0: الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
1: أفادت الخارجية الجزائرية بأن وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف استقبل نظيره السوري أسعد الشيباني الذي يقوم بزيارات رسمية إلى الجزائر. أضافت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين اتفقا على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي. كما اتفق الجانبان أيضا على تحديد أولويات التعاون الثنائي خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل والتكوين.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

وللخليج قالت أنا أرد الفعل على استهدافي المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المواقع الأمريكية يقول مراقبون التي يمكن لإيران أن تستهدفها قد لا تكون موجودة في دول الخليج. فما الذي تريده إيران من استهدافها هذا الأخير الذي تقريبا تجاوز المئات من الاستهدافات على دول المنطقة، على دول الخليج في حربها الأخيرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ إيران الرسمية تؤكد بأنها ترد الفعل، وردت الفعل هذا موجهة عادة لقواعد أمريكية تتواجد داخل دول الخليج. ولكن هل هذا هو السبب الحقيقي أم أن هناك أسبابا أخرى ربما أكثر حقيقية أكثر دقة لاستهداف إيران لدول المنطقة؟ نسأل هذا السؤال، نحاول أن نؤسس لإجابات وتحاليل دقيقة ربما تكون مستندة على أعداد، على أرقام، على الخرائط التي سنتابعها، على المسافات، وكذلك حتى على كل الحقائق الرسمية. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي، الأستاذ عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ صالح حميد المختص في شؤون الإيرانية بشبكة العربية، والسيد العميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمناقشة أو لمحاولة الإجابة على هذا السؤال. هذا السؤال طرح في أكثر من مناسبة واستمعنا لأكثر من إجابة، ولكن اليوم نتمنى أن نكون يعني أكثر دقة في تحديد بطريقة موضوعية في تحديد السبب الحقيقي وراء استهداف إيران لدول الخليج. خلينا نذكر ببعض التصريحات الرسمية الإيرانية وكيف تفكر إيران، المنطق الرسمي الإيراني كيف يفكر حتى نعطي جانبا أو جوانب مختلفة لهذا الموضوع. فيما يتعلق مثلا بكيف تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 22، ما الذي يقوله عباس عراقجي عندما سئل لماذا تستهدف إيران في حربها مع أمريكا دول الخليج؟ هذا ما قاله: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل استهداف المواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هجمات ضد إيران، واصفا ذلك بالدفاع عن النفس. بالنسبة لمستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، نتحدث عن مستشاره علي أكبر ولايتي، حذر من أن أي دولة تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها أو قواعدها العسكرية ضد إيران ستعد هدفا مشروعا للقوات المسلحة الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني برر كذلك من جهته هجماته بأنها استهدفت مثلا في آخر استهداف على الكويت، يقول بأن هذه الهجمات استهدفت قاعدة أمريكية في الكويت ومقر الأصول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن الضربات جاءت ردا على هجوم أمريكي استهدف برج اتصالات تابع له في جزيرة قشم. هذه تقريبا أبرز أو على الأقل خلينا نقول ثلاثة أطراف رسمية: وزير الخارجية، مستشار المرشد الإيراني، والحرس الثوري. هل هذا هو فعلا السبب الحقيقي لاستهداف إيران لدول المنطقة لدول الخليج؟ خليني أبدأ معك أستاذ صالح، كون

0: لك تنتمي لهذه الدولة الإيرانية ولتاريخها وحاضرها، وأعلم أكثر منا بمنطق التفكير الحقيقي والأدق. هل هي ردات فعل على استهدافات قادمة من القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج؟
1: يعني مبرر غير صحيح، لأن القواعد ليست فقط منتشرة في دول الخليج، وهي منذ زمن ولم تكن يعني إيران هدفا أصلا لهذه القواعد عندما أنشئت وتخضع لاتفاقيات بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة. ثانيا، هناك دول مثل تركيا وأذربيجان جارتا إيران وفيهما قواعد أمريكية، وحتى علاقات اقتصادية وتجارية مثلا بين أذربيجان وإسرائيل، فلماذا لا يتم ضرب هذه الدول أيضا؟ فالحقيقة أنا يعني أريد أن أعز ذلك إلى نظرة إيران كدولة ونظرة إيران كنظام لدول المنطقة. منذ نشوء الدولة الإيرانية الحديثة في عشرينات القرن الماضي، عندما أسقطت الدولة التي كانت تسمى الممالك الإيرانية المحروسة واستبدالها من قبل آنذاك الاستعمار البريطاني عقب الحرب العالمية الأولى بنشوء دولة أمة تعتمد على عنصرين أساسيين، القومية الفارسية والمذهب الشيعي، أدت هذه النظرة إلى رؤية إمبراطورية لإيران من خلال إعلاء تاريخها الفارسي. وبالتالي هذه النظرة الاستعلائية لم تكن فقط في داخل إيران على الشعوب التي هي ليست فارسية أو ليست من المذهب الرسمي للدولة نفسه، بل على دول المنطقة
0: أو القومية الرسمية للدولة.
1: انطبق هذا أيضا على النظام الجديد، نظام الجمهورية الإسلامية، بالرغم أنه يعني كان يرفع شعارات ثورية ودينية تنادي بالتساوي، لكنه أيضا في نظرته كدولة احتفظ يعني بهذه الرؤية الاستعلائية الفوقية. وثانيا، النظرة الثورية لدى النظام الجديد الذي طالما اعتمد يعني الابتزاز تهديد الأمن من أجل تحقيق أهداف سياسية، وليس التعاون والتكامل الإقليمي السياسي والتجاري والثقافي. فهذا يأتي في هذا الإطار، لأن هذه الدولة بهذه النظرة الاستعلائية تعتبر هذه الدول حيزها الإقليمي والحضاري كما تدعي، وبالتالي لا تكترث
0: متاحة
1: لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
0: يعني حتى نكون واضحين في
1: نعم، الحقيقة هي نظرة الهيمنة على المنطقة وليس نظرة احترام القانون الدولي وحسن الجوار والاعتراف المتبادل بهذه الدول.
0: أليس هناك تجني أو مبالغة في القول بذلك دكتور حميد، بأن إيران على امتداد كل هذه العقود أيعقل بأن تكون فعلا حاملة لهذا الموروث الاستعلائي، أو هناك ربما حسابات أخرى لا نعلم؟
2: لا، هو بالتأكيد ما تفضل به الأستاذ صالح صحيح، وهو جرح إيراني منذ أن هزم، منذ سقوط الدولة الساسانية. الإيرانيون يشعرون أنه كيف يمكن للعرب أن يسقطوا الإمبراطورية الساسانية وهم شعوب متحضرة ولهم تاريخ وإلى آخره. فلديهم هذه المشكلة التي يعانون منها،
0: وهي أن نلاحظها لليوم يعانون
2: نعم
0: منها؟
2: نعم نعم، موجودة عند الأجيال كافة. يعني تجد الإيراني بالرغم من أنه مسلم ويصلي، ولكنه يعتبر العرب أنه همج، وأنهم أطاحوا بالإمبراطورية الإيرانية المتحضرة إلى آخره. ولكن هذا النظام الحالي
0: خلينا في النظام،
2: يريد أن يسيطر بالقوة على المنطقة، ولذلك هو يستخدم التخويف الابتزاز، ويتوهم أن الدول المحيطة خصوصا الدول العربية دول الخليج ضعيفة. وبالتأكيد هي ليست ضعيفة، دول الخليج العربي يمكنها أن تشكل قوة عسكرية ضاربة، لديها الموارد البشرية ولديها الأموال ولديها القدرات. ولكن عدم رد دول الخليج العربي خصوصا المملكة العربية السعودية هو عدم الرغبة في الانخراط في حرب، خصوصا أنها لم تبدأ الحرب ولا علاقة لها بها. فالإيرانيون يتوهمون بأن هذه الدول ضعيفة، ويهمون شعوبهم بأنهم يردون على الولايات المتحدة. يعني عندما يضربون مطار الكويت الدولي المدني هل انطلقت الصواريخ الأمريكية من مطار الكويت الدولي؟ بالتأكيد لا،
0: سنعود
2: ولكن يوهمون شعوبهم بهذه الأكاذيب.

0: هم نظام قائم على الدجل والكذب والتخويف والابتزاز
1: بحسب قراءتك طبعا، ولكن ستسمحوا لي في هذه الحلقة وسيسمح لي كذلك المشاهدون الكرام بأن أتبنى وجهة النظر الإيرانية لتحقيق شيء من التوازن، ولكن قبل أن أتبناها هل يمكن أن يكون السبب عسكري سيد العميد، بمعنى أن قرب المسافات الخليجية قد يعطي أكثر دافعا لإيران لاستهداف ما تعتبره قواعد أمريكية، ولو أن الاستهدافات تخطت القواعد الأمريكية، ولكن سنتحدث كيف تبرر كذلك إيران استهداف المدنيين. هل يمكن أن يكون الموضوع يتعلق بالمسافات العسكرية؟ ولدينا خريطة في الواقع، خلينا نشوف الخريطة اللي الخريطة الأولى اللي فيها دول الخليج مقابلة للحدود الإيرانية، ونحن سنتابع هذه الخريطة. طبعا هذه هي الخريطة، يعني نتابع إيران، مضيق هرمز، وفيما بعد طبعا مجموعة الدول الخليجية على الضفة المقابلة لمضيق هرمز. وهذه خريطة ثانية نتابع فيها تمركز القوات الأمريكية بالأساس وقوة فرنسية كذلك. فالبعض يقول ربما المسافات سيد العميد هي التي تدفع بإيران لاستهداف دول الخليج أكثر من استهدافها القوات الأمريكية.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن في نقطة مهمة جدا قبل أن نبدأ في الإجابة.
1: أي تفضل.
2: تفضل في الزملاء. نعم، هذا واقع. ما زال الذاكرة الإيرانية تحمل ذكرى كسرى كدولة وامبراطورية. ما زالت المجتمع الإيراني يحمل نقطة مهمة جدا، من قام بتغيير اللغة وتغيير الدولة وتغيير الدين، نتحدث مجازا، هم العرب. لذلك لا يوجد الود الكبير مع الشعوب العربية. العراق منطقة احتكاك دائما بين العرب والفرس سابقا، ثم العثمانيين والفرس، وعادت بين العرب وفارس. فلذلك هذه نقاط مهمة جدا في التاريخ بين العرب والفرس. لكن عندما نتحدث عسكريا نجد أنه في 21 مارس الماضي الولايات دييغو غارسيا تم استهدافها بصاروخين أطلقا من المناطق الجنوبية من إيران. سقط أحدهما في البحر والآخر اعترضته أحد المدمرات من منظومة إيجس حسب المعلومات المتوفرة، أي أن لديهم القدرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى. دييغو غارسيا تبعد ما يقارب 4000، الصواريخ كانت أو 3800، 4000. فلذلك لديهم القدرة لإطلاق هذه الصواريخ، ولكن أطلقت
1: ربما ليست لديهم كميات من الصواريخ
2: حتى والسيارات لتصل. أنا أتحدث عن أقصى مدى وصلوه، هو تقريبا 4000 كيلومتر. لكن عندما نتحدث والخريطة اللي عرضتوها، القطع البحرية الأمريكية المتواجدة،
1: خلينا نرجع نشوفها.
2: نعم، في بحر العرب والمتواجدة في عرض المحيط والمتواجدة في الشرق المتوسط، إضافة إلى القطع العسكرية الأمريكية ويعني بذلك القوات الجوية الأمريكية المتواجدة في إسرائيل، المطار في تل أبيب، أكثر من 30 معدة أمريكية ويعني بذلك طائرة زود بالوقود. فهناك قدرات كبيرة جدا متواجدة، ولكن لا يرغب الإيرانيين باستهدافها. قد تكون بعض الأسباب أسباب استراتيجية، لأن استهداف وتدمير قطعة بحرية أمريكية في بحر العرب حقيقة هو يعتبر خط أحمر لا يستطيعون. كما أن لو عدنا إلى مشروع الحرية، عبرت مدمرتين أمريكيتين في بداية شهر مايو، عبرت للخليج العربي. نعم، ذهبا وعودة، ولم يتعرضها أحد. الكروزرز اللي هي السفن الساحلية تقوم بعمليات تفكيك الألغام بالقرب من السواحل العمانية، ولم يتم استهدافها. طيب، التحركات الأخيرة لم يتم استهدافها.
1: خلينا شوية ندقق في هذه التمركزات الأمريكية حتى نحاول أن نفكك لماذا إيران تعود من جديد وتستهدف. مشكور عبد الجليل، جهزت لنا هذه الخريطة التي تبرز وفسر لنا أكثر من بعض. هذه الخريطة تظهر انتشار الجيش الأمريكي مسنودا بمجموعة شارل دوغول الفرنسية. نتحدث عن 11 مدمرة أمريكية، 4 حاملة طائرات أمريكية، 3 مدمرات فرنسية، حاملة طائرة فرنسية واحدة. وتظهر هذه الخريطة انتشار القوات الأمريكية في بحر عمان وبشكل أبعد كما حددت كذلك عبد الجليل في البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الهندي.
3: طبعا ريم،
1: من مجملها استهدفت بعضها ولا لا؟
3: طبعا إيران تحاول استهداف هذه المدمرات أو جزء منها، لكن هي تبقى بعيدة عن السواحل الإيرانية، خاصة حاملات الطائرات لمعايير أمنية. لكن هناك الكثير من المدمرات مثل ما ذكر سيادة العميد التي تقتل.

0: تذهب وتعبر مضيق هرمز ثم تعود، وأحيانا أخرى تقترب لمسافات قريبة جدا من السواحل الإيرانية. مثل ما نشاهد هناك نقطة لافتة للانتباه، هناك المربع الأحمر الذي نشاهده بين سريلانكا وبين مضيق مالكا. هذه النقطة التي نشاهد فيها هذا المربع الأحمر حصلت فيها الكثير من العمليات الأمريكية ضد أسطول ظل الإيراني في مسافة بعيدة جدا. نشاهد حجم ساحة العمليات ومساحة العمليات، هي تجاوزت منطقة نفوذ العمليات الوسطى فقط.
1: يعني مساحة التحرك الإيراني تصل إلى هذه البواج التي نتابعها،
0: التحرك الأمريكي عسكريا
1: والرد الإيراني،
0: التحرك الإيراني بالضبط. من سفن نقل النفط
1: أنا يهمني قدرة إيران على التجاوب مع هذا الفعل الأمريكي حتى ترد الفعل. يعني هي قادرة على أن تصل إلى هذا المربع الأحمر.
0: لديها مسيرة شاهد تصل إلى 2500 كيلومتر على أقصى حد إذا كانت مجهزة بأقصى قدرتها، يعني أعلى سعة بنزين. ثم لدينا صواريخ مثل ما تحدث، صواريخ قائم 100 التي صنفت لتكون صواريخ تحمل أقمار صناعية، ثم قاموا بتغييرها وحاولوا استهداف دييغو غارسيا. هم لكن بدون أن يحتاجوا لهذه الصواريخ، هم القواعد في قبرص والقواعد في تركيا هم يصلونها بصواريخ بمدى 2500 كيلومتر، صواريخ سجيل تصل
1: أقل من دول الخليج. يعني
0: طبعا يعني صواريخ سجيل تصل إلى هذه المنطقة.
1: لكن دول الخليج أقرب مسافة كم تقريبا؟ يعني
0: 240 كيلومتر ما بين السواحل الإيرانية ومطار الكويت، هذا مثال. لكن طبعا إذا
1: أقرب منطقة، هذه
0: أقرب منطقة يعني من السواحل الإيرانية إلى مطار الكويت 240 كيلومتر. هناك لدينا نقاط أقرب إذا أخذنا بعض الجزر الإيرانية مقابل بعض السواحل في الإمارات وفي عمان. لكن هناك نقطة أخيرة أريد أن أشير إليها، هم اكتشفوا منذ مدة بأن إرسال عدد كبير جدا من الصواريخ والمسيرات ضد المدمرات الأمريكية ومنظمة أيجيس التي تحدث عنها سيادة العميد، وحتى لمهاجمة بعض القواعد الأمريكية أو حتى إسرائيل، هو تبذير للذخيرة وهو استنزاف للقدرات العسكرية مقابل لا شيء. أنا أوافق الجميع عندما تحدثوا عن الجزء التاريخي، صحيح بأن الإيرانيين هم لم يتحملوا كيف أن الحضارة انهزمت عسكريا، وهذا يحصل لكل الحضارات. انهزمت روما أمام القبائل الجرمانية وهي أقل منها نفوذا وتاريخا، وانهزمت الكثير من الحضارات أمام دول أقل، حتى قرطاج لما انهزمت أمام روما كانت هي أعظم من روما وقتها. لكن الذي بالنسبة للفارسي لا يفهم كيف، لأن الحضارة الأكبر تذوب داخل الحيز الثقافي والحضاري لحضارة ناشئة وهي كانت الحضارة العربية. لكن هذا يهم أكثر القوميين، وهم في مجملهم أتباع الشاه حاليا. لكن لا أتوقع بأن النظام الديني المتعصب الذي يحمل عمامة سوداء ويدعي النسب العربي هو يهاجم العرب لكونهم عربا.
2: النظام عاد بالمناسبة مع الحرب الأخيرة وحتى قبلها حرب يونيو 2025 عاد للشعارات القومية حتى طبعاً. في حملات
1: ولكن هو البعض، يعني أنا أتفق مع عبد الجليل، يعني ربما النظام لا يمكن أن تقوده.
0: النظام في نخبته لا يؤمن بهذه الفكرة، هو أكثر يؤمن ربما هو يفتخر، ببعضهم يفتخرون بنقاوة العرق العربي بما أنهم يعتبرون نفسهم من سلالة نقية، من سلالة الرسول بعضهم. يعني هم أكثر يبدو أنه لديهم النزعة الطائفية أو النزعة مثل ما يقولون أثار تاريخية هي طائفية أو دينية أكبر من أنها عرقية فارسية. وهم الآن في هذه المرحلة بعيدون كل البعد عن هذا وذاك، هم أكثر براغماتية الآن لأنه ليست لديهم فخامة اللجوء إلى الرمزية. هم الآن في مرحلة وجودية. المرحلة الوجودية لديهم عدد كبير من الصواريخ قصيرة المدى التي لا تنفع ولا تصل لضرب إسرائيل ولا حتى القواعد الأمريكية البعيدة، هي بمدى 300 كيلومتر فاتح 110، لدينا ذو الفقار، هذه صواريخ أقل من 600 كيلومتر الأحسن تستخدم لهذه القواعد، هي مجانية تقريبا. السبب الثاني، عندما يضرب مطار مدني دولي ونشاهد هذا الدمار ونشاهد كرة النار وهي تتصاعد، هذه الصورة ستبلغ كل وكالات الأنباء العالمية.
1: ولكن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، ما الذي يقوله بشأن استهداف مطار الكويت؟ العميد حسين محبي ربما يقول استهداف مبنى الركاب، طبعا بعد التحقيقات الإيرانية الدقيقة كما يقول، هو أظهرت أن قوات الحرس الثوري الإيراني، وهذا هو تصريحه، لم تستهدف المطار المدني، واعتبر أن الأضرار نتجت عن سقوط صاروخ من منظومة باتريوت الأمريكية بعد فشله، أي فشل الصاروخ في اعتراض الصواريخ.
0: ثم نشرت هيئة الطيران،
1: هو هذا اللي قاله،
0: ثم نشرت بعدها هيئة الطيران المدني الكويتية صور فيديو

0: من زوايا مختلفة. شاهد بأجنحة دلتا مثل ما تقال وهي تضرب السقف. الآن نظرية صاروخ باتريوت نفيت كليا.
1: ألا يمكن أن يكون هناك مشكلة وخلل؟
2: باك 3 باك 3 صاروخ الباتريوت الجديد اللي استخدمه دولة مجتمع الخليج العربي واستخدم القوات الأمريكية في المنطقة هي لا تحمل رأس متفجر، هي تعتمد على
0: الاصطدام المباشر،
2: هي تعتمد على الاصطدام المباشر على الدايركت هيت، فلذلك لا يوجد رأس متفجر حتى وان سقطت لا تتفجر. لكن ما عرضته الحكومة الكويتية فجر اليوم كان جلي وواضح بأنه شاهد 136 الشكل. أنا متأكد لو في صوت الصوت المميز لها
1: سيتكلم.
2: عرضت أيضا لقطات للمحرك الأساسي المستخدم في الطائرة أخرج من الأنقاض، فلذلك هي شاهد 136. دائما الإيرانيين يستهدفون ثم ينكرون الاستهداف رغم أن التسليح هو تسليح إيراني. هذا قد يكون مؤشر مهم حقيقة الأمر فيما يخص الوحدات الميدانية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بغض النظر عن محاولة الحرس الثوري القول بأنه نحن أو لم نطلق أو أطلقنا، لكن هي المشكلة قد تكمن في أن الوحدات الموجودة على الساحل قد تقوم بالاستهدافات دون أوامر مباشرة من القيادة العليا.
0: لكن في حالة الحرب مشكلة. ربما بس لكن
1: ولكن نحن في حالة هدنة.
3: نعم. أسباب سياسية أيضا.
1: ولكن قبل الأسباب السياسية ألا يمكن أن يكون هذا عملا ناتجا عن انفلات لبعض الأطراف أو بعض العناصر، خاصة وأننا فترة هدنة بمعنى هذه الاستهدافات الأخيرة. وهنا أحاول وأذكر دائما أنني أطرح ما يطرحه الإيرانيون طبعا أن يكون هناك انفلات من عنصر من مجموعة
4: ذلك.
1: من أطراف لا يمثل هذا الاستهداف الدولة مثلا في هذه الفترة.
4: إيران هاجمت خلال الحرب الأخيرة، هاجمت الكويت والبحرين وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية مرات عديدة،
2: والإمارات
4: إذن والإمارات
1: أي.
4: الإمارات أكثر من غيرها صحيح. ربما يعني هل هذا كله انفلات أم أنه
3: خلال فترة الحرب؟ أنا أتفق مع أستاذ ريم، يعني حتى الرئيس مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني أشار إلى ذلك وقال أنه الحرس الثوري خلال فترة الحرب قال أنه بعد اغتيال علي خامنئي كانت هناك خطة معدة مسبقا وفق مبدأ حرية إطلاق النار، وهو مصطلح عسكري الأساتذة أكثر يعرفون بهذا، لكن قال أنه هؤلاء القادة وخاصة قائدة القوى الجوية تصرفوا من تلقاء أنفسهم ضربوا بنك أهداف كان معد مسبقا، يعني تلقوا أوامر أنه إذا حدث الحرب وحدث كذا وكذا هذه الأهداف التي
1: خذوا القرار بأنفسهم.
3: لكن لا أعتقد أنه هذا ينطلق الآن على فترة وقف أطلاق النار. ونعود للأسباب السياسية، إيران تريد أن تبقي المواجهة خارج حدودها، أن لا تعود الحرب مرة أخرى إلى داخل حدود، هذه من ناحية. الأمر الثاني هي أنها تريد أن يستمر وضع اللاسلم واللا حرب، ولو حدثت بعض المناوشات والاستهدافات المتبادلة بينها وبين القوات الأمريكية، لأنها في هذه الحالة إذا ذهبت إلى التفاوض ستكون أمام استحقاقات الجماهير. هناك تدهور الاقتصاد، تدهور للعملة، وضع معيشي مأساوي جدا، يعني الحكومة لم تعد تستطيع حتى دفع الرواتب، هناك تضخم، هناك
1: ارتفاع في الأسعار، آخر شهر دفعت الرواتب.
3: نعم. فإذا أبقت الأمور على حالة لا حرب ولا سلم وتستمر بهذا الخطاب وتستمر بنزول أتباعها من الميليشيات الباسيج والحرس الثوري وحتى بعض الميليشيات الخارجية مثل
1: بمعنى أن الدوافع السياسية الداخلية
3: نعم.
1: هي التي
3: تريد
1: قد تقود أكثر
3: تسيطر
1: إيران.
3: على الوضع الداخلي وأيضا تطيل أمد هذه المواجهة وتبتز دول المنطقة ودول العالم سواء.
1: لكن لماذا تبتزها؟ يعني اسمحوا لي لو
3: لتكسب أوراق تفاوضية أفضل على الطاولة.
1: بالضبط بالضبط، يعني لو تركنا جانبا موضوع التاريخ والنزعة ربما وصفها عبد الجليل بالطائفية، وصفتها ربما بالنزعة الاستعلائية، خلينا نحط كل هذا جانبا ربما، ويقال بأن السياسة تقاد بالمصالح. اليوم المصالح يمثلها شقان، الشق السياسي في التفاوض والشق الاقتصادي ثانيا، فهل لإيران أسباب حقيقية في هذه الملفات لاستهداف دول الخليج لترك القواعد الأمريكية والبوارج الأمريكية ولوضع كل أو لتوجيه كل ما دفعها صواريخها مسيراتها لدول الخليج سياسيا مثلا؟ أستاذ حميد تحدث عن التفاوض، تتفق معه أو تختلف دكتور؟
4: عن ماذا؟
1: عن التفاوض، عن أن هذا الاستهداف ورقة تفاوض مقابل الأمريكيين.
4: نعم هذه قد تكون موجودة، ولكن النظام الإيراني يتخبط، يعني ما هي المصلحة في

0: أن ترفع شعار الموت لأمريكا. ما هي مصلحة إيران أو الشعب الإيراني؟ لا توجد مصلحة. النظام الإيراني يتخبط، يعادي الدول الأخرى.
1: يعني والموت لأمريكا
0: خذي أذربيجان
1: هو دكتور فقط الموت لأمريكا بالربط مع ما كان الإيرانيون يعتبره دورا للشاه، يعني وكيف وصلوا إلى حالة اقتصادية يعني صعبة جدا في فترة الشاه، واعتبروه صديق الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذا انطلق هذا الشعار
0: الموت لأمريكا. 47 عاما يرفعون هذا الشعار. يعني هل الشاه، يعني خذي فيتنام مثلا التي حاربت الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ذهبت وحاربت فيها، ولكن بعد أن حسمت الأمور عادت دولتان صديقتين. يعني خلاص انتهى الأمر. النظام الإيراني يتخبط. مثلا خذي أذربيجان. أذربيجان دولة تشترك مع إيران في القومية التركية باعتبار أن نصف أذربيجان في إيران، وهي شيعية أيضا، ومع ذلك هي تعادي أذربيجان وتصطف مع أرمينيا. قضية الطائفية ليست دائما تستخدم، ولكن ليست دائما،
2: لكن الحكومة الأثرية ليست دينية.
0: بس لحظة.
1: صحيح.
0: ليست عاملا تستخدمه إيران دائما، وليس يعني منطلقا تنطلق منه إيران. هي المصالح النظام. النظام يريد أن يهيمن على المنطقة ككل، وهذا ما صرح به أحد المسؤولين الإيرانيين لوزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم.
1: ما معنى يهيمن؟
3: الشاه. هذا منطوق الشاه ترى.
0: لا هذا أسوأ، هذا النظام أسوأ من الشاه.
4: هي الدولة الإمبراطورية منطقة، اتفق مع الدكتور حميد، يعني دولة تارة تستخدم القومية وتارة تستخدم المذهب لبسط نفوذها على دول المنطقة ومقدراتها كما حدث في العراق.
1: بسط نفوذها السياسي أن تكون لها كلمة عليا واقتصادي.
3: الشاه في الستينات كان يرغب أن يكون هو شرطي المنطقة.
0: طبعا يكون شرطي،
3: نعم،
0: ولكن لا يهيمن،
3: لا ولكن ذو نفوذ استراتيجي في المنطقة. لذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على ما يسمى بالأعمدة المتوازية اللي ما بين الرياض وبين طهران. ما بعد 79 تغير الأسلوب تصدير الثورة. إيران حتى هذه اللحظة ملتزمة بالثورة، وحتى هذه اللحظة تسعى بأن تكون هي خصم الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
3: أكبر دليل لها في المفاوضات هي لا ترغب كثيرا بالمفاوضات، ولكن ما ترغب فيه من 79 حتى هذه اللحظة هي السيطرة على المنطقة. الهدف واضح أو ثابت بين الشاه وبين الثوريين، ولكن الطرق اختلفت. سابقا كان يتحدث بأن تترجم بقيادة عسكرية كبيرة جدا، مصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن اختلف المفهوم، أصبحت ثورة، أصبحت فصائل عسكرية تسعى للاستقرار وتفكيك الدول، وأصبحت الضغوط باستخدام الصواريخ البالستية والجماعات المسلحة هي ما تحاول للضغط على هذه المنطقة. لذلك احنا شاهدنا دائما الحديث يتم للتعامل مع إيران في هذه الفترة الوكلاء والصواريخ البالستية، لأن عقيدتها العسكرية بنيت على هاتين الركيزتين، ميليشيات صواريخ بالستية. ففي حالة تفكيك هذه القدرات إيران عقيدتها العسكرية ستتغير، لأنها لن تستطيع مواصلة هذا التوجه.
4: بما فيها السياسة الخارجية.
1: سنعود للسياسة الخارجية، وسنعود كذلك لطرح آخر إيراني بعد الفاصل. إيران اليوم تقول مهما تكن أساليب تعاملي مع هذه الحرب، أنا في حالة حرب سأرفع التكلفة على الكل، سواء أصدقاء أو أعداء. فالسؤال المطروح، إذا كانت هي فعلا تطمح لوقف هذه الحرب من خلال زيادة تكلفة أو رفع تكلفة هذه الحرب للدفع بوقفها، لديها مضيق هرمز، وأثبت إغلاق مضيق هرمز بأنه حل للجانب الإيراني، تم إغلاقه، تراجع الجانب الأمريكي، وأصبحنا نتحدث عن اتفاق يضم مضيق هرمز. فلماذا قدمت استهداف الخليج على موضوع المضيق بعد
3: نترك هذا الفاصل.

0: خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: حوار نحييكم مشاهدينا. نحاول فهم السبب الحقيقي من وراء استهداف إيران لدول الخليج. هل هي كما تقول هي ردة فعل على القواعد الأمريكية التي بدأت واستهدفتها كما تقول إيران الرسمية؟ وضعنا كل الاحتمالات بطريقة حاولنا أن تكون أكثر موضوعية لفهم حقيقة إن كان هذا هو السبب الحقيقي. ولكن فترة الفاصل كنا نتحدث مع الزملاء والأساتذة الكرام فقلت لهم هل هناك مبالغة في القول بأن إيران تهدف لحكم المنطقة والسيطرة على المنطقة؟ ربما هذه أفكار البعض يفكر فيها ولكن ليست دقيقة، ليس بهذا الشكل اللي يفكر الإيراني.
1: موجودة في الخطاب السياسي. نعم.
0: استغربت بأن الموضوع عائد
1: موجودة
0: حتى
1: في المناهج، موجودة
0: دراسية.
1: في مناهج التعليم.
0: كيف ذلك؟
1: موجودة في الإعلام الرسمي الحكومي أنه إيران دولة إمبراطورية ويجب أن تعود إليها سواء في عهد الشاه أو في عهد الجمهورية الإسلامية.
0: يعني في المناهج الدراسية تدرسون
1: نعم
0: بأن
1: نعم
0: على إيران السيطرة والحكم في
1: نعم
0: فترة من
1: نعم
0: الفترات.
1: أنه هذه الدول حتى تسمية الدول الخليج لا يسمونها رسميا في الإعلام الإيراني مشيخات الخليج الفارسي وليس دول الخليج العربي.
0: مشيخات؟
1: لا يستخدمون نعم مصطلح دولة، والخطاب يوحي للمتابع الإيراني بأنه هذه مجرد إمارات تابعة لإيران. ولذلك نجد المطالبة مثلا بالبحرين في عهد الشاه وفي عهد نظام ولاية الفقيه الحالي السيطرة على الجزر، والجزر بالمناسبة تسمية الخليج الفارسي واللغط الكبير الذي تثيره إيران يعني حولها وتريد أن تكرر وجعلت يوما وطنيا في إيران. هذا خطاب يعني ليس أمنيات وليس خافية وليس اتهامات، ويتبناه يعني الكثير بما فيهم الإصلاحيين وحتى جماعة أحمدي نجاد يعني حتى مستشاره
0: يعني هذا في العمق الإيراني.
1: نعم هذا تفكير موجود.
2: إنشاء ميليشيات في لبنان والعراق وسوريا واليمن ما معناه؟ معناه إيران تريد السيطرة على هذه الدول، وإلا ما معنى أن تتدخل في اليمن وفي
0: قد
2: لبنان؟
0: قد يكون معناها دكتور أن تكون لها ورقة مثلا.

0: لن تستخدمها في فترات التفاوض لسحب العقوبات.
1: لا مصلحة لإيران في كل ما يفعله هذا النظام على الإطلاق، هو ضرر كلي بإيران. ولكن هناك فكرة مهيمنة على عقول هؤلاء الذين يقودون النظام، وهي فكرة الإمبراطورية. مثل قضية بوتين ويريد السيطرة على الدول المحيطة، أنه الإمبراطورية الروسية يجب أن تبقى. هؤلاء يريدون إمبراطورية، يريدون أن يهيمنوا خصوصا على العراق،
2: حتى السعي لإنشاء الحصول على قنبلة نووية، الميليشيات التي أشار إليها أستاذ حميد، الهيمنة. يعني بإمكان إيران كدولة من خلال تكامل الاقتصادي والتبادل التجاري أن تصبح بلدا متطورا، وهذا ما ينتقده الإيرانيون
1: كبيرة لا يستهان.
3: لكن هناك نقطة مهمة جدا أستاذ صالح يجب أن لا ننساها، كثير من الدول كانت إمبراطوريات، وفي زمن قريب جدا الأتراك جيران الإيرانيين هم أيضا كانوا إمبراطورية، ويدرسون في الكتب والمناهج عن إمبراطوريتهم والدول التي كانت تابعة إليهم، اليابانيين الروس مثل ما ذكر.
0: ولكن هذا لا يعني بأن،
3: لكن عندما تكون إمبراطورية عادة الذي يسعى لإنتاج أمجاد الإمبراطورية يحاول استرجاع ما يعتبرها أراضيه السابقة. مثلا غالبية الأراضي التي خسرتها إيران خسرتها بسبب الاتحاد السوفيتي، بسبب موسكو التي هي الآن أكبر حليف. تحدث عن أذربيجان، هم عدائهم الرئيسي مع أذربيجان هو أنه عندهم 25 مليون أذري داخل إيران، هم يخافون محاولة الأذريين لتوحيد هذا الشعب. المشاكل هي مشاكل وجودية حدودية، لكن لو كان الأمر يتعلق بإعادة إحياء أمجاد إمبراطورية لاستعادوا أراضيهم من أرمينيا، من أذربيجان، من دول في القوقاز. ما ذهبوا لدول العربية لم تكن تابعة لديهم في زمن الصفويين ولا في زمن القجاريين، لم يكونوا تابعين لهم. هم يحاولون
1: بين الصفوية استولت على على على أجزاء مساحات هائلة في أوروبا وفي
3: ولكن غالبية الأراضي العربية كانت خارج. يعني الهدف الآن مثل ما أعود وأكرر هو بناء إمبراطورية جديدة لا علاقة لها بالإمبراطورية القديمة.
0: في كل الحالات قد يكون هذا
3: المذهب والطائفية،
0: قد يكون هذا عنوان لحلقة بذاتها.
3: ممتاز.
0: هل اليوم في هذا التاريخ الحديث
2: إيران بهذا الخطاب لا تعترف بالنظام الدولي الجديد ولا تعترف
0: بالضبط لهذا السبب قلت
2: ولا القوانين
0: خلينا نأجل هذا الموضوع لحلقة بمفردها قد يكون عنوانها هل في تاريخنا الحديث هناك مش حتى إيران، روسيا وإيران، وهل هناك دوافع حقيقية في التاريخ الحديث لعودة أمجاد الإمبراطوريات. ولكن اسمحوا لي أن نضع هذه المفارقة سيادة العميد بين ما حصل من بعد إغلاق ماضي قرمز، نعود الواقع، نعود للحسابات ونعود للأرقام ونعود لاستهدافات إيران لدول الخليج التي لم يأتي من بعدها، لم تأتي لهدنة ولا أتت محاولة محادثات على اتفاق ولا شيء، ولكن المضيق لما تم إغلاقه بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك. خلينا نتذكر إيران إجمالي استهدافات على دول الخليج إلى حدود 4 يونيو، نتحدث عن 382 من الصواريخ على الكويت، 870 من المسيرات على الكويت، نتحدث عن 197 صاروخ على البحرين، 520 مسيرة على البحرين، نتحدث عن 583 صاروخ على الإمارات، 2274 مسيرة على الإمارات، نتحدث عن 148 صاروخ على السعودية، عن 1104 صواريخ على السعودية، عن 256 صاروخ على قطر، 460 مسيرة على قطر، ونتحدث عن مسيرات أو 25 مسيرة على سلطنة عمان. بعد هذه الكمية التي لا يمكن مقارنتها مع ما استهدفت به مباشرة البوارج الأمريكية التي لا تعد مقارنة بهذا،
4: أو إسرائيل
0: نعم. كيف نفهم
4: نعم.
0: ذلك؟
4: ما نفهمه أن أولا إما أن نعيش سويا أو نغرق سويا. هذه وصلت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لمرحلة أنه لن أسقط لوحدي وسأحاول النجاة، لذلك بدأوا بالضغط على دول مجلس التعاون الخليجي العربي في الأول لإشعال المنطقة، هم كانوا يحاولون إشعال المنطقة، ولكن تحلت دول مجلس التعاون الخليجي العربي بالصبر الاستراتيجي، لا ترغب في الدخول لاعتبارات استراتيجية كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر أن هذه الحرب فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. دول مجلس التعاون الخليجي العربي لم تكن جزء منه. قبل أن تبدأ العمليات ذكرت هذه الدول بأنها لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها وجواها لاستهداف إيران. لذلك لا يوجد

0: لكن إيران تقول بأنها وثقت بعض الصور.
1: لم نشاهد تقول أنها وثقت.
0: لم تنشرها ولكن صحيح.
1: لم تنشر والكلام كثير من الإيرانيين.
0: أعتقد بأنه يعني ليست هناك صور لا لا لا بالمرة ولا.
1: أنا واثق أنه لم تقلع طائرة من دول مجتمع الخليج العربي أمريكية لاستهداف مباشر في الداخل.
0: صحيح. لماذا لم تنشرها إيران؟ لماذا تتحدث عن أن هناك صواريخ خرجت من القواعد الأمريكية داخل الخليج؟ ولكن على الأقل بحسب متابعتنا وإن هناك أي شيء يمكن إرسال هذه الصور، لم نلاحظ لا في إعلامهم لا على مواقعهم صور حقيقية لخروج الصواريخ عبر
2: لأنها لم تحصل
3: على الفشل. لم تحصل.
2: كلها ادعاءات للتغطية على الفشل، بل أن الموساد الإسرائيلي عبر الإعلام الرسمي الإسرائيلي نشر صورا لعملاء داخل إيران
4: تنطلق من إيران،
2: إيرانيون في داخل إيران. يعني البعض يصور هذا النظام خاصة بعد هذه الحرب وكأنه متماسك، لا، النظام ليس. أولا النظام أصبح عبارة عن طبقة أوليغارشية من الحرس الثوري والأصولي المتشدد يمتلكون شركات، يمتلكون مصالح كبيرة بالمليارات
0: من خلال المتاجرة
2: التجارة السوداء بالنفط.
0: ما يفعلونه نعم. داخل دولتهم أحرار
2: والكثير من العملاء، الكثير من العملاء للسي اي اي، عملاء للموساد، ولكنهم
0: أحرار. هم داخل دولتهم يفعلون ما يفعلون، نعم، ولكن خارج دولتهم سياستهم الخارجية واستهدافهم لدول الخليج. هذا اللي يطرح أسئلة. يعني مثلا
1: ما بعد وقف إطلاق،
2: أقصد أنه تبرير، هذا كله تبرير.
0: لماذا استهدفوا دول الخليج ولم يضعوا أولوية لإغلاق مضيق هرمز؟ لو أغلقوا مضيق هرمز منذ الفترة الأولى لكانت الأمور هدأت، ربما يقول البعض. كيف فكرت
1: ما بعد وقف إطلاق النار والاستهدافات اللي تمت؟ يقولون أنها فعل ورد فعل. القوات الأمريكية استهدفت قشم واستهدفت بندر عباس واستهدفت بعض المناطق وسيريك وبعض الموانئ والجزر وهي ردة فعل. هذا ما يبرر فيها الإيرانيين، أي أنها لم نقم بالاستهداف إلا بعد ما استهدفت القوات الأمريكية. ولكن هذه الاستهدافات تقرأ بأنها ما دون التصعيد التام، وتقرأ أيضا أنها جزء من المفاوضات على الطاولة، لكن كان بالأحرى أن تستهدف القطعة الأمريكية المتواجدة على خط الحصار. خط الحصار الموجود من الحدود العمانية، من الحدود
4: الإيرانية الباكستانية،
1: الإيرانية الباكستانية اتجه غربا إلى عمان. هناك خطوط ملاحة دولية معروفة تتواجد فيها القوات البحرية الأمريكية، ليست ب 600 كيلومتر بعيدة عن الحدود، قد تبعد من 200 إلى 400 كيلومتر، من السهل استهداف القطعة الأمريكية. لذلك هم يسعون للضغط على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة للضغط على القيادة الأمريكية فيما يخص تخفيف الضغوط على قيادة الحرس الثوري.
0: ولكن وأيضاً إغلاق مضيق هرمز أتى بهذا هذه النتيجة.
1: الإغلاق المضيق أضر بالإيرانيين. أولا هي ورقة استراتيجية كانت مهمة للإيرانيين من بعد 79 إلى إغلاق، إلى اليوم الذي أعلنوا فيه إغلاق المضيق، كانت ورقة استراتيجية كبيرة جدا في يد الإيرانيين. من بعد إغلاق المضيق تم إحراق هذه الورقة، أصبحت ضد الإيرانيين.
2: الحصار البحري أفقدها أي فاعلية.
1: الحصار البحري الذي تم
2: ضد إيران
1: أحرق الورقة بيد الإيرانيين. النقطة الثانية، الإجراءات المستقبلية لن تكون كما سبق 28 فبراير،
0: لأنه يكون هناك قوات معكم بوضع
1: الأمم المتحدة لحماية هذا الممر المهم.
0: اسمحوا لي أن أختلف معكم بوضع طرح إيراني. الإيرانيون يقولون نحن انتصرنا بعد إغلاق مضيق هرمز. اليوم فعليا الاتفاق الذي تسرب منه القليل يضع فتح مضيق هرمز وإمكانية الملاحة البحرية وحرية الملاحة البحرية كبند لم يكن موجود قبل انطلاق هذه الحرب. فمضيق هرمز مهم، يعني لم تخسر فقط إيران بل يعني جعلت من تكلفة الحرب تقريبا يتحملها الكل، وبالتالي لماذا لم تستعملها منذ البداية؟
4: في دقيقة قبل أن أسمح المجال للزملاء، هناك مثل إنجليزي يقول لك don't use it till you lose it، يعني لا يجب أن تستخدم أوراقك إلى أن تفقدها. الاستخدام المفرط لورقة هرمز يجعل إيران تفقد ورقة هرمز. صحيح أنها لا يجب أن نعترف هي أقوى ورقة منذ بداية الحرب. إيران تمتلك أقوى ورقة، أهم من المسيرات، أهم من الصواريخ، أكثر فاعلية من الأذرع. هي ليست ورقة تقلب الحرب 100% أو تغير الموازين، ولكنها الأهم إلى حد الآن. لكن مبالغة في استخدام ورقة هرمز والاستهتار بالقانون الدولي والاستهتار بحرية المرور يدخل إيران في عداوة مع 180 دولة.
0: ولكن اسمح لي، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت بقصف الدخل الإيراني، هكذا يتحدث الإيرانيون، يقولون بأنه نحن ندافع، نحن رد فعل على هجوم إسرائيلي أمريكي.
4: سأطرح سؤال، أنا كسفينة قادمة من إيطاليا أو فرنسا أو من المغرب أو الجزائر أو مصر ثم

0: وأقصف بالمسيرات وأنا أعبر ممر دولي، ما هو ذنبي؟
1: لا يهم في الحرب،
0: أنا لم أشارك في الحرب،
1: كل شيء مشروع، هكذا تتحدث إيران.
2: في أدبية لا ليس مشروع،
3: مخالف للقانون الدولي،
0: القانون الدولي
3: هذه ملاحة.
1: هل احترمت الولايات المتحدة الأمريكية القانون الدولي فيما سبق؟ هل احترمت

0: 144 يوما هاجمت السفارة السعودية وأحرقتها والقنصلية السعودية في مشهد. الدولة الوحيدة التي تهاجم البعثات الدبلوماسية هي إيران بالإضافة إلى جماعات الإرهابية.
1: قالت بأنه تحركات الحرس الثوري وقتها، لكن هذا موضوع آخر.
0: إيران لا تحترم القانون الدولي
2: ولكن نقل. وهي دولة مهرقة. أسباب الحرب يجب أن نعود إلى أسباب الحرب. ويتكوف عندما كان في آخر جلسة مفاوضات مع عراقجي في فيينا كشف عن أنه عراقجي قال له ما لم تستطيع أخذه بالقوة لن نمنحه على الطاولة. قالوا ماذا ستفعلون؟ قال لدينا 460 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% ونستطيع صناعة 11 قنبلة.
1: هذا قبل الحرب.
2: نعم بيوم. ثاني يوم حدثت الحرب. نعم. الأمر الثاني مسألة الميليشيات والأذرع في المنطقة، وهذا ينافي مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وقضية الصواريخ والمسيرات التي كانت دائما إسرائيل هي التي تشكو منها. فهناك أسباب لاندلاع.
1: ولكن من كل هذا شفت من كل ما ذكرته أستاذ صالح. نعم. اليوم كل ما تسرب هو بخصوص مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم المخصب. هل انتصرت إيران كما تقول؟
2: لم تنتصر. إيران اليوم تتكبد نصف مليار دولار يوميا خسائر جراء استمرار الحصار البحري، وجزء من هذا القصف والمناوشات المتبادلة تعود إلى هذا السبب، لأن المخازن امتلأت، الناقلات على البحار. والأستاذ عبد الجليل يعني، لكن أنا فقط أريد أن أشير إلى عامل مهم وأساسي، هو الشعوب في داخل إيران. النظام بالحقيقة يخاف أكثر من شيء من شعوبه التي تقول له لماذا أنفقت أموالنا على مليارات على البرنامج النووي على الصواريخ والمسيرات ولم تنفقه على التنمية وعلى مكافحة
3: الفقر والميليشيات. في عندنا مشكلة فيما ذكرت بأن الإيرانيين يقولون بأننا انتصرنا. عندنا مشكلة كبيرة في ترجمة ما معنى النصر،
4: ما هي الهزيمة،
3: وما هي الهزيمة.
1: بالنسبة لهم النصر هو بقاء النظام.
3: الحرس الثوري
2: بقاء النظام هو نصر.
3: الحرس الثوري يعتبر نفسه منتصر بما أنه نجا من حرب 39 يوم، هو يترجم. ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية يترجمون النصر بناء على الأهداف الاستراتيجية. عسكريا نجحت القوات الأمريكية في تحقيق أهدافها؟ نعم نجحت في تحقيق أهدافها، ولكن النصر الاستراتيجي حتى اللحظة لا يوجد نصر أو هزيمة استراتيجية بما أنه وصلنا إلى طاولة.
4: وحتى أثار التأثر الإيرانيين سنكتشفها بعد ربما بعد أشهر بعد سنوات بعد عودة الحياة.
2: ترامب لم يتحدث عن تغيير النظام بالمناسبة. التغيير سيحدث
1: تجاه الإيران. أنا نتذكر تصريح له قال اليوم غيرنا النظام وسنغير الحضارة. يعني خانه التعبير في العديد من المناسبات الحقيقة الرئيس الأمريكي. شكرا جزيلا على كل ما قدمتموه. نلتقي الأسبوع القادم. السلام عليكم.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين.
1: That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
0: ترامب يؤكد رفضه لخطة عسكرية كان هدفها الدخول إلى إيران للحصول على اليورانيوم. أرقام رسمية تظهر انتكاسة الاقتصاد الإيراني في قطاعات الصلب والطاقة وسلاسل الإمداد والتسويق. إسرائيل تؤكد أن الاتفاق مع لبنان يتضمن إبعاد حزب الله وترامب يتوقع المزيد من التقارب. زيلينسكي يطلب لقاء بوتين وجها لوجه وموسكو تؤكد أن إيقاف الحرب يتطلب من أوكرانيا تقديم تنازلات. بعد عقوبة على رئيسها ومسؤولين فيها ترامب يهدد كوبا بتغيير النظام ويصفها بالدولة الفاشلة. أهلا بكم. في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها. أشار إلى أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني مؤكدا أن طهران تستطيع فرض إرادتها على واشنطن وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. ترامب أوضح أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها للسلاح النووي بالإضافة لفتح فوري لمضيق هرمز. ترامب لفت إلى إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قائلا بأنه لا يرغب في لقائه ولكن إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فيمكن أن يحدث اللقاء.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military.
0: الرئيس الأمريكي أكد بأنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة لتدخل عسكريا في إيران وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
2: Do you need a deal with Iran to go get it? Or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?

0: a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, it's, you would have had a major construction operation, because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. And but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint. They still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through, and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: ترامب لم يستبعد الاجتماع بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا ما تم التوصل لاتفاق.
2: With the new Ayatollah, the new supreme leader.
0: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
2: Would that happen here in the U.S.?
0: Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
1: وفي تطورات المحادثات ومع سعي الوصول للاتفاق، كشفت مصادر خاصة للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني عقد لقاء مع نظيره الإيراني ضمن مساعي باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق. معنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش. أستاذ حسين، أهلا بكم معنا اليوم في العربية. نقف عند آخر تطورات وتصريحات ترامب، قال نحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب. هل ترامب يلوح مرة أخرى بإمكانية التدخل الأمريكي في الإيران للحصول على اليورانيوم؟
3: أعتقد أن هذا الخيار كان دائما مطروحا على الطاولة، وقد كنت أخبركم عن هذا الأمر على مر الشهر الماضي، أن المسألة الأساسية لا تتعلق بمضيق هرمز فحسب، لأن هذا الأمر يمكن أن يحل، لأن إيران تدرك الآن بأنها تمتلك ورقة الضغط ورغم ما تعد بأنها لن تفعله، لكنها قد تغير هذا الموقف. إلا أن القضية الأساسية بين طموحات إيران النووية طويلة الأمد، الأمر الذي قد يتطلب بعض الصراعات كتلك التي حدثت في عام 2015-2016، بعدها تم إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ثم مذكرة تفاهم من صفحة واحدة، قد لا تكون بنفس قدر الطموح كما هو الحال بالنسبة للتعامل مع برنامج إيران النووي طويل الأمد. لكن إخراج الرئيس من هاتين المشكلتين كما تحدث عنهما، المشكلة الأولى هي مشكلة مضيق هرمز، وكما قلت يمكن حلها بسهولة، وكذلك إيران ترغب بالتخلص من هذه المشكلة لأنها بحاجة للمضيق لتصدير النفط. أما بالنسبة لليورانيوم المخصب فهو النقطة المتعثرة، وهذا حتى أموال إيران يمكن التعامل معها، لكن النقطة العالقة تبقى هنا. وأنا متأكد وأنه إذا ما بأن إيران بأن الولايات المتحدة قد تبدأ بضرب إيران بشدة أو أن تقبل هزيمة مدوية.
1: طيب، بالحديث عن هذا الخيار، خيار التدخل العسكري في الإيران حصول على اليورانيوم عالي التخصيب، سيد حسين، ترامب قال اليوم كان هناك خطة وضعت له على طاولة الخيارات أن يتم التدخل لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب المدفون تحت الأرض في إيران، لكن استكشف أن هناك عوائق، بينها أن عملية الإنزال في إيران لن تكون سهلة كما حصل في فنزويلا باعتبار أن إيران بعيدة جغرافيا، أن العملية قد تستغرق أسبوعين وقد تسقط خسائر في صفوف القوات الأمريكية. إلى أي مدى هذا يبدو منطقيا؟
3: ما ذكر يعد دقيقا للغاية، فنحن لسنا بحاجة للرئيس ترامب ليخبرنا على ذلك. دائما هناك اليورانيوم المخصب الذي نعلم بأنه قد دفن في بعض الأماكن الجبلية خارج أصفهان تحت الركام، وكان قد تم تدميره بحكم حرب 12 عام يوما العام

0: ماضي، ومن الصعب أن يتم الوصول إليه لأنه موجود في أعماق الأراضي الإيرانية، وقد يكون حتى صعبا على الإيرانيين أن يحصلوا عليه، وهذا أمر جيد بهذا الخصوص. أي بمعنى، إذا ما كانت إيران لتتحرك لاستخراج هذا اليورانيوم، الولايات المتحدة سوف تعلم ذلك خلال بضع ساعات، لأن هناك مجموعة من الجواسيس الذين يعلمون ذلك، وفضلا عن أن استخراجه يتطلب إلى معدات ثقيلة من جانب الولايات المتحدة ولا تمتلكها إيران، ما الذي قد يستغرقه من القوات الخاصة الأمريكية لتأمين تلك المنطقة وإخراج تلك المعدات وإخراجها بطريقة آمنة؟ هذه عملية محفوفة بالمخاطر وليست بكل تلك البساطة، وليست بمثابة اختطاف مادورو وزوجته في منتصف الليل من خلال موافقة الفنزويليين مقدما. لا شيء يشبه هذه العملية، لا تشبه فنزويلا، لكن فلنقل بأنه إذا ما كان هناك محاولة خطف شخصين أو مثلا للتوجه إلى تلك القرى الباكستانية التي قتل فيها أسامة بن لادن، هذه عمليات سهلة بالمقارنة مع هذا الوضع إذا ما تم استخدام الخيار العسكري. وما يتحدث عنه هو موافقة من إيران أن تفعل شيئا مثل استخراج اليورانيوم المخصب من إيران أو إخراجه على معرفة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ثم تخفيفه إلى درجة 10% أو 6%، وهذا يكون مقبولا. لا بد للأمر أن يكون ذلك، لا يمكننا أن نترك إيران ولديها هذا المخزون، لأن هذا خطر. يمكنها أن تقوم بصنع مجموعة من القنابل القذرة، أو يمكنها أن تصنع منه مجموعة من القنابل النووية. لا بد من فعل شيء إزاء هذا الأمر. مسألة أخرى، الناس سوف يتذكرون أنه بمجرد الحديث عن هذا الموضوع أن السبب الوحيد لوجود 400 كيلوغرام هو أن الرئيس قد خرج من هذا الاتفاق بسبب ذلك، بسبب ما فعلته إيران وحصلت على ذلك اليورانيوم المخصب بعدما خرج ترامب منها، ولهذا السبب استمرت إيران في التخصيب. لذلك الرئيس يعد مسؤولا بصورة مباشرة عن حصول إيران عن هذا اليورانيوم المخصب. كذلك الأمر بالنسبة لمضيق هرمز الذي لم يكن أزمة إلى حين بدأ ترامب هذا الصراع، ولعله قد يكون جيدا في إعطاء إيران هذه الفرصة التي تنطوي على مخاطر كبيرة.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الباحث في معهد الدول الخليج حسين أبش.

وفي سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، المصادر العربية كشفت أن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، لكن ما هي تفاصيل هذا الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران؟ وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية للتصعيد؟ الحديث هنا عن أربع مراحل جوهرية للاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا. اتفاق يبدأ بالتهدئة وينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. المرحلة الأولى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم ووقف العمليات العسكرية المباشرة ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة في المنطقة. المرحلة الثانية تتمحور حول أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وتشمل إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي وبشكل كامل، إضافة إلى إزالة القيود المفروضة على السفن ووضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية وخطوط الطاقة. بالوصول إلى المرحلة الثالثة يبدأ الجانبان إجراءات بناء ثقة اقتصادية تتضمن تخفيفا محدودا ومدروسا لبعض العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية والتبادل التجاري. أما المرحلة الرابعة في الاتفاق المحتمل فهي الأكثر تعقيدا، وتشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى في مقدمتها البرنامج النووي ومستويات تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة والضمانات الدولية، فضلا عن الترتيبات الأمنية الإقليمية طويلة المدى.

0: ونفصل بشكل أكبر في إحدى النقاط العالقة بين واشنطن وطهران وهي ملف الأموال المجمدة، إذ ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن أموال إيران بتوقيع الاتفاق أولا. مصدر مطلع للعربية أشار إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال إيران قبل توقيع الاتفاق، هذا في وقت يجري فيه الحديث عن وجود مقترح بإنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة وهو قيد البحث. بحسب المصادر، العقبة الأساسية تتعلق بآليات التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. المصادر أضافت أيضا بأن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية، وبأن البحث مستمر في آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. في حساب خسائر الاقتصاد الإيراني جراء الحرب، فإن الأمر يتعدى ما تم تدميره بشكل مباشر إلى ما هو أبعد. الكلفة وفقا لتقارير اقتصادية لا تقاس بحجم الدمار فقط، بل بما يستطيع الاقتصاد إعادة إنتاجه.
1: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران، بل بتداعياتها، فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة، بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية، يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من ثلاث طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار، تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقا بين 50 مليار دولار و300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادرا على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و 25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران انترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%، بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار. لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد BNE إنتل نيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300 ألف و 500 ألف من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللا في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سرايا السلام تبدأ أولى خطوات الانضمام لمظلة الحكومة العراقية. لدينا أيضا الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في الأمن العام لحماس.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في تصريحاته الأخيرة تطرق الرئيس الأمريكي إلى الملف اللبناني، أعرب عن اعتقاده بأن تقدما يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أن لبنان يستحق السلام، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية.
1: You said that negotiations are in final stages, but Iran saying they're stalled.
2: They didn't reject that. And they're looking. I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress has made it.
0: بدورها أكدت الحكومة الإسرائيلية على لسان المتحدثة باسمها أن الأطراف الثلاثة وهي لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على إبعاد حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان.
3: This week, the fourth high-level trilateral meetings between Israel, Lebanon, and the United States took place, achieving something unprecedented. For the first time, all three parties are aligned in their determination to keep Iran's terror proxy, Hezbollah, out of the equation.
0: كما شددت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات مع لبنان جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
3: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: وفي موقف مغاير قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. آراء اللبنانيين تفاوتت بين التفاؤل والتشكيك بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي يجريها لبنان مع إسرائيل في واشنطن.
4: بعد ما وصلنا بنظر عم يقصفوا، بس أكيد إن أنا مع السلام وإن شاء الله يصير في حرب على طول.
5: بتمنى أنا يوقفوا إطلاق النار، يدخل هالكبارية يحلوها هالعظماء ونعيش بسلام، لاني حاجتنا تعب وحاجتنا موت.
6: يعني وقت ما خلقت من 72 لهلا لهالعمر بعدني بحرب.
7: اللي خلينا نرتاح بقى، شو هالقصه هي؟
8: هلا انا بتمنى تخلص كرمال اولادنا مستقبلهم وكل شيء، بس ما عندي امل يعني.
9: نحن كشعب ما فينا نعرف الحقيقه. مسرحيه ولا عن جد؟
10: نهايتها جديه لانه المفاوضات اثمرت.

0: مقبول الرئيس لعبها مزبوط
1: ان شاء الله ينفذوه الاسرائيليين، لانه عاده بيقولوا بس ما بينفذوه، عرفت؟
2: بلا طعمه لانه ما في وقف اطلاق نار.
3: ان شاء الله يكون الواقع مزبوط، يعني المفاوضات ان شاء الله بتعطي باتره مزبوطه.
4: هنا في دبين حيث أشرس المعارك التي جرت على مدى 10 أيام ما بين الوحدات الإسرائيلية المتوغلة وبين مقاتلي حزب الله. على مدى 10 خاض الطرفان بأكثر أنواع القتال شراسة على الأرض، عشرات من الغارات ومئات من القذائف المدفعية التي سقطت وعشرات من التفخيخ والتفجير، وهذا الذي نشاهده الآن هو نتيجة هذه المعارك. القوات الإسرائيلية فجر هذا اليوم انسحبت من هذا المحور الذي يعتبر من أهم المحاور باتجاه الخيام، والجيش اللبناني دخل منذ ساعات إلى البلدة ويعمل في هذه الأثناء على فتح كل الطرقات وعلى تنظيف الشوارع الرئيسية من الصواريخ الغير منفجرة. هذه هي دبين، وهذه أيضا الأحياء التي سويت بالأرض والتي تدلل على المعارك الشرسة التي جرت على مدى 10 أيام بلياليها وأيضا بنهارها. محمود شكر لقناتي العربية والحدث من دبين في جنوب لبنان.

0: نتائج ثلاث جولات مفاوضات جمعت ممثلين عن لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن على المستويين السياسي والعسكري مهدت الطريق في الجولة الرابعة لإعلان اتفاق مشترك على وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. فبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية ناقش الوفدان إطارا أمنيا استنادا إلى مناقشات جرت في مبنى البنتاغون أواخر مايو يهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة. الإطار يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها بما يتيح مستقبلا التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بقرار من الحكومتين المعنيتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح سابقا بأنه يريد فصل المسار اللبناني عن ذلك المتصل بإيران، بينما تصر طهران على ربط الملفين، ويشترط الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطان.
1: للمرة الأولى منذ بداية الحرب غادر الجيش الإسرائيلي قرية دبين الجنوبية لينتشر مكانه الجيش اللبناني، خطوة أتت بعد الإعلان عن وقف نار مشروط بوقف كامل لعمليات حزب الله وإخراج عناصره من جنوب الليطاني. ومع عدم تحديد زمان لبدء تنفيذ الاتفاق، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان أمام فرصة أخيرة للدخول في وقف نهائي لإطلاق النار، والذي تحدد الولايات المتحدة موعده فور تلقي الأجوبة من حزب الله. وبعد مفاوضات وصفها عون بالصعبة، أتى كلام أمين عام حزب الله الرافض للاتفاق معتبرا أن نزع السلاح يعني إعدام قوة لبنان. هو نفسه السلاح الذي أدخل لبنان في حروب مدمرة، آخرها حرب لم يتمكن حزب الله من وضع حد لها خلال 3 أعوام. فكان قرار لبنان الرسمي ألا يقف مكتوف اليدين بحسب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد أن سحب السلاح هو تنفيذ لقرار اتخذ عام 2006، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
2: ونتابع من العراق، وإعلان لجنة حصر السلاح بدأ عملها رسميا بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة وفي مقدمتها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والالتزام بالمسار القانوني والمؤسساتي. انطلقت مراسم

0: تم تسليم ملف سرايا السلام لقيادة عمليات سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت كتائب حزب الله مع 5 فصائل أخرى أنها لن تسلم السلاح. كشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، أكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. لكن ما هي آلية تنفيذ اتفاق حصر السلاح وكيف ستتم؟ رئيس اللجنة المشرفة على حصر السلاح يكشف الآلية والتفاصيل للعربية.
1: الخطوة الأولى لفك ارتباط الفصائل بأجنحتها العسكرية وتسليم أسلحتها إلى الدولة العراقية بدأت من سامراء، حيث قام سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في مراسم رسمية بتسليم إدارة ألويتها العسكرية 3 إلى اللجنة المشرفة على ملف حصر السلاح بيد الحكومة.
2: ارتأت اللجنة وفق نقاش ومداولات كبيرة وضع آلية وسياق تتعلق بتسليم الأسلحة حسب تصنيفها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، ثم عادة الارتباط لهذه التشكيلات وفق الأسبقيات والقواطع. وللعلم هذه التشكيلات هي أصلا مرتبطة إداريا بالحشد الشعبي وكان لديها ارتباط سياسي.
1: اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة يترأسها نائب قائد العمليات المشتركة وتضم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي، وستتولى وضع الآليات والتوقيتات الخاصة بحصر أسلحة الفصائل المسلحة بيد الدولة، علما أن هذه الإجراءات سيتم اتباعها لاحقا مع بقية الفصائل الأخرى وتحديدا مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
0: رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق أكد للعربية أن حصر السلاح بيد الدولة يأتي تأكيدا لبيان الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار.
3: هذه الخطوات تأتي تأكيدا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد علي الزيدي من خلال نقطتين مهمتين، الأولى هو حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، والثانية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وأيضا حماية السيادة العراقية.
0: إلى التطورات في غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أنهما نفذا غارة ليلية في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. أوضح الجيش أن جهاز الأمن العام لحماس هو جهاز سري مسؤول عن تأمين قيادات حماس وتنظيم اتصالاتهم واجتماعاتهم. وفق البيان أسفرت الغارة عن مقتل حسن رباح نائب رئيس جهاز الأمن العام إلى جانب كل من عاصم أمين وعبد الله عطا ومحمد نعمان وهم من كبار المسؤولين في الجهاز. أفادت الخارجية الجزائرية بأن وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف استقبل نظيره السوري سعد الشيباني أثناء زيارة رسمية إلى الجزائر. الخارجية الجزائرية أوضحت أن الوزيران تطرقا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك واتفقا على إعادة بحث آليات التعاون الثنائي.
4: أكدنا في خلال اللقاء على أهمية العلاقات السورية الجزائرية والتاريخية والعميقة، ونقلت إلى فخامته أيضا تحيات وشكر واحترام فخامة الرئيس أحمد الشرع، وأكدنا أيضا على ضرورة تطوير هذه العلاقات لتشمل قطاعات أساسية كالطاقة والاقتصاد وأيضا في مجال الأمن ومجال أيضا الاستثمار. كان اللقاء لقاءً متميزاً يملأه الحب والاحترام، ورأينا من الجانب الجزائري ومن فخامة الرئيس اهتماماً بالغاً بأهمية سوريا وتجربتها الحالية وأيضاً دعم للمسار السياسي الذي تنتهجه سوريا الحالية.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. موسكو تؤكد أن المحادثات مع كييف ممكنة لكن بالوقت المناسب. لدينا أيضا ارتفاع عدد الإصابات في إفريقيا، الصحة العالمية تقر بالتقصير في تصدي لفيروس إيبولا.

هذه إشارة لتنطلق لتتساءل لتدرك.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. وجه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي رسالة مفتوحة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينه مع شرط ألا يقعد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. كما حذر الرئيس الأوكراني نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. الكرملين عقب على رسالة زيلنسكي لنظيره الروسي بقوله إن الرسالة قد وصلت وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق. كما أشار الكرملين لأن زيلنسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء مع الرئيس ترامب آنذاك.
4: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
3: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت. أضاف لافروف أن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. وفي تعليق على رسالة زيلنسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودومير زيلنسكي بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، مشيرا إلى تقديمه مقترحات عدة في هذا السياق. أشارت تقديرات بأن متوسط عدد القتلى من الجنود جراء هذه الحرب يبلغ نحو 25 ألف شخص شهريا. معنا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. أهلا بكم سيد ديمتري. مرة أخرى زيلنسكي يطلب في رسالة مفتوحة، هذه المرة يطلب بوتين بلقائه وجها لوجه، لماذا يستبعد بوتين إمكانية حصول ذلك في هذا التوقيت؟
5: صباح الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه حتى الآن الوقت غير مناسب من ناحية أنه ليس واضح آليات إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، من ناحية أنه بتعرف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يتم الاعتراف بالمقاطعات الأربعة وشبه جزيرة القرم كجزء من الأراضي الروسية، أيضا إزالة العقوبات على الاقتصاد الروسي، حل مشكلة الأصول المجمدة لدى الدول الغربية أي ما يقارب 300 مليار دولار، وكما أيضا أن لا يكون هناك أي عداء أو سياسات عدائية من طرف أوكرانيا تجاه روسيا وحدوث انتخابات برلمانية ورئاسية في أوكرانيا. وهي مسائل طرحها وتحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2022. قد تكون هناك بعض التنازلات، يعني حتى مسألة خيرسون وزاباروجيا مسألة ليس واضحة، لأنه جزء كبير من هذه المناطق تحت سيطرة القوات الأوكرانية. أيضا الأصول المجمدة، يعني هناك كان حديث بأن الجزء الأكبر منها سوف يكون مرتبط بإعادة إعمار المناطق المدمرة في أوكرانيا ودعم يعني الاقتصاد.

0: مع بعض حالة الحرب التي عاشتها روسيا وأوكرانيا والبلدين. لذلك أعتقد أنه مسائل، الكثير من المسائل ليست واضحة من ناحية كيف سوف يتم مراقبة وقف إطلاق النار؟ هل سوف يمكن أن يكون هناك حل لجذور الأزمة الأوكرانية، لسيما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد أن يحدث ما حدث في اتفاقية مينسك عام 2014، عندما يعني رأينا أنه كان هناك اتفاق بما يخص المناطق التي كان يسيطر عليها الانفصاليين في دونباس في لوغانسك ودونيتسك، لكن في نهاية الأمر يعني لم يحدث هناك لنقل حوار بين الانفصاليين والحكومة في كييف، واستمرت العمليات العسكرية ما يسمى بالتيوم، عمليات مكافحة الإرهاب في شرق أوكرانيا. لذلك حتى الآن لنقل يعني هناك سياسة واضحة من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للضغط على روسيا عبر استهداف المنشآت النفطية في جنوب روسيا وحتى في العمق الروسي في سيبيريا وغيره، وهي أيضا أداة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجباره للتفاوض. لكن أعتقد أنه يجب أن يكون كطرف حيادي بين الطرفين ليكون هناك نجاح في المسار
1: طيب،
0: التفاوضي، كرم كما
1: في
0: رأينا مثلا
1: المقابل الرئيس
0: تركيا
1: الروسي
0: المملكة العربية السعودية وغيرها. نعم
1: أستاذ ديمتري، في مقابل بوتين أبدى رغبته بالتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، لكن قال إنه يجب أن يكون في إطار قمة ألاسكا وما تم الاتفاق عليه. هل لا تزال موسكو تتمسك بنفس التنازلات المطلوبة من كييف، وإلى أي مدى قد يمكن أن تبدي مرونة بهذا الشأن؟
0: يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث بأن قد يكون هناك مزيد من التنازلات لنقل في بعض الملفات الحساسة والمهمة، وما تم الحديث عنه في قمة ألاسكا من الواضح أنه يعني هو الأساس الذي يجب أن يتم العمل عليه، يعني ومن الواضح أنه سوف يكون هناك اتفاق روسي أمريكي المتعلق بالمجال الاقتصادي، لأنه في نهاية الأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر إلى الأمور بأنه يجب أن يكون هناك كفائدة اقتصادية للشركات الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق بين روسيا وأوكرانيا. ذلك يعني سابقا مثلا وقع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صفقة المعادن النادرة، وأعتقد أنه نفس الشيء يريد أن يتم العمل عليه مع روسيا، يعني قد تكون مثلا شبه جزيرة القمر الواجهة الاستثمارية الاقتصادية. أيضا قد يكون هناك صندوق مشترك روسيا أمريكي لإعادة الإعمار المناطق و العمل على إصلاح الاقتصاد الأوكراني يعني في المناطق التي حرزت فيها العمليات العسكرية لا سيما في شرق أوكرانيا. يعني هو يريد أن يكون هناك فائدة من روسيا ومن أوكرانيا من أي اتفاق أو صفقة قد يتم العمل عليه، وهي سوف تكون في نهاية الأمر كما قلت صفقة اقتصادية، لأن روسيا أيضا تحتاج إلى أن يتم إزالة العقوبات على الاقتصاد الروسي، لا سيما يعني هناك كثير من الضغوطات مورست منذ عام 2022 وبدأ تباطؤ في النمو الاقتصادي، حتى باعتراف قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر يناير فبراير في بداية هذه السنة إلى 1.8%، ومن الواضح أنه الضغوطات الاقتصادية تزداد يوم بعد يوم، لا سيما بسبب الاستهدافات اليومية بالمسيرات للمنشآت النفطية للمنشآت الصناعية في الداخل الروسي. وآخر دليل ما رأيناه في استهداف لمدينة سان بطرسبورغ
1: صحيح.
0: في يعني قبيل افتتاح منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
1: أشكرك جزيل الشكر من موسكو، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي، شكرا جزيلا لك. الرئيس الأوكراني أشار إلى وجود تقدم ملحوظ في مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، مرجحا بدء جولات للمفاوضات الجادة بين أو مع بروكسل في يونيو.
2: هناك تقدم ملحوظ في مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا. لقد التزمنا بالجدول الزمني ونتوقع بشدة في يونيو المقبل بدء جولات المفاوضات، ويتواصل فريقنا بشكل شبه يومي مع الجانب الأوروبي، وكل خبر إيجابي من بروكسل يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن الشركاء يدعموننا.
1: أما بخصوص الدور الأوروبي في أي مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب، فتخطط كل من ألمانيا، فرنسا وبريطانيا لإشراك بوتين في مفاوضات مع زيلينسكي لإنهاء الحرب.
3: هنا في لندن لم تعلن الحكومة البريطانية حتى

0: الآن عن أي مبادرة جديدة لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات رغم التقارير التي تتحدث عن مشاورات أوروبية بهذا الشأن، غير أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد خلال اتصال مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء دعم بلاده لتحقيق سلام عادل ودائم. ويعكس هذا الموقف تمسك لندن بأن أي جهود سياسية لإنهاء الحرب يجب أن تنطلق من موقع قوة أوكراني. يأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة الضغوط على موسكو عبر العقوبات والدعم العسكري لكييف، ووسط قناعة بريطانية بأن قرار الدخول في أي مفاوضات يعود في نهاية المطاف إلى القيادة الأوكرانية وحدها.
1: لم تعلق بعد ألمانيا رسميا على التقارير التي تتحدث عن خطة ألمانية فرنسية بريطانية لإشراك الرئيس الروسي بوتين في محادثات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، غير أن برلين تشكك في نية موسكو التفاوض بشكل جدي مع كييف لإنهاء الحرب، وتقول أن روسيا لم تظهر أي تحول حقيقي في موقفها. بكل الأحوال تؤيد برلين محادثات سلام بين كييف وموسكو، ولكن بثلاثة شروط. الأول، موافقة أوكرانيا نفسها على المشاركة في المحادثات وعلى خطة السلام المقترحة. الثاني، أن تتضمن المحادثات تقديم ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا. والثالث، أن يكون هدف المفاوضات سلاما عادلا ومستداما وليس مجرد هدنة مؤقتة.
2: تتباهى روسيا ببأس جنودها، فيما بؤس المدنيين المتفاقم في أوكرانيا بدأ يقلق الأوروبيين. هنا في باريس لا تعليق رسميا بعد على ما يتردد عن خطة ألمانية فرنسية بريطانية لترتيب محادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي، لكن تطورين سجلا مؤخرا ليس من شأنهما إقناع موسكو بأي دور فرنسي. فقبل أيام اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط كانت ترفع علم مدغشقر، لكنها تابعة لأسطول الظل الروسي الذي يستخدم للالتفاف على حظر تجارة النفط الروسي، وذلك في رابع عملية اعتراض فرنسية من نوعها منذ سبتمبر الماضي، وقد وصفتها موسكو بالقرصنة الدولية. وفي موضوع خلافي آخر بين البلدين، وصفت روسيا التحاق النرويج مؤخرا بسبع دول أوروبية انضمت إلى مبادرة الردع النووي الفرنسية بأنه تهديد للأمن الروسي.
3: إلى ملف العلاقات الكوبية الأمريكية المتوترة، حيث أعلنت واشنطن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. بحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فقد شملت 4 أشخاص وخمس كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. وما إعلان واشنطن لهذه العقوبات، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط النظام في كوبا، قائلا إنه كان قاسيا وبغيضا لسنوات.
4: We have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in. They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba.
3: أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي أن ضرباتها على قوارب مخدرات بمنطقة الكاريبي والشرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 200 شخص منذ خريف عام 2025. القيادة الجنوبية أشارت إلى أنها نفذت 63 هجوما، ما أدى لتدمير 64 سفينة يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات. اعترفت منظمة الصحة العالمية أن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي والاستجابة للوضع. حذر المدير العام لمنظمة الصحة تدروس أدهانوم قائلا لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%.
5: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain. In DRC, 344 cases have been confirmed, including 60 deaths in 24 health zones across 3 different provinces, Ituri, North Kivu, and South Kivu. The number of suspected cases

0: has now been reduced to 116 from over 1,000 last week. As we work through the backlog, either confirming them or ruling them out.
1: خمس طعنات أنهت حياة الطالب البريطاني هنري نوفاك، لكن الجدل لم يتوقف عند جريمة القتل نفسها، بل امتد إلى طريقة تعامل الشرطة مع الضحية في لحظاته الأخيرة. قضية تحولت من حادثة جنائية داخل مدينة ساوثهامبتون إلى أزمة رأي عام.
2: خمس طعنات تنهي حياة الطالب البريطاني هنري نوفاك، جريمة تهز بريطانيا وتتحول إلى جدل واسع. في ديسمبر 2025 كان هنري البالغ 18 عاما عائدا إلى سكنه الجامعي في ساوثهامبتون قبل أن يدخل في مشادة مع فيكروم ديغوا، وهو شاب بريطاني من أصول هندية وينتمي للطائفة السيخية. خلال لحظات تعرض هنري للطعن بخنجر قاتل ليسقط أرضا في حالة حرجة، بينما كانت المفاجأة الأكبر في طريقة تعامل الشرطة مع الواقعة عند وصولها. فبدلا من التعامل معه كضحية ينزف، أظهرت تسجيلات بالكاميرات أنه تم تقييده بينما كان يصرخ: لقد طعنت.
3: Yeah, me. He's grabbed my brother.
4: He's took my turban off, so I grabbed my head.
3: Are you injured?
4: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
3: All right, just step back a little bit for me. Yeah.
2: لاحقا وبعد أشهر من التحقيقات صدر حكم بالسجن المؤبد على ديغوا، لتتحول القضية من جريمة قتل إلى أزمة رأي عام. تزايدت الاتهامات للشرطة بأنها تعاملت مع رواية المشتبه به بسرعة بعدما ادعى أنه تعرض لإساءة عنصرية قبل أن تكشف المحكمة، والتحقيقات عكس ذلك. القضية خرجت إلى الفضاء العام، حيث وجه إيلون ماسك انتقادات حادة لأداء الشرطة البريطانية، معتبرا الحادثة تعكس خللا أعمق في أجهزة إنفاذ القانون. ورد رئيس الوزراء كيس ستارمر مهاجما تلك التصريحات، متهما ماسك بتأجيج الانقسام داخل المملكة المتحدة في جدل لا يزال مستمر.
1: كشفت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تفاصيل طرحها العام الأولي. بحسب التفاصيل، فقد حددت الشركة سعر السهم عند $135، وتعتزم طرح أكثر من 555 مليون سهم. تستهدف الشركة جمع $75 مليار. من المقرر أن يتم الإدراج في 12 من الشهر الجاري. وصف هذا الطرح للشركة، وصف بأنه أكبر طرح عام لشركة في التاريخ. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يؤكد رفضه لخطط عسكرية كان هدفها الدخول إلى إيران للحصول على اليورانيوم. أرقام رسمية تظهر انتكاسة الاقتصاد الإيراني في قطاعات الصلب والطاقة وسلاسل الإمداد والتسويق. إسرائيل تؤكد أن الاتفاق مع لبنان يتضمن إبعاد حزب الله، وترامب يتوقع المزيد من التقارب. زيلنسكي يطلب لقاء بوتين وجها لوجه، وموسكو تؤكد أن إيقاف الحرب يتطلب من أوكرانيا تقديم تنازلات. بعد عقوبات على رئيسها ومسؤولين فيها، ترامب يهدد كوبا بتغيير النظام ويصفها بالدولة الفاشلة. في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرة.

عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.

0: هائلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
6: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
5: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
6: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
9: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
10: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
11: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
9: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي والفتح الفوري لمضيق هرمز هما الركيزتان لأي اتفاق محتمل مع طهران. أكد ترامب أن واشنطن ستنتصر عسكريا أو عبر اتفاق، كما أوضح أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه أشار إلى إمكانية عقد اللقاء إذا كان الهدف هو التوصل إلى صفقة. ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا تم التوصل لاتفاق.
1: I'd be okay with it.
2: Would that happen here in the U.S.? White
1: House? Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
0: كشفت مصادر خاصة للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني عقد لقاء مع نظيره الإيراني في طهران بعد عودته للعاصمة الإيرانية ضمن مساع باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت. أضاف لافروف أن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. أما بشأن إيران فجدد لافروف دعم روسيا للحوار بين واشنطن وطهران مع استبعاد الحلول العسكرية. أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا ينص على مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. مشروع القانون تجاوز اعتراضات قادة من الحزب الجمهوري الذين تخوفوا من عرقلة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي أن ضرباتها التي استهدفت قوارب مخدرات بمنطقة الكاريبي والشرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 207 أشخاص، وذلك منذ خريف عام 2025. القيادة الجنوبية أضافت أنها نفذت 63 هجوما حتى الساعة الماضية، ما أدى لتدمير 64 سفينة يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات. في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. حزب الله يعلن التزامه بإعلان قائد فيلق القدس الإيراني رفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. والرئيس اللبناني يحذر من ضياع الفرصة الأخيرة لوقف الحرب، وسلام يقول إن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة. في العراق 5 فصائل تعلن رفضها تسليم السلاح إلى الدولة بعد تسليم سرايا السلام لمقراتها. البحرين تكشف عن هويات 15 شخصا متورطين في قضية عملاء إيران. الفرصة الأخيرة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون لوقف الحرب لا تبدو مضمونة، فحزب الله أبلغ السلطات اللبنانية رفضه الاتفاق الذي خرجت به مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل بحسب وكالة فرانس بريس. واعتبر أمين عام الحزب نعيم قاسم أن إعلان وقف النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا هو استسلام وهزيمة. رفض الحزب جاء بعد اتفاق كانت بيروت تراهن عليه لوقف الحرب، إذ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، ووصف الاتفاق بأنه الفرصة الأخيرة، مؤكدا أن المفاوضات كانت صعبة جدا قبل أن تستأنف بتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هذا الرهان مشاهدين يتبناه أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، الدافع عن مسار التفاوض معتبرا أنه الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان واللبنانيين مقارنة بالخيارات الأخرى المطروحة. لكن نجاح هذا الرهان يبقى مرتبطا بموقف حزب الله، فبحسب أكسيوس فإن رفض الحزب الاتفاق قد يدفع إدارة ترامب إلى منح حكومة نتنياهو ضوءا أخضرا لتصعيد الحملة العسكرية في لبنان، وبالتالي تنهار كل فرص وقف الحرب. لم يقتصر الحديث عن الاتفاق على الأطراف المعنية به فحسب، فهناك من وضع شروطه أيضا. قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني أعلن رفض الاتفاق قبل أن يعلن حزب الله نفسه رفض الاتفاق. قال إن الحد الأدنى لشروط حزب الله هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت عليها قبل الحرب التي استمرت 40 يوما.

0: نتابع وإياكم هذه الصورة الخاصة لشبكة العربية لوزير الداخلية الباكستاني الذي عاد إلى طهران، عاد مرة أخرى لدفع التفاوض من جديد، يلتقي بنظيره الإيراني طبعا في هذه الصورة أمامنا. مصادر العربية مشاهدين تؤكد أن وزير الداخلية عاد إلى طهران من جديد في إطار جهود باكستانية لدفع التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران من جديد. وهذه طبعا صورة خاصة للعربية نعرضها بعد أن وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. ينص الاتفاق مشاهدينا بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار مقابل وقف هجمات حزب الله وانسحاب عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، كما يتضمن الإسراع في إنشاء مناطق تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. هذا بالإضافة أو إضافة إلى أن الطرفان قد اتفقا على عقد جولة أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق شامل في 22 من يونيو في العاصمة واشنطن. يفتح الملف اللبناني من بيروت معي علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، وأيضا من العاصمة اللبنانية الكاتب الصحفي علي أسبيتي. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق. أبدأ معك سيد علي، ماذا يريد حزب الله ونعيم قاسم من رفض هذا الاتفاق؟ يعني كل يوم قرية تحرق، آلاف القتلى، الجرحى، مئات آلاف النازحين، ونعيم قاسم يصف وقف إطلاق النار الذي يحمي كل هؤلاء الناس بأنه استسلام وهزيمة. علي سبيتي
1: الأمين، والله سبيتي
0: هذه مشكلة المذيع.
1: وقعت يا زميلي بين عليين.
0: بين عليين، ونعم فيكم جميعاً. لا أنت تفضل.
1: أولاً تحية طيبة لك صديق العزيز، للصديق علي وللمشاهدين الكرام. يعني بالتقييد الأمور بالحسابات السياسية لا تقاس بحسب الحسابات الاجتماعية أو الأخلاقية أو الإنسانية. نحن أمام الآن حرب، هذه الحرب تقاس بحساباتها السياسية. بتقديري أنا حزب الله لا مصلحة له في ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، وحقه أن يكون له هذا الرأي وهذا الموقف، ولكن هل من حق الحكومة وموقف الحكومة مرتبط بموقف حزب الله أو بموقف قائاني؟ يعني الحكومة عندما ذهبت لتفاوض، هل ذهبت لتفاوض نيابة عن حزب الله أو عن قائاني؟ وإذا كانت ذهبت لتفاوض باسمهما فهذا فيه خلل.
0: هي ذهبت لتفاوض باسم الدولة،
1: ذهبت من أجل أن تلتزم،
0: ذهبت للتفاوض باسم الدولة اللبنانية، كل المكونات اللبنانية.
1: أحسنت. فإذا على الدولة أن تنفذ بغض النظر عن المواقف الآخرين.
0: أن تنفذ ماذا بالضبط؟
1: إذا كانت غير قادرة
0: أن تنفذ
1: على
0: ماذا؟
1: أن تنفذ ما التزمت به. هل التزمت هي بهذا التفاهم أم أنها غير ملتزمة؟
0: الاتفاق يوم أمس حزب الله رفض هذا الاتفاق بعد أن
1: أعطى. حقه أن يرفض.
0: لا، ليس حقه
1: يا صديقي،
0: هو حقه عندما يكون قراره، لكنه ليس قراره، هو قرار إسماعيل قائاني، هو من تحدث نيابة عن لبنان، يتحدث عن الحد الأدنى، بعد ذلك رفض حزب الله هذا الاتفاق.
1: يعني هل مختلفين نحن معك؟ هم مش مختلفين، ما هي الجبهة فتحت من أجل إيران وبالتالي لن تغلق إلا من أجل إيران، ما هذا موقف إيراني واضح قاله.
0: لا، هي تغلق من أجل لبنان
1: بشكل كبير.
0: هذا البيان، نص البيان واضح للاتفاق.
1: الحرب عندما فتحت
0: كان مكتوب في البيان استمرار المفاوضات مثلا.
1: الحرب عندما فتحت هناك موقف إيراني واضح بأن الحرب شكرا للبنان لأنه حزب الله فتح الحرب من أجلنا، هذا في موقف واضح عن على سلطة في إيران. طيب إذا كانت الجبهة قد فتحت من أجل إيران فتغلق من أجل إيران، يعني هذه المعادلة.
0: لا، اليوم تغلق من أجل لبنان
1: بهذا المعنى،
0: تغلق من أجل الناس، من أجل طيب من أجل النازحين، من أجل القتلى والجرحى، وليس من أجل لبنان.
1: من الذي

0: من الذي يفعل ذلك؟ حزب الله ليس له مصلحة بهذا التفاهم، لا علاقة له بهذا التفاهم، هو من الأول رافض لأي علاقة مباشرة مع إسرائيل، رافض لأي طيب. خطوة باتجاه إسرائيل، لأي مفاوضات مع إسرائيل، وبالتالي هو غير ملزم. إيه
1: لكنه وافق على وقف إطلاق النار، وافق على وقف إطلاق النار أكثر من مرة، ووقع وقف إطلاق النار أيضا حتى اللي دام ل15 شهر،
0: وليس مع إسرائيل الشروط.
1: كان مع إسرائيل ذلك الوقت، هو لا يرفض التعامل تماما مع إسرائيل حتى نكون واضحين. السيد علي الامين،
0: التفاوض المباشر
1: السيد علي
0: لم
1: الامين
0: يعمل تفاوضا
1: طيب.
0: تفاوضا مباشرا لا يتوفى
1: تفاوضا مباشرا. السيد علي الامين ارحب فيك من جديد، كيف ترد على كلام ضيفنا السيد السبيتي؟
2: اولا تحياتي لك استاذ نايف
1: واستاذ
2: علي والمشاهدين الكرام. يعني لا شك أولا أنه مسألة التفاوض ورفض التفاوض هو ليس بسبب مبدأ التفاوض، لأنه يجب أن نتذكر دائما أن ترسيم الحدود البحرية وجرى بين دولتي لبنان وإسرائيل ووثق في الأمم المتحدة، وهناك اعتراف بإسرائيل بين الدولة اللبنانية من خلال هذا الاتفاق، وهذا لطالما كان يدافع عنه حزب الله وعلى رأسهم الراحل السيد حسن نصر الله، ويعني يعتبر من الإنجازات في الوقت الذي يتضمن، كلنا نعرف كيف تم تنازل عن جزء كبير من الثروة النفطية أو حتى المساحة البحرية للبنان. الأمر الثاني أن هذا الاتفاق، الدولة اللبنانية هي التي تعقد هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال الدولة اللبنانية ستقوم بتنفيذ هذا الاتفاق، ومطلوب منها أن في جزء متعلق بها يجب أن تنفذ هذا الاتفاق. أما رفض حزب الله فأنا يعني حينها لنرى، من حق حزب الله أن يرفض الاتفاق، أن يقول أن الاتفاق لا يعجبني،
1: لكن ليس من حقه كما ينظر له البعض أن يعرقل هذا الاتفاق بإرسال الصواريخ والمسيرات صحيح. وخرق وقف إطلاق النار وإدخال لبنان إلى دوامة الحرب مرة أخرى، هذه هي المسألة.
2: أكيد أنا هذا اللي عم بقوله، أنه من حقه كأي فرد كأي حزب لبناني فيه يقول أن أنا لا أوافق على هذا الاتفاق، لكن بالنهاية في قرار سيادي أخذ من الدولة اللبنانية وتحديدا رئيس الجمهورية المكلف بالدستور بحق التفاوض، وأخذ هذا القرار، وبالتالي على حزب الله أن يلتزم على الأقل بمقتضيات هذا الاتفاق. بالتأكيد هذا الاتفاق ليس لصالحه، بمعنى لأنه هذا يفترض أن منطقة جنوب الليطاني يجب أن تكون خالية تماما من عناصر حزب الله.
1: لكن هل هذا الاتفاق لصالح لبنان، لصالح الدولة؟ يعني هل يصب في مصلحة لبنان؟
2: لصالح الدولة،
1: هل يصب في مصلحة لبنان؟
2: أكيد يعني المسألة نسبية، خلينا نكون دقيقين. إذا كنا في وضع طبيعي ودولة يعني بأحسن أحوالها وتعقد مثل هذا الاتفاق، قد نقول أنه هذا مش مصلحة لبنان، لكن في ظل ما أشرت إليه في البداية، 1,200,000 نازح في الشارع، دمار هائل، قرى تجرف بشكل كبير، تهديد بإمكانية
1: 3,800 قتيل تقريبا،
2: ومئات
1: الجرحى إذا ما وصلوا للآلاف،
2: هو بالحرب من 2 مارس يعني
1: من 2 مارس
2: اللي سبقوهم. فلذلك أنت مش أمام مشهد يعني بحالة طبيعية وفي ظروف يعني جيدة أو شبه يعني طبيعية.
1: إذن هذا من مصلحة الدولة اللبنانية الآن في هذا الظرف، الاتفاق من مصلحتها
2: وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار بطبيعة الحال، مش بس وقف إطلاق النار، إسرائيل قادرة أن تتمدد، كانت يعني تحتل أراضي إضافية، وكانت ذاهبة تضرب الضاحية الجنوبية.
1: ممتاز. هذه نقطة مهمة سأطرحها على سيد السبيتي إذا سمحت.
2: وبالتالي لابد أن يكون هناك قرار وقف إطلاق نار طيب. هو لمصلحة لبنان.
1: طيب يا سيد علي سبيتي، يعني هناك من يقول بأن حزب الله عندما يرفض هذا الاتفاق الآن هو يعطي الذريعة لإسرائيل ولنتنياهو أن يعود إلى الحرب، وربما بحملة قد تصل لأبواب بيروت. وأنت تعرف التهديدات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، إن كانت على لسان نتنياهو أو وزير الدفاع، عن تغيير ديموغرافي، عن قصف بيروت العاصمة نفسها، ربما يصل الأمر إلى مطار بيروت وأبعد من ذلك بكثير. استهداف نعيم قاسم هو طبعا على رأس الاستهدافات كما تقول إسرائيل. ألا يمكن أن يكون هذا الرفض مدعاة وذريعة لعودة الحرب وتوسعها بشكل أكبر بسبب حزب الله ورفضه لهذا الاتفاق الذي هو في مصلحة كل لبنان لكنه ضد مصلحته هو فقط؟

0: طبعا يعني خيار الحرب هو المفتوح، يعني عند اتخاذ أي موقف آخر الحرب هي السائدة، وبالتالي حزب الله خياره عندما يرفض أي تفاهم أي اتفاق أي شيء من هذا القبيل، لا ينسجم مع تطلعاته ومع رؤيته ومع ما يراه مناسبا للحلول وما يرتبط طبعا بالجبهتين اللبنانية والإيرانية، يرى بأن الحرب هي الخيار الأفضل، وبالتالي نعم عودة إلى الحرب وعودة إلى القصف، وهو موطن نفسه من أجل ذلك. ولكن لماذا يوطن الآخرون أنفسهم لهذا القصف ولهذه الحرب ولهذا الدمار؟
1: كيف يوطن الآخرون أنفسهم لهذه الحرب؟ كيف يعني؟
0: سكوتهم، لا يملكون أي خطوة عملية. أنا مشكلتنا الآن أن على الآخرين المتضررين من دور حزب الله.
1: كل لبنان متضرر، كل لبنان متضرر منها يا سيد علي. ألا تكفي مئات آلاف النازحين وآلاف القتلى المشردين؟
0: هؤلاء النازحون يا حبيبي، أنا وياك إذا بتسمح بتجي لعندي وبيجي بياخذك بهالسيارة وبنفتر على النازحين، إذا في شي واحد بيعترض بدي أعطيك البندقية إياه.
1: إذا في واحد؟
0: هلا بغض، إذا حدا بيعترض، إذا حدا بيعترض يعني إذا في مجموعة، إذا فتنا على مدرسة، إذا فتنا على مدرسة، إذا فتنا على مدرسة، إذا أخذنا المدرسة وسألناهم، إذا حدا بيعترض بدي ركبك على ظهري من هون للرياض.
1: بيعترض على الحرب؟
2: على شو؟
0: يعترض على الحرب. هلا بتقلي ضربوه
1: نعيم قاسم، نعيم قاسم دعا الى مظاهرات منذ 3 4 ايام، لم يخرج الا مئات الاشخاص. شعبيه الحزب وحتى مناصري الحزب وحتى حاضنه للحزب يا سيد، يا سيد علي، هذا هو الصحيح.
0: لا يغرنك ما يقول البعض، لا يغرنك ما يقول البعض يا صديقي.
1: دمرت بيوتهم وهجروا وقتلوا
0: ويقولون
1: هيا إلى الحرب، حرب غير متكافئة. غير معقول يا سيد، هم يقولون هذا الكلام.
0: لك يا خي، أنا بدي
1: عشرات أنا الفيديوهات تخرج من لبنان
0: أخرى مختلفة
1: للطائفة الشيعية.
0: ما في عشرات يا أخي،
1: أنا أشاهد مئات، صحيح مئات الفيديوهات، صحيح عشرات، كلامك صحيح.
0: لا ليست مئات، لا يوجد مئات
1: يا سيد،
0: لا يوجد مئات.
1: تستطيع أن تفتح جوالك الآن وتشاهد
0: هذه الفيديوهات. في عشرات مما لا شك فيه ولا ريب، لا شك بأن هناك معترضون، أن هناك، لكن الأصوات المعترضة بالنسبة للكتلة الشيعية الكبيرة هي نسبة كثير واطية مش عالية، هذا واضح. وأتمنى
1: هذا واضح لك أنت لوحدك،
0: أنا ما عم بختلف، أنا مع أن يكون هناك أصوات وتعدد داخل الطائفة الشيعية. أنا أتكلم الآن بواقعية، أوصف الواقع بغض النظر الآن عن الأسباب. هناك أسباب، شو ما بدك حط بسلة الأسباب.
1: أي يعني بالنهاية الأمر أنت تقول رأيك، تقول رأيك سيد علي.
0: لا مش عم أقول رأي، أنا عم أوصف واقع، لا أقول رأيي، أنا أقول بواقعية.
1: تتحدث باسم كل اللبنانيين؟ اليوم تتحدث باسم كل الطائفة الشيعية؟
0: طب أنا بدي أسألك، لا عم بحكي عن الشيعة،
1: أنا أسأل،
0: بحكي عن الشيعة، لا أتكلم عن اللبنانيين الآخرين. وبالتالي اللبنانيون الآخرون مستفيدون، عم يستفيدوا الآن. بتعرف أقل بيت أجاره 2000 دولار؟
1: سيد علي الأمين،
0: بتعرف أن هناك ألوفات الدولارات تدفع بس على البيوت؟
1: هل سيد علي الأمين يشاركنا؟ سيد علي الأمين،
0: بتعرف أنه ما حدا، أن هناك قلة تفتح بيوتها من أجل نازح؟
1: هو يقول أن الجميع يستفيد في لبنان إلا الطائفة الشيعية.
2: خليني هي المتضررة. حصة نص كلامه لعلي.
1: تفضل. بالعكس، لك كل الوقت.
2: نص الوقت.
1: لا لك كل الوقت، تفضل.
2: مش كل الوقت. لا يعني معلش، إنه تحويل تصوير الطائفة الشيعية إنه مجرد هن عبارة عن أشياء أو صخور لا تتأثر ولا تتحرك فيها، يعني مجرد أن تقول هناك مليون نازح خارج بيوتهم، ماذا يعني ذلك؟ كيف يفكر هؤلاء؟ مجرد أن تقول أن في عشرات الآلاف منهم، إذ مش مئات الآلاف، يفكرون هل ممكن أن يعودوا إلى بلداتهم أو قراهم؟ مسألة بالنسبة لهم أصبحت مسألة وجودية. أما القول بأنه لنذهب إلى المدرسة، نحن نعرف أن المدارس أصبحت محروسة من قبل حزب الله، وأنا أوافق علي زميلي وصديقي علي بأنه صحيح، يمكن إذا دخلت إلى مدرسة وسألتهم لن يقولوا ما في قلوبهم، لسبب بسيط، لأنه الممسك بزمام لقمة العيش، اللقمة التي يأكلونها أو المساعدة التي يأخذونها تمر من الدولة عبر حزب الله إليهم، طبيعي هذا.

0: اللي موجود بالمدرسة وما عنده شيء ويعرف
1: الدولة
0: إذا قال كلمة مخالفة لحزب الله يمكن أن
1: إذا الدولة عم تعمل
0: علي. خليني كفي ما قطعتك يا أخ علي يا أستاذ علي
2: تفضل خليني أستاذ الأمين تفضل سيد السبيتي يعني دعوه يكمل الحديث والفكرة لا تقطع الفكرة لم يقطع فكرة
0: فأنا لا أقول أنه هذه ولأقول مثل بسيط محمود إماطي شو قال قال أن 10% بيقاتلوا بالجنوب و90% موجودين في بيروت في لبنان شو هو 90% شو عم بيعملوا هؤلاء يأسرون الطائف الشيعي الجزء الأكبر منهم والجزء الثاني لتهديد الطوائف الأخرى بكل بساطة هو قالها بوضوح وإلا ما معنى أن تترك الجنوب 90% من قوتك تتركوا خارج الجنوب والجنوب يستباح بهذا الشكل فإذا أنت أولويتك الداخل وأوليتك الداخل تهديد الآخر وأسر الطائف الشيعي أكيد لكن بتقلي الناس مبسوطة أنها خارج بيوتها مبسوطة أنه الأمر مغلق عليها بأنه لن تستطيع العودة بسبب سياسة حزب الله وسلوك حزب الله هل يعد الناس بالعودة؟ هل يعد الناس بإمكانية أن يعودوا قريبا؟
2: طيب.
0: بالتأكيد لا الناس في حالة غير
2: سيد الأمين.
0: مسبوقة
2: طالما أنت تحدثت عن الناس عن الناس
0: إلى أنه
2: إيه؟ طالما أنت تحدثت عن الناس اسمح لي
0: كلام كتير
2: خلينا نستمع يا سيد نعم. الأمين آسف على المقاطعة ولكن دعوني نستمع أنا وأنتم والمشاهدين لما يقوله الناس يعني سيد علي قبل قليل يقول لا أحد يتحدث دعونا نستمع ماذا يقول الناس ثم نعود
3: لا ما قلت لا أحد أنا قلت لا أحد يا
2: خلينا
3: صديقي
2: نستمع. خلينا نستمع بعدها برر
3: ما لا أقول
2: بعدها برر
4: إيران قاعدة شنو وقبضت حقه وصرفته وقاعدة عم تعمل هلأ بروباغندات وتدعم المقاومة وتتحجج ذريعة لتسلم الجنوب لإسرائيل وسلمته
5: أنا مش فتى إيران مش إيران قاعدة ولك أجر على أجر وتبعتني أنا لموت أنا ما بدي موت ما بدي موت ضحرتوني من بيتي غصبا عني وتحت القصف شو استفدنا هلا نحن استفدنا شيء
6: نعيم قاسم بيطلع لقونا على الميدان نتنياهو صار فايت 3 مرات على جنوب لبنان وزير الدفاع صار فايت 2 مرات على لبنان على الميدان وين بده يلاقيك يعني بس فهمني وين بده يلاقيك قل لي وين بده يلاقيك انت لاقي يطلع لعنده
7: لأنه سلاح اللي ما فادنا بشي ما دافع عنا وصلنا للخيام نحن هناخد حقنا بإيدنا هيك راحوا يقولوا لكم
2: سيد علي استمعت لهذه الأصوات يعني الحديث الأساسي فيها
3: أنا لم
2: ماذا فعل لنا هذا السلاح
3: هولي بدي أحسب لك إياه أنت قلت هولي خمس أصوات بدي أقول لك في 100 صوت في 200 صوت في 1000 صوت
2: أنا قلت لك 100 أصوات قلت لي لا هذه 10 أصوات وأصوات أقل
3: لا قلت لك في عشرات في مئات الأصوات ما في أكثر من هيك
2: لا أنا قلت 100 عشرات عموما ما بنختلف على الأرقام
3: لا خلي أنا وياك يا صديق خلينا نكون واضحين أنا وعلي اليوم عم بصرخ هي أنا عم نصرخ بس عم قول الكتنة الأساسية الكبيرة عند الشيعة ليست ما عم تصرخ لأسباب عديدة قد ما بدك قلت لك أنا حط بسلة الأسباب السبب اللي بدك إياه السبب اللي بدك إياه بس ما في اليوم الدولة ما الدولة اليوم حاطة بيضاتها بسلة الثنائي الشيعي وبعده عم يقول صديقي علي إنه حبة الدواء بنادول ما بتفوت عبرهم بتفوت عبر حزب الله وحركة أمل بكرة إذا من هلا عم أقول لك أنا بكرة إذا في حجر بده يتعمر بالجنوب بده يمر عبر حزب الله وحركة أمل مش عبر الدولة
2: هذا إذا كان في حزب الله هذاك الوقت
3: يا أخي هلا عم بحكيك هلا
2: أنا أتحدث هلا على أن هناك إصرار على مسألة تعزيز الدولة تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وألا يتم التعامل
3: يا أخي الدولة ما بتقدر ما حدا بيعطيها للدولة دورها الدولة ما حدا بيعطيها دورها ما حدا بيعطيها دورها إذا هي ما أخذت دورها ما حدا
2: كل العالم معطيها
3: اليوم يا خير اليوم الشيخ نعيم
2: كل العالم يقدم
3: اليوم الشيخ نعيم يا خي اليوم
2: هي حجر الحذر الوحيد
3: اليوم يا حبيبي صحيح صحيح ما أنا معك عم يقول له اليوم محمود إماطي واضح كان عم يقول له وإلا طيب هذا لو ما معه سلاح في يقول له وإلا كيف بده يعطي سلاحه ما لا يمكن أن يعطي سلاحه، هذا السلاح ميزان.

0: زين قوة في لبنان.
1: ماذا أعطى السلاح؟
0: ما حدا بيعطي سلاحه.
1: ماذا أعطى هذا؟ يعني قبل قليل الناس يقولون ماذا قدم لنا هذا السلاح؟ ماذا قدم السلاح؟ سلاح حزب الله اللبناني. هذا سؤال مهم. ماذا قدم لهم؟ غير سبعة أيام وقبل التدخل في سوريا وقبل أيضا مسألة حرب الإسناد الأخيرة والتي راح ضحيتها.
0: هذه مسألة.
1: السلاح الذي تم استخدامه عندما دخلت إيران في ليست مسألة.
0: السلاح واضحة. السلاح مسألة جدلية بين اللبنانيين. هناك جهات اليوم يا خي ولي الجمهور بدافع عن السلاح. المسألة ليست حكرا. اليوم الرئيس نبيه بري هو الأساس الحامل لهذا السلاح. القوى الأساسية
1: رئيس بري موافق على المفاوضات، موافق على الاتفاق مع إسرائيل. لماذا ترفضه؟
0: مين هو الموافق؟
1: حزب الله. نبي بري، هل يمكن أن تعلن لبنان الموافقة على وقف إطلاق النار والدولة اللبنانية دون أن يوافق السيد نبي بري؟
0: لا تتوفر موافقة يا خي. ما عندي بدي في فشته. أنا بدي تصريح منه واضح. هل الرئيس نبي بري عنده تصريح طيب واضح؟
2: سيد لمي كما يقول معال جيد كما يطالب
0: الشيعية
2: الرافضة بأن تعبر عن نفسها.
0: ما تقلي جيد الدولة.
2: كما يطالب
0: أنا عم أقول بشكل واضح.
2: كما يطالب الفئات الشيعية المعترضة بأن تعبر عن نفسها بأعداد كبيرة، أيضا مطلوب من الرئيس نبيه بري أن يعبر عن رفضه لهذا الاتفاق. وكما أشرنا، لأنه حتى لمن أرسل إلى قطر علي حسن خليل ثم تحدث ترامب عن أن هناك وسيط أبلغ موافقة حزب الله بمسألة وقف إطلاق النار، كل هذه عوامل تؤكد أن الرئيس نبيه بري على الأقل ليس رافضا لهذا المسار ولا يعترض عليه بشكل واضح وصريح.
1: أشكركم.
2: وهذا أمر له أيضا كما هو حال كثير من النازحين، هو تحت أيضا ضغط يعني سطوة حزب الله وإيران.
1: انتهى وقتي تماما،
0: أخذنا أكثر من وقت نصف الحلقة. مشكلة والله.
1: أشكركم جزيل الشكر السيد علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية من بيروت، وأيضا من بيروت الكاتب الصحفي علي السبيتي. شكرا جزيلا لكما. حصل السلاح بيد الدولة دخل حيز التنفيذ في العراق، حيث انطلقت أولى خطوات هذا المسار من مدينة سامراء بتسليم سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر مقراتها إلى قيادة العمليات العراقية وإنزال راياتها من فوق تلك المقرات ورفع العلم العراقي مكانها. لا يقتصر هذا التوجه على سرايا السلام، إذ أعلنت عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي أيضا انضواءهما ضمن مسار حصر السلاح بيد الدولة. الحكومة العراقية قالت إن ما يجري يمثل ترجمة عملية لتوجهاتها في هذا الملف. إذا أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق الفريق سعد معن أن خطوات حصر السلاح بيد الدولة تأتي تنفيذا لبيان الحكومة.
3: هذه الخطوات تأتي تأكيدا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد عادل الزيدي من خلال نقطتين مهمتين. الأولى هو حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، والثانية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وأيضا حماية السيادة العراقية.
1: لكن هذا المسار بطبيعة الحال لا يحظى بإجماع جميع الفصائل، فبعد تسليم سرايا السلام لمقراتها رفضت كتائب حزب الله فعل الأمر ذاته، وقالت إن 5 فصائل لا تعتزم تسليم سلاحها في الوقت الراهن، مشددة على أن تنظيم السلاح سيكون بعد تحقيق أهدافها. قالت الكتائب إن الفصائل 5 هي الكتائب والنجباء وسيد الشهداء وأولياء الدم وأصحاب الكهف، إضافة إلى كتائب كربلاء، مؤكدا أن هذه الفصائل ستواصل عملها تحتفظ بسلاحها ما دامت هناك قضايا تتعلق بالوجود العسكري الأجنبي وانتهاك الأجواء. هذا وصل رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض بيانا غامضا، قال إن قانون الحشد نص على فك ارتباط منتسبيه عن الأطر السياسية والحزبية وألا يسمح لهم بالعمل السياسي. أضاف أنه يتم العمل على إعادة ترتيب الأولويات في الحشد بما ينسجم مع توجيهات رئيس الوزراء. قال إن الحشد سيشارك بترتيب انتشار القوات الأمنية في سامراء. ينضم إلينا من أربيل الشيخ عبد الله الخربيط السياسي العراقي. شيخ عبد الله، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. خليني أسألك، هل تثق شخصيا بما تم إعلانه من هذه الفصائل بأنها ستسلم سلاحها الثقيل والخفيف وحتى المتوسط إلى الدولة؟
4: السلام عليكم أخ نايف.
1: أهلا وسهلا.
4: أي أثق؟

0: شنو المشكلة؟ ممكن تسلمها للدولة وممكن ترجع تستلمها بساعة واحدة. أنت ليش مستبعد الأمر؟
1: كيف تسلمها وتستلمها في نفس الوقت؟
0: اليوم الفصائل اللي هي ممكن تسلم الأسلحة بشكل رسمي، وإذا استلزم الأمر وصدر فتوى أخرى هذا السلاح ممكن يسلم من الدولة مرة ثانية لكل الجهات في ساعة واحدة. شنو المشكلة؟ تسليم وتسلم راح يتم، ضبط راح يتم، حصر تحت إطار مؤسسة حكومية اسمها الحشد الشعبي، نعم أنا مقتنع تماما أن هذا راح يتم.
1: يعني أنت المشكلة الأساسية هي
0: في هذا السلاح، هي في الحشد الشعبي، تبخر في هذا السلاح.
1: بس المشكلة الأساسية الآن هي في الحشد الشعبي. أنت تقول الجهة التي تستلم هذا السلاح لأنها ستعيد إلى هذه الفصائل متى كما قلت أنت في نفس اللحظة،
0: مو شرط في نفس اللحظة، عندما يتطلب الأمر
1: أو يتطلب الأمر،
0: عندما يتطلب الأمر قد يسلم السلاح قد يتطلب الأمر أن يعاد تسليم السلاح. إلا أريد أصل أخ نايف، لا نتخيل أن السلاح راح يتبخر، سيسلم من مؤسسة أمنية إلى مؤسسة أمنية، هذا اللي احنا نريده. تخضع كل هذه المؤسسات الأمنية للقائد العام للقوات المسلحة، هذا ما نتمناه. الجميع يخضع للقانون والقضاء، هذه هي.
1: طيب إذا كانت يا شيخ عبد الله المسألة، إذا كانت يا شيخ عبد الله المسألة كما تقول الآن، يعني ممكن أن تسلم السلاح وأن تأخذه متى ما اقتضت الحاجة، يعني لكان لم يكن هناك رفضا من بعض الفصائل أن تسلم السلاح. هناك 5 فصائل رفضت تسليم سلاحها.
0: رأي متى ما صدرت تعليم، دعني أقول متى ما قررت الدولة العميقة في العراق تسليم السلاح من الفصائل إلى جهاز أمني مثل الحشد الشعبي، ستسلم كل الأسلحة للحشد الشعبي.
1: من هي الدولة العميقة؟
0: سيكلف الحشد الشعبي بواجباته المقررة بالقانون، الأحزاب الإسلامية طبيعة الحال.
1: تقصد الإطار التنسيقي؟
0: الأحزاب الإسلامية يعني، وتعرف أرتب أي طبعا الإطار التنسيقي يتضمن الدولة العميقة والشاملة أيضا.
1: طيب يعني هناك أيضا مسألة أخرى في في في في في في في مسألة هذه الفصائل التي ستسلم السلاح. يعني يسأل بعض العراقيين يقولون بأن تسليمهم السلاح هو مقابل أن تتسلم هذه الفصائل أو القادة فيها أو من يمثلها حقائب وزارية مهمة، هل يثق العراقيون في من كان يحمل السلاح وولاءه خارج العراق ويهاجم دول الجوار أن يعاد تدويره من فصيل عسكري إلى شخصيات سياسية تقدم أنها عراقية ولخدمة العراق والناس لأنها في الحكومة؟
0: والله أخي نايف، إذا توصيف العراقيين ماذا يرون، مو كل العراقيين يرون نفس الرؤية.
1: البعض يرى بهذه الطريقة،
0: العراقيين يرون أن هذا البعض لنقل بشكل آخر، هذه الفصائل سميها فصائل، سميها ميليشيات، سميها، الآن تحولت إلى أحزاب وفازت بالانتخابات وتخلت اليوم، أعلنت بشكل رسمي عن التخلي عن سلاحها، لم يبقى لنا عليها عذر قانوني أو شرعي. عندما قال أنا سأدخل الانتخابات، تدخل الانتخابات، فاز بمقاعد في الانتخابات، والآن يريد استحقاقاته الانتخابية وتخلى عن السلاح بشكل قانوني ورسمي، وسيسلمه لجهات الدولة، للجيش، للشرطة، للحشد الشعبي، لإحدى المؤسسات الحكومية. ما عذرنا عليه بعد الآن؟ خليني أبعد شوية نقطة أكثر من هاي، هو ما دور السلاح بالفترة هذه في الحرب هذه؟ يعني أنت شفت وراقبت الحرب هذه، كل الوطن العربي راقب الحرب، وجنابك كنت المذيع الأشهر في هذه الحرب وتابعناها كلها.
1: أتمنى يعني
0: أين دور الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة؟
1: والله دورها أنها وجهت إلى
0: القوات الصاعقة والمظليين، ما دورهم؟
1: دور هذا السلاح أنه وجه إلى دول الخليج وإلى دول عربية، وبعض السلاح أخذته الحشد الشعبي مثلا، كان يدخل بحجة مساعدات مالية وغيرها ودخل بها إلى إيران، بينما الأسلحة أو الصواريخ المسيرة ترسل على الدول الخليجية والدول العربية، ويقولوا أنه سلاح مقاومة بالمناسبة، مقاومة إسرائيل.
0: نعم، سمعنا كل هذا الحكي، وضربت منشآت في العراق، واستخدمت أرض العراق صحيح للاعتداء على دول عربية. نعم. دول عربية شقيقة، نعدها شقيقة، ونتمنى منها الدعم علي الزيدي والحكومة الحالية إلى أقصى حد. لم يبقوا لنا رصيد لدى العرب،
1: هي دعمتهم بشكل مطلق
0: مقابل ماذا؟ من دعمهم بشكل مطلق؟
1: هذه الدول هي دعمت السيد علي الزيدي.

0: بشكل مطلق يعني.
1: عدم ولا تزال وعدنا أمل كبير بهذا الأمر اليوم لنجاح علي الزيدي، لنجاة العراق مما هو فيه، تسليم السلاح بكامله للأجهزة الأمنية، للحشد، للجيش، للوزارة الداخلية، حقيقة لا يعني استراتيجيا شيء كثير. ما دور سلاحنا احنا اليوم في هذه الحرب؟ صواريخ، مسيرات، درونات، طائرات. ما دور الأسلحة الثقيلة والتقليدية، دبابة، مدفع هاون، مدفع رشاش؟
0: دوره هو أن يحافظ على سيادة العراق وأن يحافظ على الدولة، هذا هو الدور المطلوب المفروض عليه يعني.
1: لدينا جيش، لدينا جيش، ولدينا وزارة داخلية، ولدينا حشد شعبي، لدينا مؤسسات رسمية مليونية، عدد المنتمين لها أكثر من مليون. وزارة الداخلية لوحدها قريب 800 ألف أو 900 ألف منتسب. هذه القوة المليونية قادرة على حماية زيادة العراق وزيادة. بعض القوى تؤمن بأنها مقاومة لإسرائيل، ومقاومتها لإسرائيل قصفت الدول العربية وفضحتنا مع الدول العربية وأدخلتنا في متاهة نحن في غنى عنها. نحن اليوم أمس الحاجة لتلك الدول العربية ولتلك الدول الصديقة. لا نريد عداوة مع إيران، لكن أيضا نريد دولنا العربية، نريد بعدنا العربي. أين هو؟ فقدناه. لكن الحمد لله أكرر، الدول العربية لحد الآن استقبلت الزيدي بشكل ممتاز. علينا إنجاحه، إنجاحه وسلموا السلاح لمؤسسة
0: يعني الحشد الشعبي. الرجل عليه تعويل
1: الفياض اليوم يدل على ماذا؟ من يبقى معي في الحشد، عفوا استاذ معي بس ركز لي على كلام الشيخ فلاح الفياض اليوم. قال باختصار، من يبقى معي في الحشد ليس له انتماء سياسي. أن تبقى معنا في الحشد فأنت جزء من مؤسسة أمنية مكلفة بواجبات بأمر القائد العام للقوات المسلحة. تبقى بهذه الصيغة، أهلا بك وأهلا بسلاحك وأهلا بتدريبك وأهلا. طيب، وأنت جزء من أمن العراق.
0: خليني
1: تعمل لوحدك، أنت ضد العراق.
0: طيب خليني أسألك بشكل آخر، يعني مؤسسة الحشد الشعبي نفسها عليها كثير من علامات استفهام، علامات الاستفهام، يعني قبل أن تضم إلى تصبح مؤسسة عسكرية رسمية، وحتى بعد أن أصبحت مؤسسة عسكرية رسمية، يعني هناك عناصر فيها ولاءاتهم خارج العراق. أساسا هي أسست بشكل ينظر إليه البعض بأنه كان طائفيا، لأنه كان يحمل شكل ولون واحد عندما تم تأسيسها، ولمحاربة تنظيم داعش في 2014. لماذا لم يسلم هذا السلاح للجيش العراقي بدلا من الحشد الشعبي؟
1: الحشد الشعبي في حينها كان عبارة عن ردة فعل ذاتية، يعني طائفية سميها، دينية سميها، ردة فعل شيعية ضد حركة إرهابية سنية. لنكون واضحين، قامت هذه الحركة الإرهابية السنية باحتلال مناطق سنية وتهجير أهلها وأهلهم وقتلهم. تلزم الأمر الحشد الشعبي أو سميها الفتوى الشيعية لصد هذا العدوان. أوكي، حصلت هذه. هل كل من انضم للحشد الشعبي كان فعلا ذاهب للدفاع عن العراق؟ لا، هناك كثير من المندسين، هناك كثير من الممثلين، هناك من لم يقاتل فقط قام بالسرقة. تصفية الحشد الشعبي وتصفية المؤسسة داخلها من الفساد ومن المشاكل اللي فيها مهمة صعبة وليست سهلة. كما في طبعا،
0: طيب ليش السلاح مسلم للجيش العراقي؟ يعني اذا كان عليه كل هذه علامات الاستفهام،
1: اجي اقول
0: لماذا لم يسلم للجيش العراقي نفسه بدلا عن مؤسسة عليها علامات استفهام حتى وإن كانت رسمية؟
1: هي المؤسسة الأقرب للفصائل، تستطيع احتواء الفصائل. هذه المؤسسة تستطيع احتواء سلاح الفصائل وسلاح حتى العشائر.
0: طيب
1: لنكون صريحين، الحشد الشعبي يستطيع احتواء هذه المكونات المسلحة، يستطيع تسخيرها لصالح الدولة. الاستغناء عنها بجرة قلم، يعني والله أخنا، يعني خليكم شوية متساهلين ويا العراق.
0: أنت ترى خلي الأمريكان يكونوا متساهلين، مش أنا، هم من يضغطون بهذا الاتجاه.
1: الأمريكان متساهلين معنا، لم يكن.
0: لا أنا أقول، يعني أنا أقول اطلب منهم هذا الأمر، لا تطلب من أحد ثاني، هم من يضغطون بهذا الاتجاه. أستاذ شيخ عبد الله، أنا وقت انتهى الحقيقة، سعيد بتواجدك معي الليلة في خارج الصندوق من أربيل الشيخ عبد الله الخرطيط السياسي العراقي. شكرا لك، شكرا. عملاء إيران في البحرين، خيوط القضية تتكشف.

0: بالتدريج، فقد أعلنت المنامة توقيف 15 شخصا جديدا. قالت إنهم متورطون في تنفيذ توجيهات تحريضية ومحاولة التأثير في المواطنين. بحسب وزارة الداخلية فإن الموقوفين متورطون في استغلال أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تعمل لخدمة أجندات مرتبطة بكيانات غير مشروعة. تقول المنامة إن العملية الجديدة جاءت استنادا إلى التحريات والتقارير الأمنية التي نتجت عن التحقيقات مع الموقوفين سابقا في القضية نفسها، مؤكدة مواصلة عمليات البحث والتحري لملاحقة جميع المتورطين المحتملين. هذه التوقيفات ليست الأولى في القضية. كانت البحرين قد أعلنت في 9 مايو الماضي كشف تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني يتبنى فكرة ولاية الفقيه، وأوقفت 41 شخصا على خلفية القضية. لا تقتصر هذه القضية على البحرين وحدها، إذ سبق للكويت وقطر والإمارات الإعلان عن كشف خلايا أو شبكات مرتبطة بإيران. لنقاش هذا الموضوع معي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن المنامة المحاضر في العلوم السياسية حسام جابر. مرحبا بكم معي في خارج الصندوق. أبدأ معك دكتور مصدق، لماذا تستمر إيران والحرس الثوري بالتحريض ضد الخليج، البحرين خصوصا، بزرع الجواسيس، الخونة، نشر أفكار دخيلة على هذه المجتمعات الخليجية وعلى تركيبتهم، كما بينته التحقيقات مع الأشخاص أنفسهم الموقوفين في البحرين؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم وللضيف.
0: أهلا.
1: يجب أن نعود بالذاكرة إلى الوراء، نعود إلى يوم انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، بعد يوم أو يومين، لأن كثير من الشعوب ابتهجت لهذه الثورة، لأن هنا كان شاه يعقوب وموالي لإسرائيل وشرطي للولايات المتحدة العربية، كانت فرحة. أيضا الشعب البحريني خرج في مظاهر بهجة، وهذا ليس يعني إضرار أو انتهاك لسيادة بلدي، ولكن هو مجرد تعبير. ماذا فعل الأمير السابق؟
0: ليس كل الشعب، ليس كل الشعب يا دكتور، لا تعمم.
1: على حال كل الشعب، هذه شريحة كبيرة من الشعب، يجب أن لا نستهين بهم.
0: لا كل الاحترام لكل من خرج يعني.
1: أي طبعا، لذلك الأمير هو أقدم على نفيهم إلى إيران وإلى دول أخرى فورا. تم نفيهم، يعني النظام لا أسمح. أنا أعرف الموضوع يعني جيدا، حتى عندما
0: السيد البحرين. من البحرين، السيد حسام البحريني.
2: فبالتالي مفهوم حقيقة أو واقع يجب أن يكون مستند إلى دليل حتى تقنع الناس. لا تبنى السرديات الإيرانية على
1: كان لدينا لا اسمح لي أستاذ، كان لدينا الآلاف من هؤلاء في إيران، وتم إعادتهم عندما جاء الملك الجديد، الأمير الجديد، وعين نفسه ملك.
2: لم يتم ترحيل أحد من البحرين.
1: نعم،
2: لم يتم ترحيل أحد من البحرين في فترة 79 إلى بداية الثمانينات، لم يتم الترحيل.
0: طيب، يعني بدلا من العودة إلى التاريخ دكتور مصدق، أنا سألتك سؤال لم تجبني عليه، أنت عدت إلى التاريخ.
1: هو الأخ لا أريد. يعني أريد أقول
0: لا لا لا لا لا، بس دكتور دكتور دكتور مصدق،
1: أنا كنت عضو، اسمح لي.
0: أنا دكتور دكتور مصدق، إذا سمحت دكتور مصدق اسمعني بس.
1: الكلام اللي تنكر، يعني أنا كنت عضو وكل
0: دكتور مصدق أنت فتحت قصة تاريخية وقديمة، ليست محور الحديث الآن. الحديث الآن
1: المشكلة.
0: طيب وصف لي، لماذا
1: أنا أريد أقول
0: ماذا تريد أن تقول؟
1: الحكومة يجب أن تحترم الحكومة، إذا احترمت شعبها
2: لن تجد حكومة في العالم. دكتور
1: مشكلة.
2: لا دكتور مصدق،
0: لا سيد حسام صوتك الوقت.
1: لماذا يعني تعلقون كل شيء على شماعات إيران؟ أنتم لديكم مشكلة داخلية.
0: لا بس كله يعني يا دكتور مصدق، ما الذي يجب؟ من الذي
1: تعلق عليه؟
0: دكتور مصدق
1: خلي جابر يحكي.
0: دكتور مصدق، أنت إيش فيك اليوم؟ اليوم علي وعلى الضيف. أنا أسأل هنا، أنت تعرفني بأني أسأل يا دكتور مصدق، وأنا من يدير الحوار. لا تعلمني ماذا أفعل يا دكتور إذا سمحت. أنا سألت سؤال واضح ومحدد، لماذا تستمر إيران في التحريض على دول الخليج بزرع الخلايا والخونة داخلها المرتبطين بالحرس الثوري؟ شبكات، اتصالات، أسلحة، متفجرات، أفكار، لماذا؟
1: كما قلت، هذه اتهامات.
0: يعني هذه اتهامات
1: توجه البحرين أساسا. يعني إيران دولة كبيرة، يعني شو البحرين، شو تنسوي البحرين؟ يعني ربما هناك معارضة بحرينية نستطيع أن نقول مدعومة من إيران، موجودة في إيران تقوم بهذا، ولكن منحرس بصورة مباشرة.

0: يقوم جيش يعني هذا غير صحيح. يجب أن نعدل يعني الألفاظ عندما نتحدث، نتحدث بموضوعية، نقول ربما نعم هناك معارضة بحرينية، نعم موجودة، الحكومات التي تطهي الشعوب عادة لديها معارضة موجودة في كل أنحاء العالم، هذا شيء طبيعي.
1: طيب نعطي نعطي نعطي
0: أيضا تأتي الدول تدعمها.
1: نعطي السيد حسام الحق. سيد حسام تفضل، يعني أنت كنت تريد أن تعلق على هذه المسألة، وسأرفق مع سؤال بسيط، يعني ما حجم واجهته البحرين من هذه الخلايا على مدار السنوات الماضية؟
2: شكرا أستاذ نايف على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية لضيفك من إيران. بلا شك أن حجم الخلايا الإرهابية التي زرعتها إيران أو التي بثتها في دول مجلس التعاون الخليجي والكل يشهد عليها، سواء ما كانت في مملكة البحرين أو دولة قطر أو الكويت أو الإمارات، وتم الإعلان عنها رسميا وتم إدانتها، وأيضا ثبت بالأدلة القانونية ما يورط هذه الجماعات واتصالاتهم بإيران عبر الكثير من الأمور، من ضمنها أن هناك تحويلات مالية إلى أجنحة عسكرية موجودة في إيران، هناك وثابتة
1: بالعراق ولبنان أيضا،
2: العراق ولبنان لميليشيات تابعة إلى الحرس الثوري في إيران، وبالتالي نحن نتحدث عن شبكة موجودة في منطقة الخليج العربي تتغذى على التعاون والتعامل مع أجهزة أمنية في إيران لزرع الفتن والتوغل في المجتمع البحريني بشكل سلبي لخلق الفتنة. وهذا ليس شيء جديد، يعني من 79 إلى اليوم نحن نشهد هذا السيناريو المتكرر، ونسعى دائما إلى الحديث مع الجانب الإيراني إلى ضرورة احترام حسن الجوار، ونكتشف أن في الصباح يتحدثون معنا عن حسن الجوار وفي الليل يدسون لنا السم في العسل فيحاولون خلق الخلايا الإرهابية.
1: ممتاز.
2: وهذه ليست المرة الأولى.
1: صحيح، ليست المرة الأولى، وليست البحرين الأولى أيضا. دكتور مصدق، يعني هناك من يسأل يقول إسرائيل والموساد يعني مخترقين في إيران جدا، أنت يوما ما ذكرت لهذا الكلام قلت لي بأن إيران مخترقة، أليس الأجدى هو أن يؤمن الحرس الثوري الأراضي الإيرانية وأمنه الداخلي من الجواسيس والعملاء والموساد وغيرهم، وليس زرع هذه الخلايا في دول الخليج مع جيرانهم الذين لم يرسلوا خلايا يوما ما ولم يتخابروا يوما ضدهم ولم يزرعوا خلايا وجواسيس وعملاء يتواصلون مع أجهزة أمنية واستخباراتية في دول الخليج؟
0: لاحظ يعني كلامك صحيح، يعني
1: صحيح. عارف أنه صحيح يا دكتور مصدق.
0: إيران نعم إيران يجب أن تهتم أكثر في الداخل، حتى موضوع التدخل يعني في شؤون الدول الأخرى أيضا هذا غير مقبول، لكن يجب أن نعرف يعني ما معنى التدخل، ماذا يقوم الجانب المقابل حتى يقوم الجانب الإيراني بالتدخل. يعني لاحظ يعني هذه القواعد الموجودة، وهذه القواعد هي قامت باستهداف
1: يا دكتور، عطنا قصة غير القواعد لأن دائما نحكي فيها ونرد عليها.
0: شو أحكي يعني شو أحكي، لذلك هذه
1: إذا ما عندك رد تقول يعني ما عندي رد.
0: أكبر تدخل، هذا أكبر تدخل في شؤون إيران، يعني أنت تأوي قواعد وتقدم لها الخدمات اللوجستية والدعم الإعلامي ثم تقول أنا بريء مقابل إيران ولا تريد إيران
1: تتحدث. مثل القاعدة يعني مثل القاعدة الموجودة في في, في, في مطار الكويت الدولي في في في محطة أو في صالة المسافرين
2: في المطار
1: صالة المسافرين.
0: لا هذا المطار ليس من فعل إيران، إيران أعلنت ليس من فعل، هذا واحد.
1: الدكتور مسيرة شاهد تنزل فوق المطار بالفيديو وتكذبون
0: الصورة. بيان العسكري، الصورة أيضا كانت في النهار في حين الضربة كانت في الليل.
1: الصورة كانت في الصباح بيان. الصورة كانت في الصباح، الضربة كانت في الصباح.
0: صباح نعم صباح الباكر. صباح الظلمة كانت في ذلك الساعة، يعني من الساعة واحدة ثنتين كانت ظلمة، لم يكن
1: واحدة وثنتين الاعتداء كان بعد فجر طلوع الشمس. هذا بيان الحرس الثوري كان يريد تبرئة نفسه مما حدث.
0: لا طيب. ثالثا الكويت هم دائما يشتبهون باتريوت عندهم، اسقطوا عده طائرات امريكيه ايضا اسقطوا عن طريق الخطا وسقطت.
1: ما انا ما اعرف اذا انت تشوف الفيديو الان، يعني هذه طائره مسيره شاهد الايرانيه من اكثر من زاويه، يعني لا يمكن تكذيب الامر، يعني الفيديو ليس اي يا دكتور مصدق.
0: لا الموضوع ليس هذا الفيديو، العسكر هون يقولون بان هذه الصوره صوره قديمه لا ترتبط بهذا الموضوع، والهجوم وقع فجر اليوم في ساعات.
1: كيف صوره قديمه؟ كيف صوره قديمه؟ المطار جديد، المطار افتتح قبل ساعات.
2: باي تاريخ قديم؟ يعني متى طيب. صار ضرب المطار الكويت؟
0: أدري طيب وما أدراك من ضرب؟ طيب ومن ضرب هذا ذاك؟ يعني إيران فعلا هي ضربة تم
1: من يملك

0: الطائرة، من يملك هذه الطائرة مسيرة شاحنة غير طهران؟ تفضل سيد حسام جابر علق. تفضل
1: دكتور مصدق، يعني اسمح لي ولاتسع صدرك قليلا، نحن في الدول العربية والإسلامية دائما ما نقول أن لك من اسمك نصيب، فأنت مصدق، فيجب أن يكون الكلام الذي يصدر منك مصدق على ما تقول. اليوم هذه طائرة شاهد معروفة جدا، أو مسيرة شاهد معروفة جدا للعيان، يعني أي شخص بسيط جدا لا يفقه في الأسلحة يدرك أن السلاح الإيراني له طبيعة

0: هي مسألة لا يحتاج أن نتجادل فيها أو نتحدث فيها، كما أن أنت تفضلت وقلت أن هذه ضربت سابقا. بأي تاريخ؟ متى ضرب مطار الكويت سابقا؟ مطار الكويت لم يضرب سابقا، وهذه القاعه توها مفتوحه
1: لا جديده. هذه الصوره طبعا الان نشاهدها، هذه مسيره شاهد الواضح الان على الشاشه
0: واضحة.
1: طبعا بالمناسبه سيد حسام، يعني فقط حتى يعني تكون ويكون الامر واضح للمشاهدين، هي التي نشاهدها فوق المطار الان هي هذه مسيره شاهد التي ينفي الحرس الثوري بانه هو من استهدف هذا المطار، يقول بانها صواريخ باتريوت امريكيه. من المعروف ايضا ان هذه الصواريخ هي تنفجر عندما تصطدم في الصواريخ لأنها متقدمة من طراز باك 3 باتريوت.
0: قبل الإعلان عن أنه تم الاستهداف المطار، أكدت إيران أنها ضربت الكويت، وبالتالي صدر من الجهات الإيرانية ما يؤكد أن إيران أو الحرس الثوري وجه مسيراته باتجاه الكويت، وللأسف كان هناك أكثر من 13 و17 مسيرة وصاروخ.
1: 17 مسيرة و13 صاروخ.
0: أي. بالتالي
1: أنا وقتي انتهى.
0: ضربات هائلة.
1: وقتي انتهى تماماً، أشكركم جزيل الشكر من المنام المحاضر في العلوم السياسية حسام جابر، ومن طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، شكراً جزيلاً لكما. الحلقة انتهت، شكراً لكرم لطف المتابعة. نهاية أسبوع سعيدة، في أمان الله.

0: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها. وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران عسكريا أو عبر اتفاق. وحول إمكانية لقائه بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اشترط ترامب التوصل إلى اتفاق مع طهران. وفي تصريحاته الأخيرة تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملف اللبناني، وأعرب عن اعتقاده بأن تقدما يجرى إحرازه بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أن لبنان يستحق السلام. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ينص على مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وجاء إقرار المشروع بعدما صوت جمهوريون لصالح مشروع القرار بما يخالف توجهات الرئيس دونالد ترامب. وفي تعليق أمريكي على رسالة زيلينسكي إلى نظيره الروسي والتي يطلب فيها عقد محادثات مباشرة، وصف الرئيس دونالد ترامب إمكانية الاجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، وإلى أنه قدم مقترحات في هذا السياق. أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد شملت العقوبات 4 أشخاص وخمس كيانات، بينها وزارة القوات المسلحة الكوبية. ومن جهته هدد الرئيس الأمريكي بتغيير النظام في كوبا، ووصفها بأنها بلد فاشل بعد العقوبات الأمريكية. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي أن ضرباتها على قوارب مخدرات في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ خريف العام الماضي، إذ نفذت 63 هجوما ما أدى لتدمير 64 سفينة يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات. يعتزم الرئيس الصيني زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون يوم 8 و9 من الشهر الجاري. وذكرت تقارير إعلامية صينية بأن الزيارة، والتي تعد الثانية منذ العام 2019، ستجرى بناء على دعوة رسمية من قبل بيونغ يانغ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

حياكم الله إلى نشرة رياضية مفصلة نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز عناوينها. السعودية أمام بورتوريكو في ثاني التجارب قبل المونديال. العراق يتعادل أمام إسبانيا وديا. فيفا يعلن تقييم قوة اللاعبين بالتعاون مع عملاق الطاقة أرامكو. البرازيل تصل كليفلاند لملاقاة مصر ونيمار يتخلف عن بعثة السامبا. إيراولا يخلف سلوت في تدريب ليفربول الإنجليزي.

الموجز. البداية من أخبار الحدث المرتقب بعد أقل من أسبوع، نهاية كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها ثلاث دول بدءا من 11 من الشهر الجاري، إذ أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصنيفا لقوة أداء اللاعبين في البطولة برعاية أرامكو. يعتمد التصنيف على البيانات لقياس مردود اللاعبين دفاعيا وهجوميا، إلى جانب تقييم حراس المرمى بفئتين معياريتين، على أن يصدر الاتحاد الدولي قوائم بعد كل مباراة تضم أفضل 100 لاعب من حيث الأداء، وذلك بحسب بيان رسمي من فيفا. حذر خبير بريطاني في مجال النوم لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم من تناول الحبوب المنومة خلال تنقلهم في المنافسات، حيث يخوض لاعبو المدرب توخيل مباريات الدور الأول في مدن دالاس وبوسطن ونيوجيرسي. وفي حال التأهل للأدوار الإقصائية قد يشمل ذلك رحلات جوية ليلية والتنقل بين المناطق الزمنية المختلفة. اعتبر خبير النوم جيمس ويلسون الذي عمل في عدة أندية إنجليزية أن الحبوب المنومة تعيق النوم الجيد ولا تفيد تعافي اللاعبين. أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلا على تعليماته ليمنع مشجعي مباريات كأس العالم من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة إلى ملاعب البطولة 16 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بداعي الوقاية من المخاطر. وتمتلك شركة للمشروبات الغازية وهي من رعاة فيفا حصرية بيع قوارير الماء في ملاعب المونديال.

رسميا سيغيب اللاعب نيمار عن مباراة منتخب البرازيل الودية أمام نظيره المصري يوم السبت المقبل، وذلك بسبب الإصابة. ولن يسافر لاعب نادي سانتوس مع بعثة السامبا المتوجهة إلى مدينة كليفلاند لخوض المباراة، وسيبقى بالمقر التدريبي للمنتخب في نيوجيرسي لمواصلة برنامجه العلاجي. يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، وسيلعب الأخضر وديا أمام بورتوريكو غدا في ولاية تكساس، على أن يواجه السنغال أيضا في التاسع.

0: من مدينة هيوستن يلتحق بنا موفد العربية الزميل نايف الثقيل. أهلا وسهلا بك نايف، حياك الله. واضح الشمس شوي يعني مأذيتك اليوم، لكن بسألك أول شيء عن الأجواء في أوستن. الأجواء شكلها حارة شوي خاصة أنكم في الظهر الآن، وأسألك أيضا عن آخر تحضيرات المنتخب وتحديدا عن إصابة حسان تنبكتي.
1: طبعا محمد، نحن الآن في يعني أصعب الأوقات في أوستن، الساعة 4 عصرا، وهي تكون هنا درجة حرارة عالية والشمس قوية، لذلك تمرين المنتخب عادة يبدأ بعد ساعتين من الآن، تكون الأجواء تحسنت نوعا ما. فيما يخص حسان، دعني أحكي لك ما حصل بالأمس في التمرين. أثناء في بداية التمرين أو في بداية الجزء الأول من الحصة التدريبية على الاستحواذ، شعر الحسان بانزعاج وألم بسيط في العضلة الخلفية. هناك بروتوكول معتمد من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي ينص على أن يلزم اللاعب في حال شعوره بأي ألم بأن يتوقف بشكل مباشر عن استكمال التدريب ويتجه إلى طبيب المنتخب. طبيب المنتخب عادة يتواجد في الحصة التدريبية برفقة أحد مساعديه للمتابعة وعند الأول استفسار عند الحاجة. اتجه اللاعب للطبيب وشرح له ما يشعر به، طلب أو فضل الطبيب أن يخرج اللاعب ولا يكمل التمرين حتى يتم إجراء فحوصات إضافية له، لكن يعني التأكيد أن اللاعب لم يتألم بشكل كبير أو لم يكن هناك أي احتكاك، هو ألم بسيط. خضع اليوم للأشعة في أحد المستشفيات القريبة من معسكر المنتخب. هناك يعني بعض الأنباء يعني متداولة ولكن لا يوجد يعني إعلان رسمي. عادة الإحاطة الطبية يتلقاها الجهاز الإعلامي للمنتخب قبل انطلاق التمرين بساعة، وحينها سيكون التأكيد الرسمي عن الحالة الصحية للاعب، لكن يعني المدرب مطمئن نوعا ما بسبب يعني لا يحتاج حسان بشكل كبير، هو يعرف إمكانيات حسان، لا يحتاجه في اللقاءات الودية المقبلة ويمكن إراحة يعني بحيث يكون جاهز قبل انطلاق المونديال بشكل رسمي.
0: يعني غالبا ما راح يلعب المباراتين الوديتين قبل انطلاق المونديال نايف.
1: محمد، يعني حتى أكون دقيق بشكل أكبر، أفضل أن أنتظر الإحاطة الطبية بعد أقل من ساعة من الآن. جميل. ستكون بشكل رسمي وتوضح الوضع الكامل للاعب حتى لا يكون هناك أي اجتهادات.
0: في مشكلة صايرة في التأشيرات بالنسبة للمنتخبات المشاركة في المونديال، خاصة لتأشيرات الدخول للولايات المتحدة. آخرها كانت مشكلة تأشيرة زكريا الواحدي لاعب المنتخب المغربي اللي ما قدر يطلع مع منتخب بلاده البارحة. وش التحديثات حول أول شيء بالنسبة لزكريا الواحدي وبقية اللاعبين اللي كان عندهم مشكلات في التأشيرات؟
1: محمد، طبعا يعني ما احد او خلال بحثنا ما كان في توضيح رسمي بسبب زكريا. اوكي، الموضوع يتعلق بالتأشيرة ولكن لا يوجد هناك توضيح رسمي. تواصلنا مع الجامعة الملكية المغربية، اكدوا لنا ان اللاعب يملك جواز دبلوماسي، جواز مختلف عن بقية اللاعبين، والجواز الدبلوماسي لديه اجراءات مختلفة وهي سهلة عادة ولكن تحتاج وثائق مختلفة عن بقية اللاعبين، وكان هناك اعتقاد أن هذه الوثائق ستستخرج بشكل سريع للاعب كما تحدث في بعض الدول الأوروبية، ولكن قد يكون يعني أخذت وقتا أطول نوعا ما، ولكن اللاعب استلم الوثيقة والتأشيرة وغادر بالفعل حسب تأكيدات الجامعة الملكية وهو في الطريق ل

0: الالتحاق بمعسكر المنتخب.
1: جميل. يعني هذه المشكلات ما حدثت مع زكريا وحده، حدثت مع اكثر من لاعب في البطوله. وش دور فيفا في حل هذه المشكلات؟ تحدث عن مشكلات التاشيرات تحديدا.
0: فيفا لها ادوار، فيفا لها أدوار محددة. في البداية خلنا نتكلم عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الدول الثلاث، الأمريكا والمكسيك وكندا. هناك التزام من الدول المستضيفة بأن تبذل أقصى جهد لها فيما يخص إصدار التأشيرات. هي غير ملزمة بإصدار أي طلب أو الموافقة على أي طلب، ولكن تلتزم ببذل أقصى الجهد. فيفا عين ضابط اتصال مسؤول عن التواصل وحل أي مشكلة تواجه أي منتخب من المنتخبات 48. هذا الشخص مسؤوليته يقوم بالتواصل مع إدارة الهجرة في كل دولة، ويعرف بالضبط ما هي المشكلة، ويقدم الوثائق الداعمة، ويحاول يسهل الأمر قدر الإمكان. هذا الأمر حصل مع معظم اللاعبين التي واجهتهم مشاكل في الفترة الماضية. هو أمر متوقع، وفيفا متوقع أن يحدث هذا الأمر، لذلك عين ضابط الاتصال المختص بالتواصل مع إدارات الهجرة أو جهات الهجرة في الدول الثلاث لتسهيل دخول اللاعبين والأجهزة الموافقة لهم للمنتخب.
1: شكرا جزيلا لك نايف الثقيل، مفدر العربية، كنت معنا من أوستن.

0: في الاستديو رحب باللاعب الدولي السابق المدرب الوطني صالح مطلق، حياك الله كابتن. يعني تجربة جديدة للمنتخب السعودي قبل كأس العالم أمام منتخب بورتوريكو، مش من المنتخبات المعروفة على مستوى كرة القدم في العالم، مو من المنتخبات القوية حتى في منطقة الكاريبي. أنت كمتابع ومحلل رياضي ومحلل فني، وش تبغى تشوف من الجهاز الفني في هالمباراة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا محمد وأهلا بالسادة المشاهدين. ما يخفى عليك محمد، هي استكمال كل هالمباريات هذه الودية والمباراة هذه الوظيفة الآن، استكمال للبرنامج وأيضا لتثبيت أفكار وإعطاء فرصة لبعض اللاعبين اللي ممكن ما راح يكون مثلا بيأخذ فرصة البروفة الأخيرة أمام السنغال. فهي تجمع بأشياء كثيرة، لكن هي داخلة في استكمال البرنامج الفني وغيره، اللياقي واستعداد.
0: جميل، يعني هي فقط تحضيرية في ضمن برنامج فني قاعد يسويه المدرب مع المنتخب في الفترة الماضية، وبالتالي مو لازم أن ننتبه لأي جمل تكتيكية في المباراة، لأي أفكار فنية ممكن ما تكون مقصودة حتى.
1: لا، لازم الأفكار الفنية والجمل هذه لازم تكلم عن النتيجة. أنت صح، أتفق معك، النتيجة لا نلتفت لها تماما في المباريات الودية. طبعا النتيجة طبيعية لا تزود لا لك ولا عليك، يعني مش معقولة تلعب مع فريق تفوز عليه مثلا 7-8 تقول أنا استعديت، مو صحيح، لأن في حد أدنى من المقاومة مع الفرق اللي تلعب أمامها. وأيضا إذا قدر الله وانحزمت يعني خسرت، ما تخسر بنتيجة كبيرة بعد، بالتالي هناك يعني في معدلات، لكن هي كلها داخلة في إطار الإعداد. هذا كأس عالم، بالتالي جميع التخمينات والظروف واللي ممكن أنت تواجهها في مباريات المجموعة تكون موجودة في مباريات الودية، حتى ما أنك تتفاجأ في قرار أنت ما أخذت حسابه.
0: جميل، الشكل اللي شفته في مباراة الإكوادور كان جيد ومرضي شكل المنتخب السعودي، وبالتالي تبغى تشوفه يتكرر في مباراة بورتوريكو في المباراة المقبلة؟
1: لا، أنا أبغى أشوف أفضل، لكن كم

0: القاضي يعني المستوى مثل ما قلت لك احنا ما نشوف النتيجة، لكن المستوى اللي كان عليه الفريق كان جيد يعني قياسا على أشياء كثيرة يعني، وإحنا نسمح في أمور كثيرة. الجهاز الفني الجديد، وبالتالي حتى يعني نهاية الموسم وفترة الإعداد اللي تعتبر مية بعد مية مثالية تمام لكأس العالم، هذه كلها تأخذ بعين الاعتبار. لذلك نقول الآن إنها كمستوى مقبول بالنسبة لي أنا شخصيا، بغض النظر عن نتيجة الخسارة مثلا.
1: المباراة هذه راح تشهد غياب حسن تنبكتي مثل ما قال نايف ثقيل موفد العربية قبل قليل، وبالتالي راح تفقد أحد أهم أعمدتك في صحيح. خط الدفاع. كيف راح يربك هذا تحذيرات المنتخب السعودي، وكيف بالإمكان حل هذه المشكلة؟
0: هو هذا محمد ما يربك ويعطيك الحل. مثل الظروف هذه ترى تعتبر مثالية. ليش؟ لأنها تعطيك الآن تفكير في الحل. قلنا قبل شوي أن مثل المباراة هذه تحسبا لبعض الظروف اللي تحدث في كأس العالم، فما تتفاجأ مثلا أنك كنت فقدت مثلا حسام في أول مباراة لا قدر الله بعد مباراة الأوروغواي فقدت مثلا، إذا معناته لازم توجد الحل. هي جاته فرصة الآن للتفكير الحل المثالي، وقد يبدأ بلاعب والشوط الثاني يبدأ بلاعب آخر وهكذا، يعني حتى أنه يوصل لمرحلة أنه هذا هو اللاعب اللي ممكن أن أعتمد عليه في حال غياب حسان أو العمري أو مثلا سعود أو غيره مثلا. هذه مباراة الودية.
1: واحدة من الأشياء اللي كانت ملاحظة في المباراة الماضية أمام الإكوادور أنه كان عندك شكل هجومي أفضل في المنتخب السعودي من الشكل الهجومي اللي ظهر في المباريات الودية السابقة أو حتى في مباريات التصفيات بما فيها حتى الملحق. وش الأشياء اللي شفتها لافتة للانتباه جيدة بالإمكان تطويرها وبالإمكان نشوفها في هالمباراة؟
0: والله شوف اللي أنا لاحظته طبعا هم أخذ جهتين، جهة نقول إنها جيدة وجهة كنت أتمنى تكون بشكل أفضل. لما وظف محمد بالشمات توظيف جديد، وبالتالي هذا قراءة لإمكانيات محمد أنه لاعب متدفق، لاعب في طاقات سيئة يعني في أغلب وقته يتواجد في خط المقدم ويسجل أهداف ويصنع ولياقته البدنية زينة ولا يترك مكانه، بالتالي هذا ممكن توظفه توظيف آخر. هكذا أنا يعني أقرأ بالنسبة لدونس، فكان كفكرة أنا أحبها، أحب الأفكار مثل هذه. ولكن في الحقيقة أنه أنا أتوقع أنه دونس ما فكر فيها في اللحظة هذه، فكر فيها أول ما أنه استلم المنتخب أو أنه قرر أنه يكون مدرب المنتخب. بالتالي كان ممكن هل توظيف هذا يكون مع لاعب آخر غير محمد؟ والحقيقة مثل أنا مثل صالح
1: أبو الشمات.
0: نعم
1: أي.
0: صالح، بالتالي كان في فترة طويلة، وهذه اللي أثيرت الفترة السابقة أنا ما وقفت على الحقيقة أنه مثلا أنه إبعاد الثنائي هذا نتيجة اللياقة البدنية، أنا ماني متوقع الشيء هذا صراحة. ولكن إذا بغينا نقول هذا سبب من الأسباب، كان في وقت، وهذا يمكن أنا وقت من الأوقات ناديت فيها أنه الجهاز الفني في المنتخب السعودي وعلى رأسه المدرب، يا أخي ما يمنعك أنك قبل الفترة هذه كلها تتواصل مع اللاعب اللي أنت قاعد ترسم عليه اللي تخمن أنه هذا يفيدك. بالتالي كان ممكن يكون هناك برنامج خاص لصالح حتى أنه يكون هو اللاعب المناسب في هالخانة هذه، وفعلا هو المناسب. لو ترجع للمباريات اللي لعبها أثناء التصفيات كان هو اللاعب المناسب في التوظيف اللي أنا قلت لك إياه في مباراة الإكوادور، أنه لاعب مثلا مكمل من الخلف وأعطى محمد الشمات المهمة هذه كابتكار. أنا أتفق مع الفكرة ولكن أختلف أنه كان ممكن هناك حل مسبق.
1: شكرا جزيلا لك في الاستديو اللاعب الدولي السابق المدرب الوطني صالح مطلق.
0: شكرا.

تعرف كان قرار ما هو سهل، ولكن هذه كرة القدم، والحمد لله قدرت إن في الوقت اللي أروح فيه لنادي النصر قدرت إني أحظى بوقت مشاركة أكبر، أخذت فرصتي بشكل أكبر. طبعا لسه إحنا في البداية، ولكن زي ما يقولون البدايات دائما تكون مهمة، فالحمد لله البداية كانت إيجابية. بخصوص التسجيل والصناعة، ترى أنا دائما أقول هذه بتوفيق من رب العالمين، يعني ممكن الواحد يسوي كل شيء بس ما يتوفق، وممكن تلقى واحد طول وقت المباراة ما ويسجل لك من، فتوفيق من رب العالمين.

0: مين الواحد يسوي اللي عليه، يشتغل كل دقيقة موجود في أرض الملعب، يعطي كل ما عنده، والأشياء تجي يعني تسجيل وصناعة تجي بإذن الله مع الوقت.
1: أثر احتكاكك بكريستيانو، أثر احتكاكك أيضا في خيسوس واللي كان هو مطالب فيك انتقالك، كيف شايف انعكاسه عليك ذهنيا معنويا جسديا حتى فنيا؟
0: أنت تتكلم عن واحد من أساطير كرة القدم، يعني ما هو أي لاعب عادي، فمجرد احتكاك معه، مجرد أنك تكون معه في أرض الملعب، بالذات أنك تكون تلعب في مكان يعني هو يلعب فيه، تستفيد منه شيء كبير. والحمد لله يعني حتى هو من الناس اللي قاعدة تحاول تساعد قد ما تقدر عشان يتطور اللاعب. كلنا عارفين مدرب خيسوس من فترة الأولى اللي كان معنا، فما كان الموضوع صعب، يعني كان موضوع سهل بالنسبة لي. وإن شاء الله دائما كل فترة وفترة يزيد التطور ونوصل لمرحلة كويسة.
1: كان في حديث بينك وبينه ودي أول ما دخلت النصر، وش قال لك أول جملة قالها لك كريستيانو أو نصيحة قدمها لك سواء خيسوس أو كريستيانو؟
0: لا خيسوس دار بيني وبينه حوار يعني مطول.
1: ايش قال لك؟
0: لا ما اقدر اقول لك ايش قال لي، بس ان لا كريستيانو كان ترحيبه ايجابي، يعني كان ترحيبه ايجابي، رحب فيني وقال لي يعني جيت عشان تساعدنا وبرضه احنا بنساعدك عشان تتطور وان شاء الله نحقق اللي نبغاه باذن الله.
2: وديا تعادل منتخب العراق أمام مضيفه منتخب إسبانيا بهدف لكل منهما ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات المونديال المقبل. كان منتخب العراق فاز على منتخب أندورا بهدف دون مقابل في معسكره الحالي المقام في إسبانيا. نواصل مع تحضيرات المنتخبات لبطولة كأس العالم المقبلة، حيث تعادل منتخب السويد مع اليونان بهدفين لكل منهما في آخر ودية للاعبي المدرب جراهام بوتر قبل المشاركة في المونديال. كانت السويد خسرت الاثنين الماضي وديا أمام النرويج بثلاثة أهداف لهدف. تغلبت كوت ديفوار على فرنسا بهدفين لهدف ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم. منتخب الزرق افتتح التسجيل عبر ريان شرقي في الشوط الأول قبل أن يتمكن الضيوف من معادلة النتيجة في بداية الشوط الثاني عبر اللاعب جويلا دوي في آخر دقائق المباراة، أعطى أمادا ديالو التقدم للإيفواريين. من العاصمة الفرنسية باريس أرحب بالزميل الإعلامي عبد السلام ضيف الله. أهلا وسهلا بك زميلنا عبد السلام. نتيجة غير جيدة لمنتخب رايح كأس العالم حتى يظهر بشكل قوي في المونديال الثالث على التوالي، في مونديال ينتظر عشاق المنتخب الفرنسي أن يكون منتخبهم في هذا المونديال بطلا أو على الأقل وصيفا كما حدث في قطر 2022.
3: فعلا محمد، هزيمة مفاجئة للديوك الفرنسية أمام الفيلة الإيفوارية. المنتخب الفرنسي لأول مرة ينحني أمام المنتخب الإيفواري في خامس مباراة تأتي هذه الهزيمة. صحيح أنها هزيمة ودية، وصحيح أنها يعني في تغييرات شملت 10 لاعبين في صفوف التشكيلة الفرنسية وكذلك في صفوف التشكيلة الإيفوارية. المنتخب الفرنسي لعب شوط أول جيد، تقدم عن طريق شرقي في نهاية الشوط الأول هدف جميل ورائع يؤكد به هذا اللاعب علو كعبه وكيف أنه أصبح عنصرا مؤثرا في التشكيلة الفرنسية. ولكن المنتخب الإيفواري لعب أفضل في الشوط الثاني وتمكن من اقتناص الانتصار، انتصار ربما يؤثر نوعا ما على الناحية المعنوية، ولكن المنتخب الفرنسي يبقى فريق قوي متكامل متراس الصفوف. يمكن أن نتحدث عن تشكيلتين للمنتخب الفرنسي مقارنة ببقية المنتخبات، ولكن كنتيجة اليوم لم يقدم المنتخب الفرنسي خصوصا في الشوط الثاني الأداء الذي يطمئن. في ثاني آخر أو في المباراة قبل الأخيرة لديدي ديشان هنا في الملاعب الفرنسية، نعلم أنه سيغادر الديوك بعد المونديال.
2: جميل، يعني الظهور هذا بهذا الشكل للمنتخب الفرنسي هل يضع علامات استفهام حول جدية التحضيرات للمشاركة المونديالية؟
3: لا أعتقد أن هذه الهزيمة لا يمكن أن تفتح باب التهويل أو الانتقادات الكبرى، فقط ربما أنها تطرح الأسئلة وتكبس وتضغط على اللاعبين أكثر من أجل المزيد من الجدية والنجاعة والفاعلية. أنا أعتقد أن المنتخب الفرنسي

0: لن تؤثر في هذه النتيجة، بل ستزيد من ثقة اللاعبين ومن إصرارهم ربما باعتبارهم أولا على نتحدث أولا بعيدا عن الألوان، هو يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، كيليان مبابي، ديزيري دوي، ديمبيلي، يعني باركولا، يعني حدث ولا حب شرقي، يعني لاعبون نجوم درجة أولى على مستوى العالم. وبالتالي نعتقد المنتخب الفرنسي رغم الهزيمة سيبقى واحدا من المنتخب التي ستلعب الأدوار الأولى في المونديال القادم، وبالتالي لا أعتقد أن مثل هذه الهزائم قد تؤثر على معنوية اللاعبين أو على التحضيرات لهذا المونديال.
1: ولا تعتقد بأن هذه الخسارة أيضا تضع يعني الضغط على لاعبي المنتخب الفرنسي لإثبات حقيتهم بتمثيل المنتخب في مشوار نحو البحث عن النجمة الثالثة؟
0: مؤكد ستضع بعض الضغط، ستضع بعض الضغط ايضا على المدرب ديدي ديشان باعتبارها ان كل مباراة تدخل في نهاية التجربة. ربما هناك من يتحدث، هناك رأي كان يقول كان على ديدي ديشان ان يغادر قبل هذه النهائيات باعتبار ان المنتخب الفرنسي يبقى منتخب درجة اولى ومرشح للعب الادوار الاولى ومن المؤهلين للعب من اجل التتويج، ولكن في النهاية هي جملة من الاختيارات ربما لن تؤثر في النتائج. على المستوى الواقعي أنا أعتقد لن تؤثر في المباريات الرسمية، لأن هناك ستتحدث الخبرة وستحضر الجدية وستحضر الرغبة في الانتصار، وبالتالي أنا لا أعتقد أنها ستكون لها تأثير كبير بالرغم أنه هي هزيمة في النهاية ولن تمر بسهولة طبعا حتى على مستوى النقاد ومن يتابع شأن المنتخب الفرنسي.
1: قد يكون أكثر فرنسي سعيد بهذه النتيجة هو زين الدين زيدان.
0: لا أعتقد، لأنه يريد أن يستلم منتخب في أفضل أحواله. يعني محمد تعلم جيدا أنه يريد أن يستلم المنتخب وهو ناجح، ولأنه عدم النجاح يعني سيرث منتخبا مهترئا، يعني حتى على مستوى المعنوي سيصبح إعادة بناء من جديد وترميم. وبالتالي أنا
1: سيكون أمام كثير من العمل بعد كأس العالم إن استلم طبعا تدريب منتخب فرنسا. شكرا جزيلا لك عبد السلام ضيف الله زميلنا الإعلامي، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس.

ووقفتنا الأولى نعود بعد أن نتابع هذه النشرة. وفيها ليفربول يتعاقد مع الإسباني راولا مدربا جديدا له، وانتخابات رئاسة ريال مدريد تزداد سخونة قبل موعد الأحد.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: حياكم الله من جديد. رسميا تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع المدرب الإسباني أنتوني إيراولا خلفا للهولندي أرني سلوت. سجل إيراولا نجاحا لافتا مع بورنموث لينهي الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإنجليزي، وتأهل إلى الدوري الأوروبي بفارق 3 نقاط فقط خلف ليفربول صاحب المركز الخامس.

0: وارحب بالزميل الصحفي جيمس بيرس من ذا أثليتيك. اهلا وسهلا بك جيمس. واحدة من أكبر مفاجآت الصيف حتى الآن كان الاستغناء عن خدمات أرن سلوت من قبل إدارة ليفربول. وأيضا المفاجأة الثانية مباشرة كان البديل لراولا، ليس الاسم الذي كان ينتظره كثيرون في قيادة الإدارة الفنية بالنسبة لليفربول. يعني هل سيبدأ ليفربول عصرا جديدا مع المدرب الإسباني؟
1: نعم، أعتقد أنه تعيين مثير للاهتمام لليفربول، وكان هناك حالة من السلبية أثناء فترة الموسم بعد 20 هزيمة في المنافسات، وحالة من الفوضى والقلق في غرفة تبديل الملابس، وكان للنادي أن يغير المدرب، وإيرولا كان قد فعل أعمالا عظيمة رغم أنه لم يكن لديه أموال كافية لينفقها على اللاعبين، ورغم بيع أعداد كبيرة من اللاعبين، لكنه استطاع أن يفوق كافة التوقعات من أجل إعادة بورنموث إلى المرتبة السادسة وإعادته إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن أندوني إيرولا يتمتع بسمعة كبيرة في مجال الهجوم وفي لعب كرة قدم طموحة، وأعتقد أنه يلعب كرة القدم التي وجدها ليفربول بأنها تستحق المشاهدة.
0: جميل، لكن هذا القرار ألم يكن يعني قرارا مفاجئا، على اعتبار بأنه طيلة فترة الموسم كانت إدارة ليفربول تدعم أرن سلوت، لم تكن تبدي أي يعني لم تكن تخرج أي تلميحات حول إمكانية رحيله عن الفريق.
1: نعم، هذا صحيح ودقيق، فأنه طوال فترة الموسم حيث كنا نسمع من المدير مدير القسم الرياضي والرئيس، كلهم كانوا يقفون إلى جانب أرن سلوت، وكانوا يؤمنون بأنه يتمتع بقدرة كبيرة، لكن هناك مجموعة كبيرة من الإصابات التي طالت اللاعبين، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الجدد الذين انضموا، واستغرق منهم الوقت فترة من الزمن للتكيف مع كرة القدم الإنجليزية. كان هناك حالة من التعاطف الكبيرة، لذلك قام النادي بإجراء مراجعة نهاية الموسم، وقد انتهت في يوم الجمعة الماضية، وكانت التوصيات قد جاءت بأنهم رأوا بضرورة تغيير المدرب، ووجدوا بأن هناك حالة كبيرة من السلبية التي تقضي بالانطلاق ببداية جديدة وعصر جديد.
0: قبل يوم الجمعة الماضي، أقل من أسبوع نتحدث، قبل يوم الجمعة الماضي لم تكن لدى إدارة ليفربول أي بوادر لنيتها الاستغناء عن سلوت. ما الذي حدث بالضبط من خلال مصادرك داخل إدارة ليفربول؟ لا يمكن أن تفقد إدارة ليفربول الثقة والإيمان بأرن سلوت خلال أقل من 24 ساعة أو 48 ساعة. يبدو أن هناك أمرا ما حدث بالفعل أنهى الثقة بين الطرفين، أنهى العلاقة الودية التي كانت، والدليل على ذلك أنه المدرب حينما أن الإدارة دعمت حتى قرار سلوت في الاستغناء عن أحد أهم لاعبي ليفربول عبر تاريخه محمد صلاح.
1: أعتقد نعم أنهم كانوا قد دعموا سلوت في بشأن ما حدث مع محمد صلاح، وما زالوا مستمرين بأن أرن سلوت كان قد عالج الأمور مع محمد صلاح بالطريقة الصحيحة، وهذا قد أدى إلى اتخاذ القرار في شهر مارس بأن صلاح سوف يغادر النادي. ما من أمر دراماتيكي قد حدث في الأسبوع الماضي لتغيير طريقة التفكير، لكنهم قرروا بأنهم سوف يأخذوا أسبوعا بعد نهاية الأسبوع من أجل تسوية الأمور وتقييم ما الذي كان ينتظر منه من قرار كبير، وكان

0: قد ظهر الأمر بأنهم إذا ما بقوا مع سلوت وكل شخص كان يراقب المباريات الخاصة بليفربول فكانوا يرون بأن هناك الكثير من القلاقيل في الأداء, ويمكنك أن ترى المزاج في غرفة تبديل الملابس لم يكن جيدا, وكان هناك توجه بأنه إذا ما مضوا مع سلوت في الموسم المقبل فأنهم لن يستطيعوا أن يفوزوا في مباراة أو مباريتين وسوف تكون حالة سلبية.
1: جميل.
0: وإذا كان يقتضي عليك أن تغير المدرب في أكتوبر فهذا قد يكون المدرب الذي يمكن استبداله, ويجب أن يكون مدربا متوفرا في فصل الصيف.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا جيمس بيرس من The Athletic. يزداد سباق الترشح لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني سخونة مع الاقتراب من موعد الاقتراع النهائي يوم الأحد المقبل. أثارت تصريحات المرشحين لرئاسة العملاق الإسباني ردود فعل متباينة عالميا, إذ فاجأ المرشح إنريك ريكيلمي المتابعين بإعلانه الاتفاق مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لتمثيل الفريق حال فوزه بالانتخابات, فيما كان الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز أعلن في وقت سابق الاتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على العودة إلى صفوف الميرينغي لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل في حال استمر في رئاسة النادي.

0: ارحب بي الزميل الاعلامي خوان كاسترو من صحيفه ماركا الاسبانيه. اهلا وسهلا بك خوان. يبدو أن طرفي السباق في انتخابات ريال مدريد يبحثون عن انتصارات إعلامية كبيرة، يبحثون عن مكاسب ربما تغير دفة الانتخابات. لأول مرة نشاهد حتى فلورنتينو بيريز يبدو قلقا من منافس، يبحث عن إقناع الجماهير بالتصويت له من خلال التعاقد مع مورينيو. أيضا ريكيلمي يفاجئ الجميع بإعلانه التعاقد مع أو الاتفاق مع هالاند في حال وصل إلى كرسي الرئاسة. هذه الانتخابات تذكر الجميع بانتخابات عام 2000، وكما تحدثنا في وقت سابق من أن هذه التكتيكات ربما تكون تكتيكات قديمة تنذر بخطر حول مستقبل ريال مدريد إن كان سيدار بهذه الطريقة. تسمعني يا أخوان؟ تسمعني جيدا أم لا؟
1: Yeah, I cannot hear you very well, but
2: لم أسمعك بصورة جيدة، لكنني أفترض بأنك تسألني عن الانتخابات المقرر أن أقادها يوم الأحد بين فلورنتينو بيريز الذي يمتلك كافة الحظوظ للفوز. لكن قبل 5 دقائق كانت هناك بعض الأخبار العاجلة التي ذكر فيها أن فلورنتينو بيريز ذكر إذا ما فاز في الانتخابات فسوف يكون هناك أكبر حدث مكلف للاعبين في ريال مدريد، وكذلك سوف يقدم أموالا كبيرة 150 مليون يورو إلى النادي. لم يقل للاعب أو لنادي، لكنه سوف يقدم ذلك إلى لاعبي التشامبيون ليج، وهذا لم يذكر بأنه قد يكون للفريق الأول أو على الأقل. هذه هي الأخبار العاجلة التي ذكرها، مما يضيف إلى إرث فلورنتينو بيريز والذي يعد الخيار المفضل للانتخابات المقررة يوم الأحد.
0: جميل، يعني يبدو أنه في الأخير فلورنتينو بيريز عثر على صندوق كنز، على اعتبار بأنه لم يكن يصرف الكثير من الأموال في فترات الانتقالات السابقة. شاهدنا يقتنص اللاعبين بالمجان، شاهدنا حتى كوناتي الآن

0: الحديث عن الانتقال من ليفربول إلى ريال مدريد دون أن يقدم أي مبالغ مالية في المقابل لفريق ليفربول؟
1: Yes, this is the thing that.
2: نعم هذا صحيح. هذه المسألة التي نراها أمامنا مطروحة على الطاولة. 150 مليون يورو التي سوف تقدم إلى اللاعبين. وكذلك كان قد أعلن بيريز ثلاثة أسماء: جوزيه مارينيو الذي سوف يتقاضى 50 مليون يورو لبنفيكا من أجل مؤازرة الفريق، والذي سوف يحصل على كوناتي كمدافع من فرنسا. أما الاسم الثالث فقد قدمه فقط قبل ربع ساعة، وهو دامفريز، وهو المدافع من فريق انتر ميلان. لذا هذه الأسماء الثلاثة باتت الآن مضمونة بالنسبة للسيد فلورنتينو بيريز. لذا فإن فرصه باتت أكبر في الفترة الحالية، لأنه لابد لك أن تنظر بأن هذه الأسماء قد تم إعلانها. وسمعنا من كلمة يتحدث عن إيرلينغ هالاند.
0: تعتقد بأن ريكيلمي جاد وبالفعل تواصل بشكل حقيقي مع هالاند وحاشيته، وبالتالي الأخبار التي قالها بالفعل حقيقية؟ لأنه بعد مقابلة ريكيلمي خرجت الأخبار من حاشية هالاند وتم نفيها.
2: أعتقد أن الجميع كان يشعر بالسعادة يوم الأمس، لأنهم كانوا يعتبروا أن إنريكي ريكيلمي كان قد تحدث بأنه سوف يتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، رغم أن هناك مزاعم مختلفة، وهذا في حالة فوزه. لكن والد هالاند ووكيله التجاري قالوا بأن هذا صحيح، ورفضوا هذه الادعاءات وقالوا أنها غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك قد تمت تفنيد هذه الأخبار، وقالوا أنه لا يوجد أي اتصالات ولا توجد أي فرصة لهالاند للانتقال إلى ريال مدريد. لقد خاب أمل الناس بهذه التصريحات من ريكيلمي، ولا أعتقد بأن هذا المدرب الذي قد يكون منافسا لبيريز الآن.
0: أخيرا قبل قليل بيريز يقول بأن عرض 150 مليون يورو سيقدم للتعاقد مع لاعب وسط هجومي، وأن هذا اللاعب لا يلعب في أندية بريمير ليج، ما يعني بأنه يلعب خارج أندية بريمير ليج. يمكن تكون المواصفات تنطبق على جمال موسيالا فقط.
2: لا نعلم حقيقة الأمر. قد يكون هاري كين أو قد يكون موسيالا، نعم، وقد يكون عثمان بنبلي، وهذا احتمال آخر، أو قد يكون أحد لاعبين PSG باريس سان جيرمان. ولكن من الصعب أن نتنبأ من هو ذلك اللاعب، والآن نحن في فترة ننتظر فيها المعلومات، لأننا لا نعلم من هو ذلك اللاعب على وجه التحديد.
0: معلومات مثيرة جدا حقيقة أخوان، راح نتابعها معكم مع بقية الزملاء. شكرا جزيلا أخوان كاسترو الصحفي في ماركة. وبعد الوقفة الثانية والأخيرة نعود نتابع هذه النشرة، وفيها الأهلي المصري يستغني عن مدربه ويتعاقد مع وائل جمعة مديرا للكرة، واليمن يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد.

0: حياكم الله من جديد. أكد مصدر بالنادي الأهلي السعودي للعربية أن المدافع التركي مريح ديميرال مستمر مع الفريق في الموسم المقبل. جاء هذا تعليقا على ما أعلنه هاكان صافي المرشح لرئاسة نادي فنرباتش التركي عن اتفاقه مع مريح ديميرال مدافع النادي الأهلي، وذلك لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق. أشار المصدر إلى أن ديميرال مستمر مع الفريق السعودي بعد تمديد عقده مارس الماضي إلى عام 2029، ولا يوجد أي توجهات للاستغناء عنه. أكمل منتخب اليمن المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم عقب فوزه على لبنان بهدفين دون رد في الدوحة ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات. ويلعب منتخب اليمن في النهائيات المقررة العام المقبل بالسعودية إلى جانب كوريا الجنوبية، الإمارات وفيتنام. أعلن النادي الأهلي المصري تعيين وائل الجمعة مديرا للكرة، فيما تم إنهاء عقد الدنماركي توربا المدير الفني للفريق بعد أقل من عام على توليه المسؤولية. بحسب أنباء صحفية فإن الدنماركي سيحصل على راتب شهر يونيو وأربعة أشهر أخرى. أرحب بي الزميل محمود صبري رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضية. أهلا وسهلا بك زميلنا محمود. مدرب جديد يرحل بحقيبة مليئة بالدولارات من النادي الأهلي، يعني تقريبا 5 رواتب هو قيمة الشرط الجزائي، وهذا ما يعادل قيمة عقد مدرب جديد ربما يتم الاستعانة به في النادي الأهلي.
1: الأهلي أنهى علاقته مع الدنماركي ياس تورب بعد موسم مخيب للآمال، أحدث نوع من الصدمة داخل أوساط جماهير النادي الأهلي الكبيرة، وربما عشنا الفترة الماضية بكثير من الترهات والسوشيال ميديا حول حقيقة العقد وحصول المدير الفني على العقد كامل وسنتين، ولكن انتهت الأزمة بعد سهرة امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح في حضور الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة، ومعهم يستروب الذي حضر من الدنمارك ومع وكيل أعماله، وتم الاتفاق على إنهاء العقد بصورة ودية بحصوله على راتب بشهر يونيو بإضافة إلى 3 أشهر هي قيمة الشرط الجزائي ليضع الأهلي فاصل الأخير حول العلاقة المخيبة للأمال مع التجربة الدنماركية التي لم يكتب لها النجاح، بالإضافة إلى حصول وكيل يستروب على ما قيمته 100,000 يورو بجانب بنسبة 10% على ما تم التحصل عليه، ويتحمل نصف 10% الآخر هو الدنماركي، ولا اتفق على جدولة هذه الأمور وليس دفعها بدفع الكاش. لكن
0: هو المشكلة مش في الجدول أو الدفع الكاش زميلنا محمود، احنا قاعدين نتكلم على النادي الأهلي اللي كان أهم أسباب نجاحات الفترة الماضية والاستقرار، أهم أسباب نجاحات الفترة الماضية هو قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات وأنجحها. نشاهد أنه فقد هذه القدرة في السنتين الأخيرتين، ما هي الأسباب؟
1: لا هو حضرتك الأهلي ما فقدش القدرة، هو الأهلي كان عنده مدرب عمل نجاحات كويسة جدا السويسري كولر، ولكن غضبة الجماهير كانت كبيرة بعد يعني الوداع الأفريقي أمام صنداونز في القاهرة بالتعادل 1-1 بعد مباراة كبيرة، ولكن ردة الفعل الجماهير كانت غريبة ومريبة، أدت إلى دفع إدارة النادي الأهلي إلى اتخاذ خطوات إلى إنهاء التعاقد بصورة لإرضاء للجماهير، فكان نتيجتها نتيجة من التعاقدات صدمة ريبيرو، وصدمة ريبيرو كمان في بطولة كأس العالم بعد أداء غير متوقع رغم كل الصفقات التي تم عقدها، أيضا اكتملت الصدمة مع التعاقد مع يستروب الذي قدم افتتح الموسم ببطولة السوبر، ولكن تحولت الأمور بصورة غريبة جدا في مسابقة الدوري وبطولة أفريقيا مع كثير من النتائج الغريبة جدا. الآن النادي الأهلي يبحث من خلال إدارة الكرة التي تولت المسؤولية على إعادة شخصية النادي مرة أخرى لأنها أغلقت هذه الصفحة و

اتفقت على ان كل من عمل خلال هذا العام من نجوم الفريق سواء مدير كوره كابتن وليد صلاح الدين، تم توجيه الشكر ليه، كابتن عادل مصطفى مدرب الفريق، ايضا كثير من الشخصيات الاهلاويه تم توجيه الشكر، والان النادي الاهلي على بدايه صفحه جديده.

0: يبحث عن مدرب بشخصيته، ومدرب يمتلك شخصية في أرض الملعب، ولعلاج كل الأخطاء التي ارتكبت، لأن هناك كان إحساس داخل الإدارة حتى الآن أن قرار إقالة كرة كان قرارا غير موفقا في العام قبل الماضي.
1: ألا تعتقد بأن الظروف التي مرت بالنادي الأهلي كان أحد أهم أسبابها هو، يعني أبغى أجيب لها مصطلح يعني لطيف، وهو غياب الكابتن محمود الخطيب في الفترة الماضية، عدم حضوره وإن كان حاضرا جسديا لكن ليس بذات القوة في اتخاذ القرارات الصارمة كما كان معتادا عليه؟
0: الكابتن محمود الخطيب لا شك أنه على مدار الفترة السابقة رئيس النادي حقق نجاحات كبيرة جدا، ولكن نتيجة تسببت النتائج مع ريبيرو ويصرف في صدمة كبيرة لدى الجماهير، فحظرت غضبة شديدة جدا، أنا أرى فيها غضبة مبالغ فيها تعدت الحدود. فرأى الكابتن محمود الخطيب استمع إلى وجهات النظر والمقربين أن يعني يسلم الراية إلى الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي، وهو يمتلك عقلية استثمارية كبيرة جدا، صاحب شخصية له تاريخ مع النادي الأهلي، وأيضا الكابتن سيد أبو حفيظة الذي يحظى أيضا بعلاقة جيدة مع الجماهير لبداية صفحة جديدة. ولكن مع رغم كل ذلك إلا أن الكابتن محمود الخطيب ما زال في الصورة، ودائما ما يكون هناك التشاور من جانب الكابتن سيد أبو حفيظة والأستاذ
1: وبقية
0: لأنه النادي الأهلي بأمانة شديدة.
1: جميل، شكرا جزيلا لك، لم يدي المزيد من الوقت، شكرا جزيلا لك زميلنا محمود صبري رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، كنت معنا من القاهرة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، نستودعكم الله.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في هذه الساعه الاخباريه الجديده المقدمه من العربيه. وفي ابرز العناوين، ترامب يؤكد ان واشنطن لا تحتاج لاتفاق للحصول على اليورانيوم الايراني، ويقول ان اي اتفاق سيفتح مضيق هرمز فورا. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم الايراني واستخدامه في مشاريع سلميه وباشراف وكاله الطاقه. ترامب يلمح إلى تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تقول أنه تم الاتفاق على إبعاد حزب الله عن المعادلة. زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء ثنائي بشرط ألا يعقد في موسكو، ويؤكد استعداد كييف للوصول إلى اتفاق شامل لإطلاق النار. مسؤولون أمريكيون يقولون أن واشنطن قد تلغي صفقة صواريخ توماهوك كانت مخصصة لألمانيا منذ عهد بايدن. أهلا بكم. البداية من جديد محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن، وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون في الأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها للسلاح النووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز حول إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في لقائه، ولكنه أشار إلى أنه في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فمن الممكن حدوث ذلك.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military.
2: With the new Ayatollah, the new supreme leader.
1: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
2: Would that happen here in the U.S.? White House?
1: Oh, I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة التدخل عسكريا في إيران، وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
2: Do you need a deal with Iran to go get it? Or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?
1: There was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation. Because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. And but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
0: وبدورها أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا وتحت إشراف الطاقة الذرية. بوتين قال أن إيران دولة صديقة، مشددا على أن قياداتها تثق

0: بروسيا.
1: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية، لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. أهلا بك أستاذ بيتر. إذن ترامب يقول أنه متفائل من جديد بإمكانية عقد صفقة مع إيران في نهاية هذا الأسبوع، ولكن لا شيء يشيء بذلك، وعاد أيضا للتهديد. وبالتالي ما هي الخيارات المتبقية لديه مع فقدان الزخم المبادرة للعودة إلى الحرب، وأيضا إقرار قرار بالحد من صلاحياته بشأن إيران؟
2: صباح الخير، شكرا على استضافتي. أعتقد أن الرئيس قد أوضح بصورة جلية بأن هناك خيارا، وأعتقد أنه قد ذكر أما بأن نفوز بالاتفاق أو أن نفوز بصورة عسكرية، ولا بأس لي بأي خيار قد يتخذه الرئيس. ما رأيناه على مر الأسابيع القليلة الماضية تبعث بإشارات واضحة، مفادها أن المجموعات السياسية التي تقود النظام الإيراني تتفهم بصورة واضحة التبعات التي قد تنجم عن استمرار الأشياء على طبيعتها كما هو الحال الآن، فهي تدمر ما تبقى من الاقتصاد الإيراني وتجعل الحياة أكثر بؤسا للشعب الإيراني. المتطرفون في الحرس الثوري الإيراني والذين يقودهم الجنرالات هناك يقومون بالصراخ للتعبير عن مدى تأييدهم لهذه الحرب، وعلى مر الأشهر القليلة الماضية قاموا بإطلاق صواريخ على البحرين والكويت، وهذا ما تجلى في الأيام القليلة الماضية بهدف قتل مواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي. إنهم سيئون ليتحكموا بمصير إيران، وبالنتيجة ما تفعله الولايات المتحدة يتوقف على كيفية التوصل للنتيجة في هذه المعركة.
0: هل تعتقد أن ترامب سيحدد سقف زمني حقيقي هذه المرة، أم سنستمر في حالة المراوحة؟ لأنه كثرت التقارير في الآونة الأخيرة أن من مصلحة الطرفين الاستمرار في هذه المراوحة، لأن أي من الطرفين لا يستطيعان تقديم أي تنازل.
2: أعتقد أن هذا قد يكون من الاحتمالات التي قد نشهدها، ليس بسبب رفض أحد الطرفين لرفض تقديم التنازلات، لكن الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. الهجوم الإيراني على دول مجلس التعاون الخليجي يتسبب بأدنى قدر من الضرر، بينما الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وقرارات إيران المتعنتة في إغلاق المضيق تتسبب في تبعات كبيرة داخل إيران بحد ذاتها، وكلما طال أمد هذا الأمر فإنه سوف يكون أكثر سوءا بالنسبة لإيران، وإنها مسألة لا تبعث على هذا الموضوع لكي يحل. وتخيلوا بأنه المواطن الأمريكي بات عليه أن يدفع آلاف الدولارات شهريا للقاء البنزين، أما في إيران فهناك صعوبات في الحصول على المواد الغذائية وزيوت الطبخ وبعض الأساسيات المطلوبة.
0: ولكن وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا وصف الحرب مع إيران بأنها شبهها بهزيمة فيتنام، وأن أي اتفاق مع إيران سيكون اتفاق مؤقت مع استمرار وبقاء هذا النظام قائم في إيران. هل تتفق معه؟

0: I had not seen the comments.
1: أنا لم أرى هذه التعليقات، فلذلك فدعيني أقول بصورة عامة أنه تفضيلي الشخصي سوف يكون في استبدال هذا النظام. فهم متعصبون وردكليون الذين قاموا بسرقة شرعية الشعب في العام 79 من أجل وضع نظام ديمقراطي في إيران، وأعتقد أنهم مجموعة من القادة المتطرفين، والشعب الإيراني سوف يكون في حال أفضل بدونهم وبدون هذا النظام الدكتاتوري. لكن أدرك أيضا أن هذا الأمر متروك للشعب الإيراني وليس بالنسبة لي، وكذلك هذه الطريقة التي يراها الرئيس ترامب. فأمريكا لا ترغب بأن تتحمل تكلفة إعادة أعمار بلد آخر. ونحن قد جربنا الأمر في أفغانستان وفشلنا، وجربنا الأمر أيضا في العراق، وكانت تجربة مكلفة على الصعيد البشري. وبين أن الحكومة الحالية التي كانت قد شهدت الحرب في عهد صدام حسين قد تغيرت، وأرى بأن الحكومة الأمريكية تفكر بأنها قد تتبنى لو تعاطت مع كل هذه الحروب بطريقة مختلفة.
2: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. ونتابع من مستجدات الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر خاصة للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن قوي عقد لقاء مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني ضمن مساعي باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر العربية أن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، لكن ما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية للتصعيد بين البلدين؟ الإجابة جاءت عبر مصادر العربية التي أكدت أن الحديث هنا عن اتفاق من 4 مراحل جوهرية للاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا. اتفاق يبدأ بالتهدئة وينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. المرحلة الأولى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم ووقف العمليات العسكرية المباشرة ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة في المنطقة. أما المرحلة الثانية فتتمحور حول أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وتشمل إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي بشكل كامل، وإزالة القيود المفروضة على السفن، ووضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية وخطوط الطاقة. وبالوصول إلى المرحلة الثالثة، يبدأ الجانبان إجراءات بناء الثقة الاقتصادية، والتي تتضمن تخفيفا محدودا ومدروسا لبعض العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية والتبادل التجاري. أما المرحلة الرابعة في الاتفاق المحتمل فهي الأكثر تعقيدا، فهي تشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها البرنامج النووي ومستويات تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة والضمانات الدولية، فضلا عن الترتيبات الأمنية والإقليمية طويلة المدى.

0: ورغم الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، إلا أن ملف أموال إيران المجمدة يتصدر نقاط الخلاف، بل وتحول إلى واحدة من أعقد القضايا في المفاوضات الجارية بين الجانبين. إذ أشار مصدر مطلع للعربية إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع الاتفاق. يأتي هذا بالتزامن مع تداول تقارير عدة الأحاديث عن وجود مقترح بإنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة وهو قيد البحث. وبحسب المصادر، العقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. المصادر أضافت أيضا بأن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية، وبأن البحث مستمر في آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وينضم إلينا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس. صباح الخير أستاذ أو دكتور فراس. إذن مستشار المرشد الإيراني يقول أن إيران تعكف على دراسة مذكرة التفاهم لأنها تحتوي على نقاط غامضة. برأيك ما هي النقاط الغامضة التي تثير شكوك إيران في هذه المرحلة؟
1: نعم أستاذ جيلان، تحياتي لكم المشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد كانت ولا زالت إيران تؤكد على مسألة واحدة، وهي عدم جدية الطرف الأمريكي بتقديم أجندة تفاوضية واضحة لكي تتفاوض عليها إيران. وهذا ما ألمح إليه مستشار المرشد الأعلى محسن رضا يوم أمس عندما تحدث عن المواد الغامضة التي تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى تفصيل لكي تكون إيران قادرة على التفاهم على هذا الاتفاق الأولي، ومن ثم الجلوس على طاولة المحادثات خلال الفترة القادمة. بشكل أو بآخر، الجانب إيران لا زال يشكل على بعض العناوين اللي يعني نسميها المبهمة، خصوصا فيما يتعلق بالإطلاق المحدود أو المدروس للأموال المجمدة. الجانب الإيراني يفسر على أنها مناورة أمريكية من أجل جلب إيران إلى طاولة المحادثات، ومن ثم الحديث عن إمكانية إطلاق بعض الأموال المجمدة بصيغة يعني قناة إنسانية، أو بصيغة أن إيران بإمكانها أن تستورد السلع الأساسية التي يحتاجها الداخل الإيراني، لكن وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسديد هذه الأموال. هناك أيضا حديث إيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيداع هذه الأموال عند طرف أو قناة مالية ضامنة، وعلى يعني أن تربطها بمراحل تفاوضية تنجزها إيران. وبالتالي أنا أتصور أن مثل هذه التصورات الإيرانية تشير بشكل أو بآخر إلى أنه لا توجد هناك ثقة واضحة من قبل إدارة ترامب بالجانب الإيراني، خصوصا أن جانب إيران لا زال يركز على أن الاتفاق الإطاري الأولي حتى المراحل الأربعة التي تم الحديث عنها ينبغي أن تندرج ضمن إطار الضمانات السياسية الشفهية وليست الالتزامات القانونية المكتوبة كما تريد إدارة ترامب. ولذلك يبدو أن إدارة ترامب لا تريد أن تعطي كامل السلة لإيران دون أن تنجز إيران التزامات واضحة على أقل تقدير فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، أو حتى التوضيح الموقف الإيراني من مستقبل اليورانيوم عالي التخصيب، لأن أنا أتصور أن هذا ما تبحث عنه إدارة ترامب وتجعله مقرونا بأي إطلاقات مالية قد تقدم عليها إدارة ترامب في الفترة القادمة.
0: صحيح. والمصادر تحدثت أيضا أن ترامب ربط مسألة الإفراج عن الأموال التابعة لإيران بتوقيع اتفاق مكتوب حول برنامجها النووي، وليس فقط بفتح مضيق هرمز. ولكن أريد أن أسألك، هل بإمكان إيران يعني إشهار ورقة هرمز من جديد في حال تم الوصول إلى المرحلة الأولى من الاتفاق، أو هذا مستحيل بوجود القطع البحرية الأمريكية والتي ستنضم إليها قطع بحرية أوروبية أيضا؟
1: يعني برأيي سيدتي الكريمة، الجانب الإيراني لا زال يولي ورقة مضيق هرمز أهمية كبيرة جدا، لأنه يدرك تماما أن هذه الورقة خلقت نوع من الردع الاقتصادي ليس فقط حيال الولايات المتحدة، وإنما حيال جميع الدول التي لا زالت تعتمد على إمداد الطاقة القادمة من المضيق، وبالتالي تحاول أن تستثمر بهذه الورقة من أجل التغطية على الأوراق الأخرى، لأنه تدرك تماما أن هذه الورقة تمثل أهمية كبيرة جدا للرئيس ترامب، لدول حلف الشمال الأطلسي، للدول الأوروبية، وبالتالي يعني تحاول أن تجعلها كورقة مناورة في إمكانية إيقاف الحرب في جنوب لبنان، وكذلك في إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على سحب قواتها البحرية من الحدود الجنوبية لإيران. وهذا ما أكد عليه الحرس الثوري عندما قال أن أي فتح لمضيق هرمز ينبغي أن يكون مقرونا بسحاب كافة القوات الأمريكية من حدود إيران. ولكن الجانب الإيراني لن يحدد ماهية هذه الحدود، ما هو عمقها الجغرافي، ما هو شكل الوجود الذي لا تسمح به إيران. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الورقة يعني يوما بعد آخر يعني تمثل قيمة استراتيجية كبرى لإيران، لأن تدرك تماما أنها من الممكن أن تغطي

0: على الملفات الأخرى التي تحاول إدارة ترامب سلبها من يد الجانب الإيراني، خصوصا فيما لو تمكن النظام الإيراني بإنتاج موازنة ما بين ورقة مضي خروز واليورانيوم على التخصيب، وتجعل إدارة ترامب أمام مفاضلة استراتيجية معقدة للغاية بأي ملف تبدأ وبأي ملف تنتهي. وهذا كان واضح جدا من خلال إدراج مسألة مضي خرمس كجزء من الاتفاق المرحلي، وفي نفس الوقت رحلت الاتفاق النووي إلى المرحلة الرابعة على اعتبار أنه من الممكن أن يدرج ضمن أشهر طويلة ولا يمكن أن ينجز ضمن مرحلة الاتفاق المرحلي. لذلك أنا أتصور أن هذه هي التكتيكات التفاوضية التي تتحرك من خلالها إيران، لأن لا تريد أن ترمي كل الأوراق على طاولة المحادثات على أقل تقدير ضمن الاتفاق المرحلي الذي يتم الحديث عنه حتى هذه اللحظة.
1: وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الليس. أما عن جديد، تداعيات الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران، فأظهرت بيانات شركة شحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وبحسب البيانات انخفضت الصادرات إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا.
2: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران بل بتداعياتها، فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من 3 طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار، تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقا بين 50 مليار دولار و300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادرا على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران انترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%، بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار. لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد BNE إنتل نيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300 ألف و 500 ألف من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللا في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. سرايا السلام تبدأ أولى خطوات الانضمام لمظلة الحكومة العراقية. ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في الأمن العام لحماس، بينهم نائب رئيس الجهاز.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحرز تقدما ملحوظا، وأضاف أن لبنان يستحق السلام. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية.
1: He's in Lebanon. You said that negotiations are in final stages, but Iran saying they're stalled.
2: They didn't reject that. I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress has made it.
0: بدورها أكدت الحكومة الإسرائيلية على لسان المتحدثة باسمها أن الأطراف الثلاثة وهي لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على إبعاد حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان.
3: This week, the fourth high-level trilateral meetings between Israel, Lebanon, and the United States took place, achieving something unprecedented. For the first time, all three parties are aligned in their determination to keep Iran's terror proxy, Hezbollah, out of the equation.
0: كما شددت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات مع لبنان جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
3: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
4: نتائج ثلاث جولات مفاوضات جمعت ممثلين عن لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن على المستويين السياسي والعسكري مهدت الطريق في الجولة الرابعة لإعلان اتفاق مشترك على وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. فبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوفدان إطارا أمنيا استنادا إلى مناقشات جرت في مبنى البنتاغون أواخر مايو يهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة. الإطار يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها، بما يتيح مستقبلا التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بقرار من الحكومتين المعنيتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح سابقا بأنه يريد فصل المسار اللبناني عن ذلك المتصل بإيران، بينما تصر طهران على ربط الملفين. ويشترط الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطان.
5: للمرة الأولى منذ بداية الحرب غادر الجيش الإسرائيلي قرية دبين الجنوبية لينتشر مكانه الجيش اللبناني، خطوة أتت بعد الإعلان عن وقف نار مشروط بوقف كامل لعمليات حزب الله وإخراج عناصره من جنوب الليطاني. ومع عدم تحديد

0: زمان لبدء تنفيذ الاتفاق، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان أمام فرصة أخيرة للدخول في وقف نهائي لإطلاق النار، والذي تحدد الولايات المتحدة موعده فور تلقي الأجوبة من حزب الله. وبعد مفاوضات وصفها عون بالصعبة، أتى كلام أمين عام حزب الله الرافض للاتفاق، معتبرا أن نزع السلاح يعني إعدام قوة لبنان. هو نفسه السلاح الذي أدخل لبنان في حروب مدمرة، آخرها حرب لم يتمكن حزب الله من وضع حد لها خلال 3 أعوام. فكان قرار لبنان الرسمي أن لا يقف مكتوف اليدين بحسب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد أن سحب السلاح هو تنفيذ لقرار اتخذ عام 2006، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
1: وفي موقف مغاير لما هو معلن من الأطراف المشاركة في مفاوضات السلام بين إسرائيل ولبنان، قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية، قال إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بردي. آراء اللبنانيين تفاوتت بين التفاؤل والتشكيك بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي يجريها لبنان مع إسرائيل في واشنطن.
2: أكيد إن أنا مع السلام وإن شاء الله يصير في حرب على طول.
3: بتمنى أنا يوقفوا إطلاق النار، يدخل هالكبارية يحلوها هالعظماء ونعيش بسلام، لأن حاجتنا تعب وحاجتنا موت.
4: يعني وقت ما خلقت من 72 لهلا لهالعمر بعدني بحرب.
5: اللي خلينا نرتاح بقى، شو هالقصة هاي؟
6: هلا أنا بتمنى تخلص كرمال أولادنا مستقبلهم وكل شيء، بس ما عندي أمل يعني.
7: نحن كشعب ما فينا نعرف الحقيقة، مسرحية ولا عن جد؟
8: نهايتها جدية، لأنه المفاوضات أثمرت يعني ما بقول الرئيس لعبها مظبوط.
9: ان شاء الله ينفذوه الاسرائيليين، لانه عاده بيقولوا بس ما بينفذوه، عرفت؟
10: بلا طعمه لانه ما في وقف اطلاق نار.
11: ان شاء الله يكون الواقع مزبوط، يعني المفاوضات ان شاء الله بتعطي باتره مزبوطه.
1: رصدت كاميرا العربية أثار الدمار في دبين جنوبي لبنان، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار قوات الجيش اللبناني على أثر اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن.
12: المعارك التي جرت على مدى 10 أيام ما بين الوحدات الإسرائيلية المتوغلة وبين مقاتلي حزب الله، على مدى 10 خاض الطرفان بأكثر أنواع القتال شراسة على الأرض، عشرات من الغارات ومئات من القذائف المدفعية التي سقطت وعشرات من التفخيخ والتفجير، وهذا الذي نشاهده الآن هو نتيجة هذه المعارك. القوات الإسرائيلية فجر هذا اليوم انسحبت من هذا المحور الذي يعتبر من أهم المحاور باتجاه الخيام، والجيش اللبناني دخل منذ ساعات إلى البلدة ويعمل في هذه الأثناء على فتح كل الطرقات وعلى تنظيف الشوارع الرئيسية من الصواريخ الغير منفجرة. هذه هي دبين، وهذه أيضا الأحياء التي سويت بالأرض والتي تدلل على المعارك الشرسة التي جرت على مدى 10 أيام بلياليها وأيضا بنهارها. محمود شكر لقناتي العربية والحدث من دبين في جنوب لبنان.
1: ونتابع من العراق، وأعلن لجنة حصر السلاح بدء عملها رسميا بعد أعلان عدد من الفصائل المسلحة وفي مقدمتها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والالتزام بالمسار القانوني والمؤسساتي، حيث انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سمراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت كتائب حزب الله مع 5 فصائل أخرى أنها لن تسلم السلاح. وكشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، وأكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل.

0: رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق أكد بدوره للعربية أن حصر السلاح بيد الدولة يأتي تأييدا لبيان الحكومة، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار.
1: هذه الخطوات تأتي تأكيدا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد عادل زيدي من خلال نقطتين مهمتين. الأولى هو حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، والثانية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وأيضا حماية السيادة العراقية.
0: وإلى تطورات في غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أنهما نفذا غارة على شمالي القطاع أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. وأوضح الجيش أن جهاز الأمن العام لحماس هو جهاز سري مسؤول عن تأمين قيادات حماس وتنظيم اتصالاتهم واجتماعاتهم. ووفق البيان، أسفرت الغارة عن مقتل حسن رباح نائب رئيس جهاز الأمن العام إلى جانب كل من عاصم أمين وعبد الله عطا ومحمد نعمان، وهم من كبار المسؤولين في الجهاز التابع لحماس. أفادت الخارجية الجزائرية بأن وزير شؤون الخارجية أحمد عطاف استقبل نظيره السوري أسعد الشيباني أثناء زيارة رسمية إلى الجزائر. الخارجية الجزائرية أوضحت أن الوزيرين تطرقا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على إعادة بعث آلية التعاون الثنائي.
2: أكدنا في خلال اللقاء على أهمية العلاقات السورية الجزائرية والتاريخية والعميقة، ونقلت إلى فخامته أيضا تحيات وشكر واحترام فخامة الرئيس أحمد الشرع، وأكدنا أيضا على ضرورة تطوير هذه العلاقات لتشمل قطاعات أساسية كالطاقة والاقتصاد وأيضا في مجال الأمن ومجال أيضا الاستثمار. كان اللقاء لقاءنا متميزا يملأه الحب والاحترام، ورأينا من الجانب الجزائري ومن فخامة الرئيس اهتماما بالغا بأهمية سوريا وتجربتها الحالية، وأيضا دعم للمسار السياسي الذي تنتهجه سوريا الحالية.
0: ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بعد عقوبات على رئيسها ومسؤولين فيها، ترامب يهدد كوبا بتغيير النظام ويصفها بالدولة الفاشلة. ولدينا أيضا، مع ارتفاع عدد الإصابات في إفريقيا، الصحة العالمية تقر بالتقصير في التصدي لفيروس إيبولا.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
2: من جديد، الآن نفتح ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي تطور لافت، وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار، محذرا نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا وفق تعبيره. الكرملين بدوره

0: عقب على رسالة زيلينسكي لنظيره الروسي بقوله أن الرسالة قد وصلت وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق. كما أشار الكرملين إلى أن زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب آنذاك.
1: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
0: كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت. وأضاف لافروف أن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. وفي تعليق على رسالة زيلينسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية الاجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، مشيرا إلى أن تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق.
2: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. But they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
0: وينضم إلينا من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي في الشأن الروسي سامر الياس. صباح الخير أستاذ سامر. هل ترى بأن رسالة زيلينسكي ودعوته للقاء مباشر مع بوتين يأتي أو مرتبط بالتقدم الميداني الذي تحققه القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة؟ وهل تعتقد أن روسيا ستلاقيه في منتصف الطريق، يعني في ظل حالة المراوحة والضغوط العسكرية كما قلنا في الآونة الأخيرة؟
3: نعم، صباح الخير. هي رسالة جريئة ربما قبل اقتراحه لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وإنهاء هذه الحرب حول بالخطوط القتال الحالية. الرئيس زيلينسكي عرض بأن استمرار هذه الحرب هو سوف يكون خسارة كبيرة للرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، وأعاد التذكير بأنه قبل 26 عام كان هناك آمال كبيرة بأوكرانيا في أنه يمكن أن تتحقق علاقات أفضل بين البلدين، وأن بوتين قضى 13 عاما أو نصف فترته التي حكم فيها روسيا في حروبه مع أوكرانيا. أعتقد بأن الموضوع مرتبط ب تجدد الحديث عن المفاوضات، الاستعداد الأوروبي من أجل الدخول في جولات مفاوضات. وبهذا أيضا زيلينسكي أشار إلى أن الحديث عن أنكورج أو قمة ألاسكا غير كافي، نظرا لأن أي تفاهمات يجب أن تتضمن تفاهمات مع الجانب الأوكراني ومع أوروبا المعنية الأساسية بهذه الحرب، المعنية بإنهاء هذه الحرب، وكذلك تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. الجانب الروسي كان هناك موقف مبدئي بموضوع بأنه الدعوة متواصلة من أجل الدخول إلى موسكو واللقاء في موسكو، لكن زيلينسكي قال بأنه ولى الزمن الذي يمكن أن يزور فيه زيلينسكي موسكو، وكذلك الزمن الذي يزور فيه بوتين كييف، مغلقا الباب أمام أي إمكانية لعقد قمة في أي من العاصمتين نظرا لظروف هذه الحرب. اليوم ميدانيان هو أراد القول بأن أوكرانيا تتقدم على جبهات كثيرة، وأن طائرات المسيرة وصلت إلى 1000 كيلومتر في مدينة سانت بطرسبورغ حيث كان الرئيس فلاديمير بوتين، وأنها تستطيع الوصول إلى مناطق أبعد بكثير من هذه المناطق، وأن بوتين يعلم ذلك، وأشار إلى حجم خسائر كبيرة. هي رسالة سلام، ولكن على أساس بأن أوكرانيا قوية ولا تذهب إلى مفاوضات التسوية بضعف.
0: نعم، ولكن على أي أساس يبادر بهذه الدعوة؟ يعني المساعي الأوروبية، يعني كيف يمكن أن تقرب وجهات النظر، وخاصة وأن روسيا تعتبر التكتل الأوروبي معادي لها؟
3: نعم، بالشق الثاني الرئيس فلاديمير بوتين بالأمس أثناء حديثه لوكالات الأنباء أشار

0: إلى أن أوروبا هي طرف مشارك في هذه الحرب وأنها لا يمكن أن تلعب دور الوسيط، وأصر على أن الوسيط يجب أن يكون محايدا، وبرأيه هو الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تلعب دور هذا الوسيط. في الجانب الآخر أعتقد بأن الرئيس زيلينسكي أراد توجيه هذه الرسالة إلى الشعب الروسي أساسا وإلى إلى العالم، وليس إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشكل شخصي، علما بأنه أشار إلى عدد من القضايا المتعلقة ببوتين ومتعلقة بأن هناك تغيرات في المزاج الشعبي الروسي باتجاه إنهاء هذه الحرب، وأشار إلى خسائر كبيرة في روسيا. هي محاولة لمخاطبة الروس أيضا بطريقة جريئة ومختلفة ربما إقناع مزيد من الروس بضرورة إنهاء هذه الحرب وضرورة التسليم بأن أوكرانيا هي أوكرانيا وروسيا هي روسيا، وأنه يجب احترام البلدين عبر بعض التطبيقات. أيضا في الجانب الروسي وملاقات روسيا لهذه المبادرة، كان لافتا بالأمس حديث الرئيس فلاديمير بوتين على أن شرعية زيلينسكي انتهت قبل نحو عامين، وهو ما تدأب روسيا على تكراره نظرا لأن الدستور
1: ولكن
0: الأوكراني لا
1: هو
0: يسمح
1: قال
0: بتمديد فترة الرئاسة.
1: أنه مستعد للقاء حتى زيلينسكي، يعني
0: نعم
1: وبالتالي
0: نعم هو
1: منحه
0: مستعد
1: الشرعية يعني.
0: للقاء زيلينسكي، ولكن بعد انتهاء التوافق على مستويات أدنى من ذلك لتوقيع اتفاق نهائي. وأيضا بالأمس قال بأنه مع قيادة منتخبة شرعيا، بمعنى انتظار أن تكون هناك انتخابات رئاسية في أوكرانيا لتوقيع أي اتفاق.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. كنت معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس، شكرا جزيلا لك. قال مسؤولون أمريكيون في حديثهم لصحيفة بوليتيكو، قالوا إن البنتاغون قد يلغي صفقة إرسال صواريخ توماهوك إلى ألمانيا كانت مقررة منذ عهد إدارة بايدن. المسؤولون أوضحوا أن واشنطن تخشى أن ترى موسكو هذا تصعيد جديد ضدها، وترد موسكو على نشر هذه الصواريخ في قلب أوروبا، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في جدوى الصفقة. وإلى بريطانيا، وبعد وفاة الطالب هنري نوفاك جراء حادثة الطعن، أثار طريقة تعامل الشرطة مع الضحية في لحظاته الأخيرة جدلا واسعا داخل البلاد، ما حول القضية من حادثة جنائية داخل مدينة إلى أزمة رأي عام. نتابع.
2: خمس طعنات تنهي حياة الطالب البريطاني هنري نوفاك، جريمة تهز بريطانيا وتتحول إلى جدل واسع. في ديسمبر 2025 كان هنري البالغ 18 عاما عائدا إلى سكنه الجامعي في ساوثامبتون قبل أن يدخل في مشادة مع فيكروم ديغوا، وهو شاب بريطاني من أصول هندية وينتمي للطائفة السيخية. خلال لحظات تعرض هنري للطعن بخنجر قاتل ليسقط أرضا في حالة حرجة، بينما كانت المفاجأة الأكبر في طريقة تعامل الشرطة مع الواقعة عند وصولها، فبدلا من التعامل معه كضحية ينزف، أظهرت تسجيلات بالكاميرات أنه تم تقييده بينما كان يصرخ لقد طعنت.
3: Yeah, me. He's grabbed my brother. He's took my turban off, started grabbing my head.
4: Are you injured?
3: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
4: All right, just step back a little bit for me.
2: لاحقا وبعد أشهر من التحقيقات، صدر حكم بالسجن المؤبد على ديغوا، لتتحول القضية من جريمة قتل إلى أزمة رأي عام. تزايدت الاتهامات للشرطة بأنها تعاملت مع رواية المشتبه به بسرعة بعدما ادعى أنه تعرض لإساءة عنصرية قبل أن تكشف المحكمة والتحقيقات عكس ذلك. القضية خرجت إلى الفضاء العام، حيث وجه إيلون ماسك انتقادات حادة لأداء الشرطة البريطانية، معتبرا أن الحادثة تعكس خللا أعمق في أجهزة إنفاذ القانون. ورد رئيس الوزراء كير ستارمر مهاجما تلك التصريحات، متهما ماسك بتأجيج الانقسام داخل المملكة المتحدة في جدل لا يزال مستمر.
1: وإلى التوترات بين واشنطن وهافانا، وفي تصعيد جديد في العلاقات بين البلدين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط النظام في كوبا، قائلا إنه كان قاسيا وبغيضا لسنوات.
5: We have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in. They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba.
1: هذا وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات

0: عقوبات جديدة طالت قيادة عدة في النظام الكوبي، وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فقد شملت العقوبات أيضا 4 أشخاص وخمسة كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. وفي المقابل، أدان وزير الخارجية الكوبي في منشور عبر إكس العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الرئيس ومؤسسات حكومية، واصفا إياها بالدنيئة. المسؤول الكوبي اتهم واشنطن بخلق سيناريو صراع بين البلدين، متعهدا بالدفاع عن سيادة واستقلال كوبا. وإلى مستجدات انتشار فيروس إيبولا، حيث اعترفت منظمة الصحة العالمية أن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي والاستجابة للوضع. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم قائلا إنه لم يتم تتبع سوى 45% فقط تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على تفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%، مشيدا في الوقت ذاته بالتقدم في احتواء الفيروس بالكامل كونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها.
1: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain. In DRC, 344 cases have been confirmed, including 60 deaths in 24 health zones across 3 different provinces. Ituri, North Kivu, and South Kivu. The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1,000 last week, as we work through the backlog, either confirming them or ruling them out.
0: هذا وأظهرت صور الأقمار الصناعية بناء الولايات المتحدة لموقع حجر صحي خاص بمرضى فيروس إيبولا داخل قاعدة جوية وسط كينيا. ويأتي المشروع رغم أوامر قضائية كينية سعت إلى عرقلته، إلا أن الرئيس أكد أن حكومته تتخذ القرار الصحيح بالسماح لواشنطن بإقامة المنشأة. هذا وعززت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا في دول الأمريكية، وذلك عبر تكثيف الدعم الفني واللوجستي لأنظمة الصحة رغم تأكيدها أن خطر انتشار المرض لا يزال منخفضا. نهاية النشرة، إلى العناوين. ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لاتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني، ويقول أن أي اتفاق سيفتح مضيق هرمز فورا. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني واستخدامه في مشاريع سلمية وبإشراف وكالة الطاقة. ترامب يلمح إلى تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تقول أنه تم الاتفاق على إبعاد حزب الله عن المعادلة. زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء ثنائي بشرط ألا يعقد في موسكو، ويؤكد استعداد كييف للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.

0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لاتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني، ويؤكد تراجعه عن خطة للتدخل العسكري. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني واستخدامه في مشاريع سلمية بإشراف وكالة الطاقة. ترامب يلمح إلى تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تقول إنه تم الاتفاق على إبعاد حزب الله عن المعادلة. زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء ثنائي بشرط ألا يعقد في موسكو، ويؤكد استعداد كييف للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. مسؤولون أمريكيون يقولون إن واشنطن قد تلغي صفقة صواريخ توماهوك كانت مخصصة لألمانيا منذ عهد بايدن. مشاهدينا، البداية من جديد محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاك للسلاح النووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز، وحول إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. قال رئيس ترامب إنه لا يرغب في لقائه، لكنه أشار أنه في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فمن الممكن حدوث ذلك.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military.
2: With the new Ayatollah, the new supreme leader.
1: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
2: Would that happen here in the U.S.?
1: I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة للتدخل عسكريا في إيران، هي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
2: A lot of this enriched uranium.
1: Yeah.
2: At this point, do you need a deal with Iran to go get it, or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?
1: There was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation, because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. But we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
0: من أوهايو معنا جينا وينستنلي، زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي. سيدة جينا، أهلا وسهلا بك. سيدة جينا، نبدأ معك بتفاؤل ترامب أولا بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق خلال أيام مع الجانب الإيراني، هل هناك إفراط فيه؟ وأيضا حديث ترامب على أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق من أجل الحصول على اليورانيوم العالي التخصيب، وبنفس الوقت يقول بأنه هو غير مستعد لعملية عسكرية من أجل القيام بذلك، كيف إذن سيفعل كل هذه الأشياء؟
3: شكرا جزيلا لاستضافتي. حسنا، نحن قد عدنا الآن إلى هذا الجانب من الرئيس الأمريكي ترامب، والذي يقول بأن الاتفاق وشيك. لقد كنا نسمع هذا على مدى شهر أو أكثر، وطبعا نحن دائما ننسى

0: في أي يوم قال إن الاتفاق وشيك، وفي أي يوم قال إنه سيبدأ بعمليات عسكرية مرة أخرى. الآن هناك أولئك الذين ينصحون بأن هناك طريقا ثالثا بدلا من بدء عملية عسكرية للحصول على اليورانيوم المخصب، والذي الكثير يعتقدون بأنه سيتسبب في سقوط ضحايا كثر من الجانب الأمريكي، وهو متردد طبعا لسلوك ذلك الطريق. الاتفاق أيضا سيكلفه سياسيا، لأن عليه أن يتفاوض بشأن فتح المضيق حتى قبل أن يتطرق إلى البرنامج النووي، وطبعا هذا سيكون صعبا وسيمنعه من القول إن الولايات المتحدة انتصرت. وكما قال الوزير رايت اليوم في الول ستريت بأنه لا يحتاج إلى اتفاق نووي، يمكن فقط أن يحافظ على الحصار كما هو ويحاول أن يوقف إيران من أن تجعل الاقتصاد العالمي رهينة. والولايات المتحدة ربما يمكن أن تفعل هذا لجلب أو لتركيع إيران، إبقاء الحصار فقط وإضعاف الإيرانيين، وظنا بأن هذا طبعا لأن البديل كما قلت سيء. وكان هناك مقال رائع في نيويورك تايمز بأنه هناك حل يمكن أن يكون بالنسبة لمضيق هرمز، وهو الخيار الثالث على الطاولة.
1: طيب سيدة جينا، يعني كما ذكرتي أن الاتفاق سيكلف ترامب سياسيا، خصوصا إن كان البدء بأي اتفاق سيتم أولا بفتح مضيق هرمز، لكن هناك العديد أيضا من الملفات الجد حساسة. ترامب يريد اتفاقا لا يشبه اتفاق 2015، يريد أن يكون اتفاق مختلف بضمانات مختلفة بأن إيران لن تعود من جديد إلى عملية التخصيب، وكان حله في هذا الاتفاق هو الإعلان عن مسألة التجميد أو طرحها على طاولة التفاوض. إيران بنفسها تقول بأنها غير مستعدة لذلك ولا تريد أي اتفاق يعتبر استسلاما سياسيا، ولا تعرف كيف تسوقه داخليا. بالتالي كيف يمكن حل هذه العقدة؟ كل طرف لا يريد أن يظهر بمظهر المنهزم ضمن هذه المفاوضات.
0: نعم هذا صحيح تماما، صحيح تماما، ولكن التحدي يكمن في أن الإيرانيين لو وافقوا على أي شيء مع الولايات المتحدة عليهم أن يجدوا أسبابا قوية. ينبغي أن يحصلوا طبعا مثلا على رفع للعقوبات ومقابل ذلك، وسريعا أيضا يكون هناك مثلا حل ينعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي المنهار، وسواء كان ذلك برفع العقوبات أو مثلا رفع التجميد عن أصول إيران للحصول على الأموال سريعا حتى يظهروا لشعبهم بأنهم قد نجحوا في ذلك. ولكن كما قلت مرات عديدة منذ بداية النزاع، فهناك نقص في الثقة بين الولايات المتحدة وواشنطن. الولايات المتحدة لا تثق في إيران، ويعتقدون أنهم مفاوضون بارعون وبأنهم يمكن أن يخرجوا بموقف قوي جدا. وأيضا ربما الأهم هو أن الإيرانيين ليس لديهم أي سبب للوثوق في الرئيس ترامب، فهو خرج من الاتفاق الذي وقع وقعته الولايات المتحدة وكانوا ملتزمين به ومرتان أيضا قصفهما بينما كانت المفاوضات جارية. إذن الإيرانيون عليهم أن يحصلوا على ضمانات حتى يعطوا أي شيء في هذا الاتفاق مع واشنطن، وهذا هو المشكلة. ليس هناك أي أحد يمكن أن يقول بأن الرئيس ترامب أو مثلا موقف الرئيس سيكون موقفه اليوم كما هو غدا.
1: طيب إلى أي مدى سيدة جينا مناخ عدم الثقة يمكن أن يستمر؟ لأنه بالتالي إن استمرت عدم الثقة لن يكون هناك أي اتفاق، كما يقول ترامب ويتحدث في أكثر من مرة بأنه سيكون قريبا. الآن هناك طرح جديد خصوصا فيما يتعلق باليورانيوم، طرح يقول بوتين ويؤكد استعداد بلاده لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني واستخدامه في مشاريع سلمية بمراقبة من وكالة الطاقة العلاقة الدولية. إلى أي حد هذا الطرح يمكن أن يلقى استجابة حتى وإن كان ترامب في وقت سابق يقول بأنه هو غير مستعد للانفتاح على أن يتم

0: تسليم هذا اليورانيوم العالي التخصيب إلى دولة ثالثة.
1: أنت محقة هنا أيضا، لقد كان خطا أحمر بالنسبة للرئيس، فهو لا يريد أن يذهب ذلك اليورانيوم إلى الصين أو روسيا، ولكن نعلم أن الرئيس ترامب متقلب ويمكن أن يغير مواقفه، وبسبب طبعا ربما المشكلات الداخلية فهو الآن يسيطر نعم على حزبه، ليس هناك مشكلة، واستطاع أن يدفع معايير وأشكالا خلال هذه الإدارة أو العامين من إدارته بطريقة معظم الرؤساء لم يحلموا بذلك. إذن نعم يمكن أن يدفع بأجندته، وهو ربما يمكن أن يبقى في السلطة لو تجاوز هذه الأزمة، ولو وافق مثلا على أن تأخذ روسيا هذا اليورانيوم، ولكن عليه أن يسوق ذلك لقاعدته. أما بالنسبة للأحزاب وغيرها فلا ننسى بأن الحرب لا تحظى بدعم الشعبي، معظم الأمريكيين يريدون نهاية الحرب، يريدون نهايتها، والجمهوريون عليهم أيضا أن يواجهوا انتخابات في نوفمبر، إذن عليهم أن يكونوا حذرين وأن يتحدثوا بشأن النجاح الذي حققوه في الحرب، وهذه الحرب ليست ناجحة كما هي الآن.
0: نشكرك جزيلا، كنت معنا من أوهايو سيدة جينا وينستنلي، زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي، شكرا جزيلا لك. إذن بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو خفض نسب تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا تحت إشراف الطاقة الذرية. بوتين قال إن إيران دولة صديقة، مشددا على أن قيادتها تثق بروسيا.
2: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية، لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: تصدر خاصة للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد لقاء مع نظيره الإيراني اسكندر مومني ضمن مساع باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق.

في سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر العربية بأن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، لكن ما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية للتصعيد بين البلدين؟ الإجابة جاءت عبر مصادر العربية التي أكدت أن الحديث هنا عن اتفاق من أربع مراحل جوهرية للاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا، اتفاق سيبدأ بالتهدئة وينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. إذن المرحلة الأولى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم ووقف العمليات العسكرية المباشرة ومنع أي تصعيد وفتح جبهات جديدة في المنطقة. أما المرحلة الثانية فتتمحور حول أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، تشمل إعادة فتح هذا الممر الحيوي المائي بشكل كامل وإزالة مختلف القيود المفروضة على السفن ووضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية وأيضا خطوط الطاقة. وبالوصول إلى المرحلة الثالثة يبدأ الجانبان بإجراءات بناء الثقة الاقتصادية التي تتضمن تخفيفا محدودا ومدروسا لبعض العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية وبالتبادل التجاري. أما فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة في الاتفاق المحتمل فهي الأكثر تعقيدا. هذه المرحلة تشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى، في مقدمتها البرنامج النووي ومستويات تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة والضبط.

0: الضمانات الدولية فضلا عن الترتيبات الأمنية الإقليمية طويلة المدى. إذن رغم الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، إلا أن ملف أموال إيران المجمدة يتصدر نقاط الخلاف، بل وتحول إلى واحدة من أعقد القضايا في المفاوضات الجارية بين الجانبين. إذ أشار مصدر مطلع للعربية أشار إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال لإيران قبل توقيع أي اتفاق. يأتي هذا بالتزامن مع تداول تقارير عدة الأحاديث عن وجود مقترح بإنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو موضوع قيد البحث. بحسب المصادر، العقبة الأساسية الآن تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. المصادر أضافت أيضا بأن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية، وبأن البحث مستمر في آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. في جديد تداعيات الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران، أظهرت بيانات شركات الشحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل، وفق ما نقلته وكالة رويترز. بحسب البيانات، انخفضت الصادرات إلى أقل من 300,000 برميل يوميا.
1: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران، بل بتداعياتها فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة، بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية، يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من 3 طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار. تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقا بين 50 مليار دولار و 300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادرا على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و 25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران انترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%، بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار. لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد بي إن إي إنتلي نيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300,000 و500,000 من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللا في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.
0: إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سرايا السلام تبدأ أولى خطوات الانضمام لمظلة الحكومة العراقية. ولدينا

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا مرحب بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحرز تقدما ملحوظا، وأضاف بأن لبنان يستحق السلام. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومع أطراف لبنانية.
1: Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress has made it.
0: بدورها أكدت الحكومة الإسرائيلية على لسان المتحدثة باسمها شوش بيدروسيان أن الأطراف الثلاثة وهي لبنان، الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على إبعاد حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان.
2: This week, the fourth high-level trilateral meetings between Israel, Lebanon, and the United States took place, achieving something unprecedented. For the first time, all three parties are aligned in their determination to keep Iran's terror proxy, Hezbollah, out of the equation.
0: كما شددت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات مع لبنان جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
2: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
3: نتائج ثلاث جولات مفاوضات جمعت ممثلين عن لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن على المستويين السياسي والعسكري مهدت الطريق في الجولة الرابعة لإعلان اتفاق مشترك على وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. فبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوفدان إطارا أمنيا استنادا إلى مناقشات جرت في مبنى البنتاغون أواخر مايو يهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة. الإطار يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها، بما يتيح مستقبلا التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بقرار من الحكومتين المعنيتين.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح سابقا بأنه يريد فصل المصاري اللبناني عن ذلك المتصل بإيران، بينما تصر طهران على ربط الملفين. ويشترط الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطاني.
1: للمرة الأولى منذ بداية الحرب غادر الجيش الإسرائيلي قرية دبين الجنوبية لينتشر مكانه الجيش اللبناني، خطوة أتت بعد الإعلان عن وقف نار مشروط بوقف كامل لعمليات حزب الله وإخراج عناصره من جنوب الليطاني. ومع عدم تحديد زمان لبدء تنفيذ الاتفاق، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان أمام فرصة أخيرة للدخول في وقف نهائي لإطلاق النار، والذي تحدد الولايات المتحدة موعده فور تلقي الأجوبة من حزب الله. وبعد مفاوضات وصفها عون بالصعبة، أتى كلام أمين عام حزب الله الرافض للاتفاق معتبرا أن نزع السلاح يعني إعدام قوة لبنان. هو نفسه السلاح الذي أدخل لبنان في حروب مدمرة، آخرها حرب لم يتمكن حزب الله من وضع حد لها خلال 3 أعوام. فكان قرار لبنان الرسمي ألا يقف مكتوف اليدين بحسب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد أن سحب السلاح هو تنفيذ لقرار اتخذ عام 2006، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
2: كاميرا العربية رصدت آثار الدمار في دبين جنوبي لبنان، ذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار قوات الجيش اللبناني على إثر اتفاق وقف إطلاق النار المعلن.
3: هنا في دبين حيث أشرس المعارك التي جرت على مدى 10 أيام ما بين الوحدات الإسرائيلية المتوغلة وبين مقاتلي حزب الله. على مدى 10 خاض الطرفان بأكثر أنواع القتال شراسة على الأرض، عشرات من الغارات ومئات من القذائف المدفعية التي سقطت وعشرات من التفخيخ والتفجير، وهذا الذي نشاهده الآن هو نتيجة هذه المعارك. القوات الإسرائيلية فجر هذا اليوم انسحبت من هذا المحور الذي يعتبر من أهم المحاور باتجاه الخيام، والجيش اللبناني دخل منذ ساعات إلى البلدة ويعمل في هذه الأثناء على فتح كل الطرقات وعلى تنظيف الشوارع الرئيسية من الصواريخ الغير منفجرة. هذه هي دبين، وهذه أيضا الأحياء التي سويت بالأرض والتي تدلل على المعارك الشرسة التي جرت على مدى 10 أيام بلياليها وأيضا بنهارها. محمود شكر لقناتي العربية والحدث من دبين في جنوب لبنان.
2: وفي موقف مغاير لما هو معلن من الأطراف المشاركة في مفاوضات السلام بين إسرائيل ولبنان، قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية، قال إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن، مشيرا إلى أن الموقف هذا أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. آراء اللبنانيين تفاوتت بين التفاؤل والتشكيك بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي يجريها لبنان مع إسرائيل في واشنطن.
4: بعد ما وصلنا بعضنا عم يقصفوا، بس أكيد إن أنا مع السلام وإن شاء الله يصير في حرب على طول.
5: بتمنى أنا يوقفوا إطلاق النار، يدخل هالكبارية يحلوها هالعظماء ونعيش بسلام، لأن حاجتنا تعب وحاجتنا موت.
6: يعني مو وقت ما خلقت من 72 لهلا لهالعمر بعدني بحرب.
7: اللي خلينا نرتاح بقى، شو هالقصة هاي؟
8: هلا أنا بتمنى تخلص كرمال أولادنا مستقبلهم وكل شيء، بس ما عندي أمل يعني.
9: نحن كشعب ما فينا نعرف الحقيقة، مسرحية ولا عن جد؟
10: نهايتها جدية، لأنه المفاوضات أثمرت يعني مقبولة، الرئيس لعبها مظبوط.
11: إن شاء الله ينفذوا الإسرائيلية، لأنه عادة بيقولوا بس ما بينفذوه، عرفت؟
12: بلا طعم، لأنه ما في وقف إطلاق نار.
13: إن شاء الله يكون الواقع مظبوط، يعني المفاوضات إن شاء الله بتعطي بادرة مظبوطة.
2: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، نبدأ معك بآخر ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحنط التي تحدثت عن أن المجلس الأمني أو المجلس الوزاري المصغر الذي انعقد أمس يعني لم

0: يصوت على قرار وقف إطلاق النار في لبنان، ذلك بعد إعلان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأنه هو غير ملتزم بهذه الهدنة من أساسها وبهذا الاتفاق من أساسه. بالتالي اليوم كيف ينعكس هذا على مسار هذه الهدنة؟ هل ستكون هشة قابلة للانهيار في أيامها الأولى أم أن هناك إمكانيات لأن تستمر؟
1: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني هذه الهدنة الرابعة، وهي كما يصفونها في إسرائيل هدنة داخل هدنة، أو وقف إطلاق نار داخل وقف إطلاق نار، وهذا يظهر حجم التعقيد فعلا في الواقع. وكلنا نرى يعني من جهة إسرائيل غير جدية ولا تنسحب وتريد وقف إطلاق النار مع بقاء قواتها، مع بقاء حرية حركتها، وحزب الله يرفض، والدولة اللبنانية غير قادرة على فرض هذا الأمر على حزب الله. ولذلك يعني المحاولات هي لإبقاء هذا المسار بشكل أو بآخر ينبط. يعني في إسرائيل هناك معارضة كبيرة من الوزراء لوقف إطلاق النار، هناك ضغط داخلي من السكان في بلدات الشمال أيضا لأنهم لا يرون نتائج، ويأتي رفض حزب الله ليعقد المشهد، وهذا نتج عنه فعلا أن لا يحسم الأمر. ونتنياهو مكبل بالشروط الأمريكية. بالنسبة لحزب الله، يعني ماذا يرفض حزب الله هذا الاتفاق؟ حزب الله كانت المعادلات سابقا ويرفض الأسباب عسكرية والأسباب سياسية. الأسباب العسكرية هو أنه كان سابقا المعادلة الضاحية مقابل حيفا ويافا وبيروت مقابل تل أبيب، الآن أصبحت هذا إطلاق النار الضاحية مقابل بلدات الشمال والحدود، وهذا يكبله تماما، لذلك هو يرفض. وأيضا سياسيا هو يرفض مسار التفاوض برمته، ولا يريد الدولة أن تأخذ هذا المسار بطريقتها. ولذلك يعني هذا يجعل فعلا الاتفاق كما وصفته هش وقابل الانهيار في أي لحظة.
0: طيب بالتالي يعني هل اليوم كنا أمام سوء تقدير أمريكي لبناني إسرائيلي فيما يتعلق بصياغة مختلف مضامين هذا الاتفاق وهذه الهدنة أمام هامش يعني كبير لترك يعني هامش حرية الحركة لإسرائيل بمواجهة ما تسميه بالتهديدات من حزب الله، وأيضا من الجانب اللبناني يعني حزب الله يعني لم يكن موقفه واضحا، كان من البداية رافضا لتسليم السلاح إلى غير ذلك. بالتالي اليوم كيف يمكن التعامل مع كل هذه التعقيدات؟
1: هو ربما جاء وقف إطلاق النار بهذه الطريقة الفضفاضة وغير الواضحة لأن ترامب أوقف نتنياهو، أراد أن ينقذ بيروت، والدولة اللبنانية كانت هي الأخرى تريد أن توقف هذا القصف وأوامر الإخلاء وتدمير الضاحية وربما مناطق أخرى في بيروت. لذلك جاء هذا الوقف وتزامن مع جولة المفاوضات في لدى الإدارة الأمريكية وصيغة الأمور بهذه الطريقة. يبدو أنه أيضا الإيرانيين لعبوا دور في هذا الموضوع، ولكن لأن اللاعبين كثر والإرادات مختلفة نخرج بمثل هذه النتيجة. كان يمكن للإدارة الأمريكية أن تمسك هي زمام المبادرة، أن تمسك الخيوط جميعها، وأن تدفع إسرائيل للانسحاب أكثر، أن تعطي الدولة اللبنانية مصداقية أكبر أمام جمهورها. أنا استمعت للتعليقات الآن للناس العاديين في بيروت، هناك من يشكك أن لا يرون، يعني انسحبت إسرائيل فقط من قريتين انسحاب رمزي ودخلها جيش لبناني، ومع ذلك كان كل هذا التفاعل. تخيلوا أنها انسحبت إلى مناطق أوسع وأعطت الجيش اللبناني فرصة أن يدير هو المسألة، كان سيكون الأمر مختلف تماما حتى معنويا لدى اللبنانيين.
0: أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعطيات. كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك أنهما نفذا غارة ليلية في شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس. أوضح الجيش بأن جهاز الأمن العام لحماس وجهاز سري مسؤول عن تأمين قيادات حماس وتنظيم اتصالاتهم واجتماعاتهم. ووفق البيان أسفرت الغارة عن مقتل حسن رباح نائب رئيس جهاز الأمن العام إلى جانب كل من عاصم أمين وعبد الله عطا ومحمد نعمان، وهم من كبار المسؤولين في الجهاز. في العراق أعلنت لجنة حصر السلاح بدء عملها رسميا بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة في مقدمتها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والالتزام بالمسار القانوني والمؤسسات، حيث انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء ضمن إجراء حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت كتائب حزب الله مع 5 فصائل أخرى أنها لن

0: سلم السلاح. وكشف نائب قائد العملية المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، وأكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. لكن ماذا عن آلية تنفيذ اتفاق حصر السلاح وكيف ستتم؟ هنا رئيس اللجنة المشرفة على حصر السلاح يكشف الآلية والتفاصيل للعربية، نتابع.
1: الخطوة الأولى لفك ارتباط الفصائل بأجنحتها العسكرية وتسليم أسلحتها إلى الدولة العراقية بدأت من سامراء، حيث قام سراي السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في مراسم رسمية بتسليم إدارة ألويتها العسكرية الثلاثة إلى اللجنة المشرفة على ملف حصر السلاح بيد الحكومة.
2: ارتأت اللجنة وفق نقاش ومداولات كبيرة وضع آلية وسياق تتعلق بتسليم الأسلحة حسب تصنيفها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، ثم عادة الارتباط لهذه التشكيلات وفق الأسبقيات والقواطع. وللعلم هذه التشكيلات هي أصلا مرتبطة إداريا بالحشد الشعبي وكان لديها ارتباط سياسي.
1: اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة يترأسها نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي، وستتولى وضع الآليات والتوقيتات الخاصة بحصر أسلحة الفصائل المسلحة بيد الدولة، علما أن هذه الإجراءات سيتم اتباعها لاحقا مع بقية الفصائل الأخرى وتحديدا مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
0: في وقت تسعى فيه بغداد لتنظيم السلاح المنفلت، جاءت رسالة مسعود برزاني لتضع خطا أحمر حول سلاح البشمركة وتؤكد خصوصيته الدستورية والتاريخية التي لا تقبل التأويل. تابع هذا التقرير لهيثم أحمد من أربيل.
3: يقف العراق اليوم أمام حراك لافت لحصر السلاح بيد الدولة، فهل يطول هذا المسار قوات البشمركة أم أن لخصوصيتها الأمنية والتاريخية كلمة أخرى؟
4: رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قطع الشك باليقين حاسما أي تأويلات، ليؤكد أن سلاح البيشمركة ليس قطعا من حديد بل هو تاريخ وعقيدة وكرامة شعب كردستان، رافضا خلط الأوراق بين قوات البيشمركة وبقية الفصائل المسلحة.
5: هذا التغريدة تعزيزا لكفاح ونضال قوات البشمركة وأيضا جزء الأساسي لحماد إقليم كردستان، لأنه قضية دستورية وليس قانونية، ولحد الآن لا يوجد أي انتهاكات من قبل قوات البشمركة بما يتعلق بانتهاكات دستورية أو قانونية، فلذلك رأينا يعني دور البشمركة كبير جدا في محاربة الإرهاب وكثير من المواقف الأخرى.
4: دستوريا تحتمي القوى الكردية بالمادة 121 خامسا التي تمنح الأقليم حق تنظيم قوى الأمن الداخلي وحرس الإقليم، مما يجعلها جزءا شرعيا من المنظومة الدفاعية.
6: بعد 2005 تم إقرار دستور الدائم للعراق، وفي حسب مادة 121 خامسا أقرت أن يكون هناك يعني متطلبات العمل السياسي والإداري في إقليم كردستان العراق، أن يكون هناك يعني مؤسسات تابعة للحكومة إقليم كردستان العراق، فتم إقرار أن يكون للإقليم حرس إقليم.
4: بين إصرار أربيل على ثوابتها الدستورية والتحركات الاتحادية في بغداد، يبقى سلاح البيشمركة رقما صعبا في معادلة الاستقرار والتوازن الأمني، كون الأخير وجد قبل عام 2003. من أربيل، هيثم أحمد، العربية.
0: أفادت الخارجية الجزائرية بأن وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف استقبل نظيره السوري السعد الشيباني أثناء زيارة رسمية إلى الجزائر. الخارجية الجزائرية أوضحت أن الوزيرين تطرقا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك واتفقا على إعادة بعث آلية التعاون الثنائي.
7: أكدنا في خلال اللقاء على أهمية العلاقات السورية الجزائرية والتاريخية والعميقة، ونقلت إلى فخامته أيضا تحيات وشكر واحترام فخامة الرئيس أحمد الشرع، وأكدنا أيضا على ضرورة تطوير هذه العلاقات لتشمل قطاعات أساسية كالطاقة والاقتصاد وأيضا في مجال الأمن ومجال أيضا الاستثمار. كان اللقاء لقاء متميزا يملأه الحب والاحترام، ورأينا من الجزائر الجانب الجزائري ومن فخامة الرئيس اهتماما بالغا بأهمية سوريا.

0: تجربتها الحالية وأيضا دعم للمسار السياسي الذي تنتهجه سوريا الحالية.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد عقوبات على رئيسها ومسؤولين فيها، ترامب يهدد كوبا بتغيير النظام ويصفها بالدولة الفاشلة. ولدينا أيضا، مع ارتفاع عدد الإصابات في أفريقيا، الصحة العالمية تقرر بالتقصير في التصدي لفيروس كورونا.

0: يخسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. هذا وحذر الرئيس الأوكراني نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. الكرملين عقب على رسالة زيلينسكي لنظيره الروسي بقوله إن الرسالة قد وصلت وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق. كما أشار الكرملين إلى أن زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك استعدادا لموسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء مع رئيس ترامب آنذاك.
1: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
0: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت. وأضاف لافروف أن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. في تعليق على رسالة زيلينسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، ومشيرا إلى تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق. أشارت التقديرات بأن متوسط عدد القتلى من الجنود جراء هذه الحرب يبلغ نحو حوالي 25 ألف شخص شهريا.
2: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about me. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. But they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
0: طبعا هذه المواقف تأتي فيما تخطط ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإشراك بوتين في مفاوضات مع زيلينسكي لإنهاء الحرب.
3: هنا في لندن لم تعلن الحكومة البريطانية حتى الآن عن أي مبادرة جديدة لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات، رغم التقارير التي تتحدث عن مشاورات أوروبية بهذا الشأن.

0: إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد خلال اتصال مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء دعم بلاده لتحقيق سلام عادل ودائم. ويعكس هذا الموقف تمسك لندن بأن أي جهود سياسية لإنهاء الحرب يجب أن تنطلق من موقع قوة أوكراني. يأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة الضغوط على موسكو عبر العقوبات والدعم العسكري لكييف، ووسط قناعة بريطانية بأن قرار الدخول في أي مفاوضات يعود في نهاية المطاف إلى القيادة الأوكرانية وحدها.
1: لم تعلق بعد ألمانيا رسميا على التقارير التي تتحدث عن خطة ألمانية فرنسية بريطانية لإشراك الرئيس الروسي بوتين في محادثات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، غير أن برلين تشكك في نية موسكو التفاوض بشكل جدي مع كييف لإنهاء الحرب، وتقول أن روسيا لم تظهر أي تحول حقيقي في موقفها. بكل الأحوال تؤيد برلين محادثات سلام بين كييف وموسكو، ولكن بثلاثة شروط. الأول، موافقة أوكرانيا نفسها على المشاركة في المحادثات وعلى خطة السلام المقترحة. الثاني، أن تتضمن المحادثات تقديم ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا. والثالث، أن يكون هدف المفاوضات سلاما عادلا ومستداما وليس مجرد هدنة مؤقتة.
2: تتباهى روسيا ببأس جنودها، فيما بؤس المدنيين المتفاقم في أوكرانيا بدأ يقلق الأوروبيين. هنا في باريس لا تعليق رسميا بعد على ما يتردد عن خطة ألمانية فرنسية بريطانية لترتيب محادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي، لكن تطورين سجلا مؤخرا ليس من شأنهما إقناع موسكو بأي دور فرنسي. فقبل أيام اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط كانت ترفع علم مدغشقر، لكنها تابعة لأسطول الظل الروسي الذي يستخدم للالتفاف على حظر تجارة النفط الروسي، وذلك في رابع عملية اعتراض فرنسية من نوعها منذ سبتمبر الماضي، وقد وصفتها موسكو بالقرصنة الدولية. وفي موضوع خلافي آخر بين البلدين، وصفت روسيا التحاق النرويج مؤخرا بسبع دول أوروبية انضمت إلى مبادرة الردع النووي الفرنسية بأنه تهديد للأمن الروسي.
3: توقع مسؤولون أمريكيون في حديثهم لصحيفة بوليتيكو أن يلغي البنتاغون صفقة إرسال صواريخ توماهوك إلى ألمانيا كانت مقررة منذ عهد إدارة بايدن. المسؤولون أوضحوا أن واشنطن تخشى أن ترد موسكو على نشر هذه الصواريخ في قلب أوروبا، وهو ما دفعها لإعادة النظر في التنفيذ. 5 طعنات أنهت حياة الطالب البريطاني هنري نوفاك، لكن الجدل لم يتوقف عند جريمة القتل نفسها بل امتد إلى طريقة تعامل الشرطة مع الضحية في لحظاته الأخيرة. قضية تحولت من حادثة جنائية داخل مدينة ساوثهامبتون إلى أزمة رأي عام.
4: 5 طعنات تنهي حياة الطالب البريطاني هنري نوفاك، جريمة تهز بريطانيا وتتحول إلى جدل واسع. في ديسمبر 2025 كان هنري البالغ 18 عاما عائدا إلى سكنه الجامعي في ساوثهامبتون قبل أن يدخل في مشادة مع فيكروم ديغوا، وهو شاب بريطاني من أصول هندية وينتمي للطائفة السيخية. خلال لحظات تعرض هنري للطعن بخنجر قاتل ليسقط أرضا في حالة حرجة، بينما كانت المفاجأة الأكبر في طريقة تعامل الشرطة مع الواقعة عند وصولها. فبدلا من التعامل معه كضحية ينزف، أظهرت تسجيلات بالكاميرات أنه تم تقييده بينما كان يصرخ لقد طعنت.
5: Yeah, me. He's my grandma, brother. He's took my turban off, so I grab on my head.
6: Are you injured?
5: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
6: All right, just step back a little bit for me.
4: لاحقا وبعد أشهر من التحقيقات صدر حكم بالسجن المؤبد على ديغوا، لتتحول القضية من جريمة قتل إلى أزمة رأي عام. تزايدت الاتهامات للشرطة بأنها تعاملت مع رواية المشتبه به بسرعة بعدما ادعى أنه تعرض لإساءة عنصرية قبل أن تكشف المحكمة والتحقيقات عكس ذلك. القضية خرجت إلى الفضاء العام حيث وجه إيلون ماسك انتقادات حادة لأداء الشرطة البريطانية معتبرا أن الحادثة تعكس خللا أعمق في أجهزة إنفاذ القانون. ورد رئيس الوزراء كير ستارمر مهاجما تلك التصريحات متهما ماسك بتأجيج الانقسام داخل المملكة المتحدة في جدل لا يزال مستمر.
3: إلى التوترات بين واشنطن وهافانا في تصعيد جديد في العلاقات بين البلدين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط النظام في كوبا قائلا إنه كان قاسيا وبغيضا لسنوات.
6: We have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in. They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba.
3: هذا وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت قيادة أو قيادات عدة في النظام الكوبي، وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانو وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية فقد شملت العقوبات أيضا 4 أشخاص وخمسة كيانات من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. في المقابل أدان وزير خارجية كوبا في منشور عبر إكس العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الرئيس دياز كانيل ومؤسسات حكومية واصفا إياها بالدنيئة. المسؤول الكوبي اتهم واشنطن بخلق سيناريو صراع بين البلدين متعهدا بالدفاع عن سيادة واستقلال كوبا. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي بأن ضرباتها على قوارب مخدرات بمنطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادي أسفرت عن مقتل 207 أشخاص منذ خريف عام 2025. القيادة الجنوبية أشارت إلى أنها نفذت 63 هجوما وما أدى إلى تدمير 64 سفينة يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات. اعترفت منظمة الصحة العالمية أن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي والاستجابة للوضع. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة تدروس أدهانوم قائلا لم يتم تتبع سوى 45% تقريبا من المخالطين، وللسيطرة على التفشي نحتاج إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%.
7: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain. In DRC, 344 cases have been confirmed, including 60 deaths in 24 health zones across 3 different provinces, Ituri, North Kivu, and South Kivu. The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1,000 last week as we work through the backlog, either confirming them or ruling them out.
3: أظهرت صور للأقمار الاصطناعية بناء الولايات المتحدة حجرا صحيا خاصا بمرضى فيروس الإيبولا داخل قاعدة جوية وسط كينيا. يأتي المشروع رغم أوامر قضائية كينية سعت إلى عرقلته، لأن الرئيس ويليام روتو أكد بأن حكومته تتخذ القرار الصحيح بالسماح لأمريكا بإقامة المنشأة. فيما عززت منظمة الصحة تأهبها استعدادا لمواجهة فيروس إيبولا في دول الأمريكيتين، ذلك عبر تكثيف الدعم الفني واللوجستي لأنظمة الصحة رغم تأكيدها أن خطر انتشار المرض ما يزال منخفضا. هذا وفعلت المنظمة الأمريكية نظام إدارة الطوارئ بالتنسيق مع وزارات الصحة لتعزيز قدرات المراقبة ومكافحة العدوى. يعتزم الزعيم الصيني شي جين بينغ زيارة كوريا الشمالية للقاء كيم جونغ أون يومي 8 و9 من هذا الشهر. الإعلام الرسمي الصيني قال إن زيارة شي تأتي بناء على دعوة من نظيره كيم جونغ أون، وستكون هذه الزيارة ثنائية للشي إلى بيونغ يانغ بعد أول زيارة له سنة 2019. أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية الموقع المشتبه به للمنشأة النووية الجديدة التي كشفت عنها كوريا الشمالية في الساعات الأخيرة، حيث زار كيم المنشأة وأوعز من هناك إلى توسيع الترسانة النووية. هذا نصل إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني ويؤكد تراجعه عن خطة للتدخل العسكري. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني واستخدامه في مشاريع سلمية بإشراف وكالة الطاقة.

ترامب يلمح إلى تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تقول إنه تم الاتفاق على إبعاد حزب الله عن المعادلة. زيلينسكي يدعو بوتين إلى عقد لقاء ثنائي بشرط ألا يعقد.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
3: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
2: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
3: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.

حياكم الله، أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها. ترامب يقول إن واشنطن لا تحتاج لاتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني وأن أي اتفاق سيضمن عودة الملاحة بمضيق هرمز. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني واستخدامه في مشاريع سلمية وبإشراف وكالة الطاقة. ترامب يلمح إلى تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تقول إنه تم الاتفاق على إبعاد حزب الله عن

0: المعادلة. زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء ثنائي بشرط ألا يعقد في موسكو، ويؤكد استعداد كييف للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. مسؤولون أمريكيون يقولون إن واشنطن قد تلغي صفقة صواريخ توماهوك كانت مخصصة لألمانيا منذ عهد بايدن. أهلا بكم، والبداية من جديد محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن، وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها لسلاح نووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز. وحول إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في لقائه، ولكنه أشار أنه في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فمن الممكن حدوث ذلك.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military.
2: With the new Ayatollah, the new supreme leader.
1: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
2: Would that happen here in the U.S.? White House?
1: Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة للتدخل عسكريا في إيران، وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
2: Entomb a lot of this enriched uranium.
1: Yeah.
2: At this point, do you need a deal with Iran to go get it, or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?
1: There was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation. Because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. But we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
0: بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا وتحت إشراف الطاقة الذرية. بوتين قال إن إيران دولة صديقة، مشددا على أن قيادتها تثق بروسيا.
3: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية، لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق، أبدأ معك من ما قيل أمريكيا وما قيل روسيا كذلك فيما يتصل باليورانيوم المخصب وخفض نسبة التخصيب واستخدام ذلك للمشاريع السلمية وتحت إشراف الطاقة النووية. هذا المقترح قيل على لسان بوتين روسيا، في المقابل ثمة تصريح آخر من دونالد ترامب قال إنه لا يحتاج لعملية التدخل العسكري، وإنه غير رأيه للتدخل العسكري وذلك للحفاظ على أرواح الجنود الأمريكيين، وأن هذا اليورانيوم المخصب والآن موجود في باطن الأرض. لماذا تدخلت روسيا الآن على لسان بوتين بأنها ترغب في

0: في التواصل مع إيران فيما يتصل باليورانيوم المخصب؟
1: يعني أعتقد أنه الموقف الأمريكي الآن ربما يحاول التماشي نسبيا مع فكرة أنه الإيرانيين لم يردوا بوضوح حول فكرة تدمير كافة اليورانيوم عالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. ربما هم لم يعني يفضلوا ذلك الحال وطرحوا أفكارا أخرى تتعلق بعودة الدور الروسي إلى الظهور مرة أخرى من خلال يعني خفض نسبة التخصيب لهذا اليورانيوم. هذا لم يكن مصادفة أن يصدر التصريحين، تصريح دونالد ترامب وتصريح بوتين في نفس التوقيت، على الرغم من أن الولايات المتحدة في السابق يعني رفضت أي دور روسي في هذه العملية.
0: صحيح.
1: وليس من المعروف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بأن تكون روسيا هي البديل أم أنها يمكن أن تقترح دولة أخرى كالصين مثلا أو كازاخستان أو غيرها. ليس من الواضح بالفعل الموقف الأمريكي، لأن دونالد ترامب غير مواقفه بين حين وآخر كما نلحظ، وأنه يعني أحيانا يقول أن الإيرانيين وافقوا على تدمير اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وأحيانا أخرى يقول أنه ليس بحاجة يعني الحصول عليه أو سنراقبه عبر الأقمار الصناعية وندمر من يحاول الاقتراب إليه، ومرة أخرى يقول سوف نحصل عليه في الولايات المتحدة. وبالتالي هذا الملف من الواضح أنه لم يصل إلى نهايته بعد، والكل ينتظر ما الذي يمكن أن يصل إليه الطرفين الأمريكي والإيراني لحسم هذا الموضوع. الإيرانيون كما هو معلوم يريدون يعني تأجيل هذه النقاط إلى آخر مرحلة من المراحل الأربعة التي يعني يتم التفاوض عنها فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وبالتالي يمكن أن تدخل الأمور في عمليات مماطلة طويلة جدا. أما الأمريكيون فهم يريدون حسم هذه المسألة من الآن حتى لا يخضعوا لهذه المماطلة.
0: طيب، بالنسبة لهذه الجزئية الأخيرة، مسألة المماطلة التي وصفت بها الآن، يعني ما يدور الآن إيرانيا فيما يتصل بهذا اليورانيوم المخصب، بدأ وكأن كل هذه التصريحات الأخيرة أننا ما زلنا يعني في مسافة بعيدة فيما يتصل بالوصول إلى اتفاق نهاية، على اعتبار أن هذه هي العقبة الكادة فيما يتصل بهذا الاتفاق، بدأ وكأننا ما زلنا بعيدون تماما عن هذا الاتفاق.
1: يبدو ذلك، نعم، لأنه الأمريكيون كانوا يقولون، وترامب نفسه تحدث على أننا ربما نشهد اتفاقا بحلول نهاية الأسبوع التي يعني تبدأ بعد ساعات قليلة، وبالتالي كانت هناك آمال على أن يكون هناك انفراجة قريبة، لكن الإيرانيين ظلوا يقولون بأنه يعني الأمريكيون يتحدثون عن مطالبهم ومصالحهم، وأن الجانب الإيراني من حقه أيضا أن يطالب بمصالحه في هذا الاتفاق. لهذا هم يريدون نقاط أخرى توضيحية، وبالتالي ستظل العملية ذهابا وإيابا بين الطرفين من دون التوصل إلى حسم واضح. وهذه بالفعل سياسة الإيرانيين، يعني الدخول في التفاصيل والمماطلة إلى أبعد مدى ممكن، وهم يرون أنهم في وضع جيد بينما الأمريكيون يرون أنهم في وضع جيد، ولهذا لن نصل إلى نهاية قريبة.
0: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، تحياتي لك. مشاهدينا، نتابع من مستجدات الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر خاصة للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد لقاء مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني ضمن مساع باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر العربية أن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، لكن هنا السؤال: ما هي تفاصيل هذا الاتفاق، وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية للتصعيد بين أمريكا وإيران؟ الإجابة جاءت عبر مصادر العربية التي أكدت أن الحديث هنا عن اتفاق من 4 مراحل جوهرية للاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا، اتفاق يبدأ بالتهدئة ينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. دعونا نبدأ.

بالمرحلة الأولى مشاهدين، والتي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم بين أمريكا وإيران، ووقف العمليات العسكرية المباشرة، ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة في المنطقة. مباشرة ننتقل إلى المرحلة الثانية، وتوصيف هذه المرحلة الثانية يتمحور حول أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وتشمل إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي والاستراتيجي، والحديث هنا عن مضيق هرمز وفتح هذا المضيق بشكل كامل، وإزالة كافة القيود المفروضة على السفن التي ترسو على جنبات هذا المضيق ومنعت من الدخول إلى هذا المضيق، وكافة القيود المفروضة على السفن، وكذلك أيضا ووضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية، وكذلك أيضا خطوط الطاقة. بالوصول مشاهدينا إلى المرحلة الثالثة، يبدأ الجانبين، وهنا الحديث عن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، يبدأان بإجراءات بناء الثقة الاقتصادية، والتي تتضمن تخفيفا محدودا ومدروسا كذلك لبعض العقوبات، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ذلك تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية والتبادل التجاري. دعونا ننتقل إلى المرحلة الرابعة في هذا الاتفاق المحتمل، فهي الأكثر تعقيدا. نعم مشاهدينا، إنها الأكثر تعقيدا، فهي تشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى، أو بمعنى آخر أمهات القضايا بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وفي مقدمتها البرنامج النووي، مستويات تخصيب اليورانيوم، آليات الرقابة، الضمانات الدولية، فضلا عن الترتيبات الأمنية الإقليمية، وهنا الحديث عن هذه الارتباطات طويلة المدى. لكن مشاهدينا، رغم الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، إلا أن ملف أموال إيران المجمدة يتصدر نقاط الخلاف، بل وتحول كذلك إلى واحدة من أعقد القضايا في المفاوضات الجارية بين الجانبين. إذ أشار مصدر مطلع للعربية، أشار إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال إيران قبل توقيع الاتفاق. يأتي هذا بالتزامن طبعا مع تداول تقارير عدة الأحاديث هنا عن وجود مقترح بإنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو قيد البحث. وبحسب المصادر، العقبة الأساسية تتعلق بآلية التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. المصادر أيضا أضافت أن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية، وبأن البحث مستمر في آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.

0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور، أود أن أقرأ معك بين سطور هذا المقترح وهذا التصور لهذا الاتفاق الذي يبدأ بالتهدئة وينتهي بالملف النووي. هل تراه يلبي كافة ما يرنو إليه الجانب الإيراني ويرنو إليه كذلك الجانب الأمريكي وترنو إليه المنطقة؟
1: صباح الخير استاذ.
0: اهلا بك.
1: يعني الولايات المتحده الامريكيه على ما يبدو انها تريد او تسعى الى اتفاق متعدد المراحل كما تفضلت، يتضمن تثبيت الهدنه ووقف الحرب وفتح هرمز وازاله الانغام ومنع اي اندفاعه سريعه من جانب ايران لعسكره برنامجها النووي ومعالجه مخزون اليورانيوم عالي التخصيب ومناقشه العقوبات والافراج عن الاموال المجمده لاحقا، بمعنى الامن والنووي اولا ثم الاقتصاد لاحقا. لكن ما تريده إيران هو العكس تماما، بمعنى هي تريد تخفيف الضغط الاقتصادي أولا والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة. وبالأمس يعني كان هنالك تصريح لافت لنائب وزير الخارجية الإيراني الذي تحدث بأنه لن تقبل إيران بأقل من الإفراج عن 50% من هذه الأموال، ومن ثم يتم معالجة مع طبعا الاعتراف الإيراني الذي يريد أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدورها الإقليمي والحفاظ على جزء كبير من برنامجها النووي دون السعي إلى تفكيك هذا البرنامج كما تريد واشنطن. بالإضافة إلى أن إيران تريد أن تظهر بمظهر المستسلمة، تريد أي اتفاق لكن يمكن تسويقه داخليا ويقبل

0: الشعب الإيراني ويقبل به ما
1: طيب.
0: يسمى بالجناح المتشدد الذي يمسك بمقاليد السلطة بالإضافة إلى الأجنحة السياسية الأخرى. بموازاة ذلك في نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها أستاذ محمد، هو أن الجانب الإيراني يريد تحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال فعلية، بمعنى تكييش هذه الأزمة أو تسليح هذه الأزمة بحيث تدخل الأموال في حساباتها فورا. والشرط 12 مليار الأولى هو يعني أن طهران لا تثق بالضمانات الأمريكية من ناحية، وبالتالي هم يريدون أن لا يقدموا أي تنازلات في هرمز أو أنه يدون سيولة مباشرة، واعتبار أنه تقديم هذه التنازلات قبل الحصول على هذه الأموال باعتباره فخ تفاوضي، ومن هون بطرحوا فكرة ما يسمى بالدفعتين.
1: حقيقة تطرح الكثير من الأسئلة فيما يتصل بهذه المراحل الأربع يعني دكتور نبيل، فيما يتصل بالمرحلة الأولى التي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية وإجراءات بناء الثقة بين الجانبين، ننتقل أيضا إلى مرحلة فتح مضيق هرمز، ومن بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي مسألة البرنامج النووي الإيراني وخفض نسب التخصيب وما إلى ذلك من مطلوبات. الآن هل ترى هذه المراحل بالتراتبية التي ذكرناها هل تحفظ لكل طرف صورة المنتصر والبعد عن صورة المهزوم؟
0: يعني شوف، الجانب الأمريكي وترامب تحديدا يريد اتفاق يختلف عما تم إبرامه في يونيو من العام 2015 ما يعرف باتفاق ترامب أوباما، ولديه عقدة حقيقية في هذا الأمر. هو يريد توسيع هذا الاتفاق للحفاظ على هيبة الردع الأمريكي والحفاظ على سمعة الرئيس الأمريكي، لكن في نقطة مهمة جدا علينا أن ننتبه لها، وهو ما يتعلق بمدى قبول الجانب الإيراني بمثل هذا هكذا اتفاق موسع، لأن الشيطان سوف يكون في التفاصيل. وهنالك أستاذ محمد ما يزال بون واسع ما بين الطرفين فيما يتعلق بالتصور حول هذه المراحل الأربعة، لأنه الجانب الإيراني ومن خلال رصده يعني الإعلام وتصريحات المسؤولين الإيرانيين هم يتحدثون عكس ما يتحدث فيه الرئيس ترامب. الجانب الإيراني يتحدث ربما عن احتمالية تجميد للبرنامج النووي لمدة 5 إلى 7 سنوات ثم العودة إلى 63%، ويرفض جملة وتفصيلة تقديم أي تنازلات أخرى خاصة فيما يتعلق ربما بتفكيك البرامج النووية الثلاث نتنياهو وفورد وأصفهان مع الاحتفاظ بمنشأة واحدة كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وتحت رقابة وآلية شفافية كبيرة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويرفض أيضا لأنه إذا حتى لو تم تسليم 406 كيلوغرام اليوران مع التخصيب سوف لا تزال إيران تمتلك 10 طن من اليوران منخفض التخصيب و 63% 889 كيلوغرام اليوران متوسط التخصيب بنسبة 20%، أكثر من 23,000 جهاز طرد مركزي متطور جزء كبير منها من نوع IR6 و IR9، وبالتالي 200 كيلو أو 400 كيلو من اليورانيوم متوسط التخصيب لمدة لا تزيد عن 6 أشهر مع 100 جهاز طرد مركزي تستطيع إيران تسريع وتيرة هذا البرنامج للوصول إلى كمية تشابه ل 460 كيلوغرام، يعني صناعة على أقل تحضير من 5 إلى 10 قنابل نووية في هذا الأمر.
1: على أي حال هذا ما يقال أيضا في كثير من الأوساط السياسية بأننا كل ما ندخل إلى مرحلة نظن أنها مرحلة سهلة ولكن بها الكثير من التعقيدات التي ربما قد تتصاعد وتعصف أيضا بهذا الاتفاق. طبعا هذا إن تم. مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي إليك. أما عن جديد تداعيات الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران، فأظهرت بيانات شركة شحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل وفق ما نقلته وكالة رويترز. وبحسب البيانات انخفضت الصادرات إلى أقل من 300,000 برميل يوميا.
2: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران بل بتداعياتها، فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من 3 طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار، تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية.

0: التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقاً بين 50 مليار دولار و300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادراً على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و 25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران إنترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%، بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار. لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد BNE إنتل نيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300 ألف و 500 ألف من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللاً في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.
1: أعلنت وكالة بلومبرغ استئناف العمليات في ميناء الفحل العماني لتصدير النفط الخام، وذلك بعد أن كانت قد أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين بتوقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل، وذلك عقب انفجار. إذن مشاهدينا، شركة تنمية نفط عمان تؤكد أن العمليات في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي. هذا ما تؤكده شركة تنمية نفط عمان، التي تؤكد أن العمليات في ميناء الفحل هي مستمرة بشكل طبيعي، وذلك طبعا وفق ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن مصدرين بتوقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل، وذلك عقب انفجار. الآن هذه الشركة تؤكد أن هذه العمليات في ميناء الفحل هي ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، وليست هنالك أخبار متعلقة يعني التوقف هذه العمليات في هذا الميناء العماني. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. سرايا السلام تبدأ أولى خطوات الانضمام لمظلة الحكومة العراقية، ولدينا أيضا مقتل سيدة فلسطينية وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس بقطاع غزة.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحرز تقدما ملحوظا، وأضاف أن لبنان يستحق السلام. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية.
1: He's in Lebanon. You said that negotiations are in final stages, but Iran saying they're stalled.
2: They didn't reject that. And they're looking. I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress has made it.
0: بدورها أكدت الحكومة الإسرائيلية على لسان المتحدثة باسمها شوشا بدروسيان أن الأطراف الثلاثة وهي لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت جميعها على إبعاد حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان.
3: This week, the fourth high-level trilateral meetings between Israel, Lebanon, and the United States took place, achieving something unprecedented. For the first time, all three parties are aligned in their determination to keep Iran's terror proxy, Hezbollah, out of the equation.
0: كما شددت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات مع لبنان جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
3: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
4: نتائج ثلاث جولات مفاوضات جمعت ممثلين عن لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن على المستويين السياسي والعسكري مهدت الطريق في الجولة الرابعة لإعلان اتفاق مشترك على وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. فبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوفدان إطارا أمنيا استنادا إلى مناقشات جرت في مبنى البنتاغون أواخر مايو يهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة. الإطار يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها، بما يتيح مستقبلا التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بقرار من الحكومتين المعنيتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح سابقا بأنه يريد فصل المسار اللبناني عن ذلك المتصل بإيران، بينما تصر طهران على ربط الملفين. ويشترط الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطان.
5: للمرة الأولى منذ بداية الحرب غادر الجيش الإسرائيلي قرية دبين الجنوبية لينتشر مكانه الجيش اللبناني، خطوة أتت بعد الإعلان عن وقف نار مشروط بوقف كامل لعمليات حزب الله وإخراج عناصره من جنوب الليطاني. ومع عدم تحديد زمان لبدء تنفيذ الاتفاق، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان أمام فرصة أخيرة للدخول في وقف نهائي لإطلاق النار، والذي تحدد الولايات المتحدة موعده فور تلقي الأجوبة من حزب الله. وبعد مفاوضات وصفها عون بالصعبة، أتى كلام أمين عام حزب الله الرافض للاتفاق معتبرا أن نزع السلاح يعني إعدام قوة لبنان. هو نفسه السلاح الذي أدخل لبنان في حروب مدمرة، آخرها حرب لم يتمكن حزب الله من وضع حد لها خلال 3 أعوام. فكان قرار لبنان الرسمي ألا يقف مكتوف اليدين بحسب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد أن سحب السلاح هو تنفيذ لقرار اتخذ عام 2006، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
0: وفي موقف مغاير

0: لما هو معلن من الأطراف المشاركة في مفاوضات السلام بين إسرائيل ولبنان. قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. آراء اللبنانيين تفاوتت بين التفاؤل والتشكيك بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي يجريها لبنان مع إسرائيل في واشنطن.
1: بعد ما وصلنا بعضنا عم يقصفوا، بس أكيد إن أنا مع السلام وإن شاء الله يصير في حرب على طول.
2: بتمنى أنا يوقفوا إطلاق النار، يدخل هالكبارية يحلوها هالعظماء ونعيش بسلام، لأن حاجتنا تعب وحاجتنا موت.
3: يعني وقت ما خلقت من 72 لهلا لهالعمر بعدني بحرب.
4: اللي خلينا نرتاح بقى، شو هالقصة هاي؟
5: هلا أنا بتمنى تخلص كرمال أولادنا مستقبلهم وكل شيء، بس ما عندي أمل يعني.
6: نحن كشعب ما فينا نعرف الحقيقة، مسرحية ولا عن جد؟
7: نهايتها جدية، لأنه المفاوضات أثمرت، يعني ما بقول الرئيس لعبها مظبوط.
8: ان شاء الله ينفذوا الاسرائيليه، لانه عاده بيقولوا بس ما بينفذوه، عرفت؟
9: بلا طعمه، لانه ما في وقف اطلاق نار.
10: ان شاء الله يكون الواقع مزبوط، يعني المفاوضات ان شاء الله بتعطي بادره مزبوطه.
0: نتابع من العراق. وإعلان لجنة حصر السلاح بدء عملها رسميا بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة وفي مقدمتها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والالتزام بالمسار القانوني والمؤسساتي، حيث انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت كتائب حزب الله مع 5 فصائل أخرى أنها لن تسلم السلاح. وكشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، وأكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. لكن مشاهدينا، ما هي آلية تنفيذ اتفاق حصر السلام أو حصر السلاح وكيف ستتم؟ رئيس اللجنة المشرفة على حصر السلاح يكشف الآلية والتفاصيل، كل ذلك للعربية.
11: الخطوة الأولى لفك ارتباط الفصائل بأجنحتها العسكرية وتسليم أسلحتها إلى الدولة العراقية بدأت من سامراء، حيث قام سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في مراسم رسمية بتسليم إدارة ألويتها العسكرية 3 إلى اللجنة المشرفة على ملف حصر السلاح بيد الحكومة.
12: ارتأت اللجنة وفق نقاش ومداولات كبيرة وضع آلية وسياق تتعلق بتسليم الأسلحة حسب تصنيفها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، ثم عادة الارتباط لهذه التشكيلات وفق الأسبقيات والقواطع. وللعلم هذه التشكيلات هي أصلا مرتبطة إداريا بالحشد الشعبي وكان لديها ارتباط سياسي.
11: اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة يترأسها نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي، وستتولى وضع الآليات والتوقيتات الخاصة بحصر أسلحة الفصائل المسلحة بيد الدولة، علما أن هذه الإجراءات سيتم اتباعها لاحقا مع بقية الفصائل الأخرى، وتحديدا مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
0: رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق أكد بدوره للعربية أن حصر السلاح بيد الدولة يأتي تأكيدا لبيان الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار.
13: هذه الخطوات تأتي تأكيدا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد عادل زيدي من خلال نقطتين مهمتين. الأولى هو حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، والثانية تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وأيضا حماية السادة العراقية.
0: الآن إلى التطورات في غزة، إذ أفاد مراسل العربية بمقتل سيدة فلسطينية وإصابة 15 آخرين جراء غارة نفذها طيران الإسرائيلي استهدفت خيمة غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما قتل مواطن أيضا جراء

0: قصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي وسط القطاع قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في بلدة الزوايدة، فيما تعرض شمال شرقي مخيم البريج لقصف مدفعي إسرائيلي. إنسانيا، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية داخل قطاع غزة، يجد آلاف المرضى والجرحى أنفسهم عالقين بين الحاجة للعلاج ونقص الإمكانيات الطبية.
1: في السجل الطبي لأحمد أبو علوان وصفة علاجية قد تعيد إليه جزءا من النور الذي فقده، لكن هذه العملية تأجلت أكثر من مرة، ليس بسبب حالته الصحية فقط، بل بسبب أزمة تضرب غرف العمليات في مستشفيات غزة مع نقص الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية. منذ أن فقد بصره في قصف إسرائيلي على القطاع، أصبحت حياة أحمد معلقة بموعد طبي لم يحن بعد.
2: صرنا احنا نتعلق بقش، بدنا نسافر لانه ما فيش اشي عنا هنا، يا ريت كل شيء هنا. احنا مش بنتمنى ولا بدنا نروح نسافر، احنا بدنا نتعالج. انا عن نفسي انا بدي اشوف.
1: ومع استمرار الحرب واستنزاف القطاع الصحي، تجرى بعض العمليات الطارئة فقط بامكانات محدودة، في وقت تتزايد اعداد المصابين والمرضى يوميا.
3: فيما يخص القطاع الصحي، كما يعرف الجميع خصوصا بعد انتهاء الحرب طويلة لمدة سنتين ونصف، تعرض القطاع الصحي لكثير من التدمير ونقص في المعدات والأدوات الطبية. وكما لا يخفى على الجميع، اليوم نحن بحاجة لمثل هذه الأدوات في كل التخصصات.
1: ووفقا لوزارة الصحة بغزة، فإن أكثر من 20,000 مريض وجريح لديهم تحويلات طبية مكتملة وينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع، بينما تمكن نحو 4,000 مريض فقط من مغادرة غزة منذ فتح معبر رفح جزئيا، في وقت ما تزال آلاف الحالات بحاجة لتدخلات عاجلة ومنقذة للحياة.
4: في غزة قد ينجو الفلسطينيون من القصف، لكن ليس من مرض يقودهم لموت بطيء. قصف مستمر يتسبب في تزايد أعداد الجرحى والمرضى، وعجز يلاحقهم لأبواب المشافي المحاصرة، مع غياب الحد الأدنى من الرعاية الصحية. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: في هذه النشرة بعد الفاصل: بعد عقوبات على رئيسها ومسؤولين فيها، ترامب يهدد كوبا بتغيير النظام ويصفها بالدولة الفاشلة. ولدينا أيضا وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن قد تمنح دولا إعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في

0: بفهم أبعادها وتأثيراتها.
1: أهلا بكم من جديد. الآن مشاهدينا نفتح ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وفي تطور لافت وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار، محذرا نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. أما الكرملين بدوره عقب على رسالة زيلينسكي لنظيره الروسي بقوله إن الرسالة قد وصلت وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق. كما أشار الكرملين إلى أن زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء مع الرئيس ترامب آنذاك.
2: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
1: كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت. وأضاف لافروف أن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. وفي تعليق على رسالة زيلينسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، مشيرا إلى أن تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق. هذا وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا ينص على مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. مشروع القانون هذا تجاوز اعتراضات قادة من الحزب الجمهوري الذين تخوفوا من عرقلة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. في سياق متصل وبالحديث عن العقوبات، رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تمنح واشنطن بعض الدول مستقبلا إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي. وأكد بيسنت أن هذه الإعفاءات ليست عامة وستخصص لكل دولة على حدة. وبرر وزير الخارجية الأمريكي الخطوة بأنها تتيح توجيه النفط الروسي للحلفاء بدلا من الصين وحدها، مضيفا أن موسكو لم تجني سوى إيرادات إضافية ضئيلة للغاية بسبب هذه الإعفاءات. وكانت الولايات المتحدة مددت هذه الإجراءات التخفيفية مرتين، آخرها كان في مايو الماضي. وسط توتر متصاعد في العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، قال مسؤولون أمريكيون في حديثهم لصحيفة بوليتيكو، قالوا إن البنتاغون قد يلغي صفقة إرسال صواريخ توماهوك إلى ألمانيا كانت مقررة منذ عهد إدارة بايدن. المسؤولون أوضحوا أن واشنطن تخشى أن ترى موسكو هذا تصعيدا جديدا ضدها، وترد موسكو على نشر هذه الصواريخ في قلب أوروبا، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في جدوى الصفقة. المسؤولون الأمريكيون قالوا أيضا إن خطوة البنتاغون تأتي ضمن مساعي واشنطن لتقليص وجودها العسكري في أوروبا ومطالبتها لشركائها الأوروبيين بتحمل مسؤولية الدفاع عن أوروبا. معنا من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور، أود أن أسألك عن وجاهة هذا السبب الذي قيل أمريكيا أن أمريكا لا تريد أن تمول ألمانيا بهذه الصواريخ، خشية من أن تفهم موسكو هذه الخطوة هي خطوة تصعيدية وتقوم بالمساعدة.

0: مقابل بنشر صواريخ توماهوك أيضا في مناطق تحت يعني مداها الجيوستراتيجي. هل ترى وجاهة لهذا السبب أم أنه ثمة ما وراء الأكمة، أي أن هنالك أسباب أخرى دفعت البنتاغون لسلوك هذا المسلك؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدي العربية. طبعا هذا يعني التصريح يضيف إلى قلق أوروبا الكثير، لأن أوروبا تنظر إلى رفض الطلب، رسميا لم يرفض بعد، إنما هناك تكهنات بإمكانية رفضه، تنظر بعين للقلق الشديد، لأن تلك الصواريخ مهمة جدا للأمن الأوروبي، لأن من ذاتها أنها قادرة على تعطيل الإمداد اللوجستي لأي قوات روسية يعني تريد أن تأتي وتجتاح دولا أوروبية. وبدون هذه الصواريخ فأن هناك فراغا في الأمن الأوروبي والدفاعات الأوروبية. وأن تصرح الولايات المتحدة في هذا الوقت بالذات ثم تطلق إعفاءات للنفط الروسي الذي من شأنه أن يدعم الميزانية العسكرية الروسية في حرب أوكرانيا، فأوروبا أمام يعني تفسير واحد، وهو أن الرئيس ترامب يعاقبها بشدة لأسباب كثيرة، منها حنقه على بعض قادة أوروبا، وثانيا لاعتقاده أن أوروبا لا تسير بالطريقة التي يريدها، وخاصة في حرب العراق والإيران، وأن هذا التطور خطير جدا أوروبا تجد نفسها فيه، وليس أمامها إلا أن تأخذ خطين: الخط الأول العض على الجرح ومسايرة أمريكا قدر ما أمكن، لكن بالوقت ذاته تسريع الدفاعات الأوروبية بقدر كبير جدا. وهذه قد بدأت بالتعاون بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على أمل أن يستطيعوا في فترة وجيزة، وهذا صعب بالتأكيد، أن يعوضوا النقص الأمريكي، ويستطيعوا أن يشكلوا جبهة قوية تقف في وجه روسيا التي أصلا يعني تتحرش بدول أوروبية فيما يسمى بالسلاح الرمادي، وهو يعني السايبر أتاك وإرسال بعض يعني الدرون إلى الدول الأوروبية. كل ذلك يثير قلق أوروبا بشكل كبير.
0: يعني هنا أود أن أفهم المشهد بشكل صحيح وساعدني في ذلك. يعني هل تعتقد الآن أن ترامب هو يمم وجهه باتجاه روسيا باتجاه بوتين، وبالتالي خفض من هذه العقوبات المفروضة على النفط الروسي، أيضا يلوح بتجفيف إمدادات السلاح والصواريخ توماهوك بالنسبة لأوروبا؟ هل أدار ظهره تماما لأوروبا، وبالتالي أصبح يضع اعتبارا لبوتين ولروسيا أكثر من الاعتبارات التي يضعها لأوروبا؟
1: نعم، يعني في العلاقات الدولية والدول قادة أوروبا ينظرون إلى الأفعال وليس فقط الأقوال. يعني الرئيس ترامب اجتمع مع الرئيس الروسي بألاسكا وتوصلا إلى تسوية انزعجت منها أوروبا كثيرا، لأنها تسوية تعطي لروسيا كل شيء وتضع أوكرانيا تحت السيادة الروسية، وهذا دفع قادة أوروبا إلى الذهاب إلى أمريكا وتغيير هذا الموقف.
0: الآن فهمت هذه النقطة. أود أن أسألك سريعا فيما يتصل بخيارات أوروبا. أنت تحدثت أن أمامها خيارين اثنين، ولعلك ذكرتهما في بداية هذه المداخلة، إما أن يعني تتجه أيضا وتساير الولايات المتحدة فيما تذهب إليه، وإما تسلك خيارات أخرى، خيارات الاعتماد على نفسها وما إلى ذلك. الآن برأيك وفق المعطيات الموجودة الآن، ما هي أنسب الخيارات لها لأوروبا؟
1: يعني أوروبا قد بدأت أصلا في سياسة دفاعية مشتركة، وبدأت تصنع يعني أسلحة وتشغل مصانعها، لكن هذا وحده لا يكفي. يعني كل الخبراء العسكريون يقولون أن أوروبا تحتاج أمريكا على الأقل لمدة 15 عاما لكي تستطيع الصمود لوحدها من دون مساعدة أمريكا. لذلك الولاد الأوروبيون مضطرون مهما كانت الضغوط الأمريكية أن يبقوا على تواصل مع إدارة ترامب، لأن الخلاف ذلك سيعرضهم للخطر، لأن ترامب بوتين ينظر إلى ثلاثة عوامل: مستوى التعاون الأوروبي الأمريكي، القدرة أوروبا على إعادة التسليح، وبذلك يعني إذا رأى أن أي هناك ضعف في هذه الأمور فإنه قد يتحرك إلى دول البلطيق أو يضغط على أوروبا بطريقة أخرى.
0: أعذرني دكتور أحمد عجاج، انتهى وقتي تماما. كنت معنا من لندن وأنت مستشار العربية للشؤون الأوروبية، تحياتي لك. إلى توترات بين واشنطن وهافانا. وفي تصعيد جديد في العلاقات بين البلدين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط النظام في كوبا قائلا

0: أنه كان قاسيا وبغيضا لسنوات.
1: We have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in. They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba.
0: هذا وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت قيادات عدة في النظام الكوبي. وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. وبحسب مواقع وزارة الخزانة الأمريكية أو موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فقد شملت العقوبات أيضا 4 أشخاص وخمس كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. في المقابل، أدان وزير خارجية كوبا في منشور لها عبر منصة إكس العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الرئيس دياز كانيل ومؤسسات حكومية، واصفا إياها بالدنيئة. المسؤول الكوبي اتهم واشنطن بخلق سيناريو صراع بين البلدين، متعهدا بالدفاع عن سيادة واستقلال كوبا. الآن إلى مستجدات انتشار فيروس إيبولا، حيث أظهرت صور للأقمار الاصطناعية بناء الولايات المتحدة لموقع حجر صحي خاص بمرضى فيروس إيبولا داخل قاعدة جوية وسط كينيا. ويأتي المشروع رغم أوامر قضائية كينية سعت إلى عرقلته، إلا أن الرئيس ويليام روتو أكد أن حكومته تتخذ القرار الصحيح بالسماح لواشنطن بإقامة المنشأة. هذا وعززت منظمة الصحة للبلدين أيضا استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا في دول الأمريكيتين، وذلك عبر تكثيف الدعم الفني واللوجستي لأنظمة الصحة، رغم تأكيدها أن خطر انتشار المرض لا يزال منخفضا. أعلن خفر السواحل التايواني في بيان له أنه دخل في مواجهة متوترة مع نظيره الصيني بالقرب من جزر براتاس الواقعة أقصى شمال بحر الصين الجنوبي. وذكر خفر السواحل التايواني أنه رصد سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اقتحمت منطقة المياه المحظورة حول جزر براتاس متجاهلة تحذيرات السفينة التايوانية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان. ويذكر أن آخر مرة حدث فيها ذات الصدام كان قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف. مشاهدينا، AFP تقول إن الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيهاجم منطقتين شمال نهر الليطاني. إذن AFP تنقل الآن أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيهاجم منطقتين شمال نهر الليطاني. يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة كوريا الشمالية للقاء كيم جونغ أون يومي 8 و9 من هذا الشهر. وقال إعلام رسمي صيني إن زيارة شي تأتي بناء على دعوة من نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وستكون هذه الزيارة الثانية لشي إلى بيونغ يانغ بعد زيارته الأولى في العام 2019. وفي كوريا الشمالية أيضا أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية الموقع المشتبه به للمنشأة النووية الجديدة التي كشفت عنها بيونغ يانغ في الساعة الأخيرة، حيث زار كيم المنشأة وأوعز من هناك إلى توسيع الترسانة النووية. أختم بالعناوين. ترامب يقول إن واشنطن لا تحتاج لاتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني، وأن أي اتفاق سيضمن عودة الملاحة بمضيق هرمز. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني واستخدامه في مشاريع سلمية وبإشراف وكالة الطاقة. ترامب يلمح إلى تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تقول إنه تم الاتفاق على إبعاد حزب الله عن المعادلة. زيلينسكي يدعو بوتين لعقد لقاء ثنائي بشرط أن لا يعقد في موسكو، ويؤكد استعداد كييف للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. مسؤولون أمريكيون يقولون إن واشنطن قد تلغي صفقة صواريخ توماهوك كانت مخصصة لألمانيا منذ عهد بايدن. رجاء الفضل على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع.

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

مشاهدينا نرحب بكم في هذه الساعة الإخبارية الجديدة من العربية وفي أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مفاوضات إيران تسير بشكل جيد ويقول سننتصر عبر اتفاق أو عسكري. الرئيس الروسي يعرض مساعدة من موسكو أو يعرض مساعدة موسكو في التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني المخصص. ترامب يعلن تحقيق تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان وإسرائيل تكثف غاراتها الجوية على الجنوب اللبناني. لوقف شامل للحرب بأوكرانيا زيلينسكي يعرض لقاء مباشرا على بوتين والأخير يرى في مقترحات ترامب أساسا للسلام. مسؤولون أمريكيون يقولون أن واشنطن قد تلغي صفقة صواريخ توماهوك كانت مخصصة لألمانيا منذ عهد بايدن. قبل أن نبدأ هذه الساعة نشير إلى هذه التطورات من عمان، بحيث ذكرت شركة تنمية نفط عمان أن العمليات في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي. وكانت

0: وكالة رويترز قد أفادت بأن ميناء الفحل أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء يعتقد أنه بمسيرة. ووفقا لبلومبرغ، العمليات في الميناء العماني عادت واستؤنفت لاحقا. إلى محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها للسلاح النووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز، حول إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في لقائه، لكنه أشار إلى أنه في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فمن الممكن حدوث ذلك.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military.
2: With the new Ayatollah, the new supreme leader.
1: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with
2: it. Would that happen here in the U.S.?
1: I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة للتدخل عسكريا في إيران، وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
2: Entomb a lot of this enriched uranium.
1: Yeah.
2: At this point, do you need a deal with Iran to go get it, or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?
1: There was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation. Because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. But we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
0: معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، أهلا وسهلا بك. سيد وجدان، يعني حديث كله كان خلال الساعات الماضية عن تفاؤل أمريكي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، لكن يعني فعليا ماذا عن الجانب الإيراني؟ ما الذي ما زال يؤخر أي رد إيراني حتى الآن على مختلف المقترحات الأمريكية؟
3: في البداية تحياتي لك ولمتابعيكم الكرام. بالنسبة للتفاؤل الأمريكي، هذه سياسات ترامب الاستراتيجية دائما، أنه في كل المفاوضات التي يجريها خاصة مع الجانب الإيراني هو يتحدث عن موضوع التفاؤل، حتى في أصعب الاختلافات بينه وبين إيران. أما بالنسبة للجانب الإيراني، أعتقد أنه أكثر ما يعيق الموضوع هو الإفراج عن الأموال الإيرانية، لكن ترامب جعل هذا الموضوع مشروطا بأن لا يمكن تسليم إيران الأموال إلا في حال يتم تسليم اليورانيوم. نعرف أن إيران تمر بمرحلة اقتصادية صعبة للغاية وهي بحاجة إلى الأموال، وحتى حديث ترامب عن تسليم أو الإفراج عن الأموال الإيرانية أيضا هنالك إشكالية. هل هذه الأموال تذهب إلى البنوك الإيرانية أم تكون هنالك آلية يتم السيطرة على هذه الأموال؟ ولا يمكن إيران أن توافق بذلك. لذا أعتقد أنه المفاوضات هي من البداية فيها من الإشكاليات. اليوم نائب رئيس البرلمان الإيراني أعلن بأنه

0: لا فتح لمضيق هرمز ما لم يتم تسليم الأموال إلى إيران.
1: طيب أيضا التركيز خلال الساعات الماضية من خلال تصريحات المرشد الأعلى خامنئي، قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعيان إلى زرع الفتنة في الداخل الإيراني والانقسام. اليوم هل هذه رواية تقليدية إيرانية من أجل يعني جذب المزيد من الوحدة في الداخل الإيراني بدل خروج الشارع للتظاهر على هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟ أو تبرير حتى أي إجراءات أمنية يمكن أن تتخذ تجاه أي تظاهرات يمكن أن تخرج؟
0: أولا بالنسبة لرواية النظام الإيراني بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية خلف التصعيد أو تحريض الشارع الإيراني ضد النظام الإيراني، هذه دائما نسمعها ليس فقط خلال هذه الفترة، وإنما كل الاحتجاجات التي اندلعت في الداخل الإيراني بالإطلاق، يعني لا توجد احتجاجات في إيران ولم تنسبها إيران إلى أطراف في الخارج. إذن هذه الرواية لم تنطلي على الشارع الإيراني، وأيضا حتى على أي متابع للشأن الإيراني يعرف تماما أن إيران دائما يكرر هذه الروايات الفارغة بخصوص الشارع. أما موضوع التفاف الشارع، إذا كان يعتقد، أتصور أن هذه الرواية كمان مردود عليها، لأن التهديدات الإيرانية للمواطنين هي أكثر من التهديدات الإسرائيلية. يعني حتى الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر من ديسمبر 25 وبداية 26، العدد الكبير الذي قامت الحكومة الإيرانية بقتله وتصفيته هو أكثر مما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إذن الإشكالية هي في الداخل الإيراني بعلاقاتها مع الشعب وليس مع العدو كما يصفونه.
1: طيب الآن يعني من ضمن أهم النقاط وأبرز العقد حتى الآن في إطار عملية التفاوض هو عقدة اليورانيوم العالي التخصيب. هنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد موسكو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا تحت إشراف الطاقة الذرية. بوتين قال بأن إيران دولة صديقة وشدد على أن قيادتها تثق بروسيا. دعنا نستمع ونعود من جديد.
2: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: إذن نعود إليك سيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن، ما الذي يعنيه اليوم تكرار بوتين الحديث عن إمكانية استقبال روسيا لهذا اليورانيوم العالي التخصيب، أو أنه أن تدفع موسكو باتجاه أن يتم تحويله إلى يعني الطاقة السلمية وتحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هل يمكن أن يشكل اليوم الدور الروسي يعني مخرجا لهذه الأزمة، وهل تدفع طهران موسكو من جديد باتجاه الإعلان عن هذه المواقف لحل الأزمة؟
0: أعتقد أن الأزمة الإيرانية الأمريكية هي أكبر بكثير من أن تستطيع روسيا أو حتى باكستان التي سعت بكل قدراتها وبدعم من دول المنطقة من المملكة العربية السعودية مصر وتركيا وحتى الصين، لكن لم يتم معالجة هذه الإشكالية. روسيا بالطبع هي تتخوف بشكل كبير أن يحصل هنالك تغييرا في الداخل الإيراني، ولا تريد أن تتغير يعني الموقعية للنظام الإيراني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك من الطبيعي جدا أن تبادر روسيا لمحاولة حل هذه المشكلة، لكن أيضا هنالك الكثير من التعقيدات في هذا المجال. حتى الآن بالنسبة لترامب ليس لديه رغبة في أن روسيا تقوم باستلام اليورانيوم الإيراني، ولا ننسى أنه حتى موضوع إخراج هذا اليورانيوم حسب وصف ترامب إنه لا تستطيع أي دولة إخراج هذا اليورانيوم إلا الولايات المتحدة الأمريكية والصين. يعني أمريكا بالطبع لن يسمح لها، والصين أعتقد أنها حتى وإن حاولت ذلك تريد أن يكون هذا اليورانيوم

0: يعني مذهب على الصين وليس لروسيا لكي هي تستفيد. فأعتقد أنه موضوع التعقيدات هي كبيرة جدا. هذا نحن في يعني في لم ندخل في التفاصيل، الدخول في التفاصيل بالطبع سيزيد من التعقيدات.
1: نعم، إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. نتابع من مستجدات الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر خاصة للعربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد لقاء مع نظيره الإيراني اسكندر مومني ضمن مساع باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر العربية أن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، لكن ما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية للتصعيد بين البلدين؟ إذن الإجابة جاءت عبر مصادر العربية التي أكدت أن الحديث هنا عن اتفاق من 4 مراحل جوهرية سيتم للاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا. اتفاق يبدأ بالتهدئة وسينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. إذن المرحلة الأولى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم على وقف العمليات العسكرية المباشرة، ثم منع أي تصعيد جديد أو فتح جبهات جديدة في المنطقة. المرحلة الثانية تتمحور حول أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وتشمل إعادة فتح هذا الممر الحيوي المائي بشكل كامل، وإزالة جميع القيود المفروضة على السفن التي تمر عبره، ووضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية وخطوط الطاقة. وبالوصول إلى المرحلة الثالثة، يبدأ الجانبان بإجراءات بناء الثقة الاقتصادية التي تتضمن تخفيفا محدودا ومدروسا لبعض العقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية والتبادل التجاري. أما المرحلة الرابعة في الاتفاق المحتمل فهي الأكثر تعقيدا. هذه المرحلة تشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى، في مقدمتها البرنامج النووي ومستويات تخصيب اليورانيوم، وأيضا آليات الرقابة والضمانات الدولية، فضلا عن الترتيبات الأمنية الإقليمية طويلة المدى.

ورغم الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، إلا إن أموال إيران المجمدة يتصدر نقاط الخلاف، بل وتحول إلى واحدة من أعقد القضايا في المفاوضات الجارية بين الجانبين. إذ أشار مصدر مطلع على العربية أشار إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن أموال إيران قبل توقيع أي اتفاق. يأتي هذا بالتزامن مع تداول تقارير عدة الأحاديث عن وجود مقترح بإنشاء صندوق خاص لإيداع الأموال الإيرانية المجمدة، وهو قيد البحث. وبحسب المصادر، العقبة الأساسية تتعلق بآليات التصرف بجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. المصادر أضافت أيضا بأن الاتفاق حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بمراحله النهائية، وبأن البحث مستمر في آلية للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لجنة حصر السلاح بالعراق تكشف آلية العمل مع الفصائل، تسليم تدريجي ثم إعادة تنظيم التشكيلات.

0: كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحة أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان نكمل منها، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحرز تقدما ملحوظا، وأضاف بأن لبنان يستحق السلام. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية.
1: I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress has made it.
0: كما شددت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات مع لبنان جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
2: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
3: نتائج ثلاث جولات مفاوضات جمعت ممثلين عن لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن على المستويين السياسي والعسكري مهدت الطريق في الجولة الرابعة لإعلان اتفاق مشترك على وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. فبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الوفدان إطارا أمنيا استنادا إلى مناقشات جرت في مبنى البنتاغون أواخر مايو يهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة. الإطار يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها، بما يتيح مستقبلا التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بقرار من الحكومتين المعنيتين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح سابقا بأنه يريد فصل المسار اللبناني عن ذلك المتصل بإيران، بينما تصر طهران على ربط الملفين. ويشترط الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب عناصر حزب الله من جنوب الليطاني.
0: للمرة الأولى منذ بداية الحرب غادر الجيش الإسرائيلي قرية دبين الجنوبية لينتشر مكانه الجيش اللبناني، خطوة أتت بعد الإعلان عن وقف نار مشروط بوقف كامل لعمليات حزب الله وإخراج عناصره من جنوب الليطاني. ومع عدم تحديد زمان لبدء تنفيذ الاتفاق، أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان أمام فرصة أخيرة للدخول في وقف نهائي لإطلاق النار، والذي تحدد الولايات المتحدة موعده فور تلقي الأجوبة من حزب الله. وبعد مفاوضات وصفها عون بالصعبة، أتى كلام أمين عام حزب الله الرافض للاتفاق معتبرا أن نزع السلاح يعني إعدام قوة لبنان.

0: نفسه السلاح الذي أدخل لبنان في حروب مدمرة آخرها حرب لم يتمكن حزب الله من وضع حد لها خلال 3 أعوام. فكان قرار لبنان الرسمي ألا يقف مكتوف اليدين بحسب ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد أن سحب السلاح هو تنفيذ لقرار اتخذ عام 2006، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك.
1: من بيروت معنا مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد أهلا وسهلا بك. ناهد، يعني بداية كيف يبدو تنفيذ يعني ما تم الاتفاق عليه بشأن هذه الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني؟ أيضا نتابع آخر تصريحات الجيش الإسرائيلي التي قال فيها أنه سيهاجم منطقتين بشمال الليطاني. ماذا عن التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟
2: بداية لم يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق رجاء، فحزب الله يوم أمس أعلن صراحة بأنه يرفض هذا الاتفاق، وبالتالي كان هناك انتظار لموقف الأطراف المعنية أي حزب الله بهذا الاتفاق لإيصاله إلى واشنطن، والتي هي مفترض أن تحدد آلية وموعد لتنفيذ هذا الاتفاق بحسب ما كان أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون، ولكن ذلك لم يحصل. كان هناك فقط انسحاب مفاجئ من بلدة دبين، انسحاب إسرائيلي من بلدة دبين، غير ذلك استمرت الصورة كما هي في جنوب لبنان بالنسبة للغارات، واليوم كانت أيضا هذه الغارات تواصلت آخرها على بلدات حبوش والنبطية شوكين وكفردونين، وبالتالي جبشيت وكفردونين، وبالتالي لا تزال هذه الغارات مستمرة منذ يوم أمس، ولا تزال القتلى يسقطون جراء هذه الغارات. بالنسبة للتهديدات التي تحدثت عنها، هي 3 بلدات أنذرت قبل ساعة من الآن بإخلائها: عرنية، كفرفيلة، وعنقون. هذه البلدات تقع في قضاء صيدا شمالي ليطانيا، وتم الانذار بإخلائها. الآن هناك مخاوف بعد هذه الانذارات، لأن هذه البلدات فيها العديد، يعني أهلها لا يزالون فيها، خصوصا أنها بعيدة كانت نوعا ما عن المناطق التي عادة ما تستهدف، وهي مكتظة بالسكان وأيضا بالنازحين. يعني بلدة عنقون على سبيل المثال فيها أكثر من 2000 نازح من بلدات جنوبية أخرى نزحوا إلى بلدة عنقون، والآن يتم الانذار بإخلائها من النازحين ومن أهلها، وبالتالي الأكيد أن حركة النزوح ستشتد الآن.
1: يعني وأنت تتحدثين، يعني نتابع أيضا آخر الأخبار العاجلة. إذن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه تم القضاء على عبد حرب قائد وحدة الهندسة في حزب الله. ماذا عن التفاصيل المتوفرة عن هذا الاستهداف؟ وتحدث أيضا عن تدميره لمنصة إطلاق صواريخ استخدمها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية. ما المتوفر من معلومات عن كل هذه المعطيات؟
2: بالنسبة للبنان ليس هناك من معلومات حول هذا الموضوع. هذه دائما يتم هذه الأخبار أو الاغتيالات والاستهدافات يتم الإعلان عنها من الجانب الإسرائيلي وليس من الجانب اللبناني. في بين الحين والآخر تعلن إسرائيل عن استهداف منصات أو عن عمليات اغتيال لشخصيات في حزب الله، وبالتالي هذا الأمر نعرف عنه من الإعلام الإسرائيلي رجاء، وليس من لبنان، لا من حزب الله ولا حتى من الإعلام اللبناني.
1: يعني لا ردود فعل حتى الآن من حزب الله حول هذا الموضوع. لكن يعني تحدثت قبل قليل عن كون أنه كانت هناك انسحابات مفاجئة للجانب الإسرائيلي من دبين. ماذا عن انتشار الجيش اللبناني في هذه المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي؟ هل كان هناك انتشار ولا لا؟
2: نعم، وكانت العربية يوم أمس القناة الوحيدة التي ترصد هذا الانتشار بالصوت والصورة، كانت ترافق الجيش اللبناني في انتشاره في هذه البلدة. هي بلدة تقع في جنوب الليطاني، هي متاخمة إلى بلدة الخيم. نعم، يعني لا يزال الجيش اللبناني يتواجد في تلك البلدة، يعني لم يحصل شيء ليغادر من هذه البلدة، رغم أنه كانت هناك استهدافات قريبة من هذه البلدة إلا أن الجيش عاد إليها.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف، شكرا جزيلا لك.
3: بعد ما وصلنا بعضنا عم يقصفوا، بس أكيد أنا مع السلام وإن شاء الله يصير في حرب على طول.
4: بتمنى أنا يوقفوا إطلاق النار، يدخل هالكبارية يحلوها هالعظماء ونعيش بسلام، لأن حاجتنا تعب وحاجتنا موت.
5: يعني وقت ما خلقت من 72 لهلا لهالعمر بعدني بحرب.
6: اللي خلينا نرتاح بقى، شو هالقصة هي؟
7: هلا أنا بتمنى تخلص كرمال أولادنا مستقبلهم وكل شيء، بس ما عندي أمل. يعني
8: نحن كشعب ما فينا نعرف الحقيقة، مسرحية ولا عن جد؟
9: نهايتها جدية، لأنه المفاوضات أسمرت، يعني ما بقول الرئيس لعبها مضبوط.

0: بينفذوه الاسرائيليه لانه عاده بيقولوا بس ما بينفذوه، عرفت؟
1: بلا طعمه لانه ما في وقف اطلاق نار.
2: ان شاء الله يكون الواقع مزبوط، يعني المفاوضات ان شاء الله بتعطي باتره مزبوطه.
3: بدورها أكدت الحكومة الإسرائيلية على لسان المتحدث باسمها شوش بيدروسيان أن الأطراف الثلاثة هي لبنان، الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على إبعاد حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان.
4: This week, the fourth high-level trilateral meetings between Israel, Lebanon, and the United States took place, achieving something unprecedented. For the first time, all three parties are aligned in their determination to keep Iran's terror proxy, Hezbollah, out of the equation.
3: وفي موقف مغاير لما هو معلن من الأطراف المشاركة في مفاوضات السلام بين إسرائيل ولبنان، قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية، قال إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
5: طبعا شوف العاجل قبل ان نذهب الى ضيفنا، هذا فيديو وزير الداخليه الباكستاني يلتقي نظيره الايراني للمره الثانيه خلال 24 ساعه. الباكستاني نظيره الايراني خلال 24 ساعه المره الثانيه كان ذهب للدفع في التفاوض.
3: إذا قبل الانتقال إلى ضيفنا للتفصيل في هذا الموضوع، نذكر مشاهدينا بهذا الخبر العاجل وهذا الفيديو الذي يوثق من إيران، الذي يوثق لقاء وزير الداخلية الباكستاني لنظيره الإيراني في بشكيك للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وكان قد عاد وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في محاولة من جديد للدفع بجهود التفاوض بين طهران وواشنطن. إذن بالعودة إلى تفاصيل التطورات في لبنان واتفاق الهدنة بين كل من واشنطن وطهران، معنا من بيروت أو بين واشنطن أو بين إسرائيل ولبنان، معنا من بيروت الصحفي والكاتب السياسي وليد شكير. سيد وليد أهلا وسهلا بك. سيد شكير، إذن كما تابعنا حزب الله يعلنها بشكل واضح، يرفض الذهاب مع الشرعية اللبنانية في اتجاه هذا الاتفاق بين كل من واشنطن وإسرائيل. اليوم كيف يمكن حل هذه العقدة؟ الهدنة تم الاتفاق عليها، ماذا عن آلية التنفيذ أمام رفض مستمر وتعنت لحزب الله في الالتزام بالقرارات الشرعية اللبنانية؟
6: صباح الخير وشكرا للاستضافة. طبعا هناك آلية تجريبية لنقل اتفقت عليها الدول الثلاثة في واشنطن. هذه الآلية تقتضي بإقامة بايلوت زونز، مناطق تجريبية تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي منها لمصلحة انتشار الجيش اللبناني. الهدف من هذه الآلية يفترض أن يكون أن تبرهن الولايات المتحدة للبنانيين بأن انسحاب الجيش الإسرائيلي مرتبط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية عن المناطق التي ينسحب منها. هذه آلية تجريبية أيضا تساعد ربما على إقناع المعترضين على هذا الاتفاق بأن تنفيذه التدريجي سيؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل، خصوصا أن البيان ينص على سيادة القوات المسلحة اللبنانية على كافة أراضيها حتى الحدود الدولية، وينص أيضا على الاعتراف من قبل إسرائيل بالحدود الدولية الرسمية للبنان.
3: طيب،
6: فهذه هي الآلية المتاحة حاليا،
3: لكن
6: في ظل التعقيدات الموجودة وفي ظل أن إيران منعت حزب الله من أن يوافق على وقف إطلاق النار.
3: طيب، هنا منع إيراني لحزب الله من وقف إطلاق النار، منعه من تسليم السلاح. اليوم تتحدث عن هذه البايلوت زونز، ما الفائدة وما الجدوى من كل هذه الإجراءات إذا كان حزب الله الذي

0: ومعني بالأمر وبتسليم السلاح لن يقدم هذا السلاح. اليوم الصعوبة التي تواجه الجيش اللبناني في هذه المواجهة، هل سنكون أمام اقتتال لبناني لبناني أم ماذا بالضبط؟
1: طبعا الاقتتال اللبناني اللبناني يستبعده معظم المسؤولين أو كافة المسؤولين الذين ما هم معنيون بتنفيذ هذا الاتفاق، ولا سيما الرئاسة الأولى ورئاسة الحكومة. سبق أن قال الرئيس جوزيف عون، وسبق للرئيس نواف سلام أن قالا أنهما لا يريدان مواجهة عسكرية مع حزب الله، وبالتالي الرهان هو على حصول ضغط سياسي شعبي وضغط عربي أيضا، بشكل أن الرئيس مجلس النواب نبيه بري ينضم إلى تأييد هذه الإجراءات التي ستتخذ وفقا للاتفاق. يعني نحن نعلم أن موقف حزب الله برفض وقف اطلاق النار هو خذلان جديد لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان قبل 4 أيام قال أضمن التزام المقاومة بوقف إطلاق النار، ولكنه طبعا سأل إذا ما كانت إسرائيل ستلتزم. وهذه حلقة مفرغة، يعني حين يخرق حزب الله تتحجج إسرائيل فتضرب، وهي ليست بحاجة إلى حجج كثيرة، وأيضا حزب الله يتحجج بأن إسرائيل هي التي تخرق، فهو يرد إلى ما هنالك. ولكن اللافت في موقف حزب الله الأخير والذي يحرج الرئيس نبيه بري أنه كان يشترط وقف إطلاق النار أولا بأي مفاوضات، الآن أصبح يشترط وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل الإسرائيلي، فيما المفاوضات
0: يعني تغير
1: هي قائمة من أجل تأمين هذا الانسحاب.
0: طيب، تغييرات يعني كثيرة في مواقف حزب الله خلال يعني الساعات الأخيرة وتعقيد يعني هذه المهمة. نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت الصحفي والكاتب السياسي وليد شكر.
1: والسبب إيراني طبعا.
0: شكرا جزيلا لك.
2: هنا في دبين حيث أشرس المعارك التي جرت على مدى 10 أيام ما بين الوحدات الإسرائيلية المتوغلة وبين مقاتلي حزب الله. على مدى 10 خاض الطرفان بأكثر أنواع القتال شراسة على الأرض، عشرات من الغارات ومئات من القذائف المدفعية التي سقطت، وعشرات من التفخيخ والتفجير. وهذا الذي نشاهده الآن هو نتيجة هذه المعارك. القوات الإسرائيلية فجر هذا اليوم انسحبت من هذا المحور الذي يعتبر من أهم المحاور باتجاه الخيام، والجيش اللبناني دخل منذ ساعات إلى البلدة ويعمل في هذه الأثناء على فتح كل الطرقات وعلى تنظيف الشوارع الرئيسية من الصواريخ الغير منفجرة. هذه هي دبين، وهذه أيضا الأحياء التي سويت بالأرض والتي تدلل على المعارك الشرسة التي جرت على مدى 10 أيام بلياليها وأيضا بنهارها. محمود شكر لقناتي العربية والحدث من دبين في جنوب لبنان.
0: مشاهدينا إلى آخر الأخبار العاجلة، إذن إعلام لبناني يتحدث عن حركة نزوح كثيفة من شمال الليطاني بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء من هذه المناطق قبل أي عملية عسكرية إسرائيلية قد تطال هذه المناطق. وطبعا هذه الإنذارات بالإخلاء تشمل يعني العديد من المناطق في شمال الليطاني. نتابع من العراق، وإعلان لجنة حصر السلاح بدء عملها رسميا بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة في مقدمتها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تأييدها التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والالتزام بالمسار القانوني والمؤسسات، حيث انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا.

0: السلام إلى قيادة عمليات سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت كتائب حزب الله مع 5 فصائل أخرى أنها لن تسلم السلاح. وكشف نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، وأكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. لكن ما هي آلية تنفيذ اتفاق حصر السلاح وكيف ستتم؟ رئيس اللجنة المشرفة على حصر السلاح يكشف الآلية والتفاصيل للعربية.
1: الخطوة الأولى لفك ارتباط الفصائل بأجنحتها العسكرية وتسليم أسلحتها إلى الدولة العراقية بدأت من سامراء، حيث قام سراي السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في مراسم رسمية بتسليم إدارة ألويتها العسكرية 3 إلى اللجنة المشرفة على ملف حصر السلاح بيد الحكومة.
2: ارتأت اللجنة وفق نقاش ومداولات كبيرة وضع آلية وسياق تتعلق بتسليم الأسلحة حسب تصنيفها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، ثم عادة الارتباط لهذه التشكيلات وفق الأسبقيات والقواطع. وللعلم هذه التشكيلات هي أصلا مرتبطة إداريا بالحشد الشعبي وكان لديها ارتباط سياسي.
1: اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة يترأسها نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي، وستتولى وضع الآليات والتوقيتات الخاصة بحصر أسلحة الفصائل المسلحة بيد الدولة، علما أن هذه الإجراءات سيتم اتباعها لاحقا مع بقية الفصائل الأخرى وتحديدا مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد عقوبات على رئيسها ومسؤولين فيها، ترامب يهدد كوبا بتغيير النظام ويصفها بالدولة الفاشلة.

0: الثانية، خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: مشاهدينا نرحب بكم من جديد، ونستكمل من ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي تطور لافت، وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار، محذرا نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. الكرملين بدوره عقب على رسالة زيلينسكي لنظيره الروسي بقوله إن الرسالة قد وصلت وسيتم إطلاع بوتين عليها في وقت لاحق، كما أشار الكرملين إلى أن زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو وفي أي وقت. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء مع الرئيس ترامب آنذاك.
4: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن

0: ينتهي الصراع سريعا.
1: روسيا أيضا أكدت بأن وزير الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده مستعد للحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت. وأضاف لافروف بأن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. معنا من سانت بطرسبورغ مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا وسهلا بك. عبد الجواد، نبدأ معك بهذه الدعوة من فلوديمير زيلينسكي لبوتين لعقد لقاء وشريطة طبعا أن لا يعقد في موسكو. ما التفاصيل حتى الآن، ردود الفعل الواردة عن هذه الدعوة التي قدمها زيلينسكي؟
2: رجاء، في الحقيقة يعني هذه الدعوة كانت قد ظهرت للعلن قبل نحو شهر من الآن وتعود الآن من جديد. يعني بوتين كما تحدث في أكثر من مناسبة بأنه لا يرفض لقاء زيلينسكي إما في موسكو أو إما في دولة ثالثة، لكن بشرط الأخذ بعين الاعتبار أن يكون يعني ملف الاتفاق النهائي جاهز للتوقيع. يعني وهذا الأمر يتطلب طبعا عمل لجان تقنية ولجان مختصة في عملية التفاوض بين الجانبين. ويعرف القاصي والداني أن المفاوضات الآن بين موسكو وكييف هي متوقفة بشكل مؤقت على خلفية التصعيد العسكري وانشغال طبعا واشنطن بأزمة الشرق الأوسط وبعض الملفات الأخرى وزيارة ترامب إلى الصين. لكن من جهة أخرى يعني تعود موسكو من جديد وتشير إلى أن اتفاقيات ألاسكا ستكون محور كافة الاتفاقيات. يعني رسالة زيلينسكي إلى موسكو إلى فلاديمير بوتين كانت واضحة، لكن طبعا الجانب الروسي يتحدث يعني بعين الاعتبار عن الوضع العسكري. يعني بوتين قبل رسالة زيلينسكي كان قد تحدث يوم أمس بأن كامل مناطق دونيتسك تقع لوغانسك تقع تحت سيطرة القوات الروسية، بالإضافة إلى يعني الجزء الكبير يعني قرابة 85% من أراضي دونيتسك أيضا، بالإضافة طبعا إلى الجزء الأكبر من زاباروجيا. لذلك طبعا الرسائل العسكرية بين الجانبين على خلفية التصعيد الحاصل من شأنها رفع سقف المطالب بشكل كبير. من جهة أخرى رجاء، وفي نقطة هامة جدا، يعني بوتين تحدث يوم أمس ومن المتوقع أن يتحدث اليوم خلال كلمته المطولة في الجلسة العامة حول العلاقة بين موسكو وأوروبا، وهو أمر هام جدا. يعني أشارت موسكو في أكثر من مناسبة خلال الأسبوعين الماضيين لأن موسكو لا ترفض الحوار مع الجانب الأوروبي، لكن يجب أن يخذ بعين الاعتبار كافة الوقائع على الأرض وبعض طبعا الرسائل يعني لترجيل يعني لكفة الميزان يعني كان لابد منها. أشارت موسكو يوم أمس على لسان الخارجي بأن لا دور للاتحاد الأوروبي في التسوية الأوكرانية، وقد تكون رسائل ضغط كما قرأها البعض، وقد تكون بالفعل يعني على خلفية انزعاج موسكو الكبير من دعم أوروبا لنظام كييف كما نسميه موسكو.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من سانت بطرسبرغ مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد، شكرا جزيلا لك. من كييف معنا السيد رمضان أوراغ رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. سيد أوراغ أهلا وسهلا بك. سيد أوراغ، نبدأ معك بهذه الدعوة التي يوجهها زيلينسكي بشكل صريح لبوتين من أجل عقد لقاء، إلى أي حد تحول مسار هذه المواجهة بين الجانبين وتذهب باتجاه الدفع باتجاه مفاوضات جدية بين الطرفين وتذويب مختلف الخلافات؟
3: طبعا بالنسبة لرسالة الرئيس زيلينسكي إلى بوتين وهي رسالة مفتوحة تم يعني إصدارها بالأمس في المساء، أظن أنها لن تغير شيئا لأن هذه الرسالة يعني موجهة إلى الداخل الروسي وكذلك إلى الاستهلاك الداخلي هنا بأوكرانيا. يعني إذا قرأنا بتمعن ما جاء في الرسالة فإن الرئيس زيلينسكي يتوجه إلى المواطن الروسي ويؤكد أن الحرب ليست من صالح الدولة الروسية وهناك قتلى بأعداد كثيفة، يعني بحوالي 63% قتلى والباقي هم الجرحى. يعني هذه نقطة موجعة بالنسبة للمجتمع الروسي، وكذلك يؤكد أن الضغوط المفروضة على الروس من طرف بسبب العقوبات بسبب الحرب سببها هو بوتين، هو المسؤول عن رداءة الوضع في روسيا. وأكد أن إذا بوتين لا يريد الذهاب إلى المفاوضات وإلى السلام نحن سنواصل ولدينا دعم ولدينا حلفاء. فالمسألة واضحة أن الرسالة

0: الموجهة إلى الشارع الروسي من أجل خلق نوعا من الاضطراب وزعزعة العرش السياسي لبوتين. من جهة أخرى موجه الاستهلاك الداخلي الأوكراني، أن الرئيس زيلينسكي هو رئيس يريد السلام ويعمل من أجل مصلحة الدولة الأوكرانية نظرا للاشتداد المقاومة نقول السياسي من طرف المعارضة، وكذلك يريد أن يحتوي أن ينضوي المجتمع الأوكراني تحت الخطاب الرسمي لزيلينسكي.
1: نعم. يعني أيضا في تعليق على رسالة زيلينسكي لبوتين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، وأكد بأن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، وأشار على تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق. نتابع ونعود.
2: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. But they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
1: أعود إليك السيد أوراغ، يعني ترامب كان واضحا في تعليقه على هذه الدعوة وقال بأنه المحادثات بين الجانبين سيكون مجبر كل طرف فيها على تقديم تنازلات. ماذا عن التنازلات التي يمكن أن يقدمها كلا الطرفين بدعم أو بضغوط أمريكية حتى يتم التوصل إلى اتفاقات جدية؟
0: أظن بخصوص التنازلات التي تريدها موسكو هو انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة الدونباس، هذا مرفوض من طرف السياسة ومن طرف القيادة وحتى الدستور الأوكراني، يعني هذه مسألة مغلقة. ومن جهة أخرى الرئيس زيلينسكي في رسالة أكد أن منتظم أنكوريج أو قمة ألاسكا لا تتوافق والمصالح الأوروبية الأوكرانية في هذه الحالة، فهي رسالة موجهة إلى واشنطن بخصوص أن ما توصل إليه بوتين وترامب لا يخدم المصالح الأوكرانية والأوروبية بوجه التحديد. يعني ترامب كما نفهم يتواجد في ورطة إن شئتم بالشرق الأوسط وفي حربه على إيران، ووضح زيلينسكي إلى هذه المسألة أن الآن الولايات المتحدة منشغلة بالشرق الأوسط، ولكن ممكن أن تكون وسيطا بخصوص الضمان، أن تكون ضامنة لوقف إطلاق النار ومراقبة ما يعرف بالهدنة أو وقف الحرب على مد الجبهة القتال. فنرى أن هذه الرسالة أتت مباشرة بعد قدوم الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي وخبراء وممثلين لدول من حلف الشمال الأطلسي إلى كييف، يعني كما نعرف. إذن فهي رسالة أظن ليست من زيلينسكي، هي رسالة من المنتظم الأطلسي الذي يعني يرأسه الصقور في أوروبا، نقصد هنا بريطانيا وباريس وبرلين، بخصوص أن الذهاب إلى الحرب في حال أن بوتين لم يقوم بوقف هذه الحرب. يعني الشروط الآن أتت أو المبادرة أتت من أوروبا ومن بروكسل عبر اللسان الأوكراني والموجه إلى الشارع الروسي من أجل خلق جبهة سياسية معارضة لما يريده بوتين. المسألة أعمق مما نتصوره، فهي حرب نفسية، حرب إعلامية بين الطرفين. نعم
1: طبعا، وسنتابع ما ستسفر عنه هذه الدعوة. الآن نشكرك من كييف، كنت معنا السيد أوراغ رمضان رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. قال مسؤولون أمريكيون في حديثهم لصحيفة بوليتيكو، قالوا إن البنتاغون قد يلغي صفقة إرسال صواريخ توماهوك إلى ألمانيا كانت مقررة منذ عهد إدارة بايدن. المسؤولون أوضحوا أن واشنطن تخشى أن ترى موسكو هذا تصعيدا جديدا ضدها، وترد موسكو على نشر هذه الصواريخ في قلب أوروبا، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في جدوى هذه الصفقة. إلى التوترات بين واشنطن وهافانا، وفي تصعيد جديد في العلاقات بين البلدين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط النظام في كوبا، قائلا إنه كان قاسيا وبغيضا لسنوات.
2: We have to get rid of the The regime was very tough, very nasty.

0: The difference is now they don't have money coming in. They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba.
1: هذا وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت قيادة أو قيادات عدة في النظام الكوبي، وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية فقد شملت العقوبات أيضا 4 أشخاص وخمسة كيانات من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. في المقابل أدان وزير خارجية كوبا في منشور عبر إكس العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الرئيس دياز كانيل ومؤسسات حكومية واصفا إياها بالدنيئة. المسؤول الكوبي اتهم واشنطن بخلق سيناريو صراع بين البلدين متعهدا بالدفاع عن سيادة واستقلال كوبا. إلى بريطانيا، وبعد وفاة الطالب هنري نوفاك جراء حادثة طعن أثارت طريقة تعامل الشرطة مع الضحية في لحظاته الأخيرة جدلا واسعا داخل البلاد. نتابع.
2: 5 طعنات تنهي حياة الطالب البريطاني هنري نوفاك، جريمة تهز بريطانيا وتتحول إلى جدل واسع. في ديسمبر 2025 كان هنري البالغ 18 عاما عائدا إلى سكنه الجامعي في ساوثامبتون قبل أن يدخل في مشادة مع فيكروم ديغوا، وهو شاب بريطاني من أصول هندية وينتمي للطائفة السيخية. خلال لحظات تعرض هنري للطعن بخنجر قاتل ليسقط أرضا في حالة حرجة، بينما كانت المفاجأة الأكبر في طريقة تعامل الشرطة مع الواقعة عند وصولها. فبدلا من التعامل معه كضحية ينزف، أظهرت تسجيلات بالكاميرات أنه تم تقييده بينما كان يصرخ: لقد طعنت.
3: Yeah, me. He's grabbed
4: my brother. He's took my turban off, started grabbing my head.
3: Are you injured?
4: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
3: All right, just step back a little bit for me. Yeah.
2: لاحقا وبعد أشهر من التحقيقات صدر حكم بالسجن المؤبد على ديغوا، لتتحول القضية من جريمة قتل إلى أزمة رأي عام. تزايدت الاتهامات للشرطة بأنها تعاملت مع رواية المشتبه به بسرعة بعدما ادعى أنه تعرض لإساءة عنصرية قبل أن تكشف المحكمة والتحقيقات عكس ذلك. القضية خرجت إلى الفضاء العام، حيث وجه إيلون ماسك انتقادات حادة لأداء الشرطة البريطانية، معتبرا الحادثة تعكس خللا أعمق في أجهزة إنفاذ القانون. ورد رئيس الوزراء كيس ستارمر مهاجما تلك التصريحات، متهما ماسك بتأجيج الانقسام داخل المملكة المتحدة في جدل لا يزال مستمر.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مفاوضات إيران تسير بشكل جيد ويقول سننتصر عبر اتفاق أو عسكريا. الرئيس الروسي يعرض مساعدة موسكو في التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب. ترامب يعلن تحقيق تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان، وإسرائيل تكثف غاراتها الجوية على الجنوب اللبناني. لوقف شامل للحرب بأوكرانيا، زيلينسكي يعرض على لقاء مباشر مع بوتين، والأخير يرى في مقترحات ترامب أساسا للسلام. بعد قليل تلتقون مع محمد عثمان. إلى اللقاء.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها.

0: أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة.

0: الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
5: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

حياكم الله، إنها 11 بتوقيت الرياض، نشرة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لاتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني ويؤكد تراجعه عن خطة للتدخل العسكري. غارات وإنذارات إسرائيلية في جنوب لبنان، ونتنياهو يلغي التصويت على قرار وقف النار بعد رفض حزب الله الالتزام به. بوتين يؤكد أن النزاع الأوكراني سيصل إلى نهايته قريبا، مؤكدا استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق. تايوان ترصد 16 سفينة وسبع طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها. منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تعزز الاستعدادات لمواجهة إيبولا وللكشف عن الحالات والتعامل معها بسرعة. البداية من جديد المحادثات لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها لسلاح نووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز حول إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في لقائه، ولكنه أشار أنه في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فمن الممكن حدوث ذلك.

في سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر العربية أن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، لكن السؤال الأهم هنا ما هي تفاصيل هذا الاتفاق، وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية للتصعيد بين البلدين؟ الإجابة جاءت عبر مصادر العربية التي أكدت أن الحديث هنا عن اتفاق من 4 مراحل جوهرية للاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا، اتفاق يبدأ بالتهدئة وينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. دعونا مشاهدينا نبدأ بالمرحلة الأولى، والتي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم ووقف العمليات العسكرية المباشرة ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة في المنطقة، وبالانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية والتي تتمحور حول أمن الملاحة الدولية ومضيق هرمز، وتشمل أيضا إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي بشكل كامل. نعم، بشكل كامل يفتح هذا المضيق الاستراتيجي، وإزالة كافة القيود المفروضة على السفن، وكذلك أيضا وضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية وخطوط الطاقة. وبالوصول إلى المرحلة التي تليها، وهنا أعني المرحلة الثالثة، إذ أن الجانبين يبدأان بإجراءات بناء الثقة الاقتصادية، والتي تتضمن تخفيفا محدودا ومدروسا لبعض العقوبات، وكذلك أيضا الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تقديم

التسهيلات المرتبطة بالصادرات النفطية وكذلك أيضا التبادل التجاري. دعونا سريعا ننتقل إلى المرحلة الرابعة في هذا الاتفاق المحتمل وهي الأكثر تعقيدا. نعم هي الأكثر تعقيدا، لماذا؟ لأنها ببساطة شديدة مشاهدين تشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى أو أمهات القضايا، وفي مقدمتها البرنامج النووي، مستويات تخصيب اليورانيوم، آليات الرقابة، الضمانات الدولية، كل هذه العناوين فضلا عن الترتيبات الأمنية الإقليمية طويلة المدى.

0: من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك سيد عارف. يعني برأيك ما هي أصعب هذه المراحل؟ لعل البعض يتحدث عن المرحلة الأخيرة، المرحلة الرابعة، لأنها تحمل الكثير من القضايا الاستراتيجية وأمهات القضايا، البرنامج النووي، التخصيب، مستويات التخصيب وما إلى ذلك، وكذلك أيضا هذه النسبة اليورانيوم المخصب على 450 كيلوغرام. يعني برأيك ما هي العقبات التي يمكن أن ينظر لها في هذه المراحل الأربعة؟
1: تحية طيبة لك المشاهدين العربية الكرام. يعني بداية قبل أن أدخل أو أجيب على سؤالك، أبين بأن الجانب الإيراني وعبر عضو الفريق المفاوض سعيد آجرلو أيضا وافق أو ربما تحدث عن هذه المراحل الأربعة، وأن الاتفاق القادم سوف يكون عبارة عن أربعة مراحل، لكنما برواية مختلفة وربما بتسلسل مختلف. مثلا كاظم غريب أبادي وهو أيضا عضو الفريق المفاوض تحدث بأن أي إجراء يجب أن يبدأ بالإفراج عن 50% من الأموال الإيرانية. لذلك أنا أعتقد بأن هنالك ثلاثة قضايا أساسية بالإمكان أن نراها بهذه الصيغة التي طرحتها العربية عبر مصادرها. أولا، عمليا نحن أمام تشبيك للملفات إيرانيا وأمريكيا. كل ورقة حساسة إيرانيا عمليا تقابلها ورقة حساسة أمريكيا، وهذه العملية فيما يبدو بأنها تتطلب بأن المسار يكون متدرج، لكنما هذه عقدة العقد، لأن بعض الملفات والأولويات تجعل التوصل إلى اتفاق حتى بمراحله الأولية يكون صعب جدا. ما لفتني صراحة النقطة الثالثة بهذه المرحلة هي عمليا نحن لم نعد أمام آجال زمنية، على خلاف ما كان بالتسريبات السابقة أن نحن أمام 60 يوما، لكنما بهذه المراحل الأربعة طيب. المدى مفتوح، وبالتالي نحن
0: نعم. يعني سيد عارف بفهم بسيط لهذه المراحل الأربع، هكذا يقول البعض أننا أمام جدلية جديدة، من يبدأ بماذا؟ بمعنى أنه حتى مسألة فك التجميد عن الأموال والبرنامج النووي ومضيق هرمز، كل أمر ربط بفعل ينتظر من الآخر، بمعنى يضع هذا السؤال قيد الأعين، بمعنى من يبدأ بماذا؟ من المفروض من المفترض أن يفتح مضيق هرمز؟ قيل إيرانيا لابد أن يزال الحصار أولا. مسألة تجميد الأموال لابد أن تستلم إيران 50% من الأموال المجمدة. مسألة البرنامج النووي هذا يؤجل إلى وقت لاحق، حتى الآن لم تحدد تواقيت زمنية. هذه الجدلية من يبدأ بماذا؟ كيف يمكن أن تفضي إلى اتفاق قريب الآن في الوقت القريب؟
1: يعني أنا من حيث المبدأ أعتقد بأن الصيغة الموجودة ونوعية المفاوضات لم تصاغ أو لم تطرح لكي تصل إلى اتفاق. عمليا قد نصل إلى مذكرة تفاهم ربما توقف الهدنة إلى فترة معينة حتى تستعيد الولايات المتحدة استعداداتها العسكرية وربما

0: تعبر من مرحلة الهاجس الأمني مع المونديال القادم، لكنما هذه الصيغة لا أعتقد بأنها تطرح لكي تصل إلى اتفاق، لأن لا تزال المسائل الخلافية عميقة جدا، والنظام الإيراني ليس بمقدوره وفق هذه الصيغة أن يصل إلى اتفاق، لأنه ينظر إلى مضيق هرمز وينظر إلى اليورانيوم المخصب على أنها ضمانات لبقاء النظام، وهذا لم يتحقق من خلال الاتفاق الموجود. وبالتالي نعتقد نحن أمام عملية شراء وقت أكثر من التوصل إلى اتفاق ممكن أن نتصوره بالأمد القريب، لذلك عمليا نحن أمام مماطلة غير معترف بها من الجانبين.
1: من لندن الباحث في شأن الإيراني عارف نصر، تحياتي لك. وفي شأن آخر متصل، ذكرت شركة تنمية نفط عمان أن العمليات في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي بعد أن استؤنفت العمليات في ميناء الفحل العماني لتصدير النفط الخام. وكانت وكالة رويترز أفادت أن ميناء الفحل أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء، يعتقد أنه بمسيرة، ولم يتضح على الفور متى وقع الهجوم. أما في جديد تداعيات الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران، فأظهرت بيانات شركة شحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وبحسب البيانات انخفضت الصادرات إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا.
2: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران، بل بتداعياتها فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة، بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من 3 طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار، تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقا بين 50 مليار دولار و 300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادرا على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران انترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%، بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار. لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد BNE إنتل نيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300 ألف و500 ألف من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللاً في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.

في هذه النشرة بعد الفاصل. القوى السودانية المشاركة في محادثات أديس أبابا تتوافق على رؤية مشتركة لتدشين مسار حوار سوداني. ولدينا أيضا وزارة الأمن في مالي تخصص مكافأة مالية مقابل معلومات عن زعيم تنظيم القاعدة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب في وقت تصاعد فيه التصعيد، إذ أغارت إسرائيل على عدد من قرى الجنوب، كما أنذرت سكان 3 قرى بضرورة إخلائها. إلى ذلك سجلت حركة نزوح كثيفة من عرنايا وعنقون بعد إنذار إسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يتم توجيه إنذار منطقة عرنايا التابعة لبلدة مغدوشة ذات الغالبية المسيحية بقضاء صيدا.

0: وخلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، عرض عدد من الوزراء الإسرائيليين وقف إطلاق النار مع لبنان الذي أعلنت واشنطن تفاصيله. لكن اجتماع الكابينت لم يجري أي تصويت للمصادقة على الاتفاق، وذلك بسبب رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم للمقترح. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم وجود اتفاق حتى اللحظة، طالما أن حزب الله يعارضه كما قال، مضيفا أن عرضه للمصادقة سيتم فقط عند موافقة الحزب. حزب الله كان قد أبلغ السلطات اللبنانية رفضه للاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. الاتفاق الذي نتج عن جولة المفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن كان قد أدى لخروج القوات الإسرائيلية من بلدة إدبين في قضاء مرجعيون، ودخول وحدات من الجيش اللبناني إلى البلدة وانتشارها فيها وتثبيت مواقعها. محمود شكر والتفاصيل.
1: هنا في إدبين حيث أشرس المعارك التي جرت على مدى 10 أيام ما بين الوحدات الإسرائيلية المتوغلة وبين مقاتلي حزب الله. على مدى 10 خاض الطرفان بأكثر أنواع القتال شراسة على الأرض، عشرات من الغارات ومئات من القذائف المدفعية التي سقطت وعشرات من التفخيخ والتفجير، وهذا الذي نشاهده الآن هو نتيجة هذه المعارك. القوات الإسرائيلية فجر هذا اليوم انسحبت من هذا المحور الذي يعتبر من أهم المحاور باتجاه الخيام، والجيش اللبناني دخل منذ ساعات إلى البلدة ويعمل في هذه الأثناء على فتح كل الطرقات وعلى تنظيف الشوارع الرئيسية من الصواريخ الغير منفجرة. هذه

0: هي دبين، وهذه أيضا الأحياء التي سويت بالأرض والتي تدلل على المعارك الشرسة التي جرت على مدى 10 أيام بلياليها وأيضا بنهارها. محمود شكر لقناتي العربية والحدث من دبين في جنوب لبنان.
1: مشاهدينا من بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية ناهد يوسف، ومن القدس مراسل العربية محمد الصياد. أبدأ معك ناهد، لعل العناوين التي اطلعت عليها اليوم، العناوين الأبرز: مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله، وكذلك أيضا يعني ما وجهه الجيش الإسرائيلي من إنذارات تحديدا لبلدة عرناية ذات الأغلبية المسيحية بقضاء صيدا. هذه هي العناوين الأبرز اليوم في لبنان. ما هي أبرز ما حملته ميدانيات المشهد اللبناني اليوم؟
2: بالميدان لا تزال هذه الغارات مستمرة، كانت منذ دقائق غارت الطائرات الحربية على بلدة كفرفيلة، واحدة من المناطق التي أنذرت اليوم. بالنسبة لعرناية محمد، هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إنذار بلدات مسيحية، عادة ما تكون مختلطة. سابقا عدة بلدات أيضا كانت أنذرت بالإخلاء. اللافت أيضا في هذا الإنذار كان شمل عرناية وعنقون وكفرفيلة. عنقون هي أكبر بلدة تضم عدد نازحين، وبالتالي اليوم لا تزال تصير لنا مشاهد لحركة النزوح من هذه البلدة، حركة نزوح كبيرة جدا، أكثر من 5000 نازح بحسب ما علمنا يعيشون في هذه البلدة، هذا فضلا عن سكان البلدة بالأساس. وبالتالي اليوم تشهد هذه البلدة حركة نزوح كبيرة جدا، وبالتالي هذه الإنذارات في اليوم تساهم في ارتفاع عدد أعداد النازحين أو حركات النزوح تتجدد يوميا مع استمرار هذه الإنذارات. بعدها كان هناك إنذار لإخلاء بلدات أخرى، وبالتالي لا تزال الصورة على حالها في جنوب لبنان لناحية الإنذارات ولناحية الغارات، والتي كان آخرها استهداف أيضا سيارة في بلدة كفر رمان، وغارات أخرى كانت شملت بلدات أخرى في جنوب لبنان كحبوش والنبطية والقليلة. بالنسبة لمن قالت إسرائيل بأنها اغتالته، هذا عادة يتم الإعلان عن أي عملية اغتيال من قبل الإعلام الإسرائيلي، يعني عادة هي تقوم بشن هذه الغارات وتقول بأنها استهدفت إن كان منصات أو إن كانت قتلت أي من مسؤولي
1: يعني
2: حزب الله. لا يصدر شيء عادة
1: حتى الآن ليس هنالك تأكيد من حزب الله حول يعني مقتل قائد وحدة الهندسة.
2: هو لا يؤكد عادة.
1: نعم، هو لا يؤكد عادة بطبيعة الحال، وينتظر أيام وأيام ربما للإعلان عن ذلك. على الأقل الآن أعلن إسرائيليا هذا الأمر. أتجه الآن إلى القدس وأسأل محمد الصياد، عندما لم يصادق الكابينت على هذا الاتفاق ومعارضة بعض الوزراء الإسرائيليين لهذا الاتفاق مع حزب الله، خاصة أن هؤلاء الوزراء استندوا إلى عدم موافقة نعيم قاسم على هذا الاتفاق إسرائيليا، هل ينظر إلى هذا الاتفاق أن الآن أنه أصبح من الماضي؟
3: هذا ما يروج إليه سياسيا ومن قبل بنيامين نتنياهو، لكن بعض المصادر الإسرائيلية تتحدث وتقول بأن حتى الوزراء لم يكن مطلعين على أي صيغة من صيغ هذه التفاهمات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، لأن القرار اتخذ أمريكيا. هكذا يتهم بنيامين نتنياهو بأنه حول إسرائيل إلى تابع للولايات المتحدة، هكذا تقول المعارضة الإسرائيلية وتتهمه خصوصا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية. لكن داخل الكابينت بطبيعة الحال هناك بعض التسريبات، وأحيانا هذه التسريبات مقصودة. عدد كبير من الوزراء لا يرضون بهذه التفاهمات التي تمت بوساطة الأمريكية، يقولون أن وقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار لا يرضيهم. لكن أنهى بنيامين نتنياهو الحديث ولخص هذه الجلسة بأن لا اتفاق، استند في ذلك أولا على أن نعيم قاسم وكذلك حزب الله رفض هذا الاتفاق، وبالتالي إسرائيل في حل من هذا الاتفاق بسبب رفض حزب الله.
1: طيب،
3: هذا أولا.
1: إلى أي مدى هذا الرفض من حزب الله أعطى إسرائيل ذريعة محمد المتحدة. أعطى إسرائيل ذريعة بطبيعة الحال لأن تستمر فيما تستمر فيه الآن من توغل أكثر في الداخل اللبناني، التوغل أكثر في مساحات في جنوب لبنان؟
3: هيئة البث الإسرائيلية في هذا المضمار نقلت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع بأن من

0: ضمن التفاهمات، والموقف الإسرائيلي يقول بأن سيكون هناك فرصة للدولة اللبنانية بتفكيك حزب الله وبتفكيك قدراته وسلاحه إن أمكن ذلك، فهذا من الناحية الإسرائيلية يصب في مصلحة تل أبيب، لكن إن لم يتحقق ذلك فسيكون لإسرائيل مسوغ حقيقي من أجل أمام الولايات المتحدة بطبيعة الحال. يعني إسرائيل ما يهمها هو الولايات المتحدة، فبالتالي سيكون سبب أمام الولايات المتحدة لتوسيع العمليات العسكرية سواء بريا أو حتى جويا.
1: باختصار يا ناهد، أود أن أسألك عن حالة التباين وارتدادات حالة التباين الآن الموجودة. هذا الاتفاق يوافق عليه لبنانيا، يرفض من قبل حزب الله، الآن خلف هذا المشهد الكثير من الارتدادات. أود أن أعرف حالة التباين الآن وارتدادات هذه العملية.
2: حتى اللحظة الارتدادات هي بالرأي العام بالشارع اللبناني الذي كان ينتظر هذا الاتفاق لإنهاء هذه الحرب التي يعيشها، ولكن جاء موقف حزب الله مغاير تماما لما يريده اللبنانيون، وبالتالي لم يحصل شيء عمليا على الأرض غير أن الحرب مستمرة في جنوب لبنان. الصورة لم تتغير هنا في بيروت. لبنان الرسمي يريد هذه المفاوضات، كان هناك مواقف يوم أمس ورئيس الحكومة كان قال فليتحمل كل طرف مسؤوليته، من يرفض هذا الاتفاق فليتحمل أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ مسؤولية ما قد ينتج عن هذا الرفض، لأن هذا هو الحل الوحيد. وأي انسحاب تدريجي، كان قال رئيس الحكومة يوم أمس الانسحاب التدريجي من مناطق معينة ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، المناطق التجريبية، هذا الأمر يقربنا من الانسحاب الكلي وبالتالي هو الحل الوحيد، ولكن حتى اللحظة حزب الله غير موافق، وبالتالي هذه الأمور مجمدة حاليا.
1: من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف، من القدس مراسل العربية محمد الصياد، أشكركما وتحياتي إليكما. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد في مطلع جلسة مجلس الوزراء أن مسار التفاوض الذي اختارته الحكومة هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان وبالأخص الجنوب، كما شدد على أن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح، مشيرا كذلك إلى أنه كان يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام وضع الحرب أو أن تذهب إلى المحاكم الدولية التي تستغرق سنوات فيما تخسر لبنان في أثنائها المزيد، أو أن تلجأ فقط إلى مجلس الأمن وتشهد العرقلة والفيتوهات السياسية كما يستمر الدمار. الرئيس اللبناني يوزيف عون شدد أيضا على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم انسحابها، مشيرا إلى أن كل جهد في هذا الإطار ستكون له مفاعيل إيجابية على المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحرز تقدما ملحوظا، وأضاف أن لبنان يستحق السلام. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية.
3: Lebanon, you said that negotiations are in final stages, but Iran saying they're stalled.
4: They didn't reject that. They're looking. I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress has made it.
1: الأمم المتحدة رحبت من جهتها بإعلان وقف النار عقب الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى بين الممثلين الإسرائيليين واللبنانيين الذي عقد في واشنطن.
5: Meanwhile, on the diplomatic front, we have seen the announcement issued out of Washington yesterday on Lebanon and Israel. And I can tell you that we welcome the announcement of a ceasefire following the fourth high-level trilateral meeting between Israeli and Lebanese representatives on the 2nd and 3rd of June that took place in Washington. We reaffirm our support for efforts to end hostilities and urge all parties to respect the ceasefire, cease all attacks, and comply with international law at all times.
1: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك سيدة راغدة. حقيقة عندما قرأت هذه التصريحات للرئيس اللبناني وكذلك أيضا رئيس الوزراء، بدأ وكأن هنالك أمر مشترك بين هذه التصريحات، هو أنه يجب عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم

0: انسحابها من المنطقة، وبالتالي تفعل ما تفعل بالأراضي اللبنانية والجنوب اللبناني بصورة أخص. هل تعتقدي أن الآن موقف حزب الله بالفعل فعل ذلك، أعطى الذرائع لإسرائيل بأن تفعل ما تفعل؟
1: أكثر من ذلك يا زميلي، الذرائع هي عنصر مهم، ولكن الأهم هو أن الحرس الثوري الإيراني قد قرر أنه من الممنوع أن يتم تجاوز إيران في أي ترتيبات مستقبلية للبنان مهما كانت الأعذار والذرائع والنتيجة. إذا نعيم قاسم تصرف بناء على تعليمات من الحرس الثوري، وهو لا يبالي إن كانت النتيجة تدمير مزيد من التدمير للجنوب اللبناني، لأنه ما يعني أولا بحرص وصيانة قيادات حزب الله وقيادات الحرس الثوري الموجودة في لبنان. مشكلة لبنان هي أنه يقع الآن بين تطرفين، العقيدة الإسرائيلية والعقيدة الإيرانية، لأن إسرائيل حسب ما أتوقع ستأخذ هذه الذريعة لتنفذ همجيتها مرة أخرى، وأعتقد أنها ستكون على وشك القيام بعمليات جديدة في غضون 24 ساعة صراحة. هذا ما أتوقعه وأخشى منه. وبالتالي المشكلة أن في الطرح الأمريكي هي أن دونالد ترامب يعتقد أن المسألة سهلة، أتحدث مع حزب الله هنا وأتحدث مع بيبي نتنياهو هناك. المشكلة أعمق، إنها في العقيدة الإيرانية التي يرفض دونالد ترامب أن يضعها على الطاولة الآن
0: برأيك لماذا لم يتم تناول هذا أو هذه القضية بهذا العمق الذي ذكرته؟ أنت تتحدثين أن المشكلة عند البعض تبدو قشرية لكنها أعمق من ذلك. أنت سببت هذه المشكلة بأنها بسبب العقيدة الإيرانية. حقيقة المشهد مربك، ومربك للبنانيين في المقام الأول، على اعتبار أنهم تفاءلوا بأن هنالك وقف لإطلاق النار، من بعد ذلك بعد أقل من 24 ساعة يحبط الشعب اللبناني، يحبط الشارع اللبناني بأن حزب الله هو لا يوافق على هذا الوقف لإطلاق النار، ويعتبره استسهالا أو استسلاما في المقام الأول.
1: إذا نحن أمام رفض حزب الله للسماح للدولة اللبنانية بممارسة سلطتها وصلاحيتها وسيادتها، وأكرر أن حزب الله تصرف نيابة ونزولا عند الإملاءات الإيرانية. طبعا دعني أكرر كي لا يقال أنني لا أتحدث عن الطرف الإسرائيلي الذي يستفيد كثيرا من هذه الذرائع، لأنه يريد التدمير المنهجي للجنوب اللبناني، ويريد أن يجبر الرئيس الأمريكي على أن يتراجع عن دعم المفاوضات المهمة. أنا أعيد وأكرر أن المفاوضات التي تراها الولايات المتحدة بضمانات أمريكية بين الدولة اللبنانية وإسرائيل هي فائقة الأهمية، ويجب الاستمرار بها رغم أنف من يعارضها إن كان في طهران أو في صفوف حزب الله. طيب. المهم الآن هو لماذا سألتني لماذا دونالد ترامب يتردد في طرح هذا الأمر؟ هو يقال لنا أن موضوع دعم إيران للأذرع موجود في إحدى النسخات المذكرة الانتقالية، الترتيبات الانتقالية موجود لاحقا، إنه أمر مرحل، وهذه مشكلة أساسية، لأن موضوع الأذرع هو يصب في صلب الاستقرار. صحيح. ضرب الاستقرار في الدول العربية كافة، من العراق إلى لبنان إلى
0: وربط كذلك إلى ربط الفرنجية. كذلك يعني بمسألة التفاوض الآن بين واشنطن وإيران بطبيعة الحال،
1: والأولوية للمفاوضات. صحيح. بحد ذاتها يا زميلي، المشكلة. صحيح. الآن أن دونالد ترامب جعل من المفاوضات بحد ذاتها الأولوية، وهو يتحدث وكأن الأمور تسير على ما يرام، وهو يدرك طبعا أن الخناق الاقتصادي مستمر على الحرس الثوري الإيراني الحاكم في طهران بسبب. صحيح. الحصار البحري، ويعرف تماما أن مهما تباهى حزب الله وابتهج أو مهما تباهى الحرس الثوري، دونالد ترامب يفهم أن الخناق الاقتصادي هو الذي يضرب الاثنين، لأن حجم الأموال عن إيران يقيد قدرة. صحيح. الحرس الثوري بتمويل حزب الله في لبنان.
0: من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، تحياتي لك.
1: تحياتي لك.
0: بعد فشل في عقد لقاءات كان من المفترض أن تكسر الجمود في ملف الحرب بالسودان، أعلنت قوى سياسية سودانية شاركت في مشاورات في

أديس أبابا التوافق على رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يقود إلى إطلاق عملية سياسية تضع أسسا لحل سلمي مستدام ينهي الحرب ويحقق العدالة الشاملة. القوى السياسية وقعت بيانا يدعو لوقف الحرب ويتبنى مشروعا لمعالجة الدمار الذي خلفته والتصدي للكارثة الإنسانية. وتضم تلك القوى تحالف صمود بقيادة رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك والكتلة الديمقراطية إلى جانب حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، وحزب المؤتمر الشعبي، ومنظمات المجتمع المدني. وكانت الآلية الخماسية التي تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد دعت إلى مشاورات، لكنها واجهت تعقيدات أعاقت بدء الجلسة الافتتاحية بسبب اعتراض قوى على مشاركة أحزاب أخرى. عرضت وزارة الأمن في مالي مكافأة قدرها 3,500,000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل إياد أغ غالي زعيم فرع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي. ويعد غالي الدبلوماسي المالي السابق وأحد قادة المتمردين الطوارق المطلوب الأول في المنطقة ومدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. كما عرضت الوزارة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات استخباراتية عن 2 من قادة المتمردين الطوارق. في هذه النشرة بعد الفاصل، مسؤولون أمريكيون يقولون إن واشنطن قد تلغي صفقة صواريخ توماهوك كانت مخصصة لألمانيا منذ عهد بايدن. ولدينا أيضا فرنسا تؤكد اللامخاوف بشأن إمدادات الوقود خلال الصيف رغم ارتفاع التكلفة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. كما حذر الرئيس الأوكراني نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. الكرملين عقب رسالة أو عقب على رسالة زيلينسكي لنظيره الروسي بقوله إن الرسالة قد وصلت. كما أشار الكرملين إلى أن زيلينسكي مرحب به للاجتماع ببوتين في موسكو في أي وقت. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة طبعا إلى اللقاء مع الرئيس ترامب آنذاك.
1: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.

0: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت. وأضاف لافروف أن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. معنا من سانت بطرسبرغ مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك عبد الجواد. هذا الملف يتحرك شيئا فشيئا، إما روسيا أو أوكرانيا، رسائل ترسل من هنا وهناك، تستقبل في الكرملين وما إلى ذلك. وقبل ربع ساعة من تداخلك معنا الآن على الهواء كانت هنالك إحاطة من الكرملين لبوتين حول جوهر هذه الرسالة من زيلينسكي. على أي حال، المكان الذي تتواجد فيه أنت الآن أيضا سيشهد كلمة للرئيس بوتين، ما هو المتوقع؟
1: صحيح محمد، يعني من المنتظر عند الساعة 3 بالتوقيت المحلي أن تكون الجلسة العامة لهذا المنتدى، وسيتحدث فيها فلاديمير بوتين. كما هو متوقع سيكون حديثه اليوم استمرارا لما بدأ الحديث عنه يوم أمس، وهو يعني الملف الأوكراني في الخط الأول، العلاقات الاقتصادية، الاتفاقات التي وقعت، والأثر العالمي للأزمات ولا سيما في سوق الطاقة، وعلى خلفية الأزمة في الشرق الأوسط، العلاقة مع الولايات المتحدة، مع الجانب الأوروبي، محاولات استعادة العلاقة مع الجانب الأوروبي قد تكون من أبرز المفاصيل. موسكو تدرك بحقيقة أن مفتاح الأزمة الأوكرانية قد يكمن لدى الجانب الأوروبي، بغض النظر عن أنها تضع ثقل واسع لدى الجانب الأمريكي، ولا سيما يعني أن كافة التصريحات الروسية المتعلقة بالتسوية حول أوكرانيا مرتبطة بالاتفاقيات تلك التي تحدث عنها بوتين وترامب في ألاسكا. لكن على العموم محمد، يعني بيسكوف منذ نحو ربع ساعة من الآن يتحدث مباشرة بأنه تم إقطار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفحوى رسالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. موسكو لم ترفض مثل هذا الحوار ولا تمانع جلوس بوتين وزيلينسكي إلى طاولة واحدة، كما تحدث بوتين في أكثر من مناسبة، وكما تحدث الكرملين، وكما تحدثت الخارجية الروسية. لكن طبعا جلوس بوتين مع زيلينسكي هذا يعني بأن كافة الأطراف وصلت إلى اتفاق نهائي، ولا سيما أن الجانب الأوكراني يطالب بأن تكون الجلسة على أراضي دولة ثالثة قد تكون صديقة لكلا الجانبين. لذلك طبعا موسكو لم ترفض هذا الأمر، مستعدة لهذا الشيء، لكن لابد من عمل اللجان التقنية والعسكرية وباقي اللجان المعنية بتسوية هذا الأمر. أشارت موسكو في أكثر من مناسبة خلال الأيام الأخيرة محمد، يعني على لسان كثير من المتحدثين الروس، بأن عملية أو وقف الحرب في أوكرانيا وهذا التصعيد يمكن أن يحدث خلال يوم واحد في حال ذهب زيلينسكي لإعطاء الأمر لقواته بالانسحاب من المناطق الروسية. هنا الحديث يدور عن تلك المناطق التي سيطرت عليها موسكو، شمال دانيتسك ونقاط أخرى في زاباروجي وخيرسون، وقد تكون في مناطق مجاورة إليها. لذلك طبعا تلك الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو، يعني كما هو ملاحظ لم تتخلى عنها حتى هذه اللحظة، ولا سيما محمد بأن عملية التسوية هذه ترافقها عملية تصعيد عسكري صحيح. من العيار الثقيل. نلاحظ بين الفينة والأخرى أخبار ثقيلة يعني بما يخص عملية التصعيد. عمدة موسكو اليوم سيرجي سبيانين يشير إلى أن 6 مسيرات منذ منتصف ليلة أمس تم إسقاطها كانت تحلق نحو العاصمة موسكو. قبل يومين شهدنا هنا في منتدى سان بطرسبرغ، يعني عشية افتتاح هذا المنتدى، استهداف مسيرة لمحطة الطاقة، يعني خزانات النفط التي كانت في مرفأ المدينة اشتعلت والدخان الأسود ملأ كل مكان. وشاهدنا طبعا مقاطع هذه الفيديو على العربية محمد.
0: من سان بطرسبرغ مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد، تحياتي لك. وفي تعليق على رسالة زيلينسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالاجتماع الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، مشيرا إلى تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق. وأشارت تقديرات تفيد بأن متوسط عدد القتلى من الجنود جراء هذه الحرب يبلغ نحو حوالي 25,000 شخص شهريا.
2: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. But they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
0: معنا من كوبنهاغن الكاتب والباحث

0: باحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك سيد سامر. الآن هنالك شرط روسي وضع للتفاوض مباشرة بين بوتين وزيلينسكي، هذا الشرط هو أن يتم التفاوض حول مخرجات اللقاء الذي تم بين بوتين وترامب في ألاسكا. هل ترامب هنا قادر على إقناع الطرف الأوكراني بأن هذا أساس جيد، أساس متين يمكن البناء عليه في التفاوض أو في اللقاء بين الرجلين؟
1: نعم أحييك. الجانب الأوكراني يرى بأن الخضوع للشروط التي ونتائج المفاوضات في أنكورج في ألاسكا هو استسلام بالنسبة لأوكرانيا. كان هناك حديث عن ورقة من 28 بندا، لاحقا تم إشراك الأوروبيين في هذا الموضوع إلى وتحويلها إلى ورقة من 21 بندا، ولكن الجانب الروسي رفض هذا الموضوع. لذلك لم يكن عبثيا إشارة الرئيس زيلينسكي في رسالته المفتوحة إلى بوتين بأن أوروبا يجب أن تكون حاضرة على طاولة التفاوض، وأيضا أشار إلى أن الجانب الأمريكي يمكن أن يراقب السير الأمور في حال تم التوافق على وقف إطلاق النار. أوكرانيا ترفض حتى الآن أي تنازلات إضافية، والأنكورج حسب ما سرب الجانب الروسي تنص على انسحاب أوكرانيا من شرق منطقة دونيتسك، وهي حوالي 20% من مقاطعة دونيتسك تضم عددا من المدن الحصينة. طيب، التي
0: في هذه الجزئية تحديدا يعني أجدني يعني واقفا أمام هذه التصريحات لدونالد ترامب الذي قال إن الطرفين سيجبران، هكذا قال، سيجبران على تقديم تنازلات. هل تعتقد بأن دونالد ترامب وسط كل هذه الشواغل الموجودة في هذا الكوكب، وهنا الحديث عن حرب إيران وإسرائيل من جهة وكذلك حزب الله من جهة ووقف إطلاق النار في هذه المنطقة، هل تراه قادر الآن على إجبار بوتين وإجبار زيلينسكي بتقديم هذه التنازلات؟
1: بالأقل لا أعتقد بأنه قادر اليوم على إجبار أي من الرئيسين، نظرا لانشغاله في الملفات الكثيرة، نظرا لأن أوراق القوة التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع بشكل أو بآخر في هذا الصراع. الجانب الروسي يرى بأنه يمكن أن يحقق النصر على أوكرانيا عبر الصواريخ التي يطلقها والمسيرات، وعبر استنزاف أوكرانيا واستنزاف الاتحاد الأوروبي عسكريا وماليا وسياسيا. في المقابل أوكرانيا ترى بأنها استطاعت في الشهور الأخيرة صد الهجمات الروسية، واستطاعت قطع خطوط الإمداد التي للمقاتلين الروس إلى الجبهات، إضافة إلى إحداث أزمات في داخل روسيا تتعلق بنقص الوقود في داخل روسيا وفي شبه جزيرة القرم المحتلة منذ عام 2014. لذلك الطرفان حتى الآن مقتنعان بأنهما يمكن أن يحققا السلام وفق الشروط التي يريان أنها مناسبة لهما، ولهذا دونالد ترامب لا أعتقد بأنه قادر على تحقيق هذا الموضوع. اليوم الكرة ربما تدور حول فيما إذا كان الأوروبيون سينهجون نهج المفاوضات والمشاركة بشكل أقوى، وهي نقاشات بدأت منذ فترة بين الترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وربما تتواصل في الأيام المقبلة من أجل الضغط على هذا الطرف أو ذاك. لكن الحرب ما زالت بعيدة رغم كل حديث ترامب ورغم رسائل زيلينسكي وبوتين،
0: وهذا واضح. يعني بالرغم من هذه الرسائل هنالك رسائل أخرى يعني ترسل عبر الميدان من لغة التصعيد بين الجانبين الأوكراني والروسي. من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس، تحياتي لك. توقع مسؤولون أمريكيون في حديثهم لصحيفة بوليتيكو أن يلغي البنتاغون صفقة إرسال صواريخ توماهوك إلى ألمانيا كانت مقررة منذ عهد إدارة بايدن. المسؤولون أوضحوا أن واشنطن تخشى أن ترد موسكو على نشر هذه الصواريخ في قلب أوروبا، ما دفعها لإعادة النظر في التنفيذ. رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 7 طائرات عسكرية و10 سفن حربية و6 سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان صباح اليوم. وأضافت الوزارة أن 5 من الطائرات السبعة التابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية للبلاد. وردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني. يعتزم الرئيس الصيني

شي جي مينغ زيارة كوريا الشمالية للقاء كيم جونغ أون، وذلك يومي 8 و9 من هذا الشهر. وقال إعلام رسمي صيني إن زيارة شي تأتي بناء على دعوة من نظيره كيم جونغ أون، وستكون هذه الزيارة الثانية لشي إلى بيونغ يانغ بعد أول زيارة له سنة 2019. أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية الموقع المشتبه به للمنشأة النووية الجديدة التي كشفت عنها كوريا الشمالية في الساعات الأخيرة، حيث زار كيم المنشأة وأوعز من هناك إلى توسيع الترسانة النووية.

فيما عززت منظمة الصحة تأهبها استعدادا لمواجهة فيروس إيبولا في دول الأمريكيتين، وذلك عبر تكثيف الدعم الفني واللوجستي لأنظمة الصحة رغم تأكيدها أن خطر انتشار المرض لا يزال منخفضا. هذا وفعلت المنظمة الأمريكية نظام إدارة الطوارئ بالتنسيق مع وزارات الصحة لتعزيز قدرات المراقبة ومكافحة العدوى. قال وزير النقل الفرنسي فيليبي تابارو إن فرنسا لا تواجه أي مخاوف بشأن إمدادات الوقود خلال فصل الصيف، وذلك مع اقتراب موسم السفر المزدحم، رغم أن ارتفاع التكاليف بسبب حرب إيران لا يزال يمثل مصدر قلق. وأضاف تابارو في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية أنه ليس هناك مخاوف كبيرة بشأن الإمدادات، سواء فيما يتعلق بوقود الطائرات أو البنزين المستخدم في النقل البري. وتابع أن هناك مسألة التكلفة، في إشارة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والوقود على المستهلكين وشركات النقل. أختم بالعناوين. ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لاتفاق للحصول على اليورانيوم الإيراني، ويؤكد تراجعه عن خطة للتدخل العسكري. غارات وإنذارات إسرائيلية في جنوب لبنان، ونتنياهو يلغي التصويت على قرار وقف النار بعد رفض حزب الله الالتزام به. بوتين يؤكد أن النزاع الأوكراني سيصل إلى نهايته قريبا، مؤكدا استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق. تايوان ترصد 16 سفينة وسبع طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها. منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تعزز الاستعدادات لمواجهة إيبولا وللكشف عن الحالات والتعامل معها بسرعة. رجاء فضلي تلتقيكم على رأس الساعة، ابقوا دائما مع العربية.

0: يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: سبعة أيام من السياسة.

السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة

0: السبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. للدفع بجهود الوساطة بين طهران وواشنطن، وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني للمرة الثانية خلال 24 ساعة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مفاوضات إيران تسير بشكل جيد ويقول سننتصر عبر اتفاق أو عسكري. ترامب يشير إلى تحقيق تقدم في اتفاق وقف النار بلبنان، وإسرائيل تعلن مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله. لوقف شامل للحرب بأوكرانيا، زيلينسكي يعرض لقاء مباشرا على بوتين، والأخير يرى في مقترحات ترامب أساسا للسلام. مسؤولون أمريكيون يقولون إن واشنطن قد تلغي صفقة صواريخ توماهوك كانت مخصصة لألمانيا منذ عهد بايدن. المشاهدين نبدأ نشرتنا بهذا الخبر، حيث ذكرت شركة تنمية نفط عمان أن العمليات في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي. وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن ميناء الفحل أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامات الإرساء يعتقد أنه كان بمسيرة. ووفقا لبلومبرغ، العمليات في الميناء العماني عادت واستؤنفت لاحقا. إلى ملف إيران وأمريكا والمفاوضات بينهما، فللدفع بجهود الوساطة وللمرة الثانية خلال 24 ساعة التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني اسكندر مومني، وذلك على هامش اجتماع منظمة شانغاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بتشكيك. وقالت الداخلية الباكستانية إن الجانبين ناقشا خفض التوتر وأكدا ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. وهذه صور نتابعها الآن من هذا الاجتماع الثاني بين وزير الداخلية الباكستاني والإيراني، والذي أكدا خلاله على ضرورة مواصلة هذه الجهود الدبلوماسية. وكانت مصادر خاصة للعربية قد

0: كشفت أمس أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد لقاء مع نظيره الإيراني اسكندر مومني ضمن مساعي باكستانية للدفع بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، وأكد بأن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها للسلاح النووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة للتدخل عسكريا في إيران، وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
2: Do you need a deal with Iran to go get it? Or no. Have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?
1: There was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, it's, you would have had a major construction operation. Because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. And, but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
0: معنا من اسلام اباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله اهلا وسهلا بك. عبد الله، نبدا معك بهذا اللقاء بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونظيره الايراني، لقاء ثان خلال ظرف 24 ساعة. ما الذي استدعى هذا اللقاء؟ هل حمل الاجتماع اي رسائل جديدة؟
3: نعم رجاء، الحقيقة في البداية يعني يجدر الذكر بأن محسن نقوي هو ليس شخصا عاديا، هو ليس مجرد وزير داخلية، هو جزء مهم من المنظومة العسكرية والأمنية داخل إسلام أباد، وأيضا هو أحد الأركان الأساسية للفريق التفاوض الذي يخوض الآن معركة دبلوماسية الحقيقة للتفاوض أو للوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما يحمله محسن نقوي هو أمر فوق العادة، دائما ما يحمل بالرسائل الحساسة والخاصة. اليوم الحديث في إسلام أباد بأن هناك فجوتان بقيتا باستثناء قضية النووي الذي سيرجع، اليورانيوم على التخصيب الذي سيرجع إلى ما بعد. الفجوتان الأساسيتان هما في المقام الأول وهو الإفراج عن الأموال المجمدة. حتى هذه اللحظة تتم النقاشات مع الجانب الإيراني حسب المعلومات الواردة هنا على طريقة وآلية الإفراج عن هذه الأموال. الجانب الإيراني يريدها مسيلة بشكل مباشر، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تشدد على أنها لن تسيل هذه الأموال. الجانب الباكستاني يحاول إقناع الجانب الإيراني بأن هناك طرقا بديلة يعني تجنب الجميع خطر صعيد والانزلاق الى الحرب الشامله، وخاصه ان الاعتداءات السافره التي قامت بها ايران على الكويت وعلى العمق الخليجي من قبل عده ايام، قبل يومين، يعني اثرت على الجانب الباكستاني واستدعت منه ان يرسل رسائل يعني تحذيريه فيها خطوط حمراء للجانب الايراني بان الاستمرار في استهداف العمق الخليجي سينقل المعركه الى مكان كارثي جدا. اذا محسن نقوي اليوم سيناقش او ربما يكون قد ناقش مع نظيره الايراني اولا ما هي الردود النهائيه، لان الولايات المتحده الامريكيه تنتظر الرد النهائي على الورقة الأخيرة أو على التعديلات التي قام بها دونالد ترامب على مسودة الاتفاق، ماذا يوافقون وعلى ماذا يرفضون، إضافة إلى أن العقدة التي يتحدث عنها الباكستانيون وهي عقدة فك تجميد الأموال، هناك مقترحات، عدة مقترحات سيقدمونها للإيرانيين أو ربما بالفعل يكونوا قد قدموها، وهي الصناديق الائتمانية المغلقة إضافة إلى الحسابات المشروطة، سيتم تسييل هذه الأموال أو تحويلها للسلع الأساسية لضمان عدم ذهابها إلى المكان الخطأ، وأيضا لكسب وتهدئة الجانب الأمريكي، إضافة إلى العقدة الثانية التي سيناقشونها وهي آلية تنفيذ. يبدو أنهم وصلوا إلى المراحل النهائية لكن هناك آلية تنفيذ أو آليات تنفيذ، متى ستفك

0: هذه الأموال بأي طريقة ماذا عن مضيق هرمز. هناك الكثير من النقاط كما تقول باكستان وإسلام أباد ما تزال يعني تحتاج إلى المناقشة التقنية والفنية، إضافة إلى أن هناك هاجسا باكستانيا الحقيقة وهو ما بعد إعلان الاتفاق أو آلية صياغة هذا الإعلان. هل سيكون من إسلام أباد، هل سيكون من سويسرا أم من مدن أخرى، ربما من قطر أو من مدن أخرى. تحاول باكستان الحقيقة الحفاظ على مكاسبها، لذلك تكثف في هذه الأوقات تواصل مع الجانب الإيراني والأمريكي أيضا بإشارة أو بما يوحي بأن الأمر بات يعني قريبا من الاتفاق.
1: طيب تكثيف هذه الاتصالات هل سيستمر حتى خلال الساعات المقبلة؟ هل هناك يعني أي اجتماعات تقنية تجري بالموازاة لفريقي التفاوض من أجل حسم كل هذه الملفات والنقاط التقنية البحتة التي ما زالت تعرقل التوصل إلى اتفاق شامل؟ أو مبدئي على الأقل.
0: هناك اجتماعات بين الجانب الباكستاني والجانب الباكستاني، وتم ذكر اسم إحدى الدول الخليجية ربما قطر لمناقشة الملفات الاقتصادية الحقيقة وفك تجميد الأموال وطريقة إيداعها في حسابات المشروطة، إضافة إلى أن بكين أيضا موجودة بكثافة وبقوة لكن خلف الكواليس أيضا يتم التنسيق معها بشكل فوري ومباشر وربما يكون بشكل ساعي، لأن هناك أيضا إضافة إلى ملف تجميد الأموال هناك الأرضية التي لم تؤسس بعد حول موضوع اليورانيوم عالي التخصيص، وهناك طروحات كانت تحاول بكين الدفع بها عبر باكستان لمنع التصعيد وانفجار وربما يعني انكفاء الجانب الأمريكي وعودته إلى الحرب الشاملة. وضعوا الكثير من السيناريوهات أو ربما عدد من السيناريوهات التأسيسية لتمهد للأرضية. صحيح أن الملف سيرجع إلى ما بعد ربما بعد توقيع الاتفاقية، لكن ربما التأسيس هو مهم جدا الحقيقة. يعني هناك سيناريوهات محتملة ستضعها باكستان على الطاولة الأمريكية، هي مدفوعة ومصقولة توافق مع الجانب الصيني. ربما يعني ما نعلمه هنا في إسلام أباد بأن طهران موافقة على نقل جزئي لهذا اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى أنها موافقة على التخفيف الموضعي، وهناك يعني أصوات تقول بأن كان هذا طرحا إيرانيا بأن يتم التخفيف الكيميائي الموضعي داخل إيران للحفاظ على السيادة الإيرانية، لكن يجب تحسس الجانب الأمريكي وهذا ما تعمل عليه باكستان هل توافق على هذا الطرح. في النهاية سيفضون إلى التخلص من هذا اليورانيوم عالي التخصيب، لكن هناك تحذير باكستاني إذا تشدد الطرفان أو على الأقل الجانب الأمريكي في هذا الطرح هناك تخوف بأن الحرس الثوري الإيراني إذا عاد إلى التشدد أو إلى التعصب سيتم إكمال التخصيب، ربما يصلون إلى 90% وهو الحد الخطر لصنع القنبلة النووية.
1: وهل هناك أيضا يعني أي جدول لزيارات جديدة لمسؤولين باكستانيين إلى إيران في سياق الدفع بوتيرة أسرع بهذه المفاوضات وأمام حديث للرئيس الأمريكي بأن الاتفاق قد يتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة فقط؟
0: رسميا رجاء لا يوجد اي جدوله واضحه، لكن ما نتحسسه هنا في اسلام اباد بان الامور باتت يعني في خواتيمها. يوم امس كان يتحدث الباكستانيون بانه اذا كان هناك 15 نقطه يعني مطلوبه او مطروحه من كلا الطرفين فالطرفان وصلا الى 10 نقاط على اقل تقدير هي منتهيه ومتفق عليها، لذلك بدانا نسمع تصريحات دونالد ترامب باننا قريبا سنعلن يعني اعلان اتفاق او ربما سيتفقان. اذا باكستان تؤمن تماما او توقن تماما بان الامور او النقاط العالقة الكثيرة باتت يعني وراء ظهرهم، لكن يبقى هناك المستجد وهو فك تجميد الأموال، ما تزال هذه النقطة عالقة، إضافة إلى ما تريده باكستان من دور يعني مستقبلي فيما بعد توقيع الاتفاق، إضافة إلى أن هناك يعني هواجس لدى باكستان يعني ما تسمى أو ما سمتها بضبط السياسة الداخلية فيما بعد في آلية طرح أو إعلان عن صيغة هذا الاتفاق ربما تدمر أو يعني تجعل هذا الاتفاق ينهار قبل التوقيع أو الاتفاق عليه، لذلك يحاولون تسويق صيغة معينة يعني لا تخرج أحدا مهزوما ولا تخرج أحدا منتصرا في هذا الاتفاق. هذا هاجس كبير لدى الباكستانيين.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. معنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. سيد إيهاب أهلا وسهلا بك. سيد إيهاب، إذن كما تابعنا الآن هناك تكثيف للاتصالات الباكستانية مع الجانب الإيراني، لقاء ثاني بين وزير الداخلية الباكستاني ونظيره الإيراني خلال أقل من 24 ساعة، هل يمكن اعتبار هذا التحرك مؤشرا إلى وجود رسائل عاجلة تطورات جديدة مرتبطة بالمفاوضات الجارية، أم أنه ما زلنا في نفس المراحل يعني تبادل الرسائل ولا شيء جديد يذكر؟
2: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة وأهلا بالمشاهدين. يعني فيما يبدو من ما قاله الزميل المراسل والأخبار المتداولة أن هناك يعني تعمق في الحديث عن بعض التفاصيل.

0: التي يريد الطرفان أن يضمناها ضمن الإطار الاتفاقي الأولي، بحيث يكون فيما يبدو قويا، يعني لا يتم فقط توقيع اتفاق مبادئ أو إطار ليس فيه شيء يذكر. هم يريدون فيما يبدو وضع هذه التفاصيل، هذه التفاصيل تنقلها باكستان مجيئة وذهابا بين الطرفين. لكن حتى اللحظة أنا ما يقلقني هو أن الجانب الإيراني لا تصدر عنه تصريحات كافية تؤكد ما الذي يحدث. تصريحات كلها تصدر إما من الجانب الباكستاني الوسيط أو من الطرف الآخر وهي الولايات المتحدة الأمريكية. إيران دائما تصمت وتراوغ، وعندما نكون قريبين جدا من الوصول إلى يعني توقيع الاتفاق الإطاري تخرج علينا لتؤكد أنه لا يوجد جديد في المفاوضات، ثم ندخل في جولة جديدة من المفاوضات، نضيع معها أسبوعا آخر، وهكذا الأمور مع الجانب الإيراني تسير بهذه الصورة. عندما يبدأ الجانب الإيراني بالحديث عن يعني أمور حقيقية تدور في المفاوضات، عندها
1: نعم.
0: ستكون مؤشرا إلى أننا بتنا قريبين فعلا من توقيع اتفاق إطاري.
1: طيب، أيضا ترامب لم يستبعد الاجتماع بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق. دعنا نستمع ونعود.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: Would that happen here in the U.S.? White House?
2: Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, I'd be respectful.
1: إذن سيد إيهاب، كيف نفهم هذا التحول في مواقف ترامب حينما يقول أنه يمكن أن يجلس إلى طاولة حوار مع مجتبى خامنئي؟ ما الذي حدث تحديدا؟ هل يعني فعلا أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ستكون هناك علاقات جديدة مع إيران؟ هل هناك محاولات لجس النبض إن كان فعلا مجتبى خامنئي قد يرضى بهذا الاتفاق أو بهذا اللقاء حتى يتم عقد الاتفاق وتسريع وتيرته، أم ماذا بالتحديد؟
0: هو ترامب قال أنه لا يريد أن يقابله، ولكن إذا كان هذا جيد وسيؤدي إلى صفقة فهو مستعد لهذا الأمر. يعني هذا يعني أن ترامب يربط مثل هذا المقترح الذي لا يسعى إليه هو شخصيا بإحداث صفقة، وصفقة قوية تؤدي إلى يعني حل الأزمة مع إيران بشكل كامل، وعندها سيكون الرئيس دونالد ترامب حقق ما يسعى إليه، ومن الممكن أن يلتقي. لكن أعتقد أن هذا أمر يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب، ويسعى لإحداث الصفقة، وهذه الصفقة ستشمل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وطبعا ستدخل ضمنها أيضا إمكانية أن تكون هناك علاقات جيدة وحديثة مع إيران. هذا ما يفكر فيه المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، حتى يكون هناك ضمانة لانتهاء كافة يعني المشكلات مع الجانب الإيراني، وأن تكون إيران دولة طبيعية في المنطقة. عدا ذلك سيظل هذا الكر والفر السياسي والعسكري الذي نشاهده كل فترة تلو الأخرى.
1: طيب، هنا بدوره أكد الرئيس فلاديمير بوتين استعداد موسكو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا تحت إشراف الطاقة الذرية. بوتين كان قد قال إن إيران دولة صديقة وشدد على أن قيادتها تثق بروسيا.
4: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: إذن سيد إيهاب، طرح روسي يتكرر من جديد بإمكانية التدخل فيما يتعلق باليورانيوم العالي التخصيب. أيضا طهران يعني كانت قد أبدت موافقتها على تخفيف موضعي لهذا اليورانيوم العالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. إلى أي حد اليوم ترامب سيكون منفتحا على مثل هذه المقترحات، وطبعا إيقاف لعبة الكر والفر السياسي كما ذكر؟
0: هو فيما يتعلق باليورانيوم المخصب على التخصيب، الولايات

0: متحدة تريد الحصول عليه حتى تضمن أنه لن يذهب إلى أي أياد أخرى، حتى لو كانت روسيا، يعني التي لدت فلاديمير بوتين علاقات طيبة مع رئيس الولايات المتحدة ومع إيران طبعا. لكن المقترح الذي يبدو أكثر منطقية وسيكون أيضا بإشراف الولايات المتحدة هو فكرة إذابة اليورانيوم عن التخصيب، بمعنى أن تتم إضافة كميات أكبر من اليورانيوم الطبيعي لليورانيوم عالي التخصيب، وتتم هذه العملية داخل مفاعلات نووية إيرانية لتخفيف نسبة التخصيب العالي ويعود إلى المعدلات الطبيعية، أو أن تتم دفن هذه الكميات من اليورانيوم المخصب أيضا في أعماق تصل إلى ما يقرب من 100 متر تحت الأرض، أيضا بإشراف الولايات المتحدة داخل إيران، وبمرور الوقت تتم إذابة هذا اليورانيوم المخصب داخل طبقات صخور الأرض الطبيعية ويذهب الخطر المتعلق بها. هذا ما تريده الولايات المتحدة. عدا ذلك لن تكون فرص التخلص من اليورانيوم المخصب إلا بعمليات عسكرية أمريكية.
1: إذن واضح، نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي.
1: في سياق المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر العربية بأن إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق مرحلي، لكن ما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ وهل سيسهم فعلا في وضع نقطة النهاية للتصعيد بين البلدين؟ الإجابة كانت أو جاءت عبر مصادر العربية التي أكدت بأن الحديث هنا عن اتفاق من 4 مراحل جوهرية للاتفاق المرحلي بين إيران وأمريكا. اتفاق يبدأ بالتهدئة، ينتهي بالملف النووي، بحيث يرتبط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بالتزام الطرفين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. إذن المرحلة الأولى تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار القائم ووقف العمليات العسكرية المباشرة ومنع أي تصعيد أو فتح جبهات جديدة في المنطقة. المرحلة الثانية تدور حول أمن الملاحة الدولية وحول مضيق هرمز، وتشمل إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي بشكل كامل، وإزالة القيود المفروضة على السفن التي تمر عبره، ووضع ترتيبات أمنية خاصة بالممرات البحرية وخطوط الطاقة. وبالوصول إلى المرحلة الثالثة، هذه المرحلة يبدأ الجانبان بإجراءات بناء الثقة الاقتصادية، والتي تضمن تخفيفا للعقوبات بشكل محدود ومدروس طبعا لبعض العقوبات، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مرتبطة بالصادرات النفطية وأيضا التبادل التجاري. أما المرحلة الرابعة في الاتفاق المحتمل فهي المرحلة الأكثر تعقيدا. هذه المرحلة تشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى، في مقدمتها البرنامج النووي ومستويات تخصيب اليورانيوم وآليات الرقابة والضمانات الدولية، فضلا عن الترتيبات الأمنية والإقليمية طويلة المدى. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لجنة حصر السلاح بالعراق تكشف آلية العمل مع الفصائل، تسليم تدريجي ثم إعادة تنظيم التشكيلات.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا نكمل معكم في هذه النشرة من التطورات في لبنان، إذ أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب، ذلك في هجوم نفذه الأسبوع الماضي. هذا أعلن تدمير منصة إطلاق الصواريخ، قال إن الحزب استخدمها ضد قواته الموجودة في جنوب لبنان، مهددا بمواصلة العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل. في الشق السياسي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحرز تقدما ملحوظا، وأضاف بأن لبنان يستحق السلام. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية.
1: They're looking. I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it, and I actually spoke to Hezbollah about it, and I think progress has made it.
0: وقد أثمر الاتفاق الذي نتج عن جولة المفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن إلى خروج القوات الإسرائيلية من بلدة دبين في قضاء مرج عيون، ودخول وحدات من الجيش اللبناني إلى البلدة وانتشارها فيها وتثبيت مواقعها. وينظر لبنان إلى الاتفاق على أنه الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، وما عبر عنه الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي حذر من أن على كل طرف أن يتحمل المسؤولية في حال عدم التجاوب مع البيان. من جنوب لبنان معنا مراسل العربية محمود شكر. محمود، أهلا وسهلا بك. محمود، نبدأ معك بآخر التطورات الميدانية، آخر يعني الأماكن التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وأماكن الآن انتشار الجيش اللبناني.
2: هو انسحب من هذا المحور الذي وراءنا مباشرة، أي دبين بلاط، وتراجعت القوات الإسرائيلية في عملية إعادة انتشار إلى داخل بلدة الخيام. الجيش اللبناني كان بالأمس قد ثبت حواجز ثابتة ومتحركة وأغلق البلدة بمداخلها الرئيسية والفرعية لكي تتسنى للقوات وتحديدا عناصر الهندسة من مسح الأحياء الداخلية للبلدة ورفع الصواريخ غير المنفجرة، وأيضا قام بعمليات مسح للطريق الذي يربط بلدة إبل السائي بدبين بمرج عيون. وأيضا أصبحت هذه الطريق سالكة لقوات اليونيفيل ولوحدات الجيش اللبناني بانتظار كل الإجراءات الهندسية على الطريق المذكورة. ولكن هذا الانسحاب الذي أدى إلى نتائج إيجابية على مستوى العمليات العسكرية، لأنه في الأيام الماضية كانت السخونة على مستوى القوة النارية هي تتركز في هذه المنطقة، عشرات من الغارات، التفخيخات، التفجيرات، بالإضافة أيضا إلى التراشق الصاروخي وقذائف الهاون، حتى أن مركز اليونيفيل الذي هو على مقربة من البلدة أشار الإعلام فيه إلى سقوط قتيل من الجنسية الصربية أي عسكري بفعل قذائف الهاون.

0: التي طالت، وأيضا بفعل الصواريخ التي كانت تتساقط في أجواء المنطقة. هي الأمور هدأت نسبيا تحديدا في هذا المحور على مستوى العمليات العسكرية، وكان فقط قصف مدفع إسرائيلي متقطع أو متركز ما بين دبين وما بين بلاط. ومنذ الأمس حتى اليوم لم نرصد أي من الغارات الإسرائيلية على مستوى المقاتلات التي كثفت الغارات بالداخل اللبناني وتحديدا في قرى جنوب لبنان، والتي أيضا جاءت على مستوى الإنذارات التي قسمت بدورها إلى جزئين، الثلاثة بلدات في الإنذار الأول بالقرب من مدينة صيدا وتحديدا بالقرب من مغدوشي.
1: وأنت تتحدث يعني محمود، نتابع الآن هذه الصور من دبين بحيث ينتشر الجيش اللبناني كما ذكرنا، وهو يحاول الآن فتح الطرقات فيها، وكما ذكرت بأنه هناك حواجز ثابتة تم وضعها من قبل الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق. إذن نتابع الآن جهودا للجيش اللبناني في محاولة لفتح الطرقات في هذه المنطقة في إطار مواصلة يعني انتشاره فيها، وأيضا يعني البدء في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الهدنة بين كل من لبنان وإسرائيل، والذي يقتضي بوجود مناطق تجريبية يتم من خلالها حصر السلاح وأيضا إيقاف الهجمات التي يطلقها حزب الله منها. إذن أعود إليك من جديد محمود، ويعني حزب الله قال بكل صراحة خلال الساعات الماضية أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق ولا ببنود التهدئة، بالتالي هل هناك أي تحركات من أجل جعل الحزب ينخرط في هذا المسار، تحركات سواء من الحكومة أو ضغوطات حتى من الشارع اللبناني؟ بإيجاز لو سمحت.
0: يلا لاك يا شباب. بهذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن عمليات الحزب العسكرية لهذا اليوم وصلت إلى 7 عمليات عسكرية، مما يعني إلى أن القتال على المستوى البري بينه وبين الوحدات الإسرائيلية لا تزال قائمة. من جهة ثانية، الموقف الأساسي اللبناني الذي عبر عنه رئيس الجمهورية قبل الأمس والأمس، واعتبر إلى أن هذه آخر فرصة للبنان، وتحديدا على مستوى أيضا الناس والمواطنين الشارع، هم يعتبرون إلى أن الساعات الحاسمة أو الساعات القادمة ستكون حاسمة في مسألة وقف إطلاق نار كلي على كل الجبهة ما بين لبنان وما بين إسرائيل، وأن الذي لا يلتزم بهذا الاتفاق هو يتحمل المسؤولية على المستوى الوطني والمستوى الداخلي، وإلى أن الأمور ستذهب إلى توترات أو إلى أمور لا تحمد عقباها على المستوى الداخلي اللبناني إذا ذهبت الأمور إلى عمليات توسع كبيرة، وتحديدا إذا رفعت كل الخطوط باتجاه قصف الضاحية أو قصف بيروت.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، شكرا جزيلا لك. الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم انسحابها، مشيرا إلى أن كل جهد في هذا الإطار ستكون له مفاعيل إيجابية على المفاوضات. وفي موقف مغاير لما هو معلن من الأطراف المشاركة في مفاوضات السلام بين إسرائيل ولبنان، قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: ما وصلنا بنرى عم يقصفوا، بس اكيد يعني انا مع السلام وان شاء الله يصير في حرب على طول.
3: بتمنى انا يوقفوا اطلاق النار، يدخل هالكباريه يحلوها هالعظماء ونعيش بسلام، لاني حاجتنا تعب وحاجتنا موت.
4: يعني مو وقت ما خلقت من 72 لهلا لهالعمر بعدني بحرب.
5: اللي خلينا نرتاح بقى، شو هالقصه هي؟
6: هلا انا بتمنى تخلص كرمال اولادنا مستقبلهم وكل شيء، بس ما عندي امل يعني.
7: كنا احنا كشعب ما فينا نعرف الحقيقه، مسرحيه ولا عن جد؟
8: نهايتها جديه لانه المفاوضات اثمرت، ما بقول الرئيس لعبها مضبوط.
9: ان شاء الله ينفذوا الاسرائيليين.

0: عادة بيقولوا بس ما بينفذوا، عرفت؟
1: بلا طعم لأنه ما في وقف إطلاق نار.
2: إن شاء الله يكون الواقع مزبوط، يعني المفاوضات إن شاء الله بتعطي باترة مزبوطة.
3: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك. سيد عصمت، إذن كما تابعنا ردود فعل الشارع اللبناني كلها تريد أن يقف أو تنتقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، أن يقف يعني التصعيد عند هذا الحد ويتم الالتزام فعلا ببنود هذه الهدنة. لكن اليوم وأمام امتناع حزب الله عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه، هل تذهب إسرائيل من جديد أو تتحين الفرصة للإعلان عن انهياره والذهاب من جديد إلى تصعيد ربما قد يطال بيروت وحتى الضاحية؟
4: تحياتي لكم. تماما، أنت استخدمت الكلمة المناسبة، تتحين الفرصة. لنعود فقط إلى 3 أيام إلى الوراء. ترامب بالقوة وبضغط وبصراخ أجبر نتنياهو على عدم ضرب بيروت، وفرض وقف إطلاق نار من خلال الاجتماع الذي كان في واشنطن في اليوم التالي. إسرائيل ذاهبة رغما عنها، ولذلك رفض حزب الله هو يعطيها مسوغ أن تقول للأمريكان أنا تجاوبت معكم، أنا أوقفت إطلاق النار، انسحبت من بلدتين، أنا لا مشكلة لدي مع الدولة اللبنانية. أنا أقول ماذا يمكن أن تقول إسرائيل، يعني لسان حالهم، ولكن المشكلة هي لدى حزب الله، ولذلك امنحوني فرصة أن أستكمل هذه المهمة. من يطلع على محاضر أو ما يسرب من اجتماعات الكابينيت ليلة أمس، معظم الوزراء إن لم يكن جميعهم يعارضون هذه الإجراءات، وهذا إما بسبب الترتيبات يعتبرونها أنه هي تكبلهم، أو بسبب ضغط الشارع وخاصة سكان الشمال. ولذلك
3: بما أنك يعني هنا وعذرني على المقاطعة، بما أنك يعني تحدثت عن هذا الاجتماع، اجتماع المجلس الوزاري المصغر بحيث عرض فيه عدد من الوزراء الإسرائيليين وقف إطلاق النار مع لبنان، والذي كانت قد أعلنت واشنطن تفاصيله، لكن اجتماع الكابينت لم يجري أي تصويت للمصادقة على الاتفاق، وذلك بسبب رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم للمقترح. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم وجود اتفاق حتى اللحظة، طالما أن حزب الله يعارضه كما قال، مضيفا أن عرضه للمصادقة سيتم فقط عند موافقة الحزب. إذن يعني يبدو أن المعارضة ليست فقط داخل لبنان بل هي داخل إسرائيل أيضا. بالتالي اليوم حتى وإن التزم حزب الله أو دفعت الحكومة اللبنانية حزب الله إلى الالتزام، هل سينجح نتنياهو في لجم هذه المعارضة وهذه الانتقادات التي تطال تنفيذه لهذا الاتفاق؟
4: بل هناك معارضة، ولكن الفرق بين أن إسرائيل المستوى الأمني والمستوى السياسي انسجموا مع التوجه الأمريكي حتى لو مكرهين، حتى لو غير راضين، وبالتالي الآن يشعرون أن هم يعني عدم توقيعهم على الاتفاق وعدم مصادقتهم عليه ليس بسبب تحفظهم والمعارضة داخل الكابينيت، على أنه هذا هو السبب الحقيقي، بل بسبب عدم توقيع حزب الله او موافقه، يعني تعبير عن موافقته على الاتفاق. بينما في لبنان لا تنسجم الدوله وحزب الله ولا يوجد هذا التناغم حتى لو ضمنيا، يعني هناك هجوم وهناك حكومه تريد ان تنقض على بيروت، وجاءت فرصه لوقف هذا الهجوم. كان يفترض في حزب الله ان يعني يتجاوب ويتناغم مع توجهات الدوله حتى لو تكتيكيا لتمرير هذه المرحله، ومن ثم يعني تسوية هذه القضايا داخليا. لكن هو ينظر أيضا بخطورة أنه ربما هذه الترتيبات تعطي مساحة أوسع وهامش تحرك أكبر للدولة على حساب دوره، وأيضا تكبل عسكريا، تجعله غير قادر على ضرب الشمال، لأن المعادلة تكون الشمال مقابل الضاحية. ولذلك يعني للأسف هذا خلق واقع صعب جدا ومعقد، وبتقديري أن الأمور قد تنفجر في أي لحظة. إسرائيل تنتظر ضوء، عادت لتنتظر ضوء أخضر أمريكي، أو أن تستطيع الأطراف احتواء حزب الله سواء من خلال إيران أو من خلال حركة أمل ونبيه بري والحوار الداخلي إذا كان هناك مثل هذا الحوار في لبنان.
3: طيب، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد في مطلع جلسة مجلس الوزراء بأن مسار التفاوض الذي اختارته الحكومة هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على لبنان وبالأخص الجنوب، كما حذر من أن من يرفض وضع مصلحة لبنان كأولوية سيتحمل وحده العواقب، مشددا أي نواف سلام شدد على أن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه الأفضل في الظروف الراهنة. سيد عصمت، إلى أي حد يعني التفاوض

0: كان فعلا هو الأفضل في الظروف الراهنة، رغم وجود اتفاق اليوم جعل الضبابية سيدة الموقف، عدم وجود يعني شكل واضح لآلية التنفيذ، أيضا عدم منح الجانب اللبناني القدرات الكافية من أجل جعل الجيش يمسك بزمام الأمور بالشكل اللازم، مع أن واشنطن كانت تتحدث بأنها ستقدم للجيش هذه المساعدة وهذا الدعم في سياق تنفيذ أمثل للاتفاق.
1: كان يمكن للبنان أن لا يكون مضطر إلى هذا التفاوض، وفعلا أن لا يكون في هذا الوضع الذي إما التفاوض أو تدمير بيروت وهذا الخراب الذي تشهده لبنان والساحة اللبنانية. لكن يعني لو بقيت الأمور أن إسرائيل متواجدة في النقاط الخمس مثلا، ولم تدخل هذه المواجهة لبنان بسبب يعني الحرب على إيران، كان يمكن أن يكون وضع مختلف كليا وأفضل بالنسبة للبنان دبلوماسيا وميدانيا ومعيشيا وحتى عسكريا. بالنسبة لحزب الله كان يعني وضعه أفضل، لكن الآن وبما أنها دخلت هذه المواجهة ووصلت إلى هذه المرحلة لم يعد هناك يعني خيارات، ربما خيار التفاوض. أنا أقول لك بصراحة، من يقرأ الخارطة الإسرائيلية لن يكون له أي أفق للاتفاق على الأقل في المدى المنظور الأربع أو خمس شهور القادمة إلى أن تتضح صورة الانتخابات في إسرائيل. لكن إذا كان هذا التفاوض أو صيغة الاتصالات حتى لو كان الوسطاء أو مباشر أو أي صيغة يتوافق عليها اللبنانيين، إذا كان هذا يكبح جماح هذه العدوانية الإسرائيلية، فأنا أعتقد أنه هو الخيار الأقل كلفة. نعم. كما قال، لأن هناك كلفة سياسية أنت عندما تفاوض الإسرائيليين، هذا فيه أيضا يعني إصباغ شرعية عليهم وفي ظل العزلة التي يعيشونها والعدوانية التي يقومون بها ضد الفلسطينيين وفي غزة وفي كل مكان. لكن أنا كما قلنا كل شيء له كلفة، وربما يكون هذا الأقل كلفة.
0: إذا نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمة منصور، شكرا جزيلا لك. نتابع من العراق، وأعلن لجنة حصر السلاح بدء عملها رسميا بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة في مقدمة سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، تأييدها هذا التوجه نحو تسليم السلاح للدولة والالتزام بالمسار القانوني والمؤسساتي، حيث انطلقت مراسم تسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عملية سامراء ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت كتائب حزب الله مع خمس فصائل أخرى أنها لن تسلم السلاح. وكشف نائب قائد العملية المشتركة قيس المحمداوي عن لجنة مشتركة لفك الارتباط بالحشد الشعبي، وأكد كذلك وجود تنسيق مع قوات البشمركة مع احتمال سحب القطاعات العسكرية من مراكز المدن مطلع العام المقبل. لكن ما هي آلية تنفيذ اتفاق حصر السلاح وكيف ستتم؟ رئيس اللجنة المشرفة على حصر السلاح يكشف الآلية والتفاصيل للعربية.
2: الخطوة الأولى لفك ارتباط الفصائل بأجنحتها العسكرية وتسليم أسلحتها إلى الدولة العراقية بدأت من سامراء، حيث قام سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري في مراسم رسمية بتسليم إدارة ألويتها العسكرية الثلاثة إلى اللجنة المشرفة على ملف حصر السلاح بيد الحكومة.
3: ارتأت اللجنة وفق نقاش ومداولات كبيرة وضع آلية وسياق تتعلق بتسليم الأسلحة حسب تصنيفها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، ثم عادة الارتباط لهذه التشكيلات وفق الأسبقيات والقواطع. وللعلم هذه التشكيلات هي أصلا مرتبطة إداريا بالحشد الشعبي وكان لديها ارتباط سياسي.
2: اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة يترأسها نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي، وستتولى وضع الآليات والتوقيتات الخاصة بحصر أسلحة الفصائل المسلحة بيد الدولة، علما أن هذه الإجراءات سيتم اتباعها لاحقا مع بقية الفصائل الأخرى وتحديدا مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.
0: إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد عقوبات على رئيسها ومسؤولين فيها، ترامب يهدد كوبا بتغيير النظام ويصفها بالدولة الفاشلة.

على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة تتصرف.

0: وكأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: مشاهدينا نرحب بكم من جديد ونستكمل من ملف الحرب الروسية الأوكرانية. في تطور لافت وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما شرط ألا يعقد في موسكو، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار، محذرا نظيره الروسي من أن رفض إنهاء الحرب سيجبره على القتال من أجل بقائه حيا بحسب تعبيره. بدوره قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بشأن الرسالة التي وجهها له نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكان الرئيس الأوكراني قد وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى بوتين دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء مع الرئيس ترامب آنذاك.
5: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
4: روسيا أيضا يعني روسيا أيضا أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف، أكد بأن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا، وأشار إلى أن موقف موسكو ثابت، وأضاف لافروف بأن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. إذن من كييف معنا الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف. سيد فلاديمير أهلا وسهلا بك. سيد فلاديمير، إذن الآن بوتين يقول بأنه وصلته الرسالة، رسالة الدعوة من زيلينسكي إليه لأجل عقد لقاء ومواصلة مسار الحوار والمباحثات، لكن أنه اشترط هنا أن أي اتفاق مع أوكرانيا يجب أن يكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء مع الرئيس ترامب آنذاك. بالتالي هل أوكرانيا يعني موافقة على الانطلاق من ما تم الخلوص إليه ضمن هذه القمة؟
6: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. صحيح، زيلينسكي اقترح حوار بناء بهذه الرسالة، هو يحاول اتخاذ زمام المبادرة المفاوضات بصفة عامة، وهذا في ظل تقدم قوات مسلحة أوكرانية في زاباريجيا في جنوب أوكرانيا. ولكن رد سيد بوتين حول ألاسكا، قيمة ألاسكا، بالنسبة لنا بصراحة غير مفهومة. نحن لا نعرف صلب مفاوضات بين ترامب وبوتين. بالمناسبة شددوا أمريكان بأن ألاسكا كان فقط حوار دون إبرام أي اتفاقيات. دعونا أيضا نتذكر بأن سيد ترامب ترك بوتين وكان غاضبا منه بشكل كبير هناك في ألاسكا. يعني بصفة عامة أكيد شروط روسية غير مقبولة لأوكرانيا وهي بعيدة عن الواقع، لأن اليوم نشاهد بأن الجيش الأوكراني أمسكت زمام المبادرة في هذا الحرب عندما هي تدمر بنية تحتية العسكرية الروسية.

0: قطعت خطوط امدادات للجيش الروسي في هذه الجبهة. على كل حال، كما نحن نشاهد بصفة عامة، روسيا غير مستعدة للسلام. نعم، بوتين يقول بأن سيناريو روسية تستمر حرب تستمر مفاوضات مثل
1: أها
0: قبل. أنا لا أستبعد من الفكرة بأن في المستقبل نحن سوف نشاهد المفاوضات، ولكن
1: ها
0: مفاوضات من أجل المفاوضات.
1: أها
0: ونقطة جوهرية بأن زيلينسكي في هذه الرسالة اقترح المشاركة ليس فقط أمريكان كوسطاء، ولكن أيضا أوروبا.
1: أها
0: هذا مهم أيضا بصراحة
1: أها
0: لأوكرانيا.
1: طيب سيد شوماكوف، في تعليق أيضا على رسالة زيلينسكي لبوتين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، وأكد بأن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، وأشار إلى تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق. نتابع. إذن يعني كما تابعنا هذه التصريحات لدونالد ترامب، دعنا نستمع إليها ونعود إليك من جديد سيد شوما.
2: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. But they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
1: إذن سيد شوماكوف، ترامب ينوه بإمكانية عقد هذا اللقاء بين الجانبين الروسي والأوكراني، ويقول بأنه على كل طرف أن يقدم تنازلات ضمن أي حوار سيجمع بينهما. ما حجم التنازلات التي يمكن لكييف أن تقدمها؟ ماذا عن الشروط أيضا التي تضعها مسبقا قبل عقد أي مفاوضات مع الجانب الروسي؟
0: سؤال وجيه. جدير بذكر بأن بهذه الرسالة مفتوحة، زيلينسكي هو يستهدف العدة الأهداف، ومنها إظهار للسيد ترامب بأن أوكرانيا مستعدة للسلام للهدنة وجلسة على طاولة مفاوضات. حول تصريحات للسيد ترامب، نعم، هذا الحكاية قديمة. هو أيضا طلب من أوكرانيا ومن روسيا تنازلات بصفة عامة، هذا الأمر المنطقي. ولكن جدير بذكر بأن يحظر دستور أوكراني أي تنازلات رادة أوكرانية. بالمناسبة دستور روسي أيضا يحظر من أي تنازلات رادة روسية. يعني هذا المأزق. من المرجح نحن سوف نشاهد محاولات الواجد حل الوسط حول تبادل الأسرى، حول تجنيد الصراع، ولكن هذا في مستقبل ليس في أقرب الوقت. لنكون صريحين عند السيد ترامب وعند زيلينسكي أيضا.
1: لمقاطعتك، لأنه هناك أخبار عاجلة الآن ترد تباعا كما نشاهد الآن على أسفل الشاشة. إذا ماكرون رئيس الفرنسي يقول بأنه حان الوقت لاستئناف الحوار مع روسيا، وقال إن رسالة زيلينسكي إلى بوتين هي مبادرة جيدة حتى الآن، وقد حان الوقت لاستئناف الحوار مع روسيا. إذا مواقف تتوالى الآن أوروبية حتى من أجل الدفع قدما بمسار هذا الحوار. كيف نقرأ كل هذه التطورات، وما موقع أوروبا من أي مفاوضات مقبلة؟ كما ذكرت أن هناك يعني دعوة حتى لأوروبا إلى جانب واشنطن لأن تدخل في مسار المفاوضات وفي جهود الوساطة.
0: نعم، لنكون في تسوية هذه الحرب، في انتهاء هذه الحرب الدموية. بصفة عامة ألمانيا أيضا تلعب دورا مهما. يعني بصفة عامة نحن نشاهد بأن أوروبا هي تعدم أوكرانيا، والتصريحات لترامب حول جلسة على طاولة المفاوضات، ولكن قبل كما نحن سمعنا تصريحات من قبل الأوروبيين حول الوحدة الأراضي الأوكرانية، حول سيادة أوكرانيا لكل أراضي أوكرانية وخاصة الأراضي المحتلة. على كل حال، سؤال مطروح على طاولة، هل السيد بوتين مستعدا بشكل حقيقي جالس على طاولة مفاوضات لحوار بناء؟ قبل نحن سمعنا من روسيا أثناء مفاوضات مختلفة إنذار نهائي مثل استسلام أوكرانيا، تنازلات، ولكن اليوم نشاهد تغيرات كبيرة. لنكون صريحين، روسيا غير قادرة على انتصار أوكرانيا. إذا هي كانت قادرة فهي حققت ذلك قبل سنوات. وهذا المنطقي كما يقول زيلينسكي وترامب وماكرون بحول انتهاء الحرب الدموية وجالس على طاولة المفاوضات، ولكن قبل مهم إعلان هدنة المفتوحة. لنكون صريحين.

0: إقامة مفاوضات عندما أوكرانيا في أتونيا حرب، هذا الأمر صعب ومستحيل.
1: نعم، إذا واضح. نشكرك جزيلا، كنت معنا من كييف الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف، شكرا جزيلا لك. قال مسؤولون أمريكيون في حديثهم لصحيفة بوليتيكو، قالوا إن البنتاغون قد يلغي صفقة إرسال صواريخ توماهوك إلى ألمانيا والتي كانت مقررة منذ عهد إدارة بايدن. المسؤولون أوضحوا أن واشنطن تخشى أن ترى موسكو هذا تصعيدا جديدا ضدها، وترد موسكو على نشر هذه الصواريخ في قلب أوروبا، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في جدوى هذه الصفقة. إلى التوترات بين واشنطن وهافانا، وفي تصعيد جديد في العلاقات بين البلدين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط النظام في كوبا قائلا إنه كان قاسيا وبغيضا لسنوات.
2: We have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in. They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba.
1: هذا وأعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت قيادة أو قيادات عدة في النظام الكوبي، وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فقد شملت العقوبات أيضا 4 أشخاص و5 كيانات من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. في المقابل، أدان وزير خارجية كوبا في منشور عبر إكس، أدان العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الرئيس دياز كانيل ومؤسسات حكومية، وصفا إياها بالدنيئة. المسؤول الكوبي اتهم واشنطن بخلق سيناريو صراع بين البلدين، متعهدا بالدفاع عن سيادة واستقلال كوبا. إذن بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكركم على طيب المتابعة. على رأس الساعة تلتقون مع الزميل محمد عثمان.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
7: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
8: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في

0: حياكم الله، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. ذكرت شركة تنمية نفط عمان أن العمليات في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي، وكانت وكالة رويترز أفادت أن ميناء الفحل أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة لعوامة الإرساء يعتقد أنه بمسيرة. ووفقا لبلومبرغ، العمليات في الميناء العماني عادت واستؤنفت لاحقا. أفاد مراسل العربية أن الفجوة الأساسية في المفاوضات بين أمريكا وإيران بعيدا عن الملف النووي هي طريقة وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح مراسل العربية أن الولايات المتحدة لا تزال تفرض طلب طهران بتسييل أموالها المجمدة. كما أشار مراسل العربية إلى أن إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب لدولة ثالثة توافق عليها طهران. التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني اسكندر مؤمني، وذلك على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرقيزية بشكيك. وقالت الداخلية الباكستانية إن الجانبين ناقشا خفض التوتر، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. وكانت مصادر العربية وهي المصادر الخاصة طبعا كشفت أمس أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقد لقاء مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني ضمن مساع باكستانية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن، وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها للسلاح النووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز.
1: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military.
0: أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب، وذلك في هجوم نفذه الأسبوع الماضي. هذا وأعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ قال إن الحزب استخدمها ضد قواته الموجودة في جنوب لبنان، مهددا بمواصلة العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو قال إنه لتدمير منصة لإطلاق الصواريخ استخدمها حزب الله لاستهداف القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحرز تقدما ملحوظا، وأضاف أن لبنان يستحق السلام. الرئيس الأمريكي أكد أيضا

0: أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية.
1: He's in Lebanon. You said that negotiations are in final stages, but Iran saying they're stalled.
2: They didn't reject that. And they're looking. I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress has made it.
0: وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بشأن الرسالة التي وجهها له نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وكان الرئيس الأوكراني قد وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى بوتين دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. وقبل الإعلان الأوكراني عن الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة طبعا إلى اللقاء مع الرئيس ترامب.
3: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
0: قال مسؤولون أمريكيون في حديثهم لصحيفة بوليتيكو، قالوا إن البنتاغون قد يلغي صفقة إرسال صواريخ توماهوك إلى ألمانيا كانت مقررة منذ عهد إدارة بايدن. المسؤولون أوضحوا أن واشنطن تخشى أن ترى موسكو هذا تصعيدا جديدا ضدها، وترد موسكو على نشر هذه الصواريخ في قلب أوروبا، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في جدوى الصفقة. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت قيادات عدة في النظام الكوبي. وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فقد شملت العقوبات أيضا 4 أشخاص وخمس كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. في المقابل، أدان وزير خارجية كوبا في منشور عبر منصة إكس العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الرئيس دياز كانيل ومؤسسات حكومية، واصفا إياها بالدنيئة. المسؤول الكوبي اتهم واشنطن بخلق سيناريو صراع بين البلدين، متعهدا بالدفاع عن سيادة واستقلال كوبا. نفى مفوض شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي وجود أي مؤشرات لحدوث نقص في إمدادات وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار الوقود دفع بشركات الطيران إلى إلغاء الرحلات غير المجدية اقتصاديا، لا سيما أن وقود الطائرات يمثل ما بين 25% و30% من تكاليف تشغيلها. هذا وأوضح أن التكتل تجاوز اضطراب الواردات النفطية من الشرق الأوسط عبر الإمدادات الأمريكية والنيجيرية. فاطمة فهد تلتقيكم بعد قليل وحلقة جديدة من العربية ويكند، ابقوا دائما معها.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

يعلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.

0: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
1: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
0: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان.

0: صالح ترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
0: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف؟ نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هنا العربية ويكند. الصورة أبلغ من الكلام، الكويت ترد على إيران وتثبت استهداف مطارها بمسيرة شاهد. ترامب يرفض لقاء مجتبى خامنئي وسيفكر بالأمر إذا تم التوصل لاتفاق. حكم قضائي بريطاني لقاتل الطالب السعودي محمد القاسم. واحتواء ناجح لفيروس إيبولا في كونغو والدول المجاورة. في أكبر تحول، مايكروسوفت ترضخ للمنافسة وتدخل بقوة عالم الذكاء الاصطناعي.

مساء الخير. بعد ساعات من استهداف مطار الكويت هذا الأسبوع، سارعت طهران إلى نفي مسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بمبنى الركاب. الرواية الإيرانية تقول إن الضرر لم ينجم عن هجوم إيراني، بل عن صاروخ اعتراض أمريكي أثناء التصدي للتهديدات الجوية. لكن القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم رفضت هذه الرواية بشكل قاطع، ووصفتها بأنها كاذبة تماما. وأكدت سنت كوم أن إيران نفذت هجوما متعمدا ومخططا له وغير مبرر، استهدف منشآت مدنية في الكويت. وبين الروايتين المتناقضتين جاءت كاميرات المراقبة لتقدم ما اعتبر الدليل الأوضح والقاطع على ما جرى. فالهيئة العامة للطيران المدني نشرت مقطعا مصورا عبر إكس يوثق اللحظات الأولى للهجوم، وأظهرت اللقطات طائرة مسيرة إيرانية وهي ترتطم بسقف مبنى الركاب T1 أو Terminal 1 قبل أن يقع انفجار كبير داخل ذلك الموقع.

قالوا أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت جاء بعد يومين فقط من إعادة تشغيله. طبعا هو كان قد تعطل سابقا أيضا بسبب الهجمات الإيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت عن تفعيل خطة الطوارئ.

في الكويت، كاشفة عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية. تصدرها طبعا إصابة الشاب الكويتي عايض العتيبي موظف الجمارك الذي كان على رأس عمله في مبنى الركاب تي 1. العتيبي فقد ساقه جراء الهجوم لتلقى قصته تفاعلا واسعا خليجيا. بعد نشر والده طبعا تدوينة كتب فيها: ما زال يكافح من أجل الحياة في العناية المركزة. كما أسفر الهجوم عن وفاة مواطن هندي متأثرا بإصاباته خلال الهجوم الإيراني. وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أدانت استهداف إيران لمطار الكويت والسكان المدنيين. وانتشرت طبعا موجة تعاطف شعبية كبيرة أخرى مع مأساة المقيم المصري ممدوح العلي الذي قطعت يده جراء القصف الإيراني أثناء تأتيده لعمله. الكشف الأولي سجل 38 إصابة متفاوتة، بينما تجاوز إجمالي المصابين رسميا 63 شخص.

0: مستمر في الميدان وعلى أتم استعداد. بهذه التصريحات خرج الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، والهدف نفي ما تم تداوله هذا الأسبوع حول تقديم استقالة رسمية، وذلك على إثر تهميش دور الحكومة وكذلك تراجع صلاحيات الرئاسة. ما تم تداوله لم يأتي من عبث على فكرة، فالرئيس الإيراني سبق وأن ألمح إلى وجود انقلاب ناعم على الحرس الثوري. ليس هذا فحسب، بل دعا أيضا إلى تغيير جوهري في أسلوب القيادة. مراقبون حللوا تصريحات بازشكيان الأخيرة بأنها دعوة واضحة للعامة للخروج إلى الشارع والتظاهر أيضا في أخطر توقيت. أترك لكم الحكم.
1: أنا حاضر في الميدان ومستعد لأي طارئ، إما أن أواصل العمل بقوة أو ألقى حتفي. لا يمكن مواجهة التحديات الكبيرة من دون تحمل الصعوبات المرافقة لها. إننا نسير في طريق مليء بالعقبات والمنعطفات والصعوبات، لذلك علينا أن نعرض على الجمهور الواقع كما هو لكي تشارك جميع فئات المجتمع في حل المشكلات.
0: الرئيس ترامب يقول إنه لا يرغب في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه أكد في الوقت ذاته بأنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق فمن المحتمل أن يجتمعا، وتابع قائلا إذا حدث ذلك فسأكون محترما، وأوضح أن أمريكا ستنتصر عسكريا أو سياسيا.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Would that happen here in the U.S.? Why? Oh, I don't know, but I haven't really heard too much about it, and I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be respectful.
0: الجيش الإيراني جيش معتدل إلى حد ما. من بين جميع الأوصاف الممكنة اختار ترامب تلك الكلمات عند الحديث عن الجيش الإيراني، كلمات قد لا يتوقعها كثيرون الحقيقة. الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تركت الجيش الإيراني وشأنه لهذا السبب تحديدا، يقصد بأنه معتدل، معتبرا أن هذا التقييم قد يفاجئ الكثير من الناس. نستمع.
3: They have other people that aren't moderate. We've taken them out. We've taken different forms of leadership out. We've actually left their military alone. People would be surprised to hear that.
0: كلما ضاقت السبل المالية أمام إيران بحثت عن ملاذ جديد، ومع صعود العملات المشفرة بدأ أنها الملاذ المنطقي للجوء إليه بالنسبة لهم، ومع ذلك لم يبقى بعيدا عن العقوبات الأمريكية، عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على منصة ميوبتكس وهي أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، متهمة إياها بتمكين مؤسسات إيرانية خاضعة للعقوبات من الالتفاف على القيود الغربية ومعالجة أكثر من 50% من إجمالي تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية خلال عام 2025. العقوبات لم تستهدف المنصة وحدها، بل شملت أيضا مؤسسيها الشقيقين محمد أقامي

0: الثروة محمد علي إلى جانب الرئيس التنفيذي أمير حسن راد. نعم، وصفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجنون خلال محادثاتنا، تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على ما تقارير بشأن المكالمة الغاضبة. ترامب وضح أنه تحدث بالفعل مع نتنياهو بلهجة غاضبة بشأن الوضع في لبنان وأبلغه بضرورة إنهاء الحرب.
1: Constantly fighting with Lebanon, you know. At some point, I said, "BB, we got to stop this. We got to stop it." But I have a very good relationship. We've done well together. He always says.
2: من أول يوم خلقنا فيه نحن عايشين بالحروب ولا هلا.
3: حس إنه أنا رح أطول بعد.
4: اشتاد لألعابي ولتختي.
5: بين إسرائيل وبين الحزب رايح البلد ورايح الشعب.
6: نازح من برج برازني، يعني صرنا تقريبا من أول الحرب. بتعرفي أنا صحيا مني مرتاح أبدا، إنه عامل بتر لأجري وخوفين التاني ما تنضرب. عم نتعذب كثير بقصة الحمامات وقصة الوضع، هذا منه موجود. عم بضطر أنا بجيب جالونات مي، بعض وقت بشتريها شري مشان ما حدا يقول لي هدي عم نعطيك إياها للشرب. بشتري جالون وبتحمم فيه هون برا. بتعرفي مريض السكر الجلد لازم على طول يتنظف مي، ينشف مي، ووضعي ما بيسمح انه اخذ بيت واقعد فيه ارتاح بصراحه.
0: إلى كوريا الجنوبية والتي وصفت بأنها خنجر في قلب آسيا، وصف أثار عاصفة سياسية وإعلامية في شرق القارة. مصدره قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية جنرال هافيير برونسون. فخلال ظهوره مؤخرا في بودكاست وصف الجنرال موقع كوريا الجنوبية بأنه أشبه بخنجر في قلب آسيا. التصريح كما يبدو مر بهدوء في البداية قبل أن يعود إلى الواجهة هذا الأسبوع مع هجوم حاد من وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية. بيونغ يانغ اعتبرت الكلمات دليلا صريحا على أن واشنطن تنظر إلى كوريا الجنوبية كأداة جيوسياسية متقدمة لفرض نفوذها الإقليمي، متهمة الولايات المتحدة بإعادة إحياء أجواء الحرب الباردة. أما السفارة الصينية فأصدرت بيانا اتهمت فيه الجنرال الأمريكي بتجاوز الخطوط الحمراء، متسائلة في الوقت ذاته عما إذا كانت هذه التصريحات تحظى بتفويض رسمي من واشنطن. ومع تصاعد الجدل، المكتب الرئاسي في سول سارع إلى النأي بنفسه عن هذه التصريحات، مؤكدا استمرار التواصل والتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن القضية. بودكاست كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي US Army War College، والذي وصف فيها القائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وصف كوريا الجنوبية بأنها خنجر في قلب آسيا واليابان تشكل درعا، كان إجابة لسؤال حول أهمية فهم منظور الخصم وتحديدا منظور الصين. لنستمع.
7: And so when they look out from the east coast of China, what they see is there's Korea, the dagger in the heart of Asia. There's Japan, again, sort of that shield that's sort of a backstop, if you will, for them trying in their ambitions beyond that into the South China Sea. And then down to their southeast is the Philippines.
0: الجدل استمر ليسعى الجنرال إلى التخفيف من وقع تصريحاته خلال منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة، مؤكدا أن ما قاله كان مثالا تعليميا على ضرورة فهم الكيفية التي قد تنظر بها الصين إلى البيئة الأمنية المحيطة بها، مثال يهدف إلى إبراز استجابة الولايات المتحدة للبيئة العملياتية المتغيرة في آسيا، وليس إلى توجيه رسائل عدائية تجاه طرف أو آخر.
8: What I said was trying to describe the operating environment, because what's incredibly important in being strong and quiet is about being able to describe the environment wherein we're working. If you remember, the Prussian philosopher, military philosopher Clemens talked about Korea being a dagger pointed at Japan. The difference is we have to change our perspective, which is why the East Up map is important. By changing our perspective, we take into account how others might see us in the region. What I was trying to do in a place of learning was talk to war college students about how we have to change our perspective and think about where we are. But we have to remember that context will always be king, and we have to take remarks contextually.

0: And I would encourage that you listen to the entire podcast, as well as the speech that I gave to the War College students, which was pretty good.
1: أظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية الموقع المشتبه به للمنشأة النووية الجديدة التي كشفت عنها كوريا الشمالية في الساعات الأخيرة، حيث زار كيم المنشأة وأوعز من هناك إلى توسيع الترسانة النووية.

0: سباق التسلح الآسيوي لا يبدو أن الخلاف يدور فقط حول عدد الأسلحة، بل حول من يحق له امتلاكها. الصين اتهمت اليابان بالانزلاق نحو ما وصفته بالعسكرة الجديدة، وهو مصطلح لم يمر مرور الكرام لدى وزير الدفاع الياباني ليقارن بين نوعية الأسلحة التي يمتلكها البلدان في تصريحات أدلى بها خلال منتدى شنغريلا الأمني في سنغافورة. نستمع لها معا.
1: Some of you may have heard the term new militarism, but nothing further from the truth. Think about it. There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism. Isn't it strange?
0: على إثر ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب الإيرانية، الحكومة اليابانية توافق على موازنة تكميلية بقيمة 19 مليار دولار لدعم الأسر المتضررة من الحرب. المتحدث باسم الحكومة وضح أن الموازنة الجديدة تهدف إلى الحد من التداعيات الحالية على الاقتصاد المحلي وتخفيف أثر ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وحتى الغاز، لافتا أن الحكومة ستواصل مراقبة تطورات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق. في الماضي كانت أوروبا تخشى أن تغزوها السيارات الصينية، أما اليوم فيتجه القلق الأوروبي نحو أمر آخر أكثر خطورة، ليست السيارات الصينية بل المصانع الأوروبية نفسها. فشركات السيارات الصينية بدأت توسيع وجودها داخل القارة الأوروبية، ليس فقط عبر المبيعات بل من خلال الاستحواذ على مصانع أوروبية متعثرة. وقد أدى هذا التوسع إلى تأجيج التوترات التجارية بين بروكسل وبكين، بما في ذلك خلاف حول الرسوم الجمركية التي فرضتها أوروبا على السيارات الكهربائية الصينية والتي وضعت لحماية المنتجين الأوروبيين. بعد قليل حكم قضائي بريطاني لقاتل الطالب السعودي محمد القاسم. احتواء ناجح لفيروس إيبولا في الكونغو والدول المجاورة. وفي أكبر تحول مايكروسوفت ترضخ للمنافسة وتدخل بقوة عالم الذكاء الاصطناعي.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: هزت لندن وأحزنت القلوب في الرياض، وبعد أشهر من الترقب والمتابعة أصدرت محكمة كامبريدج الجنائية حكمها في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم الذي قتل طعنا في المدينة الصيف الماضي. القضية التي أثارت اهتماما واسعا في كل من بريطانيا والسعودية انتهت بإدانة المتهم الرئيسي والحكم عليه بالسجن المؤبد. إليكم مزيد من التفاصيل.
1: العدالة تأتي ولو بعد حين، فبعد أشهر طويلة من التحقيقات والمرافعات أسدل الستار اليوم على قضية هزت لندن والرياض خلال العام الماضي هنا في محكمة كامبريدج الجنائية، حيث صدر الحكم على تشاز كوريغان بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل الطالب السعودي محمد القاسم. 22 عاما وستة أشهر هي المدة التي حددتها المحكمة كحد أدنى للعقوبة، وهي المدة التي يتعين عليه قضاؤها قبل أن يصبح مؤهلاً للتقدم بطلب للإفراج المشروط. ما يعني أن تشاز قاتل الطالب محمد القاسم سيظل محكوماً بهذه العقوبة مدى الحياة، فيما لا يضمن انقضاء الحد الأدنى للعقوبة مسألة الإفراج عنه. كما حكم على والده بيتر كوريغان بالسجن لمدة 24 شهرا بتهمة التستر على ابنه وإخفاء تفاصيل مهمة في القضية.
2: أعتقد أن المهمة هو ملاحظة أن تشاز حكم عليه بالسجن المؤبد، لذا فإن 22 عاما ونصف هي الحد الأدنى للعقوبة التي سيقضيها. هذا لا يعني أنه سيقضي 22 عاما ونصف فقط، فالأمر يعتمد على سلوكه في السجن وما إذا كان يستوفي معايير معينة تجعله مؤهلا للإفراج عنه. أما بالنسبة لبيتر كوريغان فأنا أشعر بخيبة أمل من الحكم. أعتقد أن من ساعد شخصا ما عمدا بإخفاء بعض الأدلة المتعلقة بتلك الجريمة يستحق عقوبة أطول، لكن كما تعلمون هناك إرشادات يجب على القاضي الالتزام بها.
1: وخلال النطق بالحكم قال القاضي إن محمد القاسم قتل على يد شخص لم يلتقي به من قبل، واصفا الجريمة بأنها صادمة ووقعت في مكان عام وتسببت بحالة من الاضطراب والقلق لدى المجتمع المحلي، وأضاف أن الجريمة أودت بحياة شخص بريء وأنه لا يوجد مبرر لما ارتكبه المدان، مشيرا إلى أن الأدلة لم تظهر أي إعاقة ذهنية لديه. بهذا الحكم تحققت العدالة وطويت الصفحة القضائية، لكن لا شيء يمكن أن يعوض خسارة الطالب محمد القاسم لعائلته ومحبيه.
0: من جديد، اشتعلت المواجهة بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وهذه المرة على خلفية قضية مقتل الشاب هنري نواك الذي قتل العام الماضي طعنا في ساوثهامبتون، قبل أن تثير لقطات نشرت لرجال الشرطة وهم يقيدونه بالأصفاد وهو يحتضر موجة غضب واسعة انتشرت وتحولت لاحقا إلى أزمة سياسية وإعلامية في بريطانيا. ماسك دعا متابعيه إلى نشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، معتبرا أن الشرطة أساءت التعامل مع هنري في لحظاته الأخيرة. فبعد انتقادات حادة اتهم ستارمر ماسك بمحاولة إثارة الانقسام والتدخل في الشأن السياسي البريطاني، مؤكدا أن بريطانيا ستتعامل مع القضية بهدوء بعيدا عن التحريض.
3: Look, we need to also assert who we are as a country, because Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain. In Britain, we are reasonable, tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Novak, we react calmly, as his family have done. When it comes to disgusting images on Grok, we take Grok on and fight, because that's who we are as a country.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل

0: ماكرون وخلال خطاب أمام رؤساء تنفيذيين دوليين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، تفاخر في قصر فرساي بأنه لا يوجد مفهوم الأوامر التنفيذية في أوروبا، مشددا أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق منظومة قانونية ومؤسسية واضحة.
1: But something you should never underestimate with Europe and France. We are extremely predictable. None of us can change the rule overnight. There is no executive order in Europe, and not a single person could change everything on his own decision. But I think for all of you, it's super important. For some of you, in the short run, you can say, that's a pity because I would prefer to, I know you, so I want you to take an executive order. Okay, fine, it's good as long as we know each other, you are my friend. But it's never good. Predictability and rule of law are part of the stability and the attractiveness of mature market. And in geopolitics, we are the same. We are predictable.
0: بين رقم كان يثير الذعر ورقم يدعو للتفاؤل، يقف إيبولا اليوم في منطقة رمادية. موجة تفشي إيبولا المشتبه بها بدأت بالانحسار في الكونغو، أكثر من 1000 حالة مشتبه بها كانت تثير القلق قبل أسابيع فقط، أما اليوم فلم يتبقى منها سوى 116 حالة. فماذا حدث بين هذين الرقمين يا ترى؟ وهل بدأ فيروس إيبولا بالتراجع فعلا؟ التفسير ببساطة هو استبعاد عدد كبير من الحالات الأخرى بعد التأكد من إصابة أصحابها بأمراض تتشابه أعراضها مع إيبولا. طبعا هذا الانخفاض الحاد رصدته منظمة الصحة العالمية، بينما الحالات المؤكدة منها وصلت إلى 321 حالة من بينها 48 وفاة.

0: very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain. In DRC, 344 cases have been confirmed, including 60 deaths in 24 health zones across three different provinces: Ituri, North Kivu, and South Kivu. The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1,000 last week, as we work through the backlog, either confirming them or ruling them out.
1: الصورة تبدو أكثر هدوءا في الكونغو، لكن نبرة القلق لا زالت ترتفع في الولايات المتحدة. وصل الأمر إلى دراسة إدارة ترامب تعيين منسق خاص لمواجهة تفشي إيبولا في وسط القارة الأفريقية. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال في كلمة أمام مجلس النواب إن هذا الشخص سيكون مؤهلا للمهمة وسيتولى الإشراف الكامل على تنسيق الجهود بين الوكالات الأمريكية لمكافحة انتشار إيبولا. وبينما تنشغل إدارة ترامب بالاستعداد للأسوأ عبر حزمة من الخطط لمواجهة تفشي الفيروس، يجد الأفارقة أنفسهم أمام أسئلة بلا أجوبة، لا سيما كينيا التي تنوي إدارة ترامب إنشاء منشأة حجر صحي فيها ليس للكلينيين، لا بل للرعاية الأمريكيين. لكن لماذا كينيا؟ وماذا عن المواطنين الكينيين؟ أسئلة تتردد في شارع الكيني منذ ذلك الحين، لتتحول المسألة إلى قضية سياسية وشعبية. الخطة تتحدث عن منشأة في ناينيوكي تتسع لخمسين سرير، يديرها طاقم طبي أمريكي يضم 30 شخص. ورغم المعارضة الشعبية إلا أن الرئيس الكيني حاول إغلاق باب الجدل، وأكد على أن المشروع جزء من استراتيجية وطنية لتعزيز الجاهزية الصحية، لكن محاولاته لم تنجح والجدل لم يتوقف، إلى أن علقت المحكمة العليا الكينية تنفيذ الخطة مؤقتا وطلبت كشف جميع الاتفاقيات المتعلقة بها حتى جلسة 23 من يونيو الجاري. كرحلة علمية إلى أفريقيا انتهى باتهامات جنائية في الولايات المتحدة. أصابع الاتهام وجهت لعالمين اثنين يعملان في مختبر حكومي بمحاولة إدخال قوارير تحتوي على فيروس جدر القردة المعطل إلى الولايات المتحدة من دون التصريح المطلوبة ومن دون حتى الإفصاح عنها للسلطات.

القصة بدأت بعد عودتهما من جمهورية كونغو، حيث أوقفهما محققون في مطار ديترويت. وبحسب وثائق القضية، نفى أحد العالمين بشكل قاطع حمل أي عينات، قبل أن تكشف الفحوصات لاحقاً عن وجود قوارير تحتوي بالفعل على فيروس جدري القردة المعطل داخل أمتعتهما. أكبر تحول، مايكروسوفت ترضخ للمنافسة وتدخل بقوة عالم الذكاء الاصطناعي. ابقوا معنا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: وداعاً للحاسوب التقليدي، فنحن على اعتاب عصر جديد من التقنية، عصر ابتدأ بالشراكة بين العملاقتين مايكروسوفت وإنفيديا لتمهد الطريق أمام جيل جديد من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. شراكة إنفيديا ومايكروسوفت أنتجت شريحة إنفيديا RTX Spark الجديدة، والتي تمثل جيلا جديدا من الحواسيب الشخصية المصممة للاستفادة من تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق أول حاسوب شخصي يعمل بنظام ويندوز مدعوم بمعالج رئيسي من إنفيديا في معرض كومبيوتكس، وهو معرض تجاري سيقام في العاصمة التايوانية تايبي. إذن لماذا كل هذه الضجة؟ فماذا يعني امتلاك الحاسوب وكيلا ذاتي التشغيل؟ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا يجيب.
10: You see, when it has an autonomous agent, an agent that's helping you, that understands you, you could talk to it, it could look at you, you could ask it to read files, go help you. Do some research. It could do a lot more that I'll show you. But the new operating system is, of course, the old operating system plus large language models. Large language models, in a lot of ways, is the modern version of DirectX. It has, of course, input and output, understands prompts, it understands computer vision, it can generate video, it can generate sounds. It is the modern extension, the intelligence extension of the PC, of a computer. Ladies and gentlemen, NVIDIA's RTX Spark laptops. This is a chip that, frankly, would take 33 years to build.
9: ويبقى السؤال حول كيف ستقسم الحصة السوقية بين القوتين المهيمنتين في قطاع التكنولوجيا. حتى هذه اللحظة لم تفصح مايكروسوفت وإنفيديا عن تفاصيل الشراكة بينهما، لكن يبدو أن ويندوز استحوذت على حصة الأسد بنحو 70% أو أكثر من الحصة السوقية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، طبعا ذلك بحسب الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى NTT Data. لم تكن هذه أول محاولة لمايكروسوفت في الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكن رهانها السابق تعثر، واليوم تمنحها شراكتها مع إنفيديا فرصة ثانية أكثر قوة، مدعومة بأكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم. وبينما تسابق مايكروسوفت

0: زمن لأحداث تحول جذري في سوق الحواسيب، تواصل أبل المنافسة بقوة عبر أجهزتها المزودة برقائقها الخاصة، ما ينذر بسباق تقني في مستقبل الحواسيب لسنوات قادمة. ولسنوات كانت السفارات الأمريكية تمثل حضور واشنطن في مختلف أنحاء العالم، لكن الحضور يواجه اليوم فراغاً غير مسبوق، فنصف السفارات الأمريكية حول العالم باتت من دون سفير، في وقت تستعد فيه وزارة الخارجية للاستغناء عن نحو 2000 دبلوماسي خلال عام واحد فقط، إما عن طريق التسريح أو التقاعد الإجباري، لتصبح أكبر عملية إعادة هيكلة تشهدها الدبلوماسية الأمريكية منذ سنوات، وتثير تساؤلات حول كيفية إدارة واشنطن لعلاقاتها الخارجية في ظل هذا النقص. خلال مقابلة مع بودكاست فورس ون، أشاد الرئيس الأمريكي بأداء نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته روبيو، وقال بأنهما رائعان وهو معجب بعملهما. ترامب أضاف أن فانس وروبيو سينشئان تحالفا لا يقهر في الانتخابات الرئاسية في 2028، وسيشكلان فريقا رائعا حسب وصفه.
1: And you've talked about JD and Marco Rubio, and I think you like sort of
2: good. Yeah, it's
1: putting great. Them
2: They're both very talented. So they're both great. Well, yeah. I like them both, and I like them together. You know, it would be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team.
0: كل ما في القصة بدأ بإعجاب بريء. جزيرة مهجورة في البحر المتوسط وصفتها إيفانكا ترامب بأنها شديدة الجمال بعد أن شاهدتها خلال رحلة بحرية، لكن ما كان مجرد اكتشاف بالصدفة تحول إلى مشروع استثماري ضخم يقدر بأكثر من مليار دولار من قبل إيفانكا وزوجها جيرد كوشنر لتحويل قاعدة أسلحة سوفيتية مهجورة في جزيرة سازان إلى منتجع فاخر في الجزيرة. نتعرف على قصة الجزيرة على لسان إيفانكا ترامب.
3: It's an unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat, and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated. And it stayed with us ever since. And over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it, but with a lot of restraint and care, because the land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
0: الجزيرة التي لفتت انتباه إيفانكا لفتت أيضا انتباه آلاف الألبان الذين خرجوا للاحتجاج تحت شعار ألبانيا ليست للبيع. فبينما يرى المستثمرون فرصة لتحويل الجزيرة إلى وجهة سياحية فاخرة، يرى معارضو المشروع أن واحدة من أجمل جزر البحر المتوسط قد تفقد هويتها الطبيعية لصالح منتجع للنخبة. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من ويك أند، لكن نلقاكم غدا، فكونوا معنا على الموعد. إلى ذلك الحين، في أمان الله.

0: نسلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون خارجة عن الدولة تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة

0: صحافٍ تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغةٍ واضحةٍ ومفهومة.
1: لحظةٌ فارقة، خطٌ فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
12: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
12: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
12: لنعرف،
13: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
14: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
15: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
16: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
17: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
18: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية بين العربية، وإليكم آخر التطورات. لبحث سبل خفض التصعيد، وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة. ترامب يؤكد أن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق للحصول على يورانيوم إيران المخصب، ويقول سننتصر إما بالاتفاق أو عسكري. بعد رفض حزب الله، نتنياهو يقر بعدم وجود اتفاق مع لبنان طالما أصر الحزب على رفض المفاوضات. زيلينسكي يدعو بوتين للقاء ثنائي خارج موسكو، ويؤكد استعداد كييف لإنهاء الحرب، والكرملين يؤكد تلقي الرسالة. الاتحاد الأوروبي ينفي وجود نقص في إمدادات وقود الطائرات، ويقول إن ارتفاع الأسعار سبب إلغاء الرحلة. البداية من محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لدفع جهود الوساطة. وجاء اللقاء بين الوزيرين على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكيك. وقالت الداخلية الباكستانية إن الجانبين ناقشا سبل خط التوتر، وأكد على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الفجوة الأساسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران بعيدة عن الملف النووي هي طريقة وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح مراسل العربية أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض طلب طهران بتسييل أموالها المجمدة. كما أشار مراسل العربية إلى أن إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم عن التخصيب لدولة ثالثة توافق عليها طهران. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. إذن مفاوضات في أكثر من مكان ومشاورات، إلى أين وصلت هذه الوساطة بين طهران وواشنطن؟
1: الحقيقة يبدو أن الظاهر هو متشابك، لكن في الباطن أو ما خلف الكواليس يبدو كما تقول هنا المعلومات في إسلام أباد بأن الكثير قد أنجز. في إسلام أباد يقولون إذا كانت نقاط الاتفاقية المشتركة أو النقاط المشتركة بين الطرفين الأمريكي والإيراني 15 نقطة، فهم وصلوا إلى 10 نقاط على أقل تقدير. هذا فرضا يعني، ويقول يعني بمعنى أنهم وصلوا إلى 80% من الاتفاق على كثير من النقاط. لكن يبدو أن هناك فجوتان الحقيقة ما تزالان عالقتان. الفجوة الأولى وهي الأموال وتسييل الأموال والحديث عن الفكت تجميد هذه الأموال. الجانب الإيراني يصر حتى هذه اللحظة على أنه يريد أموال مسيلة كاش بمعنى نقدا، لكن الجانب الأمريكي ما زال يصر أنه لن يسلم أي أموال نقدا للجانب الإيراني وليس فوريا. الجانب الباكستاني حريص وعنده هواجس من هذه العقدة، يحاول التوصل إلى حل وسط. هناك طرح أو أكثر من طرح يطرحه الباكستانيون، هو إما أن توضع في حسابات مشروطة أو توضع في صندوق ائتماني مقفول، يعني تتم تسييل هذه الأموال فقط لشراء السلع الضرورية والأساسية لحياة المواطن الإيراني. إضافة إلى أن الجانب الباكستاني ما يزال لديه يعني بعض الهواجس. أولا، يبدو أن لقاء محسن نقوي اليوم مع نظيره الإيراني نقل له الخطوط الحمراء والهواجس من استهداف العمق الخليجي والمنشآت المدنية التي على مرار الأيام الماضية كانت باكستان

0: باكستان وإسلام أباد، كل المعلومات تتحدث بأنها ممتعضة جدا، وكانت تعتبر أن ما حصل خطا أحمر تجاوزته طهران. نقلوا هذه الهواجس إلى الجانب الإيراني وأكدوا لهم بأن الاستمرار في هذا التصعيد واستهداف العمق الخليجي سينقل المعركة إلى مكان كارثي جدا، إضافة إلى أن بات لدى باكستان خوف على أمنها القومي الاقتصادي، لأن يعني فتح معركة أو عودة التصعيد إلى بحر العرب ستخنق باكستان اقتصاديا، تحصل على أكثر من 90% من طاقتها وموادها وسلعها المتبادلة عبر هذا المضيق وهذا البحر. إذن اليوم يبدو أن محسن نقوي تباحث مع نظيره الإيراني حول الفجوتين هاتين، آلية التنفيذ أيضا ما تزال عالقة، لا يعلم الآن أحد الأطراف كيف سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق فيما في حال توصلوا إلى تفاهم، وخاصة بأن العقدة الأخيرة وهي فك تجميد الأموال. الإعلان مهم جدا بالنسبة لإسلام أباد، وخاصة أنه بدأت هناك أحاديث بأنه ربما سيكون من سويسرا أو ربما سيكون من دولة أخرى، لكن إسلام أباد تحاول أن تحصل أو تحصد نتائج يعني أو ثمرت يعني جهودها عبر شهرين أو أكثر من الوساطة
1: الباكستانية ما زالت مستمرة كما تابعنا من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. أعزائنا المشاهدين، نتابع معكم هذه اللقطات من مصادر العربية. مصادر العربية تقول إن الجيش اللبناني كما تتابعون على عواجل العربية دفع بتعزيزات بعد اشتباكات بين حزب الله وجبهة أمل في البيسرية. إذن مصادر العربية تعزيزات الجيش اللبناني بعد اشتباكات بين حزب الله وحركة أمل في البيسرية، كما نتابع في هذه اللقطات لتعزيزات الجيش اللبناني في البيسرية بعد الاشتباكات الأخيرة ما بين حزب الله وحركة أمل، وسنكون معكم في متابعة لكل التطورات المتعلقة بهذا الحادث. أيضا في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع طهران هو عدم امتلاكها لسلاح نووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز. حول إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال ترامب أيضا إنه لا يرغب في لقائه، ولكنه أشار في أنه إذا حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فمن الممكن حدوث ذلك.
2: The deal is, but the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military.
3: With the new Ayatollah, the new supreme leader.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: Would that happen here in the U.S.?
2: I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
1: الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة للتدخل عسكري في إيران، وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
3: Do you need a deal with Iran to go get it? Or no. Have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?
2: There was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation, because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. But we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: بدوره أكد الرئيس

0: روسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا وتحت إشراف الطاقة الذرية. بوتين قال إن إيران دولة صديقة، مشددا على أن قيادتها تثق بروسيا.
1: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: تتابع التطورات من عمان مع مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور، في أي مرحلة نحن في هذه المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ لماذا هدأت الأمور فجأة وكانت الأيام التي دائما ما يقال بأن الاشتباكات العسكرية ستعود بعدها مرة أخرى أصبح الآن لا يتحدث عن تدخل عسكري مجددا، وهناك نفس طويل فيما يتعلق بهذه المفاوضات ما بين واشنطن وطهران؟
2: مساء الخير أستاذ محمد. كما تفضلت، هناك نفس طويل في المفاوضات. ترامب يتحدث بثقة عالية عن قرب الاتفاق، بينما إيران تنفي أو تقلل من أهمية معظم ما يقوله، وهذا ما بيعني بالضرورة أنه أحد الطرفين يكذب بالكامل، لكن يعني أن كلاهما يخوضان معركة رواية إعلامية وسياسية موازية للمفاوضات. الآن السؤال المهم والمحوري هنا أنه لماذا تبدو لغة ترامب مزدوجة؟ يعني ترامب بيحاول يجمع بين رسالتين متنافذتين ظاهريا، يقول أنه المفاوضات ممتازة وقريبة من النجاح، وفي الوقت نفسه يكرر ويهدد بالقوة العسكرية، ثم يتحدث عن اتفاق غير قريب لكنه لا يمنح الموافقة النهائية له، ويلوح بالحرب ثم يقول أنه يفضل عدم القتال والحفاظ على للحفاظ كما تفضلت قبل قليل على أرواح الجنود الأمريكيين. أنا أعتقد أنه الهدف من هذه الازدواجية هو الضغط على الجانب الإيراني قبل اللحظة الأخيرة، ومحاولة طمأنة الحلفاء بأنه واشنطن لم تتراجع عن شروطها، وإقناع الداخل الأمريكي بأنه يحقق مكاسب دون أن يكون هنالك حرب طويلة، وإبقاء جميع الخيارات على الطاولة حتى اللحظة الأخيرة. الآن إذا تجاوزنا هذه التصريحات، لكن يظهر أنه من خلال ما يقول الرئيس الأمريكي وتركز عليه الإدارة أنه هنالك ثلاث أهداف ثابتة. الهدف الأول هو فتح مضيق هرمز، وهذا أصبح أستاذ محمد هو أولوية أمريكية مباشرة، بمعنى الوصول إلى صفقة ملاحة، لأنه أي اضطراب طويل في هرمز معناه رفع أسعار النفط والإضرار بالاقتصاد العالمي، وهذا رح يخلق ضغوط سياسية على واشنطن وعلى الرأي العام على قرب الانتخابات التجديد النفسي. لذلك ترامب بيكرر الحديث عن فتح المضيق أكثر من أي ملف آخر. الأمر الثاني هو ملف معالجة اليورانيوم عالي التخصيب، يعني أمريكا تريد معرفة مكان المخزون وإخضاعه للرقابة ومنعه من التحول إلى قدرة عسكرية مستقبلية، بينما ما زالت الوكالة الدولية تتحدث عن غموض فيما يتعلق بمخزونات اليورانيوم ومواقعها بعد الحرب، الإخفاء والتوزيع بين منشآت الثلاث ناتانز وفورد وأصفهان. بالإضافة إلى الهدف الثالث للرئيس الأمريكي وهو الإعلان عن نصر سياسي. ترامب يعني لا يريد حرب استنزاف، ويريد أن يقول استخدمت القوة، ضغطت على إيران ثم حصلت على اتفاق أفضل وعادل. لذلك إحنا بنشوفه عم بتحدث عن صفقة أكثر من حديثه عن.
0: طيب بما أننا نتحدث عن الملف النووي، دعنا نتابع هذه الكلمة لرافائيل غروسي ثم نعود لاستكمال هذا الحوار. دكتور نبيل،
3: تقييم تقنيا وواقعيا، ما هو الخيار؟ هو لتدمير اليورانيوم المخصب هناك داخل إيران أم إخراجه خارج البلاد؟ قبل كل شيء، شكرا ستيفاني. قبل كل شيء، من الواضح بأن هذه القضية طبعا مركزية لأي حل ولأي اتفاق ولأي تفاهم، فعلينا أن نحل هذه القضية، وما ذكرتيه هو كلها بدائل. هناك طبعا ممكنة تقنيا، إما بإخراج عفوا مباشرة أو القضاء عليه هناك ثم إخراجه أو إبقائه في البلاد تحت مراقبة المنظمة. إنه قرار سياسي، إنه قرار سياسي. تقنيا نعم هذا ممكن، فهناك بعض التقنيات النسبية وبعد المصاعب ذات طبيعة تقنية أو تداعيات لأخذها كما هي، فربما يكون الأمر معقدا. أنا قلت هذا أمامكم لأنها 60%، ف

أقول بأنه سيكون أصعب وحساس بإخراجه بهذه الطريقة، ولكن الأمر يعود لهم. للوكالة نحن موجودون ولنضمن بأن كل شيء يحدث في بطريقة آمنة. ودعيني أقول بأنه فيما يخص كل هذه البدائل، فنحن أحيانا ننسى قضية، فعلينا أن نذهب أولا ونفحص الكمية، لأنه قد مر وقت طويل، ومن دون قاعدة أساسية واضحة، فطبعا قيمة عدم الانتشار ربما هذا سيكون نسبيا، حتى ولو كان مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو، فنحن لسنا هناك، وستكون لدينا مشكلة أو تكون لديهم مشكلة. إذن الاتفاق ربما يمكن أن يكون أقل احتمالا. لذلك فعودة الوكالة هي طبعا شرط أساسي لكل شيء. علينا أن نعود ونحلل الوضع هناك، وبالطبع ما نفعله وما فعلناه في فبراير وفي حالات أخرى، قدمنا تقييمنا التقني بشأن ما يمكن أن يطبق في أي بديل. الوكالة طبعا لديها تلك الخبرة مثلا في إيران في السابق. الوكالة أيضا قد دققت أيضا المعدات النووية كنتيجة لاتفاق سياسي. إذن يمكن أن نفعل كل هذه الأمور، لدينا القدرات ونعلم أين يمكن أن نفعل هذا الأمر. إذن كما قلت الأمر يتعلق بهم للقرار بشأن أفضل لمزيج يكون مقبولا للطرفين. لقد جمعتم لقاء ثلاثيا مع ممثل الصين وروسيا وإيران اليوم، ماذا يمكن أن تقول لنا بشأن هل هناك مثلا أفكار قد تمت مناقشتها؟ جوناثان، أنا لم أجمعهم، هم طلبوا أن يقابلوني. أساسا لقد كان لقاء بالنسبة إليهم للتشديد والتركيز على مقاربتهم الأساسية تجاه هذه القضية، وما كانوا يعتبرونه حاجة ملحة بالنسبة لي، حتى نعترف بأنه من الصعب على إيران أن تلتزم بالاتفاقية في هذه الظروف. إذن أنا أكدت أيضا على نقاطي، وكان الأمر يتعلق بهذا الأمر. ثم سؤال بشأن الأمان النووي، لقد كان هناك زيارتكم الأخيرة، هل يمكن أن تتحدث بشأن الأمان النووي والصناعي هناك، فهناك وحتى حول العالم، وفي أقل من عامين رأينا هجمات مثلا على منشآت نووية في أوكرانيا وإيران والإمارات وروسيا. ما إذن ما هو أو ما مدى قلقكم بشأن هذه الأحداث؟ نعم، نقطتك وجيهة جدا. أنا لا أرى أي تأثير مباشر على أي قرار يتخذ، ولكن القضية نعم قد تم الحديث عنها، وعلي أن أقول إنه عموما هناك انطباع بأن الوكالة ينبغي أن تلعب دورا مهما جدا لمحاولة تجنب هذه الأمور، كما لو أن الصناعة تعترف بأننا نعيش في عالم نزاعات، وينبغي وسيكون هناك ربما ليس هجمات على منشآت نفطية نووية، ولكن مشكلات كثيرة متعلقة بالنووي. وما أشعر به هو أنه ينبغي التركيز على ما نفعله وما ينبغي أن نفعله وكيف تدعم الوكالة، والتفكير بأن الوكالة هي كما يقال الدفاع الأخير. وربما لا يمكن أن يكون الأمر هكذا، لأنه في بعض الحالات أو معظم الحالات الخيار العسكري هو خيار عسكري، ولكن أعتقد بأن إدراك بأن كل هذه الأمور حتى تتحقق وتحدث كما كنت تقول، فدور

0: طبعا الهيئة المراقبة النووية مهم جدا. حسن، طبعا وفق شروطكم أنتم في الوكالة، هل ينبغي أن تكون هناك معايير للسلامة؟ هل ينبغي تحديثها بشأن كيفية مثلا تطوير المنشآت وكيف يتم تحضيرها لنزاعات محتملة؟ وينبغي أن يكون هناك تعليم وكيف يتم التعامل مع هذه الاحتمالات؟ كما تعلمون الأمر الجيد بشأن المعايير النووية هي أنها دائما يتم تقييمها دائما، فأنتم تعرفون جيدا بأن لدينا اللجان ولدينا معايير السلامة واللجان ولجان تحتية وغيرها، هي دائما تنظر وتقيم الأمور. ولكن نحن لا نرى الآن حاجة عموما لمعايير السلامة ونظام معايير السلامة. ما ينبغي أن نراه هو زيادة التركيز على الاستعدادات في الحالات العاجلة، وطبعا هذا دائما كان معيارا. وأنا دعوت المجلس اليوم وسافرت أيضا مع مسؤول مركز الحالات المستعجلة، لأن ما نراه هو أننا سنفحص كيف يعمل النظام ويستجيب مثلا في المنشآت النووية. وتحدثت مع أشخاص مثلا في الإمارات لم يتخيلوا حتى في أحلامهم بأن برك سيهاجم، وطبعا النظام كان مستجيبا بشكل جيد، ولكن أتوقع بأنه سيكون هناك تحليل وتقييم. وطبعا هذا ما نصحت به الإماراتيين، وأعتقد أنهم مهتمون، وسيكون هناك مثلا نظر أكثر على مثلا خط الإمدادات الخارجية، وهذه نقطة واضحة سننظر فيها. أنتم ترون وأظهرت لكم للتو مثلا بخصوص البيانات الضوئية، إنهم يحضرون أمورا، ولكن أحيانا الترابط لا يفكر فيه بشأن أوضاع حيث تكون هناك ثغرات، مثلا حين ينقطع أو تنقطع الطاقة الخارجية والتي يمكن أن تحدث كثيرا. إذن نعم سنواصل. سؤال أخير الآن بشأن المنشأة النووية بركة في الإمارات، الهجوم في 17، كيف إلى متى دام استرجاع الطاقة هناك؟ ساعات أم أيام؟ وبشأن أوكرانيا أيضا، لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار الأخير؟ ما الذي منع اتفاقا؟ كان وقت طويل قد مر. أمران، بشأن الأول لقد كاد الأمر بساعات فقط، ساعات بين 9 و12 ساعة، ولكن أقول بأن الإصلاحات لا تزال تجري. إذن المنشأة لا تعمل الآن، إنهم ينظرون في بعض الأمور، واستطاعوا أن يخرجوا من حالة.
1: إذن تابعنا معكم جانبا من المؤتمر الصحفي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والطاقة النووية، عندما تحدث عن دور إيران فيما يتعلق بهذه الأزمة، وقال بأن التوصل إلى حل فيما يتعلق بالأزمة في المنطقة لابد أن يكون عبر المفاوضات الدبلوماسية ما بين واشنطن وطهران. رافائيل جروسي قال بأنه لابد أن يكون إبلاغ الوكالة بأي أنشطة تتعلق بأنشطة إيران النووية، وأن مهم للغاية أن تكون هناك مراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل الأنشطة النووية في إيران. وإلى جانب تصريحات رافائيل جروسي، كنا نتابع أيضا تطورات في الملف اللبناني. كان التطور الأول هو تدخل الجيش اللبناني والدفع بتعزيزات بعد اشتباكات ما بين حركة أمل وبين حزب الله وعناصر حزب الله في منطقة البيسرية تحديدا في لبنان. وبعد ذلك كان هناك تصريحات لافتة لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ذكر فيها بأن حزب الله مستعد للانسحاب من الجنوب مقابل انسحاب إسرائيل ووقف إطلاق نار شامل. وقال، والحديث هنا لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وافق على وقف النار لكن دون قيد أو شرط كما جاء

0: في اتفاق واشنطن. نكمل أيضا من التطورات في لبنان، إذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحرز تقدما ملحوظا، وأضاف ترامب أن لبنان يستحق السلام. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأطراف لبنانية.
1: And they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it.
0: وفي موقف مغاير لما هو معلن من الأطراف المشاركة في مفاوضات السلام ما بين إسرائيل ولبنان، قال مسؤول في حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. أما في إسرائيل وبسبب رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم لمقترح وقف إطلاق النار، عرض عدد من الوزراء الإسرائيليين الوقف مع لبنان الذي أعلنت عنه واشنطن وفقا لما أفادت به صحيفة يديعو تحرانوت، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينت، ولم يشهد اجتماع الكابينت إجراء أي تصويت للمصادقة على الاتفاق. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم وجود اتفاق مع لبنان حتى اللحظة طالما أن حزب الله يعارضه كما قال، مضيفا أن عرضه للمصادقة سيتم فقط عند موافقة الحزب. معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت، إذا لا اتفاق على وقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل.
2: تحياتي لكم. بالفعل يبدو أن هذا التفاؤل وهذا الاتفاق الذي نظريا وعلى الورق تم التوافق عليه يواجه صعوبات كثيرة. رفض حزب الله الاتفاق والالتزام به، الحكومة لم تصادق أو الكابينيت لم يصادق عليه، وهو يواجه معارضة شديدة داخل الكابينيت الإسرائيلي. ونخشى أنه هذا يشكل مسوغ لدى نتنياهو لأن يتنصل من هذا القيد الأمريكي الذي منعه من التقدم باتجاه بيروت أو قصف بيروت، وأن يستغل الظرف لتوجيه ضربة وإعادة تجدد المواجهة. كل هذا الاتفاق هو فعلا كان هش، يعني عدم انضمام حزب الله إلى هذا الاتفاق، عدم تسليمه به، شعوره أن هذا الاتفاق سياسيا يتناقض معه لأنه هو يرفض مبدأ المفاوضات مع إسرائيل، وعسكريا يغير معادلات يعتبر أنه أرساها عبر سنوات، تل أبيب مقابل مثلا بيروت، الضاحية مقابل حيفا، الآن المعادلة الضاحية مقابل الشمال أو بلدات الشمال، هو يعتبر أنه هذا يعني نوع من الهزيمة وتراجع، ولذلك عمليا هو فعلا يضع الأمور كلها في موقف ذاهب أكثر نحو التصعيد إذا لم يتم تدارك الموقف ولم يعني الوسطاء ينجحوا في التوصل لصيغة أو توليفة تحتوي الموقف.
0: طيب، ولكن لماذا كل هذا التفاؤل الأمريكي؟ وهل هناك تواصل مباشر ما بين واشنطن وحزب الله بشكل مباشر بعيدا عن بيروت؟
2: يعني ربما هذه الصيغة الحديث مباشر الولايات المتحدة أطراف قريبة من حزب الله، ربما مستويات سياسية، ربما من خلال يعني جهات قريبة، يعني لا أنا استبعد أن يكون التواصل مباشر، ربما السفير الأمريكي مع جهات مقربة من أمل من حزب الله على المستويات السياسية، لكن إذا كان هذا يقود إلى أن ينضم حزب الله إلى الاتفاق أو وقف إطلاق النار فهذا سيكون جيد. الولايات المتحدة سبق لها ولدينا تجربة مع حماس أن جلست بشكل مباشر مع حماس رغم أنها تسجلها في وزارة الخارجية كتنظيم إرهابي ولا تعترف بها، ورغم أنه حدث 7 أكتوبر، لكن عندما يكون هناك ضرورة وتكون هناك يعني حاجة يتم اللجوء لهذا الأمر إذا كان هذا يؤدي إلى
0: موقف. طب أساس السؤال، كيف تعلن واشنطن كوسيط عن وقف الإطلاق النار ما بين بيروت وإسرائيل في الوقت الذي يكون هذا الاتفاق مشروطا بموافقة

0: فقط حزب الله.
1: حزب الله موجود على الأرض، وحزب الله هو الذي يعني عمليا يقود هذه المواجهة. وبالتالي لا أعرف إذا كان فعلا الإيرانيين والوسطاء أوحوا للولايات المتحدة أن حزب الله يقبل بهذه الصيغة، أو حتى أطراف في لبنان أو حتى أنه يقبل بهذه الصيغة. لكن كان من المفاجئ بالأمس أنه يرفضها بشكل صريح وعلني. كان بإمكانه أن يصمت، كان بإمكانه أن يتحفظ، أن يبدي ملاحظات، لكن أن يرفضها بشكل كامل فعلا هذا يعني يظهر أن الأمور لم تكن يعني منسقة بشكل كامل. ويبدو أنه أيضا يعني هذا يلقى إما غطاء أو دعم أو يعني موافقة من الإيرانيين.
0: رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. وعن آخر التطورات الميدانية، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب، وذلك في هجوم نفذته قواته الأسبوع الماضي. وأعلن الجيش تدمير منصة إطلاق صواريخ قال إن الحزب استخدمها ضد قواته، مهددا بمواصلة العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل. نتابع هذه النشرة بالعواجل التي تشاهدونها على شاشة العربية. مصادر العربية تتحدث عن أن شركتان تابعتان للحرس الثوري حصلتا على عقود للكهرباء من شركات عراقية. مصادر العربية تحدثت عن أن قيمة هذه العقود التي حصلت عليها الشركتان الإيرانيتان التابعتين للحرس الثوري وصلت إلى 3 مليارات دولار. مصادر العربية أضافت بأن شركتا الحرس الثوري حصلت على عقود بوزارة النفط العراقية بمليارات الدولارات. هاتين الشركتين لديهما شراكات مع مصارف عراقية أيضا كما أشارت مصادر العربية. أظهرت صور ميدانية حركة نزوح كثيفة لسكان عدد من البلدات في جنوب لبنان، وذلك عقب إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي دعا فيه السكان إلى إخلاء منازلهم. تابع التطورات من جنوب لبنان مع مراسل العربية محمود شكر. ما آخر التطورات محمود، خاصة في ظل فشل جهود الوساطة الأمريكية لفرض وقف إطلاق نار في لبنان؟
2: هو أن المعارك لا تزال قائمة على الساحة الجنوبية وعلى الجبهة في المحاور الثلاثة أو الأربعة، وإن كان هذا المحور قد شهد نوع من التهدئة، وتحديدا محور بين بلاط الخيام بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية بالأمس ونفذ الجيش اللبناني عملية انتشار. ولكن إذا قرأنا البيانات السريعة التي تخرج عن الإعلام الحربي لحزب الله والذي وصلت إلى الرقم 8 منذ بعض الوقت، والتي تدلل في جزء منها على معارك على محاور القتال، أي في حداثة وأيضا في الغندورية وفي زوطر الشرقية وزوطر الغربية ويحمل شقيف وقلعة شقيف. في كل هذه البيانات الثمانية تدلل على أن القصف المتبادل ما بين القوات الإسرائيلية وما بين حزب الله لا تزال قائمة منذ الأمس، وإن كانت أخذت نوعا ما يسمى بخفض الوتيرة أو عملية احتواء التصعيد على مستوى العمليات ومستوى الغارات. لأنه في الأيام الماضية كانت تصل الغارات الإسرائيلية إلى ما يقارب 70 إلى 80 بلدة على مستوى الأهداف، وأيضا القصف المدفعي الإسرائيلي المركز، وأيضا العمليات التي ينفذها الحزب وصلت إلى ما قبل الأمس ما يقارب، ليس الأمس إلى ما قبل الأمس ما يقارب 40 عملية عسكرية. ولكن الذي نراه في اليومين الماضيين وفي هذا اليوم هو إلى أن الإنذارات لا تزال القائمة هي أتت على قسمين في هذا النهار، ثلاثة بلدات اثنتان في العمق أي بالقرب من مدينة صيدا، أما الثالثة فهي هنا بالقرب من جزين، وأيضا مجموعة من 6 إلى 7 قرى على طريق الساحل ما بين قعقعية الصنوبر والسكسكية والمروانية وأيضا البلدات التي هي بالقرب

0: قرب منها، بمعنى إلى أنها جزء جغرافي متقارب مع بعضه البعض. اللافت طيب في 24 ساعة
1: هناك نقطة مهمة
0: الذي تم
1: أختم بها وهي تتعلق بالتطورات في البيسرية، هل هناك أي معلومات عن هذه الاشتباكات ما بين حركة أمل وعناصر حزب الله التي دعت الجيش اللبناني لتعزيز تواجده في المنطقة؟
0: ذهبنا إلى المصادر وإلى مقاطعة هذا الخبر الذي انتشر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على الصفحات الرقمية. كان الجواب إلى أن بالفعل هنالك خلاف حصل ما بين مناصري حزب الله ومناصري حركة أمل في البلدة المذكورة، وما رد ذلك إلى عمليات ما يعرف بالتطورات الميدانية على المستوى الحربي، أي ما يتصل بالأعمال العسكرية التي يقوم بها حزب الله في البلدات والقرى. هنالك امتعاض من جزء من الأهالي أدى إلى هذا الاحتكاك، تدخل الجيش اللبناني ثم عزز بعد ذلك من تدخله بسرايا أو بدوريات، ثم أفضت الاتصالات بعد ذلك السياسية إلى تهدئة الأمور. وكل ذلك بحسب المصدر الذي أعاد وأيضا أكدنا من خلال التواصل معه منذ بعض الوقت إلى أن الأمور عادت إلى الوضع، أو إذا أن الاستقرار عاد إلى البلدة، وأن الاتصالات الحزبية بالإضافة إلى التوسع في الانتشار أفضي إلى الهدوء في البلدة المذكورة.
1: إذن كل التطورات كما تابعنا مع الزميل محمود شكر. شكرا محمود. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة متأثرا بالجراحة البليغة التي أصيب بها عندما سقطت قذيفة هاون على موقعه قرب مرج عيون جنوب لبنان.
2: As you know, we had some pretty unpleasant news coming from Lebanon, where another one of our UN peacekeepers was killed. Sergeant Milan Jovanovic of Serbia's 27th Mechanized Battalion died early this morning from critical injuries sustained when a mortar shell hit his position near Marjaroun in southern Lebanon. The Secretary General condemns the killing of our peacekeeping colleague. He expresses his deepest condolences to the families, to the friends and colleagues of the peacekeeper who died, and to the government and people of Serbia. Meanwhile, despite all of this, our UNIFIL colleagues continue to monitor the situation in the south of the country and carry out their mandated tasks despite the ongoing challenging security environment.
1: أيضا تتابعونا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن قد تمنح دولا إعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي. لدينا أيضا واشنطن تدشن حجرا صحيا لمرضى إيبولا في قاعدة جوية كينيا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بشأن الرسالة التي وجهها له نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان الرئيس الأوكراني قد وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء الذي جمع بوتين مع الرئيس ترامب.
1: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
0: بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة للحوار مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف موسكو ثابت. لافروف أضاف أن روسيا لا ترى رغبة أمريكية في إقناع أوكرانيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها. وفي تعليق على رسالة زيلينسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، مشيرا إلى تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق.
2: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. But they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
0: حول الموقف الأوروبي برسالة زيلينسكي بشأن التفاوض مع بوتين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رسالة زيلينسكي إلى بوتين مبادرة جيدة، مؤكدا أنه حان الوقت لاستئناف الحوار مع روسيا.
3: هنا في لندن لم تعلن الحكومة البريطانية حتى الآن عن أي مبادرة جديدة لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات، رغم التقارير التي تتحدث عن مشاورات أوروبية بهذا الشأن. غير أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد خلال اتصال مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء الأربعاء دعم بلاده لتحقيق سلام عادل ودائم. ويعكس هذا الموقف تمسك لندن بأن أي جهود سياسية لإنهاء الحرب يجب أن تنطلق من موقع قوة أوكراني. يأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة الضغوط على موسكو عبر العقوبات والدعم العسكري لكييف، ووسط قناعة بريطانية بأن قرار الدخول في أي مفاوضات يعود في نهاية المطاف إلى القيادة الأوكرانية وحدها.
4: لم تعلق بعد ألمانيا رسميا على التقارير التي تتحدث عن خطة ألمانية فرنسية بريطانية لإشراك الرئيس الروسي بوتين في محادثات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، غير أن برلين تشكك في نية موسكو التفاوض بشكل جدي مع كييف لإنهاء الحرب، وتقول أن روسيا لم تظهر أي تحول حقيقي في موقفها. بكل الأحوال تؤيد برلين محادثات سلام بين كييف وموسكو، ولكن بثلاثة شروط. الأول، موافقة أوكرانيا نفسها على المشاركة في المحادثات وعلى خطة السلام المقترحة. الثاني، أن تتضمن المحادثات تقديم ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا. والثالث، أن يكون هدف المفاوضات سلاما عادلا ومستداما وليس مجرد هدنة مؤقتة.
5: تتباهى روسيا ببأس جنودها، فيما بؤس المدنيين المتفاقم في أوكرانيا بدأ يقلق الأوروبيين. هنا في باريس لا تعليق رسميا بعد على ما يتردد عن خطة ألمانية فرنسية بريطانية لترتيب محادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي.

0: لكن تطورين سجلا مؤخرا ليس من شأنهما إقناع موسكو بأي دور فرنسي. فقبل أيام اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط كانت ترفع علم مدغشقر، لكنها تابعة لأسطول الظل الروسي الذي يستخدم للالتفاف على حظر تجارة النفط الروسي، وذلك في رابع عملية اعتراض فرنسية من نوعها منذ سبتمبر الماضي، وقد وصفتها موسكو بالقرصنة الدولية. وفي موضوع خلافي آخر بين البلدين، وصفت روسيا التحاق النرويج مؤخرا بسبع دول أوروبية انضمت إلى مبادرة الردع النووي الفرنسية بأنه تهديد للأمن الروسي.
1: نتابع معكم العواجل التي شاهدناها أيضا على شاشة العربية. مصادر إيرانية تتحدث عن أن إيران أطلقت طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية في خليج عمان، ولا تأكيد من واشنطن لهذه التصريحات والمواقف الإيرانية. نتابع في ملف الحرب بين أوكرانيا وروسيا من موسكو مع المحلل السياسي أندري أنتيكوف. أهلا بك سيد أندري. الآن كيف تتحدث مرة أخرى على قمة ما بين بوتين وزيلينسكي من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن السؤال الأهم، أين ذهبت الوساطة الأمريكية؟ أين ذهبت مخرجات قمة ألاسكا؟
2: على ما يبدو أمريكا حاليا منشغلة في أزمة الشرق الأوسط، ويعني مخرجات ألاسكا كان هناك تعويل على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يمكن أن تمارس الضغط على الطرف الأوكراني، ولكن كذلك هذا لم يحصل. وعمليا هذه الرسالة لزيلينسكي يعيدنا إلى ما كان في بداية هذا العام، أي قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قبل بدء هذه الحرب. يعني نحن قد عدنا إلى نفس المرحلة، مرحلة المناقشات الروسية الأوكرانية حول وقف إطلاق النار، حول تبادل الأراضي، حول يعني شروط وغيرها من المسائل. يعني كل ما شاهدناه في رسالة لزيلينسكي تم تسجيله في السابق في بداية هذا العام، فلذلك عمليا لا يوجد هناك شيئا جديدا، لا توجد هناك مقترحات جديدة من قبل أوكرانيا.
1: طيب، عندما يتحدث حتى الأوروبيون، طبعا بعيدا عن ترحيب الرئيس دونالد ترامب، حتى الأوروبيون يرحبون بهذه المبادرة زيلينسكي، هل هي مبادرة شخصية منفردة من أوكرانيا أم أن هناك دعم أوروبي لمبادرة من هذا النوع للتقارب مع موسكو؟
2: أنا بصراحة لا أرى أي شيء في هذه المبادرة، بسبب يعني على ما يبدو هذه الرسالة يمكن أن نعتبرها كرسالة استفزازية. الهدف من هذه الرسالة ليقول زيلينسكي للجميع بأن روسيا لا تسعى للحوار. بالعكس، روسيا مستعدة للحوار، ولكن دون تجاهل شروطها، دون تجاهل مصالحها. فهذا هو الموقف المبدئي الروسي. ومثلا عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار على خط فاصل، يعني روسيا قالت دائما ومرارا وتكرارا بأن إذا كان هناك تواصل لمثل هذا التفاهم، هناك حاجة لكي لا تستغل أوكرانيا هذه الفرصة لإعادة التصالح، لإرسال المزيد من الجنود إلى الجبهات، لتقوية مواقفها العسكرية في الجبهات. فلذلك يعني على ما يبدو في نفس الوقت توجد هناك محاولات لاستعمال لهذا الأجل هذا الوقف إطلاق النار كمان.
1: ولكن إلى متى ستستمر هذه المواجهة؟ لم تحقق موسكو أهدافها في أوكرانيا بعد سنوات من الحرب.
2: هذا السؤال مطروح فعلا، ولكن لأجيب على هذا السؤال أود أن أقول بأن هذه العمليات القتالية ستستمر لطالما يوجد هناك تجاهل للمصالح والمطالب الروسية. يعني ما نراه من قبل الدول الأوروبية قبل كل شيء هو محاولة لدعم أوكرانيا ولتجاهل تلك المصالح والمطالب الروسية التي ذكرتها في السابق. يعني توجد لدى روسيا مخاوف، ولكن لا أحد يريد أن يأخذ تلك المخاوف في عين الاعتبار. كان هناك محاولات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتتداخل، ولكن حاليا دون أي نتيجة، وخاصة أن أمريكا أصبحت منشغلة في أزمة في الشرق الأوسط. فلذلك وبغض النظر عن تشكيل هذا الوفد الثلاثي البريطاني الفرنسي الألماني لتفاوض مع الجانب الروسي، نحن عمليا لا نرى أي الموقف البناء في صفوف الدول الأوروبية، والتي لا تزال تصالح أوكرانيا، وكما تفضلتم قبل قليل في تقريركم تقوم بقرصنة

0: بإيقاف السفن الروسية وإلى ما هنالك. يعني لا يوجد هناك موقفا بناء.
1: المحلل السياسي أندريي أنتيكوف، شكرا جزيلا لك. أيضا أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا ينص على مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. مشروع القانون تجاوز اعتراضات قادة من الحزب الجمهوري الذين تخوفوا من عرقلة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. وفي سياق متصل وبالحديث عن العقوبات، رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تمنح واشنطن بعض الدول مستقبلا إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي. وأكد بيسنت أن هذه الإعفاءات ليست عامة وستخصص لكل دولة على حدة. وبرر وزير الخارجية الأمريكي الخطوة بأنها تتيح توجيه النفط الروسي لحلفاء بدلا من الصين وحدها، مضيفا أن موسكو لم تجني سوى إيرادات إضافية ضئيلة للغاية بسبب هذه الإعفاءات. وكانت الولايات المتحدة مددت هذه الإجراءات التخفيفية مرتين، آخرها في مايو الماضي. مفوض شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي نفى وجود أي مؤشرات لحدوث نقص في إمدادات وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن ارتفاع أسعار الوقود دفع بشركات الطيران إلى إلغاء الرحلات غير المجدية اقتصاديا، لا سيما وأن وقود الطائرات يمثل ما بين 25% إلى نحو 30% من تكاليف التشغيل. مفوض النقل الأوروبي أوضح أيضا أن التكتل تجاوز اضطراب الواردات النفطية من الشرق الأوسط عبر الإمدادات الأمريكية والنيجيرية.
2: The main problem is indeed the price of the jet fuel, because at one point it even doubled the price before the war. Now it has de-escalated a little bit. However, this is a problem for the airlines, and this is why we see that some airlines are choosing to cancel some of their routes that didn't make any economic sense before the war even. Look, the situation is very difficult. It's critical that the war stops and that the Strait of Hormuz open. And this needs to happen the soonest possible. If the situation continues, of course, we should always keep in mind that Europe is prepared. We have the emergency stocks in our member states.
1: دعا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي نظيره الصيني إلى معالجة الاختلال التجاري غير المستدام بين الطرفين في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد بكين. واعتبر المفوض الأوروبي أنه يجب النظر بشكل تفصيلي للغاية بشأن العجز التجاري الذي أصبح غير مستدام مع الصين، مضيفا أن وتيرة تراكم العجز التجاري في نطاق مليار يورو يوميا هو ببساطة غير مستدام. وذكر أن الصين تمثل اقتصادا ضخما، ولكن أوروبا تصدر للصين أقل مما تصدره إلى سويسرا. في بريطانيا، أعلن عمدة مانشستر أندي برنام استعداده لخوض سباق زعامة حزب العمال إذا فاز في الانتخابات الفرعية بدائرة ميكرفيلد. وفي سياق متصل، أكد بيان لداونينغ ستريت أنه لم يتم تفعيل آلية الطعن في قيادة الحزب، وأن رئيس الوزراء كير ستارمر لن يتخلى عن التفويض الذي حصل عليه قبل عامين. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن وثائق قضائية بأن فريق محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تسليم معلومات مالية طلبها محامو هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بشأن دعوى تشهير رفعها ترامب ضد الهيئة وطلب فيها تعويضا بعشرة مليارات دولار. وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء جاء رغم اتهام ترامب للهيئة في الدعوى بأنها أضرت بقيمة علاماته التجارية وممتلكاته وأعماله. واتهم ترامب بي بي سي بالتشهير عبر تلفيق مقطع مضلل يخص خطابا ألقاه في 6 يناير 2021، بما أظهره وكأنه يحرض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول. إلى مستجدات انتشار فيروس إيبولا، حيث أظهرت صور للأقمار الاصطناعية بناء الولايات المتحدة لموقع حجر صحي خاص بمرضى الفيروس داخل قاعدة جوية وسط كينيا. ويأتي المشروع رغم أوامر قضائية كينية سعت إلى عرقلته. إلا أن الرئيس ويليام روتو أكد أن حكومته تتخذ القرار الصحيح بالسماح لواشنطن بإقامة المواجهة.

هذا وعززت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا، وذلك عبر تكثيف الدعم الفني واللوجستي لأنظمة الصحة، رغم تأكيدها أن خطر انتشار المرض لا يزال منخفضا. فالختام هذا تذكير بالعناوين. لبحث سبل خفض التصعيد، وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة. ترامب يؤكد أن واشنطن ليست بحاجة لاتفاق للحصول على يورانيوم إيران المخصب، ويقول سننتصر إما بالاتفاق أو عسكريا. بعد رفض حزب الله، نتنياهو يقر بعدم وجود اتفاق مع لبنان طالما أصر الحزب على رفض المفاوضات. زيلينسكي يدعو بوتين للقاء ثنائي خارج موسكو، ويؤكد استعداد كييف لإنهاء الحرب، والكرملين يؤكد تلقي الرسالة. الاتحاد الأوروبي ينفي وجود نقص في إمدادات وقود الطائرات، ويقول إن ارتفاع الأسعار هو سبب إلغاء الرحلات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في العربية.

0: منتصف النهار بتوقيت غرينتش، الثالث عصرا في الرياض. الأخبار من العربية يقدمها لكم صاحب شراير. نبدأ بالعناوين. وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لبحث سبل خفض التصعيد. إيران تقول إنها أطلقت طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية بخليج عمان ولا تأكيد من واشنطن. إسرائيل تصعد من هجماتها جنوب لبنان بعد رفض حزب الله وقف النار ونداء أممي لمساعدات إنسانية عاجلة. ماكرون يدعو لاستئناف الحوار مع روسيا، والاتحاد الأوروبي يعتبر رسالة زيلينسكي لبوتين نداء لإنهاء حرب غير قانونية. والاتحاد الأوروبي ينفي وجود نقص في إمدادات وقود الطائرات ويقول إن ارتفاع الأسعار هو سبب إلغاء الرحلات. مساء الخير. البداية من محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وذلك لدفع جهود الوساطة. هذا وجاء اللقاء بين الوزيرين على هامش اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك. وقالت الداخلية الباكستانية إن الجانبين ناقشا سبل خفض التوتر وأكدا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الفجوة الأساسية في المفاوضات بين أمريكا وإيران بعيدا عن الملف النووي هي طريقة وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح مراسل العربية أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض طلب طهران بتسييل أموالها المجمدة. كما أشار مراسل العربية إلى أن إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب لدولة ثالثة توافق عليها طهران. نعرف أكثر من مراسلنا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، عبد الله خلوف معنا من هناك. عبد الله أهلا بك معنا، هل هناك المزيد من المعلومات حول ما دار بين الوزيرين الباكستاني والإيراني في بيشكيك؟
1: صحيح، يبدو أن هذه الزيارة أو اللقاء الذي دار جمع وزير الداخلية محسن نقوي ونظيره الإيراني، يبدو أن باكستان كانت تحتاج هذا اللقاء لأن هناك كثير من الملفات العالقة، يبدو أنها كانت تحتاج لأن تنقلها بشكل مباشر، وخاصة ما طرأ مؤخرا. يعني هناك فجوتان تتحدث عنهما إسلام أباد، والفجوة الأولى وهي تسييل الأموال. ما يزال هناك تباعد بين في الرؤى بين الجانب الإيراني وأيضا الجانب الأمريكي. إسلام أباد تحاول يعني رأب الصدع بينهما وإيجاد حل وسط كما تفعل دائما، إضافة إلى آلية تنفيذ الاتفاق. يعني يتحدث هنا الباكستانيون في إسلام أباد بأنه إذا كانت هناك 15 نقطة يعني موضوعة على الطاولة بين الطرفين، ربما الجانبان وافقا على أكثر من 10 نقاط، إذن هما تجاوزا مراحل كبيرة، لكن يتبقى عقدة تسييل الأموال وهي الأكثر إخافة وهي البند الأكثر خطرا. نعم. حتى هذه اللحظة لم يتصل أو لم تصل إسلام أباد إلى صيغة يوافق عليها الطرفان، إضافة. نعم. إلى آلية التنفيذ والخروج بالصيغة. صحيح. النهائية تخشى إسلام أباد من السياسات الداخلية التي تتحذر منها طهران والولايات المتحدة.
0: نعم. عبد الله، عند نقطة تسييل الأموال، هل نعرف ما الذي تطلبه إيران بالضبط؟ لأنه عليها عقوبات اقتصادية، لا يمكن تحويل الأموال إلى البنوك أو المصارف الإيرانية، فما الذي تريده إيران فيما يتعلق بأموالها المجمدة؟
1: يعني صهيب، هناك نقطتان مهمتان بالنسبة لقضية الأموال. أولا، المبلغ لم يتفقوا عليه حتى هذه اللحظة. هناك أحاديث تقول 12 مليار دولار، وهناك أحاديث تتحدث عن 24 مليار دولار تريدها إيران، إضافة إلى الآلية

0: طريقة. طهران تعلم بأن عليها عقوبات، وأن حتى محاولة الفك يعني فك التجميد ورفع العقوبات تحتاج إلى وقت وإلى شهور وإلى موافقة الكونغرس وتمريرها عبر مراحل. طهران حتى هذه اللحظة ترفض فكرة أن تمر فك تجميد الأموال عبر مراحل وتمر ببروتوكولات، هي تخشى من تغير أولا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ثانيا الانسحاب وتغيير رأيه، لذلك تحاول أن تسعى جاهدة للحصول على الأموال كضمان، يعني الثقة معدومة بينهما. وكنا قد قلنا يوم أمس بأن الجانب الباكستاني الآن يعني لم يعد يعمل على بناء الثقة بين الطرفين، بل بدأ يعمل على بناء آلية تعوضهم عن الثقة، وهي الرقابة الصارمة وعطاء الضمانات. الضمانة الأولى التي تريدها طهران وهي الحصول على الأموال بشكل فوري، لكن التشدد الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يوافق ولم يعطي ضوءا أخضر على تسييل أي من الأموال. الباكستانيون يحاولون الوصول إلى نتيجة إقناع الطرفين بها، وهي إما أن توضع في حسابات مشروطة، كانوا قد تحدثوا عن هذا السيناريو من قبل، أيضا اليوم في صناديق ائتمانية تحدثون عن صناديق ائتمانية مقفلة تشرف عليها دول أو عدة دول، هناك حديث عن بنوك باكستانية ربما تشرف وأيضا صينية وقطرية، ويعني ربما تكون هناك دول أخرى ضالعة في هذا الأمر، لكن الموافقة من الطرفين حتى هذه اللحظة لم تحصل. الجانب الإيراني ما زال يتشدد، يريد الضمانة بدل الثقة التي يحاول بناءها، يريد الضمانة أنه يريد أن يحصل على أموال بشكل فوري وعاجل، إضافة إلى أن الجانب الأمريكي ما يزال يتشدد، لا يريد أن يمنح هذه الفرصة ويقع في الخطأ الذي وقع فيه باراك أوباما يعني في عام 2000 في اتفاقية 2015. إذن حتى هذه اللحظة يقول الباكستانيون بأن العقدة تقف فقط ليست في اليورانيوم، وإنما تقف عند يعني فك تجميد الأموال. ما لا نعلم يعني على وجه الدقة ماذا يدور وكيف ستحاول إسلام أباد معالجة هذا الموقف، خاصة يعني ليس في الطرح، الأفكار موجودة لكن الموافقات كيف ستقنع بها الطرفين. هناك محاولات من الجانبين أو يعني مع الجانبين بالخطوط المفتوحة بين إسلام أباد وطهران والولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث بأن استمرار التصعيد ومهاجمة الخليج والعمق الخليجي والمنشآت المدنية ستأخذ المعركة إلى مرحلة كارثية، إضافة إلى أنهم يحاولون إقناع الجانب الأمريكي بأن إرضاء أو فك شيء من هذه الأموال وفق أي صيغة معينة تكون مضمونة وفيها شروط صارمة ستخدم يعني مسار المفاوضات وستمنع المتشددين في الحرس الثوري الإيراني من تغيير رأيهم.
1: عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات مباشرة من إسلام أباد كنت معنا. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها لسلاح نووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز حول إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في لقائه، ولكنه أشار إلى أنه في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فمن الممكن حدوث هذا اللقاء.
2: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military.
3: A lot of this enriched uranium.
2: Yeah.
3: At this point, do you need a deal with Iran to go get it? Or have you thought about just... A covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers.
2: There was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refill them four times, and what an operation it was, amazing. And but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through, and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا وتحت إشراف وكالة الطاقة الذرية. بوتين قال إن إيران دولة صديقة، مشددا على أن قيادتها تثق بروسيا.

0: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية، لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، أهلا بكم معنا. ما الذي تريده إيران في هذه المرحلة حتى يتم التوصل إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة؟
2: في البداية تحياتي لك صهيب ولمتابعيكم الكرام. لا شك أن إيران أكثر ما تبحث عنه هو موضوع الأموال في ظل الخنقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهم بحاجة إلى الأموال، ولذلك نشهد أن التركيز في المفاوضات هو حول كيفية الحصول على الأموال وأن تكون هنالك ضمانات أن تحصل إيران على هذه الأموال. أعتقد أنه إذا بالفعل إدارة ترامب وافقت على موضوع تسهيل الأموال الإيرانية والإفراج عنها، بالطبع إيران تريد أن تكون هنالك اتفاقا، لكن ما يعيق الاتفاق هو في المرحلة الأولية هو موضوع الحصول على الأموال لكي تكون هنالك ثقة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
1: نعم، ولكن لماذا تصر إيران على مسألة الأموال أولا، وهل تعتقد أن الولايات المتحدة في وارد أن تلبي هذا الطلب؟
2: إيران تصر أولا لأنها بالفعل هي بحاجة إلى الأموال في ظل العقوبات وأيضا في ظل الدمار الذي لحق بمؤسسات الاقتصادية الإيرانية من البتروكيماويات وأيضا إلى شركات الصلب والحديد، هم بحاجة إلى هذه الأموال. وأيضا حتى هناك إشكالية في إعطاء المرتبات ومرتبات المتقاعدين، إذن البلاد تمر بحاجة اقتصادية مزرية، لذلك هم بحاجة إلى الأموال. هل يوافق ترامب؟ أعتقد أنه ترامب بعد أن وجد أنه إيران هي بحاجة ملحة إلى الأموال سيزيد من مطالبه ومن شروطه، وأعتقد أن وافق على تسهيل الأموال أنه سيطلب من إيران أن تسلم اليورانيوم عالي التخصيب دفعة واحدة وليس على دفعات كما تروج أو كما تتحدث إيران.
1: نعم أستاذ وجدان، كان لافتا حديث الرئيس ترامب عندما سأله أحد الصحفيين كما تابعنا قبل قليل في هذه النشرة إذا كان ترامب بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب، هو قال لا. هل يمكن أن يكون ترامب يعني يشتري الوقت في هذه المفاوضات وهذه المرحلة الرمادية في انتظار عملية عسكرية ربما تأخذ فيها أمريكا فعلا النووي الإيراني أو اليورانيوم المخصب الإيراني عسكريا في عملية خاصة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
2: أن ترامب لا يريد اليورانيوم صحيح، لأنه أعلن بأنه حتى إن حصلنا على اليورانيوم الإيراني سنقوم بتدميره. أما أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت، طبعا هو بحاجة إلى الوقت، ولذلك أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تماطل فيما يتعلق بموضوع التوصل لاتفاق من عدم. وأعتقد حتى أن وافقت إيران على تسليم اليورانيوم بشكل كامل ستماطل إدارة ترامب لحين نوفمبر. أعتقد أنه ترامب يريد أن يجتاز مرحلة المونديال وأن يجتاز الانتخابات النصفية، وبعد ذلك ستكون يد ترامب أكثر مفتوحا لمزيد من الضغط على إيران.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة من لندن. كنت معنا وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني.

أعلنت إيران أنها أطلقت طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية بخليج عمان، إعلان لم يقابله أي تأكيد من قبل واشنطن، في حين أظهرت بيانات شركات شحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل وفق ما نقلته وكالة رويترز. وبحسب البيانات انخفضت الصادرات إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا. نعود بعد فاصل ونتابع في هذه النشرة أيضا. القوى السودانية المشاركة في محادثة أديس أبابا توافق على رؤية مشتركة لتدشين مسار حوار سوداني. كما ونتابع أيضا مقتل سيدة فلسطينية وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس بقطاع غزة.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
2: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
1: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
2: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.

مرحبا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب في وقت تصاعد فيه التصعيد، إذ أغارت

إسرائيل على عدد من قرى الجنوب، كما أنذرت سكان ثلاث قرى بضرورة إخلائها. إلى ذلك سجلت حركة نزوح كثيفة من عرنايا وعنقون بعد إنذار إسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يتم توجيه إنذار فيها لمنطقة عرنايا التابعة لبلدة مغدوش ذات الغالبية المسيحية بقضاء صيدا.

0: رفعت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قيمة المساعدة الإنسانية المطلوبة للبنان إلى 640 مليون دولار في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مشيرة إلى حاجتها لهذا المبلغ على مدى 6 أشهر. كما أعلنت عن الحاجة إلى 331 مليون دولار إضافية حتى نهاية شهر أغسطس. وأوضحت أوتشا أنه تم تلقي 185 مليون دولار فقط حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا التمويل مكن من تقديم المساعدة لنحو 680 ألف شخص خلال الفترة الممتدة بين أوائل شهر مارس حتى نهاية ماي. وقالت المؤسسة الدولية إن الهدف الآن هو الوصول إلى 1,400,000 شخص في مختلف أنحاء لبنان، والذين يقدر أنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وفي لبنان أيضا أفادت مصادر العربية أن الجيش اللبناني دفع بتعزيزات إلى بلدة البيسري جنوب لبنان بعد اشتباكات بين عناصر من حزب الله وآخرين من حركة أمل، وذلك على خلفية وضع الحزب منصات صواريخ بين منازل المدنيين. نتابع مباشرة من بيروت مع مراسلتنا ناهد يوسف. ناهد، أهلا بك معنا. المزيد من الإنذارات من الجيش الإسرائيلي لقرى جديدة في الجنوب اللبناني لم يسبق أن أنذرها سابقا، المزيد معك حول آخر التطورات العسكرية على الجبهة اللبنانية.
1: بالفعل كان هناك هذه الانذارات الثلاثة أو لبلدات ثلاثة اليوم صباح هذا اليوم، عرنية وكفرفيلة وعنقون. بالنسبة لعرنية كانت المرة الأولى التي يتم انذارها، هي ليست الأول بلدة فيها الغالبية مسيحية يتم انذارها، هي بلدة مختلطة، وكان سابقا انذرت بلدات تشبهها بالتنوع الطائفي. بالنسبة لبلدة عنقون كانت لافتة اليوم لأن بلدة عنقون صهيب فيها أكبر نسبة من النازحين، لأن نازحي جنوب لبنان كانوا ينزحون إلى هذه البلدة. فيها أكثر من 5,000 نازح من قرى جنوب لبنان في بلدة عنقون، وبالتالي اليوم النزوح كان نزوحا ثانيا لهؤلاء بالإضافة إلى أهالي البلدة. هذا الأمر رفع كثيرا من أعداد النازحين وسبب بزحمة سير حتى على مداخل هذه البلدة، الذين بأغلبيتهم نزحوا إلى صيدا الأقرب إليهم، ومنهم من وصل إلى العاصمة بيروت. وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مراكز إيواء ممتلئة بالفعل وخيام على الطرقات. بالنسبة بعدها كان هناك انذارات اخرى لست بلدات كانت يتم انذارها سابقا. الغارات منذ الصباح لم تتوقف، شملت كل هذه البلدات بالاضافه الى بلدات اخرى من دون اي انذارات، مع استهدافات لسيارات ولدراجات ناريه في اكثر من منطقه في جنوب لبنان، مع تواصل هذه الغارات منذ ساعات الصباح الاولى وحتى هذه اللحظات لا تزال مستمره.
0: نعم، في جديد المواقف تصريحات جديده لنبيه بري رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركه امل حليف حزب الله، ماذا فيها ناهد؟
1: نعم، كان اليوم علق، هو أول تعليق، وهو كان منتظرا تعليق رئيس مجلس النواب نبيه بري على اتفاق واشنطن أو على ما صدر، خصوصا وأنه قبل يومين من هذا الاتفاق كانت أجواءه إيجابية جدا، كان يقول بأنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، كان يقول أن رئيس ترامب هو وحده من يستطيع أن يحقق وقف إطلاق نار، وكان يقول بأن يجب أن نحصل على وقف إطلاق نار بأي طريقة، وإن كان هذا الاتفاق مرتبط بإيران أم لا، بغض النظر إن كان مرتبطا بإيران. جاء موقف حزب الله يوم أمس ليقول بأنه يرفض هذا الاتفاق، ليأتي اليوم موقف بري غير بعيد عن موقف حزب الله، وهو ما كان متوقع، إلا أنه يختلف عن مواقفه قبل يومين من الاتفاق. قال اليوم بأنه يرفض هذا الاتفاق لأنه لم يضمن وقف إطلاق نار من دون أي شرط، هو يريد وقف إطلاق نار بحرا وجوا وبرا، وأن لا يكون هناك أي تدمير في جنوب لبنان كما يحصل اليوم. الموقف الثاني قال عن موضوع انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، قال بأن كان ذلك يجب أن يكون مقرونا أيضا بانسحاب إسرائيل.

0: الإسرائيلي يقابله، لا أن يتم الحديث عن مواقع أو عن مناطق تجريبية كما ذكر في الاتفاق، رغم أن رئيس الحكومة كان أوضح يوم أمس أن الحديث عن مناطق تجريبية لا هذا الموضوع يقربنا أكثر من الانسحاب الإسرائيلي ولا ينتقص من الانسحاب أو لا يبعدنا عن الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي هذه مواقف نبيه بري اليوم جاءت ردا على هذا الاتفاق، وهو أول موقف اليوم يصدر عنه.
1: غير موقف نبيه بري أيضا ناهد، كيف كانت المواقف من رفض نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله لاتفاق واشنطن؟
0: كان هناك تعبير بالشارع اللبناني أو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس مع صدور هذا الاتفاق صهيب، كان هناك ارتياح وترحيب من الشارع اللبناني الذي فقط الآن يريد وقف إطلاق النار، حتى تحديدا أهالي جنوب لبنان الذين هم المتضررون الأكبر يريدون وقفا لإطلاق النار. فأتى موقف نعيم قاسم مغاير تماما ما أدى إلى إحباط بالمواقف، خصوصا وأن هذا الاتفاق لن يتحقق في حال إلا إذا أراد أو التزم حزب الله بهذا الموضوع. حزب الله حتى هذه اللحظة لا يوافق، منهم من يربط مواقفه بإيران، خصوصا وأن هذه الحرب بدأت بسبب إيران انتقاما لخامنئي، وبالتالي البعض يقول بأن كلمة السر لحزب الله لم تصل بعد من إيران، ومن هنا تستمر هذه العمليات في جنوب لبنان من قبل حزب الله ويستمر التدمير في جنوب لبنان من قبل إسرائيل.
1: نهد يوسف شكرا جزيلا لك، مباشرة من بيروت كنت معنا.

0: وخلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، عرض عدد من الوزراء الإسرائيليين وقف إطلاق النار مع لبنان الذي أعلنت واشنطن تفاصيله، لكن اجتماع الكابينت لم يجري أي تصويت للمصادقة على الاتفاق، وذلك بسبب رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم للمقترح. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم وجود اتفاق حتى اللحظة، طالما أن حزب الله يعارضه، كما قال، مضيفا أنه عرضه للمصادقة سيتم فقط عند موافقة الحزب. حزب الله كان أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قال إنه سيوافق على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من الأراضي التي تحتلها. وفي بيان مكتوب وزعه مكتب بري، انتقد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والمعلن هذا الأسبوع، واصفا إياه بالجائر. من القدس معنا مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي، أهلا بك معنا. حزب الله رفض الاتفاق والكابينت الإسرائيلي لم يصدق أو لم يصوت على اتفاق واشنطن، ماذا الآن؟
1: الآن الجميع بانتظار موافقة حزب الله وموافقة إيران على هذا وقف إطلاق النار. في إسرائيل كانوا يعتقدون منذ البداية بأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مرهون ومشروط بموافقة حزب الله الذي ينتظر موافقة إيرانية، ويبدو أن لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان ما دام لن يتمكن الرئيس ترامب من التوصل إلى اتفاق مع إيران. إيران وحزب الله يريدان أن تكون مسألة لبنان مرتبطة بالاتفاق الإيراني الأمريكي، وهذا حتى الآن لم يحدث. لذلك نحن نرى أن إسرائيل تنتظر التصديق أو المصادقة على هذا الاتفاق الذي أبرم في واشنطن مع الحكومة اللبنانية بعد أن يوافق حزب الله على هذا الاتفاق. حتى ذلك الحين إسرائيل ستستمر بالعمليات العسكرية، ولكن الأمر اللافت هنا أن مسألة تحييد بيروت ما زالت قائمة، ومسألة تحييد الضاحية ما زالت قائمة من جانب إسرائيل.

0: إسرائيل بسبب الضغط الأمريكي،
1: بسبب الضغط الأمريكي. نعم صحيح.
0: نعم والولايات المتحدة لم تمنح ضوءا أخضر حاليا
1: على سيرة هذا الضغط الأمريكي أستاذ مجدي، والذي تكشف بشكل جلي بعد مكالمة ترامب نتنياهو والتي وصفت بالمكالمة الصعبة. أستاذ مجدي، هل تعتقد الآن حزب الله وحركة أمل يطلبان من إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان حتى يكون هناك موافقة على الاتفاق أو تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؟ أستاذ مجدي، هل في وارد أن تقدم إسرائيل هكذا تنازل أو أن تضغط الولايات المتحدة على لو ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل، إسرائيل مستعدة لتقديم هذا للانسحاب من الجنوب اللبناني؟
0: إسرائيل مستعدة للانسحاب من الجنوب اللبناني، ولكن بشرط أن ينسحب أيضا حزب الله وأن يتم الحديث وبشكل جدي عن نزع سلاح حزب الله. هذه الأمور مشروطة واحدة بالأخرى. من جهة أخرى، مسألة المناطق التجريبية هي عمليا موافقة إسرائيلية ضمنية للانسحاب من الجنوب اللبناني. عندما تبدأ إسرائيل بالانسحاب تدريجيا من مناطق يدخلها الجيش اللبناني من أجل أن يفرض السيطرة والسيادة اللبنانية عليها، سيادة الدولة هنا، فهذا الأمر سيجعل إسرائيل تنسحب من مناطق أخرى. هذه هي صيغة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني تدريجيا ودخول الجيش اللبناني ليبسط السيطرة والسيادة، وليس كما كان سابقا بأن يعود حزب الله أو السكان في هذه المرحلة إلى تلك المنطقة. حاليا الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل للانسحاب بشكل كامل وفوري، إنما ذهبت إلى المسألة التجريبية، هي مقترح أمريكي وافقت عليه إسرائيل ووافقت عليه الدولة اللبنانية، ولكن حزب الله حتى الآن لا يوافق لأنه ينتظر كلمة السر كما قالت الزميلة نائد من الحرس الثوري أو من إيران. حاليا هذه الكلمة لم تصل، لذلك سوف نشهد مزيد من التصعيد الإسرائيلي ومزيد من التصعيد.
1: هل تعتقد أن كلمة السر الإيرانية لم تصل إلى حزب الله للموافقة في سبيل الحصول على مكاسب في المفاوضات مع أمريكا، أم هناك فصل لهذه الجبهات؟
0: نعم، بالنسبة لإيران لبنان أو حزب الله في لبنان هو ورقة تلعب بها في المفاوضات مع الولايات المتحدة. لذلك الرئيس ترامب حاول أن يحيد هذا الموضوع بأن يمنع الرئيس الوزراء الإسرائيلي من استهداف بيروت والضاحية الجنوبية من أجل ألا تستغل إيران هذه الورقة أكثر، ولكن على ما يبدو الأمر لم ينجح حتى هذه اللحظة. ولكن إذا توصل الولايات المتحدة لاتفاق مع إيران سوف نرى اتفاقا في لبنان، وسوف نرى حزب الله يذهب مع الدولة أو مع رئيس مجلس النواب إلى أماكن أبعد مما كانت هي عليه حتى اللحظة.
1: مجد الحلبي، شكرا جزيلا لك على هذه القراءات مباشرة من القدس.
0: شكرا.
1: وإلى التطورات في غزة، إذ أفاد مراسل العربية بمقتل سيدة فلسطينية وإصابة 15 آخرين جراء غارة نفذها الطيران الإسرائيلي استهدفت خيمة غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قتل مواطن أيضا جراء قصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة وفي وسط القطاع قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في بلدة الزوايدة، فيما تعرض شمال شرقي مخيم البريج لقصف مدفعي إسرائيلي. إنسانيا، وفي وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية داخل قطاع غزة، يجد آلاف المرضى والجرحى أنفسهم عالقين بين الحاجة للعلاج ونقص الإمكانيات الطبية. نتابع.
2: في السجل الطبي لأحمد أبو علوان وصفة علاجية قد تعيد إليه جزءا من النور الذي فقده، لكن هذه العملية تأجلت أكثر من مرة، ليس بسبب حالته الصحية فقط، بل بسبب أزمة تضرب غرف العمليات في مستشفيات غزة مع نقص الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية. منذ أن فقد بصره في قصف إسرائيلي على القطاع أصبحت حياة أحمد معلقة بموعد طبي لم يحن بعد.
3: صرنا نحن نتعلق بقش، بدنا نسافر لأنه ما فيش إشي عنا هنا، يا ريت كل شيء هنا. إحنا مش بنتمنى ولا بدنا نروح نسافر، إحنا بدنا نتعالج. أنا عن نفسي أنا بدي أشوف.
2: ومع استمرار الحرب واستنزاف القطاع الصحي تجرى بعض العمليات الطارئة فقط بإمكانات محدودة في وقت تتزايد أعداد المصابين والمرضى يوميا.
4: فيما يخص القطاع الصحي، كما يعرف الجميع خصوصا بعد انتهاء الحرب طويلة لمدة سنتين ونصف، تعرض القطاع الصحي لكثير من التدمير ونقص في المعدات والأدوات الطبية، ولا كما لا يخفى

0: الجميع اليوم نحن بحاجة لمثل هذه الأدوات في كل التخصصات.
1: ووفقا لوزارة الصحة بغزة، فإن أكثر من 20,000 مريض وجريح لديهم تحويلات طبية مكتملة وينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع، بينما تمكن نحو 4,000 مريض فقط من مغادرة غزة منذ فتح معبر رفح جزئيا، في وقت ما تزال آلاف الحالات بحاجة لتدخلات عاجلة ومنقذة للحياة.
2: في غزة قد ينجو الفلسطينيون من القصف، لكن ليس من مرض يقودهم لموت بطيء. قصف مستمر يتسبب في تزايد أعداد الجرحى والمرضى، وعجز يلاحقهم لأبواب المشافي المحاصرة، مع غياب الحد الأدنى من الرعاية الصحية. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
3: بعد فشل في عقد لقاءات كان من المفترض أن تكسر الجمود في ملف الحرب بالسودان، أعلنت قوى سياسية سودانية شاركت في مشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلنت التوافق على رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يقود إلى إطلاق عملية سياسية تضع أسسا لحل سلمي مستدام ينهي الحرب ويحقق العدالة الشاملة. القوى السياسية وقعت بيانا يدعو لوقف الحرب ويتبنى مشروعا لمعالجة الدمار الذي خلفته والتصدي للكارثة الإنسانية. تضم تلك القوى تحالف صمود بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك والكتلة الديمقراطية، إلى جانب حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات المجتمع المدني. وكانت الآلية الخماسية التي تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والإيجاد دعت إلى مشاورات، لكنها واجهت تعقيدات أعاقت بدء الجلسة الافتتاحية بسبب اعتراض قوى على مشاركة أحزاب أخرى. عرضت وزارة الأمن في دولة مالي مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل إياد أغ غالي، زعيم فرع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي. ويعد غالي الدبلوماسي المالي السابق وأحد قادة المتمردين الطوارق المطلوب الأول في المنطقة، وهو مدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. كما عرضت الوزارة مكافأة مالية لما يدلي بمعلومات استخباراتية عن اثنين من قادة المتمردين الطوارق. نعود بعد الفاصل ونتابع في هذه النشرة. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن قد تمنح دولا إعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بشأن الرسالة التي وجهها له نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وكان الرئيس الأوكراني قد وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى بوتين، دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء الذي جرى في ألاسكا بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب آنذاك.
1: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
0: وفي تعليق على رسالة زيلينسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، مشيرا إلى تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق. وحول الموقف الأوروبي من رسالة زيلينسكي بشأن التفاوض مع بوتين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رسالة زيلينسكي إلى بوتين مبادرة جيدة، مؤكدا أنه حان الوقت لاستئناف الحوار بين أوكرانيا وروسيا. معنا من كييف رمضان أوراغ، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أستاذ رمضان، أهلا بك معنا. كيف تقرأ الرد الروسي على رسالة زيلينسكي للقاء بوتين؟
2: إن الرد الروسي لم يتغير. الرئيس بوتين في حوار مع الصحفيين الأجانب أكد أننا ذاهبون إلى اللقاء والتفاوض، وكذلك يعني لحلحت المسألة في حين أن زيلينسكي يقبل مما يعرف باتفاقية أنكوريج أو قمة ألاسكا، وهي معروفة خروج القوات المسلحة الأوكرانية من الدونباس، وكذلك تجميد الخط الجبهة على إقليمي خيرسون وكذلك زاباروجيا، وربما يكون هناك تبادل وتنازل لأراضي، هنا نقصد إقليم خاركوف، إقليم سومي، ولكن هذا لا يتوافق فلسفة زيلينسكي.
0: زيلينسكي صحيح.
2: طبعا نعم، إذا نرجع إلى المربع الأول، فكل ما جاء في الرسالة وذكرت سابقا على قنوات أخرى أن هذه الرسالة موجهة إلى الشارع الروسي، لأنها تتضمن بعض المسائل التي يعني تجعل المواطن الروسي في قلق. يعني الطائرات والمسيرات الأوكرانية ستواصل يعني قصف البنى التحتية وتهدد الأمن، هكذا نفهم من رسالة في حال أن بوتين اختار الحرب، فكل شيء متعلق بما سيقوم به بوتين. وكذلك لمح الرئيس زيلينسكي في رسالته بأن كل ما يضايق ويجعل حياة الروس يعني متدهورة هذا بسبب الحرب التي شنها بوتين، وكل شيء يرتبط بمسؤوليته التاريخية. فإذا المسألة لم تتغير، فهذه رسالة موجهة للشارع الروسي، وهي رسالة أظن ليس فقط من زيلينسكي ولكن من حلفاء زيلينسكي، نقصد هنا الصقور في أوروبا.
0: نعم.

0: أكد ذلك في تصريح مكروه.
1: اعذرني أستاذ رمضان، للأسف أعتذر، شكرا جزيلا لك. سنذهب مباشرة إلى بيروت لمتابعة هذه الكلمة المباشرة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى بيروت.
2: وما دامت الحرب مستمرة فإن الأزمة الإنسانية تتفاقم، فعدد كبير من النازحين لن يستطيعوا العودة قريبا إلى مدن وقرى دمرت بالكامل، وكلما اتسعت رقعة الدمار كلما صارت العودة أصعب. إن مفاوضاتنا مستمرة، لكن التفاوض وحده لا يكفي ما دامت النيران مشتعلة. فما نطلبه منكم اليوم ليس فقط موقفا سياسيا، بل تحركا متكاملا للضغط من أجل وقف إطلاق النار ولحماية المدنيين وبيوتهم وأرزاقهم، ولدعم قدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة للحاجات الإنسانية التي فرضتها حرب هي ليست حربنا. ومن هنا وفيما تتواصل فصول هذه المأساة الإنسانية، أتوجه إليكم بدعوة صريحة: قفوا إلى جانب شعب لبنان وادعموا نداءنا الإنساني الثاني، فالفجوة بين الحاجة والموارد قد اتسعت، وأهلنا في مراكز الإيواء كما في القرى والبلدات الصامدة لا يحتملون مزيدا من الانتظار. لقد وقفتم إلى جانب لبنان في النداء الأول، ونحن نقدر ذلك عاليا، لكن حجم المأساة اليوم أكبر، وكلفة الاستجابة أثقل، والحاجات لم تعد حاجات طارئة فحسب، بل باتت تفرض حلولا أكثر استدامة. إن التضامن الذي لمسناه منكم، نحن في أمس الحاجة إلى أن نلمسه دعما متجددا اليوم. أشكركم على وقوفكم إلى جانب لبنان، وكل ثقة بأن تبقوا كما عهدناكم شركاء في صون الأمل لدى أبناء شعبي، لا شهودا على آلامهم. وشكرا. I'm going to give the floor to Minister Hanin Sayed now.
3: دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
1: إذن تابعنا معكم كلمة رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، الذي دعا إلى وقف الحرب إذن، وأكد أن عددا كبيرا من النازحين اللبنانيين لا يستطيعوا العودة قريبا إلى قرى دمرت بالكامل. قال إن المفاوضات مستمرة ولكن هي ليست كافية في ظل استمرار النار. دعا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان، وقال لبنان ليست ورقة على طاولة أحد، وهذه الحرب ليست حرب اللبنانيين
3: ومستقبل أطفال.
1: أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا ينص على مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبة اقتصادية على روسيا. مشروع القانون هذا تجاوز اعتراضات قادة من الحزب الجمهوري الذين تخوفوا من عرقلة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. في سياق متصل وبالحديث عن العقوبات، رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تمنح واشنطن بعض الدول مستقبلا إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي. بيسنت أكد أن هذه الإعفاءات ليست عامة وستخصص لكل دولة على حدة. وبرر وزير الخارجية الأمريكي الخطوة بأنها تتيح توجيه النفط الروسي للحلفاء بدلا من الصين وحدها، مضيفا أن موسكو لم تجني سوى إيرادات إضافية ضئيلة للغاية بسبب هذه الإعفاءات. وكانت الولايات المتحدة مددت هذه الإجراءات التخفيفية مرتين، آخرها في مايو الماضي. قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو إن فرنسا لا تواجه أي مخاوف بشأن إمدادات الوقود خلال فصل الصيف، وذلك مع اقتراب موسم السفر المزدحم، مؤكدا في الوقت نفسه أن ارتفاع التكاليف بسبب حرب إيران لا يزال يمثل مصدر قلق. وأضاف تابارو في مقابلة مع وسائل الإعلام الفرنسية أنه ليس هناك مخاوف كبيرة بشأن الإمدادات، سواء فيما يتعلق بالوقود، وقود الطائرات، أو البنزين المستخدم في النقل البري، مشيرا إلى أن الصعوبات تتعلق بارتفاع أسعار الوقود على المستهلك.

0: مالكين وشركات النقل. في سياق المتصل، إن نفى مفوض شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي وجود أي مؤشرات لحدوث نقص في إمدادات وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن ارتفاع أسعار الوقود دفع بشركات الطيران إلى إلغاء الرحلات غير المجدية اقتصاديا، لا سيما وأن وقود الطائرات يمثل ما بين 25 إلى نحو 30% من تكاليف التشغيل. مفوض النقل الأوروبي أوضح أيضا أن التكتل تجاوز اضطراب الواردات النفطية من الشرق الأوسط عبر الإمدادات من أمريكا ومن نيجيريا.
1: The main problem is indeed the price of the jet fuel, because at one point it even doubled the price before the war. Now it has de-escalated a little bit. However, this is a problem for the airlines, and this is why we see that some airlines are choosing to cancel some of their routes that didn't make any economic sense before the war even. Look, the situation is very difficult. It's critical that the war stops and that the Strait of Hormuz open. And this needs to happen the soonest possible. If the situation continues, of course, we should always keep in mind that Europe is prepared. We have the emergency stocks in our member states.
0: في بريطانيا، أعلن عمدة مانشستر أندي بورنهام استعداده لخوض سباق زعامة حزب العمال إذا فاز في الانتخابات الفرعية بدائرة ماكرفيلد. في سياق متصل، أكد بيان لداونينغ ستريت أنه لم يتم تفعيل آلية الطعن في قيادة الحزب، وأن رئيس الوزراء كير ستارمر لن يتخلى عن التفويض الذي حصل عليه قبل عامين. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن وثائق قضائية بأن فريق محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تسليم معلومات مالية طلبها محامو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بشأن دعوى تشهير رفضها ترامب ضد البي بي سي، وطلب فيها تعويضا قدره 10 مليارات دولار. وذكرت فاينانشال تايمز أن هذا الإجراء جاء رغم اتهام ترامب للهيئة في الدعوى بأنها أضرت بقيمة علامته التجارية وممتلكاته وأعماله، واتهم ترامب بي بي سي بالتشهير عبر تلفيق مقطع مضلل يخص خطابا ألقاه في 6 يناير 2021، بما أظهره وكأنه يحرض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول وقتها. على صعيد آخر، نشرت السلطات الأمريكية لقطات مصورة تظهر قاربا من هايتي يقل 240 مهاجرا بعد أن تعطل أحد محركاته وبدأ يتسرب إليه الماء جنوب جزر تريكس وكايكوس. وقد أرسلت السلطات 4 زوارق وأنقذت جميع الركاب البالغ عددهم 240 شخصا. وأفاد المسؤولون بعدم ورود أي تقارير فورية عن إصابات، وأن سلطات جزر تريكس وكايكوس احتجزت المهاجرين وهم 191 رجلا و44 امرأة و5 قاصرين. هذا وعززت منظمة الصحة العالمية للبلدان الأمريكية استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا، وذلك عبر تكثيف الدعم الفني واللوجستي لأنظمة الصحة، رغم تأكيدها أن خطر انتشار الإيبولا لا يزال منخفضا. أعلن خفر السواحل التايواني في بيان أنه دخل في مواجهة متوترة مع نظيره الصيني بالقرب من جزيرة براتاس الواقعة أقصى شمال بحر الصين الجنوبي. وذكر خفر السواحل التايواني أنه رصد سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اقتحمت منطقة المياه المحظورة حول جزر براتاس متجاهلة تحذيرات السفينة التايوانية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان. يذكر أن آخر مرة حدث فيها ذات الصدام كان قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف. في ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لبحث سبل خفض التصعيد. إيران تقول إنها أطلقت طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية بخليج عمان ولا تأكيد من واشنطن. إسرائيل تصعد هجماتها جنوب لبنان بعد رفض حزب الله وقف النار ونداء أممي لمساعدات إنسانية عاجلة.

ماكرون يدعو لاستئناف الحوار مع روسيا، والاتحاد الأوروبي يعتبر رسالة زيلينسكي لبوتين نداء لإنهاء حرب غير قانونية. الاتحاد الأوروبي ينفي وجود نقص في إمدادات وقود الطائرات، ويقول إن ارتفاع الأسعار سبب إلغاء الرحلات. شكرا على كرم المتابعة، ألقاكم عند الخامسة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور،
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
4: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. للدفع بجهود التفاوض لقاء جديد يجمع وزير الداخلية الباكستاني بنظيره الإيراني، والعربية تكشف الفجوة بين واشنطن وطهران. الرئيس الروسي يعرض مساعدة موسكو في التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب. بعد رفض حزب الله وقف النار، الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على الجنوب اللبناني، واللبنانيون يدعون لإنهاء الحرب فورا.
1: تعبنا وهلكنا ونحن نسمع وقف إطلاق النار وما في وقف إطلاق النار، بس حكي حكي حكي بس فعل ما في. هذا اللي عم يصير فينا.
0: مصادر العربية تكشف شركتان للحرس الثوري حصلتا على عقود بالمليارات في العراق. والكرملين يعلن اطلاع بوتين على رسالة زيلينسكي، وأوروبا تعتبر النداء الأوكراني فرصة لإنهاء الحرب. وسط ارتفاع أسعار الطاقة، أوروبا تطمن قطاع الطيران، لا مخاوف بشأن إمدادات الوقود خلال الصيف. البداية من محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بنظيره الإيراني اسكندر مؤمني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وذلك لدفع جهود الوساطة. وجاء اللقاء بين الوزيرين على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكيك. الداخلية الباكستانية قالت إن الجانبين ناقشا سبل خفض التوتر، وأكدا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الفجوة الأساسية في المفاوضات ما بين واشنطن وطهران بعيدا عن الملف النووي هي طريقة وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. أوضح مراسل العربية أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض طلب طهران بتسييل أموالها المجمدة، كما أشار مراسل العربية إلى أن إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب لدولة ثالثة توافق عليها طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى أن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن، وأن اليورانيوم الخاص بها مدفون بالأرض. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم امتلاكها لسلاح نووي، بالإضافة إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز. وحول إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب في لقائه، ولكنه أشار أنه في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران فمن الممكن حدوث ذلك.
2: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military.
3: With the new Ayatollah, the new supreme leader.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: Would that happen here in the U.S.? White House?
2: Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, I'd be respectful.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة لتدخل عسكري في إيران، وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
3: Do you need a deal with Iran to go get it? Or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?
2: There was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation. Because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tank.

0: tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. And but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا تحت إشراف الطاقة أو وكالة الطاقة الدولية أو الطاقة الذرية الدولية. بوتين قال إن إيران دولة صديقة مشددا على أن قيادتها تثق بروسيا.
2: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: نتابع آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران مع مراسلينا من إسلام أباد عبد الله خلوف ومن واشنطن حسين الطود. اهلا بكما، والابدا معك عبد الله، اخر التطورات المتعلقه بالوساطه الباكستانيه حتى الان.
3: آخر ما حرر هو ما نقله محسن نقوي لنظيره الإيراني خلال لقائهما في قرغيزستان. يبدو أن إسلام أباد كانت يعني بحاجة لمثل هذه اللقاء، لأن يبدو أن لديها الكثير من المخاوف والملفات. لا نقول هي بداية الرحلة، لكن هي نهاية هذه الرحلة. إسلام أباد تتحدث اليوم بأن إذا كان هناك 15 نقطة موضوعة على الطاولة من قبل كل طرف، فيبدو أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوزتا أكثر من 10 نقاط، وما تبقى هو القليل القليل. لكنها تتحدث على أن الفجوة بين الطرفين حتى هذه اللحظة ليست اليورانيوم عالي التخصيب. هناك العديد من السيناريوهات ربما تكون مقبولة، لذلك تم إرجاء هذا الملف، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن إرجائه لأن هناك سيناريوهات مرضية ربما ستحصل عليها في النهاية. وإنما الفجوة في صيغة الإفراج عن الأموال المجمدة حتى هذه اللحظة، يعني الثقة معدومة ولم يعد أحد يريد هذه الثقة. باكستان كانت تحاول في الفترات الماضية تقريب وجهات النظر وبناء الثقة، لكن في الأيام الأخيرة بدأت تتحدث على أن الثقة غير ضرورية في ظل وجود أو في ظل استطاعة كل الأطراف تطوير آلية يعني هي بديلة عن هذه الثقة، الرقابة الصارمة، آليات التفتيش، آلية المراقبة وغيرها. ومن إحدى هذه النقاط ومن إحدى بدائل الثقة تتحدث طهران على أن بديل الثقة هو الحصول على أموال، هذا هو الضامن الوحيد لديها. تريد هذه الأموال بشكل نقدي كاش تسيير مباشر، وهذا خط أحمر لدى الجانب الأمريكي كما تعلم باكستان وكما يقول الباكستانيون. لذلك يحاولون الوصول إلى صيغة وسط حتى هذه اللحظة. لديهم أفكار ولديهم حلول وسيناريوهات، لكن المشكلة حتى هذه اللحظة هو التشدد من الجانب الإيراني إضافة إلى الرفض الأمريكي. الحلول هي إما أن يعني كانوا قد تحدثوا في السابق عن حسابات مشروطة مراقبة يتم تسهيل هذه الأموال فقط لشراء السلع الأساسية والمهمة لحياة المواطن الإيراني، واليوم بدأوا يتكلمون عن صناديق ائتمانية مقفلة تكون أيضا تحت رقابة. وهناك يعني أفكار مطروحة، يعني إما أن تكون أن تودع في بنوك صينية أو تحت إشراف يعني اقتصادي صيني، ربما في باكستان أيضا واسم قطر مطروح ودول خليجية أيضا ربما عمان مطروحة، لكن رقابة صارمة. حتى هذه اللحظة الاختراق غير موجود.
1: واشنطن مع الزميل حسين الطود. حسين، رئيس ترامب كان قال بأنه تراجع عن مهاجمة إيران مجددا والاستيلاء بالقوة على اليورانيوم المخصب حفاظا على سلامة الجنود الأمريكيين، ولكن ما البدائل المتوفرة لدى واشنطن في هذه المرحلة؟
4: رئيس ترامب البارحة كان واضحا عندما قال هذا الكلام الذي كان يردده الكثيرون من المحللين ومن المسؤولين الأمريكيين، بأن خطة القيام بعمل عسكري لاستخراج اليورانيوم كانت مطروحة ولكنها لم تكن محبذة من قبل الرئيس ترامب، والبارحة أكد على هذا الموقف. الآن البدائل هو قالها بأنهم يستطيعون فعل ذلك، ما زالوا يستطيعون فعل ذلك، ولكنه لا يريد البدائل بما أن هذا اليورانيوم مطمور تحت الأرض ويخضع للرقابة الأمريكية من الفضاء ومن الجو، ربما سيبقى إلى فترة ما طويلة ربما تكون كذلك تحت الرقابة، وأي شخص أو أي جهة تقترب منه قد يتم استهدافها وقصفها من الجو من قبل الأمريكيين حتى يتم التوافق على استخراج هذا اليورانيوم لتدميره أو لنقله لدولة ثالثة، ولكن أيضا لتدميره، لأنه ما يطرحه الإيرانيون الآن هو نقله إلى دولة ثالثة كوديعة، وهذا أمر حتى هذا

0: هذه اللحظة مرفوض من قبل الأمريكيين. الأمريكيون مستعدون للانتظار كما قال الرئيس دونالد ترامب ربما لفترة أشهر حتى تتضح الأمور. في خلال هذه الفترة لن يسمح لأحد من الاقتراب من هذا اليورانيوم لاستخراجه إلا بموافقة أمريكية وبالتنسيق مع الأمريكيين.
1: إذن هذه آخر التطورات كما تابعنا من واشنطن مع حسين الطود ومن إسلام آباد مع عبد الله خلو. شكرا لكم.

0: أعلنت إيران أنها أطلقت طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية بخليج عمان، إعلان لم يقابله أي تأكيد من واشنطن، في حين أظهرت بيانات شركات شحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات على الأقل وفق ما نقلته وكالة رويترز. وبحسب البيانات انخفضت الصادرات إلى أقل من 300,000 برميل يوميا.
1: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران، بل بتداعياتها فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة، بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من 3 طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار، تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقا بين 50 مليار دولار و 300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادرا على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران انترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%، بخسارة تتراوح بين 5 و7

0: مليارات دولار، لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد BNE إنتل نيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300 ألف و 500 ألف من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللاً في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عبد حرب قائد وحدة الهندسة في حزب الله.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هذه إشارة لتنطلق لتتسامح

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب في وقت تصاعدت فيه التصعيدات بعد غارات إسرائيلية على عدد من قرى الجنوب، كما أنذرت إسرائيل سكان 3 قرى بضرورة إخلائها. وسجلت المنطقة حركة نزوح كثيفة من عرناية وعنقون بعد إنذار إسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يتم توجيه إنذار منطقة عرناية بالتحديد التابعة لبلدة مقدوشة ذات الغالبية المسيحية بقضاء صيدا.

0: رحب المتحدث باسم الأمير العام للأمم المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار عقب الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى بين الممثلين الإسرائيليين واللبنانيين والذي عقد في واشنطن.
1: Meanwhile, on the diplomatic front, we have seen the announcement issued out of Washington yesterday on Lebanon and Israel.

0: I can tell you that we welcome the announcement of a ceasefire following the fourth high-level trilateral meeting between Israeli and Lebanese representatives on the 2nd and 3rd of June that took place in Washington. We reaffirm our support for efforts to end hostilities and urge all parties to respect the ceasefire, cease all attacks, and comply with international law at all times.
1: الوضع على الخريطة في الجنوب اللبناني، أين وصل الجيش اللبناني ومن أين انسحبت القوات الإسرائيلية؟ نتابع مع الزميل عبد الجليل المسعي.
2: نعم محمد، والوضع هو أبعد من وقف إطلاق النار أو الوصول إلى اتفاق وقف لإطلاق النار، ولو أن العمليات العسكرية حتى الآن هي لا تزال متواصلة، لا يزال هناك تبادل لإطلاق النار، ولكن لا يزال أقل حدة من الأيام الأخرى، خاصة وأن إسرائيل كانت قد أعلنت 100 بلدة يجب إخلاءها والخروج منها. نتحدث عن 54 بلدة هي داخل الخط الأصفر الذي هو يتراوح بين 4 إلى 10 كيلومترات فوق الحدود الدولية أو الخط الأزرق المعروف تاريخيا، لكن هناك الكثير من المناطق التي لا تزال تتعرض لقصف إسرائيلي. نتحدث عن مناطق هنا في صور، وخاصة هذه المنطقة، نتحدث عن النبطية بكل ما تحمله إداريا بالمفهوم الواسع. هذه المناطق تتعرض لقصف كبير جدا، لأن الجيش الإسرائيلي هو يحاول في كل مرة الوصول إلى زوتر الشرقية، ويحاول التقدم شمالا إلى دبين، ومنها الهدف الرئيسي وهو النبطية. لماذا؟ لأنه لدينا في هذه المنطقة، خاصة دبين التي نشاهدها أمامنا، هي منطقة مرتفعة وتسمح بإضفاء نظرة لوجستية كبيرة، تسمح بمراقبة كل هذه المناطق، وتسمح بمراقبة مواقع لحزب الله. والأهم هو أن هذا الموقع المتقدم يسمح باستكشاف المناطق التي تنطلق منها المسيرات والتي تنطلق منها الصواريخ. لكن الجيش الإسرائيلي يبدو أنه انسحب وعاد إلى الخيام، هو يسيطر على هذه المنطقة حتى الآن، هو دخل من هنا من المطلة إلى غاية الخيام، وكان قد حاول أو تقدم إلى دبين، وصل إليها لكن يبدو أنه انسحب، والسبب لا يعدو لكونه سببا بسيطا يتعلق بالمفاوضات والاقتراب من الوصول إلى اتفاق سلام، ولكن هناك صعوبة في السيطرة والبقاء في هذا الموقع المتقدم، خاصة وأن هو منطقة مرتفعة جدا، خاصة وأنه أيضا يبدو أنه لم يستطع الجيش الإسرائيلي تثبيت موقع قدم هنا في زوتر الشرقية، وهي فقط التي ستسمح المجال فيما بعد لمراقبة هذه المناطق وقطع الخط شمال الليطاني، دون اللجوء إلى مراحل معقدة، وهي التقدم من الشمال تدريجيا شيئا فشيئا من أجل الوصول إلى مناطق شمال الليطاني. نذكر فقط بأن الجيش الإسرائيلي هو تقريبا يسيطر على هذه المناطق، وصل إلى غاية السواحل المقابلة للمنصوري، وأيضا هنا في هذه المناطق منطقة حولة وأيضا بنت جبيل، ولكنه يجد مشاكل كبيرة في التقدم هنا شمال رامية. في هذه المنطقة هناك ربما صعوبات كبيرة للجيش الإسرائيلي، لذلك هو يحاول التركيز شيئا فشيئا على الجهة الشمالية، ولذلك حتى حزب الله الآن يحاول تغيير مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات. لماذا؟ لأنه تغيرت الأمور في الشمال، لكن شاهدنا اشتباكات مع من يرفضون وضع هذه الصواريخ وهذه الأسلحة في مناطق سكنية مخافة الانتقام الإسرائيلي والهجمات الإسرائيلية، ونقلت العربية هذه الصور. لكن هناك أيضا نقطة مهمة جدا، هو أن حزب الله لا يزال يعتمد على هذه المسيرات، مسيرات رباعية تعمل بخيوط الفايبر أوبتيك أو الخيوط البصرية، وهي مقاومة للتشويش وبمدى يصل إلى 20 كيلومترا. هذه المسيرات هي من يتسبب بأكبر مشكل للجيش الإسرائيلي، ولكن هناك مشاكل داخلية لحزب الله، وهناك أيضا مشاكل عسكرية بسبب التقدم الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي وتهديده للسكان، وهناك أيضا مشاكل سياسية بسبب رفضه لوقف إطلاق النار. عودة إليك محمد.
1: شكرا عبد الجليل. في لبنان أيضا أفادت مصادر العربية أن الجيش اللبناني دفع بتعزيزات إلى بلدة البيسرية جنوب لبنان بعد اشتباكات بين عناصر من حزب الله وآخرين من حركة أمل، وذلك على خلفية وضع الحزب منصات صواريخ بين منازل المدنيين.

0: من جنوب لبنان معنا مراسل العربية محمود شكر. أهلا بك محمود. بداية، ما الذي حصل تحديدا في البيسري؟
1: الذي حصل بالتحديد هو أن خلاف حصل داخل هذه البلدة البيسرية. مصادر أشارت إلى أن هذا الخلاف جاء بعد مشاكل بين أنصار من حركة أمل وحزب الله بمسائل تتعلق بالأعمال العسكرية لجبهة جنوب لبنان. هذه من جهة. من جهة ثانية، خرج بيان عن المختار في بلدة البيسرية وأيضا عن رئيس البلدية، نفى هذا الكلام ونفى أيضا أن يكون الخلاف مرده إلى ما يتعلق بالأعمال الحربية، ووضعه في إطار الخلاف العائلي ما بين عائلتين داخل البلدة. ولكن الجيش اللبناني هو دفع كما أشرت بمزيد من القوات إلى داخل البلدة ونفذ انتشارا، وأشارت المعلومات إلى أن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، وأن أيضا الانتشار الذي سببه الجيش والاتصالات أفضوا إلى ترتيب الوضع داخل هذه البلدة.
0: ماذا عن التطورات الميدانية في الجنوب محمود؟
1: التطورات هي على قدم وساق، وتحديدا من جهة الغارات الإسرائيلية. آخر هذه الغارات كانت باتجاه مرتفعات جبل صافي، وأيضا غارات باتجاه كونين والبابلية، وغارات باتجاه البلدات التي أنذرها الجانب الإسرائيلي من المروانية ووصولا إلى قعقعية الصنوبر والسكسكية. أيضا القتال على مستوى المواجهات العسكرية ما بين حزب الله وما بين القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدد من المحاور هي قائمة. فبحسب الإعلام الحربي للحزب الذي أصدر ثمانية من البيانات العسكرية، أشار فيهم إلى وقوع مواجهات على محور الغندورية وحداثة وأيضا يحمر شقيف وبالقرب من قلعة شقيف التاريخية والقنطرة وأيضا عند وادي الحجير، مما يعني إلى أن المواجهات على مستوى القوات المتوغلة هو العنوان الأبرز أو المسار العسكري للعمليات الحربية داخل الأراضي اللبنانية، في حين إلى أن إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات أو ما بعد الحدود اللبنانية الجنوبية هو غائب في هذا اليوم حتى هذا التوقيت.
0: إذن هذه آخر التطورات كما تابعنا مع الزميل محمود شكر. شكرا محمود. حزب الله كان أبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن عنه في واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف أعلنه في وقت سابق الأمير العام لحزب الله نعيم قاسم، وقد نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قبل قليل إن هذه الحرب ليست حرب لبنان، وأن التفاوض وحده لا يكفي طالما كانت النيران مشتعلة. سلام كان قد حذر من عواقب عدم المضي قدما في المفاوضات مع إسرائيل.
2: إن مفاوضاتنا مستمرة، لكن التفاوض وحده لا يكفي ما دامت النيران مشتعلة. فما نطلبه منكم اليوم ليس فقط موقفا سياسيا، بل تحركا متكاملا للضغط من أجل وقف إطلاق النار ولحماية المدنيين وبيوتهم وأرزاقهم ولدعم قدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة للحاجات الإنسانية التي فرضتها حرب هي ليست حربنا.
0: وسط رفض حزب الله وقف إطلاق النار مع إسرائيل، أعرب اللبنانيون من الجنوب عن غضبهم من استمرار الحرب دون وجود أفق لوقف فوري لإطلاق النار.
3: نزلنا لقينا الجيب تبعنا رايح بالمرة، وكانت بيتي بالضيعة رايح، وشقتي هون بصور راحت، وبعدين لأمتى بدي، وبعدين يا أخي وبعدين إنه بعدين لأمتى الواحد بدي يضل هيك يعني.
4: بس إن كل كم يوم بيقولوا وقف إطلاق النار وبيروح فيها شهداء.

0: مثل المي، مثل المي عم بتروح الشهداء.
1: تعبنا وهلكنا ونحن بنسمع وقف اطلاق النار وما في وقف اطلاق النار، بس حكي حكي حكي بس فعل ما في. هذا اللي عم يصير فينا، يعني ساعة من نرجع على بيوتنا بنرجع نتهجر، بنرجع على بيوتنا بنرجع نتهجر. تعبنا وهن يقولوا وقف اطلاق النار ونحن ما نصدقش على الله نرجع على بيوتنا نرجع من الشمشط. كثير تعبنا كثير، الله يفرج علينا. ان شاء الله يكون، نتمنى يكون في وقف اطلاق النار حقيقي.
2: معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالامن القومي والاستراتيجي. اهلا بك عميد صخر، إلى أي مدى سيساهم رفض حزب الله لوقف إطلاق النار في استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والسيطرة على المزيد من البلدات اللبنانية وتهجير سكانها؟
3: مساء الخير ونهاركم سعيد. يعني حزب الله يقدم الذريعة لإسرائيل، إسرائيل التي كانت ممتعضة وملزمة بالتوقيع أو بالموافقة على ما تم إخراجه في واشنطن من اتفاق لوقف إطلاق النار. الآن حزب الله برفضه واستمرار معاندته لهذه الحال وللاتفاقية يعطي الذريعة لإسرائيل للاستمرار في غيها وتغولها وتوغلها في ذات الوقت أينما كان في الجنوب اللبناني، ولا أحد يقف في طريقها على الأقل. يعني هناك الاختلال، التوازن ما بين القوتين الحزب اللهوية والإسرائيلية، هناك هو سحيقة ما بين القدرتين. وإذا تعامل حزب الله في المسيرات السلكية فايبر أوبتكس أو بالصواريخ المنحنية القصيرة المدى أو بالصواريخ المباشرة، هذه تبقى أمور تكتيكية أمام الاستراتيجية الإسرائيلية المتغولة. فإذا هناك اختلال في القوة ما بين الطرفين، لكن حزب الله غرضه وديدنه وما أسس عليه وعلة وجوده وأصل وجوده هو أن يكون خادما حزب إيران في لبنان، هو أن يكون ورقة في يد إيران لكي تمارس إيران تقريرها وضغطها ونفوذها في لبنان عبر هذا الحزب. حتى لو انتهى كل هذا الحزب، حتى لو انتهت كل القرى ومسحت وسحقت وانتهت كل، وحتى البيئة حزب الله انتهى أمرها ولم يبقى إلا نعيم قاسم إذا بقي، فهذا الحزب مستمر أن يكون خادما في يد إيران.
2: طيب، بعد ما حدث في البيسرية عمدة البلدة يقول بأن هناك خلاف عائلي سبب ما حصل، ولكن معظم المصادر تتحدث عن معارضة من عناصر حركة أمل من سكان المنطقة لقيام حزب الله بنشر بطاريات صواريخ في المنطقة وصواريخ في المنطقة المدنية التي يسكنونها، وبالتالي استهداف تلك المنطقة وربما تهجيرها مستقبلا من قبل إسرائيل. كيف تتابع هذا الامتعاض في حاضنة حزب الله؟
3: وهذا هو الواقع، ليس خلاف عائلي أو معتوه من هنا أو مجنون من هناك. هذا بدأ هناك حالة تململ وحالة امتعاض قوية داخل البيئة، ونقول أمل وحزب الله، حيث حزب الله يتبع الولي الفقيه أمل، لكن لا تسير وفق هذا النهج، لكن كانت تجمعهما المصلحة المشتركة والهدف الواحد والتوجه الشيعي إذا جاز التعبير. لا أحب أن أتكلم بالطائفية، لكن هذا هو توجههم. عند اختلال التوازن وعند تغير الأمور وعند حصول التحولات والتغيرات الجيوسياسية كما نلاحظ في المنطقة وفي الإقليم، وهذا التغير الداهم، نبيه بري رئيس حركة أمل يعرف كيف ينقل البندقية من كتف إلى كتف، ويعرف كيف ينتقل ويعرف كيف يبقي رجلا هنا ورجلا هناك، كما يقولون في المثل اللبناني، أجر بالفلاحة وأجر في البور. هذا هو نبيه بري. هذا أولا أنه يريد أن ينفصل عن الحالة الحزب اللهوية، لأن هناك تغييرات داهمة سوف تطيح به كما سوف تطيح بحزب الله، فهو يجنب نفسه. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية الحالة الشعبية العارمة
2: حديث الحالة الشعبية، لنتوقف قليلا مع تصريحات لرئيس مجلس النواب اللبناني والتي ربما قد تتعارض بشكل أو بآخر مع ما تقول. بري يقول بأنه سيوافق على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من الأراضي التي تحتلها، وفي بيان مكتوب وزعه مكتبه

0: انتقد بري إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والمعلن هذا الأسبوع واصفا إياه بالجائر.
1: عميد، ما يمارسه.
0: نعم، هناك نقطة مهمة جدا تتعلق بمواقف مختلفة من السيد نبيه بري، خاصة فيما يتعلق بضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل، ولكن هناك شروط إضافية هذه المرة.
1: ليس هناك اختلاف من نبيه بري بواقع الحال، أنا شرحت لك وتعمدت. نبيه بري يعني عندما يكون هناك، لو أن حزب الله هو الرابح أو هو المسيطر أو هو المقرر لكان كلام نبيه بري مختلف كليا، لكنه بدأ يلحظ الآن أن هناك تغيرا كما شرحنا، فيحاول يعني يقف بين لكي لا تغضب منه الدولة أو لا يتنكر للدولة، وبذات الوقت كي لا تغضب منه بيئته، لكن بيئته بدأت تترجم ما حدث في البيسرية هذا التململ وهذا الافتراق، بداية الافتراق أو أنا أسميه بداية النهوض وبداية الوعي، وهذه الحالة التي بدأت تسيطر حتى في مراكز اللجوء، هناك حالات كثيرة بدأت تنطعد وتململ. إذن هذا هو ما يحدو بنبيه بري إلى أن يتخذ هذه المواقف، هذا أولا. ثانيا، الدولة اللبنانية، السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء والوفد المفاوض والوفد الدبلوماسي هم من يقررون وهم المولجون في عمليات التفاوض، ولم يبقى بيد لبنان غير هذه العملية. هم جرون حزب الله وبمعية بري كذلك وبموافقة ضمنية جرون إلى حرب ليست حربنا. الآن لبنان كي ينتشل نفسه أو كي يطفئ سعير هذا الحرب على الأقل ليس أمامه إلا سبيل التفاوض، وبدأ مسار التفاوض، هذا ما تلقفته الإدارة الأمريكية، لأن لبنان بات جديا الآن. إذا لاحظنا المرحلة الماضية 15 شهرا كان نبيه بري وحزب الله والطرف والمحور الإيراني مسيطرون على هذه السلطة التنفيذية ويسلبون قرارها، كانت تصدر قرارات كثيرة لكن لا تستطيع تنفيذها بفعل تأثير هذه القوى، محور إيران، حزب الله والثنائي ونبيه بري. الآن بدأت تحرر هذه السلطة وبدأت تصدر المواقف،
0: كما قالت الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية بأنه لا سبيل لإنهاء ما يجري إلا بالتفاوض. من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. كشفت مصادر العربية عن معلومات تفيد باستحواذ شركتي مبنى وتفانير التابعتين للحرس الثوري الإيراني على عقود بمليارات الدولارات في وزارتي الكهرباء والنفط العراقية عبر شركات محلية ثانوية في أكثر من محافظة عراقية. هذه العقود شملت محطات كهرباء وشركات جباية وتشغيل مصفات كربلاء وبناء مؤسسات حكومية وشراكات مع مصارف عراقية. هذا وأكدت مصادر العربية قيام كتل وشخصيات سياسية بتهريب أكثر من مليار دولار نقدا برا إلى إيران، بعضها أعطي بشكل مباشر إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قآني خلال الحروب الأخيرة. يأتي ذلك في وقت احتجز المصرف العراقي للتجارة أموالا إيرانية قيمتها أكثر من مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية. معنا من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي. أهلا بك سيد سرمد. إلى أي مدى هناك اختراق إيراني إلى أو للتعاقدات العراقية بأسماء وهمية وشركات عراقية، خاصة بأننا نتحدث عن عقوبات أمريكية شديدة جدا ومواجهة صعبة ما بين واشنطن وطهران؟
2: يعني لنكن واقعيين أستاذ، احنا عندنا حدود مع ايران 1450 كيلومتر، عندنا ارتباطات مع ايران، عندنا مستوى تجاره مع ايران يصل الى 20 مليار دولار تجاري. هذه التجاره طبعا يعني تجاره مشروعه، يعني بالمناسبه ملابس على مواد اوليه على غيره غيره غيره، مثل ما عندنا ميزان تجاري مع تركيا. لذلك كثير مثلا كهرباء ما لا تنطفئ عند ايران، فمحتمل بأنه شركات يعني معنية بالكهرباء تدخل بأسماء شركات عراقية، هذا من الصعب أنه أنت تميزه. هاي نقطة. النقطة الأخرى، لا ننسى بأنه إيران هي من تزود العراق بالغاز منذ سنين.

0: مين. وحتى تعرف كانت اكو مشكله ولحد الان قائمه انه ايران تطلب العراق فلوس مبالغ الغاز، العراق ما يقدر يحولها لان عليها حظر. فلذلك بعض الاحيان بحكومه السيد السوداني بادلناهم بالنفط الاسود، اذا تذكر وتركز وياي، قلنا لهم لانه ضغطوا علينا كثيرا موضوع الفلوس، فقلنا لهم خلاص نعطيكم نفط اسود او يعني بعض
1: المنتجات. اذا سيد صمد، هذا كلام نعم. معقول، وانت تقول بان هناك تجاره بينيه وهذا شيء متعارف عليه، ولكن لماذا الدخول تحت غطاء شركات عراقيه وان تكون هذه الشركات هي شركات تابعه للحرس الثوري بشكل مباشر وليس شركات ايرانيه عامه كما تقول، يعني بما يبرر هذا التبادل يعني التجاري؟
0: يعني بالمناسبه هي حتى لو الشركات الايرانيه دخلت شو المشكله؟ ما انا اعرف ملعب او ملعبين بالعراق عملتهم شركات ايرانيه.
1: ملعب شركات تابعه للحرس الثوري سيد سرمد،
0: ما هي هاي النقطه، ما هو ما راح يدخل لك بصفه حرس ثوري بالمناسبه. هو اذا كان يدخل بمجهوداته مثلا بمكانه بمعداته راح يدخل باسم شركه عراقيه اكيد، لكنه انت شلون تتاكد هذا الموضوع؟ يعني اليوم انت من تسالني، انا لا استطيع التاكد من انه هذه الشركه العراقيه لديها ارتباط بالحرس الثوري او غير الحرس الثوري، لكن اذا شركه ايرانيه واضح جدا الموضوع، ما بي الا بس تقدم حال الشركات الاجنبيه، ما هو العراق كله مفتوح للاستثمار.
1: طيب لكن سربد انت تابعت الخبر، الشركات ليست شركات ايرانيه معلنه، التعاقد هنا من خلال غطاء شركات عراقيه، لماذا التستر وراء شركات عراقيه للاستثمار في العراق اذا كان هناك تجاره بينيه شرعيه بين البلدين؟
0: هو حقيقه هو هذا ما اثار استغرابي. يعني انت عندك تجاره، واحنا من تقدم اي شركه بالنسبه للعطاءات ما راح تعرف انت هاي الشركه تابعه للحرس الثوري، احنا فقط الشركات لديها علاقات مع اسرائيل ممنوعه عندنا، ممنوعه قانونا بالمناسبه، يعني مو ماكو اي تعامل وياها. لكن اذا شركه مرتبطه بالحرس الثوري هذا يعني ما مذكور في شيء عندنا بالدستور او شيء يخص هذا الموضوع. لكن اول شيء يجب التاكد، خلينا نتاكد انه هذه مرتبطه بالحرس ما مرتبطه بالحرس. ما راح يكشف لك اي شخص من هاي الشركات، ما راح يكشف لك يقول لك انا مرتبط بالحرس، مستحيل.
1: فلذلك أليس تبقى على المصادر انعكاس للنفوذ الايراني في العراق حتى تحصل شركات ايرانيه على هذه المليارات.
0: يعني هل هذه جديده استاذ؟ هل هذه جديده مثلا؟ زين، هو بعد 2003 موجود نفوذ ايراني. طيب. ما وغير مخفي، غير مخفي، ما هو السياسيين كلهم الموجودين عندهم علاقات قويه ويا ايران وغير مخفيه. يعني انا لن اقول لك سبقا صحفيا اني زور العراق. طيب وفلان يزور العراق وقال لي بابي زور العراق،
1: كما تقول بان هذه الامور معتاده وهذه شراكات معتاده في ظل النفوذ الايراني في العراق من بغداد، البحث في الشؤون الامنيه والسياسيه. سيد سرمد البياتي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: ايضا في هذه النشره ولكن بعد الفاصل، وسط ارتفاع أسعار الطاقة أوروبا تطمئن قطاع الطيران، لا مخاوف بشأن إمدادات الوقود خلال الصيف.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبوك.

0: أثرها وتأثيراتها.
1: أهلا بكم من جديد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بشار الرسالة التي وجهها له نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان الرئيس الأوكراني قد وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى بوتين دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ولكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء الذي جمعه مع الرئيس ترامب.
2: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
1: وفي تطليق أو تعليق على رسالة زيلينسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران في النهاية على تقديم تنازلات، مشيرا إلى تقديمه لمقترحات عدة في هذا السياق. وحول الموقف الأوروبي من رسالة زيلينسكي بشأن التفاوض مع بوتين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رسالة زيلينسكي إلى بوتين مبادرة جيدة، مؤكدا أنه قد حان الوقت لاستئناف الحوار مع روسيا. معنا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. سيد ديمتري، أهلا وسهلا بك. رد موسكو ألا يعتبر رفض لمبادرة زيلينسكي، وكان كيف في هذه المرحلة هي المبادرة بالسلام على عكس روسيا؟
3: حياكم السادة المشاهدين. أعتقد هو ليس رفض، لكن هو موقف وهو يعني حتى الآن ينتظر الوضوح بما يخص حتى الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي، لأننا ننسب أن لإنهاء الأزمة في أوكرانيا يجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي أوروبي، وحتى الآن هناك كثير من العراقيل، لا سيما أننا نعرف أن الأوروبيون منذ عام 2022 كانوا يضغطون على روسيا عبر استحلال العقوبات وعبر تجميد الأصول الروسية، لذلك الكثير من الأمور مرتبطة بالاقتصاد، لا سيما أنه يعني هناك ضغوطات تمارس ضد الاقتصاد الروسي، لا سيما يعني اوكرانيا التي تستهدف المنشآت النفطيه والمنشآت الصناعيه. لكن من وجهه النظر الروسيه، اعتقد ان هذا النداء يضع موسكو امام اختبار دبلوماسي حساس. الكرملين لم يرفض الرساله فورا، لكنه تعامل معها بحذر شديد، لانه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اكد ان بوتين سلم مضمون الرساله واطلع عليها، لكنه لم يكشف ردا سياسيا فوريا على هذا المقترح من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
1: الرئيس بوتين بمخرجات ألاسكا وبوساطة الولايات المتحدة المشغولة الآن بالمواجهة في الشرق الأوسط.
3: يعني اعتقد ان هناك صفقه قادمه بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه، وخير دليل على ذلك ان وفق توقعات يعني اليوم يجب ان يكون هناك اتفاق بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه بشان تصميم نفق بين تشوكوتكا والاسكا. وبما يخص هذا الحدث، يعني كان هناك تصريحات من الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيريل ديمتريف، الذي تحدث عن هذا المشروع الروسي الامريكي المشترك، والذي سوف يربط منطقة أوراسيا بدول لاتينا الأمريكية، وسوف يكون مشروع مدته ما يقارب 8 سنوات. إذن مهما كان الوضع الدبلوماسي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما زال هناك التبادل التجاري، ما زال هناك تنسيق بين جهازي الاستخبارات بما يخص الملفات الحساسة التي تهم الدولتين. ذلك أعتقد أنه حل الأزمة الأوكرانية مرتبط بعدة ملفات، منها ملف العقوبات، منها ملف الوصول المجمدة وهي مقارب 300 مليار دولار أمريكي، والمرتبط

0: فيما يتعلق بموسكو، ولكن الرئيس ترامب كان يتحدث عن تنازلات من الجانبين، أين يمكن أن تتنازل موسكو؟
1: يعني هناك مسألة خيرسون وزاباروجيا، حتى الآن جزء كبير من خيرسون وزاباروجيا ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. يعني روسيا في البداية منذ عام 2022 أو حتى سابقا كانت تطلب مقاطعة دونباس، نعرف أن مقاطعة دونباس استراتيجيا هي مهمة لروسيا، هي غنية اقتصاديا، حدث فيها استفتاء وتم إعطاء جنسية روسية لغالبية السكان المحليين في مقاطعة دونباس، كما أيضا شبه جزيرة القرم وهي واجهة اقتصادية وسياحية مهمة. لذلك أعتقد أنه يعني روسيا تريد هذه الأراضي، روسيا تريد أن يكون هناك تغييرات سياسية، ما تحدث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عدم شرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأنه لم يحدث انتخابات رئاسية منذ عامين، يعني
0: لكن في النهاية موسكو ليست يعني من تقرر شرعية زيلينسكي. مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي، شكرا جزيلا لك. قال وزير النقل الفرنسي فيليبي تابارو إن فرنسا لا تواجه مخاوف بشأن إمدادات الوقود خلال فصل الصيف، وذلك مع اقتراب موسم السفر المزدحم. الوزير الفرنسي أكد أن ارتفاع التكاليف بسبب حرب إيران لا زال يمثل مصدر قلق. وفي سياق متصل، نفى مفوض شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي وجود أي مؤشرات لحدوث نقص في إمدادات وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن ارتفاع أسعار الوقود دفع بشركات الطيران إلى إلغاء الرحلات غير المجدية اقتصاديا، لا سيما وأن وقود الطائرات يمثل ما يصل إلى نحو 30% من تكاليف التشغيل. مفوض النقل الأوروبي أوضح أيضا أن التكتل تجاوز اضطراب الواردات النفطية من الشرق الأوسط عبر الإمدادات الأمريكية والنيجيرية.
2: The main problem is indeed the price of the jet fuel. Because at one point it even doubled the price before the war. Now it has de-escalated a little bit. However, this is a problem for the airlines, and this is why we see that some airlines are choosing to cancel some of their routes that didn't make any economic sense before the war even. Look, the situation is very difficult. It's critical that the war stops and that the Strait of Hormuz open. And this needs to happen the soonest possible. If the situation continues, of course, we should always keep in mind that Europe is prepared. We have the emergency stocks in our member states.
0: في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. للدفاع بجهود التفاوض، لقاء جديد يجمع وزير الداخلية الباكستاني بنظيره الإيراني، والعربية تكشف الفجوة بين واشنطن وطهران. الرئيس الروسي يعرض مساعدة موسكو في التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب. بعد رفض حزب الله وقف إطلاق النار، الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على الجنوب اللبناني، ولبنانيون يدعون لإنهاء الحرب فورا.
3: لعبنا وهلكنا ونحن بنسمع وقف إطلاق النار، وما في وقف إطلاق النار، بس حكي حكي حكي بس فعل ما في. هذا اللي عم يصير فينا.
0: مصادر العربية تكشف شركتان للحرس الثوري حصلتا على عقود بالمليارات في العراق. الكرملين يعلن إطلاع بوتين على رسالة زيلينسكي، وأوروبا تعتبر النداء الأوكراني فرصة لإنهاء الحرب. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا

0: ليست في الرواية الأولى.
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
8: في الفترات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
6: من السياسة الى الاقتصاد.
9: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
6: إلى الرياضة.
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
2: العربية اف ام.
12: هل اصبح العراق فعلا
13: لملاحقة هؤلاء العناصر؟
14: رابع مساء بتوقيت السعودية.
15: تعاود نشاطها النووي.
16: هذه الحكومة سياسيا وامنيا.
2: العربية اف ام، ان تعرف اكثر.
6: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وافكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
17: تحليل.
18: يعني أنت تتكلم فنياً.
19: قالوا القادسية المفروض الأول.
20: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
21: وش أسوي أنا اللي سجل؟
6: وأقلام الصحفيين.
22: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
23: إذا تم رفض احتجاج نادي.
6: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
24: العربية اف ام يوتيوب، العربية اف ام منصة اكسبو.
6: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام.
25: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
26: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
27: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
26: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
28: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
26: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
29: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
26: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
30: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي ما تصنع.
26: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
25: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
6: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار.

الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني للمرة الثانية خلال يوم. القوات الإسرائيلية تصعد هجماتها جنوب لبنان والأمم المتحدة تطلب المساعدة. الاتحاد الأوروبي ينفي وجود نقص في إمدادات وقود الطائرات. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها يقدمها لكم حسن الطرزي من استديوهات العربية FM.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. البداية من محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وذلك لدفع جهود الوساطة. وقالت الداخلية الباكستانية إن الجانبين ناقشا سبل خفض التوتر، وفي لقاء على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك، أكد الجانبان ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الفجوة الأساسية في المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين بعيدا عن الملف النووي هي طريقة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وآليتها. وأوضح مراسل العربية أن الولايات المتحدة ترفض حتى الآن طلب طهران تسييل أموالها المجمدة، وأشار إلى أن إيران أبلغت الجانب الباكستاني بقبولها بنقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة توافق عليها طهران. في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، وأضاف أن بالإمكان الحصول على هذه المواد المدفونة تحت الأرض، وأن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هي عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بالإضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا. ومن جهة ثانية، أضاف ترامب أنه لا يرغب في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكن ذلك ممكن في حال التوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة للتدخل عسكريا في إيران، وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا في حديث للصحفيين تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بدوره استعداد موسكو للمساهمة في خفض نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا وتحت إشراف وكالة الطاقة الذرية الدولية. بوتين قال إن إيران دولة صديقة، وشدد على أن قيادتها تثق بروسيا.
2: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية، لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: أظهرت بيانات شركات شحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات على الأقل. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة رويترز، انخفضت الصادرات إلى أقل من 300,000 برميل يوميا. وفي حساب خسائر الاقتصاد الإيراني من جراء الحرب، فإن الأمر يتعدى ما تم تدميره بشكل مباشر إلى ما هو أبعد من ذلك، فالكلفة وفقا لتقارير اقتصادية لا تقاس بحجم الدمار فقط، بل بما لا يستطيع الاقتصاد إعادة إنتاجه. نتابع.
3: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران، بل بتداعياتها، فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة، بل صدمة

0: اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من ثلاث طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار. تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقاً بين 50 مليار دولار و300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادراً على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي ومستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و 25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران إنترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70% بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار. لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية.
1: من القاهرة ينضم إلينا محمد عباس ناجي، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا بك معنا سيد محمد. لو أردنا أن نبدأ من حيث انتهى التقرير، يقول البعض أن إيران لا تزال رغم هذه الخسائر الاقتصادية والخسائر العسكرية لا تزال صامدة حتى هذه اللحظة. هل تستطيع أن تصمد أكثر في مواجهة الخسائر الاقتصادية المستمرة؟

0: أعود إليك سيد محمد، هل تسمعني الآن؟
1: نعم أسمعك.
0: هل سمعت السؤال أم أعيده عليك؟
1: لا سمعت السؤال.
0: تفضل.
1: أعتقد يعني خسائر إيران كبيرة بالفعل، ولا تستطيع التعايش مع هذه الخسائر على المدى الطويل. المسألة لا تتعلق كما جاء في التقرير بفكرة تداعيات الحصار وارتفاع مستويات التضخم، إنما كمان أعتقد فكرة وقف الإنتاج النفط على سبيل المثال. إيران كل خزائن أو مخازن النفط تم ملئها في الفترة الماضية، ولا تستطيع إيران أن تجد ما تستطيع أن تخزن من خلاله النفط في المرحلة القادمة، وبالتالي تضطر إلى وقف الإنتاج، وهذا أعتقد سيفرض عواقب وخيمة على فكرة إعادة التشغيل مرة أخرى في مرحلة ما بعد الحرب. أنا في اعتقادي التقديرات الأولية التي تشير لأن حجم الخسائر نحو 270 مليار دولار هي تقديرات مبكرة أولية، أعتقد من الممكن أن تزيد بعد ذلك، لأنه بالفعل عدم قدرة إيران على الإنتاج أو انخفاض الإنتاج ثم تراجع التصدير بشكل كبير لأقل من 300 ألف برميل نفط يوميا، أعتقد دي خسارة كبيرة لإيران. إيران تفقد نحو نصف مليار دولار يوميا، هذا بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية لوقف خدمة الإنترنت، وبالتالي أنا أتصور خسائر كبيرة وهائلة ولا يمكن أن تعوضها إيران بسهولة في الفترة القادمة.
0: إيران التي تخسر كل هذه الخسائر، لماذا لا تحرص على تمتين علاقاتها مع دول الجوار، بل تمعن في مهاجمة الدول العربية المحيطة بها؟ وشاهدنا ماذا فعلت في مطار

0: الكويت يوم أمس، لماذا تقدم على مثل هذه الممارسات؟
1: لأن هناك تيار داخل إيران أصبح يضغط في هذا الأمر. إيران تواصل عدوانها على دول مجلس التعاون الخليجي، تحاول الترويج إلى عبر ذلك إلى سردية داخل إيران نفسها بأنها ترد على العمليات العسكرية التي تتعرض إليها، رغم أن إيران يعني نحو الهجمات التي شنتها على دول مجلس التعاون نحو أكثر من 7000 هجوم، هي لم تهاجم إلا بنسبة قليلة جدا إسرائيل على سبيل المثال. هذا يشير لحجم التناقض في الخطاب الرسمي والسردية الإيرانية. أنا في اعتقادي ما قامت به إيران من عدوان وما تواصله من هذا العدوان على دول مجلس التعاون الخليجي سيفرض عواقب وخيمة على إيران في المرحلة القادمة. أولا، هذه الدول سعت إلى تجنيب إيران وتجنيب المنطقة الحرب الحالية، ودعمت عملية المفاوضات وجهود الدبلوماسية والوساطة وهكذا، وفي النهاية ردت على إيران بمثل هذا العدوان. هذه الدول كانت علاقاتها على ما يرام مع إيران قبل الحرب، ونعتقد العدوان الإيراني سيؤثر بشكل كبير على علاقات إيران مع هذه الدول. دعني أقول أنه هناك اتجاه في إيران ربما على استحياء يدعو إلى إعادة مراجعة السياسة الإيرانية في هذا الأمر، لكن طالما أنه الحرس الثوري هو الذي يسيطر على عملية صنع القرار، وطالما أنه المحافظين الأصوليين ولا سيما جبهة بيضاري في مجلس الشورى تضغط من أجل مواصلة العدوان،
0: نعم.
1: مواصلة السيطرة على مضيق هرمز، أعتقد أنه سيتواصل العدوان الإيراني بسبب النهج العصبي غير العقلاني الذي تتبناه إيران في الوقت الحالي.
0: طيب، ربما تابعت تصريحات الجانب الأمريكي المتعلقة بجهود التوصل إلى تسوية واتفاق بين الجانبين. من وجهة نظرك سيد محمد، هل نحن على مشارف اتفاق أمريكي إيراني حقيقي هذه المرة؟
1: أشك في ذلك لحد كبير، يعني طالما أننا لم نصل إلى هذه النقطة تحديدا أن يتم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين، فنحن أمام كل الخيارات. يعني سبق أن أعلن الرئيس ترامب أكثر من مرة أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم، ثم تعود الأمور إلى المربع الأول من جديد، وهذا يشير لحجم الخلافات الواسعة بين الطرفين. أولا، هناك تيارات متشددة في إيران، أنا في اعتقادي تفضل فكرة الاستمرار في التوتر الحالي والتصعيد الحالي والعدوان على دول الجوار أكثر من الوصول إلى مفاوضات أو الوصول إلى اتفاق. هناك ضغوط داخلية في كل من إيران والولايات المتحدة، وبالتالي قد يتم الوصول إلى اتفاق وقد لا يتم الوصول إليه في المرحلة. كل الأمور أو كل الاحتمالات واردة، وحتى لو فرضنا أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق إطاري، من الممكن عدم استبعاد بعد ذلك أن يفشل هذا الاتفاق في الوصول إلى تسوية النهائية، لأن الخلافات ليست سنوية ولا يمكن تسويتها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: في سؤالي الأخير لحضرتك سيد محمد، ترامب يتحدث مرة أخرى عن إمكانية اللقاء مع خامنئي، قال أنا لا أرغب بذلك، لكن ربما إن توصلنا إلى اتفاق أن ألتقي معه. ما هو السيناريو الذي تتخيله أو يمكن أن تتخيله سيد محمد بحيث يمكن معه أن نرى لقاء بين ترامب وبين مجتبى خامنئي؟
1: صعب، يعني أنا أستبعد هذا السيناريو في كل الحالات. حتى لو تم الوصول إلى اتفاق، من الصعب جدا أن نتحدث عن لقاء مباشر. حتى يعني أنا أعتقد أنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق، لن يكون هناك لقاء مباشر بين المفاوضين الإيرانيين والمفاوضين الأمريكيين. هناك مشكلة حادة في هذا الأمر، والأمور ستنحصر في فكرة توقيع مذكرة بين الطرفين لوقف الحرب والاتفاق على الملفات الأخرى. لكن فكرة لقاء مباشر أعتقد صعب جدا، لأنه في هذه اللحظة النظام في إيران لن يستطيع تمرير هذا اللقاء المباشر في داخل إيران نفسها، خصوصا أنه يروج إلى سردية بأنه الرئيس ترامب هو الذي أمر بقتل المرشد خامنئي، وسبق أن أمر بقتل قاسم سليماني على سبيل المثال، وبالتالي من الصعب أن نطرح هذا السيناريو على الساحة في الفترة الحالية.
0: المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإيرانية محمد عباس ناجي، كنت معي من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي الأخبار أيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عبد حرب قائد وحدة الهندسة في حزب الله، هذا فيما أغارت القوات الإسرائيلية على عدد

0: من قرى الجنوب، وأنذرت سكان 3 قرى بضرورة إخلائها. في غضون ذلك، رفعت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قيمة المساعدة الإنسانية المطلوبة إلى لبنان إلى 640 مليون دولار، وأشارت إلى حاجتها لهذا الدعم على مدى 6 أشهر. وأعلنت أوتشا الحاجة إلى 331 مليون دولار إضافية حتى نهاية أغسطس المقبل، وأوضحت أنها تلقت حتى الآن 185 مليون دولار فقط، وأكدت أن هذا التمويل أتاح تقديم المساعدة لنحو 680 ألف شخص خلال الفترة الممتدة بين أوائل مارس حتى نهاية مايو الماضيين. وقالت إن الهدف هو الوصول إلى 1,400,000 شخص يحتاجون مساعدات إنسانية في مختلف أنحاء لبنان. دوليا، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة متأثرا بجراح أصيب بها عندما سقطت قذيفة هاون على موقعه قرب مرج عيون جنوب لبنان. جاء ذلك على لسان ستيفن دوجريك المتحدث باسم غوتيريش. ورحب دوجريك بإعلان وقف إطلاق النار عقب الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى بين الممثلين الإسرائيليين واللبنانيين الذي عقد أخيرا في واشنطن.
1: Meanwhile, on the diplomatic front, we have seen the announcement issued out of Washington yesterday on Lebanon and Israel.
0: وفي سياق متصل، وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، عارض عدد من الوزراء وقف إطلاق النار مع لبنان، لكن الاجتماع لم يشهد أي تصويت على الاتفاق. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن عرض الاتفاق للتصويت سيتم فقط عند موافقة حزب الله عليه. من بيروت ينضم إلينا جان فغالي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا جان. أبدأ معك من تصريحات الرئيس جوزيف عون قبل قليل لشبكة CNN، وقال فيها إن إيران تستخدم لبنان ورقة تفاوضية. ما الذي يقصده الرئيس جوزيف عون بذلك؟
2: مرحبا أستاذي. ما قاله هو رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم في حديثه إلى شبكة CNN الأمريكية هو ترجمة لما ورد في البيان الاتفاق الصادر في واشنطن أول من أمس بعد الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي اللبناني. في هذا الاتفاق ورد بند يتحدث عن أن المفاوضات تتم بين الحكومتين السياديتين اللبنانية والإسرائيلية، وليس هناك طرف ثالث عليه أن يدخل هذه المفاوضات. ما قاله رئيس الجمهورية اليوم هو ترجمة لهذا الأمر، يقول للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا دخل لك فيما نقوم به في لبنان، عليك أن لا تتدخلي في الشؤون اللبنانية. هذا أول كلام علني يقوله رئيس الجمهورية لشبكة عالمية. لنتذكر أن في بداية عهد الرئيس جوزيف عون حين استقبل علي لاريجاني في قصر بعبدة أسمعه كلاما بهذا الإطار، وكان يقول له إن إيران تتدخل في الشؤون اللبنانية. اليوم قاله بطريقة أكثر قساوة وأكثر صراحة، يقول لإيران توقفي عن التدخل في الشؤون اللبنانية.
0: جميل جدا. طيب، عون أيضا لم يستبعد عقد لقاء مع بنيامين نتنياهو، لكنه شدد على أن اتفاق أو اجتماعا من هذا النوع لن يعقد قبل التوصل إلى اتفاق. هل ترى جان أي إمكانية حقيقية لذلك؟ يعني أقصد اللقاء وليس الاتفاق.
2: لا أعتقد أن الرئيس جوزيف عون يمكن أن يخاطر بلقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى هذا الاتفاق. سبق أن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تحدث عن إمكان أن يلتقي الرئيس عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في واشنطن، لكن رئيس الجمهورية اللبنانية رفض هذا الأمر. في اعتقادي أن رئيس الجمهورية لن يلتقي بأي مسؤول إسرائيلي قبل التوصل إلى اتفاق. يأتي اللقاء.

0: تتويج للاتفاق وليس في مرحلة ما قبل الاتفاق.
1: اتفاق من هذا النوع هل يكون مدخلا لاتفاقية تطبيع وسلام بين الجانبين، أم هو اتفاق فقط لإنهاء الحرب؟
0: أنا أعتقد أنه ليس فقط اتفاق أمني، وبالتأكيد ليس اتفاق تطبيع. ما تريده إسرائيل وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو اتفاق سلام على غرار ما هو قائم بين إسرائيل ومصر، إسرائيل والأردن، إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. أعتقد أن اتفاق سلام أكثر من اتفاق أمني، وليس تطبيع بطبيعة الحال، لكنه اتفاق
1: هل
0: سلام
1: يستطيع
0: بالتأكيد.
1: لبنان هل يستطيع لبنان أن يمضي في هذا الطريق وحيدا؟ شاهدنا تاريخيا أنه كان دائما يمضي تحت مظلة عربية، تحت مظلة سوريا أو تحت مظلات أخرى. اليوم هل يستطيع لبنان أن يأخذ زمام المبادرة وأن يتقدم بهذا الطريق منفردا؟
0: بالتأكيد لا يستطيع أن يذهب منفردا. في تقديري أن الوصول إلى سلام مع إسرائيل يمر بالمملكة العربية السعودية. لبنان لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة الاستراتيجية
1: نحن نواجه مشكلة في الصوت مرة أخرى أستاذ جان.
0: ما لم أعيد وأكرر إذا كان الصوت
1: نعم
0: واضحا
1: نعم يا
0: الآن.
1: ري يا حبذا.
0: أي اتفاق مع إسرائيل وأي سلام مع إسرائيل، لا يستطيع لبنان أن يذهب وحده إلى هذا الاتفاق. عليه أن يمر بالمملكة العربية السعودية. الطريق إلى أي اتفاق يقوم به لبنان يمر بالمملكة العربية السعودية، ومن دون ذلك لا يستطيع أن يقوم بذلك على الإطلاق حتى لو كان هناك غطاء أمريكي.
1: طيب تحدثنا عن تصريحات الرئيس جوزيف عون التي تحدث فيها عن التدخل الإيراني. رئيس الحكومة نواف سلام أيضا تحدث اليوم وطالب إيران بالكف عن اعتبار لبنان ورقة لتحسين موقفها التفاوضي أمام الولايات المتحدة. أسألك وأنت المتابع والمتعمق بالشأن اللبناني بصفة مستمرة، هل هذا حق يكتسب أم ينتزع؟
0: هذا حق يكتسب بالتأكيد، هذا حق ينتزع. الموضوع يتعلق بموازين القوى. إيران لن تتخلى بسهولة عن الورقة اللبنانية. إيران منذ 3 أعوام كانت تتحدث عن أنها تسيطر على 4 عواصم عربية.
1: صحيح.
0: بغداد، دمشق، بيروت وغزة. اليوم سقطت غزة من يدها، سقطت دمشق من يدها، سقط بغداد في طريق السقوط، ولبنان وبيروت. تكتشف إيران أنها لم تعد تسيطر على لبنان، على جنوب لبنان، كما كانت تسيطر منذ 2 سنين. إنها آخر ورقة في يد إيران، ولذلك لم تتخلى عنها بسهولة. هنا الكباش الحقيقي. الكباش الحقيقي إيران تتمسك بالورقة اللبنانية عبر حزب الله. لبنان يريد أن يقول الورقة، لم يعد هناك من ورقة لبنانية، هناك دولة لبنانية، هذه الورقة لن تكون في يد أحد.
1: الكاتب والباحث السياسي جان فغالي كنت معي من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا.
2: زلنا لقينا الجيب تبعنا رايح بالمرة، وكانت بيتي بالضيعة رايح، وشقتي هون بصور راحت، وبعدين لا أمتى بدي، وبعدين يا أخي وبعدين إنه بعدين لأمتى الواحد بده يضل هيك يعني؟
3: بس هن كل كم يوم بيقولوا وقف إطلاق النار، وبيروح فيها شهداء مثل المي، مثل المي عم بتروح الشهداء.
4: تعبنا وهلكنا ونحن بنسمع وقف إطلاق النار، وما في وقف إطلاق النار، بس حكي حكي حكي، بس فعل ما في. هذا اللي عم يصير فينا يعني. ساعة من نرجع عبيوتنا بنرجع نتهجر، بنرجع عبيوتنا بنرجع نتهجر. تعبنا وهن يقولوا وقف إطلاق النار، ونحن ما نصدقش على الله نرجع على بيوتنا.

0: أدى مراسل العربية بمقتل سيدة وإصابة 15 آخرين من جراء غارة نفذها الطيران الإسرائيلي استهدفت خيمة غربية مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقتل مواطن آخر أيضا بقصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي وسط القطاع قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في بلد الزوايدة، فيما تعرض شمال شرقي مخيم لبريج لقصف مدفعي إسرائيلي. إنسانيا، وفيما تتفاقم الأزمة الصحية داخل قطاع غزة، يجد آلاف المرضى والجرحى أنفسهم عالقين بين الحاجة للعلاج ونقص الإمكانيات الطبية. ومع استمرار الضغط على المستشفيات وتراجع قدرتها التشغيلية، تتأجل عمليات جراحية ضرورية، بينما تتزايد معاناة المرضى الذين ينتظرون فرصة للعلاج داخل القطاع أو خارجه. من غزة أرحب بضيفنا نضال خضر، الصحفي والباحث في الشأن السياسي. أهلا بك أخي نضال. بداية، حدثنا عن الوضع الأمني في القطاع بعد مقتل سيدة فلسطينية وإصابة حوالي 15 شخصا آخرين، وفي حوادث أخرى كان هناك مقتل فلسطيني آخر. كيف تبدو الحالة الأمنية في القطاع اليوم؟ سيد نضال، هل تسمعنا؟
1: نعم نعم، تحية لكم.
0: أهلا بك.
1: تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة.
0: كنت أسألك عن الحالة الأمنية في قطاع غزة، كيف تبدو في هذا الوقت؟
1: نعم، حقيقة أن الوضع الأمني في قطاع غزة هو وضع معقد جدا. إسرائيل تمارس الاستهدافات اليومية والملاحقات الأمنية الساخنة، إضافة إلى هندسة الجوع والإبادة التي أيضا يعني فرضتها إسرائيل على الحالة الفلسطينية في ظل يعني السيطرة على المنطقة العازلة التي تقدر ب 60% من مساحة قطاع غزة، وإضافة إلى وجود الميليشيات المسلحة في هذه المناطق. وكما تعلمون أن القطاع الصحي في قطاع غزة متمثل ب 34 مستشفى مدمر تدميرا كاملا، و 265 مركز صحي ايضا مدمر تدميرا كاملا، اضافه الى القطاع التعليمي المدمر ايضا في قطاع غزه والمتمثل ب 600 مدرسه و 22 جامعه وكليه، وما يقارب هناك اكثر من 1.5 مليون مواطن موجودين في خيام النازحين بعدما اقدمت اسرائيل على تدمير ما يقارب اكثر من 80% من مساحه قطاع غزه ببنيتها التحتيه، بمنازلها، بمساجدها، بكنائسها. الوضع حقيقه كارثي جدا جدا، لانه كما قلنا اسرائيل تتحكم من خلال المعابر في كل السلع وكل الادويه التي تدخل قطاع غزة. هناك انتشار للحشرات وللقوارض، وهذا يعني ساهم في ارتفاع عدد الوفيات بين سكان قطاع غزة في ظل أيضا الفقر المدقع الذي يعاني منه القطاع وسحب السيولة النقدية. حقيقة يعني الحديث عن واقع قطاع غزة يطول، ولا أريد أن نأخذ مساحة أكبر، ولكن الوضع في قطاع غزة كارثي جدا. في ظل هذه الكارثية التي فرضتها إسرائيل على الواقع، إسرائيل تمارس الملاحقة الساخنة في حق قيادات حركة حماس وكل من ينتمي لفصائل المقاومة الفلسطينية، لذلك الاغتيالات يومية والاستهدافات بشكل يومي. وهذا أيضا يأتي في إطار يعني الضغط النفسي الذي تمارسه إسرائيل على السكان. هناك إخلاءات يوميا، هناك إخلاءات لبعض المناطق.
0: يعني شملت كل شيء تقريبا حضرتك في هذه الإجابة. أشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا نضال خضر، الصحفي والباحث في الشأن السياسي، كنت معي من غزة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أخيراً، وبعد الفشل في عقد لقاءات تكسر الجمود في ملف الحرب، أعلنت قوى سياسية سودانية شاركت في مشاورات أديس أبابا التوافق على رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام يقود إلى إطلاق عملية سياسية تنهي الحرب. شكراً للمتابعة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
14: لا تذهبوا بعيدا،
15: قسم، فبمعركة مخيم جنين
14: فنحن دائما معكم،
15: دائما معكم
14: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
16: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
14: أكبر شبكة من المراسلين.
17: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
14: وأفضل باقة من المختصين.
18: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
14: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
19: وأخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
20: أبو نور، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
21: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة،
22: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
23: معالم مع سلطان المرواني.

المقلب في صفحات التاريخ الإسلامي سيجد علامة مضيئة في شمال أفريقيا تدعى دولة الأغالبة. كيف تمكن الأغالبة من حكم شمال أفريقيا؟ ما هي أثارهم العلمية والفكرية والتنموية؟ كيف استطاعوا أن يتركوا البصمة الباقية إلى اليوم؟ هذا ما سنعرفه أكثر في حلقة دولة الأغالبة في تونس.

في عام 132 هجرية حدث حدث سياسي جلل غير من تاريخ المنطقة، وهو سقوط الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية على الساحة السياسية. قبل السقوط تنبه نصر بن سيار وهو أحد ولاة الدولة الأموية على خراسان، تنبه إلى أن الخلافات ما بين البيت الأموي أدت إلى ظهور حركات سياسية سرية الهدف منها إسقاط الدولة الأموية، فأرسل قصيدة لحكام بني أمية يستنهضهم وينبههم فيها، يقول: أرى تحت الرماد وميض نار يوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام، فإن لم يطفئها عقلاء قوم يكو وقودها جثث وهام. وقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام، فإن يقظت فذاك بقاء ملك وإن رقدت فإني لا ألام. لا يلام نصر بن سيار، ولكن رقدت بني أمية وسقط حكمهم، فجاء عهد بني العباس. العباسيين ما كانوا بقوة الأمويين السياسية، فما استطاعوا السيطرة على الرقعة الجغرافية الواسعة من المحيط إلى الخليج إلى أواسط الصين، فعانوا من قلاقل ومشاكل. أحد هذه القلاقل أدت لظهور الدولة الأغلبية في أفريقيا، تونس، عنوانها المبادرة والجراءة في التاريخ.

ورث بني العباس عن بني أمية إمبراطورية ضخمة مترامية الأطراف، من ضمنها شمال أفريقيا. شمال أفريقيا ما استقر لبني العباس، هاجت المنطقة وماجت، فظهرت الدولة الرستمية في الجزائر ودولة الأدارسة في المغرب ودول الخوارج وحركات الخوارج، ففكروا إنهم يضعون ولاة لهم على المناطق المستقرة، فوضعوا على أفريقية تونس اليوم والي يدعى ابن مقاتل العكي. ابن مقاتل هذا الثورات أحاطت به من كل مكان، وكانت أشهر الثورات وأقواها ثورة تمام بابن تميم التميمي التي استطاع بها إزاحة ابن مقاتل العكي عن ولاية أفريقيا، وتولى ولاية أفريقيا تونس اليوم وسكن القيروان. الأخبار في ذاك الزمان كانت تحتاج عدة أشهر كي تصل لعاصمة الخلافة بغداد لهارون الرشيد، ويأخذ وقت كي يتخذ قرار ما يراه مناسبا، وتعود الأخبار مرة أخرى إلى تونس. هنا فيه والي يسمى إبراهيم بن الأغلب، اغتنم الفرصة وحاصر القيروان وتقاتل مع ابن تميم وكان ابن عمه وانتصر عليه وأعاد الأمور إلى نصابها. هذا الفعل أعجب هارون الرشيد وسعد به، حتى أنه أعطى ولاية أفريقيا لإبراهيم بن الأغلب ولنسله من بعده.

جراءة إبراهيم بن الأغلب أورثته ملكا وحكما هو ومن نسله من بعده، والأغالبة من بني تميم القبيلة العربية الشهيرة. وفي الحديث الصحيح حديث أبو هريرة يقول: لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أشد أمتي على الدجال. وحينما أتت صدقاتهم

قال عليه الصلاة والسلام: هذه صدقات قومي، والثالثة أتركها لكم. ولي الحكم في ولاية تونس بدعم من العباسيين، فكان يخطب على المنابر للخليفة العباسي هارون الرشيد، وأيضا سك العملة في دولة الأغالب باسم العباسيين، وهذا هو الذكاء السياسي. الحقبة الزمنية اللي حكموا فيها في القرن الهجري الثاني دامت زهاء قرن من الزمان، قرن من النور والعلم والنهضة. ذكاء الأغالبة وحنكتهم السياسية أدى لاستقرار المنطقة، فبنوا دولة ضخمة مترامية الأطراف شملت غالبية شمال أفريقيا ومالطا وسردينيا وجنوب إيطاليا، دولة أشبه بما تكون بإمبراطورية في زمانها. واستقرارهم السياسي ساعد على التنمية في هذه البلد، فكانت دولة نهضوية تعليمية رعت العلم والعلماء والشعراء والأدباء، وتركت البصمة الباقية إلى اليوم.

اتفق المؤرخون على أن إبراهيم بن الأغلب كان رجلاً ووافق قدراً، رجل لأنه مبادر شجاع. حينما شاهد تمام التميمي سيطر على الأمور في القيروان اغتنم الفرصة وأعاد الأمور إلى نصابها. ما أن استقر به الحكم في حكم تونس حتى بدأ بتدوين الدواوين وتحسين الاقتصاد، حتى بلغت تونس في عهده دولة الأغالبة دخلها 26 مليون درهم، وكانت دولة اقتصادية وزراعية وعلمية من الدرجة الأولى، حتى إنها صارت مفترق طرق، تقاطع طرق للعلماء والدارسين والباحثين عن لقمة العيش.

وهنا واحدة من البصمات الخالدة الباقية من عهد الأغالبة، هذه الحقبة المضيئة يسمى بجامع الثلاثة أبواب لأنه له ثلاثة أبواب ضخمة، ومسطر عليه بالخط العربي الكوفي المزهر القيرواني، بانيه محمد بن خيرون المعافري الأندلسي. المعافري من نفس قبيلة الحاجب المنصور، والأندلسي لا غرابة في ذلك لأنه كانت القيروان هي العاصمة السياسية الأساسية للمسلمين في شمال أفريقيا والأندلس، فكان التلاقح الثقافي والعمراني على قدم وساق بين هذه المدن الإسلامية. والمتجول في أزقة القيروان سيجد العديد من المعالم التي تعود إلى حقبة الأغالبة، والأغالبة كان أثرهم مو فقط في العمران بل بالناحية الفكرية والأدبية والشعرية حتى السياسية. سياسياً وصلوا إلى أوروبا،

في بداية القرن الثالث الهجري 201 هجرية اعتلى سدة الحكم في دولة الأغالبة واحد من أقوى حكامها، بل هو الأعلى صيتا والأقوى شكيمة والأبعد نظرا، زيادة الله الأغلبي. في فترة حكمه حدثت أحداث كبرى على المستوى العمراني والسياسي. على المستوى العمراني ظهر لنا جامع عقبة بن نافع في هذه الحلة اللي لا زالت شاهد على تاريخ الأغالبة. أما على المستوى السياسي فصادفت فترة حكمه العديد من الثورات، فجلب عنصر الزنج من أفريقيا ليضبط هذه الثورات وتمكن من ضبطها.

ضغطها، ثم ارتعى أنه لابد من توجيه هذه القوة لفتح جديد، لغزو جديد، فتوجهت أنظاره ناحية البحر المتوسط اللي يسيطر عليه الأسطول البيزنطي، وبالفعل غزو جزيرة سردينيا. فيما بعد حوالي 213 هجرية حدثت أحداث في بيزنطة وصقلية أدت لتدخل الأغالبة. بيزنطة كان يحكمها الإمبراطور في القسطنطينية اسطنبول اليوم، فأرسل حاكم جديد لصقلية اللي كانت تتبع له اسمه قسطنطين. هذا الحاكم أحد قادته القائد البحري يدعى ثيمون، فأرسلوا في عدة حملات بحرية يغير على الشواطئ الإسلامية، شواطئ شمال أفريقيا وخصوصاً تونس. انزعج الأغالبة من هذه الحملات. ثيمون حينما عاد اختلف مع قسطنطين واستولى على الحكم، انقلب على الحاكم الشرعي، لكن لم تستتب له الأمور، ففر وجاء إلى الأغالبة وطلب النجدة منهم. وجدوا الأغالبة هذه فرصة، فاجتمع زيادة الله الأغلبي مع رجال دولته، وكان من أبرزهم أسد بن الفرات القاضي والفقيه الشهير والإمام سحنون، فعرض عليهم خطته في غزو صقلية ودخولهم صقلية. الإمام سحنون ومن على رأيه ارتأوا بعدم غزو صقلية لبعدها ولقربها من إيطاليا وبعد خط الإمدادات بينها وبين المسلمين. أما أسد بن الفرات وزيادة الله كان رأيهم هو الغزو، فأمر زيادة الله الأغلبي قاضي الأغالبة أسد بن الفرات على الحملة المتوجهة لفتح صقلية. وبالفعل توجهت الأساطيل الإسلامية حتى وصلت سواحل صقلية، فدكت حصونها وهزمت جيوشها ودخلت صقلية في عهد الأغالبة.

وفي عهد الأمير محمد بن الأغلب الثاني فتحت مالطة، وأصبح البحر المتوسط بحيرة إسلامية يسيطر عليها الأسطول الأغلبي. ثم فكروا بفتح روما للمرة الثانية، فسار الأسطول الأغلبي على سواحل روما في نفس طريق الأسطول الأول، ولكن في هذه المرة تنبه الرومان فحركوا أسطولهم، فنشبت معركة شهيرة وشرسة بين الأسطولين. أثناء المعركة هبت رياح عاتية، هذه الرياح أضرت بالسفن الرومانية والأغلبية المسلمة، فانفك الجيشان. ظن الرومان إن الأغالبة سيعودون إلى تونس، ولكن نزلوا على سواحل إيطاليا وحاصروا روما للمرة الثانية، حتى اضطر البابا يوحنا الثامن لدفع الجزية ومقدارها 25,000 مثقال من الفضة سنوياً للأغالبة.

على من صنفوا عجائب الدنيا السبع أن يعيدوا تصنيفهم ويضيفوا لها هذه العجيبة التونسية فسقية الأغالبة، أكبر منشأة في العالم في زمانها من 12 قرن وإلى اليوم. القيروان مدينة جافة قليلة المياه، فيعتمدون على توفير المياه بحفر الآبار، ولكن لا تفي بالغرض، فتوصلوا لحيلة هندسية يوفرون عن طريقها المياه لأهالي القيروان طوال العام. الفسقيات اللي هي عبارة عن أحواض ضخمة، برك ضخمة. ففي عهد الأمير أبو إبراهيم التغلبي قرر بناء هذه الفسقيات الضخمة، يجلب إليها مياه الأمطار من نواحي القيروان. ناحية الغرب حوالي 4 كيلو يوجد وادي يسمى مرق الليل، فحفروا القنوات حتى أوصل المياه إلى هذه الربوة، ثم تصب في هذه الأحواض ويجمعونها في صهاريج ضخمة فيها ماء عذب زلال. هذه العملية هيدروليكية دقيقة جدا. ننزل ونشوف تفاصيل الإبداع التغلب الإسلامي قبل 12 قرن.

الفسقية تتكون من حوضين، حوض ضخم وحوض أضخم. هذا الحوض الصغير عمقه 7 أمتار، أما الحوض الكبير فعمقه 5 أمتار، وهذا لسبب: حينما تأتي المياه من أعلى متدفقة تصب في الحوض الصغير، هذا العمق يسمح للمياه بأن ترسب شوائبها بعد أن يتم تهدئتها، ثم يرتفع منسوب المياه 2 متر، يدخل مع هذه البوابة إلى الحوض الكبير ماء عذب زلال صالح للشرب. أما هذه الأشكال البيضاوية الموجودة في الحوض لم توضع عبثاً، بل وضعت لأهداف فيزيائية ورياضية بحتة، لأن المياه حينما تأتي مندفعة من الأعلى تصطدم في الحوض، فتحتاج شيء يقلل من سرعتها يهدئها بدون أن تتكسر. فهذه الأشكال البيضاوية تقوم بهذا الدور. وجدوا في العلم الحديث أن المدن والسواحل التي تقع على سواحل مقابلة للمحيطات فيها أمواج عالية، هذه الأمواج تضر بالسواحل وبالطرق وبالمباني، فوجدوا أن الأشكال البيضاوية تساعد على تكسير الأمواج وتهدئتها دون الإضرار بالشواطئ. هذه الحضارة أبدعها العرب الأغالبة قبل 12 قرن.

بئر بروطة واحدة من المعالم في مدينة القيروان، ولها مكانة في وجدان القيروانيين لدرجة أنها صارت مضرب للأمثال وحيكت حولها الأساطير. يقال في المثل القيرواني أن من يشرب من بئر بروطة سيعود لها ثاني، ويقال أيضا أصبر من جمل بروطة، لأنه هذا الجمل يدور متتاليا طوال اليوم، ففي صبر عجيب، فضربت فيه الأمثال في الصبر. ومن الأساطير اللي حكت حولها أنه هذا البئر مرتبطة ببئر زمزم في مكة. بئر بروطة أيضا لها أسطورة حول وجودها، هي لها علاقة في الفتح الإسلامي، والقيروان منطقة جافة فيحصلون على المياه من حفر الآبار، ويقال أنه فيها كلبة أو كلب اسمه روطة كان يبحث عن ماء، وكانوا أيضا المقاتلين يبحثون عن ماء، فوجدوا الكلب عائد من هذه المنطقة ويتقاطر الماء من فاه، فعرفوا أنه في هذا المكان ماء، فجاءوا وحفروا البئر. البئر ذي حية لا زال فيها الماء من حوالي 1300 عام إلى اليوم.

الخطة يستخرج منها الماء لأنها عميقة عن طريق هذه الناعورة. الناعورة فكرتها هيدروليكية، تعلق فيها الجرار، الجمل يدور يحرك هذه البكرة، تنزل الجرار للأسفل تصل إلى مصدر المياه، ثم تعود وتصب الماء في هذا المكان. والنواعير ذكرتها المستشرقة الألمانية زيغريد هونكا في كتابها شمس الله تسطع على الغرب، وله ترجمة باسم شمس العرب تسطع على الغرب، إنه هذا اختراع عربي بدأ في مدينة حماه السورية، ومن مدينة حماه انتشر في العالم الإسلامي وشمال أفريقيا حتى وصل إلى الأندلس.

العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات

0: العربية FM نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
2: من العربية FM بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الإدارات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
5: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
8: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين.
10: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
9: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن.
11: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
9: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
12: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
9: تغطية خاصة.
13: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
9: إذاعة العربية الخبر وصداه.
14: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
15: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
16: أقفل الكاميرا خلص.
17: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
18: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
17: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
19: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
17: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
20: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
17: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
21: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
17: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون الواهد أحييكم. نبدأ بالعناوين كالعادة.
1: No other way but to sit and talk.
0: الرئيس اللبناني يقول أن العداء مع إسرائيل يجب أن ينتهي للأبد، وسلام يدعو طهران لعدم استخدام لبنان كورقة تفاوض. بعد رفض حزب الله وقف النار، الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على الجنوب اللبناني، ولبنانيون يدعون لإنهاء الحرب فورا.
2: تعبنا وهلكنا ونحن بنسمع وقف إطلاق

0: ما في وقت لإطلاق النار، بس حكي حكي حكي بس فعل ما في.
1: للدفع بجهود التفاوض، لقاء جديد يجمع وزير الداخلية الباكستاني بنظيره الإيراني، والعربية تكشف الفجوة بين واشنطن وطهران.

0: أهلا بكم مشاهدينا. سنبدأ هذه النشرة من التصريحات اللبنانية البارزة حقيقة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في لبنان في ظل تصعيد إسرائيلي لافت اليوم. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة. الرئيس جوزيف عون لم يستبعد عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه شدد على أن مثل هذا اللقاء لن يتم قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. عون أكد في مقابلة مع CNN أن الحلول العسكرية لن تحقق الأمن في شمال إسرائيل، داعيا إلى معالجة النزاعات عبر المفاوضات. كما أكد عون أن حالة العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي إلى الأبد، قائلا إن بيروت وتل أبيب أمام فرصة عظيمة للعيش بأمن وسلام.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with, they don't approve this agreement. What happened? It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip. In their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: الجيش الإسرائيلي بدوره أعلن القضاء على قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب في وقت يستمر فيه التصعيد. فإسرائيل أغارت على عدد من قرى الجنوب، كما أنذرت سكان ثلاث قرى بضرورة إخلائها. إلى ذلك سجلت حركة نزوح كثيفة من عنقون وعرناية بعد إنذار إسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يتم توجيه إنذار لهذه البلدة التابعة لبلدة مغدوشي ذات الغالبية المسيحية في قضاء صيدا.

0: الوضع الميداني في جنوب لبنان نطلع عليه من زميلنا محمود شكر مراسل العربية. محمود أهلا بك معنا، أنت في دبين، كيف هو الوضع خاصة بأنه دبين سيطر عليها الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي؟ المشهد لديك.
1: بالفعل الجيش الإسرائيلي بالأمس انسحب من هذا المحور دبين بلاط، ودخل الجيش اللبناني إلى هذه البلدة وفتح كل الطرقات المؤدية من إبل السائي إلى مفرق دبين، مفرق أيضا الأخيام الذي يعرف بمفرق كوع المحطة، ثم بعد ذلك صعودا إلى مرجعيون، ولكنه أغلق كل الطرق الداخلية المؤدية إلى البلدة ليتسنى لفوج الهندسة من رفع الصواريخ الغير منفجرة القيام بعمل مسح ميداني داخل البلدة للحفاظ على أرواح المدنيين في حال تقررت العودة إلى داخل الدور. أما بالنسبة إلى المناورة على مستوى العمليات العسكرية فإنها تنقسم بدورها إلى جزئين، الغارات من الجانب الإسرائيلي والقصف المدفعي المركز والمتقطع، وأيضا العمليات من قبل حزب الله. حتى هذه الساعة وصلت العمليات إلى ما يقارب 11 عملية نفذها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدد من المحاور.
0: يعني محمود بس خلينا نفسر، محمود
1: الغربي إلى
0: خلينا نفسر أنه حزب الله هو يعني يقصف الجيش الإسرائيلي المتواجد داخل لبنان ولكن ليس في شمال إسرائيل.
1: نعم، حتى هذه الساعة كل العمليات التي ذكرها الإعلام الحربي والمتابعة الميدانية تدلل على أن الوقائع العسكرية على مستوى المواجهات هي كانت بإطار المحاور التي أعادت السخونة إليها، أي في القنطرة، يحمر شقيف، زوتر الشرقية، زوتر الغربية بجانب قلعة شقيف، نزولا إلى حداثة ووصولا إلى الغندورية ثم بعد ذلك إلى البياضة. من يقرأ هذه

0: بيانات في علام إلى أنها هي محاور كانت القوات الإسرائيلية قد تقدمت إليها في الفترات الماضية، منها ما ركنت أو بقيت فيها لأيام ثم عادت بعد ذلك عمليات التقدم باتجاه محاور جديدة. عليه القتال الذي حصل أو المواجهات التي حصلت هي عبر أما قصف مدفعي من قبل حزب الله باتجاه هذه القوات، وإما الرشقات الصاروخية، وإما أيضا عبر المسيرات بالأسراب من المحلقات التي يوصفها الإعلام الحربي للحزب بالمفخخات الانقضاضية باتجاه الأليات أو التجمعات. وهذا الذي حصل أيضا بالأمس وأدى إلى جرح ضابط إسرائيلي، أو أيضا الذي يحصل ويسقط بعده عدد من الجنود الإسرائيليين كما حصل في الأسبوع الماضي.
1: شكرا لك من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إنه سيوافق على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من الأراضي التي تحتلها. وفي بيان مكتوب وزعه مكتبه انتقد بري إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والمعلن هذا الأسبوع واصفا إياه بالجائر. رئيس الحكومة اللبنانية بدوره نواف سلام قال إن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف النار. رئيس حكومة لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.
2: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه.
1: من بيروت ينضم إلي العميد وهبي قطيشة النائب السابق في البرلمان اللبناني. عميد أهلا بك معنا. لأول مرة تصل هذه اللهجة التصعيدية من قبل مسؤولين لبنانيين إلى هذه الدرجة، يعني ما بعرف عميد إذا أنت بتتذكر، بس أنا ما بتذكر أنه سمعنا مثل هذه اللهجة من رئيس جمهورية أو رئيس وزراء. كيف يمكن أو ما هو المشهد الآن في لبنان؟ هل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟
3: مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان صارما لأول مرة، ولكن هذا اتجاه وقاحة من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي لا يزال يعتقد بأنه هو الذي يحكم لبنان، وأن كل المفاوضات التي تحصل مع الدولة اللبنانية لا تعنيه إن لم يكن هو موافق عليها. لذلك كان موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأن هذا العهد منذ سنة ونصف أخذ على عاتقه الإمساك بالورقة اللبنانية وتخليص الدولة اللبنانية من الهيمنات التي كانت رافقتها على مدى 50 عام.
1: طب عميد، ألن نتخوف من تعاطي حزب الله مع مثل هذه التصريحات عالية اللهجة؟
3: لماذا لا أحد يخاف من حزب الله الآن؟ لا الدولة اللبنانية ولا غير ولا الشعب اللبناني برمته، لأن الدولة اللبنانية حسمت أمرها وقد أمهلت هذا الحزب على مدى سنة وأربعة أشهر ليسلم سلاحه إلى الدولة. وهكذا وعدنا الرئيس بري بأنه بالتراضي يمكن تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، ولكن فوجئنا مؤخرا بأن هذا الحزب غدر بالرئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة. ولا أعتقد أن الرئيس بري، أو لا أعلم إذا كان الرئيس بري من هذا الرأي أو لا، ولكن هذا التمادي بالهيمنة ومحاولة إسقاط الدولة من قبل الحرس الثوري ومن حزب الله بات اليوم هذا في الماضي. لأن
1: طب عميد، هناك أيضا أخبار عاجلة على شاشة العربية. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني جوزيف عون، وطبعا بحث العديد من التطورات.

0: في لبنان وفي المنطقة. أيضا أهمية هذا الاتصال وأهمية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل استقرار لبنان.
1: نحن في الدولة اللبنانية نعول كثيرا على الأشقاء العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، لأن هذه المملكة لم تخذل لبنان عبر تاريخه الطويل منذ 50 عاما وأكثر حتى اليوم، كانت دائما إلى جانب الدولة اللبنانية، إلى جانب السلطة الرسمية، حتى في عز الحرب الأهلية التي كانت تخاض داخل لبنان كانت المملكة العربية السعودية إلى جانب الدولة اللبنانية. فكيف بالأحرى اليوم عندما قررت هذه الدولة أن تكون هي الدولة وليس تحت رحمة لا حافظ الأسد ولا الملال في إيران ولا
0: عميد
1: غيرهم.
0: بدك تسمح لي أيضا أتوقف مع ما طالب به رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، لأنه طالب بشكل واضح إيران بالكف عن اعتبار لبنان ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. سنستمع إليه ومن ثم نعود.
2: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: اسمحوا لي مشاهدينا أيضا دائما أن أذكر بالأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية. الرئيس عون يعرب للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن تقديره لمواقف السعودية تجاه لبنان، وطبعا كان ولي العهد تلقى هذا الاتصال من الرئيس اللبناني وبحثا خلاله التطورات في المنطقة وأيضا في لبنان. عميد، عندما يتحدث رئيس الوزراء أيضا بهذا الوضوح، ماذا نتوقع من إجراءات؟ لأنه نحن نعلم بأنه أصلا السفير الإيراني يعني غير مرغوب فيه في لبنان، وهذا ما يعني قالته له وزارة الخارجية، ولكن هو ما زال موجود في لبنان. هل نتوقع مثلا بطرد السفير الإيراني من لبنان؟ هل نتوقع أي إجراءات تثبت ما تحدث به الرئيس عون والرئيس سلام؟
1: طرد السفير الإيراني هذا أمر مفروغ منه، هو بوضع الفرار حاليا لأنه متخفي وقد يكون داخل السفارة الإيرانية، ولكن ما قاله رئيس الحكومة بالفعل هو في قمة التهديد وليس التهديد، قمة الدبلوماسية الرافضة لأي تدخل إيراني في لبنان. إذا لم يفهم الإيرانيون حتى اليوم أن هذه الدولة أصبحت دولة وأن 80% وأكثر من الشعب اللبناني يرفض هذا التدخل الإيراني في الداخل اللبناني، عليهم أن يفكروا في مكان آخر.
0: طب بس ولكن عميد يعني لبنان كيف يمكن أن يضغط أيضا مع الدول لمساعدته بالضغط أيضا على إسرائيل للانسحاب حتى لا تترك هذه الزريعة لحزب الله ولإيران؟
1: سيدتي، المفاوضات هي ترجمة عملية لموازين القوى التي حصلت بعد هذه الحرب. الذي تسبب بهذا الدخول بهذا الاحتلال هو سلاح حزب الله. على حزب الله أن يسلم أمره إلى الدولة ويقول أنه فشل، ولكن حزب الله بين أن يستعيد الجنوب أو يحتفظ بسلاحه يفضل أن يذهب الجنوب إلى الاحتلال ويبقى هو محاصرا بسلاحه، لأن هذا السلاح يخدم القضية الإيرانية وقد يخدمه في الداخل كما لا يزال يتوهم.
0: شكرا لك، أشكرك عميد بوهبي قطيشة النائب السابق في البرلمان اللبناني على المشاركة معنا في هذه الساعة الإخبارية.
3: زلنا رأينا جيب تبعنا رايح بالمرة، وكانت بيتي بالضيعة رايح، وشقتي هون بصور راحت، وبعدين لا امتى بدي، وبعدين يا أخي وبعدين لأمتى الواحد بدي يضل هيك يعني؟
4: بس إن كل كم يوم بيقولوا وقف إطلاق النار وبيروح فيها شهداء مثل المي عم بتروح الشهداء.
5: تعبنا وهلكنا ونحن بنسمع وقف إطلاق النار وما في وقف إطلاق النار، بس حكي حكي حكي بس فعل ما في. هذا اللي عم يصير فينا يعني، ساعة من نرجع عبيوتنا نرجع نتهجر، نرجع عبيوتنا نرجع نتهجر. تعبنا وإني يقولوا وقف إطلاق النار ونحن ما نصدقش على الله نرجع.

0: نرجع بيوتنا نرجع من الشمشط. كتير تعبنا كتير، الله يفرج علينا ان شاء الله. كنا نتمنى يكون في وقت بتلاقي النار حقيقي.
1: دعوني الآن مشاهدينا أستكمل من محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني اسكندر مؤمني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وذلك لدفع جهود الوساطة. هذا وجاء اللقاء بين الوزيرين على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكيرغيزية بيتشكيك. وقالت الداخلية الباكستانية أن الجانبين ناقشا سبل خفض التوتر، وأكدا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الفجوة الأساسية في المفاوضات بين أمريكا وإيران بعيدا عن الملف النووي هي طريقة وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. مراسل العربية أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض طلب طهران بتسييل أموالها المجمدة، كما أشار إلى أن إيران أبلغت باكستان قبولها نقل جزء من اليورانيوم على التخصيب لدولة ثالثة توافق عليها طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الحصول على اليورانيوم الإيراني. كما أشار ترامب إلى إمكانية لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قائلا إنه لا يرغب في لقائه، لكنه أشار أنه في حال توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران من الممكن حدوث ذلك.
2: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military.
3: With the new Ayatollah, the new supreme leader.
2: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
3: Would that happen here in the U.S.? White House?
2: Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, I'd be respectful.
1: قبل أن أتابع مع الرئيس ترامب وما أكده أيضا الرئيس الروسي الآن يتحدث بأن روسيا لا تزال تزود السوق الأمريكية باليورانيوم، كما قال مبادرة عزلة روسيا أطلقتها إدارة بايدن والتحق بها الأوروبيون. وأيضا أضاف الرئيس بوتين لا يوجد أي عزلة لروسيا حاليا. هذه أيضا آخر تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سأتابع مشاهدين مما أكده الرئيس ترامب أنه غير رأيه وقرر عدم الموافقة على خطة للتدخل عسكريا في إيران، وهي خطة كانت تهدف للحصول على اليورانيوم المخصب، مبررا سبب تراجعه بأنه كان للحفاظ على حياة الجنود الأمريكيين.
3: Do you need a deal with Iran to go get it? Or have you thought about just a covert, daring, send in the SEALs, send in the Rangers?
2: There was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching, but they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation. Because that plane, and more importantly, those people that operate those planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them four times. And what an operation it was. Amazing. And but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: وتصريحات بوتين مستمرة. يقول رجل أعمال روسي التقى زيلينسكي في كييف، هناك تطورات كثيرة طبعا سنتابعها أيضا خلال هذه الساعة، وسنتحدث طبعا مع زميلنا في موسكو لمعرفة المزيد حول هذه التطورات والمواقف الأوروبية تجاه حرب روسيا وأوكرانيا. أذهب الآن إلى إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك معنا، ماذا لدينا من جديد عن هذا اللقاء الباكستاني الإيراني الثاني بعد يعني أو خلال 24 ساعة؟
4: بالفعل ميسون، باكستان ستتابع هذه الوساطة كما يقول هنا، وقد سمعت تعبيرا لافتا، ستتابع هذه الوساطة إلى حد

0: في الاستماتة، لأن باكستان ما بدأته وضعها في ظروف إقليمية معينة بدأت تحلم بقطف ثمارها. وأيضا باكستان في نهاية هذه الوساطة إذا ما حلت المشكلة بين الجانبين ستواجه فيما بعد يعني مشاكل اقتصادية داخلية، تحاول أن تستثمر هذه الوساطة لذلك تدفع بها. هذا أولا. ثانيا، باكستان متأثرة بشكل كبير، بات لديها خطر قومي، يعني أمن، خطر على أمنها القومي الاقتصادي، لذلك ما تدفع به من رسائل عبر وزير داخليتها، وهو يعني بالمناسبة ليس وزيرا عاديا، ليس بالمسمى فقط وزير داخلية، وإنما هو أهم واحد من أهم الأجزاء من المنظومة العسكرية والأمنية داخل إسلام أباد، إضافة إلى أنه ركن أساسي من فريق التفاوض، لذلك يحمل محسن نقوي بأهم الرسائل التي تريد دفعها باكستان، ربما هي رسائل أمريكية أو ربما هي رسائل باكستانية. على كل الأحوال، ما تم نقله وما تداوله في الجولتين في الزيارة الأولى والآن في اللقاء الثاني خلال 24 ساعة، أهم النقاط المتبقية من هذه الاتفاقية أو من يعني جهود الوساطة التي تحاول بها باكستان وجمع الجانبين الإيراني والأمريكي. ما يقوله الباكستانيون هنا، إذا كان هناك 15 نقطة أو شرطا تطرح بها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الطاولة، يعني ربما تجاوز أكثر من 10 نقاط. إذن هذا ما يفسر ما يقوله دونالد ترامب بأننا اقتربنا أكثر من توقيع اتفاق أو ربما من تفاهم بين الجانب الأمريكي والإيراني. الكثير من النقاط يبدو أنه تم التفاهم عليها. ما يبدو عالقا حتى هذه اللحظة، أولا ملف اليورانيوم سيتم دفعه إلى الأمام إلى إلى إلى المراحل اللاحقة، وقد نقلت العربية عن مصادر أن هذه التفاوض عبر مراحل، في إحدى مراحله سيتم مناقشة ملف اليورانيوم عالي التخصيب، ربما لأن هناك سيناريوهات، الكثير من السيناريوهات المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب ربما
1: موضوع اليورانيوم
0: من الطرفين، يعني
1: موضوع اليورانيوم أيضا حسب أيضا مصادر العربية بأنه قبلت إيران بأن ينقل قسم منه إلى دولة ثالثة. هل هناك أي معلومات من هي هذه الدولة الثالثة، وإذا كانت الولايات المتحدة أيضا عبر باكستان قبلت بهذا الأمر؟
0: هي لم تقبل فقط بهذا السيناريو، هي قبلت بسيناريوهين، بل بالأصح هي قبلت بسيناريو نقل جزء من هذا اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة. هناك أسماء مطروحة مثل الصين، وهناك ربما أسماء أخرى دولة أو يعني آسيوية، إضافة إلى أن المعلومات هنا في إسلام أباد ليس اليوم فقط بمقابلة محسن النقوي ونظيره الإيراني، قبل عدة أيام بعد مغادرة عاصم منير لبكين، إيران هي من قدمت مقترحا بالتخفيف الكيميائي الموضعي، وهي موافقة على تدمير هذا اليورانيوم، لكن بصيغة سمتها صيغة التخفيف الكيميائي الموضعي بإشراف الصين، باكستان وأيضا وكالة دولية للطاقة الذرية. إذن هذا ما يبرر أو يفسر بأن ملف اليورانيوم سيدفع إلى الأمام، يؤجل أو يرجع، لأن هناك حلول توافق عليها إيران، لكن المهم لديها أن تحفظ ماء الوجه وأن تخرج بصيغة أنها حافظت على السيادة الوطنية، لأنها تعتبر هذا اليورانيوم سيادة وطنية. لكن البند الأخطر الذي يتحدث عنه الباكستانيون اليوم هو بند الأموال المجمدة، يعني حتى هذه اللحظة هذه الفجوة يقول الباكستانيون بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بأن الأموال المجمدة حتى هذه اللحظة تشكل عقدة لم يصلوا إلى صيغة يوافق عليها الطرفين، رغم طرح سيناريوهات من قبل الجانب الباكستاني وأيضا من بلورة صينية بدفع صيني، هناك صيغ متعددة لكن لم يوافق عليها أحد الأطراف حتى هذه اللحظة، وربما محسن نقوي ذهب مرة ثانية ليحاول الدفع بهذا الملف.
1: أشكرك زميلنا عبد الله خلوف من إسلام أباد مراسل العربية. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، مصادر العربية تكشف كتل سياسية عراقية هربت أكثر من مليار دولار برا إلى إيران.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية.

0: على العربية بزنس.
1: أهلا بكم من جديد. طبعا تصريحات الرئيس بوتين ما زالت تتوالى، سنناقشها أيضا خلال ساعتنا الإخبارية، ولكن الآن سأتابع أيضا ما كشفته مصادر العربية عن معلومات تفيد باستحواذ شركتي مبنى وتفانير تابعتين للحرس الثوري الإيراني على عقود بمليارات الدولارات في وزارتي الكهرباء والنفط العراقية عبر شركات محلية ثانوية في أكثر من محافظة عراقية. هذه العقود شملت محطات كهرباء وشركات جباية وتشغيل مصفات كربلاء وبناء مؤسسات حكومية وشراكات مع مصارف عراقية. هذا وأكدت مصادر العربية قيام كتل وشخصيات سياسية بتهريب أكثر من مليار دولار نقدا برا إلى إيران، بعضها أعطي بشكل مباشر إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قآني خلال الحروب الأخيرة. ويأتي كل ذلك في وقت احتجز المصرف العراقي للتجارة أموالا إيرانية قيمتها أكثر من مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية. والآن إلى الشأن الروسي. لحقيقة هناك العديد من التطورات والتصريحات، سأبدأ مما أعلنه الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بشأن الرسالة التي وجهها له نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. وكان الرئيس الأوكراني وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى بوتين دعا فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. وأيضا الرئيس بوتين منذ قليل، يعني كما تابعنا على شاشة العربية، قال لم أرفض أبدا لقاء زيلينسكي لكن لا أقبل المراوغة، كما قال أيضا قبل قليل بأنه يعني حتى الآن لا يشعر بأن هناك أي شيء من أجل الحديث عنه، يعني مع أو لقاء مع زيلينسكي. أيضا قبل هذا الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، كان أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع أوكرانيا سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى اللقاء مع الرئيس ترامب آنذاك. وقبل قليل أيضا قال بأنه هو يريد وقف إطلاق نار شامل، كما يريد اتفاق سلام دائم.
2: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
1: من سان بيترسبورغ مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك معنا. هناك تطورات كبيرة ومواقف وتصريحات عديدة، أبرز ما يجري وأبرز النقاط التي تحدث عنها الرئيس فولاديمير بوتين هذا اليوم.
3: فولاديمير بوتين ميسون، في الحقيقة يعني بوتين خلال كلمته الآن يعني قبل قليل رد على رسالة زيلينسكي تلك التي سماها بالمفتوحة، تحدث بأنه لا يرفض أبدا الجلوس مع زيلينسكي لطاولة المفاوضات. لكن طبعا بين سطور بوتين كان واضحا بأن بوتين لن يجلس مع الرئيس الأوكراني إلا في حال تم الوصول إلى الملفات النهائية، وقد يعني في حال كانت جاهزة للتوقيع بين الرئيسين. بوتين طبعا يعرف جيدا بأن هناك عمل كبير لدى اللجان المختلفة، هنا الحديث يدور عن اللجان التقنية العسكرية السياسية الإنسانية وغيرها، لإيجاد حل لكافة الملفات العالقة حسب تفاهمات ألاسكا كما تشير موسكو. بوتين لا يرفض الجلوس مع زيلينسكي لا في موسكو ولا في دولة ثالثة، والأمر متعلق طبعا بصيغة هذا الاتفاق. تحدث عن أن موسكو ترى بأن كييف ترغب بجلوس الزعيمين فقط لوقف تقدم القوات الروسية. لكن نقطة هامة جدا لو سمحت لي بها ميسون، يعني بوتين أشار بالحرف في الواحد بأن العملية العسكرية ستستمر، يعني دعا القوات الروسية لإكمال المهمة في حال طبعا لم تصل كافة الأطراف إن صح التعبير إلى اتفاق حول الأزمة الأوكرانية.
1: طب عبد الجواد، بخصوص أيضا المواقف الأوروبية، هل ينظر لها الرئيس بوتين والكرملين بشيء من الإيجابية؟

0: يعني موسكو تدرك حقيقة بأن روسيا لا يمكنها إبقاء العداء طويل المدى مع الجانب الأوروبي.
1: عبد الجواد اسمح لي أن أذهب مباشرة إلى كلمة الرئيس بوتين.
2: ولكن نفس الشيء ينطبق على جمهورية دونيتسك ولوغانسك، لم يعترف باستقلالهما، ومن ثم تم الاعتراف بهذا الاستقلال بعد أن فهمنا أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقات، واعترفنا بسيادتهم ثم تعاقدنا معهم. هل كان لدينا الحق في الاعتراف بهما؟ نعم، لأن ذلك لا يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة. هل كان لنا الحق بعقد اتفاقية السلام والتعاون؟ نعم، وهما توجهتا إلينا بالمساعدة والدعم بطلب المساعدة، ونحن نحل هذه المحكمة. ففي مسألة وفي نفس الرسالة جاء أننا نضع نصب عيوننا هدف تحرير دونباس، جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك تشكلان منطقة دونباس. وقالوا لي أننا لن في كييف أننا لن نحقق ذلك. أفلا تعرف كييف أن جمهورية لوغانسك منذ الأول من أبريل الماضي تعرضت لسيطرة الكاملة، أو أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية. بالنسبة لمنطقة دونيتسك أو جمهورية دونيتسك، فتسيطر القوات الروسية على 85%، بقيت 15% فقط تحت السيطرة القوات الأوكرانية. لا شك لدينا بأننا سنحرز أهدافنا. فطبعا على المسار التفاوضي يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار. يوم أمس قالوا لنا إن اجتزاز النازية ربما عمل لمعنى له، لكننا شاهدنا مؤخرا إعادة دفن جثمان المجرمين النازيين السابقين. من الذي يقوم بذلك؟ هو يهودي القومية. بولندا أبدت رد فعلها على هذا الواقع، لأن اليهود والبولنديين كانوا مستهدفين في الحرب العالمية الثانية، وأبيدوا على أيدي النازيين في الحرب. وأنا تحدثت عن ذلك، جزء هام من مسألة اسمها هولوكوست، والأطفال والنساء كانوا قد أحرقت وهم على قيد الحياة، والآن تجري مراسم إعادة دفن هؤلاء المجرمين النازيين، وهم يحاولون اعتبارهم أبطالا. فنحن طبعا هم يعولون على دعم المجتمع الدولي.
3: Shifting focus back to the topic at hand over here.
4: دعونا نعود.
1: نكتفي مشاهدينا بهذا القدر من هذه الكلمة للرئيس بوتين، وطبعا هو خلال مشاركته في هذا المؤتمر. أعود إليك عبد الجواد لنتحدث عن أي مواقف تجاه أوروبا. عبد الجواد هل تسمعني الآن؟ عبد الجواد، يبدو بأنه زميلنا عبد الجواد قد فصل معه الخط. على كل سنعود إليه إن كان في هذه النشرة أو في النشرات اللاحقة لمتابعة أيضا. يعود إلي عبد الجواد. عبد الجواد، كنت أسألك عن موضوع الموقف الروسي أو الموقف الروسي تجاه التصريحات الأوروبية، هل ينظر إليها إلى حد ما بإيجابية؟
0: ميسون، يعني كما أشار الكرملين قبل أيام بأن موسكو لا يمكنها العيش طويلا، ولا يمكن للجانب الأوروبي العيش بجانب روسيا في ظل هذا العداء. لذلك لابد لكافة الأطراف من نهاية المطاف أن تصل إلى اتفاق مشترك. لكن على الجانب الآخر، لافروف يوجه رسائل يوم أمس بأنه لا يمكن للجانب الأوروبي لعب دور الوساطة على خلفية ما يقوم به من تصرفات عدائية كما وصفها باتجاه موسكو. لكن في نهاية المطاف، يعني التصريحات الروسية خلال الفترة الأخيرة بالرغم من حدتها وحدة الرسائل التي توصلها للجانب الأوروبي، إلا أنها تتحدث عن ضرورة الجلوس وإيجاد

0: حل الموضوع وأنها لا ترفض هذا الأمر. في نقطة طبعا هامة جدا، كان بيسكوف قد أشار اليوم إلى أن بوتين هو الشخص الوحيد الذي يتمتع بالقرار حول إعادة العلاقة مع الرئاسة الفرنسية. هذا الأمر طبعا ينطبق ليس على الرئاسة الفرنسية فقط حسب كثير من القراءات، وإنما على عدد من اللاعبين الدوليين في القارة الأوروبية. لذلك الأمر هو مفتوح في نقطة هامة جدا ميسون، يعني ما يختلف اليوم في الموقف وفي حل هذه التفاصيل وعودة ملف المفاوضات بما يخص الأزمة حول أوكرانيا، الموقف اليوم يختلف عما كان عليه خلال الفترات السابقة التي شهدت طبعا مفاوضات بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية. والجميع يعرف بأن الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا هي مستمرة عبر الجانب الأمريكي. الموقف اليوم أمام مفترق طرق واضح مختلف كليا عما كان عليه، إما تصعيد في الصراع بشكل كبير كما ترى موسكو، وإنما وصول كافة الأطراف إلى بر الأمان وهي شكراً. نقطة هامة جدا، إما أن تشعل القارة وإما أن تهدئها بشكل مباشر.
1: أشكرك عبد الجواد الرشد زميلنا مدير مكتب العربية في موسكو، كنت معي من سان بيترسبورغ. وفي تعليق على رسالة زيلينسكي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالأمر الرائع، مؤكدا أن الطرفين سيجبران على تقديم تنازلات، كما أشار ترامب إلى تقديمه مقترحات عدة في هذا السياق.
2: Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. But they do. I want them each to make certain compromises. I think they're going to do that.
1: من لندن ينضم إلينا مستشار العربي للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. دكتور أحمد أهلا بك معنا. لا أدري إذا كنت استمعت أو تابعت أبرز المواقف التي أعطاها الرئيس فلاديمير بوتين اليوم تجاه ما يجري بأوكرانيا وتجاه الرسالة التي وجهها له زيلينسكي. هل نحن نقترب من نهاية هذه الحرب أم على العكس؟ يعني كما ذكر الآن زميلنا عبد الجواد بأنه الآن المرحلة يبدو مفصلية، يا تصعيد إلى أبعد الحدود أو حقيقة الوصول إلى إنهاء هذه الحرب، كيف تراها؟
3: نعم صحيح، يعني الأمور وصلت إلى نقطة صعبة. الأوروبيون أدركوا أن لا يمكن الاستمرار في الوضع الذي هو عليه، ونحن نعرف أن مبادرة الرئيس ماكرون بفتح حوار مع بوتين هي مؤشر على هذا الأمر. وثانيا الرئيس بوتين يدرك أيضا أن هذه الحرب يعني دخلت في عامها الخامس ولم يحقق في تلك العملية العسكرية ما يريده، أصبحت استنزافا لاقتصاده ومقتل بشرية كما يقول الرئيس ترامب، وكذلك أوروبا هي مستنزفة في هذه الحرب.
1: دكتور أحمد وأنت تتحدث حضرتك يعني وتتحدث عن أهداف بوتين وبأنه لم يحققها، الآن يقول حرب أوكرانيا لن تنتهي قبل تحقيق روسيا لأهدافها. فإذا يعني هو يعلنها بأنه حتى الآن لم يحقق هذه الأهداف، إذا هذه الحرب مستمرة.
3: نعم صحيح، يعني عندما تبدأين التفاوض لا تتنازلين عن ورقتك، تذهبين إلى الطاولة بأقصى المطالب، لكن عند الجلوس تصبح هناك التنازلات ممكنة بين الأطراف، لأنهم في النهاية يريدون التوصل إلى تسوية ترضي هواجسهم الأمنية ومصالحهم الاقتصادية. ويبدو لي أن أوروبا الآن مستعدة أكثر من أي وقت مضى بعد أن استطاعت أوكرانيا أن تصمد كل هذه الفترة ويدعموها، إلى أن تفتح خط تواصل مع بوتين، لأنهم وجدوا أنه يعني هذه الحرب إذا ما تركت فأن المفاوضات الأمريكية الروسية هي ستكون من فوق رؤوسهم، وماكرون من خلال المبادرة التي هو يتحدثها.
1: دكتور أحمد ما دمت يعني تتحدث عن ماكرون، دعنا نتوقف مع يعني ما تحدث به الموقف الأوروبي بشكل عام، يعني من رسالة زيلينسكي بشأن التفاوض مع بوتين على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي قال أنه رسالة زيلينسكي إلى بوتين هي مبادرة جيدة، أكد أيضا أنه حان الوقت لاستئناف الحوار مع روسيا. هذا يؤكد دكتور ما تتحدث به بأنه يبدو أوروبا الآن اقتنعت بأنه يجب أن يعودوا إلى الحوار مع روسيا، لأنه غير بالمفاوضات لن تنتهي هذه الحرب. هل وصلوا إلى هذه القناعة ولماذا الآن؟ فقط خوفا
3: يعني
1: من
3: أن أمريكا
1: يعني تضعهم جانبا كما وضعتهم خلال السنوات الماضية.

0: نعم، هناك خوف، لكن هناك ثلاثة اتجاهات في أوروبا. فرنسا ومعها يعني إيطاليا ودول صغيرة مثل المجر والنمسا تحبز الفتح حوار مباشر مع الرئيس بوتين حول هذه الأزمة. وهناك ألمانيا وهي تقف في المنتصف أنها تشكك في جدوى هذا الحوار ما لم يكن هناك يعني مبادرة حقيقية من الرئيس بوتين. ثم هناك المشككين ومنهم يعني بريطانيا ومعها دول البلطيق. يعني هناك ثلاثة توجهات، لكن كل هذه الدول لا تجد الآن حرجا في أن يكون هناك خط من التواصل مع الرئيس بوتين، لأنهم يتخوفون من أنهم إذا لم يفتحوا هذا الخط ويوصلوا للرئيس بوتين هواجسهم ومصالحهم الحيوية وخطوطهم الحمراء، فأن قد تحدث تسوية فوق رؤوسهم عن طريق الرئيس ترامب والرئيس بوتين، وبالتالي إذا ما رفضوا هذه التسوية سيقعون في مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فتح هذا الخط ضروري جدا من أجل أمن أوروبا، لأن هناك أصبح نوع من التشكل الذهني في أوروبا، وحتى بريطانيا التي كانت تشكك في هذا الأمر أنه لا بد من أن تكون أوروبا دولة جيوستراتيجية قادرة أن تتفاوض عن نفسها يعني جنبا إلى جنب الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه ما لم يتم ذلك فإن مصالحهم ستتعرض للخطر. لذلك هذا الخط مع الرئيس بوتين الذي سيرحب بالطبع به الرئيس بوتين، لأنه في روسيا الآن كمان هناك خوف داخل النخب الروسية. النخب الروسية تاريخيا تميل إلى أوروبا ويتخوفون من الصين، وهذه الحرب جعلت روسيا تعتمد كثيرا على الصين، وهذا ليس في صالح روسيا. لذلك الجميع الآن وصلوا إلى نقطة أنه إذا ما فتح الحوار فأنه قد توجد يعني إمكانية للوجود والاتفاق على مطالب محددة ولكن ومصالح محددة، وبالتالي حل هذه الأزمة.
1: طب دكتور أحمد، كما يقال النسب لتقديم التنازلات، هل ستكون بين روسيا وأوروبا يعني 50-50 لا غالب ولا مغلوب، أم من الصعب أن يخرج بوتين من هذه الحرب غير معلن لانتصار ما؟
0: يعني كما قلت لك، إذا اتفقوا هناك ثلاثة توجهات في أوروبا، إذا اتفقوا جميعا على الذهاب كلهم ضمن ورقة واحدة وتقديم ضمانات أمنية للرئيس بوتين، مثل عدم تمدد حلف الناتو إلى أوكرانيا، مثل الاعتراف بدونتاس كمنطقة مستقلة تخضع ضمن ترتيبات دستورية إلى أوكرانيا، بهذه الأمور نعم قد يوصل، يمكن أن توصلوا إلى اتفاق، لأن الرئيس بوتين وصل أيضا إلى مفرق صعب جدا، يعني مفترق صعب جدا. يعني تصوري دولة كبرى مثل روسيا عظمى يعني لا تستطيع أن تحتل إقليم دونباس الصغير حتى الآن، وبالتالي تخسر شهريا حسب آخر الإحصاءات 35,000 جندي. لذلك هذه الحرب أصبحت يعني استنزاف كبير لروسيا ولأوروبا. شكرا. وبالتالي سيكون الجميع من مصلحته حل هذه الأزمة، ومنهم أمريكا التي سترحب بها أيضا.
1: شكرا لك من لندن المستشار العربي للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو إن فرنسا لا تواجه أي مخاوف بشأن إمدادات الوقود خلال فصل الصيف، وذلك مع اقتراب موسم السفر المزدحم، مؤكدا في الوقت نفسه أن ارتفاع التكاليف بسبب حرب إيران لا يزال يمثل مصدر قلق. في سياق متصل، نفى مفوض شؤون النقل بالاتحاد الأوروبي وجود أي مؤشرات لحدوث نقص في إمدادات وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن ارتفاع أسعار الوقود دفع بشركات الطيران إلى إلغاء الرحلات غير المجدية اقتصاديا، لا سيما وأن وقود الطائرات يمثل ما بين 25 إلى نحو 30% من تكاليف التشغيل. ومفوض النقل الأوروبي أوضح أيضا أن التكتل تجاوز اضطراب الواردات النفطية من الشرق الأوسط عبر الإمدادات الأمريكية والنيجيرية.
2: The main problem is indeed the price of the jet fuel, because at one point it even doubled the price before the war. Now it has de-escalated a little bit. However, this is a problem for the airlines, and this is why we see that some airlines are choosing to cancel some of their routes. that didn't make any economic sense before the war even. Look, the situation is very difficult. It's critical that the war stops and that

0: the Strait of Hormuz open. And this needs to happen the soonest possible. If the situation continues, of course, we should always keep in mind that Europe is prepared. We have the emergency stocks in our member states.
1: تداعيات مضيق هرمز على موريتانيا مستمرة، حيث سجلت أسعار الوقود في البلاد رابع زيادة لها في غضون 3 أشهر بنسبة 8% للبنزين و5% للغاز، وبينما انخفض الغاز المنزلي بنسبة 20% بعدما سجل قبل شهرين زيادة بنسبة 66% دفعة واحدة. إبراهيم مصطفى زميلنا من واكشوت معه أكثر تفاصيل.
2: مع رابع زيادة لأسعار الوقود خلال 3 أشهر، يستمر المستهلكون الموريتانيون في دفع ثمن إغلاق مضيق هرمز وقرار رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات. أزمة في مكان قصي لم يتوقع عبد الرحمن أن تمس مصدر رزقه، وربما تدفعه إلى تغيير نشاطه التجاري.
3: حال صعب، حال صعب حتى مدي. سمعت قلت ما ما ما قطعني ودي بالسفر لا خرجنا لا شنقال نقل نوفا منوت.
2: وبينما تشكو غالبية المستهلكين تضررها من زيادة الأسعار، فهناك من يرى أن توفر المحروقات في ظل الظروف الحالية مكسب بغض النظر عن سعرها.
4: رايحين عند الدولة إن شاء الله لا يقصوا عنا هاي الأسعار اللي دايرين اللي مركبين علينا فوقهم تين علينا.
5: من الدول حتى وحدات من اللي قريب منكم ما هو قاعد يمشي العود ما هو متوفر عندهم.
2: سبق قرار رفع الدعم أزمة مضيق هرمز بنحو شهر، وأسفرت أول مراجعة للأسعار بعده عن انخفاضها، ولكن إغلاق هرمز تسبب في زيادات متتالية، حيث يرى الخبراء أن أزمة هرمز زادت حدة تأثر المستهلكين بتقلبات أسعار الطاقة.
6: المستهلك الموريتاني أصبح يعاني، ولا أدل على ذلك من خلال الأسعار التي تضخمت خلال الفترة الماضية خاصة مع عيد الأضحى، حيث تضخمت أسعار أسعار الأضاحي وأسعار المواد الاستهلاكية إلى غير ذلك. كل هذا يتأثر بالحرب أو في أزمة الشرق الأوسط.
2: وتراجع الجهات الحكومية أسعار المحروقات شهريا باعتماد متوسط الأسعار العالمية المسجلة قبل شهرين، مما يعني تأخر استفادة المستهلكين من تراجع الأسعار دوليا.
7: في بلد مثل موريتانيا يستورد كامل حاجياته من مواد الطاقة، فإن المخاوف من تأثير تقلبات السوق العالمية على أسعار السلع والخدمات مبررة، خصوصا بعد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات. إبراهيم مصطفى، العربية، نواكشوط.
1: في بريطانيا أعلن عمدة مانشستر أندي بيرنام استعداده لخوض سباق زعامة حزب العمال، إذ فاز في الانتخابات الفرعية بدائرة ميكرفيلد. في سياق متصل أكد بيان لداونينغ ستريت أنه لم يتم تفعيل آليات الطعن في قيادة الحزب، وأن رئيس الوزراء كير ستارمر لن يتخلى عن التفويض الذي حصل عليه قبل عامين. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن وثائق قضائية بأن فريق محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تسليم معلومات مالية طلبها محامو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بشأن دعوى تشهير رفعها الرئيس ترامب ضد الهيئة، وطلب فيها تعويضا قدره 10 مليارات دولار. وذكرت فاينانشال تايمز أن هذا الإجراء جاء رغم اتهام ترامب للهيئة في الدعوى بأنها أضرت بقيمة علامته التجارية وممتلكاته وأعماله. كما اتهم ترامب بي بي سي بالتشهير عبر تلفيق مقطع مضلل يخص خطابا ألقاه في 6 يناير 2021، بما أظهره وكأنه يحرض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتال. نشرت السلطات الأمريكية لقطات مصورة تظهر قاربا من هايتي يقل 240 مهاجرا بعد أن تعطل أحد محركاته وبدأ يتسرب إليه الماء جنوب جزر تاركس وكايكوس. وقد أرسلت السلطات 4 زوارق وأنقذت جميع الركاب البالغ عددهم 240 شخصا. وأفاد المسؤولون بعدم ورود أي تقارير فورية.

0: عن إصابات وأن سلطات جزر تركس وكايكوس احتجزت المهاجرين وهم 191 رجلا و44 امرأة وخمسة قاصرين. عززت منظمة الصحة العالمية للبلدان منظمة الصحة للبلدان الأمريكية عززت استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا، وذلك عبر تكثيف الدعم الفني واللوجستي لأنظمة الصحة، رغم تأكيدها أن خطر انتشار المرض لا يزال منخفضا. أعلن خفر السواحل التايواني في بيان أنه دخل في مواجهة متوترة مع نظيره الصيني بالقرب من جزر براتاس الواقعة أقصى شمال بحر الصين الجنوبي. وذكر خفر السواحل التايواني أنه رصد سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اقتحمت منطقة المياه المحظورة حول جزر براتاس متجاهلة تحذيرات السفينة التايوانية، مشيرا أيضا إلى أن هذا الوضع يقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان. يذكر أن آخر مرة حدث فيها ذات الصدام كانت قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طائرة مسيرة بحرية من النوع المستخدم في الحرب مع أوكرانيا فجرت نفسها ذاتيا في ميناء كونستانتيا على البحر الأسود بالقرب من محطة نفطية دون وقوع إصابات، وسمع صوت الانفجار في مقطع فيديو تلاه تصاعد دخان أسود كثيف فوق الماء.
1: يرامون لايك

0: ختاما نذكر بالعناوين.
1: No other way but to sit and talk.
0: الرئيس اللبناني يقول أن الإيداء مع إسرائيل يجب أن ينتهي للأبد، وسلام يدعو طهران لعدم استخدام لبنان كورقة ضغط. بعد رفض حزب الله وقف النار، الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على الجنوب اللبناني، واللبنانيون يدعون لإنهاء الحرب فورا.
2: تعبنا وهلكنا ونحن نسمع وقف إطلاق النار، وما في وقف إطلاق النار، بس حكي حكي حكي بس فعل ما في.
0: للدفع بجهود التفاوض، لقاء جديد يجمع وزير الداخلية الباكستاني بنظيره الإيراني، والعربية تكشف الفجوة بين واشنطن وطهران. مصادر العربية تكشف شركتان للحرس الثوري حصلتا على عقود بالمليارات في العراق. الكرملين يعلن إطلاع بوتين على رسالة زيلينسكي، وأوروبا تعتبر النداء الأوكراني فرصة لإنهاء الحرب. ألتقيكم بعد ساعة من الآن في الأسبوع، وبعد صهيب شراير بعد لحظات في نشرة جديدة. في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: أينما تكون

0: العربية اف ام دائما معكم. من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: إذا مني أنا ما أضرك، إذا مني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
0: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
7: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
8: تحليل. يعني انت تتكلم فنيا،
9: قال القادسيه المفروض الاول،
10: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله.
11: وش اسوي انا اللي سجل؟
7: واقلام الصحفيين
12: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين،
13: اذا تم رفض احتجاج نادي.
7: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
14: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو،
7: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
1: العربية اف ام

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: القوات الإسرائيلية تصعد هجماتها جنوب لبنان، وعون يوجه رسالة إلى نعيم قاسم. ترامب يقول إن بإمكانه الحصول على اليورانيوم الإيراني من دون اتفاق. رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تعلن الفائز بجائزة أحسن لاعب في البطولة. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها نقدمها لكم من استوديوهات العربية FM. أهلا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم حسن الطرزي. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عبد حرب قائد وحدة الهندسة في حزب الله، هذا فيما أغارت القوات الإسرائيلية على عدد من قرى الجنوب وأنذرت سكان ثلاث قرى بضرورة إخلائها. في غضون ذلك كشف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن اللبنانيين تفاجؤوا

0: كون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لوقف إطلاق النار قبل أي طرف آخر، وشدد على أن هذا الرفض هو تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حرب لبنان.
1: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف

0: وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا، وأنها لا تخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه.
1: كان هذا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. في سياق متصل، وخلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، عرض عدد من الوزراء وقف إطلاق النار مع لبنان، لكن الاجتماع لم يشهد أي تصويت على الاتفاق. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عرض الاتفاق للتصويت سيتم فقط عند موافقة حزب الله عليه. من جهة ثانية، رفعت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا رفعت قيمة المساعدة الإنسانية المطلوبة للبنان إلى 640 مليون دولار، وأشارت إلى حاجتها إلى هذا الدعم على مدى 6 أشهر. وأعلنت أوتشا الحاجة إلى 331 مليون دولار إضافية حتى نهاية أغسطس المقبل، وأوضحت أنها تلقت حتى اليوم 185 مليون دولار فقط. وأكدت أن هذا التمويل أتاح تقديم المساعدة لنحو 680 ألف شخص خلال الفترة الممتدة بين أوائل مارس حتى نهاية مايو الماضيين. وقالت المنظمة إن الهدف هو الوصول إلى 1,400,000 شخص يحتاجون مساعدات إنسانية في مختلف أنحاء لبنان. هذا ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة متأثرا بجراح أصيب بها عندما سقطت قذيفة هاون على موقعه قرب مرج عيون جنوب لبنان. جاء ذلك على لسان ستيفن دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش. وقد رحب دوجاريك بإعلان وقف إطلاق النار عقب الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى بين الممثلين الإسرائيليين واللبنانيين الذي عقد أخيرا في واشنطن.
2: Meanwhile, on the diplomatic front, we have seen the announcement issued out of Washington yesterday on 11.
1: للمزيد ينضم إلينا مجدي الحلبي، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا أستاذ مجدي. بداية، لماذا يعارض بعض الوزراء الإسرائيليين اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان؟
3: بعض الوزراء الإسرائيليين وخاصة المتشدد الدين منهم من اليمين يعتقدون بأن استمرار الحرب يساعدهم انتخابيا أيضا، وأن العمل لم ينتهي، لأن حزب الله ما زال يحتفظ بقوته أو بقوة عسكرية معينة في لبنان، وما زال يهدد سكان الشمال اللبناني الشمال الإسرائيلي. لذلك هؤلاء الوزراء يتحدثون عن المعارضة، ولكن بنهاية المطاف القرار بيد بنيامين نتنياهو، كما هو القرار بيد ترامب فيما يتعلق بالولايات المتحدة في إسرائيل. القرار بيد بنيامين نتنياهو، وبنيامين نتنياهو وافق مع الرئيس الأمريكي على وقف إطلاق النار، وينتظر كما قال هو طبعا موافقة حزب الله على هذا المقترح أو على وقف إطلاق النار. وفي نهاية الأمر كل الأمر منوط بكلمة إيرانية لحزب الله كي يوافق أو لا يوافق على وقف إطلاق النار. لذلك إسرائيل من جهتها تحتفظ بحرية عملها العسكري في الجنوب اللبناني حاليا، مع تحييد بيروت وبيروت الجنوبية أي الضاحية عن أي عمل عسكري في هذه المرحلة بسبب الضغط الأمريكي على إسرائيل بهذا المجال.
1: يعني نتنياهو الآن ينتظر كلمة من إيران، أم ينتظر أن يتوقف الحزب عن قصف المناطق الشمالية؟
3: إذا توقف الحزب عن قصف المناطق الشمالية الإسرائيلية، أي أقصد الأراضي الإسرائيلية من المنظور الإسرائيلي بالطبع، سوف يتوقف بنيامين نتنياهو، تتوقف إسرائيل عن استهداف المناطق اللبنانية. ما دام هناك استهداف المناطق الشمالية بمسيرات أو بقذائف، فأن المسألة ستستمر، وهذا كان متوقعا، لأن الدولة اللبنانية تستطيع أن تصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار وحتى إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. ولكن ما دام حزب الله يملك سلاح ويملك قرار الحرب والسلم في لبنان، فإن إسرائيل ستستمر بمواجهة الحزب عسكريا، على الأقل هكذا يتحدث الإسرائيليون وخاصة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بما في ذلك الجيش الإسرائيلي.
1: بحديثك عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون كان يتحدث لشبكة CNN وتحدث إلى هذا الموضوع، لكنه قال إن أي لقاء محتمل مع بنيامين نتنياهو سيكون مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. في الجانب الآخر، أود أن أسألك عن نتنياهو، ما هي شروطه للجلوس مع الرئيس اللبناني جوزيف عون؟

0: لا توجد لنتنياهو شروط للجلوس مع الرئيس اللبناني. نتنياهو يعتقد بأن الجلوس مع الرئيس اللبناني يمنحه الكثير من التأييد الداخلي في إسرائيل، وإسرائيل كانت تريد أن يكون هناك لقاءات بين نتنياهو وبين جوزيف عون دون شروط ودون أن تقدم إسرائيل شيئا للجانب اللبناني، فقط الجانب اللبناني يقدم. لذلك يعني ما تحدث به الرئيس اللبناني هو إجابة صريحة بأن لا يمكن أن يكون هناك تقدم في مجال الحديث أو اللقاءات المتبادلة مع الإسرائيليين إلا إذا كان هناك انسحاب إسرائيلي وسلام حقيقي بين إسرائيل وبين لبنان. أعتقد بأن نتنياهو لن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون في هذه المرحلة، وهذا الأمر قد يكون بعد الانتخابات الإسرائيلية، وقد لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة.
1: طيب أنتقل معك إلى الجبهة الجنوبية. هآرس كانت تتحدث عن خطط لدى نتنياهو بإعادة إحياء جبهة غزة، ما المقصود بذلك؟
0: المقصود بذلك بأن نتنياهو كان يخطط هو والجانب يعني الكابينت الأمني، وزير الدفاع بالذات وهو وبعض المسؤولين الأمنيين، للعودة للقتال في قطاع غزة، ولكن الجانب الأمريكي أوضح لنتنياهو وأيضا للحكومة الإسرائيلية بأن الأمر غير وارد دون أن يكون هناك عمل مشترك مع مجلس السلام من أجل إنهاء مسألة سلاح حماس في قطاع غزة. لذلك هذه الخطة على ما يبدو لن تنفذ في هذه المرحلة، وكان نتنياهو يعتقد بأن كل إمكانية للشروع أو العودة إلى حرب في المنطقة قد تعيد إليه بعض الشعبية داخل إسرائيل. ولكن الاستطلاعات الأخيرة التي نراها نرى بأن غالبية الشعب الإسرائيلي ما زال مكانه، أي أن الحكومة الحالية لا تحظى بأكثر من 50 عضو كنيست، أي لن يكون لها إمكانية لتشكيل حكومة دون أن ينضم إليها أحد الأحزاب من المعارضة أو الأحزاب العربية. ومن جهة أخرى الجانب الآخر يحظى بنحو 60 عضو كنيست، وهناك 10 أعضاء كنيست عرب يمكنهم الانضمام إلى مثل هذه الحكومة. الأجواء العامة في إسرائيل تشير بأن الحروب لن تفيد لا المعارضة ولا الائتلاف.
1: طيب لفت نظري أيضا تقرير نشرته إسرائيل اليوم، قالت فيه أنه القوات الإسرائيلية خلال الحرب مع إيران كانت قد انتشرت في أذربيجان وفي صوماليلاند، هذا طبعا بالإضافة إلى الحديث عن القاعدة التي كشف النقاب عنها في جنوب العراق، القاعدة الإسرائيلية. هل هناك أشياء أخرى لم نسمع عنها من قبل، نتوقع أن نسمع عنها شيء في الأيام المقبلة؟ هل هناك أسرار وخفايا أخرى كثيرة من مثل هذا النوع يعني قد نسمعها في المستقبل القريب؟
0: هناك خفايا كثيرة قد نسمع عنها قريبا. مثلا قوات كوماندوس إسرائيلية تتواجد على الأراضي الإيرانية حتى هذه اللحظات، هناك حديث عن هذا الموضوع عدا أذربيجان وغير مسألة صوماليلاند. والتواجد الإسرائيلي أيضا في مياه الخليج الفارسي أو الخليج العربي موجودة، يعني هناك تواجد إسرائيلي بشكل أو بآخر في مياه الخليج، ربما عبر غواصات وربما عبر قطع بحرية مع الجانب الأمريكي. وهناك عمليات نوعية تحاول إسرائيل أن تقوم بها داخل الأراضي الإيرانية، وهناك قوات إسرائيلية موجودة هناك، على الأقل بحسب التسريبات التي نسمعها من أجهزة أمنية إسرائيلية بأن عيون إسرائيل موجودة بشكل على الأرض في إيران. هذه الأمور قد نسمع عنها أكثر في المرحلة المقبلة بعد أن يكون هناك اتفاق، وعندها يمكن أن تكشف بعض الأمور. وكان البارحة الرئيس الأمريكي ألمح إلى أن كان هناك خطة للدخول إلى إيران وإخراج اليورانيوم المخصب، وهذه الخطة كانت مشتركة أمريكية إسرائيلية، ويبدو أن قوات كوماندوس إسرائيلية أمريكية كانت تتواجد في تلك المناطق، ولكن بنهاية الأمر اضطروا إلى إلغاء المهمة لأنها كانت صعبة ومعقدة جدا، خاصة أنها في الأسبوعين الأولين.
1: مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا.
2: زلنا لأين جيت؟ طبعا رايح بالمرة، وكانت بيتي بالضيعة رايح، وشئتي هون بصور راحت، وبعدين لا أنت بدي، وبعدين يا أخي وبعدين إنه بعدين لا أنت الواحد بدي يضل هيك يعني.
3: بس إن كل كم يوم بيقولوا وقف إطلاق النار وبيروح فيها شهداء مثل المي، مثل المي عم بتروح الشهداء.
4: تعبنا وهلكنا ونحن بنسمع وقف إطلاق النار، وما في وقف إطلاق النار، بس حكي حكي حكي بس فعل ما في. هذا

عم يصير فينا. يعني ساعة من نرجع على بيوتنا بنرجع نتهجر، بنرجع على بيوتنا بنرجع نتهجر، تعبنا. وهن يقولوا وقف اطلاق النار ونحن ما نصدقش على الله، نرجع على بيوتنا بنرجع من الشمشط. كثير تعبنا كثير، الله يفرج علينا. ان شاء الله يكون، نتمنى يكون في وقف اطلاق النار حقيقي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل العربية بأن الفجوة الأساسية في المفاوضات بين أمريكا وإيران بعيدا عن الملف النووي هي طريقة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وآليتها. وأوضح مراسلنا أن الولايات المتحدة ترفض حتى الآن طلب طهران تسييل أموالها المجمدة، وأشار إلى أن إيران أبلغت الجانب الباكستاني بقبولها بنقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة توافق عليها طهران. وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، وأضاف أن بالإمكان الحصول على هذه المواد المدفونة تحت الأرض وأن طهران لا تستطيع فرض إرادتها على واشنطن. الرئيس الأمريكي أوضح كذلك أن الركيزة الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هي عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بالإضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري. من جهة ثانية، أضاف ترامب أنه لا يرغب في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكن ذلك ممكن في حال التوصل إلى اتفاق. في الإطار ذاته لكن على صعيد دولي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بدوره استعداد موسكو للمساهمة في خفض نسبة التخصيب لليورانيوم الإيراني وإمكانية استخدامه في مشاريع نووية سلمية مستقبلا وتحت إشراف الطاقة الذرية.
2: إيران دولة صديقة لنا، وأعتقد أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يثقان بنا ثقة تامة، ويمكن استخدام اليورانيوم الإيراني في المستقبل حالما نخفض مستوى التخصيب. يمكن استخدام هذا اليورانيوم لأغراض سلمية لتوليد الطاقة النووية ودعم مشاريعنا النووية في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: كان هذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جهة ثانية، أعلنت إيران أنها أطلقت طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية في خليج عمان، لكن الجانب الأمريكي نفى قبل قليل صحة هذا الادعاء. وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات شركات شحن أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات على الأقل. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة رويترز، انخفضت الصادرات إلى ما يقل عن 300,000 برميل يومياً. ونبقى مع خسائر إيران الاقتصادية. وفي حساب هذه الخسائر من جراء الحرب، فإن الأمر يتعدى ما تم تدميره بشكل مباشر، فالكلفة وفقا لتقارير اقتصادية مختلفة لا تقاس فقط بحجم الدمار، بل بما لا يستطيع الاقتصاد إعادة إنتاجه. نتابع.
3: ليست هذه الخسارة الوحيدة لإيران، بل بتداعياتها فالبلاد لا تواجه مجرد خسارة مالية عابرة، بل صدمة اقتصادية بنيوية تضرب في وقت واحد مصادر العملة الصعبة. لذلك فهذه ليست أزمة تضخم أو عقوبات تقليدية، يقول خبراء الاقتصاد، بل أقرب إلى استنزاف سريع لرأس المال القومي وقدرة الدولة على إعادة الإنتاج. الصدمة هذه مركبة من 3 طبقات، أولها التدمير المادي المباشر للمنشآت العسكرية والصناعية والطاقة، وثانيها الشلل التجاري البحري بفعل الحصار. تضاف إليها الإجراءات الداخلية الاضطرارية مثل إغلاق الإنترنت وتقييد الحركة التجارية والمالية. تقول الأرقام الرسمية الإيرانية إن الخسائر الأولية تقف عند 270 مليار دولار، بينما يقدم نموذج مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نطاقاً بين 50 مليار دولار و 300 مليار. لكن دلالة الأرقام أهم من الرقم نفسه، فبحسب الخبراء فإن الكلفة لا تقاس بما دمر فقط، بل بما لم يعد الاقتصاد الإيراني قادراً على إنتاجه أو تصديره أو تمويله. تشير التقارير إلى أن ضربات طالت مصافي

0: مستودعات ومحطات غاز، مع تقدير خسائر في هذا القطاع بين 15 و25 مليار دولار. لكن هذا النوع من الخسائر لا يقاس فقط بقيمة المنشأة المدمرة، بل بكلفة إعادة التشغيل من قطع غيار ومهندسين وتوربينات وضواغط وخطوط أنابيب وأنظمة تحكم. بحسب ما أوردته إيران إنترناشونال، فإن نسبة الضرر في قطاع الصلب بلغت نحو 70%، بخسارة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار. لكن هذه الخسارة تعني ضرب أساس إعادة البناء لكل القطاعات المتضررة، أمر سيرفع كلفة إعادة البناء ويجبر الدولة على الاستيراد المكلف أو الانتظار طويلاً لاستعادة القدرة المحلية. تؤكد BNE إنتل نيوز أن غرف الأعمال الإيرانية حذرت من خسائر تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وأن ما بين 300,000 و500,000 من العاملين في الأعمال الصغيرة عبر الإنترنت معرضون للانهيار. هذه الخسارة لا تعني خسارة تطبيقات فقط، وإنما شللا في الدفع والطلبات وسلاسل التوريد والتسويق والخدمات اللوجستية. إذن لا يتوقف الأمر عند الحد الذي توقفت عنده الحرب، بل يتعداه إلى أمد طويل قد يستغرق سنين طويلة حتى يعود إلى نقطة البداية. رائد المصطفى، العربية.
1: من لندن ينضم إلينا عارف نصر، الباحث المختص في الشأن الإيراني. أهلا بك معنا أستاذ عارف، هل تسمعني؟
2: معك، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، لكن لا تصلنا الصورة حبذا لو تأكدت من تشغيل الكاميرا لديك. لا تصلنا صورتك حتى الآن. نعم، الآن وصلت، شكرا لك. البعض أخي عارف يقول إن إيران لن تستطيع الصمود طويلا أمام الخسائر الاقتصادية المتلاحقة التي تتعرض إليها منذ ما قبل الحرب وأثناء الحرب والآن في مرحلة ما بعد الحرب، ما رأيك؟
2: الواقع بأن الاقتصاد الإيراني اقتصاد ريعي، هو يعتمد بنسبة كبيرة على النفط وإضافة إلى ذلك الغاز وكذلك البتروكيماويات، وبالتالي استهداف هذه القطاعات كما جاء بالتقرير أعتقد بأنه له عدة، ربما ضعف مضاعف، بمعنى أنه معظم هذه الأجهزة هي ضمن دائرة العقوبات، خاصة وأن البعض منها، وهنا أتحدث عن قطاع البتروكيماويات، له استخدام مزدوج، جانب عسكري وجانب اقتصادي، وبالتالي هذا شامل للعقوبات، وبالتالي إيران لا تستطيع إعادة اقتصادها كما كان قبل الحرب. إضافة إلى ذلك، هنالك علاقة مباشرة بين الاقتصاد الإيراني وبين التحرك الاجتماعي أو التأثير الاجتماعي، وبالتالي كثيرا ما يتأثر الاقتصاد على نوعية شرعية النظام أو إيجاد تحركات وحراك اجتماعي، وهذا ما أعتقد بأنه سوف نشهد أثره خلال الأيام القادمة، لأنه تضرر بشكل كبير أكثر من الأرقام حتى التي تم ذكرها بالتقرير، بمعنى أن الآن بعض المؤسسات تتحدث عن عدد بين 300 وبين 600 مليار دولار حجم الضرر الذي طال الاقتصاد الإيراني باقتصاد عمليا لا يستطيع أن يتحمل هذه الأرقام، لأنه كما أسلفت اقتصاد ريعي يعتمد على النفط والغاز والبتروكيماويات.
1: ما الذي يقوله الشارع الإيراني حيال كل هذه الحقائق والتفاصيل التي تفضلت بذكرها سيد عارف؟
2: يعني أنا أعتقد بأن هنالك ثلاثة نظرات أو ثلاثة مجموعات من التوجهات. توجه مع النظام الإيراني لأنه مستفيد من هذه العقوبات، الحرس الثوري يقع ضمن هذه الدائرة، ربما كثير من الموظفين، كثير من الذين لديهم نظرة إيديولوجية يقعون ضمن هذه النظرة. توجد نظرة ثانية هي معارضة، لكنما هي ضد الحرب، وبالتالي يقفون مع النظام ليس لأنهم مع النظام، لكنهم لأنهم ضد الحرب على إيران. ونظرة ثالثة هي ربما السواد الأعظم، وهي تلك التي تجابه النظام، لأنها تعتقد بأن عمليا الآن ربما التعنت الذي

0: والسياسات الخاطئة التي انتهجها تسبب بأن عمليا نشهد دولة فاشلة، دولة لا يوجد لديها قوام الدولة بفعل السياسات الخاطئة سواء في الداخل الإيراني أو في المحيط الإقليمي، وبالتالي من الصعب ترميم صورة الدولة بشكل عام، وبالتالي لا يمكن حلها إلا بزوال هذا النظام، وهذه الدائرة أرى بأنها تتوسع أكثر من الدوائر الأخرى.
1: إذا توصل الجانبان الإيراني والأمريكي في سؤالي الأخير لحضرتك، إذا ما توصل إلى اتفاق وعادت الأموال المجمدة أو جزء من هذه الأموال المجمدة 24 مليار دولار إلى إيران، ويعني بدأ مثلا هناك شيء من الانتعاش الاقتصادي في البلاد، هل هذا يجيب على كل مخاوف الشارع الإيراني أم أن هناك مخاوف سياسية لابد من التعامل معها بشكل مختلف؟
0: يعني أعتقد بأن ربما للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعود إلى عام 2015. معظم الأموال التي تم الإفراج عنها عمليا النظام صرفها إلى إعادة تسليحها أو إعادة تسليح ميليشياته، سيما حزب الله وكذلك الميليشيات في العراق واليمن وغيرها من الدول، وعمليا لم يستفد الاقتصاد الإيراني من رفع العقوبات أو الأموال التي تم الإفراج عنها. وبالتالي أعتقد في ظل الظروف الحالية، في ظل أكثر من 300 مليار دولار حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد الإيراني، لا يمكن ل 24 مليار أن تصرف بهذا المجال، بل النظام سوف يستخدمها إلى إعادة تسليحها، وبالتالي لن يستفيد منها الشارع الإيراني.
1: الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف نصر، كنت معي من لندن، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بشأن الرسالة التي وجهها إليه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان الرئيس الأوكراني قد وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى بوتين دعاه فيها إلى لقاء مباشر، واقترح وقفا شاملا لإطلاق النار بين البلدين. وقبل الإعلان الأوكراني عن هذه الرسالة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق سلام مع كييف، لكنه نوه إلى أن أي اتفاق مع الجانب الأوكراني سيكون استنادا إلى إطار قمة ألاسكا، بالإشارة إلى لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك.
2: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق سلمي مع أوكرانيا استنادا إلى الإطار الذي ناقشناه مع الرئيس ترامب في ألاسكا. عرضت على روسيا شروط تتيح لها تقديم بعض التنازلات، وروسيا توافق على التنازلات التي نوقشت هناك، ويبقى أن يوافق الجانب الأوكراني على هذه التنازلات أيضا، وعندها يمكن أن ينتهي الصراع سريعا.
1: ومن كيف ينضم إلينا سامر إلياس، الكاتب والباحث بالشؤون الروسية وشؤون آسيا الوسطى. أهلا بك معنا سيد سامر. زيلينسكي إذن مثل ما تابعنا أطلق مبادرة للتسوية يدعو فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقد لقاء مباشر بين الزعيمين، لكن بوتين يقول لا أرى سببا لذلك، ثم يقول مستعدون للقاء سلمي. ماذا يقصد؟ وألا يعتبر بوتين أن إنهاء الحرب يمثل مصلحة يمكن أن يلتقي الزعيمان من أجلها؟
3: نعم، الجانب الروسي كان بالأمس عندما طرحت هذه الرسالة المفتوحة من قبل فلاديمير زيلينسكي كان الرد قد سبقها ربما بتحديد روسيا شروطها من أجل التسوية السياسية. اليوم أيضا أثناء الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الرئيس فلاديمير بوتين رأى بأنه ليس هناك أي داعي للقاء المسؤولين، والمسؤولين الرئيسين فلاديمير زيلينسكي والرئيس وبوتين. قال بوتين بأنه هناك حاجة أولا إلى التوصل إلى اتفاق من الفرق الدبلوماسية والفنية، وبعدها يمكن أن يتوصل الجانبان الرئيسان إلى اجتماع يوقعان فيه على هذه الاتفاقية. هذا لا تغيير في مواقف روسيا بشكل أساسي. اللافت ربما قبل نحو ساعة من الآن قال بوتين ردا على سؤال حول

0: مبادرة الرئيس زيلينسكي، وجه رسالة للمقاتلين وقال إن الرد توجه للمقاتلين الروس وإلى الجنود والضباط الروس، وهذا يعني بأن الخيار العسكري هو الخيار الأساسي بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين. أيضا كشف أن أوكرانيا حسب قول الرئيس فلاديمير بوتين كانت قد دعت أحد رجال الأعمال البارزين والذين على علاقة جيدة مع بوتين من أجل وساطة، وقال بأن رجل الأعمال هذا ذهب إلى كييف قبل قصف مدرسة أو معهد متوسط في أوكرانيا في لوغانسك، وأن الجانب الأوكراني لم يحترم حتى إمكانية أنه عرض الوساطة لوقف هذه الحرب. ولذلك أعتقد بأن الجانب الروسي رد واضح والتمسك مرة أخرى بإنهاء من ظاهر النازية في أوكرانيا حسب ما قال الرئيس فلاديمير
1: هل
0: بوتين
1: هذا يعني ما
0: اليوم،
1: تفضلت به
0: وكذلك
1: أنه
0: السيطرة.
1: هل هذا
0: نعم،
1: يعني فشل المبادرات الأمريكية المتلاحقة؟
0: حتى الآن نحن أمام عام ونصف من عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم. نتذكر جميعا أنه أثناء الحملة الانتخابية قال بأنه يمكن أن يؤدي إلى يمكن أن يستطيع إنهاء هذا الصراع في أقل من 24 ساعة، لكن أقر بصعوبة هذه المهمة. اليوم الجانب الأوكراني يراهن على الدور الأوروبي المتصاعد. أوروبا في الشهور الأخيرة هي التي تدعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا، ولذلك كان لافتا في اليوم في رسالة زيلينسكي التركيز على أن أوروبا هي طرف متضرر في هذه الحرب، ويجب أن تكون طرفا أساسيا في التفاوض، والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تلعب دور المراقب لأي اتفاقية. لذلك المبادرة الأمريكية حتى الآن هي مبادرة غير ناجحة بأقل تقدير. هذا مرتبط بأن أوكرانيا لم تخضع للضغوط الكبيرة التي مارسها الرئيس دونالد ترامب عليها، وثانيا نظرا لأن طلباته هي طلبات كبرى، وأخيرا انشغال الإدارة الأمريكية منذ الحرب على إيران في فبراير شباط الماضي بتبعات هذه الحرب، نظرا لأولويتها ربما على موضوع الحرب في أوكرانيا، وانتظار
1: نعم.
0: كيف يمكن أن يقتنع الطرفان بالاقتراب من حلول، نظرا للتوازنات على الأرض. نشهد تغيرات كبيرة على الأرض، أوكرانيا
1: أشكرك.
0: تتصدى، نعم تتصدى، وروسيا لا تتقدم كثيرا، وبالمقابل هناك ضربات بعيدة المدى من الطرفين.
1: سامر إلياس الكاتب والباحث في الشؤون الروسية وشؤون آسيا الوسطى كنت معي من كييف، شكرا جزيلا لك. ختاما في هذه النشرة، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم فوز لامين يامال لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لهذا الموسم. وبهذا الخبر الرياضي نأتي إلى نهاية هذه النشرة، أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية.

0: الفيلا
1: اقفل الكاميرا خلاص.
2: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة.
3: وكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الولايات المتحدة وإيران يوشكان للغاية على الاتفاق حول الإطار التنظيمي للبرنامج النووي الإيراني.
4: We are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview. To a sort of a framework, organizational, I would say. Structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see.
3: هذا والتقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، وذلك لدفع جهود الوساطة. هذا وجاء اللقاء بين الوزيرين على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك. وقالت الداخلية الباكستانية إن الجانبين ناقشا سبل خفض التوتر، وأكدا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل مستمر من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك معنا. هل هناك أي معلومات فيما يتعلق بما يحاول الوسيط الباكستاني فعله في هذه المرحلة من خلال الحديث إلى الجانب الإيراني؟
5: نعم صهيب، الوسيط الباكستاني يبدو من المؤشرات ومن التقارير التي بدأت تخرج اليوم بأنه وصل إلى النهاية، هكذا تدلل عليه التقارير، وهذا ما تدلل عليه المعلومات. الوسيط الباكستاني صار له أكثر من شهرين، ربما قرابة 3 شهور. الباكستانيون اليوم يتحدثون بأن إذا كانت هناك 15 نقطة يطرحها كل من الجانب الإيراني والأمريكي، فإن الطرفين متفقان على أكثر من 10 نقاط، إذن هو أنجز إنجازا كبيرا، لكن بقيت النقاط المستحدثة العالقة، ومردها كما يقول الباكستانيون بأن أزمة الثقة بين الإيرانيين والأمريكيين لا حل لها. كانت باكستان تحاول أن يعني تقرب وجهات النظر وتحاول بناء عامل الثقة بين الطرفين، لكن تراجعت. واليوم باكستانيون يقولون لا حاجة للثقة بين الطرفين، لكن نحن بحاجة إلى آلية لبناء آلية مشتركة تحاول ضمان حقوق الطرفين، آلية رقابة، آلية صرامة، آلية مراقبة أموال. لذلك أول بند من هذه الآلية، وكما يقول الباكستانيون والإيرانيون، أن تحصل إيران على أموال، فك تجميد لهذه الأموال. لكن الخلاف والفجوة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو طريقة فك تجميد هذه الأموال. الولايات المتحدة الأمريكية ربما توافق على ما يقترحه الباكستانيون، وهو إيداع هذه الأموال بحسابات بنكية مشروطة يتم تحويلها بشكل مشروط لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن الإيراني ولشراء السلع الكبيرة وغيرها من الضروريات. لكن إضافة إلى السيناريو الآخر الذي هو مطروح على الطاولة ووضعها في صناديق ائتمانية مقفلة، أيضا يتم فتحها بناء على الاحتياجات الضرورية لحياة المواطن الإيراني. لكن الجانب الإيراني وأخصص بالذكر الحرس الثوري الإيراني المتشدد يريد الحصول على هذه الأموال كأموال مسيلة نقدا كاش مباشرة كعامل ثقة أو بديل لعامل الثقة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض حتى هذه اللحظة حسب الباكستانيين رفضا قاطعا أن تناول باليد أي أموال للجانب الإيراني. وأيضا هناك خلاف، هل يريد الإيرانيون 12 مليار دولار أم 24 مليار دولار؟ هناك يعني روايتان الحقيقة حتى هذه اللحظة يناقشانها يعني على كم سيحصلوا، لكن لا توجد موافقة حتى هذه اللحظة. هذه الفجوة الأولى.
3: نعم.
5: الفجوة الثانية التي يتحدث عنها الباكستانيون هنا في إسلام أباد بأن الصيغة التي ستخرج بها آلية التنفيذ، أولا هناك لها ملاحق كبيرة وكثيرة، كيف سينفذ، من يبدأ أولا ومن يبدأ آخرا، من يعطي الأموال ومن يفتح مضيق هرمز، ومقابل ماذا ستعطى هذه الأموال، إضافة إلى الصيغة التي سيكتب بها هذا أو سيخرج بها هذا الاتفاق بين الطرفين، هل هو مذل للإيرانيين أم هو عامل انتصار للأمريكيين؟ هذا هناك تخوف بين الطرفين.
3: عبد الله خلوف شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من إسلام أباد. نفى الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيغور سيتشين قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولار.

دولارا للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. قال برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إن ملايين الأشخاص يكافحون لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وفي بعض الحالات يدفعون إلى الجوع الشديد بسبب الحرب في إيران. وكان برنامج الأغذية العالمي قد توقع في مارس أن 45 مليون شخص قد يصلون إلى مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط في رفع أسعار النفط. والآن يقول البرنامج إن هذا السيناريو يتحقق بالفعل. كشفت مصادر العربية أن أمريكا منعت عبور مجموعة بواخر تنقل نفطا عراقيا عبر مضيق هرمز على خلفية اتهامات بأن بغداد تدفع رسوما للجانب الإيراني مقابل مرورها. وأضافت المصادر أن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن نفيها دفع أي رسوم لإيران. كشفت مصادر العربية عن معلومات تفيد باستحواذ شركتي ميبنا وتافانير التابعتين للحرس الثوري الإيراني على عقود بمليارات الدولارات في وزارتي الكهرباء والنفط العراقيتين عبر شركات محلية ثانوية في أكثر من محافظة عراقية. هذه العقود شملت محطات كهرباء وشركات جباية وتشغيل مصفاة كربلاء وبناء مؤسسات حكومية وشراكات مع مصارف عراقية. هذا وأكدت مصادر العربية قيام كتل وشخصيات سياسية بتهريب أكثر من مليار دولار نقدا برا إلى إيران، بعضها أعطي بشكل مباشر إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني خلال الحروب الأخيرة. يأتي ذلك في وقت احتجز المصرف العراقي للتجارة أموالا إيرانية قيمتها أكثر من مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية. أعلنت الحكومة الإيرلندية حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين إتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش، وذلك على خلفية مواقفهما المرتبطة بالحرب في غزة. بعد فاصل نعود ونتابع. بوتين يقول إنه تلقى رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب ويقول إنه لا يحب المراوغة.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اطلع سريعا على رسالة مفتوحة أرسلها له الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت رفضا لما وصفه بمخرجات ألاسكا. أضاف بوتين أن زيلينسكي طلب لقاءه مؤخرا عبر وسيط من رجال الأعمال الروس، مؤكدا أنه لم يرفض الأمر لكنه لا يقبل المراوغة حسب وصفه. وشدد بوتين على أن أي لقاء مع زيلينسكي لا يكون مجديا قبل التوصل إلى اتفاق سلام، معتبرا أن كييف تسعى إلى مثل هذا اللقاء بهدف وقف تقدم القوات الروسية. وكان الرئيس الأوكراني قد وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى بوتين دعاه فيها إلى عقد لقاء مباشر بينهما، كما اقترح وقفا شاملا لإطلاق النار. وقال زيلينسكي في الرسالة أيضا إن على بوتين

0: أن يقلق بشأن حياته إذا واصل الحرب. هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوكرانيا وروسيا قادرتان الآن على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والتوصل بعده لاتفاق سلام.
1: لقد دعونا دائما إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا والكريملين، وسأكون صريحا جدا معكم، أعتقد أن أوكرانيا وروسيا هما اليوم القادرتان على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع خطة للسلام، ويمكن للأوروبيين المساعدة في ذلك، لأننا وبفارق كبير أكبر المساهمين في دعم المجهود الحربي الأوكراني، كما أن الأوروبيين يجب أن يكونوا في مرحلة ما على طاولة المفاوضات الخاصة بخطة السلام، لأن الأمر بحكم الجغرافيا يتعلق ببنية السلام والأمن في أوروبا وبالأوروبيين أنفسهم. لذلك أرى أنها مبادرة جيدة وأن استئناف المناقشات أمر إيجابي.
0: وقال ماكرون إن الوقت الآن مناسب من أجل فتح حوار روسي أوروبي.
1: يجب أن نجد حلولا لجميع القضايا الخلافية، ولا سيما الضمانات الأمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، وأن نحدد كيف يمكننا إعادة بناء سلام دائم في أوروبا. هذه مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا، وأعتقد أن الوقت مناسب الآن للقيام بذلك. ونحن أيضا حريصون على تنظيم مناقشات وحوارات مع روسيا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما سياستنا الأمنية وسياسة الجوار، وبالطبع الدفاع عن مصالح أوكرانيا.
0: ورغم ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن روسيا قد تشن هجوما على حلف الناتو بحلول عام 2030.
2: It is our intelligence assessment and the assessment of other countries in NATO that there could be an attack by Russia on NATO as soon as 2030. So you can see the urgency and the priority that we're putting behind this.
0: معنا من باريس المحلل السياسي إبراهيم شاهين. أستاذ إبراهيم، أهلا بك معنا في العربية. هل حقا رسالة زيلنسكي إلى بوتين للقاء من أجل إنهاء الحرب هي رغبة صادقة أم مراوغة ربما كما اعتبرها بوتين؟
3: نعم، أولا تحية لك وللسادة المشاهدين. بطبيعة الحال هذه الرسالة تأتي بتوقيت يعني مثير للاستغراب عمليا، نتيجة كل المتغيرات التي شهدتها أوروبا في الأسابيع والأشهر الماضية، ولكن لا يجب أن نفصلها عن الميدان وما يحصل عمليا عسكريا. بوتين يتحدث منذ أيام يعني في مؤتمر يقول أنه هو عمليا سيطر على جزء كبير من لوغانسك ودونانسك وغيرها من المناطق، وهو منتصر عسكريا، ولكن المواقف الأوروبية التي تصدر تصرح بغير ذلك وتتحدث عن أنه هناك خسارة منيت بها روسيا في الأيام الأخيرة الماضية على المستوى الميداني، وبالتالي هناك وتيرة معينة يحاولون الاستفادة منها من خلال هذه الرسالة التي وجهها بطبيعة الحال كما ذكرتم الرئيس زيلنسكي من خلال مد يده عمليا إلى الرئيس بوتين ودعوته إلى الحوار، مستفيدا من هذا الزخم الذي عمليا يترافق مع التطورات الميدانية. نعم. هذه الرسالة طبعا تلقفها أيضا أكثر من مسؤول أوروبي على رأسه صحيح. ماكرون، وكان
0: هذا ما أردت أن أسألك عنه
3: يعني عنه في سياق هذه المداخلة.
0: تصريحات ماكرون بدت وكأنها مباركة لهذا التحرك، وتأمل أن يكون هناك لقاء فعلي بين زيلنسكي وبوتين ينهي هذه الحرب، ولكن ما هو التصور، ما هو الإطار الذي تضعه فرنسا أو تريد لحرب أوكرانيا أن تنتهي وفقه أستاذ إبراهيم؟
3: نعم، ماكرون الموجود اليوم في الجبل الأسود يعني قبيل قمة الاتحاد الأوروبي كما ذكرتم أصدر هذا التصريح وتلقف هذه المبادرة الأوكرانية ورحب بها. طبعا هذا يعود مرده لعدة أسباب. أول هذه الأسباب أنه الدور الذي كانت تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في فترة سابقة في الملف الأوكراني انحسر، وتوجهت الأنظار الأمريكية في الفترة الماضية إلى الملف الإيراني، إلى مسائل مرتبطة بالشرق الأوسط وخلاف ذلك، وبالتالي الدور الفرنسي تصاعد في هذه المسألة إلى جانب طبعا ألمانيا، يضاف إليهم بريطانيا، وهناك وممكن أن نتحدث عن ذلك أيضا لقاء على ما يبدو سيحصل يوم الأحد في لندن يجمع ماكرون والرئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر، بالإضافة طبعا إلى المستشار الألماني ميرتز، يعني عودة إلى لهذه الثلاثية البريطانية الألمانية الفرنسية للملف الأوكراني من بعد ما انحصر الدور الأمريكي في هذا الملف. هذا أول سبب. سبب آخر هو رغبة فرنسية في إعادة هذا الدور الدبلوماسي الذي طرح في بداية هذه الحرب عام 2022 عندما جمع ماكرون بوتين وزيلنسكي على طاولة واحدة من أجل التوصل لاتفاق دبلوماسي.

0: ماسي وفشل في ذلك، من ثم لجأنا إلى خطة عسكرية هدفها تحقيق مكسب أوكراني، وفشل أيضا الجانب الأوروبي بتحقيق ذلك، وتغيرت الإدارة الأمريكية، وبالتالي اليوم هناك مسعى جديد لإعادة تفعيل هذه العجلة الدبلوماسية. مسألة ثالثة أيضا هي استعادة للدور الفرنسي. بطبيعة الحال فرنسا كان لها تميز تاريخيا في الاتحاد الأوروبي وأيضا داخل حلف الناتو، فقدته عندما تصاعد الدور الأمريكي، وبالتالي يرى الرئيس ماكرون في هذه الخطوة فرصة أيضا إعادة الدور الفرنسي في الوساطة وفي يعني تقريب وجهات النظر بين دولتين متصارعتين.
1: ولكن وفق أي تصور أستاذ إبراهيم، لأنه الواضح أنه الاثنان يتحدثان عن شيئين مختلفين. بوتين ما زال يتحدث عن مخرجات اتفاق ألاسكا أو لقاء ألاسكا بين ترامب وبوتين، بمعنى تحتفظ روسيا بالدونباس وغيرها من المناطق وتنهى الحرب، لكن يبدو أن الأوروبيين يتحدثون عن شيء آخر.
0: نعم يعني هذه لعبة ما يعرف بلعبة عد الأصابع، كل طرف يحاول أن يضغط على الطرف الآخر وأن يظهر بمنظر المنتصر لحث الطرف الآخر على بين هلالين الخروج من جموده والقبول بالدخول بمفاوضات وفق شروط الطرف الآخر. بطبيعة الحال إذا ما نسمع أو نشاهد تصريحات الرئيس الروسي بوتين يخيل لنا أنه هو المنتصر عمليا، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس زيلينسكي. الواقع في الميدان يدل على عدة مسائل، أنه هناك رغبة من الطرفين بالتوصل لاتفاق عمليا ينهي هذا الاقتتال الذي استمر سنوات عمليا وكان له تأثير على أوروبا، ولكن لا يزال هناك عدة ملفات عالقة، أبرزها مسألة المساجين طبعا والسجون، المناطق المحتلة من قبل روسيا في أوكرانيا، الأقاليم الأربعة، بالإضافة طبعا لمسألة العقوبات المفروضة على روسيا في منظومة سويفت وغيرها، ومسائل أخرى لا تزال عالقة. إذا لم يتم تذليل هذه المسائل نبقى في إطار تصريحات وتصريحات متبادلة لن تغير عمليا في الواقع قيد أنملة إذا لم يقبل أحد هذه الأطراف أن يقدم تنازل للطرف الآخر.
1: شكرا جزيلا إبراهيم شاهين على هذه القراءات، كنت معنا مباشرة من باريس. أقرت البحرية الأوكرانية بأن الطائرة المسيرة التي انفجرت في ميناء كونستانتا على البحر الأسود في رومانيا هي تابعة لها، مشيرة إلى أنها انحرفت عن مسارها بعد تعرضها للتشويش الروسي. من جهتها علقت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين على الحادثة قائلة إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تشكل تهديدا لجميع الدول الواقعة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
2: Mira, muy bien.

0: Agenția Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, aici în portul Constanța, a fost văzută la mal.
1: قالت وسائل إعلام أفغانية إن انفجارا مجهولا وقع في منطقة خرخانة بالعاصمة كابول وأسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، كما أحدث أضرارا في أحد المركبات العسكرية. وقالت وسائل إعلام إن الانفجار وقع بالقرب من منزل نائب حاكم ولاية كابول في حكومة طالبان قدرة الله أميني. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، أذكركم بأبرز عناوينها.
2: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally.
1: الرئيس اللبناني في رسالة للحرس الثوري: لبنان ليس بلدكم. ونواف سلام يستنكر إعلان إيران رفض اتفاق وقف النار.
3: منك عودة دمر بشكل كامل من جوا.
1: أصوات من الجنوب تطالب بوقف الحرب، وإسرائيل تقول إنها هاجمت أكثر من 650 موقعا. إيران تقول إن المحادثات مستمرة مع واشنطن، والقيادة المركزية تنفي تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار. مصادر العربية تكشف عن منع أمريكا لعبور نفط عراقي بعد دفعه رسوما لإيران لعبور مضيق هرمز.
4: Et comment on arrive à trouver les solutions sur tous les sujets contentieux ?

0: garantie de sécurité dans la durée pour l'Ukraine.
1: ماكرون يقول إن الوقت الآن مناسب لبدء حوار أوروبي روسي، وستارمر يحذر من غزو روسي بحلول 2030. شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: نسلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون خارجة عن الدولة تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
10: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
11: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
12: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
13: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
14: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور.
15: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
15: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
15: لنعرف،
16: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
17: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: موجزا لأخبارنا العربية، أهلا بكم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لسيانان أنه على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني جوزيف عون، بحثا خلاله التطورات في لبنان والمنطقة والمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. وأعرب الرئيس اللبناني للأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن تقديره لمواقف السعودية تجاه لبنان ودعمها لجهود إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة. قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليون دولار. أوضح سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي أن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران لا يزال مستمرا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال في وقت سابق أنه لا يوجد حاليا مسار تفاوضي رسمي بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرسائل بين الجانبين يتم تبادلها عبر قنوات مختلفة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اطلع سريعا على رسالة مفتوحة أرسلها له الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت رفضا لما وصفه بمخرجات ألاسكا. وأضاف بوتين أن زيلينسكي طلب لقاءه مؤخرا عبر وسيط من رجال الأعمال الروس، مؤكدا أنه لم يرفض الأمر لكنه لا يقبل المراوغة على

0: ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك، الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement. What happened?
0: لبنان ليس بلدكم. الرئيس اللبناني يطالب الحرس الثوري بعدم التدخل ويؤكد أن إيران وحزب الله لن يحقق أهدافهما في لبنان. ترامب متفائل بقرب التوصل لاتفاق، وإيران تقول الاتصالات مع واشنطن مستمرة وتشترط الإفراج عن 24 مليار دولار مجمدة لتوقيع الاتفاق. أهلا بكم. في لبنان، إسرائيل تواصل تصعيد عملياتها العسكرية جنوبا وسط حركة نزوح كثيفة خاصة من مناطق شمال نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي مع رفض حزب الله لمقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي أعلن عنه قبل يومين في واشنطن. هذا الاتفاق طبعا مشاهدين أثار الجدل منذ ساعات إعلانه الأولى. نعيم قاسم أعلن رفضه لهذه المفاوضات جملة وتفصيلا، بينما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وضع شرط الانسحاب مقابل الانسحاب، في حين أكدت الحكومة اللبنانية اختيارها لطريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان. وإنما الرئيس اللبناني جوزيف عون وجه رسالة لنعيم قاسم بالقول: الشعب اللبناني ليس شعبكم. ورسالة أخرى لإيران وللحرس الثوري بأن يعي أن لبنان ليس بلدهم. هذا الموضوع، هذه التصريحات البارزة حقيقة سنتحدث عنها، عن تطورات هذا الاتفاق والتصعيد الإسرائيلي، وطبعا موقف حزب الله، مع زملائنا في شبكة العربية عبادة اللدن وعبد الجليل مسعي وأيضا وسام كيروز. أهلا بكم معنا اليوم في الأسبوع وما بعد. ولكن دعونا في البداية أن نتوقف مع هذا الحديث اللي حقيقة هو واضح ومباشر.

0: مباشر ومن الممكن أن يكون لأول مرة رئيس لبناني، رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة، فهو شدد عبر مقابلة لسيانان على أنه لا يحق للحرس الثوري التدخل بالشأن اللبناني، لافتا إلى أن هذه ليست بلادهم. الرئيس عون أيضا لم يستبعد عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه شدد على أن مثل هذا اللقاء لن يتم قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. كما أكد عون في هذه المقابلة أن الحلول العسكرية لن تحقق الأمن في شمال إسرائيل، داعيا إلى معالجة النزاعات عبر المفاوضات. عون أيضا أكد أن حالة العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي إلى الأبد، قائلا أن بيروت وتل أبيب أمام فرصة عظيمة للعيش بأمان وسلام.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: They are using Lebanon. عم يستخدموا لبنان طبعا لمفاوضاتهم.
2: كوسيلة تفاوض.
0: صحيح. وسام رح ابدا معك من خلال متابعتك وانت ايضا كلبناني. هل سبق وأن كانت لهجة تصعيدية تجاه إيران وحزب الله بهذا الوضوح كما تحدث اليوم الرئيس جوزيف عون، ولماذا الآن؟
2: ليس فقط تجاه إيران، قد نتفق هنا بأنه لم يصدر عن رئيس لبناني أو رئيس حكومة لبناني الذي للمفارقة قرر المضمون نفسه في خطاب منفصل أي كلام بهذه الحدة وبهذه الوضوح والصراحة إلا ضد إسرائيل. لم يسمح لأي خطاب رسمي لبناني أن يكون حازما في تاريخه الماضي إلا ضد إسرائيل، وطبعا قد يكون محقا ضد إسرائيل، ولكن الآن جوزيف عون يظهر بصراحة شجاعة منقطعة النظير. أولا يقول للإيرانيين كفى، كفوا يدكم عن لبنان، ويقولها بالإنجليزية هذا بلدنا، وهذه جملة قوية جدا. والأهم والأقصى والأصعب أن يقول لأمين عام حزب الله هذا ليس شعب نعيم قاسم، هذا الشعب اللبناني، وهو إذا ما تكلم فيتكلم وهو ذات صفة لأنه ابن الجنوب اللبناني أيضا كشخص. صحيح. كلبناني. ولكن دعونا لا نكون ورديين جدا، هذه فقط بداية، وقبل الخطاب هناك البيان المشترك الذي صدر بأمريكا الذي ينهي عمليا أن بين لبنان وإسرائيل حالة صراع. طب هل هذا سينتهي بسرعة؟ لا، لكن هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: غير البيان وسام، غير البيان اليوم الرئيس عون أيضا رجع أكد بأنه أمام إسرائيل ولبنان فرصة عظيمة للعيش بسلام. يعني هل هذا المشهد اللي أو هذه التصريحات اللي تبعناها ممكن تطبيق أو تنفيذ هذه التصريحات؟
3: هي لحظة تاريخية، لأنه فعلا أولا دولة تعبر عن موقف سياسي بهذا الاختلاف الجذري عن مسار سابق كان تتبنى فيه الدولة ببياناتها الوزارية وبلغتها الرسمية. تقريبا كل ما يعني السقف الذي يريده حزب الله كان يفرض الأمر، ولو أنه يعطل التشكيل الحكومة لأشهر حتى يفرض عبارات معينة بالبيان الوزاري، نعرف الثلاثية، ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، تشريع المقاومة من خلال المؤسسات الرسمية، الآن في لغة رسمية جديدة ورئيس الجمهورية يدافع عن هذه اللغة بنص واضح. يعني البيان اللي ذكر وسام، بيان الخارجية الأمريكية اللي تلا جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، العبارة المهمة أعادت إسرائيل ولبنان تأكيد انعدام النوايا العدائية، هذه مرحلة جديدة بلا شك تجاه بعضهما، والتزمتا بمواصلة المفاوضات مباشرة. وأيضا في أمر في غاية الأهمية، هو ينقل لبنان من مكان، من محور، واقعيا كان لبنان بمحور، إلى مكان آخر يدين فيه تدخل الأطراف الخارجية واستخدام الأطراف الخارجية

0: لدول ك يعني الأذرع الأمنية يعني البروكسي. نحن أكيد في أنه في مرحلة إقليمية الحملة على الأذرع موجودة بكل منطقة،
1: ولكن هنا عبد الجليل
0: زمن الأذرع واضح أننا
2: مطلوب أن ينتهي،
0: مطلوب أن ينتهي.
1: بس واضح. هون عبد الجليل أيضا بالنسبة لموضوع إيران، قلنا نحن هذا سقف عالي ولأول مرة نسمع هذه اللهجة من قبل الدولة اللبنانية تجاه إيران، ولكن أيضا إسرائيل هي محتلة للأراضي اللبنانية الآن، يعني هذا التوقيت لمثل هذه التصريحات وما زالت إسرائيل على الأراضي اللبنانية أيضا طبعًا. تداعيات هذا الأمر
3: طبعا، بالرغم من أنه كان هناك اتفاق ولو أنه كان عسير. لذلك هو الرئيس اللبناني يحاول الدفاع عنه وقال بأنها لحظة تاريخية، ثم لا يجب أن ننسى بأنه كان يحدث قناة أمريكية، جهة أمريكية واسعة الانتشار. هذا الكلام سمعه الأمريكيون، كان يجب أن يلتزم بحدة، كان يجب أن يرسم الخطوط التي تفرق بين الحكومة اللبنانية وبين أطراف محلية محدودة الشرعية ومحدودة الانتشار مثل ما قال.
1: ولكن هو يتحمل مسؤولية كلامه يعني، وليس فقط رسالة للولايات
3: طبعًا
1: الأمريكية
3: طبعًا،
1: وبالتالي عن غير قناعة ولا يستطيع أن ينفذ.
3: طبعا هذا الكلام أكيد أنه قيل أثناء المفاوضات بين الأمريكيين بحضور الإسرائيليين أكيد.
2: يعني هل تقصد أنه هو يريد أن يوصل رسالة ما للأمريكيين
3: طبعًا
2: بأنه
3: طبعًا
2: أنا معكم على نفس الخط؟
3: لا، ليس معكم على نفس الخط. هو أول شيء هو يدافع عن سيادة لبنان، هو يؤكد بأن لبنان لديه مؤسسات ولديه سيادة. وما يقوله نعيم قاسم هو ربما يمثل نعيم قاسم وأنصاره، هو الأكثر يمثل الحرس الثوري الإيراني، هو لا يمثل الشعب اللبناني. لأنه في أمريكا ليس الجميع يفهم هذه الخطوط، لا يفرق مثل ما قال عبادة قبل قليل، في وقت من الأوقات كانت الحكومة لا نفهم الخطوط ما بين المقاومة والجيش والحكومة، وكانت حتى هناك بيانات تدفع نحو الخلط في الخارج وفي أمريكا.
0: جوهر الصراع هنا الآن، جوهر الصراع من يمثل المصلحة اللبنانية، هل المؤسسات تمثلها أم القوى السياسية القوية على الأرض؟
3: صحيح.
0: يعني الآن أنا أسمع بعض الأصوات من حزب الله يقولون إنه من هو هذا الشخص عن رئيس الجمهورية، من هذا حتى يقول
2: حتى يتحدث
0: باسم لبنان، هذا بالحرف حتى يتحدث باسم لبنان. هو يمثل الشرعية الدستورية، ولكن بموجب أو بنمط
3: القوة
0: بنمط صناعة السياسة في لبنان أنه ليس رئيس جمهورية أو
1: بس رئيس الجمهورية عم بيحاول أيضا يريح هذا الطرف من اللبنانيين، وأيضا يتحدث مع إسرائيل ويطلب منها أن تخرج وأن تنهي احتلالها. يعني أكد أنه جاهز للمفاوضات، وأنه على إسرائيل أن تظهر قدر من الالتزام لإنهاء الحرب. يعني على الرغم من أنه هو يعني يصعد اتجاه إيران، ولكن أيضا يصعد اتجاه إسرائيل. خلونا نسمعه ومن ثم نعود.
4: Military activities or military solution will never provide you with security and safety to the northern people. We are ready to sit and talk. Our people along the border are fed up with war, but you need to show some willingness and commitment to end this war for the sake of both people and on both sides of the border.
1: هل من الممكن انه اسرائيل تستجيب لمثل هذه الدعوات حتى يستطيع الرئيس عون أن يعني يخرج هذه الذريعة كان من إيد الحرس الثوري أو من إيد
2: إسرائيل؟ تلبس ثياب الحرب منذ 4 سنوات ولا يبدو أنها مستعدة أن تنزع هذه الثياب. القوة الآن التي في يد لبنان أنه أمريكا، واشنطن، إدارة دونالد ترامب لأول مرة منذ عشرات، هلأ عبادة بيقول مش أول مرة، في الثمانينات أظهرت أمريكا أيضا هذا الوقوف إلى جانب لبنان. إن لم يلتقط لبنان هذه الفرصة فلن يحصل أبدا على أي شيء. ولكن خلينا نكون واقعيين، أولوية حزب الله ليست أولوية الدولة اللبنانية ولا حتى أولوية أهل الجنوب. أولوية حزب الله ليست الانتصار على إسرائيل بكل بساطة. أولوية حزب الله الآن هي أولوية وجودية، أن يبقى علة وجوده، يعني أن يبقى السلاح. ثانيا بما أنه هي حالة إيرانية خالصة، خاصة بعد اغتيال حسن نصر الله، حزب الله صار إيراني يعني عمليا أكثر، هو أن يبقى لبنان ويبقى حزب الله جزء من هذه الشبكة المتقلصة تقلصت في سوريا.
1: ولكن يا وسام مش بس حزب الله يريد طبعاً هذا الأمر، أيضا الرئيس بري اللي يعتبر أيضا

0: براغماتي أكثر، وهو خيط الوصل كما يقال بين أمريكا وبين حزب الله. أيضا تحدث، يعني هناك أحاديث يعني إذا من الممكن أن نتابعها سويا أيضا لمواقف الرئيس بري اليوم، يعني يعتبر بأن هذا البيان جائر،
1: بيان الخارجية الأمريكية يعني،
0: لا بيان واشنطن بين اسرائيل وامريكا،
1: بيان الخارجية الأمريكية اللي هو صدر يعني في بمعظمه هو موافقة عليه من لبنان واسرائيل، وفي اجزاء خاصة باسرائيل واجزاء خاصة بلبنان. الخطير بهذا الموضوع كله سواء انه الان نحن امام عمليتين سياسيتين بالاذن منك عبد الجليل، في امام عمليتين سياسيتين متوازيتين، عملية تديرها الدولة اللبنانية وعملية اخرى يريد حزب الله ان يديرها، يعني هي التفاوض لتحقيق شروط حزب الله. هو يريد الحفاظ على وجود العسكري، الجوهر المسألة الآن بالنسبة للحزب هي ليس الحفاظ على الجنوب ولا الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية، الحفاظ على هذا الوجود العسكري بما يمثله من امتداد إقليمي.
0: طب عبد الجليل يعني
1: ليس المرفوض هو التفاوض، المرفوض هو أن تفاوض الدولة وتعطي التزامات في
2: لا بالعكس، يعني
1: من دون موافقة حزب.
2: يبالغون بالتهليل بأنه أمريكا تريد مفاوضتهم،
1: انه ترامب قال انه تحدثنا اليهم،
0: وهذا كان يعني بس ترامب قال انه هن طلبوا منا انه يجب ان نتوقف،
3: يجب ان هناك نقطه طيب مهمه ساعرج على
1: مسار اخر، يعني
3: هناك نقطه عسكريه يجب ان نتحدث عنها لان الوضع الميداني ايضا هو جزء مهم جدا مما يحصل الان في لبنان. لكن الاكيد هو ان الاسرائيليين رفضوا ادخال حزب الله في في في اي تفاوض في اي مشروع، لكن في النهايه هو
1: بالرغم
3: من بالرغم من ان الاتفاق قد تم، الا ان الان نتنياهو لا يجب ان نخلي المسؤوليه من نتنياهو، هو رفض.
0: عم تحدث عن نتنياهو، نتنياهو الان اعلام اسرائيلي يقول عنه اتفاق وقف النار مع لبنان لم تتم صياغته بشكل كامل بعد، يعني طبعا سيكون هناك ملحقات
3: برأيكم. وهو اكد بانه لن يعرضه على الكابينت او الحكومه للتصويت الا اذا وافق حزب الله، هو اقصاه من التفاوض، ثم يشترط دخول للاتفاق الا بموافقه الطرف الاخر.
1: بصريح العباره في اتفاق موضوعي الان، موضوعي بين إسرائيل وحزب الله على إفشال وقف إطلاق النار.
3: صحيح.
1: إسرائيل لا تريده والحزب لا يريده. الحزب يريد وقف إطلاق النار فقط في سياق التفاوض الأمريكي الإيراني، لأنه لبنان هو أحد أوراق التفاوض الإيرانية.
0: طب نجح الرئيس عون وايضا الرئيس سلام
1: انه
0: يسحبوا هاي الورقه منهم؟
1: لم ينجحوا
2: ولكن وضعوا يعني العربه على السكه. ولكن خلينا نبقى بالوقائع اذا بتسمحوا لي، للاسف هذا كلام أنا لست متفائلا كثيرا، لأن الوقائع على الأرض بلبنان أنه حزب الله ما زال قادر أنه يلغي هذه الصيغة اللبنانية أو ينهيها، ما زال قادرا أن يحدث شرخ، لأنه في جزء كبير من الشعب اللبناني معه. والأسوأ من هيك ميسون أنه في هناك قناعة عند ما يمثله حزب الله، ولكن ليس فقط حزب الله، العقلية اللي كانت موجودة قبله أنه هذا الخيار، خيار العداء الدائم لإسرائيل بغض النظر، خيار اختصار لبنان بالعداء لإسرائيل، قادر أن يسقط مشروع جوزيف عون ونواف سلام ومشروع دونالد ترامب.
1: ولكن في فرق
2: هو يعتقد
1: جوهري.
2: أنه أسقط 17 أيار وأنه قتل جوهري. بشير جميل
1: في فرق جوهري
2: بس هو في عقلهم هم مقتنعون أنهم قادرين على إسقاط هذا المشروع، وهم لديهم ما يكفي من الدعم الإقليمي من إيران.
0: 17 أيار كانت سوريا، كان حافظ الأسد، يعني
3: العالم كله كان
1: فرق جوهري. أنا أقول
0: هذا المحور كان بعده قوي،
1: أنا أقول في فرق جوهري آخر، أنه الآن الدولة الشرعية الدستورية في لبنان الآن مدعومة من أطراف واسعة مختلف طوائف اللبنانية، وحتى في أصوات داخل بيئة الثنائي الشيعي ترتفع بشكل واضح، في مئات المواطنين بالنبطية وصور وقعوا بيانا المهم فيه هو التفكير بأولويات الناس حقيقية، إنه الناس تريد الأمان. هل الناس تشعر يشعرون بالأمان بأنه السلاح بين بيوتهم، بأنه الحرب تنطلق من أحيائهم؟ فالأمر مختلف تماما عن وضع الحرب الأهلية في الثمانينات، كان في دعم أمريكي للدولة. ولكن
2: أقول إنه لا يجب أن نكون شديدي التفاؤل،
1: لست متفائلا
2: كثير،
0: ولكن أنا لا نتحدث عن تفاؤل، ولكن نحاول أن نحلل ونفهم.
2: بس للحقيقة ميسون يجب أن نذهب إلى عمق الحالة الشيعية، لأنه هنا القصة، كل القصة. ولا يجب أن يسمح لحزب الله باختصار قصة الشيعة اللبنانيين، وهي قصة بدأت قبل إسرائيل وبدأت منذ بداية لبنان، والشيعة أصيلون في لبنان.
0: أكيد.
2: وفي صلب هذه الجماعة اللبنانية مدرستان حاليا، مدرسة ترى بأنه أمن الشيعة وجودهم يأتي

0: من الدولة اللبنانية، ومدرسة ثانية أتت مع حزب الله ترى بأنه أمنهم يأتي من المقاومة المسلحة. نتذكر كلام الزعيم العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية الذي قال نحن الآن أصبحنا مجتمع لا يمكن أن يخدعونا. هذه العقلية التي لا يجب أن تترك أن تختصر الحالة الشيعية. الحالة الشيعية هي أيضا موسى الصدر الذي قال الدولة أود، أيضا الحالة الشيعية هي التي بعد عام 2000 عمروا الجنوب بين 2000 و2006.
1: وعندك داوود اللي يعني أشهر صحيح. مقولة يعني قال فلتحتر.
0: وحتى بعد 2006 أيضا 2006 إلى 2023 أيضا الجنوب هناك، وقبل يعني الحرب 82 القرى الشيعية في كلها لم تكن مع إسرائيل طبعا، ولكن عاشت اختارت أن تبني، أن تعانق الزراعة، بينما
2: أختاروا أرضهم.
0: بينما الحالة حالة حزب الله حولت القضية وهي محقة إلى هوية، يعني أن تصبح الهوية أن تكون في مواجهة إسرائيل، في الوقت أنه لهذه الجماعة ولهذا الوطن وأنا أنتمي إليه يعني أقول أنه لديه قصة تتجاوز إسرائيل، وإسرائيل هي حادث في تاريخي الذي كان موجود ما قبل وسيبقى وعليه أن يتعايش معه. أما تحويل القضية إلى هوية دائمة هذا الذي يقوله الآن جوزيف عون أنه لا يمكن أن نبقى في هذا الحال.
1: عبد الجليل بالأمس أيضا كان لافتا، وحتى اليوم الرئيس نواف سلام تحدث عن الموضوع عندما قال بأنه يعني صدمنا بأنه الرد جاء من قاني قبل رد حزب الله.
3: طبعا لأنه قاني متخوف جدا من خسارة ورقة لبنان، هو حاول أن يقنع أمريكا بأنه يرفض التوقيع أو يعطل التوقيع. هو الآن اكتشفنا، سنتحدث لاحقا بأنه الأموال هي أهم ما يهم إيران الآن، لكن في وقت من الأوقات على أساس أنه كان يصر على وقف إطلاق النار في لبنان، لذلك لم يوقع ولم يفتح مضيق هرمز، لكن الآن هو يعرقل وقف إطلاق النار في لبنان حتى لا يترك وحيدا. هو اكتشف بأن قدراته على ضرب وإزعاج إسرائيل في الحرب الأخيرة كانت ضعيفة جدا، أضعف حتى من الحرب 12 يوم. وهو اكتشف بأن أكبر ما يزعج إسرائيل الآن هو الصواريخ والمسيرات، والمسيرات منظور الشخص الأول التي تضرب الجيش الإسرائيلي من لبنان. لبنان يزعج أو حزب الله يزعج إسرائيل
1: لأن القرب الجغرافي،
3: القرب يعني الجغرافي هذا طبيعي. هو يخاف أن يخسر هذه النقطة، لذلك هو أصر. لكن مثل ما قال وسام، هناك البعض من أنصار حزب الله يتوقعون بأن تسليم السلاح أو خسارة النفوذ هو ليس فقط ضعف أمام إسرائيل، هو ضعف داخل لبنان، سيخسرهم النفوذ أيضا داخل لبنان. يعني ربما المقاومة وهذه المصطلحات هي شعارات رنانة، هي تتناسق مع ما يقوله الإيراني، ولكن في الداخل هو يحافظ الإبقاء على الحد الأدنى من النفوذ حتى لا يعود إلى المربع الأول. ولكن في نقطة أخيرة، الإسرائيليون أيضا هم أيضا لديهم مخطط، هم الآن يحاولون الدفع والسيطرة على الكثير من الأراضي من الجنوب، وفي هذه المرة يتراجع حزب الله ويبدأ ينصب صواريخه وأسلحته وراداراته وإمكانياته في مناطق غير متعود عليها. واليوم شاهدنا على شاشة العربية كيف أن اشتباكات اندلعت بسبب أن بعض الناس أو بعض السكان رفضوا أن تنصب الصواريخ فوق بيوتهم.
1: صحيح، وعلى فكرة هاي المنطقة منطقة يعني اللي اليوم متشابكوا هن حركة أمل وحزب الله وليس من مناطق
3: أخرى. طبعاً
1: على كل
3: طبعاً.
1: سنبقى
3: هذه مرحلة أولى،
1: سنبقى بموضوع إيران، ولكن الآن إيران مفاوضاتها مع أمريكا وليس مفاوضات لبنان مع إسرائيل. سنتوقف مع فاصل ومن ثم نعود لمتابعة مواضيع الأسبوع وما بعد. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله ما بعده.

0: ولماذا هو مهم؟
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: نتابع الأسبوع وما بعد محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية مستمرة. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى نظيره الإيراني اسكندر مؤمني للمرة الثانية حقيقة خلال أقل من 24 ساعة، وطبعا هذا من أجل دفع جهود الوساطة. لكن يبدو أن الفجوة الأساسية في المفاوضات بين أمريكا وإيران بعيدا عن الملف النووي هي طريقة وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. الولايات المتحدة لا تزال ترفض طلب طهران بتسييل هذه الأموال المجمدة، في وقت إيران أبلغت باكستان بأنها تقبل بنقل جزء من اليورانيوم على التخصيب لدولة ثالثة توافق عليها طهران. أما الرئيس ترامب فيرى أن جوهر الاتفاق مع إيران يتمثل بعدم امتلاكها للسلاح النووي. أيضا كان لفت إلى أن واشنطن ستنهي الأمر إما عسكريا أو بتوقيع الاتفاق. وطبعا هذا الموضوع زملائنا ما زالوا معي هنا في الاستوديو، ولكن ستنضم إلينا زميلتنا نادية بلبيسي من مديرة مكتب العربية في واشنطن اللي دائما أيضا تشارك معنا في الأسبوع وما بعد. بالأسبوع الماضي فقدنا لك يا نادية، ولكن اليوم عدت لنا. بالنسبة لهذه المفاوضات، نحن أمام أين وصلت يعني هذه الضبابية مستمرة منذ أكثر من 4 أسابيع نادية؟ نحن أمام أي مشهد الآن؟
1: نحن أمام جمود ميسون، يعني ما نسمعه طوال الوقت خلال الأسبوع الماضي واللي سبقه، بمعنى بأنه الرئيس على بعد ساعات من توقيع هذا الاتفاق ثم قام بتقديم تعديلات وتعرض لضغوط من الجمهوريين وقال بأنه لن يفرج على أي أموال ولا دولار واحد لإيران قبل الالتزام بالملف النووي. بالنهاية هو يفاوض على مذكرة تفاهم، لا يفاوض حتى على الملف النووي، لكن صحيح. يريد من إيران أن يكون هناك التزام كامل بأنه إذا بالفعل تم التوصل إلى اتفاق حول هذه المذكرة، إيران ستكون مستعدة ولن تتنصل من مسؤولياتها بالتخلي عن طموحها النووي أولا وبإخراج اليورانيوم المخصب. نعود مرة أخرى إلى نفس الدائرة. الرئيس يقول أكثر من مرة بالسابق بأنه إيران وافقت، ونكتشف بعد ذلك بأنها لم توافق. بالأمس بالمكتب البيضاوي قال يعني شيء غريب نوعا ما، عندما قال بأنه هل سألوا الصحفي هل تريد أن تلتقي مع مجتبى خامنائي؟ قال له لا مش بالضرورة، لكن سيكون لي الشرف أن ألتقي معه. فقال له هذا الصحفي أنت كنت مسؤول عن قتل عائلته، أبو أخته، جوز أخته وإلى آخره. فالرئيس قال يعني إذا إحنا نتحدث عن صفقة، إذا كانت هناك صفقة يمكن أن ألتقي معه بسويسرا. يعني في حتى تصريحات شوي نوعا ما نطعها في إطار،
0: ولكن بنفس الوقت أيضا نادية إيران أيضا هي التي تتراجع أيضا عن أقوال أو تلعب، يعني تبادل، هناك تبادل أدوار، يعني دائما يتحدث مسؤول معين بشيء ومسؤول آخر بنفس الوقت يناقضه. مثلا موضوع الأموال المجمدة، اليوم مستشار مجتبى قال بأنه لا حديث قبل ما أنه يتم تسييل الـ 24 مليار دولار. يعني أيضا الجانب الإيراني من يقرر؟
2: أنا أعتقد أنه كل ما يحدث من خلافات منطقي، الشيء الوحيد الغير منطقي هو القول بأنه الاتفاق سيحصل، لأنه لا شيء يدل بأنه هناك اتفاق سيحصل. يعني
0: أنت منذ البداية وسام غير مقتنع بأنه اتفاق سينجح.
2: هلا الأكيد أنه الحرب ربما تبتعد، مع أنه كنت أميل يعني للاعتقاء بأنه قد تعود، لأنه ترامب أصبح إلى حد ما مقيد اليدين داخل باللعبة الداخلية وبالمواعيد. ثانيا بأنه يشعر بأن الضغط الحالي بهذه الطريقة أقوى، لا يشعر بضغط كبير، هناك مشاكل اقتصادية لكن بالنسبة له ما زالت تحت السيطرة. وثالثا وهو الأهم، ليس هناك ما يدفع لأن يقول أنا أتيت باتفاق أفضل من اتفاق باراك أوباما، ونعود إلى هذه الأساسية. وبالتالي إذا كنا أمام عدم عودة الحرب ولكن عدم اكتمال الاتفاق، وللمفارقة نحن في أجواء تشبه أكثر أجواء إيران، هذا الأخذ والعطاء والمماطلة، هذه أجواء إيرانية.
0: يعني يبدو كأنه الرئيس ترامب فهم اللعبة الإيرانية بالتفاوض وبدأ ينتهج نفس النهج.
2: بس هذا الأمر كويس.

0: أنا بس لأختم أعتقد أنا قد نكون ذاهبين إلى السيناريو الأسوأ وهو نزاع اللو انتنسيتي لو انتنسيتي كونفليكت، وبالتالي ليس هناك لا اتفاق ولا حرب. وفي هذه الحالة إيران عندها ثلاث أوراق صعبة خارجية: هرمز، لبنان، التشابك مع قصة لبنان، لأن يعني هذا، وثالثا وللأسف الاستمرار في استهداف دول المنطقة.
1: أي يعني ودول يعني نحن نطلق النار وهناك قصف على الكويت.
2: نحن أمام هدنة مؤقتة مددت لأجل غير مسمى من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن نحن لسنا أمام وقف إطلاق النار. نحن وصلنا إلى نزاع منخفضة الصعيد مثل ما ذكر وسام، هناك بارجات أمريكية تعبر مضيق هرمز، هناك قصف أمريكي في مناطق واسعة في إيران. صحيح المناطق القريبة من هرمز هي الأساس في بندر عباس، في قشم، في سيريك، هناك مناطق عديدة تقصف، كما أن الإيرانيين أحيانا يقصفون دول الجوار أو يحاولون استهداف مدمرات أمريكية، لكن ليس هذا هو الأهم بالنسبة للرئيس ترامب. رئيس ترامب هو في مرحلة معينة لا يريد دخول 90 يوم والدخول في صراع مع الكونغرس، خاصة في ظل الأيام الأخيرة وما شاهدنا في الكونغرس. لديه كأس العالم، لديه مشاريع أخرى لا تحتاج إلى يمكن تأجيلها مثل عيد الولايات المتحدة الأمريكية، عيد ميلاده الشخصي. هناك نقاط كثيرة تفرض عليه وقف إطلاق النار. الذي تحدثنا عنه أستاذ وسام في مرات سابقة هو اتفاق إطاري يوقف إطلاق النار لمدة 60 يوم إلى أن نتوصل إلى اتفاق.
1: ولكن أيضا الرئيس عبد الجليل يعني أعطانا أيضا تعريف جديد لموضوع وقف إطلاق النار بالشرق
2: هو
1: الأوسط.
2: اكتشف،
1: قال بأنه وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط يعني بأنه يبقى النار مستمر ولكن بوتيرة منخفضة.
0: اتفاقات ترامب أين ثبتت؟ في غزة ثبتت، في لبنان ثبتت، في إيران ثبتت.
1: نادية شو رأيك بهذا التعريف الجديد اللي أعطاه ترامب بخصوص وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط؟
3: لأنه كما قال الزملاء يعني قبل قليل، هو الرئيس لا يريد العودة إلى العمليات القتالية، وبالتالي حتى روبيو نفسه كان يقول بأنه عملية الغضب الملحمي انتهت، حتى عندما سئله أكثر من مرة في جلسة الاستماع بالكونغرس هل الحرب انتهت أم لا تزال قائمة، قال انتهت كما نعرفها. لكن ما نتحدث عنه الآن هو لو انتنسيتي بالضبط، هي عبارة عن استمرار بالسماح لإيران إذا كان هناك هجوم على بوارج أمريكية ترد عليهم، أو العكس تماما إن الولايات المتحدة ترد على إيران تقصف أينما ترى. وإيران ماذا تقوم؟ تقوم دوما دوما عندما يكون هناك قصف أمريكي باستهداف الخليج، في كل مرة تستهدف الخليج، وهذا مقبول بالنسبة للرئيس ترامب لأنه يعتبر أنه وقف إطلاق النار مقبول تماما كما في غزة، تماما كما في لبنان، بأنه بعد حرب، بعد وقف إطلاق النار 900 أعتقد بلبنان قتلوا، وبغزة أيضا عدد مخيف 1000 وكذا، هذا مقبول بالنسبة له. بس بالنسبة يعني كيف يراه ترامب، هو لا يوجد هناك حرب، هذا يعطيه أريحية باتخاذ القرار. طب وبالتالي هو زي ما بقوله هي كاش ذا باج من الإيرانيين اللي المماطلة ونستنى، لكن هو يبررها عبين شو، إنه لا نستطيع أن نصل إلى مجتبى بسبب الأوضاع الأمنية، بسبب عدم وجود القيادة إلى آخره.
1: ولكن البعض أيضا يعتبر بأنه أحرجوا لمجتبى لما قال له إنه أنا مستعد إنه قبلك إذا بدنا نوقع اتفاق.
3: لا ولا أحرجوا ولا شيء. لا ابدا، هو ابدا، لا هو بالعكس يعني البعض انتقد الرئيس يعني لو اوباما قال انه انا مستعد ان التقي مع بن لادن، هو يقول اذا كان لدي الشرف سيكون لدي شرف والكثير يحترمونه وانا احترم ذلك.
1: بس فرق بين بن لادن وبين مجتبى، بالاخير مجتبى هو يعني مسؤول في دوله، قائد دوله يعني، وليس قائد ميليشيات.
3: تفضل. يعني ما كتب على السوشيال ميديا صحيح هو مختلف الامر، لكن بشكل عام ترامب يقول بأنه مستعد للحديث مع الخصوم، يضعها في هذا الإطار، كيم جون أون، بوتين إلى حد ما مع أنه صديقه، والآن مع القادة الإيرانيين بما فيه مشكلة.
4: يعني في في في
1: بدي أعرف رأيك عبادة.
4: في مشكلة باللو انتنسيتي اللي عم نوصفه، أنه يحتاج إلى اتفاق ضمني بين الطرفين على أنه وضع الاستمرار بالصراع باللو انتنسيتي افضل من
1: يعني بالوتيره المنخفضه،
4: بالوتيره يعني بشيء من قواعد الاشتباك الهادئه، افضل من تفشير الوضع تماما. السؤال الان، هل للطرفين مصلحه في ذلك؟ الولايات المتحده واضح ان لها مصلحه في ذلك، لانها تمسك بشروط اللعبه، يعني تحاصر الموانئ الايرانيه، وبل اكثر من ذلك نحن نلاحظ من بيانات الشحن عبر مضيق هرمز انه بعض الشحنات تمر بمسار ملاحي معين، البحريه الامريكيه تزاعد السفن في عشرات السفن تمر فعليا
0: صحيح.
4: ذات الحجم الأصغر من المسار الملاحي إلى جانب عمان، فبالتالي تسير الأمور واشنطن.
1: وحتى في عنا خبر على اليوم تتابعناه على شاشة العربية، يعني بعض المصر

0: مصادر تحدثت للعربية بأنه أيضا العراق أيضا الآن متهم، يعني هناك شركتين من إيرانية عم تستفيد أيضا من تهريب الأموال عبر شخصيات ومسؤولين أيضا في بالعراق. يعني
1: مسار آخر مختلف، ولكن الآن فيما يتعلق بمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة، واضح أن الولايات المتحدة تمسك بالكثير من الأوراق. الموضوع ما نراقبه في تصريحات ترامب، أنا أراقبها من خلال الأسواق، هو فعلا لديه نمط معين في إدارة الصراع في الوقت الحالي. هو يرسل رسائل طمأنة للأسواق، للرأي العام، بأنه الأمور تحت السيطرة، الاتفاق قريب، لا عودة إلى الحرب، إيران توشك على القبول بشروطنا، نحن ننتصر، إلى ما هنالك. كل هذه السردية، هذا جزء من البلاي بوك الذي يقوم به ترامب في هذه المرحلة. لكن هل ستستمر إيران بشروط اللعبة كما يريدها ترامب؟ إيران تختنق، فعليا تختنق يوما بعد يوم.
2: برأيك من مصلحة إيران متفجر الوضع؟
1: أنا برأيي الشخصي إذا استمر الوضع كذلك بهذا الوضع،
0: طب خلينا سنأتي
1: إلى مرحلة الانفجار. لماذا؟ أين سينفجر الوضع؟ حينما تصل فعلا إلى مرحلة الاختناق المالي، لأنه عم نشوف بيانات تصدير النفط الإيراني وصلت إلى مستويات متدنية جدا تذكرنا بمستويات 2019 بعد
0: من ست سنين يعني
1: الإيراني. فبالتالي لن تستمر إيران
0: طب نادية، الولايات المتحدة بحال إذا كان القرار هذه المرة بتفجير الوضع من قبل إيران، الولايات المتحدة ما زالت مستعدة لموضوع العملية العسكرية وللرد على هذا التفجير إذا بحال قامت به إيران؟
1: لا أقول إنها ستفجر الآن،
3: لكن أقول هناك حل آخر معين. يعني صحيح، يعني أنا أتفق مع عبادة بأنه الرئيس يراقب أسواق المال، وبالفعل كل التصريحات إذا عملنا جرد لها إحصائيا تجدين بأنه يهدئها يوم الجمعة ويقول بأنه إيران قربت على القبول، شارفت على القبول أخري. مظبوط، هو يراقب الأسواق والبورصة وكل ذلك، لكن هل هذا الحال يمكن أن يستمر؟ لا، يمكن أن يكسب وقت فيه كما قلت، يعطيه أريحية باتخاذ القرار لأشهر، ربما حتى ربما الانتخابات الكونغرس النصفية، لكن عليه أن يواجه إيران، لا يستطيع الاستمرار، ولا إيران ربما إيران تستطيع التحمل، لأنه بالنهاية كما ذكرنا بالحلقات السابقة الفوز بالنسبة للانتصار بالنسبة للنظام الإيراني هو الصمود، هو البقاء، هو موجود.
1: لعبة تغيرت يا نادية بالنسبة لإيران، لعبة تغيرت، كانت تصدر النفط، الآن وضعها مختلف.
0: طب وسام عنده أيضا عنده تعليق.
3: إذا أي حد بده صفقة هي إيران بالنهاية.
2: أنا عندي تعليق ويمكن نادية ممكن تعلق. دائما ما يشار إلى ترامب إلى أنه رجل الاقتصاد أو الألمان، وأيضا يقال أنه رجل الصفقات، ولكن دائما أود أن أتذكر بأن الهوية الأساسية لترامب هي رجل الترفيه
3: الانترفيزيون
2: ورجل التلفزيون، بالتالي هو ينتظر مشهد ما لنهاية هذا النزاع، ينتظر اكتمال مشهدية معينة ترضي رجل الانترتينمنت الذي هو دونالد ترامب. ولكن لنفكر ببعض الأنانية، وقلت سابقا أنه زمن الأنانية، قد ينتظر هو المشهد المثالي، وقد تنتظر إيران وتصبر، ولكن هناك آخرون ورطوا في هذا النزاع، وهي هذه المنطقة. هذه المنطقة أساسية، هذه المنطقة لديها ليس فقط هدف،
0: هذه المنطقة لم تتورط، هذه المنطقة تدفع الثمن
2: ولكن ورطت بشيء لم تختاره. أولا، وهنا هذه أسئلة لا تملك إجابات، هل إذا ما استمر هذا الإطالة في إغلاق مضيق هرمز، هل هذا سيؤثر في موقع المنطقة كمصدرة للطاقة، وبالتالي العالم قد يتأقلم مع غياب هذه الإمدادات؟ كثيرون يقولون لا، ولكن هذا سؤال. ثانيا، هل ممكن هذه المنطقة ليست فقط مصدرة للنفط، هي مصدرة لنموذج تنموي حضاري إسلامي عربي جديد في المنطقة، وهذا يجب أن يبقى ويستمر. وبالتالي اللو انتنسيتي أو النزاع المنخفض الوتيرة أو الإطالة، هذا لا يمكن أن يستمر كثيرا.
0: طب نادي، قالت الحرب الباردة، وأنت خبير فيها عبد الجليل، موضوع الحرب الباردة، هل توافق هالرأي؟
4: هذا ربما الذي جعل ترامب غير متحمس للتوقيع، لأنه التزام الجميع باللو انتنسيتي أو هذه الحرب بالحد الأدنى للتصعيد، لماذا يوقع اتفاق إطاري مدته 60 يوم، ثم يتعرض لانتقادات لينسي غراهام، ثم يتعرض لانتقادات بولتون الذين يشبهون

0: بالاتفاق الأسوأ من اتفاق أوباما.
1: بولتون أيضا وهو همه بكفي لبولتون.
0: لماذا يوقع هذا الاتفاق الذي قد يجلب له الصداع وهو الآن لديه هذا الاتفاق الذي يضمن وقف إطلاق النار؟ لماذا يوقع على 60 يوم و60 يوم مضمونة بهذا التصعيد المنخفض؟ هذا أحد الأسباب، لكن هناك أسباب أخرى. تعرفين بأن الإيرانيين مثل ما قلت المرشد هو لديه مشاكل داخلية وهو لم يريد بعض الوقت ليبني قاعدة داخلية. قبل دقائق أعلن بأنه أطلق سراح 2000 من المحكوم عليهم أحكام نهائية. هنا يحاول كسب بعض الشعبية، لكن عندما تسوء أوضاع الاقتصاد لا يمكن ربح شعبية بأي طريقة من الطرق.
1: نادية، كلمة تعليق أخير لك، هل ينتظر الانفجار الداخلي ترامب برأيك؟ انفجار الداخلي بإيران؟
2: الوضع الحالي لا يستطيع أن يستمر كما هو، أكيد سيكون هناك شيء ما ديناميكية جديدة إما في إيران وإما حتى في الولايات المتحدة. ما تنسوا كمان في لاعب آخر هو إسرائيل. إسرائيل هي تلعب الدور المخرب إذا أردت بين قوسين، لأنها لا تريد اتفاق مع إيران، هي تريد حل جذري ينهي هذا النظام، بينما الرئيس يمدح النظام ويقول أنا مستعد أن أعمل معه. لذا مرة أخرى، وعلى فكرة موضوع إيران ولبنان رغم الإدارة تفصله تماما، الرئيس اضطر لأنه لا يريد تصعيد في المنطقة على الأقل هذه الأشهر، اتصل بنتنياهو وقال له بيروت خط أحمر اطلع منها. ومن هنا كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها، بالنهاية شيء ما يجب أن يحدث حتى يغير المعادلة تماما.
1: ونحن دائما سنكون بالمرصاد يا نادية، سنكون بالمرصاد لنتابع كل هذه التطورات. أشكرك نادية بلبيسي، كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية. مشاهدينا نتوقف مع فاصل ومن ثم نتابع موضوع آخر في الأسبوع ما بعد. قوموا معنا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

نتابع الأسبوع وما بعد من الإعلان إلى التنفيذ. في العراق هناك حصر للسلاح بيد الدولة وهو دخل حيز التنفيذ، وانطلقت أولى خطوات هذا المسار من مدينة سامراء بتسليم سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر مقراتها إلى قيادة العمليات العراقية، كما أعلنت عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي أيضا انضواءهما ضمن مسار حصر السلاح بيد الدولة، في وقت طبعا هناك فصائل رفضت مثل كتائب حزب الله، حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء وسرايا أولياء الدم رفضوا حصر هذا السلاح. ولتحقيق هذا الأمر انتقلت الحكومة العراقية إلى مرحلة التنفيذ عبر تشكيل لجنة مركزية.

0: عليا تتولى وضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإعادة الهيكلة والاندماج. طبعا سنكمل حديثنا مع زملائي هنا في الاستوديو وسام عبد الجليل وعبادة، ولكن هناك خبر حقيقة تناولناه اليوم. هناك مصادر للعربية كشفت عن معلومات تفيد باستحواذ شركتي مبنى وتافانير تابعتين للحرس الثوري الإيراني على عقود بمليارات الدولارات بوزارتي الكهرباء والنفط العراقية عبر شركات محلية ثانوية بأكثر من محافظة عراقية. وهذه المصادر أكدت للعربية قيام كتل وشخصيات سياسية بتهريب أكثر من مليار دولار نقدا وذلك برا إلى إيران. بعضها أعطي بشكل مباشر إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قآني خلال الحروب الأخيرة. وطبعا كل ذلك يأتي في وقت احتجز المصرف العراقي للتجارة أموالا إيرانية قيمتها أكثر من مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية. عبادة، لأن الموضوع اقتصادي هون بدي أبدأ معك، هناك شخصيات سياسية ومسؤولين سياسيين يمولون أيضا ويعني يعطوا الأموال يوصلوها برا إلى إيران وبالمليارات، وهناك أيضا موضوع البنك بأنه هو يوقف هذه بعض هذه الأموال. كيف نفهم هذا
1: الموضوع؟ وزاد نقل الأموال برا لأنه القنوات المصرفية تم إغلاقها بشكل متزايد في السنة الأخيرة، ربما بشكل أكبر نطاقا أو أوسع نطاقا. طبعا إشكالية نقل الدولارات إلى إيران هي إشكالية معقدة في العراق، لأنه فيها تداخل بالشخصيات اللي عندها ارتباطات بإيران، وشيئا فشيئا بدأ إغلاق هذه القنوات. وايضا المشكله الاخرى المعقد
0: اكثر من مليار دولار،
2: طبعا
1: ارقام كان في ارقام حتى اكبر من ذلك بكثير، كان في مزادات بيطرحها البنك المركزي على العمله الصعبه، كانت هذه احدى النوافذ التي تنقل من خلالها الاموال عبر شركات الصرافه او حتى بعض المصارف، ولكن بدات الولايات المتحده بفرض عقوبات متزايده على هذه المؤسسات الماليه، فبالتالي تم التحول نوعا ما نحو البنك نوت، نحو الورق النقدي. ولكن هناك الآن حتى تضييق على الورق النقدي للدولار الأمريكي. الأمر أيضا متشابك مع إعفاءات أمريكية أعطيت للعراق لشراء الكهرباء والغاز من إيران. دائما طالما أنه هناك مشكلة اقتصادية، طالما أنه مشكلة في إنتاج الطاقة في العراق، ستبقى هذه المشكلة قائمة، لأنه بدل شراء الكهرباء والغاز يعني هذه الأموال من وقت لآخر تكون هناك إعفاءات للعراق ليدفع
0: المتوجبات. الموضوع الأهم اليوم اللي تابعناه أسبوع الماضي وعم نكمله موضوع حصر السلاح طبعا. الآن عندنا سرايا السلام اللي هي من أكبر الفصائل، كانت سلمت السلاح ونزلت العلم الخاص فيها ورفعت العلم العراقي والمؤسسات الأمنية، ولكن هناك فصائل أخرى رافضة. كيف سيواجه العراق هذا الأمر؟
2: هذه خطوة أولى جيدة، لكن التجارب العالمية لنزع السلاح تحتاج لوقت طويل، تحتاج إلى ثقة، تحتاج إلى رغبة، وتحتاج إلى حل سياسي. نزع السلاح دون حل سياسي دائما ما يفشل في مرحلة معينة عندما تكون هناك
1: حل سياسي
2: رغبة.
1: لماذا؟
2: حل سياسي لتواجد أول شيء النفوذ الإيراني، التواجد.
3: كيف تحل مشكلة النفوذ؟
1: لا، لما هي المشكلة السياسية يعني بإيرلندا كان في مشكلة سياسية.
2: مشكلة سياسية في العراق.
1: ما هي المشكلة السياسية في العراق التي استوجبت؟
2: هو أنه حزب سياسي يمتلك ميليشيات مسلحة. كل حزب سياسي لديه ميليشيات مسلحة تابعة له، يجب أن يختار، وهذا الأمر يشمل لبنان أيضا، إما أن تكون حزب سياسي أو ميليشيات مسلحة، لا يمكن أن تحمل الأمرين معا. لكن هناك نقطة اسمحي لي، أنا بحثت في النفوذ الاقتصادي الإيراني الذي تحدثت عنه العربية، وأريد أن أعطي مثال واضح ومباشر. مصفات كربلاء للنفط مثلا، هذه المصفات التي الشركات الإيرانية عملت فيها بقوة وبها واد القمة، هذه الشركة شركة القمة اللي هي إيرانية لكن فتحت بأيادي عراقية. مصفات كربلاء تكرر 120 ألف إلى 140 ألف برميل يوميا، كلفت أكثر من 7 مليارات دولار. مصفات مماثلة في الفجيرة أو مماثلة في الجزائر تكلف نصف المبلغ. المبالغ التي ذهبت كما أن الإنجاز تعطل لعشر سنوات.
0: طب بدي بس لأنه انتهى وقتي وسام بموضوع، تحدث عبادة عن موضوع إيرلندا. بموضوع إيرلندا عندنا بعد تقريبا 40 ثانية، كيف فينا نعمل مقارنة؟
3: هناك طرح وخاصة في لبنان ويطرح أيضا في العراق، هل يمكن تطبيق النموذج الإيرلندي على النموذج اللبناني والعراقي؟ ثلاثة أسباب: نعم، لأنه حل خارج الصندوق، ثانيا لأنه يترك

0: السلاح، لا يقول انزعوه ولكن يخرجه من الها، وثالثا لأنه يبقي السلاح بانتظار الحل السياسي الذي يتحدث عنه. ثالثا لكن الأسباب التي لا تجعل هذا الحل مطروحا هي أولا بأن إيرلندا، مسألة إيرلندا لم تكن مشكلة إقليمية، كانت بين الإيرلنديين والإيرلنديين
1: والإنجليز،
0: وثانيا أنه ليس هناك مشكلة حدود مع في عراق حدود مع إيران، وفي لبنان حدود مع إسرائيل، وثالثا لأنه ليس هناك رغبة بهذا. ولكن هناك لأنهي هذا الملف، هناك تدخل بريطاني واضح على ما يبدو، ومبعوث بريطاني متقدم منخرط في المحادثات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، والذي طرح بشكل واضح هذا النموذج الذي هو يعد نموذج ناجح جدا في اتفاق ما يسمى الجمعة العظيمة Good Friday Agreement، والذي أوصل إيرلندا الشمالية وإيرلندا الجمهورية إلى ما يشبه شبه يعني وحدة، ليس هناك حدود مرئية منظورة بين دولتين وأيضا داخل إيرلندا الشمالية.
2: كمان أيضا الموضوع المدني، يعني الناس أيضا ضغطت لأنهاء هذه
0: النهاية بالنسبة للعراق. العراق لا يحتاج لا يكون قاعدة متقدمة للأمريكيين ولا حديقة خلفية للإيرانيين، يحتاج أن يتحول من ساحة نفوذ إلى دولة نفوذ، وفي هذه الحالة
2: هو قادر لأن بلد غني.
1: الوضع في العراق أسوأ، الوضع في العراق أسوأ ليس مثل لبنان، لأن هناك محاولة لإنشاء دولة موازية في العراق هو نخر الدولة، السيطرة على الدولة ولهب الدولة.
2: شكرا لكم زملائي وسام عبد الجليل وعبادة، والشكر موصول لكم مشاهدينا، في أمان الله.

0: أعلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
8: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
10: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
11: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
12: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
13: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
14: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
15: الراجح أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجح أعمال أو الموقع الإلكتروني.
16: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية

في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساءكم وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها.
1: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere in
0: that. الرئيس اللبناني في رسالة للحرس الثوري: لبنان ليس بلدكم. ونواف سلام يستنكر إعلان إيران رفض اتفاق وقف النار. مستشار مجتبى خامنئي يقول إن المحادثات مع أمريكا متوقفة على الأصول المجمدة. مصادر العربية تكشف عن منع أمريكا لعبور نفط عراقي بعد دفعه رسوم لإيران لعبور مضيق هرمز. بوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقاء، والأخير يؤكد أنه اختار الحرب بدل السلام.

0: نبدأ معكم هذه الساعة من تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN. قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with, this, they don't approve this agreement. What happened? It's not your country. It's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: عون قال أيضا إن حزب الله يستطيع أن يجر لبنان إلى حرب طويلة الأمد، لكنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه.
1: Can you imagine or have you ever seen a 40-year

0: يفاجئ بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف النار. رئيس حكومة لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة.
1: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه.
0: على وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تتواصل أوامر الإسرائيلية للبنانيين بإخلاء بعض القرى في الجنوب. فقد تخطى عدد القرى والبلدات الجنوبية التي صدر بحقها إنذارات بإخلاء قسري إلى نحو 100 قرية. 54 بلدة منها تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر بالجنوب اللبناني. أما عدد البلدات المدمرة بشكل كبير والتي هجر سكانها بفعل أوامر الإخلاء فعددها 31 بلدة تقريبا، أبرزها مدينة بنت جبيل، لخيام، عيترون، عيت الشعب، مارون الراس وميس الجبل. فيما بلغ عدد القرى التي هجر أهلها منها نتيجة الضربات الإسرائيلية في الجنوب نحو 25 قرية، بينها علم الشعب، أرنون، نبطية، يحمر شقيف وبرشيت. أما بالنسبة للأضرار الإنسانية فقد سجل عدد القتلى منذ بداية الحرب في 2 مارس الماضي وحتى اليوم أكثر من 3500 شخص، فيما أصيب أكثر من 10700، وسط ترقب لارتفاع الإحصائيات نتيجة توالي الضربات. هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الكابينت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بعد بحسب هيئة البث الإسرائيلية. قال نتنياهو أنه لا يوجد اتفاق قائم حاليا من وجهة نظر إسرائيل في ظل معارضة حزب الله للصيغة المطروحة، وأضاف أن المؤسسة الأمنية لم تتلقى تعليمات لتنفيذ أي اتفاق وأن آلية العمل العسكري في لبنان ما زالت مستمرة كما هي. من جهته أكد رئيس الأركان إيال زامير أن القرار بشأن المرحلة المقبلة يعود إلى المستوى السياسي، مشيرا إلى أن الجيش مستعد أيضا لتوسيع عملياته العسكرية إذا تقرر ذلك. أرحب بزملائي من جنوب لبنان، معنا محمود شكر، ومن الحدود الإسرائيلية اللبنانية هبة مصالحة. أهلا بكما معنا في هذه الساعة. محمود، كيف استقبلت الساحات السياسية في لبنان تصريحات الرئيس عون الحادة والتي أصبحت عناوينا لنشرات الأخبار هذا اليوم، ونزع التمثيلية الصفة التمثيلية عن نعيم قاسم؟
2: الجزء الأكبر من اللبنانيين هو مع هذه التصريحات ومع هذه المواقف، وهو شعر إلى أن هنالك في سدة الرئاسة شخصية على مستوى رئيس الجمهورية تتحمل المسؤولية في هذه التواقيت المفصلية، ولأول مرة في تاريخ لبنان من يتبوأ مقعد رئاسة الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة يذهب إلى هذا القول على المستوى الصريح من دون أي مواربة سياسية، ويفضل الواقع اللبناني والمصلحة اللبنانية على المصلحة الدولية وتحديدا على إيران. بين مقابلة رئيس الجمهورية ومقابلة رئيس الحكومة بطبيعة الحال لأكون موضوعيا بالتوصيف بالنقل، هنالك جزء من اللبنانيين أيضا لا يتماهى مع هذا الخطاب، هو الجزء الذي ينتمي إلى بيئة حزب الله، ولكن أيضا في ضمن هذه البيئة وإن كان الخلاف الذي جرى اليوم في البيسارية هو يعكس الواقع الذي وصلت إليه. ولو أمكن أيضا من خلال الاطلاع الذي وصلنا عبر العديد من الاتصالات أو أيضا عبر الأصوات التي توزع ما بين المواطنين الجنوبيين مع بعضهم البعض من تحت الطاولة، أي من دون الإعلام المباشر، لكنت رأيت مدى الحزن والألم الذي أصاب جزء كبير من هؤلاء، وخاصة الذين سويت دورهم، منازلهم سويت مع الأرض. هنالك حزن كبير في جنوب لبنان، وهنالك ألم، ومرد هذا الأمر

0: لا يتعلق بالبعد السياسي بقدر ما هو يتعلق بالبعد الوجودي. الكل يقول في جنوب لبنان إلى أن هذا الحزب أو هذا السلاح أو هذا القتال هو مرده الأساسي للحفاظ على الأرض والعرض والبيوت والدور. الذي وصلنا إليه في هذه المرحلة هو الانتهاء الكلي من هذه التقسيمات الثلاثة. وكنت قد أشرت إلى عدد مهم جدا، ما بين 60 إلى 70 بلدة هي سويت مع الأرض، آلاف من الدور سويت مع الأرض، آلاف من الأبنية سويت مع الأرض، آلاف من الضحايا على مستوى القتلى، عشرات الآلاف على مستوى الجرحى، حتى نصل إلى هذا الموقف الذي كان من المفترض أن يكون توافق أقله مع الرئاستين للوصول إلى قواسم مشتركة، للوصول بعد ذلك إلى وقف تام لإطلاق النار. هذا الإطلاق ولم يحصل، الغارات قائمة، العمليات العسكرية قائمة. آخر هذه الغارات كانت وراءنا منذ حوالي 10 دقائق، 3 غارات متتالية مع بعضها. حزب الله حتى هذا التوقيت رقم الإعلام الحربي للحزب 27 عملية نفذها في الداخل اللبناني.
1: توتر على الأرض في لبنان. توتر على الأرض في لبنان يقابل أيضا توتر بين التصريحات وهذه التجاذبات التي تخرج من لبنان في الفترة الأخيرة، آخرها ما صدر على كلام نعيم قاسم يوم أمس، واليوم تصريحات الرئيس عون. هبة، كيف تتابع إسرائيل الأوساط السياسية والأمنية أيضا هذه التصريحات، خصوصا الدعوة السياسية المباشرة من قبل الرئيس عون للسلام مع الإسرائيليين، ويقول بأن الحلول العسكرية لن تجلب الأمن لسكان الشمال، تعالوا نجلس ونتفاوض.
2: وهذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي أيضا، تحديدا المستوى العسكري في إسرائيل، بأن العمليات العسكرية وإن توسعت لن تجلب الهدوء إلى المستوطنات الشمالية، تحديدا بأن حزب الله يملك مسيرات انقضاضية تصل إلى مديات بعيدة وتصل إلى المستوطنات الشمالية وتصيب أهدافا. المستوى العسكري ورئيس هيئة الأركان إيال زمير قال للمستوى السياسي بأنه صحيح لدى الجانب الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي، خطط عسكرية لتوسيع المناورة البرية، هي موجودة، ولكن بالنسبة للمستوى العسكري يوصل المستوى السياسي في حال كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار مع الدولة اللبنانية يجب أن يكون بهذا التوقيت وليس بعد شهر على سبيل المثال، حتى يكون هناك اتفاق بين إيران وواشنطن وأن تفرض إيران شروطها في اتفاق أوسع. الجانب الإسرائيلي يقول بأن على إسرائيل والمستوى العسكري أن يلتزم في إطار وقف لإطلاق النار مع الدولة اللبنانية، على أن يكون ذلك يعزز الدولة اللبنانية ويقوض نفوذ إيران في المنطقة. هذا ما تخشاه ويخشاه المستوى العسكري في إسرائيل، أن يفرض على إسرائيل ترتيبات ما لا تلائم شروطها في اتفاق بين إيران وواشنطن، علما بأن الشروط الإسرائيلية هي ذاتها، صحيح أن المختلف اليوم هو الخط الأصفر في بلدات جنوب لبنان، المساحة الأمنية، ولكن في حال نفذ الشروط الإسرائيلية بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، هذا كان موجودا أصلا في اتفاق نوفمبر عام 2024، هي ذات الشروط الإسرائيلية على أن يكون هناك تفكيك للبنية التحتية العسكرية، ذات الشروط أيضا في اتفاق نوفمبر الماضي، وكذلك حرية للعمل العسكري الإسرائيلية، وهي كانت موجودة أصلا كذلك في إطار نوفمبر الماضي. إذن الشروط الإسرائيلية هي ذاتها، ولكن ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون طبعا وبعد أن رفضها حزب الله، ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي سيبقى في الخط الأصفر، هو سيوافق ووافق عمليا على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قريتين اثنتين، على أن يدخل الجيش اللبناني وتكون هذه القريتين أو البلدتين في جنوب لبنان هي نموذج لسيطرة الجيش اللبناني ومحاولة من ترتيباته لمنع عناصر حزب الله من التواجد في تلك المنطقة وتدمير البنية التحتية العسكرية لها.
1: هبة مصالحة ومحمود شكر، شكرا جزيلا لكما حتى هذه اللحظات، وسنكون معكما في سياق نشرات المقبل على العربية على ضوء التطورات الميدانية.
3: نزلنا لقينا الجيب تبعنا رايح بالمرة، وكانت بيتي بالضيعة رايح، وشقتي هون بصور راحت، وبعدين لأمتى بدي، وبعدين يا أخي وبعدين لأمتى الواحد بدي يضل هيك يعني.
4: بس إن كل كم يوم

0: بيوقف إطلاق النار وبيروح فيها شهداء مثل المي، مثل المي عم بتروح الشهداء.
1: تعبنا وهلكنا ونحن بنسمع وقف إطلاق النار وما في وقف إطلاق النار، بس حكي حكي حكي بس فعل ما في. هذا اللي عم يصير فينا، يعني ساعة من نرجع عبيوتنا نرجع نتهجر، نرجع عبيوتنا نرجع نتهجر. تعبنا وإني يقولوا وقف إطلاق النار ونحن ما نصدقش على الله نرجع عبيوتنا نرجع من الشمشط. كتير تعبنا كتير، الله يفرج علينا. إن شاء الله يكون، نتمنى يكون في وقف إطلاق النار حقيقي.
2: رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إنه سيوافق على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من الأراضي التي تحتلها. وفي بيان مكتوب وزعه مكتبه، انتقد بري إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والمعلن هذا الأسبوع، واصفا إياه بالجائر. إلى واشنطن أرحب بضيفي المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور مكرم رباح. دكتور مكرم أهلا بك معنا في هذه الساعة. الرئيس عون قالها صراحة وبأعلى سقف، نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، هل نحن أمام إعلان رسمي لإنهاء الغطاء السياسي والشرعي لحزب الله في لبنان اليوم؟
3: أعتقد أن ما ذكره اليوم فخامة الرئيس جوزيف عون هو استمرار لموقف واضح من الدولة اللبنانية الرسمية بأن تنظيم حزب الله العسكري هو تنظيم إرهابي، وأي كلام يصدر عن هذا التنظيم يريد أن يورط لبنان واللبنانيين في القتال وفي القتل هو كلام خارج عن الشرعية. المشكلة هنا بأن موقف فخامة الرئيس ودولة الرئيس نواف سلام واضحون، ولكن نرى بأن نبيه بري إلى حد معين يحاول أن يناور. المشكلة ليس في نبيه بري، نبيه بري كان واضحا عندما اتصل بالأمريكي بأنه يريد لوقف إطلاق النار أن يحصل ويريد للمسار الدبلوماسي أن يتم، ولكن المشكلة تبدأ وتنتهي بإيران ست نادين. المشكلة بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يقود حزب الله، وحتى حزب الله عندما كان يتمتع بقيادة مستقلة على رأسها حسن نصر الله، رأينا كيف ورط لبنان واللبنانيين بحرب لا ناقة ولا جمل لينا فيها تحت ذريعة دعم فلسطين، وهو أمر لم يأتي. في آخر المطاف أن الموقف الواضح يشير إلى انتقال من المنطقة الرمادية إلى المنطقة الواضحة فيما يتعلق بأن هناك احتلالا إيرانيا هو الذي استجلب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
2: طب دكتور مكرم، بالحديث عن تصريحات بري، هذه التصريحات نلمس فيها تباين في المواقف وشرخ إذا ما نظرنا إلى تصريحات الرئيس عون وتصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. إلى أي حد ربما ستنعكس هذه التصريحات على الموقف اللبناني من التفاوض أولا، وستؤدي ربما في نهاية المطاف إلى صدام بين الرئاسة والثنائي الشيعي في لبنان؟
3: أولا، لا يستطيع نبيه بري أن يتمصل من موقفه المؤكد على استمرارية المفاوضات الدبلوماسية بغض النظر. المشكلة هنا بأن هناك محاولة للمماطلة وليس هناك من جدية. لربما المشكلة الأساسية بأن الطاقم السياسي اللبناني أو المؤسسة العميقة اعتادت أن تتصرف كأنها جزء من المجتمع المدني، أي تتعاطى مع هذه المواقف السياسية على أنها مبادرات وليس بأنها أفعال سيادية. المشكلة هنا بأن هناك نية واضحة من فخامة الرئيس بالدخول في مسار دبلوماسي واضح، ولكن أهم شيء بالنسبة للأمريكي بالنسبة للإسرائيلي هو السياق الزمني. لن يرضى الإسرائيلي ولا الأمريكي أن يعود الوفد المفاوض إلى واشنطن في 22 الشهر الجاري وأن يعيد نفس الأسطوانة. عليهم أن يقدموا خطوات واضحة عسكرية، وذلك عبر الوفد العسكري المرافق الذي في المرة الماضية لم يستطيع أن يحقق أي إنجازات كونه كان يعترض ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب كامل، وهو موضوع لا يمت للواقع بصلة.
2: دكتور مكرم، يعني طبعا أنا أناقش معك تصريحات الرئيس عون اللافتة اليوم، يعني وسنلخص نقطة نقطة. من بين النقاط التي أشار إليها وصف هذا الاتفاق بأنه الفرصة الأخيرة، وبالتالي سيتحمل كل فريق تبعات مسؤوليته، وسبق هذا الكلام أيضا تصريحات على لسان الرئيس نواف سلام. كيف يفسر هذا الخطاب؟
3: أولا، هو يرسل رسالة واضحة كون هذه التصريحات أتت عبر وسيلة إعلامية أمريكية مع كريستيان أنامبور، وهو يقول بشكل واضح للأمريكي بأنكم راهنتم على نبيه بري، عليكم أن تضغطوا عليه أكثر، لاسيما بأن في الأسبوع المنصرم كان هناك عقوبات على أشخاص قريبون من نبيه بري إلى حد معين. أنا أعتقد بأن نواف سلام وجوزيف عون موقفهم واضح فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهم ينتظرون أن ينضم إليهم

0: نبيه بري ليس فقط كرئيس للبرلمان اللبناني، ولكن أحد الثالوث المذهبي اللبناني. فحزب الله يختبئ وراء غطاء الشيعة في لبنان تحت مقولة بأنهم لديهم الحق باستعمال السلاح لحماية الشيعة. وكما تعرفين ست نادين أن هذا السلاح لم يردع أحد، بل ورط الشيعة وهجر الشيعة من قراهم ودمرها كما رأينا على شاشات التلفزيون.
1: بالحديث عن هذه النقطة بالذات، الرئيس عون أيضا أكد بأن اللبنانيين سئموا من الحروب. إلى أي حد هذا يعبر بأن هناك تيار عريض اليوم في الشارع اللبناني خارج وداخل البيئة الشيعية في لبنان، بات يعتبر حزب الله عبئا عليه ومصدرا لاستنزاف البلاد؟
0: الموضوع الواضح ست نادين بأن بغض النظر عن موقف اللبنانيين فيما يتعلق بالسلام أو حتى هذا الكلام الفارغ عن التطبيع، هناك شبه إجماع لا سيما في بيئة حزب الله الذي تدعي نصرة حزب الله بممنوع نزع السلاح، كون هذا السلاح الإيراني هو الذي يجعل من الحرب موضوع متكرر. بغض النظر إن كنا نريد أن ندفش باتجاه السلام الكامل في هذه المرحلة بالذات، بغض النظر ما يريده الإسرائيلي والأمريكي، الشعب اللبناني يريد نزع سلاح ميليشيا إيران في لبنان، وهذا موضوع يحظى بإجماع دولي وخليجي. ويضاف إلى ذلك هو موقف الدولة اللبنانية التي في 5 آب الماضي أكدوا بأن احتكار السلاح هو حصرا للدولة اللبنانية. يضاف إلى ذلك بأن نبيه بري نفسه عندما وقع 17/1 المعدل تعهد أمام أيمس هوكستين وأمام إدارة بايدن بأن نزع سلاح حزب الله هو مسألة وقت، وهذا موضوع لم يلتزم به بري ولا حزب الله.
1: المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت دكتور مكرم رباح، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: مستمرون معكم في هذه الساعة، وماذا لدينا بعد الفاصل؟ مستشار مجتبى خامنئي يقول إن المحادثات تتوقف على الأصول المجمدة.
2: بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: قال محسن رضائي المستشار العسكري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. رغم هذا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات والسفن المتورطة في تصدير كمية كبيرة من الغاز النفط المسال الإيراني، رغم العقوبات المفروضة على طهران. قالت الوزارة أن الشبكة استخدمت شركات وحسابات مصرفية أجنبية وسفنا تابعة لأسطول الظل الإيراني لنقل ملايين البراميل من الغاز الإيراني والتفاف على العقوبات الأمريكية. نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أعلنته إيران عن إطلاق طلقات تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تهاجم سفن البحرية الأمريكية، وأن السفن تواصل عملها بحرية في المياه الإقليمية مع فرض الحصار على إيران بشكل كامل. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن أي إطلاق نار على السفن الأمريكية إن حدث سيتم اعتباره انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. إلى واشنطن معي من هناك مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا بك معنا في هذه الساعة. نادية، ما آخر ما تبلور به الموقف الأمريكي من المفاوضات؟ لأن التصريحات تأتي تباعا وقد تكون مغايرة ومتباينة عما سبقها من تصريحات، وإن

0: كانت في ذات التوقيت وتربك المشهد أحيانا.
1: صحيح، لذا الرئيس ترامب لا يعيل الكثير من الاهتمام للتصريحات الإيرانية، حتى عندما سئل الأسبوع الماضي عن ردة فعله بتعليق المفاوضات مع إيران قال بأنه هذا غير صحيح وأن الوفد الأمريكي والمفاوضين الأمريكيين لا يزالون على اتصال مع الإيرانيين. قد يكون هذا للاستهلاك المحلي الداخلي، قد يكون أيضا للانقسام الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب دوما بأنه لا يوجد هناك قرار واحد، لا يوجد هناك رأس واحد يتحدث باسم النظام الإيراني. لذا على الأقل لا نستطيع أن نقول بأن هناك تقدم أو عودة إلى الوراء، لكن نستطيع أن نقول بأن المفاوضات لا تزال في مستمرة، وبأن الرئيس ترامب تراجع عن توقيع مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي وأدخل التعديلات، وهذه التعديلات التي تتمحور مرة أخرى كما قال ترامب حول إعادة فتح المضيق والتزام إيران بعدم تطوير قنبلة نووية والتخلي عن طموحها النووي وإخراج اليورانيوم المغصب. لكن موضوع كما ذكرت الأموال المجمدة موضوع مهم لإيران وللولايات المتحدة. لإيران لأنها تريد أن تقول للإيرانيين بأنها حصلت على شيء ما مقابل هذا الاتفاق أو المذكرة. بالنسبة للرئيس ترامب يريد أن يقول للأمريكيين العكس، بأنه لن يدفع لإيران ولا دولار واحد حتى يتم الاتفاق على القضايا الأساسية الجوهرية وهي الملف النووي بالدرجة الأولى.
0: نادية، هل الأموال الإيرانية المجمدة هي العقدة التفاوضية الأبرز كمرحلة أولى في هذه الأثناء؟ لأن الإيرانيين باتوا يشترطون ربط مصير المفاوضات الإيرانية الأمريكية بجبهة لبنان، هل هناك مرونة أمريكية بهذا الخصوص أم أنها تفضل أن يظل المسألة ثنائية أمريكية إيرانية فيما يتعلق بالتفاوض؟
1: أعتقد بأنه العقدة الأساسية هي موضوع تجميد الأموال، لأنه في الأسبوع الماضي كان هناك حديث على أن الولايات المتحدة مستعدة أن تقدم نصف الأموال المجمدة وهي نصف الرقم الذي ذكرتيه 12 مليار دولار. ومن هنا كانت هناك زيارة لعباس عراقجي إلى قطر والحديث على أنه يمكن بالفعل إخراج هذه الأموال من البنوك والحسابات المجمدة، لكن الرئيس تراجع لأنه تعرض لضغوط كبيرة وخصوصا هذه الصورة التي لا يريد أن يراها على الإطلاق وهي مقارنة مع أوباما بعد توقيع على الاتفاق مع الإيرانيين عام 2015 حيث أفرج عن مليارات الدولارات، والرئيس انتقد هذه النقطة بالتحديد. لذا هو لا يستطيع أن يقدم أموال لإيران إلا بعد تقدم في المفاوضات أو حتى ربما التوقيع على الاتفاق النهائي. موضوع لبنان مهم رغم أن الإدارة تفصل تماما وتقول بأنه لبنان دولة ذات سيادة وأننا ندعم الجيش اللبناني والتفاوض والوفد اللبناني كان موجودا وحاضرا في واشنطن بهذا التمثيل العالي المستوى، لكن لا شك بأن هناك ربط، يعني عندما هددت إيران بأنه وقف إطلاق النار انتهى لأنه الاتفاق مع الولايات المتحدة وتهدئة على كل الجبهات بما فيها جبهة لبنان، ترامب اتصل بنتنياهو وطلب منه تحييد بيروت، وطبعا كان هناك بعض التقدم في الملف اللبناني. لكن بشكل عام أعتقد بأنه الحديث عن الملف الإيراني هو يتمحور حول فقط القضايا التي تهم الولايات المتحدة وإيران من ناحية الملف النووي وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع أو تخفيف القيود على الموانئ الإيرانية.
0: نادية البلبيسي، شكرا جزيلا. ووفقا لأكسيوس، ويتكوف وكوشنر سافرا إلى تينيسي لعقد اجتماع مع خبراء نوويين. نستكمل أيضا أمريكيا، كشف الرئيس دونالد ترامب أن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى استخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. قال ترامب إنه لم يوافق على العملية لأنها ذات مخاطر عالية وتتطلب تجهيزات كبيرة ووجودا ميدانيا قد يمتد إلى أسبوعين.
2: We did. Well, we thought about it right at the very beginning before we destroyed their entire military. We thought about it. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You know, you're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching. But they would have found out. We would have been, Peter, we would have been there for a period of a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint

0: point you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: ما هي الخطة الأمريكية لاستخراج هذا اليورانيوم؟ ولماذا لم تنفذ؟ وما خطة إسرائيل أيضا التي لم تتم بدورها؟ تقرير لجيروزاليم بوست تحدث عن هذه الخطط. نبدأ معكم بأسباب عدم تنفيذ الخطة الأمريكية لاستخراج اليورانيوم الإيراني. أولا، هناك صعوبة تدمير للمنشآت النووية، فبحسب جيروزاليم بوست الإيرانيون أثبتوا قدرتهم على الحفر بشكل أعمق مثل منشأة في جبل الفأس على عمق يجعل قذائف الأمريكية الخارقة للصخور غير قادرة على تدميرها. هذه الخطة التي عرضت على ترامب اعتمدت على عملية برية، لكن لم يتم تنفيذها لأن كبار الجنرالات الأمريكيين ضغطوا على ترامب كي لا يقوم بها، لأنهم يعتقدون أن هذه العملية قد تستغرق شهورا وتكون أكثر خطورة بكثير، حيث تتشمل عددا أكبر بكثير من الجنود الأمريكيين المعرضين للخطر. صحيفة جيروزاليم بوست كشفت النقابة أيضا عن خطة محتملة للموساد الإسرائيلي قبل 12 حرب 12 يوما لتدمير معظم البرنامج النووي الإيراني بشكل أوسع، ولكن لم تتم أيضا لثلاثة أسباب رئيسية. أولها أن أحدا في الجيش الإسرائيلي أو خارج الموساد لم يقتنع بإمكانية استخدام عشرات العملاء الإيرانيين المحليين في عملية بالغة الأهمية دون تسريبهم لمعلومات أو تقويضها. السبب الثاني كان رغبة كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وغيرهم من مسؤولي الدفاع في رؤية دليل الموساد على جدوى الفكرة وخبرته في تنفيذ مثل هذه العملية الضخمة، رغم نجاح عمليات سابقة لكنها كانت أصغر بكثير. أما بالنسبة للسبب الثالث والأخير لإلغاء العملية الإسرائيلية، فهو تقييم ما بعد 7 أكتوبر. رأى الموساد ضرورة الاحتفاظ بمئات الألاف من قوات الجيش الإسرائيلي في الجبهات المشتعلة كغزة ولبنان، وأنه لا توجد فرصة لأن يتمكن الجيش من توفير الغطاء العسكري الوقائي اللازم في نفس وقت القتال في أماكن أخرى. وفي خبر جديد أيضا، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الولايات المتحدة وإيران يوشكان للغاية على الاتفاق حول الإطار التنظيمي للبرنامج النووي الإيراني.
2: We are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see.
1: وبخصوص المفاوضات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.
3: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
1: طبعا نشير إلى جديد الأخبار العاجلة، مسؤول أمريكي يقول بأن اجتماع ويتكوف وكوشنر مع خبراء نوويين علامة بأن المفاوضات في مرحلة جادة. أكسيوس كانت نقلت قبل قليل عن أن خبراء النووي الذين يجتمع معهم ويتكوف وكوشنر يمكن أن يلعبوا دورا بمفاوضات إيران. فويتكوف وكوشنر كانا سافرا إلى تينيسي، هذه الولاية الأمريكية، لعقد اجتماع مع خبراء نوويين. هذه خلاصة جديد الأخبار التي تأتينا فيما يتعلق بالتفاوضات. طبعا نبقى في سياق التفاوض، ولكن من وجهة نظر باكستانية. معنا هنا الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة. أستاذ عبد الرحمن، أهلا بك معنا. زيارة أيضا جديدة لوزير الداخلية إلى طهران، ما هي المعطيات الملموسة اليوم عبر الوسيط الباكستاني لإمكانية حدوث انفراجة وشيكة؟
4: نعم، بعد التحية، لقاء وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بنظيره الإيراني هي جزء من عملية الوساطة الباكستانية، حيث تجري عملية تبادل الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية، وهذه الزيارة هي جزء من اللقاءات المباشرة التي يبذل فيها الوسيط الباكستاني جهود كبيرة للتوصل أو لدفع عملية الوساطة

0: والمناقشات الجارية بين الجانبين الإيراني والأمريكي. حسب المعطيات التي يعني وصلتنا من باكستان المفاوضات وصلت يعني دخلت مراحل حاسمة. هناك نقاط يعني الجانب الإيراني يريد التقدم لكن يريد ضمانات ويريد الحصول على جزء من أمواله أو أصوله المالية المجمدة. في المقابل الرئيس الأمريكي يعني لديه من حيث المبدأ استعداد لمنح إيران جزء من مبالغها، لكنه في المقابل يريد ضمانات قوية بأن يكون هناك أن يقدم الجانب الإيراني شيء ملموس يمكن الرئيس ترامب من أن يعلن أمام المجتمع الدولي والداخل الأمريكي بأنه أبرم اتفاق جيد وليس اتفاق سيء. يعني نتوقع أن الرئيس ترامب في المقابل يعني مقابل الإفراج عن جزء من الأصول المالية الإيرانية يريد من إيران تقديم ضمانات بضمان من جانب الوسيط الباكستاني أيضا بأن تتخلى كليا عن برنامجها النووي وأن يتم التوصل إلى اتفاق حول مسألة التعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب. الرئيس الأمريكي لا يريد اتفاق بأقل من أن تكون إيران مجردة تماما من البرنامج النووي واليورانيوم المخصب.
1: وبالحديث عن اليورانيوم المخصب، اليوم ينظر إلى إيران وفق تقارير بأنها ترفع سقف المطالب وسط جمود تفاوضي في هذه اللحظات. اليوم ما الذي يمكن أن يقدمه الجانب الباكستاني فيما يتعلق بالنفي الإيراني لأن تكون هناك دولة ثالثة سينقل إليها هذا اليورانيوم المخصب؟
0: الإيرانيين لديهم إلى جانب مسألة الجمود خلافات داخلية في اتخاذ القرار. لهذا السبب نلاحظ أن الجانب الباكستاني يعني يوفد وزير الداخلية محسن نقوي أوفده أكثر من مرة إلى إيران، ويحاول الجانب الإيراني أن تكون الاتصالات مع الباكستاني الاتصالات مع الجانب الإيراني بشكل مباشر. محسن نقوي يمثل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، يعني زيارته تكون بصفته ممثل خاص لنقل الرسائل وإقناع الجانب الإيراني بأن يتخلى عن بعض المشاكل التي تحول دون التوصل إلى الاتفاق الذي يترقبه الجميع. الخلاف الجانب الإيراني يعني لديه موافقة مبدئية بشأن التعامل والتصرف مع البرنامج مع اليورانيوم المخصب وتجميد البرنامج النووي، لكنه في المقابل يريد ضمانات واضحة بأن يتم تسليمه المبلغ مقابل تسليم اليورانيوم المخصب. إيران لديها مشكلة استلام المبالغ. هناك بعض الدول لديها أموال أو أصول إيرانية مجمدة، لكن بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا يمكن تحويل هذه المبالغ لأن المبالغ هي بالدولار الأمريكي، وإيران محظور عليها استخدام نظام السويفت. الدولار لا تستطيع أي دولة تحويل الدولار إلى دولة أخرى إلا عن طريق نظام السويفت. فيعني هناك أعتقد إلى جانب عملية الدبلوماسية الباكستانية أو الوساطة الباكستانية هناك أعتقد مفاوضات فنية جارية بين إيران وعبر دولة قطر لمعالجة مسألة تحويل هذه الأموال. يعني نحن الآن أمام عقبة وهي أن تعلن إيران التخلي عن برنامجها النووي ومعالجة اليورانيوم المخصب مقابل الحصول على مبالغ نقدية فورية من الجانب الأمريكي أو أصولها المجمدة لدى الدول الأخرى، لأن إيران تواجه أزمة اقتصادية صعبة فهي بحاجة إلى المبالغ.
1: عبد الرحمن حيات، شكرا جزيلا. كشفت مصادر العربية أن أمريكا منعت عبور مجموعة بواخر تنقل نفطا عراقيا عبر مضيق هرمز على خلفية اتهامات بأن بغداد تدفع رسوما للجانب الإيراني مقابل مرورها. وأضافت المصادر أن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن نفيها دفع أي رسوم لإيران. كشفت مصادر العربية عن معلومات تفيد باستحواذ شركتي مابنا وتافانير التابعتين للحرس الثوري الإيراني على عقود بمليارات الدولارات في وزارتي الكهرباء والنفط العراقية عبر شركات محلية ثانوية في أكثر من محافظة عراقية. هذه العقود شملت محطات كهرباء وشركات جباية وتشغيل مصفات كربلاء وبناء مؤسسات حكومية والشركات مع مصارف عراقية. هذا وأكدت مصادر عربية قيام كتل وشخصيات سياسية بتهريب أكثر من مليار دولار نقدا برا إلى إيران، بعضها أعطي بشكل مباشر إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قاني خلال الحروب الأخيرة. يأتي ذلك في وقت احتجز المصرف العراقي للتجارة أموالا إيرانية قيمتها

0: أرحب بضيفي من عمان المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هاشم. أستاذ رعد أهلا بك معنا. أستاذ رعد، في الوقت الذي تعيش فيه الموازنة العراقية عجزا خانقا تراجعا مخيفا في العوائد، تقارير تتحدث عن تحويل أيضا عدد كبير من المليارات، نتحدث عن مليار دولار كاش عبر شخصيات وكتل سياسية نافذة إلى إيران وتسليم جزء منها إلى قاني. من هي هذه الكتل وكيف تخرج هذه الأموال من جيوب الشعب العراقي الذي يعاني بفعل هذه الوضع الاقتصادي المتردي؟
1: تحية طيبة لكم المتابعين الكرام. بلا شك أنه هذا العملية التهريب الحقيقة اللي تمارسها كثير من الكتل اللي معروف بولائها لإيران والتي لديها ميليشيات تسهل عملها وتمرر يعني أعمال التهريب هذه، واضح أنه هي مرتبطة بشبكات الحرس الثوري وبخاتم الأنبياء، الشركة اللي معني بالاستيلاء على مشاريع في العراق، ومشاريع طبعا واضحة أنه هي فيها رداءة في الجودة وربما فيها حتى تملص من كثير من الالتزامات. المنافذ البرية بعد أن تشددت المصارف والعقوبات الأمريكية بدأت هذه المجموعات الكتل السياسية التي لديها أسلحة، جماعات مسلحة وأجنحة مسلحة، في تعويض إيران حقيقة قبل هذا الوقت، حتى قبل تقريركم يشير إلى موضوع أنه بحرب الـ 12 يوم وحرب الـ 40، لا هي يعني حتى قبل هذا التوقيت حينما يعني شددت العقوبات الأمريكية على البنك المركزي العراقي، على العوائد، على حتى يعني إعطاء الأموال بالعملة الإيرانية وحتى ربما بالعملة العراقية وليس بالدولار، منذ ذلك الوقت بدأت أعمال التهريب حقيقة، وتهريبها عبر منافذ كثيرة، منافذ طبعا مع إيران مفتوحة الساحة وليس هناك من رادع ولا من مساءلة حقيقة. هذه ربما الحكومات أيضا التي مضت هي متواطئة مع هذا العمل، أو في أقل تقدير لا تدخل في مشاكل مع هذه الجماعات التي ربما إذا اعترضوها ستضطرب الأمور أمنيا يعني وربما تماما تعترض مسار عملها الحكومية.
0: سيد رعد، يعني مثلا من حق تشغيل مصفات كربلاء لتنظيمات مرتبطة بالحرس الثوري وهذه الجهات؟ هل اليوم تحول الاقتصاد العراقي والبنية التحتية لرئة مالية لتمويل النظام الإيراني؟
1: احنا عمرنا دائما نقول من سلط علينا ايران لحد الان، يعني ما بعد 2003 سلمتها امريكا للعراق لايران، نقول انه رئه ايران هو العراق وخاصه ما بعد الحصار، لكن الان هو رئه وحصاله ويعني ميزانيه مفتوحه. ما يقلقنا هنا حقيقه كل الاعمال الفساد التي تحصل واخرها حتى هذه موضوع مصفى بيجي ومديرها العام اللي يعني مسك بالرشوه وامور اخرى سابقه ومصفى حتى كربلاء، كل ما ملف فيه فساد وفيها رشاوى وفيها أعمال غير قانونية مرجعها هو هذا الدعم المفتوح من قبل الحرس الثوري، هي تشجع، هو يشجع على هذه الأعمال الفاسدة لكي يستفيد وتضيع طبعا مقدرات الشعب أو تضيع حتى الدلائل على تتبع مثل هكذا أعمال فساد.

0: يعني حقيقة احنا مقبلين على ميزانية حكومة جديدة حتما ستعلن عن ميزانية جديدة منذ الآن، يعني هم مهيئون لاستلابها حقيقة إذا لم يعني تدخل عوامل الأتمتة أو عوامل مسك الجيوب، لأنه احنا كما ذكرت حضرتك أمام منعطف إفلاس كبير تعلن عنه الحكومة في كثير من التصريحات، وهذا ليس بجديد، هناك أزمة مالية منذ فترة السوداني أو حتى ما قبلها، لذلك نحن أمام أزمة حقيقية ربما يعني تفوق يعني ما يحصل الآن، فيما إذا شددوا العقوبات أكثر على إيران، إيران تمام. تطلعها من خشومنا، تطلعها من أنوف العراقيين وتستلب هذه الأموال ربما مضاعفة أكثر من السابق، لذلك هذا قلق حقيقي شديد يساورنا. وحسنا فعلا أنه حدثتم هذا الموضوع أو ذكرتم به حرصا على ثروات العراقيين وميزانية العراق.
1: شكرا جزيلا للمحلل السياسي والأمن العراقي رعد هاشم. ونحن مستمرون معكم في هذه الساعة، ماذا لدينا بعد الفاصل؟ بوتين يقول إنه تلقى رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب، ويقول إنه لا يحب المراوغة.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه طلع سريعا على رسالة مفتوحة أرسلها له الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت رفضا لما وصفه بمخرجات ألاسكا. أضاف بوتين أن زيلينسكي طلب لقاءه مؤخرا عبر وسيط من رجال الأعمال الروس، مؤكدا أنه لم يرفض الأمر لكنه لا يقبل مراوغة حسب وصفه. شدد بوتين على أن أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون مجديا قبل التوصل إلى اتفاق سلام، معتبرا أن كييف تسعى إلى مثل هذا اللقاء بهدف وقف تقدم القوات الروسية.
3: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو 3 أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
2: هذا وأكد زيلينسكي أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. أوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من ردود بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا. هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوكرانيا وروسيا قادرتان الآن على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والتوصل بعده لاتفاق سلام.
4: لقد دعونا دائما إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا والكريملين، وسأكون صريحا جدا معكم. أعتقد أن أوكرانيا وروسيا هما اليوم القادرتان على التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع خطة للسلام، ويمكن للأوروبيين

0: المساعدة في ذلك، لأننا وبفارق كبير أكبر المساهمين في دعم المجهود الحربي الأوكراني. كما أن الأوروبيين يجب أن يكونوا في مرحلة ما على طاولة المفاوضات الخاصة بخطة السلام، لأن الأمر بحكم الجغرافيا يتعلق ببنية السلام والأمن في أوروبا وبالأوروبيين أنفسهم. لذلك أرى أنها مبادرة جيدة وأن استئناف المناقشات أمر إيجابي.
1: رغم ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن روسيا قد تشن هجوما على حلف الناتو بحلول عام 2030.
2: It is our intelligence assessment and the assessment of other countries in NATO that there could be an attack by Russia on NATO as soon as 2030. So you can see the urgency and the priority that we're putting behind this.
1: أرحب بزملائي من باريس مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر ومصطفى زارو مراسل العربية من لندن. أهلا بكما مصطفى. أبدأ معك، هذا تحذير الاستخبارات الحاد على لسان كير ستارمر، هل هو نابع من فعلا قلق حقيقي من تمدد الآلة العسكرية الروسية، أم أنه ربما تبرير لخطته الدفاعية المؤجلة فيما يتعلق برفع زيادة الإنفاق العسكري 3% من الناتج المحلي؟
3: هذه يعني التصريحات سمعناها من قبل وتأتي قبل أقل من أسبوعين لنشر خطة استثمار دفاعية تمتد لعشر سنوات وسيتم نشرها قبل قمة حلف الناتو المقبلة في تركيا. بحسب كير ستارمر أن التقييمات الاستخبارات البريطانية وأيضا التقديرات دول حلف الناتو تشير إلى أن روسيا قد تكون قادرة على غزو إحدى الدول حلف الناتو في بحلول 2030، وهذا ليس بجديد. سمعنا أيضا من القادة العسكريين أيضا في المملكة المتحدة بالإضافة إلى قادة عسكريين من في أوروبا مثلا النرويج التي تقول ربما سيتم استهدافها في حال أقدم بوتين والقوات العسكرية الروسية على هذا العمل مثلما فعلت قبل أربع سنوات في أوكرانيا. وبالتالي هو تحذير سيكون هناك رفع إنفاق دفاعي اعتبارا من العام المقبل بنسبة 2.5 بالإضافة إلى 3% خلال 3 سنوات، وكل هذا يعني يأتي في وقت تدعو فيه الدول الأوروبية إلى تعزيز القدرات العسكرية لتخفيف العبء أو الضغط على المظلة الأمنية الأمريكية في مواجهة أي تهديد روسي محتمل.
1: ماذا عن الموقف الفرنسي حسين؟ كيف توازن اليوم باريس بين دعوات الرئيس ماكرون للتفاوض للحوار وبين الاستعداد العملي لإنزال عسكري فرنسي وأوروبي على الأراضي الأوكرانية بعد إعلان الرئيس ماكرون عن تحالف الراغبين؟
4: مساء الخير. في البداية نادين دعيني أشير إلى ما قاله مصدر في قصر الإليزي بعد ظهر اليوم من أن الرئيس ماكرون سيتوجه يوم الأحد المقبل إلى العاصمة البريطانية للقاء رئيس الوزراء هناك كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس والرئيس الأوكراني زيلينسكي. هذا الاجتماع كما قال المصدر الرئاسي الفرنسي يهدف إلى مواصلة التنسيق الوثيق بين الدول الأربع بشأن أجندة مشتركة تقوم على أساس مواصلة دعم أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا التي تعيش فشلا عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا كما قال المصدر الرئاسي الفرنسي حرفيا، والذي أشار إلى أن روسيا تحاول أن تبقي على موقف صلب في موضوع المفاوضات ورفض المفاوضات لكنها لا تحقق نجاحا على الجبهات. أوضح المصدر أن اجتماع لندن الأحد المقبل يهدف أيضا بموازاة مناقشة سبل استمرار دعم أوكرانيا، يهدف إلى مناقشة استكشاف سبل التوصل إلى مخرج من الحرب الدائرة في أوكرانيا من خلال تحالف الراغبين الذي يعمل على خطين، سياسي يهدف إلى استكشاف سبل الخروج من الأزمة وعسكري، وهنا أعود إلى سؤالك نادين، عسكري يهدف إلى التحضير لاحتمال نشر قوات في أوكرانيا ما إن يتم التوصل إلى اتفاق سلام. تحالف الراغبين الذي ذكرته يضم 35 دولة معظمها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن من بينها أيضا كندا وأستراليا.

0: إيطاليا وبريطانيا، فرنسا وحدها مستعدة لإرسال ما يزيد عن 5500 جندي إلى أوكرانيا إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سلام، كما أن بريطانيا يعني سترسل ما يقرب من 4700 جندي في هذه الحال. إشارة أخيرة إلى أن الرئيس ماكرون أعلن من مونتينيغرو اليوم أن الوقت قد حان للشروع في مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، لأن الوضع على الأرض تغير، ولأن الذين كانوا يقولون قبل 6 أشهر أن أوكرانيا ستنهار وأنه يجب القبول بما لا يمكن القبول به تبين أنهم مخطئون، وأوكرانيا بقوة وشجاعة أثبتت لهم أنهم مخطئون. كان ماكرون يتحدث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أن يسميه ترامب المتهم أوروبيا بمحاولة تمرير صفقة لصالح روسيا وفي غير صالح أوكرانيا والأوروبيين. نادين،
1: شكرا جزيلا. حسين قنيبر ومصطفى زارو. عاد رواد فضاء إلى داخل محطة الفضاء الدولية بعد أن غادروها مؤقتا كإجراء احترازي بسبب عملية إصلاح كانت مقررة في أحد أقسامها. قال متحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن أفراد الطاقم يساعدون حاليا لمغادرة مركبة دراغون الفضائية المتصلة بمحطة الفضاء الدولية والتي لجأوا إليها مؤقتا.

0: في نهاية النشرة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين.
1: It's our obligation. It's not your country. It's our country. It's our obligation.
0: الرئيس اللبناني في رسالة الحرس الثوري: لبنان ليس بلدكم. ونواف سلام يستنكر إعلان إيران رفض اتفاق وقف النار. مستشار خامنئي يقول إن المحادثات مع أمريكا متوقفة على الأصول المجمدة. مصادر العربية تكشف عن منع أمريكا لعبور نفط عراقي بعد دفعه رسوما لإيران لعبور مضيق هرمز. بوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقاء، والأخير يؤكد أنه اختار الحرب بدل السلام. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: هنقفلها، هنقفلها،
14: أقفل الكاميرا خلاص.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 7/4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
10: أسعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من الموسم الثالث من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية اف ام من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. ونذكركم يا أصدقاء بالبث المباشر على منصة إكس على آت العربية اف ام وعلى اليوتيوب. برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. وفي كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية. تقبلوا تحيات فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن التنسيق وعد الدوسري، والإعداد لسارة القحطاني، والإخراج لزميلي رامي حمزة.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
10: في حلقة اليوم نناقش قطاع التأمين في السعودية. سمعنا الكرام، أصبح التأمين جزء أساسي من منظومة الاستقرار المالي للأفراد والمنشآت، وأحد القطاعات التي تشهد نمو متسارع في المملكة بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي السنوات الأخيرة اتسع الاهتمام بقطاع التأمين ليس فقط من زاوية الخدمات، بل باعتباره قطاعا اقتصاديا مؤثرا يرتبط بجودة الحياة وحماية الأصول واستدامة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق. نناقش قطاع التأمين في السعودية مع ضيفنا في هذه الحلقة. باسمي واسمكم أرحب بالأستاذ وليد الحميد، مستشار التأمين والاقتصاد ونمو الأعمال. حياك الله أستاذ وليد.
11: أهلا وسهلا.
10: يا أهلا وسهلا،
11: مسي عليكم ومسي على المستمعات والمستمعين من خلف الأثير، وكذلك المشاهدات والمشاهدين من خلف الأثير، وهنيك على البرنامج الرائع.
10: تسلم يا حبيبي، حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه الليلة.
11: أنا أسعد.
10: حديثنا اليوم عن قطاع التأمين في السعودية، الحديث حوله يعني كثير. بداية ودي أبدأ معك في التأمين وثقافة التأمين ووعي المجتمع. يعني في كثير من الناس يتعاملون اليوم مع التأمين باعتبار إجراء إلزامي أكثر من كونه وسيلة للحماية.

0: اليوم أستاذ وليد، كيف تقيم مستوى الوعي التأميني في المجتمع؟
1: جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء طبعا التأمين هو ما في شك اليوم صار ذراع مهم جدا للاقتصاد السعودي. اليوم التأمين هو يعني

0: قطاع مهم جدا، يعني قطاع الدولة أولت له الاهتمام الكبير بتأسيس هيئة التأمين، وهذا ما في شك هو دعم للقطاع وأعطى مساحة أكبر للقطاع أنه يعمل بطريقة تشريعية. اليوم نتكلم على قطاع التأمين، يعني قطاع حجمه حوالي 76 مليار ريال سعودي، يمثل حوالي 2.09 من الناتج المحلي. الطموح كبير، أعتقد أنه ما زال يعني الطموح أو الطريق لسه طويل، يعني نحتاج أنه نشوف أرقام كبيرة، وأعتقد أنه هيئة التأمين تعمل على إعطاء المساحات بشكل كبير لقطاع التأمين. لما نقارن مثلا على مستوى العالم، يعني كل الدول، يعني مثلا سوق أمريكا يعتبر أو السوق الأمريكي يعتبر من الأسواق اللي ناضجة بقطاع التأمين أو ناضجة في كسوق للتأمين. السوق البريطاني كذلك. لما نقارن هالدول هذه نلاقي التأمين يتماشى مع نمو الاقتصاد، بيمثل حوالي يعني 5% من قيمة الاقتصاد. اليوم الاقتصاد السعودي يمثل حوالي 1,300 مليار يعني دولار، فالمفترض أن احنا نشوف رقم يعني يلامس 500 مليون في قطاع التأمين. اليوم قطاع 76 مليار، فأعتقد أنه حنشهد يعني نمو ملحوظ الفترة القادمة. ما في شك طبعا في نمو الاقتصاد السعودي أولا، وكذلك يعني هيئة التأمين وطموحها لرفع القطاع بشكل كبير.
1: نعم. طيب فيما يتعلق بالمفاهيم الخاطئة، مثل ما ذكرنا ببداية اللقاء أن هناك يعني بعض الناس يلجأ إلى التأمين كإجراء إلزامي وليس كحماية، هذه ربما تكون من المفاهيم الخاطئة. وش أبرز المفاهيم الخاطئة اليوم عندنا في المجتمع تجاه التأمين؟
0: جميل، سؤال جدا يعني مهم. اليوم طبعا التأمين هو مش يعني هو مش تأمين على الخوف، يعني هذه لازم نحطها كجملة. هو مش تأمين على الخوف، التأمين هو وعي وهو وقاية. يعني اليوم أنت تحتاج حماية على سيارتك، تحتاج حماية على أملاكك، تحتاج حماية على
1: صحتك،
0: رحلتك في السفر، تحتاج حماية على صحتك، تحتاج أشياء كثيرة. فأنت اليوم وجود التأمين يعني هو حماية، أو خلنا نقول يعني صمام الأمان لك أنت كشخص مؤمن له. يمكن شفنا في أحد دول الخليج، وكنت أنا حاضر في أحد اللقاءات، أنه جاء فيضان دمر كثير من الأملاك، دمر كثير من السيارات، دمر أشياء كثيرة مهمة، ممتلكات، مشاريع، منازل. فأنت اليوم يعني وجود التأمين ما عاد صارت زي أول تقول والله التأمين هو تكلفة، لا هو ضرورة اليوم. وجود التأمين، وأعتقد أنه الوعي في السعودية يعني ارتفع بشكل كبير وبشكل ملحوظ، وبدأت الناس يعني تضع ميزانية خاصة بالتأمين، وهذا اللي تغير عندنا بالسوق السعودي بشكل كبير. صار في مفاهيم، وأعتقد يمكن إلزامية التأمين عطت يعني سرعة الوعي هذا بشكل كبير، يعني دخول إلزامية تأمين السيارات، كذلك التأمين الصحي، هذه عطت دراسة أكثر، عطت وعي أكثر للتأمين، وهذا اللي خلى أو جعل الناس يعني يفهمون احتياجاتهم، وصار في توسع حتى على المنتجات الثانية. لكن أعتقد إنه القطاع يحتاج يعني إلى إلى إلى دعم في موضوع الوعي بشكل أكبر من شركات.
1: من أي ناحية أستاذ وليد؟
0: يعني اليوم حنا نتكلم على التأمين الصحي وتأمين السيارات، هذه هي أكبر منتجات.
1: تأمين السيارات ترى له ملف طويل معنا
0: جداً
1: اليوم.
0: جدا، لأنه هو حديث الناس اليوم، هو حديث المجالس، هو حديث كثير من الأشخاص اللي عندهم مثلا لا قدر الله شكاوي أو حوادث أو مشاكل. التأمين الصحي كذلك، لأنه مرتبط ارتباط يعني كبير في المستشفيات. أعتقد أنه يعني هيئة التأمين واحدة من أدوارها المهمة جدا هي، أو الأهداف اللي هي مبنت عليها الهيئة، هو رفع الوعي في القطاع، إعطاء يعني فكرة عن الحقوق التأمينية. واحدة من الأشياء المهمة في هيئة التأمين هي رفع الوعي في الحقوق المؤمن لهم. يعني أنت اليوم مؤمن له، وش الحقوق اللي أنا لازم أستفيد فيها من شركة التأمين اللي ممكن ما يضيع فيها حقي

0: مع شركة تأمين. ففي دور كبير على شركات التأمين أعتقد يعني تكاملية بين هيئة التأمين وشركات التأمين، تخصيص مبالغ لرفع الوعي في التأمينات الأخرى اللي موجودة تعطي فكرة. أنا أعتقد السوق السعودي فيه احتياج، ولكن الناس مي فاهمة كيف طريقة الاستفادة من الاحتياج هذا بشكل كبير. في مثلا قطاع المصانع، قطاع السياحة، قطاع اللوجستي، هذه كلها التأمين صار فيها ضرورة مش خيار. يعني التأمين ما صار اختيار زي أول يوم، هو ضرورة. أنت اليوم تبغى تأمن على شحنتك حتى توصل المكان الثاني، مصنعك وإلى آخره. فأعتقد دور الهيئة، دور شركات التأمين، دور القطاع والعاملين بالقطاع دور كبير جدا ومفصلي في عملية نشر الوعي في القطاع، أو نشر الوعي لدى المؤمن لهم ولدى المستفيدين بالأخير.
1: نعم. طيب بناء على كلامك أنه في حاجة للمزيد من الوعي اليوم باختيار الأفراد، اللي انضربنا مثلا بتأمين المركبات، ترى اليوم الاختيار هو بناء على المنفعة أم بناء على التسعير بشكل أكبر؟
0: والله هذه يعني سؤالك هذا ذكي جدا. يعني أنا أقول أنه يعني الناس، يمكن ذكرتها في إحدى التغريدات في منصة إكس، أنه كيف أنت تختار شركة التأمين. أنا أعتقد أنه يعني اليوم حصولك على وثيقة تأمين هو عملية تعاقدية بينك وبين شركة التأمين. فأنت اليوم يعني ماجد لو حبيت توقع عقد مع أي جهة ثانية، الطبيعي أنك أنت تقرأ العقد هذا وتقرأ البنود، وش واجباتك، وش الحقوق اللي عليك، وش التغطيات اللي موجودة، وش الاستثناءات قبل لا توقع العقد هذا. لأنه العقد هذا حيكون ملزم في لا قدر الله صارت أي مشكلة على العملية التعاقدية. اليوم التأمين هو عملية تعاقدية، فأنت لو صار أي مشكلة بكرة الناس حترجع وين؟ للعقد،
1: للعقد
0: اللي هو أساس هالعلاقة التعاقدية. اليوم العقد هو جزء مهم جدا في عملية تسوية المطالبات، هو جزء مهم جدا في عملية النقاش أو أخذ الحقوق في مع شركة التأمين. فأنت اليوم إذا حاب تأمن سيارتك، أول شيء حدد احتياجاتك، حدد وش أنت حاب تسويه مع شركة التأمين، وش التغطية اللي أنت تحتاجها مع شركة التأمين. فإذا وضحت الصورة هذه لك بالكامل، تقدر أنت تتجه إلى شركة التأمين. اليوم القطاع يعني فيه 27 شركة تأمين، فيه أكثر من جهة، 198 جهة مرخصة في قطاع التأمين. هذول كلهم اليوم يعني يتواصلون، وهم جهة تتواصل معها، تتعامل معها في قطاع التأمين، ويعملون معك علاقة تعاقدية. فأنت اليوم اقرأ بنود هالعقد هذا، واعرف وش الواجبات، وش الاستثناءات، وش الأشياء اللي أنت حتتغطى فيها في عملية التأمين.
1: طيب نجي لاختيار التأمين مثل ما تفضلت، ومسألة التسعير. خلينا نبدأ بتأمين المركبات وأسعار التأمين. يعني قبل الحلقة جاتني أسئلة كثير عن أسعار التأمين. في ناس تقول يعني مثلا أوكي أنا أفهم هذا السعر للتأمين الشامل لأن مثلا مبني على قيمة السيارة وعلى كذا، لكن اللي مش مفهوم اختلاف التأمين مثلا اللي هو الطرف الثالث، أو عفوا ضد الغير، يجد البعض أنه في تفاوت كبير بين الشركات. وش سبب التفاوت هذا، تفاوت الأسعار؟
0: طبعا تفاوت الأسعار هو منافسة. يعني أنت اليوم كل شركة لها محفظة تأمينية خاصة فيها، عندها عدد حوادث مرتفع، عندها حوادث أقل. فبناء على هل نسبة الحوادث اللي موجودة في شركة التأمين، تبدأ شركة التأمين تضع التسعير المناسب لها. طبعا ناهيك أنه كل شركات التأمين تعمل تحت مظلة هيئة التأمين، فهيئة التأمين حطت المعايير الرئيسية لبناء التسعير، ومن ثم طبعا أنت تطبق المعايير يعتمد على المحفظة التأمينية اللي موجودة لدى شركة التأمين. وكل شركة لها طريقة تسعير، يعني بناء على أرقامها اللي حققتها مثلا في السنة، نسبة الحوادث، السيارات اللي تسببت في الحوادث، نوع السيارات، الأعمار وإلى آخره. فيه شخص اسمه اكتواري، وهذا يعني متخصص في علم الرياضيات. هذا دوره يدرس المحفظة بالكامل، يشوف نسبة الحوادث والأخطار اللي موجودة في المحفظة، وبناء على ذلك يبدأ يحط التسعير المناسب. لذلك نلقى تفاوت في عملية التسعير بين شركات التأمين، وهذا شيء طبيعي. احنا نتكلم في سوق يعني مش سوق يعني ثابتة فيه الأسعار، كل سوق حسب

0: المنافسة كل سوق، كل شركة حسب المنتج وحسب التغطيات اللي تقدمها وحسب الخدمات اللي تقدمها للمؤمن لهم.
1: بس عادي يكون يعني مثلا التفاوت كذا كبير، ممكن تشوف إلى نصف السعر، إلى يعني التسعير اليوم بشكل عام، يعني خلنا نأخذ الفئة هذه مثلا ضد الغير، هل تشوف أنها يعني مناسبة أو عادلة مثلا؟
0: طبعا أنا وجهة نظري أنه التفاوت والأسعار يعني وجهة نظري خاصة أنه صحي للناس، يعني صحي أنه أنت تلقى سعر حسب المنتج. يعني في شركة والله لها سمعة كويسة في المطالبات بالسداد، سريعة بالسداد، ما عندها أي مشاكل، ما عندها شكاوي عالية. اليوم هيئة التأمين تصدر كل شهر معدل الشكاوي، وعلى شركات تأمين أنت تشوف معدل كل شركة تأمين كم عدد الشكاوي اللي عليها، فأنت بناء على هذا أو على ذلك أنت تبدأ تبني هل والله شركة تأمين هذه قاعدة يعني ترد على المؤمن لهم، ولا بس تأخذ فلوس وتأمن على المنتج وتنساهم في وقت المطالبة. فأنت راجع شركات تأمين، أشوف نسبة الأخطار والمشاكل هذه، وأبدأ أشوف السعر هل هو مناسب لي أو غير مناسب. طبعا أنا وجهة نظري أنه إذا حصلت على سعر مناسب أعتقد الوثيقة هذه محمية وتحت مظلة هيئة التأمين، في حال لو شركة التأمين ما سددت أو أخلت في أركان السداد أو العلاقة التعاقدية، فدور هنا هيئة التأمين هو حماية العلاقة التعاقدية ودورها أنها تحافظ على حقوق المؤمن لهم. الأهم زي ما ذكرت في بداية الحلقة أنه لازم تعرف أنت كشخص مؤمن له، تعرف الشروط اللي موجودة في الوثيقة، وهل فعلا أنت تستحق هالمبلغ هذا وما تستحق، هل هو مستثنى من الوثيقة أو أنه واجب التغطية من شركة التأمين.
1: طيب وش كيف أعرف يعني مثلا اليوم أنا حطيت بياناتي أرغب في تأمين ضد الغير، كيف أعرف أنه هذا السعر مناسب لي أو أنه مبالغ فيه؟
0: اليوم في منصات، طبعا يعني في منصات موجودة بالسوق اليوم هي دورها تجمع لك كل شركات التأمين، يعني دورها أنها تبين لك وتعمل لك مقارنات بين شركات تأمين، يمكن أشهرها تأميني، منصة بيكير، منصة
1: بدون ذكر اسماء شركات،
0: يعني هذولي أنا أعتقد أنه يعني مبدأ الوعي. لكن اليوم المنصات هذه هي دورها أنها تعطيك مقارنات بين الأسعار، أنت تشوف وين الأسعار اللي موجودة بين كل شركات تأمين، وتبدأ أنت بعدها تشوف وش المناسب لك. بعد ما تدخل تشوف التغطيات الخاصة في الوثيقة الموجودة في كل منتج، وبعدها تقرر أنت وش المنتج المناسب. ولكن ملاحظة مهمة جدا، أنت في حال وجدت سعر لدى أي واحدة من المنصات ما يمنع أنك تدخل على شركة تأمين مباشرة، وهذه أنصح فيها صراحة الناس اللي تشاهد هاللقاء، أنه في حال وجدت سعر في أي منصة ادخل على شركة تأمين وشوف السعر. مرة شركة التأمين بما أنها حابة أن تتعامل مع العملاء مباشرة ممكن تعطي سعر أقل من السعر اللي موجود في المنصة،
1: هذا بشكل مباشر بدون وسيط.
0: بدون وسيط
1: إيه. لكن في بعض الحالات، وهذه حالة أنا شاهدتها، يعني كنا بنأمن على نفس السيارة نقل، دخل أخوي من حسابه ودخلت أنا من حسابي، لقيت أن أنا حسابي أو سعر التأمين المجمل طلع عندي أنا أرخص منه. اليوم يعني محددات السعر غير مثل ما ذكرت قوة الشركة، هل مثلا ينظر إلى دخل الفرد، معلومات ائتمانية فبناء عليه يكون التسعير، ولا في عوامل أخرى؟
0: طبعا اليوم كل شركة تأمين لها زي ما قلنا معايير، وهي تحت مظلة هيئة التأمين وضعت معايير معينة. في حاجة اسمها KYC اللي هي أعرف عميلك، لازم تعرف تفاصيل عميلك بالكامل اللي انت حتبني معه علاقة تعاقدية، لأن العلاقة التعاقدية زي ما قلتك ملزمة للطرفين. فالمعلومات هذه مهمة جدا. اليوم شخص عمره 40 سنة مو زي واحد عمره 21 سنة، مو زي واحد عمره 18 سنة، مو زي واحد عمره 50 سنة أو 60 سنة، كل واحد له سلوك قيادة. طبعا هذا كله مبني على تجارب شركات تأمين، تأخذ هالمحفظة هذه كل سنة تقيمها تشوف وين أكبر نسبة حوادث حصلت، والله حصلت من عمر 18 إلى 21 سنة، فلذلك تلقى العمر هذا هو أعلى سعر دائما. طيب نجي على النقطة الثانية، نوع السيارة، وش أكثر أنواع السيارات اللي تسبب بالحوادث؟ فبناء على هذا معناه السيارة هذه دائما تسبب لنا مشاكل
1: النوع
0: والحوادث. نوع السيارة
1: يعني مش بس السجل،
0: السجل اليوم سجل التأمين، العمر، نوع السيارة، مكان القيادة، الوظيفة. يعني واحد يعمل مندوب مبيعات مو زي شخص يعمل دكتور، دكتور.

0: يروح على عيادته من الساعة 8، ما يطلع للساعة 8 بالليل، فما عنده المشوار مشوارين باليوم. مندوب يوصل أكثر من 30 طلب باليوم، فمختلفة
1: لحظة. وش طيب وش المهن أجل؟ هذا يقودني للسؤال، وش المهن اللي نقول مثلا الأقل تكلفة من ناحية التأمين؟
0: هو طبعا ما في مهن، هي كل شركة تأمين تشوف الأخطار اللي صارت السنة اللي فاتت، والله مهنة كذا هذه عالية تسعيرها مكلفة. الناس اللي يعملون بالتوصيل طبعا يعني اجتمعت فيهم ثلاث نقاط، اللي هي السيارة هذه يمكن مرتفع سعرها، كذلك طبيعة العمل اللي في التوصيل، معناها السيارة حتكون طول الوقت في الطرق، معناها نسبة حصول الحوادث حتكون أعلى من شخص يعني يروح دوامه فقط ويرجع. اليوم يعني التأمين صار يروح على منحنى مختلف تماما على سلوك المؤمن لهم،
1: يعني ينظر في مسألة الوظيفة وطبيعة العمل.
0: نعم جدا طبيعة.
1: طب هل شركات التأمين اليوم على اطلاع مثلا أو عندها أكسس مثل البنوك بطبيعة دخل الفرد، فبالتالي يتم تحديد التسعير؟
0: اليوم حنا في عصر البيانات، يعني حنا نتكلم على عصر الذكاء الاصطناعي، فالشركات اليوم عندها داتا مخيفة جدا عن كل تفاصيل المؤمن لهم، وبعض شركات التأمين تضع البيانات هذه على يعني أنت اليوم حينما تدخل على أي منصة تأمين بس تحط البطاقة تطلع لك بياناتك كلها كاملة، فهم بياناتك موجودة أساسا إما من تطبيقات،
1: لكن معلومات الدخل
0: إذا أنت مدخلها بشركة تأمين هتكون موجودة.
1: لازم أنت تكون مدخلها.
0: إيه مدخلها. أنت.
1: لكن ما عندهم أكسس.
0: أو أنت إذا عبيت طلب التأمين يحط لك خانة أنت الدخل، فأنت إذا عبيت هالطلب هذا خلاص أدخلت كبيانات خاصة فيك. فأنت اليوم يعني شركة تأمين تبي تعرف من هو أنت كشخص، من هو الشخص اللي ببني معه علاقة تعاقدية. المبلغ هذا طبعا يعطيهم مساحة ثانية في موضوع تسويق المنتجات الأخرى، هل أنت تحتاج منتج ثاني زي منتج الادخار أو الحماية غير تأمين السيارات، فيعطي الشركات تأمين بيانات أخرى. لذلك اليوم الذكاء الاصطناعي دخوله على القطاعات كلها ومن ضمنها قطاع التأمين أعطى مساحة مختلفة للشركات. اليوم بعض شركات التأمين تقول لك إذا ركبت داش كام أنا ممكن أجدد لك السنة الجاية بتخفيض. اي لانه ايش عرفت سلوكك انت كمؤمن، عرفت تفاصيلك، عرفت كيف انت يعني. وبعض شركات التأمين وقعت علاقه استراتيجيه او شراكه استراتيجيه مع شركات الداش كام عشان تعرف سلوك المؤمن لهم، واذا عندك انت داش كام وتقدر تعطي تقرير فانت ممكن تحصل على سعر كويس من شركه التأمين. يعني هذا يعطي ثقه لشركه التأمين انه هذا الخطر اللي امامهم او الشخص اللي حاب يامن هو شخص يعني سلوكه جدا ممتاز، ما عنده أي حوادث ولا عنده أي مشاكل في سرعة أو مشاكل خلنا نقول يسمونه شمزارق
1: أي هذه الأشياء أو تهور في القيادة
0: فهذا بالعكس هذا يعني خطر مناسب لشركة التأمين، وبالعكس كلنا يتمنى ما عنده أي حوادث، ما عنده أي مشاكل إلا الأشياء اللي لا قدر الله صارت يعني.
1: طيب أنت ذكرت من ضمن المحددات نوع السيارة، وعندي أيضا سؤال آخر، هل يختلف سعر التأمين من مدينة أو من منطقة لمنطقة؟
0: أكيد يعني أنا آسف أقول كل مدينة كالرياض تعتبر من أعلى المدن اللي فيها نسبة تسعير. يعني اليوم خلنا نقول
1: الرياض الأعلى،
0: الأعلى لنسبة الحوادث الأعلى. الرياض اليوم اليوم فيها أكثر من 8 مليون شخص. أعطيك معلومة، يعني السنة اللي فاتت عدد الحوادث وصلت إلى 3 مليون، والرياض هي النصيب الأكبر في نسبة الحوادث. فلذلك اليوم شركة التأمين لما يجيها سيارة يعتبر خطر شخص بيأمن سيارته وهو في الرياض كويس، وشخص يبغى يأمن سيارته وهو ساكن في خلنا نقول ثرمدة أو شقرة أو البكيرية مثلا أو أي مدينة ما فيها زحمة سير ولا فيها، السعر هنا مختلف مختلف جدا. فلذلك أنا يعني
1: كم يصل الاختلاف؟
0: يوصل حوالي 20-25% مرات. أوه. في بعض شركات تأمين
1: 25% أقل،
0: يوصل إلى 25% أقل لي. أقل من السعر الطبيعي في مدن أخرى زي جدة ولا الرياض ولا يمكن المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية طبعا بطبيعتها أخف شوي.
1: طيب أنت ذكرت أنه الأكثر الرياض، من الأقل أو أي مدينة أقل؟
0: والله ما تحضرني الأرقام لأنه قائمة طويلة، لكن
1: وفق آخر إحصائية مرت عليك؟
0: والله ما أذكر رقم بالضبط كأقل مدينة.

0: دينا ما في، لكن متساوية. لكن الأعلى زي ما قلت لك المدن الرئيسية زي الرياض وجدة هي اللي حصلت على النصيب الأكبر.
1: الرياض وجدة.
0: الرياض وجدة.
1: طيب نجي لثقافة السيارات مثل ما تفضلت. ممكن هنا السيارة في أو نوع سيارة في الرياض يكون يعني متعارف عليه وهي الأكثر مبيعا، بس بخلاف مثلا جدة، هذا الموضوع يعني هل يختلف في المدينة الأخرى؟ ولا كل فئات السيارات خلاص تندرج أنها تحت الأكثر طلبا؟
0: والله فئة السيارة هذه يعني أنا ما بيذكر أنواع سيارات لأنها كأنواع خلاص هي أخذت سمعة خلاص، يعني شركة التأمين من تجي هل نوع السيارة هذه وعمر معين. يعني أنا أقول لك أعطيك معادلة بسيطة خلنا نسميها سيارة كورية
1: مثلا
0: عمر أقل من 25 سنة، أنت بتأخذ سعر أعلى من الـ الـ الـ الـ الـ
1: السيارات اللاكجري مثلا
0: والأعمار الثانية بنسبة تفوق 30 يمكن توصل للضعف بس بسبب هالمؤشرين هذولي. فلذلك أنت اليوم يعني هذه واحدة من النقاط اللي يعني خلنا نتكلم فيها بمبدأ الوعي. أنت اليوم لما تشتري سيارة لازم تفكر بالتأمين،
1: صحيح،
0: لأنه التأمين حيستمر معك طول ما أنت تستخدم السيارة.
1: بس الآن صار عندي ثلاث تحديات، صار عندي السجل التأميني وصار عندي المنطقة وصار عندي كذلك نوع السيارة.
0: السجل التأميني هذه نقطة مهمة، كويس أنك أنت ذكرتني فيها. اليوم شركات تأمين في حال أنك عدت عليك ثلاث سنوات ما عندك أي حوادث ومستمر في التأمين تحصل إلى خصم يوصل إلى 60%. يعني تأمينك 1000 ريال هتحصل على 500 ريال ويمكن 400 ريال. ليش؟ بسبب أنه سجلك. فبعض الناس يعني يغفل هالنقطة هذه، ممكن شركات تأمين لما ينتقل من شركة ثانية ما ينتبهون ليصير في مشكلة في موضوع الربط. أنت لازم تعرف أن هذه واحدة من حقوقك التأمينية، أنه في حال عدة ثلاث سنوات ما عندك أي حوادث، صفر حوادث أو وتأمينك مستمر، فأنت لك الحق أنك تحصل على تأمين خصم يصل إلى 60% من قيمة التأمين اللي أنت تدفعه سنويا.
1: طيب نجي لتأمين السيدات، دار حول يعني الكثير من التساؤلات. في من يرى بأنه في تفاوت كبير يعني بين تأمين الرجال والسيدات، ربما يكون مبرر في بداية قيادة المرأة، ولكن الآن وش رأيك في الموضوع تأمين السيدات؟ هل لا زالت الأسعار مرتفعة؟
0: خلينا أسألك، هو أغلى ولا أرخص؟
1: أنا أسألك أنت. لا أنا أسألك أنت، أنت اليوم متخصص وأنت الضيف وأنت من يملك الإجابة.
0: طيب اليوم طبعا شوف، أول سنة يعني شركات تأمين لما أمنت أو بدأت قيادة المرأة كان الخطر أو المحفظة هذه بالنسبة لهم مجهولة جدا، ما في أي سابق يعني خبرة. بدأ القرار صدر بقيادة المرأة الأمر الملكي، وبعدين بدأت شركة تأمين أول سنة تقيس الخبرة هذه، ثاني سنة بدأت تقيس المحفظة هذه، الآن خلاص استقرت الأمور يعني. وبالعكس يعني أشوف أنه يعني لما تخطينا السنة الثانية والثالثة بدأوا السيدات يسجلون أرقام جدا ممتازة في موضوع الحوادث، يعني وفي بعضهم يعني حصل على سعر أقل. فاليوم شركات التأمين تعامل الخطر كخطر فقط بعيدا عن ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة. سجلك التأميني ما عندك أي حوادث ثلاث سنوات هتحصل الخصم، سجلك التأميني أنت ما حصل عندك أي حوادث هتحصل على الخصم، صار عندك حادث أو صار عندك حادث حيرتفع السعر بنفس الطريقة. فأعتقد أنه الآن تساوت العملية التسعيرية جانب إلا إذا شركة تأمين صار هو معيار، يعني هو معيار شركة تأمين. يمكن شركة تأمين محفظتها كلها مثلا نسبة النساء فيها عالية فعندها نسبة حوادث عالية فرفعت التسعير، وهذا طبيعي يعني أنه اليوم مبني على المحفظة، ما له علاقة في نوع الجنس أو له علاقة في امرأة أو رجل، لكن اليوم أتعامل مع خطر، وش ماهية الخطر هذا؟ هل هو يسبب لي حوادث أكثر؟ هنا تبدأ شركة تأمين ترفع السعر. لكن اللي أنا أعرفه أنه شركات تأمين ما تحط التسعير بناء على الشيء هذا. فدار هالكلام هذا يمكن قبل ثلاث سنوات أربع سنوات، لكن أعتقد الآن صار شيء خلاص روتيني وطبيعي،
1: صار يعني شيء موحد.
0: موحد.
1: على طاري
0: على طاري الخطر، مو على مو موحد يعني الكل السعر واحد، لا حسب الخطر وحسب سجلك التأميني.
1: طيب على طاري اختيار الشركات، هذا سؤال والله جاني قبل الحلقة من أحد الزملاء. انه في مرحله الاختيار ومرحلة

0: حالة العروض وكذا. يعني شركات التأمين تعطي انطباع للعميل أنه يعني أنا أقدم لك خدمة جدا ممتازة ورفاهية وكذا، إلى أن يصل الموضوع إلى تعويض، إلى مرحلة التعويض، سواء لا قدر الله صار حادث أو كذا، تبدأ اللغة أو السياسة تختلف شوي. لماذا تظهر دائما الخلافات عند التعويض؟
1: طيب جميل. يعني اليوم يعني أنت لما تروح لأي شركة تأمين تكلمت معهم، أعطوك سعر، وقعت، شكرا، صافحنا اليدين، مشينا. كويس. لما يجي الحادث، أنا أرجع أقول للأسف أنه كثير من الناس يوقع أوراق، يوقع اتفاقيات، هو والله ما قرأ حتى الوثيقة، ما قرأ، ما يدري أصلا وشلوش عليه. يعني واحدة من الشغلات اللي كثير تفاجأ فيها المؤمن لهم، خصوصا الناس اللي تأمن شامل، اللي هو مبلغ التحمل. مبلغ التحمل هذا، أنت اليوم لما إذا كنت مأمن شامل في مبلغ تحمل تدفعه، فإذا صار الحادث والخطأ عليك في هالمبلغ هذا، يمكن يصير 500 ريال، يمكن يصير 1000، ممكن يصير 5000، ممكن يصير 10000. فبعض شركات التأمين ترفع المبلغ هذا عشان تحصل سعر أقل. فأنا دائما أقول لما تجي التعويض تبدأ العلاقة تشتغل، يعني يبدأ
0: بس الآن. بس معلش أستاذ وليد، هذه في النقطة هذه كل الشركات يعني لازم يكون في نسبة تحمل
1: في التأمين الشامل. صحيح.
0: لازم حتى السيارات اللي مثلا مأخوذة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك أو عن طريق البنك،
1: أي وثيقة شامل لازم يكون في نسبة تحمل اللي هي على الخطأ. طبعا التحمل إذا صار الحادث نسبة الخطأ عليك صفر، ما تدفع ولا ريال.
0: أي.
1: معلومة جدا مهمة وكثير من الناس رجلها، إذا صار الخطأ عليك صفر ما تدفع أي مبلغ. إذا النسب متفاوتة تدفع أنت المبلغ التأمين. فكل وثائق الشامل فيها تحمل، إذا ما صار فيها تحمل معناه السعر بيرتفع. طيب بالمقابل بعض شركات التأمين ترفع التحمل وتقلل السعر. وهذه نصيحة صراحة من من من من هالمنبر، أنه الناس اللي تروح إلى مكاتب الخدمات، مكاتب الخدمات اللي تقول أنا بعمل لك تأمين وأجيب لك سعر أحسن،
0: سعر ممتاز. أي فعلا.
1: طبعا بعضهم شو يسوي؟ يروح يرفع التحمل، مبلغ التحمل مثلا، مبلغ التحمل في التأمين الشامل 1500، شركات التأمين إذا رفعت التحمل إلى 5000 يخفض لك بالسعر. ليش؟ إنه كذا حما نفسه كشركة ورفع عليه وخلاك تشارك معاه بالمخاطرة. فأنت إذا رفعت التحمل نزل السعر. المؤمن له هنا ما يعرف إنه فيه 5000 ولا 6000، يجي حادث قيمته 2000 ريال، يروح شركة التأمين دخل ورشة يقول له يلا هات 5000. طب الحادث قيمته 2000، طب أنت موقع العقد، أنت ملزم الآن تدفع 5000 ريال
0: نسبة التحمل اللي أنت وافقت عليه.
1: فلذلك أرجع أقول أنت عدم قراءتك للوثيقة وعدم معرفتك، ولا يعني يغرك أحد يقول لك بجيب لك سعر كويس، ترى إذا جاب لك سعر كويس معناه بيغير بالاشتراطات، يا بيرفع تحمل، يا بيشيل بند معين، يا بيشيل سائق مثلا، أي بند إضافي ممكن بدور أن يقلل التسعير. وبالمقابل لما تجي المطالبة أو يجي الحادث تدخل في مشاكل وخلاف مع شركات تأمين. طيب نرجع لسؤالك، أنه لما يصير التعويض تبدأ المشاكل. طيب لما يصير التعويض الآن فيه فلوس حتندفع، شركة التأمين كاتبت لك وش المتطلبات، تقرير الحادث، لا احنا نتكلم عن تأمين السيارات، تروح على تقرير نجم، بعدها تقدير، بعدها إذا كان فيه وش اللي يصدر بعد تقدير، إذا كان أنت مثلا ما عندك أي خلاف عليه أو عندك شكوى أو اعتراض على موضوع تقدير، خلاف ذلك تأخذ الأوراق هذه تقدم على شركة التأمين إذا شركة التأمين مرتبطة مع نجم، أو أنها تقدر تقدم عليها مباشرة. شركة التأمين من حقها أن تشوف المطالبة هذه حقيقية، لو عندها أي شك أو تساؤل أو ما شابه ذلك. إذا المطالبة طبيعية فأنت حسب هيئة التأمين لازم تسدد لك خلال أقل من 15 يوم. بعد 15 يوم أنت ترفع شكوى على شركة التأمين عدم التجاوب، ترفع بعدها على هيئة التأمين.
0: طيب أنت ذكرتها الآن فيما يتعلق بالأشياء اللي ما ينتبهوا لها الناس، من ضمنها نسبة التحمل، وش أبرز الأشياء الأخرى اللي ممكن ما الشخص ما يلاحظها في العقد ولكن جدا مهمة؟
1: يعني واحدة من الشغلات اللي كثير من الناس يعني اللي أنا اكتشفتهم وصارت مشاكل وأنا دخلت في تفاصيلها، راح مكتب خدمات وقال له أنا بجيب لك سعر كويس، وفعلا جاب له سعر كويس، ولكن حاط له مكان السكن في قرية برا الرياض.
0: طيب
1: فتغير مكان الإقامة، فهنا حصل على سعر أقل من السعر المفروض هو يحصل عليه بسبب وجوده في الرياض. فبدأ يصير فيه زي

0: أنا ما أبي أسميه تلاعب، لكن زي ما قلنا بعض المكاتب الخدمات تبدأ تغير فيها الطريقة دي عشان تحصل لك على سعر منافس وتأخذ هي عمولتها، وهذا شيء غير نظامي طبعا، لأنه شركات التأمين لا تتعامل مع الوساطة النظاميين المرخصين من هيئة التأمين، ولكن إذا حصل لك على سعر كويس ومحطوط لك مكان السكن مثلا، خلنا نقول مثلا مرس ولا بكيرية ولا شقرة ولا مرات ولا أي القرى اللي ما فيها حوادث عالية ونسبة السعر فيها أرخص، في حال وقوع الحادث شركة التأمين عندها الداتا كاملة، فتلقى أنك أنت مكان سكنك الرياض، فمن حقها أنها تلغي أو ترفض دفع المطالبة.
1: تصل للإلغاء يعني الآن مثلا أحد بيطمع
0: رفض المطالبة وكذلك إلغاء. ليش؟ لأنك أنت أخفيت حقيقة جوهرية. اليوم في حقائق جوهرية مهمة جدا تبني عليها شركة التأمين تسير، أخفيت حقيقة جوهرية عمر، أخفيت حقيقة جوهرية مكان القيادة، أخفيت حقيقة جوهرية المهنة.
1: يعني يعني الناس اللي يطمعون دحين يقول لك لا والله المحافظة الفلانية أرخص، خلينا نحط المدينة الفلانية.
0: لا هذا غلط. إذا صارت المطالبة واكتشف شركة التأمين أنه العنوان الوطني حقك مغير ولا في خطأ، شركة التأمين لها الحق في رفض المطالبة. مو بس رفض المطالبة، لها حق حتى تلغي الوثيقة، لأنه فيه تغيير في الحقائق الجوهرية اللي في صارت في العملية التعاقدية.
1: هذه من أبرز النقاط اللي الناس يعني ما تنتبه لها. طيب في نقطة أخرى، يعني وشفنا يعني قصص كثير ممكن أنت شاهدت إحداها في منصات التواصل الاجتماعي، عندما يكون التأمين الشامل خلينا نتكلم والحادث مثلا بسيط، نجد أنه تقدير شركة التأمين مثلا، وانتشرت قصة لأحد الشباب خلال يعني سنة قبل سنة أو سنتين وأخذت ضجة جدا كبيرة، كانت دقة جدا بسيطة في السيارة، قرر التأمين تتليف السيارة، وذكر أنه كان باقي له قسطين وتنتهي الـ يعني يتملك السيارة. اليوم المعايير مثلا أنه هذه السيارة أصبحت يعني أو قابلة للإصلاح أو يجب أن تتلف، على أي أساس؟
0: طبعا أنت سؤالك هذا على موضوع صار لسيارة تم شراها بناء على التأجير المنتهي بالتمليك.
1: صحيح.
0: فلما جت صار في حادث، الشركة التأمين قدرت أنه هذا خسارة كلية. طبعا المستفيد في الوثيقة هنا اللي هو البنك، وطلع أقاويل كثيرة أنه البنك هو اللي حسبها خسارة كلية عشان يأخذ المبلغ، العميل عنده مشكلة بالسداد. يعني أنا أعتقد أنه هذه حتستمر، يعني مشكلة في الموضوع هذا. وأنا من هالمنبر أقترح أنه اقتراح بسيط يعني لهيئة التأمين، أنه اليوم في علاقة تأجير المنتهي بالتمليك، واللي يدفع المبلغ هذا هو الشخص اللي اشترى السيارة.
1: صحيح.
0: فهو اللي عنده المصلحة التأمينية. فمفترض مدام هو يدفع المبلغ هذا، المفترض انه هو اللي يحصل على التعويض في حال لا قدر الله صار في حادث او العلاقة مع شركة التأمين، لانه بالاخير هو اللي يدفع المبلغ هذا ومقصود. في علاقة بنكية خاصة بالتمويل، هذه لها علاقة أو لها عقد مختلف. أنا أتكلم على النقاش المفصلي اللي هو عقد التأمين اللي صار بسبب المشكلة. أنا وجهة نظري واقتراحي، يمكن إن شاء الله الأخوان في هيئة التأمين يعني يطلعون الاقتراح هذا، أنه اليوم الشخص اللي اشترى سيارة هو الشخص اللي واجب أنه يوفر وثيقة التأمين حسب العلاقة التعاقدية اللي موجودة مع البنك، فدام هو اللي وفر الوثيقة هذه وهو اللي يدفع الاقساط بشكل دوري، هو اللي يدفع الاقساط بشكل سنوي، في حال انه صار لا قدر الله حادث ولا خسارة كلية، المفترض في الحالة ذي هو اللي ياخذ المبلغ التعويض ويبدا يحل العلاقة او الضرر او الاقساط اللي موجودة مع البنك. اذا صارت بهالطريقة هذه طلعنا من كل المشاكل اللي قاعد نشوفها الان، وما زالت هي مشكلة. هي الحالة هذه يمكن أخذت ضجة لأنها الحادث كان بسيط، لكن ترى في زي الحالة هذه كثير، وأعتقد هيئة التأمين لازم تفصل في هالموضوع هذا بشكل.
1: مرت عليك حالات مشابهة؟
0: جدا جدا. أنا جيني بالخاص كثير رسائل نفس الحالة هذه، يعني بنفس الطريقة أنه أنا صار لي كذا وأخذ السيارة، وحتى لنا من أقارب يعني ناس راحت على

0: حياته من أصدقاء بسبب هالمشكلة هذه، وما زلت أقول
1: بس تكون حوادث بسيطة. يعني القصة اللي انتشرت كانت السيارة
0: جدا
1: يعني
0: جدا حادث بسيط
1: قابل للاستخدام وجدا بسيط يعني تفاجأ أنه
0: والغريب أنه حنا يعني بعد ما صار هالموضوع هذا كله المفروض في مخرجات. يعني أنت اليوم صارت مشكلة ووضحت هالمشكلة هذه، اليوم يعني المشرع دوره أنه يجد حلول للمشكلة، ويعرف أنه في مشاكل كثيرة، ويعرف أنه اليوم المشرع عنده الشكاوي كلها الخاصة بالقطاع، فيعرف يعني مهب وليد الحميد هو هيئة التأمين وعنده حماية عملاء، فيعرف كم حجم هالشكاوي اللي مثل هالحالة هذه. فأعتقد وجود المشرع اليوم مهم جدا لحل مثل هالخلافات اللي تصير، وهي طبعا مشكلة قديمة، وأنا أعتقد حلها بسيط جدا. الشخص اللي يدفع الأقساط وملتزم يدفع الأقساط هو صاحب المصلحة التأمينية، هو المستحق التعويض في حال لا قدر الله صار حادث، أو عشان ما ندخل في مشاكل في موضوع البنوك وأنه البنك بيربطها في أقساطه.
1: طيب إذا كان الشخص أساسا يعني ملتزم بالأقساط ومثل ما تفضلت يعني من البداية أصلا محددات السعر، يعني حتى لما تجي تطلب سيارة عن طريق البنك يقول لك ما أقدر أعطيك السعر النهائي لين أشوف التأمين أساسا، يعني أعطيك السعر النهائي أو كم يطلع لك القسط بناء على التأمين، فليش من البداية العلاقة تكون بهذا الشكل إذا كان الشخص أساسا ملتزم؟
0: ملتزم أنت خليه هو يجيب شيء وثيقة التأمين، خليه على مخاطرته، ليش تحملها على البنك؟ أنت اليوم كل شخص اليوم مسؤول عن خطره، مسؤول عن قيادته، مسؤول عن سلوكه، كيف يعني يقود هالسيارة هذه. فأنت كبنك علاقتك التعاقدية تنتهي على التمويل والأقساط والتزامه. هل الشخص هذا اللي هي معرفتك بالعميل، هل هو عنده الراتب الكافي أنه يسدد قسطك، يسدد القيمة التمويلية؟ هذه العلاقة التعاقدية اللي بينك وبين البنك. نجي على موضوع التأمين، نجي الممول أو الجهة التمويلية من حقه يقول لازم تجيب لي وثيقة تأمين شامل تغطي أضرار المركبة في لا قدر الله صار أي حادث ولا خسارة كلية. فيروح هنا دور المؤمن له أو الشخص اللي حاب يحصل التأمين، يروح لشركة التأمين ويجيب وثيقة ويسدد أقساطها، ومدام هو اللي يسدد القسط والقسط هذا مخصوم عليه بالتمويل فهو صاحب المصلحة التأمينية. أنا أعتقد أنه هذا حل بسيط في حال أنه هيئة التأمين يعني درست هالموضوع بشكل كويس. أعتقد أنه حل مناسب جدا وراح يحل مشاكل أو ثغرة كبيرة في قطاع التأمين.
1: لكن أستاذ وليد من يقرر الخسارة الكلية؟
0: اليوم في جهة اسمها تقدير، هي مسؤولة عن يعني عمل التقدير الخاص بالحوادث، وهي جهة رسمية تتبع لهيئة التقييم. أنت اليوم لو حصل أي حادث تروح لهالجهة هذه، في متخصصين فنيين يقيمون هالحادث، احتياجاتها من قطع الغيار ولا شغل اليد مثلا أو المصنعية أو فيضعون هالأسعار بناء على معرفتهم وارتباطهم في شركات قطع الغيار وكذلك الورش. فبناء على ذلك يضعون السعر المناسب كقيمة أو تقييم للحادث. وأنا التقيت يعني سابقا في المتحدث الرسمي وذكر لي وحتى بيّن لي وأنا كتبتها في منصات التواصل الاجتماعي أنه في حال عندك خلاف على التقدير ترى الجماعة يعني حاطين رابط إذا عندك أي خلاف، وبالعكس هم يبحثون في خلاف هل، وفي ناس طبعا اعترض على التقرير وفعلا يعني نظر في موضوعه وتعدل التقدير إلى تقدير أفضل، يعني يكون الموظف أهمل شيء ما انتبه الشيء.
1: بس البنك ما له علاقة؟
0: لا البنك ما له علاقة.
1: ومتى يعني شركة التأمين تقرر بأنه هذه السيارة يعني تالف؟
0: اللي يقرر تالف اللي هي تقدير، يعني هو يقرر أن السيارة هذه خلاص
1: يعني بنسبة مثلا إذا كان نسبة الإصلاح مثلا 20% من سعر السيارة
0: هو طبعا أغلب شركات تأمين تقول 50% من قيمة التأمينية. يعني أنت اليوم
1: بس مش قيمة الشراء، القيمة السوقية الحالية،
0: قيمة التأمينية اللي أنت وضعتها في العقد. يعني أنت اليوم لما تأمن تحط القيمة التأمينية، تحط مليون، تحط 100,000، تحط.
1: بس هذه متقل كل سنة؟
0: أنت كل سنة تراجع وثيقتك، كل سنة تراجع العقد وتقلل هالمبلغ. طبعا شركات التأمين سوتها إلكترونية الآن، كل سنة تنقص حوالي 10-15%. لكن أنت من دورك زي ما قلنا نرجع إلى النقطة الأولى، أنك أنت كل سنة راجع عقدك، شوف الأشياء اللي تغيرت في العقد، وبعدها جدد وثيقتك حسب الشيء الجديد. لكن تقدير هي تقيم السيارة أو تقيم الحادث بناء على

0: الضرر اللي صار في حال انه اعتبرت خسارة كلية، اذا كان قيمة الضرر هذا اعلى من 50% او انه غير قابل لإصلاح، مرات يصير 10% ترى وتحسب خسارة كلية، قطع غير موجودة، السيارة تصير نادرة، في مشاكل، يمكن الوكيل ما عنده قطع غيار.
1: يعني في حال الوكيل ما عنده
0: في اشياء انت ما تصلح خلاص، يعني في اشياء ما تصلح، فسيارة ما لها اي قطع غيار، سيارة ضررها او التعويض فيها او اعتبارها خسارة كلية احسن من اصلاحها. ففي بعض السيارات اذا عدلت الان تقدير، اذا عدت السيارة عمر معين ما يحسب لك على قطع الغيار، يحسب لك السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ويعطيك الفرق هذا. يعني قبل الحادث 40,000، بعد الحادث 20,000، يعطيك 20,000 ريال تصلح فيها سيارتك. فإذا السيارة عدت عمر معين 10 سنوات فأكثر يعني.
1: جميل. طيب نجي لملف ثاني هو أيضا يهم الكثير، هو التأمين الصحي. التأمين الصحي اليوم هل هو فقط بناء على المؤسسات أم يمكن اليوم للأفراد أن يشتركوا في بوليصة تأمين خاصة أو أسرية؟ طبعا أتكلم غير الموظفين يعني.
0: اليوم التأمين الصحي طبعا هو يمثل بالسعودية أو في قطاع التأمين 60%. اليوم عدد المؤمن لهم وصل إلى 13 مليون، يعني مدعوم في الشبكة الطبية اللي موجودة في السعودية لكل المستشفيات والمراكز الطبية. طبعا في إلزام هنا في التأمين الصحي على الغير سعوديين، ثم انتقل إلى السعوديين كذلك اللي يعملون بالشركات، أنه لازم تعمل تغطية تأمينية لكل الموظفين اللي تحت مظلة الشركات أو المؤسسات أو الشركات الكبيرة. وطلع القرار يعني قبل أكثر من سنة أنه العدد 50-500، بعدين نزلوا إلين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. فاليوم كل الأفراد الغير سعوديين هو يعني في إلزامية التأمين عليهم، وكذلك الآن انتقلت للسعوديين. أي في أي علاقة تعاقدية تحت الشركة لازم تكون مؤمنة، هذا بالنسبة للشركات.
1: شركاتنا
0: الأفراد هو تحدي كبير في السوق السعودي إلى الآن، ما زال تحدي. يعني أنت اليوم تبغى تأمن فردي، ما في جهة تعطيك أسعار، وإن وجدت فهي أسعار عالية.
1: وش السبب؟
0: أعتقد أنه اليوم التأمين الطبي يعني أو التأمين الصحي هو شيء يعني مرك يعني كل فترة، يعني تتكلم على مواسم في السعودية، التغير، الأجواء وإلى آخره. فأنت لما تدفع مثلا 2,000 ريال أو 3,000 ريال، رحت مرتين، 3-4 مرات المستشفى، راح المبلغ
1: اللي دفعته.
0: شركات التأمين طبعا في أول ما بدأت في تنظيم التأمين كان فيه تأمين أفراد، وبعدين كثير من الشركات بدأت تلغي. إلى الآن صار نادر أنك تجد، أعتقد ما في شركة تأمين تقدم أفراد أعتقد في الوقت الحالي. يعني حتى ندور في المنصات، أحد الأخوان سألني قبل فترة، ما وجدت يعني منصة أفراد تقدم تأمين
1: صحي. أنا هذه من ضمن الأسئلة مدر أنك معي اليوم،
0: وهذه يعني اليوم
1: ليش ما
0: في؟ لأنه اليوم أنت دورك يعني هي التأمين أنك كمشرع، أنا أعتقد مهم جدا يعني التسهيلات وإعطاء المرونة ومساحة أكثر لشركات التأمين. لما نروح للأسواق العالمية، يعني على سبيل المثال السوق الأمريكي، السوق الأمريكي في شركة فقط تبيع أفراد تأمين طبي أو تأمين صحي فقط، عندها مساحة كبيرة، أخذت محفظة كبيرة، قدرت تتعامل معها بطريقة كويسة، تعامل كويس. موضوع الأعمار، يعني تتعامل مع أعمار 80 وأعمار صغيرة، فهذه فيها نسبة ربح. التحدي يبدأ من عمر معين في قطاع التأمين حسب الاكتواري. فلما يأخذ محفظة كاملة يعطي تعمل له يعني أرباح، أو تعمل له أرباح تشغيلية. اليوم عندنا شركة مثلا زي بوبا تبيع فقط تأمين صحي، وقاعد تحقق أرباح نهاية السنة، معناها التأمين الصحي مش مخسر. العملية التشغيلية اللي يمكن موجودة في بعض شركات التأمين هي اللي فيها مشاكل كبيرة. أعتقد يعني هي التأمين مهم أنه توجد حلول لهالموضوع بشكل كبير، يعني تعطي مساحات أكثر لشركات التأمين. اليوم احنا وصلنا 13 مليون وقادرين أنه نوصل هالرقم هذا أكبر، في حال أنه أوجد حلول يعني للأفراد أنه يغطي. أنا اليوم شخص

0: ما عندي زوج، عندي أطفال، ماني مرتبط في شركة، عندي عمل حر صحيح. أو أنا عمل مستشار أو كذا، أبغى أعمل تأمين، تروح شركة تأمين تقول لك لا أنا ما أقدر أعمل لك. طبعا ليش؟ لأنه أكيد في شيء مش واضح. في
1: هل هو بسبب قلة مثلا شركات؟ نقول
0: أنت عندك 27 شركة في السوق.
1: طب أجل إيش السبب؟
0: لا أعتقد السبب زي ما قلت لك، يعني
1: مش مجدية مثلا ماديا،
0: يمكن مش مجدية لهم. مع أني أنا أشوف أسواق العالم في شركات مجدية بالنسبة لهم. يعني في شركة طلعنا عليها بإسبانيا فقط تتأمن سيارات وتربح، في شركة في أمريكا فقط تأمن تأمين طبي أفراد وتربح. أنا أعتقد يعني في حاجة تخص التشريع. أعتقد هيئة التأمين يعني دورها مهم جدا هنا في إعطاء مساحة لشركات التأمين، أنه هذه فئة كبيرة وفيها خدمة مش موجودة أو منتج، يعني توافر المنتجات في السوق مهم جدا. خلينا نشوف، ما ندري يعني، إن شاء الله أنهم يعملون على شيء إحنا ما نشوفه، لكن المنتج هذا مهم جدا ويلامس احتياج كثير من الناس اللي يشتغلون في القطاع الحكومي. يعني حتى اللي يشتغل في القطاع الحكومي اليوم يبغى يأمن، دخله كويس ممتاز، عنده عائلة يعني يتشكل من 4 5 6، حاب يأمنهم، حيدفع لك مبلغ حوالي 30 40 50 ألف ريال مثلا، عنده قدرة مادية، ليش لا يعني انك انت توفر له الخدمة.
1: حتى اصحاب الاعمال الحرة مثلا يكون عندهم الملاءة المالية ويرغب بذلك، ولكن ما ذلك.
0: صحيح.
1: ما يجد. نجي للفئة الاولى اللي ذكرتها وهي تأمين الشركات الالزامي. يعني في بعض الشركات خلينا نقول فئة التأمين تكون فئة رفع عتب، يعني مجرد انه موجود عندك تأمين، وفي بعض الشركات يصل الى تأمين الوالدين بعد. وش سبب هذا التفاوت؟
0: والله ما شاء الله انت مذاكر كويس. يعني الاسئله والله يعني يمكن اول لقاء قابل اسئله زي كذا، لكن
1: الله يخليك.
0: هذه فيها عمق كثير. طبعا هذه تعتمد على الملاءة المالية. يعني اليوم كانت اول الشركات تميز نفسها في استقطاب الموظفين في قولة انه عندنا تأمين. اليوم تخطينا مرحلة التأمين، اليوم استقطاب الموظف وش نوع التأمين؟ هل هو VIP؟ هل هو A B ولا C؟ راحوا لمدى أبعد أنه هل في الوالدين مشمولين في العلاقة التأمينية ولا لا؟ فهذه صارت يعني خلنا نقول جودة خلنا نقول موظف أو جودة حياة موظف أو رفاهية خاصة بالموظف، أنه عشان تستقطب ناس كويسين وتعطيهم مثلا مزايا أفضل في عملية المنافسة اللي قاعدة تصير بالسوق على استقطاب الموظفين والكفاءات، أقدم هالخدمة دي فتصير ميزة تنافسية لي في موضوع التوظيف. الملاءة المالية مهمة جدا، يعني أنت اليوم عشان تغطي الوالدين يعني أو تغطي ترفع الفئة إلى VIP معناها بتدفع مبلغ كبير جدا. فإذا ما إذا الشركات ما عندها ملاءة مالية ما تقدر تدفع، فلذلك إذا الشركة ملاءة المالية حقها ضعيفة جدا فحتروح الخيار الأقل إما سي أو بي، فئة البي أو فئة السي. إذا والله الشركة عندها ملاءة أفضل حتروح للأي، إذا الشركة عندها ملاءة كبيرة حتروح للبي آي بي، إذا الشركة عندها ملاءة أكبر أو من الشركات الكبيرة حتروح تغطي الوالدين وتعطي ميزة تنافسية للتوظيف.
1: طيب على طاري التغطية والشبكة والفئات، وش رأيك يعني في الحد الأدنى اللي اليوم موجود في السوق؟ هل تشوف أنه مرضي أو مجدي، أم ترى بأنه لا يعني والله تأمين الشركات المفروض أنه يبدأ مثلا من بي أو مثلا من سي تشوف في مناطق، وش رأيك؟
0: طبعا هذه ما يعني شوف في الأخير أنت تتكلم على تكاليف خاصة بالشركات. يعني لو نقول والله تبدأ في بي معناه أنه البي له سعر يختلف عن سي، شبكة أكبر معناه تكاليف أكثر، معناه ضغط مالي على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، فيمكن يسبب لهم موضوع التأمين يعني شوي إرهاق على موضوع التكلفة التشغيلية.
1: بس برضو أستاذ وليد يعني في النقطة هذه سمحت لي، يعني في كمان بعض الشركات عن قولة أنه عندنا تأمين
0: طبعاً،
1: بس
0: طبعاً
1: يعني هذا تأمين،
0: لا بعضهم
1: يكون عندها الملاءة المالية ولكن خلاص أنا بس إنه يعني أوفر اشتراطات فقط.
0: على فكرة ترى فيه تقرير صدر عن عدد المؤمن لهم بالشركات اللي هم السعوديين، وترى النسبة هذه تحدي كبير، ترى كثير من الشركات ما تعمل تغطية تأمينية للسعوديين، وأعتقد أنه هذه

0: يعني دور قوسي أو التأمينات الاجتماعية مهم جدا في إيجاد حلول أو التنسيق مع قوة للتأكد أنه فعلا السعودي أو المواطن السعودي قاعد يحصل على تغطية كاملة.
1: يعني تقصد أنه بشكل صوري فقط ولا؟
0: في بعضهم ما عنده تغطية أصلا، يعني موقع في عنده عقد ولا عنده تأمين. وهذه يعني
1: مع العلم أنها من الاشتراطات.
0: أنت لازم تعرف أن واحدة من حقوقك التوظيفية وجود تأمين، ولازم تطالب فيه من الشركة اللي عملتك التوظيف. فمهم جدا أنك أنت تطالب فيه مع الشركة اللي تعمل فيها أنه لازم يكون عندي تأمين. كثير من الناس ما يعرف النقطة هذه، فيغفل عن حقه اللي هو لازم توافره في عملية التعاقد مع الشركة اللي يعمل فيها. الموضوع مو بس راتب، في راتب وفي إلزامية للتأمين.
1: طب وش سبب الفجوة هذه أستاذ وليد؟ انه يعني في ناس
0: تكاليف في
1: بعض، لا انه في ناس يكونوا ولكن بشكل صوري، يعني مع العلم انه الزامي.
0: احنا وصلنا في مرحله انه البعض وممارسات خطا جدا، انه صاحب الشركه يامن ولا يعطي كروت التامين او التامين للموظفين في فتره من الفترات عشان ما ترتفع الخسائر وترتفع الفاتوره
1: البوليصه عليه السنه
0: الجايه، وثيقه التامين في التجديد. وهذه ممارسات خطا
1: انت اليوم بس موجوده
0: موجوده موجوده.
1: يعني انا امن لكن
0: ما يعطيهم معلومه انه في تامين ولا يعلمهم انه في تامين، وهذه ممارسه خطا. طبعا انت اليوم يعني التامين جزء، عطهم الوعي المناسب، قل لهم ان هذه توثيقه التامين هي يعني احتياج وليست رفاهيه. يعني وترى احنا كل سنه راح نقيم هالوثيقه هذه، وليس اذا صار عندنا اخطار عاليه راح ندفع قيمه اكثر. وبعض الشركات صارت تبدا تشوف من الشخص اللي يسبب لها مشاكل. يعني في بعض الشركات نهايه السنه شركه تامين تعطيك تقرير تقول لك انت عندك 500 موظف بس صار عندك 3 موظفين هم اللي مسببين لك المشاكل هذه.
1: استهلاكهم عالي قصدك للتامين؟
0: فهنا الشركات، في بعض الشركات يمكن ما تجدد عقدها مع الموظف
1: بسبب التأمين.
0: بسبب التأمين، لأنه هو اللي يسبب مشاكل في موضوع التأمين. فاليوم
1: انت يعني ممكن تؤدي إلى فصل عشان ترجع التسعيرة.
0: أنا ما أبي أقول إنه تؤدي للفصل، بس الشركات تبدأ تبحث.
1: أنا أرسل لك من اللي كلفك وأنت بكيفك.
0: أنا أقول لك أنت مكلف عليه تأمينيا، وأعتقد في بند في العلاقة التعاقدية. نعم. إذا صار غير لائق طبيا للشركة عدم لا الحق عدم التجديد.
1: جميل. للأسف دهمنا الوقت، وإلى هنا نكون وصلنا للختام. نتشكرك لوجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، الأستاذ وليد الحميد مستشار التأمين والاقتصاد ونمو الأعمال. والشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد غدا، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
2: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. هذه عناوينها.
1: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job.
0: الرئيس اللبناني في رسالة للحرس الثوري: لبنان ليس بلدكم. ونواف سلام يستنكر إعلان إيران رفض اتفاق وقف النار. ويتكوف وكوشنر يلتقيان، خبراء نوويين في أكبر إشارة على تقدم مفاوضات مع إيران، ومستشار المرشد يقول إن الأمر متوقف على الأصول المجمدة. بسبب الحرب ضغوط هائلة على الاقتصاد العراقي قد تجبر الحكومة على الاقتراض الخارجي. بيانات لرويترز تؤكد أن مخزون النفط العالمي بلغت مستوى حرجا، وروسيا تستبعد قدرة أمريكا على سد العجز. بوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقاء، والأخير يؤكد أنه اختار الحرب بدل السلام. نبدأ معكم من تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN. قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم. وجه رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان، وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: كذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف النار. رئيس حكومة لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة.
2: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: من طرابلس اللبنانية النائب السابق في البرلمان اللبناني دكتور مصطفى علوش. دكتور مصطفى أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. لسنا أمام تصريحات عابرة بل موقف واضح وصريح على لسان الرئيس جوزيف عون، كيف تفسر هذه النبرة الحادة وغير المسبوقة من الرئيس عون تجاه نعيم قاسم من جهة والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى؟
3: مساء الخير وشكرا للاستضافة. الواقع بأن الأمور لم تعد يعني تقبل المواقف الرمادية.

هذه المرة الثانية بالفعل الذي يرد رئيس الجمهورية بها بشكل صارم على نعيم قاسم، ولكن بالنسبة لإيران الأمر أصبح الآن واضحا. نحن نعيش حربا بين عدوين، يعني

0: والحرس الثوري معناها يحتل لبنان ويقاتل ويدمر على هذا الأساس. الواضح الآن هو أن ما يطلبه الحرس الثوري وما يطلبه المرشد الآن هو المال فقط. يعني عمليا ما صرح به أن ما يعيق المفاوضات بين أمريكا وإيران هو 24 مليار دولار. نعيم قاسم يدمر لبنان ويقتل شبابه من أجل المال، من أجل المال الذي يذهب لإيران. لم يتحدث مرشد مستشار مرشد لا عن الأرض لا عن الأرض لا عن الكرامة، لم يتحدث عن شيء، تحدث عن شيء واحد هو المال. يعني هلأ الآن نعيم قاسم ما يقوم به هو تدمير المزيد من البيوت، قتل المزيد من الشباب ومن العائلات من أجل أن يحصل المرشد على المزيد من المال.
1: ولكن دكتور مصطفى، في الآونة الأخيرة نسمع عن توصيفات سياسية للواقع ولوضع الراهن في لبنان وليس آليات عملياتية. هل تمتلك الدولة اللبنانية الأدوات السياسية وحتى أيضا العملياتية لتنفيذ كلام الرئيس عون على الأرض، أما أن كلام الرئيس عون هو صرخة سيادية تعبر عن ضيق الخيارات لهذا الوطن؟
0: كل ما قلتيه صحيح. هناك بالتأكيد بعض الخيارات التي قامت بها الحكومة من إعلان الجزء أنشطة حزب الله العسكرية خارجة عن القانون، ولكن يجب أن تستكمل بإجراءات. بالتأكيد هناك ممثلين لحزب الله بمجلس النواب يجب أن يحاسبوا لتهديدهم الحكومة، تهديدهم الجيش، يجب أن يحالوا إلى التحقيقات البرلمانية. هناك بعض المواقف ربما التي قد تكون أكثر شدة من الناحية العسكرية، لكن بالوقت ذاته نحن نعلم المحاذير، فقد عشنا تجربة الانقسام في الجيش بالذات في القوى الأمنية منذ سنة 76 إلى الآن، ونعلم بأن هناك أسماء كبرى، هناك محاولات عديدة لا تزال قائمة على إقناع أجزاء من أبناء ما يسمى بجمهور حزب الله لكي يقولوا كفى، لكي يقولوا أن لم نعد نتحمل أن ندافع لكي يقبض المرشد المال. هناك دور يجب أن يقوم به نبيه بري، وما زال يتردد وما زال يدور ويحور حول الموضوع، ولكن ربما في وقت.
1: أعذرني دكتور مصطفى، نذهب مباشرة إلى كلمة الرئيس ترامب.
2: ضعف هذا الرقم بالتالي، يوما ما سنضطر لنعود إلى النظرية أن نحن نقوم بعمل جيد جدا، لدينا مصانع سيارات أكثر من أي وقت سبق، وكل هذه الأرقام جيدة، ولكن عندما كل الأرقام جيدة يجب أن ننمو. كان لدينا رئيس الفدرالي لا يدرك ذلك، أود أن أرى ذلك، ولكن لدي شخص موهوب جدا هو كيفن، وسأترك له القرار. لطالما قلت وقلت ذلك منذ أعوام، عندما يكون لدينا دولة أداؤها جيد والأسواق يجب أن ترتفع، وسبب انخفاضها البعض يقول يجب أن نوقف التضخم، ولكن الأمر لا يعني التضخم، قد يكون العكس تماما. تذكروا سنوفر 600 مليون دولار مع كل نقطة. الأمر يعتمد على مدة، سيقوم بعمل جيد، ولكن بيل بولتي موهوب ورائع جدا، قام بعمل عظيم في فاني ماي فريدي ماك، والقيمة هناك قريبة من تريليون دولار، هو طور هذه القيمة وقام بعمل عظيم هناك وسيقوم بعمل عظيم. سمعت بأنها مرتفعة جدا ولمدة طويلة جدا. قمت بذلك مع انتل، اشترينا حصص، عقدنا صفقة مع انتل، وفرت

50 مليار دولار لبلادنا، أخذنا حصة من إنتل منحت لنا، وقلت لهم سنساعدكم ولكن يجب أن تمنحونا 10% من الشركة. كانت شركة إنتل قبل 9 أشهر، وكما تعرفون كسبنا 50 مليار دولار من تلك الصفقة. متعب العظيم. هل تابعت المباراة الأولى من نهائي دوري الـ NBA لكرة السلة؟ نعم، وستابع المباراة الثالثة يوم الاثنين، كانت مدهشة، والفريق نيويورك نيكس لعبوا بشكل رائع، بدأوا ببطء ولكنهم زادوا قوة مع المباراة. نوان بياما لاعب عظيم ولكن قدم مباراة جميلة جدا. لم أشاهد تلك اللقطة، هل هذا ما فعله؟ ماذا تقصد عند النشيد الوطني؟ عليكم تطرح سؤال عليه. تاونز رائع والفريق عظيم. سعر التذكرة $3,000 والأمريكي لا يستطيع تحمل هذه التكلفة. بإمكانه مشاهدتها على شاشات التلفزيون، وهكذا هي الحياة. المباراة لو الفريق لم يحقق نجاحا كبيرا، هكذا هي الحياة. حققوا نجاحا كبيرا، ولا ننسى أنهم عانوا أيضا من الخسائر وعانوا في الأوقات الصعبة. لديهم فريق الآن مدهش، لا أعتقد أنه خسروا أي مباراة في التصفيات النهائية. هل حصل ذلك من قبل؟ هل حقق أي فريق مثل هذا النجاح في التصفيات النهائية؟ السؤال عن التمويل ليست بالمبالغة الطائلة. اللينكولن ميموريال طالما كان مرتبطا ببلوتوميك، نهر بلوتوميك، ولكن بنوا طرقة سريعة بشكل غير متوقع قبل عدة أعوام، وبعد بناء لينكولن ميموريال والطريقة السريعة قطع هذه المنطقة. ولدينا خطة جميلة، منصات جميلة جدا تحبط إلى النهر. لدينا مصادر كثيرة من التمويل، نضطر العودة إلى مجلس الشيوخ. لدينا مصادر تمويل كثيرة والكثيرون سألوني وطلبوا مني الانخراط بمركز كندي القاضي. آراءهم متضاربة وطلبوا مني الاستمرار المشاركة مركز كندي. أولا هو خطير جدا، وثانيا خسرنا أموال لسنوات طويلة، لكن أفكر في ذلك. ولكن الكثيرون طلبوا مني الإصلاح مركز كندي، سواء من ناحية المبنى أو الحضور. تقول أسعار النفط والوقود ستنخفض، هل ستقيد؟ لدينا بدائل كثيرة، ولكن الأمر الجميل من وجهة نظرنا هو أن لدينا نفط وغاز وفحم أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وعندما نضيف فنزويلا إلى المعادلة فلدينا 64% من مصادر الطاقة هذه. ما عملناه في فنزويلا أمر رائع، والشعب يحبون أمريكا، وشركات النفط الكبرى بدأت تنتقل إلى هناك، وسوف نستخرج ملايين البراميل من النفط. لدينا كل ما نحتاج إليه، العالم ليس لديه، ولكن الكثير كان يتوقع أن الأمر سيكون أسوأ بكثير. $96 سعر البرميل، البعض توقع أن يرتفع إلى $300 للبرميل. وفي نفس الوقت نحن حققنا نجاح كبير مع إيران، لن يحصل على سلاح نووي وليسوا في موقف يسمح لهم بالحصول على السلاح النووي. سؤال عن تود بلانتس، السناتور تيلس، إنسان فاشل لهذا لم يترشح، أو لأنني لم أكن لأدعمه، وهو رجل غاضب.

بأنه لن يصبح سناتور لفترة طويلة، لم يكن محترما في مجلس الشيوخ، حارب الكثيرين، حارب بيت هكسث، وبيت هكسث جوهرة. سناتور تيلس إنسان خاسر ورجل غاضب، أرغم على ترك مجلس الشيوخ لأنني لم أدعمه، وبالتالي ترك الوظيفة. والآن يحاول معارضة الجميع تاد بلانس، رجل بارع الكل يحبه ويحترمه، وتيلس دائما يقول سأفعل هذا وذاك. كان يجب أن يفعل ذلك من قبل عندما كان سيناتورا وكان سيخسر خسارة فادحة في السباق، كان بحاجة إلى دعمي وقلت له لن تحصل عليه، هو غير مؤهل وغير مفيد لمركزي أو منصب السناتور. تاد بلانش إنسان رائع. سؤال عن شركات الذكاء الاصطناعي. هنالك مفهوم، هناك أموال طائلة جدا، هنالك مفاهيم حيث بإمكان منح بعض القطع إلى الشعب الأمريكي، والشعب الأمريكي يصبح شريكا بتلك الشركات. وأقول لكم نعم، تحدثت مع الجميع، هنالك أمر مثير جدا للاهتمام، وتصبح مثل الشراكة مع الشعب الأمريكي، وسننظر في ذلك. لدي اجتماع في الحقيقة في المستقبل القريب، هل كنتم تعرفون ذلك، مع كافة الشركات. نحن نتحدث عن هذا الأمر حيث الشعب الأمريكي بإمكانه الاستفادة من نجاح الذكاء الاصطناعي. من خلال فعل ذلك بالتأكيد سيعجبهم أكثر، لأننا نتفوق على الصين وكل دول العالم بالذكاء الاصطناعي، ونريد أن نحافظ على هذا التفوق، ربما أكبر صناعة شهدناها في حياتنا. أي شركات ستلتقي؟ كل الشركات الكبرى، كلها ستأتي إلى البيت الأبيض، وربما في الأسبوع القادم. تكون هنالك إعادات وأرباح للشعب الأمريكي، لا أدري، ربما إذا ما كانوا الشركاء في هذه الثورة سيكون أمرا جميلا وسيجعلهم أثرياء. السناتور بيرني ساندرز عارضها؟ أنا أتحدث عن الأمر منذ عام. في الحقيقة بيرني ساندرز تم استغلاله مع هيلاري كلينتون وخسر في الانتخابات الأولية. كثير اعتقدوا أنه لم يخسر، كان خسر حينها وخسر مرة ثانية مع بايدن، لكن بيرني ساندرز عندما خسر أنا كسبت الكثيرين من داعمي، لأننا على الخطة الاقتصادية فيما يخص الاقتصاد. لدينا بعض الأمور أو أوجه التشابه، ولكن الكثير من الأشخاص الذين صوتوا لصالح بيرني ساندرز وبعد أن ترك السباق صوتوا لي، أنا حصلت على عدد كبير جدا من ناخبي. سؤال القوات الأمريكية وقيادة السفن عبر المضيق. عدد كبير، النفط كثير جدا يصل إلى بلادنا، والكثير من النفط يصل إلى العالم، والكثيرون لا يعرفون عنه، ولهذا سعر البرميل 97 دولارا وليس 300. وعندما تنتهي هذه المسألة لن يطال الأمر، بشكل أو بآخر ستنخفض أسعار النفط إلى ربما حتى أقل ما كانت عليه. سمعتموني أقول ذلك من قبل، كنت في آيوا ولجالون البنزين كان $1.85، كان ذلك قبل 3 أشهر ونصف. سؤال عن تحقيقات الـ FBI خلال رئاسة بايدن، ربما أسأل عن ذلك. عثور الـ FBI على الكوكايين في البيت الأبيض. سؤال عن مبيعات لتايوان، نحن نفكر في الأمر. هل تحدثتم مع رئيس تايوان؟ دائما أتحدث معه ونحن نبحث الأمر. لم أكن معجبا أبدا بجون بولتون، لم أعتقد بأنه رجل ذكي، وكان متطرفا ويميني فيما يخص الحروب وليس مسائل أخرى. أراد أن يخوض الحرب مع كل من يفتح فمه، وأنا استفدت منه لغرض، عمل مع

بوش وتسبب مشاكل كثيرة، ولكنه دائما أراد قتل الآخرين في الحروب، وكان لا بأس بذلك معي ما دمت لا أصغي له، وأنا لم أصغي إليه أبدا. هو رجل سيء جون بولتون، ورجل وسخ أو قذر، وأمسكنا به وألف كتابا. إذا نظرتم لكل معلومات تلك القضية، أنه لشرف عظيم أن أقدم المساعدة فيما يخص الشيعة عليها. أنا نظرت إلى جون بولتون ورأيت بأنه شخص غير نزيه وليس بالذكي، وهو الآن يدفع الثمن لذلك. أنا رئيس وسوف نستمر العمل. على شخص ما أن يقوم بهذا العمل ويخسر أموالا طائلة، خسرت مئات الملايين من الدولارات على مدى أعوام، ومع ذلك هو شيء يجب أن نحافظ عليه. الفنون وكلها تخسر الأموال، كارنيجي هول وكل ذلك، والكل يريدني أن أعمل عليه. القاضي أضر بشكل كبير مركز كندي، وسنفق مالا طالع على إصلاحه وإعادته إلى وضع جيد، ولكن القاضي صعب الأمر، ولكنني سأراجع قراره. علينا أن نعيده، أن نعيد البناء، وعلينا وسنبحث في الأمر. نحن نفكر في الطرح، الأمر غير مستعجل، ولكن أنا كإمكاني أن أبيعه لأقل من 10% في رئاستي الأولى. عرض علي، أو الكثير عرض علي الأموال لشراء فريماك، وعانت من صعوبات كبيرة، وبعدها قمنا بإعادة بنائها، وكان إمكاني بيعها في الرئاسة الأولى لعشر مساويه الآن، ولم أرغب بذلك. الآن سنفكر ربما في طرح عام أو أولي. سيبقى. أنا أدرس خمسة أشخاص تعرفونهم جيدا يقومون بمثل هذه الأعمال ومحترمون. سؤال عن البيسبول وزيادة المرتبات. إذا لم يكن هناك سقف للمرتبات فالرياضة لن تنجح. كرة القدم الأمريكية لديها سقف، كل دوريات المحترفين عدا البيسبول كان عليهم فعل ذلك منذ فترة طويلة. أنا أعرف الكثير عن الرياضة، كان عليهم فعل ذلك منذ فترة طويلة. نحن نحاول المساعدة على إنقاذ الرياضة الجامعية. هناك بعض القوانين التي دمرت الرياضة الجامعية. نعمل مع راندي لافين ونيك سيبمان وبعض الأشخاص المميزين، ونحاول إنقاذ الرياضة الجامعية. أعتقد أن ما سيحصل إذا لم يتحقق ما طالبين به الآن، فستكون هنالك مشكلة كبيرة، ليس فقط في الرياضة الجامعية. مثلا جامعة بنسلفانيا خسرت مئات الملايين من الدولارات، وإحدى الكليات التي أحبها كثيرا في فلوريدا تخسر 400 و500 مليون. لا يمكن أن نسمح بذلك، لا أحد يستطيع أن يتحمل هذه الخسائر. ولهذا عندما نقول الدوري البيسبول المحترفين، الأمر صادم بصراحة أنهم لم يضعوا سقفا عليه منذ سنوات طويلة. كانت دائما الفرصة ولكنهم أخفقوا. زيلنسكي أنا الذي أوصلهم إلى هذه المرحلة، وأعتقد بأن المسألة ستحسم. نحن قريبون جدا لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا. الحرب ما كان يجب أن تحصل، وما كانت لتحصل لو كنت أنا رئيسا، ولكن أعتقد بأن الحل قريب. الكل سيشارك، جميعنا حتى جي دي فانس. نحن لا ننفق الأموال، هم يشترون الأشياء منا وبالثمن الكامل. مع بايدن منحهم كل شيء، مئات المليارات من الدولارات من الأسلحة وكل شيء، ولكن

0: هذه الحرب ما كان يجب أن تندلق. وفي الأسبوع الماضي 25,000 شخص على مدار الشهر 25,000 شخص قتلوا بين روسيا وأوكرانيا. هذا غير مقبول. شكرا جزيلا.
1: إذن جملة من التصريحات على لسان رئيس الأمريكي دونالد ترامب من ويسكونسن قبل قليل، وفي هذه التصريحات فيما يتعلق بحرب إيران والمفاوضات أيضا يقول دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة حققت نجاحا كبيرا مع إيران، وأن خططهم أي الولايات المتحدة بشأن إيران تسير بشكل جيد، فإن إيران ليست في وضع يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. أيضا فيما يتعلق بالطاقة، وكان يريد أيضا طمأنة الأمريكيين، هذا خطاب موجه للداخل الأمريكي فيما يتعلق بمسألة النفط والغاز والطاقة. يقول الرئيس ترامب بأنهم لديهم كل ما يحتاجونه من النفط وكل أنواع الطاقة، وسيستخرجون المزيد من النفط، وأن النفط الأمريكي هو الذي منع وصول سعر البرميل إلى 300 دولار. أيضا أشار إلى مسألة حرب روسيا وأوكرانيا، قال بأنهم قريبون جدا من حل حرب روسيا وأوكرانيا. نستكمل معكم أمريكيا أيضا، فمسؤولون أمريكيون لموقع أكسيس قالوا أن البيت الأبيض يتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ورغم ذلك أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة تعتقد أن هناك انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدما في الاتفاق. أكسيس قال أيضا إن مبعوثي رئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في المفاوضات النووية مع إيران. وقال مسؤول أمريكي إن هذا الاجتماع لا يعني أن صفقة ستتم، ولكنه علامة على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية وأن هناك فرصة جيدة لإنجازها، لذا يجب الاستعداد لها. وأشار أكسيس إلى أنه تم مؤخرا تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي. قال محسن رضائي المستشار العسكري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة رئيس دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال إن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.
2: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
1: أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الولايات المتحدة وإيران يوشكان للغاية على اتفاق حول الإطار التنظيمي للبرنامج النووي الإيراني.
3: With regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see.
1: أرحب بضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. ويتكوف وكوشنر إلى تينيسي للقاء خبراء نوويين، وترامب قبل قليل يتحدث بأنهم يحققون إنجازات مع الإيرانيين، هذا الكلام قبل قليل. هل نحن أمام الرتوش الأخيرة فاينل تاتشز لاتفاق الإطار، أم أن الخلافات أعقد من أن تحل في الوقت الحالي؟
4: نقول يا رب دائما، التفاؤل دائما يحكم الجميع في هذه اللحظات الحرجة، ولكن على الأقل هناك فعل خير بويسكونسن، هذه الولاية اللي كانت متأرجحة وكسبها الرئيس الأمريكي من ضمن 7 ولايات حددت عودته هذه إلى البيت الأبيض. الذي يجري الآن بالأخبار اللي عرضتموها نادين، مجرد البحث في تينيسي، هذا تفصيل ألمح إليه غروسي، يعني يبدو

0: إنه كان في صورة هذه الأمور. عندما تصل الأمور إلى تفاصيل التفاصيل ويكون في الجانب الآخر الجانب الإيراني يقول إنه بحاجة لل 24 مليار دولار اللي كان من ضمن أيضا الآليات اللي دفعها عن طريق جزء منها عن طريق بنوك في قطر، اللي هي إنه على الأقل نصفها عند التوقيع، وترامب رفض هذا الأمر، قال لابد من أولا إبرام الاتفاق وبعدها يتم الإفراج عن الأموال. فهذا كله في المحصلة يشير إلى أنه هناك ما يثبت بأنه هذا التفاؤل كان في محله عندما قال مرارا الرئيس ترامب وتكررت هذه التصريحات بأنه قريبين من اتفاق وضع له شرطين يكون عظيما ومقبولا من الجميع، مقبولا من الجميع يعني ليس فقط أمريكا، إسرائيل والحلفاء العرب بالذات في الخليج الذين تضرروا من الاعتداءات الإيرانية وآخرها وأشدها كانت الكويت والبحرين.
1: أستاذ بشار، هل اليوم تخلت إدارة ترامب عن استراتيجية اتفاق الشامل والآن هي تريد اتفاق مرحلي، افتحوا مضيق هرمز لنخرج من هذا المستنقع ونحل الأمور لاحقا؟
0: أولا هو اللي عم بيجري عمليا تفكيك ما كان يوصف بوحدة الساحات، لا يوجد وحدة يعني وحدة الساحات على الإطلاق. الآن تصريحات اللي استمعنا إليها المقابلة مع CNN للرئيس اللبناني تظهر هذا النفس القوي، رئيس الوزراء أيضا هناك نفس قوي الآن الدولة اللبنانية تتحدث فيه، هذا يفصل وينهي مقولة وحدة الساحات. اليمن تهديد أحيانا في موضوع باب المندب أيضا يعني تم كتم هذا الصوت ولن نسمعه ربما بعد الآن، بمعنى أن ردود الأفعال الصادرة عن الدول المعنية سواء الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، الدول العربية، حتى المنظومة الأطلسية والأوروبية بما في ذلك الصين، يعني اليوم سؤال أيضا على موضوع تايوان، واضح هذه الأمور وضعت لها الترتيبات اللازمة، لأنه كأنه ترامب يعني عندما يتفاوض مع بوتين هناك شيء ما قادم بالنسبة لأوكرانيا. ما الذي يدفع زيلينسكي بأن يقول أنا أريد أن أقابل الرئيس بوتين؟ كان يرفض مجرد الفكرة. الآن الرئيس الصيني عاد من قمة تذكري عندما تحدثنا فيها سياسة الخطوة خطوة، واضح أنه يحقق أهداف في هذا الاتجاه نادين. فالمشاهد الكريم يذكر بأنه ما يتم العمل على تحقيقه هو العكس تماما، عكس الرواية أو السردية الإيرانية وأدواتها في المنطقة، لأنه ما يجري تأكيد الأولويات النووي، البالستي، العملاء أو اللي بيسموهم الأذرع، وبعدها مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز هو ترتيب على ما أثمرت هذه الجهود من الضغط العسكري طيب. خاصة بالعمليات
1: أستاذ بشار، يعني مفهوم أنه تماما مفهوم أن السردية الإيرانية وتريد إظهار نفسها بأنها لا تأتمر بالشروط الأمريكية ولو أنها تحت الطاولة تقوم بما يجب عليه قيامه، ولكن الرئيس ترامب كيف سيسوق للداخل الأمريكي وحتى فكرة بأنه كان يهاجم مسألة الأموال الإيرانية التي كان يصفها كهدايا قدمتها إدارة الرئيس أوباما بعد توقيع الاتفاق الماضي، واليوم هو يريد أن يحرر مليارات وعشرات المليارات منها.
0: نادين، ثلاث نقاط. الأولى وهي الأهم باعتقادي هو بطلان المزاعم الإيرانية، لأنه الآن يشترط الـ 24 مليار، يعني لم يشترط مثلا إعادة إعمار غزة، لم يشترط إعادة أو الانسحاب من جنوب الليطاني. الآن يعني هذه المسألة أصبحت ضاغطة بالنسبة للرأي العام اللبناني وبالذات ما يسمى بين قوسين الحاضنة الشيعية. لم يطالب في أمور تتعلق في العراق مثلا اللي الآن بعد خاصة مقتضى الصدر في قضية الانسحاب من الحشد والعودة سلامة ما يسمى سرايا السلام إلى حضن الدولة العراقية، لم يتحدث الجانب الإيراني عن أي من ذلك، يتحدث عن 24 مليار لأنه بحاجة ماسة. وهذا يأخذنا النقطة الثانية سيدتي، إنه ترامب قال لا يمكن أن أقبل بما رفضته في من من من ولاية أوباما وبايدن،
1: تمام.
0: بمعنى أموال كانت تدفع رضوخا للتنمر الإيراني، وهذا غير موجود في الحالة الترامبية، لأنه ترامب الآن يقول أنه لابد أن تكون هناك آليات تضمن أنه هذه الأموال لا تصل لا للحرس الثوري ولا فيلق القدس ولا الأذرع، في خاصة يعني اللي بتحاول تعطل جهود السلام، يجب أن تصل إلى صيغة هي قريبة من نفط مقابل غذاء، لأنه يريد هذه الأموال أن تذهب بآليات منضبطة بحيث إنه يتحدث الشعب الإيراني اللي قال أصبر وسيأتيك العون،

0: أنه حقق هذا العون على الأقل بالإنفراج الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا أستاذ بشار جرار.
0: حياكم الله.
1: نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أعلنته إيران عن إطلاق طلقات تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لم تهاجم سفن البحرية الأمريكية، وأن السفن تواصل عملها بحرية في المياه الإقليمية مع فرض الحصار على إيران بشكل كامل. أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن أي إطلاق نار على السفن الأمريكية إن حدث سيتم اعتباره انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات الفضاء الأمريكية الوسطى تفرض مراقبة صارمة ودائمة على 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية عبر منظومة أقمار صناعية متطورة. شدد ترامب على أن أي تحرك أو اقتراب غير مصرح به من هذه المنشآت الحصينة سيتم رصده والتعامل معه فورا.
2: If anybody went there, we'll see exactly what's happening, and we'll blow it up a little bit further. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them, and they're on, and we cover it. So if anybody even got near it, we would know what we had to do.
1: انسوا القواعد التقليدية للحروب. القانون الجديد يقول من يملك الفضاء يملك قرار الأرض. هذا المعطى هو تحديدا ما دفع واشنطن إلى نقل أسلحتها الثقيلة إلى السماء وتأسيس قوات الفضاء الأمريكية الوسطى في أواخر عام 2022. قد تتساءلون عن سر توقيت هذا الملف وأهميته لكم. حتى نبسط لكم المشهد، إذا كانت المقاتلات تحمي الأجواء، القطع البحرية تحرس المضائق، فإن هذه القوة تتولى إدارة الجبهة الخامسة في الفضاء بقيادة خبراء تقنيين وعسكريين تطلق عليهم واشنطن اسمه الحراس. هم ينتشرون بدءا من بنتاغون وصولا إلى قواعد عسكرية أمريكية في العالم، ومن خطوط التمركز على الأرض تنطلق آلية الرصد الأمريكية. ففي الأعلى تدار هندسة الحماية الفضائية عبر 3 أدوار دقيقة. الأول يتمركز على ارتفاع شاهق يصل إلى 22,000 ميل فوق خط الاستواء، تتربص أقمار الإنذار المبكر لرصد أي إطلاق للصواريخ البالستية أو المسيرات وتتبع مسارها لمنح الدفاعات الأرضية ثوان حاسمة للاعتراض. أما الدور الثاني فهو يتجلى في الحماية الإلكترونية، تأمين تدفق البيانات العسكرية المشفرة ضد أي محاولات تشويش إقليمية. أما الثالث فهو الأكثر خطورة، فرض السيادة الفضائية المطلقة وحرمان الخصوم من استغلال التكنولوجيا أو حتى الأقمار الصناعية التجارية ضد المصالح المشتركة. فالرقابة الأمريكية الشاملة تمتد اليوم لمواجهة ترسانة متطورة من الأسلحة المضادة للفضاء والتي كانت طورتها قوى إقليمية ودولية منافسة بهدف تدمير أو أيضا إعماء شبكات الاتصال والتوجيه الذكي. فتخيلوا معنا، أقمار تراقب، أنظمة تحارب، وشبكات تواكب. هذا هو شكل الحروب الجديدة.

هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. البحرية الأمريكية تمنع عبور بواخر عراقية من مضيق هرمز لدفعها رسوما لإيران.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى

0: كشفت مصادر عربية أن أمريكا منعت عبور مجموعة بواخر تنقل نفطا عراقيا عبر مضيق هرمز على خلفية اتهامات بأن بغداد تدفع رسوما للجانب الإيراني مقابل مرورها. أضافت المصادر أن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن نفيها دفع أي رسوم لإيران. كشفت مصادر عربية عن معلومات تفيد باستحواذ شركتي مابنا وتافانير التابعتين للحرس الثوري الإيراني على عقود بمليارات الدولارات في وزارتي الكهرباء والنفط العراقية عبر شركات محلية ثانوية في أكثر من محافظة عراقية. هذه العقود شملت محطات كهرباء وشركات جباية وتشغيل مصفات كربلاء وبناء مؤسسات حكومية وشركات مع مصارف عراقية. أكدت مصادر العربية قيام كتل وشخصيات سياسية بتهريب أكثر من مليار دولار نقدا برا إلى إيران، بعضها أعطي بشكل مباشر إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قاني خلال الحروب الأخيرة. يأتي ذلك في وقت احتجز المصرف العراقي للتجارة أموالا إيرانية قيمتها أكثر من مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية. امتدت تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية إلى العراق عبر بوابة الاقتصاد. فمنذ غلق مضيق هرمز وعجز الناقلات النفطية من الوصول إلى وجهتها في الأسواق العالمية، لم يعد أمام الحكومة العراقية سوى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والاتجاه قريبا نحو الاقتراض الخارجي لتغطية العجز المالي وسد النقص الذي أصاب خزينة الدولة.
1: الأزمة المالية المتصاعدة قد تتجه بالحكومة العراقية نحو فتح باب الاقتراض الخارجي، خيار لا مفر منه لتغطية النفقات الحكومية بعد أن وصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 97 تريليون دينار.
2: وضع أثقل سيولة المصارف الحكومية وقلل قدرتها على تعويض العجز المتنامي في الموازنة العامة، ناهيك عن تأثير أزمة مضيق هرمز التي حرمت العراق من 85% من صادراته النفطية.
3: هناك تفاهمات سابقة مع النقد الدولي بحدود 3 مليارات و400 مليون دولار. العراق استلم من هذا المبلغ ما لا يقل عن 1.8 مليار، فيتطلع إلى أكمال المتبقي لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية حصرا.
2: في الأسواق المحلية تبدو انعكاسات الأزمة أكثر وضوحا على الحركة التجارية. ارتفاع أسعار السلع مستمر مقابل تراجع القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع.
4: يعني الشغل تعبان، كان قبل أحسن السوق، هسه شوي تعبان، والأسعار زايدة بسبب يعني بسبب شو اسمه الشحن والهاي، الأسعار زايدة.
2: مواطنون تحدثوا عن تصاعد الأعباء الاقتصادية اليومية في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات أزمة السيولة على الرواتب وفرص العمل والاستقرار المعيشي.
5: بيع وشراء همين أيضا، أقول لك من سيء إلى أسوأ. يعني هسه إذا تجي لك على حاجة هسه تلقاها ب 500 عوفة في الأسبوع 10 أيام، يقول لك لا ب 750 لو ب 1000 دينار. زين المواد تزيد والرواتب هي هي، هذا من يجيب؟
6: المواطن صار حمل على كاهله، يعني طبقة البيض ب 8000 7.5،

0: يعني اكو عوائل ما قدرت تشتري ملابس للعيد مو مثل قبل.
1: ويؤكد خبراء المال أن التوسع في الاعتماد على التمويل الخارجي قد يضع البلاد أمام التزامات مالية متزايدة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات المالية. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
2: أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياط النفطي الاستراتيجي ستعيد الكميات على شكل خام بالإضافة لعلاوات، بما يرفع مخزون الاحتياطي بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران.
3: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over. At no cost to the taxpayer, with deals already made, over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
2: هذا ونفى رئيس تنفيذي لشركة روسية قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، تارك الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطيرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الناقلات، وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز. قال نائب الرئيس بشركة إكسون موبيل نيل تشامبان إن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة ومنخفضة للغاية. كما حذر تشامبان من احتمال تعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع محتمل لسعر خام برنت إلى ما بين 150 و 160 دولارا للبرميل. إلى أثينا، معي من هناك أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. دكتور عبد اللطيف، أهلا بك معنا في هذه الساعة.
4: أهلا وسهلا بكم.
2: ماذا تعني المستويات الحرجة التي أشارت إليها بيانات رويترز؟ هل هذا يعني بأن العالم قريب من نفاد مخزون النفط والوقود، أم أنه يتحدث على أمن إمدادات الطاقة في العالم؟
4: يعني بالاتفاق مع هيئة الطاقة الدولية تم الإفراج عن تقريبا 400 مليون برميل من النفط. طبعا الغاز لا يستطيع أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعويض. بالتالي إذا قلنا تراكميا، الآن الحرب عدت تقريبا 3 أشهر، نتحدث عن حالة عجز يومية تصل إلى تقريبا 15 إلى 18 مليون برميل يوميا، ورغم كل الذي فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ورفع حتى بعض الدول التي خارج إطار منطقة الصراع من إنتاج البترول أو الغاز، لكنها لا يزال هناك عجز يصل تقريبا بين 10 إلى 12 مليون برميل يوميا. بالتالي هناك حالة كارثية، يعني بالتراكم سيكون هناك الفعل نفاد لمخزونات.
2: يعني دكتور عبد اللطيف تتحدث عن نتيجة كارثية، هل في مدة زمنية يمكن الحديث عنها بأنه هذه المخزونات المتبقية قد تستطيع إنقاذ العالم إذا ما استمر توقف الإمدادات من المنطقة؟
4: بالتأكيد لأنه حتى الدول التي يمكنها أن تزود العالم بالطاقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الإفريقية مثل نيجيريا أو ليبيا، أيضا هناك محدودية يعني لعمليات الإنتاج، يعني لا يمكن أن يكون هناك الإنتاج يعني مفتوح، لأن أيضا هناك الطاقة الإنتاجية للآبار، هناك ما يسمى أيضا إرهاق الآبار، هناك أيضا الإمكانيات لعمليات التخزين والنقل، فبالتالي هناك محدودية. إذا استمرت الحالة على ما هي عليه، هناك تقريبا 80 دولة أخذت احتياطات بمعنى تخفيف عمليات الاستهلاك، وايضا توقف عمليات الاوبريشنال ديلي اوبريشن للدوله مثل المواصلات او التعليم او تخفيف من يعني ذهاب الموظفين الى الدوائر الحكوميه او الى الشركات، ولكن هذا ايضا سيؤثر على الاقتصاد ونمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
2: دكتور عبد اللطيف، موسكو كانت سارعت بالقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن بمفردها بسد الناقص من إمدادات الطاقة التي تأتي من المنطقة. هل هذا التصريح نابع عن قراءة واقعية للمعادلة النفطية من قبل روسيا أم أنها

0: توظف اليوم هذا الأمر سياسيا ربما حتى لتخفيف العقوبات الغربية المفروض عليها؟
1: يعني تخيلوا أنتم قبل الأزمة الأوكرانية كان يعتمد التبادلات التجارية وخاصة في موضوع الطاقة بين منطقة الاتحاد الأوروبي وروسيا تصل إلى 365 مليار أي بمعدل مليار يوميا. بعد حرب أوكرانيا اعتمد بشكل عام الاتحاد الأوروبي على الغاز من قطر والولايات المتحدة الأمريكية بأسعار تصل أحيانا إلى بين ثلاث إلى أربعة أضعاف. ولكن هذه أيضا هناك مشكلة نقص الطاقة في المنطقة الأوروبية نتيجة انقطاع الطاقة والغاز من روسيا. هناك ارتفاع في معدلات استعمال الطاقة في ذروة الشتاء أو ذروة الصيف. الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع سد هذه الفجوة. نعم هناك تخفيف لتقريبا يعني بعد تدخل العديد من الدول ورفع الإنتاج تم يعني فقط تقريبا 5 مليار. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية هناك محدودية لقدرتها على الإنتاج. وحتى في موضوع الغاز هناك أيضا محدودية في عملية تسييل الغاز وليست عملية أرقام مفتوحة أو إنتاجية مفتوحة. هناك محدودية لقدرات الولايات المتحدة الأمريكية حتى على عملية التسييل. فبالتالي النقص وارد وأيضا الأزمة ستستفحل إذا لم يكن هناك حل سياسي لما يحدث في منطقة الخليج.
0: دكتور عبد اللطيف، من سيدفع الثمن الأكبر لهذا النقص؟ الدول الآسيوية والأوروبية المستوردة أم الاقتصاد ككل أمام موجة تضخم جديدة وارتفاعات وقفزات في ارتفاعات الأسعار؟
1: طبعا التأثير سيكون مختلف بين دولة وأخرى. يعني إمكانيات الدول قدراتها على عمليات التخزين مثل بعض الدول المتقدمة، ولكن دول العالم الثالث ليس لديها قدرات تخزينية. أيضا قدرة الدول على تغطية الارتفاع في الأسعار. هناك أيضا مدى إمكانية الدول في أن تقوم باستيراد وإعادة تخزين. فهذه هناك مشكلة. أعتقد الدول العالم الثالث ستدفع أكثر. هناك ارتفاع في الأسعار. يعني نتخيل أنه كل الدول وضعت ميزانيتها قبل الحرب هذه بمعدل على سبيل المثال 70 دولار للبرميل، والآن البرميل يصل إلى بين 100 و120 دولار. فمن سيغطي هذه الفجوة في الارتفاع في الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية؟ أيضا لا ننسى أن البترول يدخل في الصناعات الدفاعية، في الصناعات العسكرية، في الأسمدة، فبالتالي هناك مشكلة حتى في موضوع الغذاء. نحن أمام حالة كارثية تتجاوز أزمة أوكرانيا وأزمة كورونا إذا لم يكن هناك حل سياسي. أتمنى أن يكون هناك حل سياسي، لأن الدول سيكون هناك انهيارات اقتصادية وهناك ارتفاع في معدلات البطالة والمجاعة خاصة في دول العالم.
0: شكرا جزيلا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف دكتور عبد اللطيف درويش. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه طلع سريعا على رسالة مفتوحة أرسلها له الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إن هذه الرسالة تضمنت رفضا لما وصفه بمخرجات ألاسكا. أضاف بوتين أن زيلينسكي طلب لقاءه مؤخرا عبر وسيط من رجال الأعمال الروس، مؤكدا أنه لم يرفض الأمر لكنه لا يقبل المراوغة حسب وصفه. وشدد بوتين على أن أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون مجديا قبل التوصل إلى اتفاق السلام، معتبرا أن كييف تسعى إلى مثل هذا اللقاء بهدف وقف تقدم القوات الروسية.
2: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو 3 أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
0: هذا وأكد زيلينسكي أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. أوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا. في نهاية الساعة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين. الرئيس اللبناني في

رسالة للحرس الثوري: لبنان ليس بلدكم. ونواف سلام يستنكر إعلان إيران رفض اتفاق وقف النار. ويتكوف وكوشنر يلتقيان خبراء نوويين في أكبر إشارة على تقدم المفاوضات مع إيران. مستشار المرشد يقول إن الأمر متوقف على الأصول المجمدة. بسبب الحرب ضغوط هائلة على الاقتصاد العراقي قد تجبر الحكومة على الاقتراض الخارجي. بيانات لرويترز تؤكد أن مخزونات النفط العالمية بلغت مستوى حرجا، وروسيا تستبعد قدرة أمريكا على سد العجز. بوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقائه، والأخير يؤكد أنه اختار الحرب بدل السلام. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، مشددا في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. قال محسن رضائي المستشار العسكري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أعلنته إيران عن إطلاق طلقات تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران لم تهاجم سفن البحرية الأمريكية، وإن السفن تواصل عملها بحرية في المياه الإقليمية مع فرض الحصار على إيران بشكل كامل. كشفت مصادر العربية أن أمريكا منعت عبور مجموعة بواخر تنقل نفطا عراقيا عبر مضيق هرمز على خلفية اتهامات بأن بغداد تدفع رسوما للجانب الإيراني مقابل مرورها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه طلع سريعا على رسالة مفتوحة أرسلها له الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت رفضا لما وصفه بمخرجات ألاسكا. أضاف بوتين أن زيلينسكي طلب لقاءه مؤخرا عبر وسيط من رجال الأعمال الروس، مؤكدا أنه لم يرفض الأمر لكنه لا يقبل المراوغة حسب وصفه. إلى هنا ينتهي هذا الموجز. بعد قليل زميلي محمد القناص وآخر أخبار الرياضة. إلى اللقاء.
1: السلام عليكم، هذه نشرة رياضية مفصلة نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. نيمار يعود إلى تدريبات المنتخب البرازيلي الأسبوع المقبل بحسب تأكيدات أنشيلوتي. مصر تصطدم بالسامبا في ودية قبل المشاركة المونديالية. مسؤول أمريكي يؤكد حصول كامل أفراد البعثة الإيرانية على تأشيرات دخول الولايات المتحدة. بلجيكا تلاقي تونس في بروكسل. وتشيلي تختبر جاهزية رونالدو ورفاقه في البرتغال. فيراري تهيمن على التجارب الحرة في جائزة موناكو للفورمولا 1.

البداية من أخبار الحدث المرتقب بعد أيام نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بدءا من 11 من الشهر الجاري، إذا أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة اللاعب إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل لقدمه اليسرى، ما سيحرمه من مواصلة المشاركة مع منتخب النشامى خلال الفترة المقبلة، ليتقرر استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم. وأعلن مسؤول في البيت

أبيض حصول لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم المقبلة على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة قبل 10 أيام من المباراة الأولى لإيران في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا في لوس

0: أثار قرار الاتحادية الدولي لكرة القدم منع الجماهير من إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم أثار اعتراضات من بعض مسؤولي المدن المستضيفة. أكد عمدة مدينة نيويورك قلقه من القرار مؤكدا أنه سيبحث الأمر مع فيفا. وانتقدت عمدة تورونتو الكندية التعديل معتبرة أنه يهدف لزيادة الأرباح. اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم بخطأ في عملية بيع التذاكر لمباريات البطولة عبر موقعه الإلكتروني، مما سمح لستين مشجعا بشراء تذاكر المباريات مجانا. قام فيفا فورا بإلغاء التذاكر ذات الأسعار غير الصحيحة، فيما منح المشجعين المتضررين فرصة إعادة شراء التذاكر بكامل سعرها. فيفا قرر أيضا حظر أبواق الفوفوزيلا في مدرجات ملاعب المونديال. أشارت مدونة القواعد والسلوك الخاصة بالملاعب إلى أن الاتحاد الدولي منع أيضا استخدام الصافرات والأبواق الهوائية وغيرها من الأجهزة التي تصدر ضوضاء مفرطة. كشف الاتحاد الدولي عن مراسم جديدة قبل انطلاق مباريات كأس العالم، حيث سيصطف جميع اللاعبين المدرجين في قائمة الفريق حول منتصف الملعب قبل عزف النشيد الوطني لكل بلد مشارك. كما أعلن فيفا أنه مع التقدم للمنافسات في كأس العالم ستضاف عناصر جديدة إلى مراسم ما قبل المباراة مثل الدخان الملون والألعاب النارية.
1: هو أغلب تحضيره على المباراة الأولى في كأس العالم، يعني كيف أسلوبنا بيكون، كيف التجهيز اللي قاعد نسويه، كيف التكتيك اللي بنلعب فيه، نحفظ التكتيك ونطبقه بأسرع وقت ممكن عشان نظهر في كأس العالم بصورة مشرفة إن شاء الله يا رب.
2: والله هي طبعا احنا لعبنا مباراة الأخيرة، هي باقي لنا مبارتين راح نستفيد منها قبل دخولنا لكأس العالم، وإن شاء الله يعني راح نقدم مستويات طيبة، نتعلم من أخطائنا في الوديات وبإذن الله نصححها في أول مباراة لنا بكأس العالم.

0: من مدينة يوستن يلتحق بنا موفد العربية الزميلة في الثقيل. أهلا وسهلا بك نايف. قبل قرابة ساعتين على مباراة المنتخب السعودي الثانية في الولايات المتحدة، كيف هي الأجواء في الملعب من خلفك؟
1: اهلا محمد. طبعا نحن الان نقف من امام بوابه كيو 2 وهو الملعب الذي سيحتضن المباراه الوديه الثانيه للمنتخب، وايضا هو مقر التدريب الرسمي والدائم الذي سينتقل له المنتخب السعودي في العاشر من يونيو الشهر الحالي. طبعا هذه المباراه قد تعتبر المباراه الوحيده التي اختارها دونيس. نعلم ان الاكوادور والسنغال تم تحديدها قبل التعاقد معه. هو يفضل ان يكون المنتخب الذي سيواجه اليوم بمواصفات فنية تستطيع أو تمكنه من اختبار بعض النقاط والجوانب في المنتخب السعودي، أيضا لتلافي الأخطاء التي وقعت في مباراة الإكوادور، بالإضافة إلى أن دونيس يعني طلب من بعض اللاعبين مهام جديدة عليهم، لذلك هذه فرصة له أن يختبر هذه تقبلهم لهذه المهام، بالإضافة إلى تقييم مدى استيعاب اللاعبين وتفاهمهم لخطط التي سواء النظرية في الفندق أو العملية في التمارين في الأيام الماضية.
0: ما نشوف مشاوي وابن وراك نايف اليوم، ما في أساد وما في
1: لا محمد اليوم
0: مخرين المناقل،
1: اليوم الوضع هادي جدا ما نشوف
0: زين. طيب
1: شوفني ماني مستمتع
0: ما مرة شوف وجهك مرة مكتئب اليوم النايف. خلنا نطلع شوي من أجواء المنتخب السعودي والمباراة الودية، الأمور كلها واضحة بحسب التغطية اللي تميزت فيها في الأيام الماضية. خلنا نروح شوي لبعض الإشكاليات اللي تواجه بعض المنتخبات المشاركة في البطولة، تحديدا ملاعب التدريب اللي

0: شاهدنا مثلا منتخب اليابان يتدرب في ملعب تدريب غير لائق ببطولة مثل كأس العالم، مثل هذه المناظر هل ستكون معتادة في هذه النسخة من كأس العالم؟
1: طبعا محمد إذا تسمح لي قبل لا نفتح الملف أو أجاوب على سؤالك، في معلومة مهمة تخص الكابتن حسان تنبكتي. بحسب المعلومات اللي حصلنا عليها قبل قليل، التقييم الأخير اللي خضع له اللاعب كان تقييم إيجابي، ومن المحتمل بنسبة كبيرة يشارك غدا حسان في التدريبات الجماعية. يرى الجهاز الطبي أن إراحته بالأمس ولعب مباراة اليوم كانت كافية ومجدية، وسيشارك غدا اللاعب في التمارين الرسمية، ما لم لا سمح الله يكون يستجد أمر آخر يمنع اللاعب من المشاركة. جميل. إجابة لسؤالك محمد، يعني دعنا في البداية يعني نوضح للمشاهدين ما هي الآلية المتبعة في كأس العالم من ناحية ملاعب التدريب. هناك منتخبات وصلت في وقت مبكر، ممكن من ضمنها المنتخب السعودي. هذه المنتخبات يقع على عاتقها اختيار ملاعب التدريب الخاصة فيها، وأيضا مقرات السكن حتى اليوم العاشر من يونيو. اليوم العاشر تبدأ تنتقل المنتخبات إلى الملاعب الرسمية التي تخضع إلى اشتراطات فيفا. هذا يعني أن الاتحاد الياباني هو من يتحمل المسؤولية، وهو من اختار هذا الملعب والذي لا يتوافق مع اشتراطات فيفا، ويعني يتحمل هو المسؤولية بشكل كامل. ولكن جميع الملاعب الأخرى التي ستبدأ المنتخبات التدرب عليها في العاشر من يونيو ستكون مطابقة لاشتراطات فيفا. أيضا هناك بعض المنتخبات كان يعني لديها حظ أوفى من ناحية أن الملاعب التدريب التي المحددة لها في اليوم العاشر من يونيو كانت متاحة قبل هذا الأمر بأيام، مثل منتخب النرويج مثلا. لذلك بدأ من أول يوم وصوله إلى أمريكا في الملعب الرسمي المحدد لتمارين.
0: بس هذا يضع نوع من القلق حول جاهزية المنشآت، على اعتبار أنه نايف يعني لو كان في إمكانية أن يغير الملعب بالنسبة للمنتخب الياباني، نتحدث لو كان عنده قدرة أنه يلقى ملعب زين ثاني غير هالملعب اللي يتدربون عليه كان راح حوله برضو. يعني شفنا في قطر مثلا عندك عدد كبير جدا من الملاعب، كان بإمكانك تتنقل في أي مكان داخل الدوحة أو في محيطها.
1: بالتأكيد محمد، يعني تجربة قطر مثالية ومختلفة كليا كأس العالم، لكن أنا أعتقد يعني حسب المعلومات اللي لدي أن المنتخب الياباني متواجد في المكسيك بناء على اختياره هو واختيار فريقه الخاص. لكن الملاعب متاحة محمد. لازم نذكر نقطة مهمة، بعد القرعة اللي كنا احنا متواجدين فيها، في اليوم التالي جميع ممثلي المنتخبات كان هناك اجتماع تنسيقي مع الاتحاد الدولي وعرضوا عليهم المعسكرات المتاحة، وقامت الاتحادات بإرسال ممثليها وزاروا كل المقافات والفنادق واختاروا مقافاتهم بأنفسهم. لكن الآن مثلا المنتخب السعودي اختار نيويورك، هو وفق عبر ممثلي باختيار مركز تدريب عالي جدا كان في نيويورك. لذلك يعني أنا يعني أعتقد أن المسؤولية تقع على مسؤولية الاتحاد الياباني. كان لديه القدرة أنه إذا لم يجد في المدينة التي اختارها أن يغير المدينة إلى مدينة أخرى، مثل ما حصل يعني مع المنتخب السعودي، اختار نيويورك ووفق جدا في ملعب التدريب الذي بدأ فيه معسكره في الفترة.
0: ذكرت قبل قليل منتخب النرويج. منتخب النرويج انتشرت له صورة لطيفة كذا اليوم، اللاعبين من حرارة الأجواء كانوا فاسخين الشيرتات ويستمتعون بالشمس. يعني أعتقد أنه من زمان ما شافوا شمس بهالحرارة. الأجواء الحارة في الدول المستضيفة للبطولة كيف يتم التعامل معها، ومن المسؤول عن إيقاف المباريات، إيقاف التدريبات، إيقاف الأنشطة؟
1: محمد، يمكن النرويج في مكان أريزونا ومنطقة حارة جدا، لكن يعني خليني أشرح لك من التعليمات المعتمدة.
0: لا لا، أريزونا يعني ما أعتقد أنه خيار جيد.
1: طبعا احنا محظوظين محمد، أوستن يعني أجواءها قريبة جدا من أجواء السعودية، فما تغير علينا شيء كثير. لكن محمد، في في في نقطة مهمة في أمريكا هنا متواجدة، دائما هناك نصائح ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة عصرا.

0: يفضل عدم الخروج أو أداء التمارين في المناطق المكشوفة، لذلك أغلب المنتخبات اختارت أن تبدأ تمارينها بعد 5 مساء. كان هناك يعني خيارين، أما تبدأ الصباح بشكل مبكر أو تبدأ بعد 5 مساء. والنرويج من ضمن هذه المنتخبات، أيضا المنتخب السعودي تبدأ تمارين 6 مساء بعد زوال يعني شدة الحرارة. في هذه النقطة محمد، يعني هناك تعليمات مهمة وسلسلة إجراءات تقوم هيئة الأرصاد باختار المدن المحلية والوكالات المحلية بأي محاذير تتعلق بسواء حرارة الطقس أو الأجواء الماطرة والعواصف. هنا تتجه مباشرة السلطات المحلية لإيقاف التمارين مثل ما حدث مع الهلال في فترات سابقة. إذا في متسع من الوقت أيضا محمد
1: بسرعة
0: أتحدث عن التذاكر المجانية التي بسرعة. اليوم استلقى المبتعثين رابط تذاكر من الاتحاد السعودي، سيقومون بإدخال بياناتهم، سيقوم الاتحاد السعودي بنقل هذه البيانات إلى الملحقية الثقافية للتأكد أن جميع الطلاب المدخلة بياناتهم مبتعثين، بعدها سيتم توزيع التذاكر. ذكرنا ذلك الأمر في قبل أيام. عدد التذاكر لكل مباراة 1000 تذكرة تقريبا، لذلك العدد محدود جدا والأولوية لمن يسجل مبكرا.
1: بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب السعودي في مباراه الليله. شكرا جزيلا لك نايف الثقيل مفدى العربيه من أوستن.

0: تعرف كان قرار ما هو سهل، ولكن هذه كرة القدم، والحمد لله قدرت إن في الوقت اللي أروح فيه لنادي النصر قدرت إني أحظى بوقت مشاركة أكبر، أخذت فرصتي بشكل أكبر. طبعا لسه إحنا في البداية، ولكن زي ما يقولون البدايات دائما تكون مهمة، فالحمد لله البداية كانت إيجابية. بخصوص التسجيل والصناعة، ترى أنا دائما أقول هذه بتوفيق من رب العالمين، يعني ممكن الواحد يسوي كل شيء بس ما يتوفق، وممكن تلقى واحد طول وقت المباراة ما ويسجل لك من، فتوفيق من رب العالمين. الواحد يسوي اللي عليه، يشتغل كل دقيقة موجود في أرض الملعب، يعطي كل ما عنده، والأشياء تيجي، يعني التسجيل والصناعة تيجي بإذن الله مع الوقت.
1: أثر احتكاكك بكريستيانو، أثر احتكاكك أيضا في خيسوس واللي كان هو مطالب فيك انتقالك، كيف شايف انعكاسه عليك ذهنيا معنويا جسديا حتى فنيا؟
0: أنت تتكلم عن واحد من أساطير كرة القدم، يعني ما هو أي لاعب عادي، فمجرد احتكاك معه، مجرد أنك تكون معه في أرض الملعب، بالذات أنك تكون تلعب في مكان يعني هو يلعب فيه، تستفيد منه شيء كبير. والحمد لله يعني حتى هو من الناس اللي قاعدة تحاول تساعد قد ما تقدر عشان يتطور اللاعب. كلنا عارفين مدرب خيسوس من فترته الأولى اللي كان معنا، فما كان الموضوع صعب، يعني كان موضوع سهل بالنسبة لي. وإن شاء الله دائما كل فترة وفترة يزيد التطور ونوصل لمرحلة كويسة.
1: كان في حديث بينك وبينه ودي أول ما دخلت النصر، وش قال لك أول جملة قالها لك كريستيانو أو نصيحة قدمها لك، سواء خيسوس أو كريستيانو؟
0: لا، خيسوس دار بيني وبينه حوار يعني مطول.
1: ايش قال لك؟
0: لا ما اقدر اقول لك ايش قال لي، بس ان لا كريستيانو كان ترحيبه ايجابي، يعني كان ترحيبه ايجابي، رحب فيني وقال لي يعني جيت عشان تساعدنا، وبرضه احنا بنساعدك عشان تتطور، وان شاء الله نحقق اللي نبغاه باذن الله. في التمارين من اول يوم انا جيت كان يمسكني وكنا نتمرن سوا، فدائما كان يعلمني على الفينيشينج، وكان مركز كثير على هذه النقطة، وهذا شيء كان يعني أنا لازم أشتغل عليه زيادة وزيادة. فالحمد لله يعني بانت أثرها من البداية، وإن شاء الله
1: هدف سجلته كان الفينيشينج حقك،
0: وإن شاء الله بإذن الله جايات تكون أفضل وأفضل بإذن الله.
2: يلتقي اليوم منتخب البرتغال وديا مع ضيفي منتخب تشيلي تحضيرا لنهائيات كأس العالم. تلعب البرتغال لاحقا مع نيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر الجاري. منتخب البرتغال يلعب في المجموعة 11 إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

وديا تلتقي الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا في مدينة شيكاغو تحضيرا لنهائيات كأس العالم. كانت ألمانيا فازت في آخر ودياتها على فنلندا بأربعة أهداف نظيفة، فيما تغلبت الولايات المتحدة على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين. تفتتح أمريكا مواجهاتها في المونديال بلقاء باراغواي، فيما تلقي ألمانيا منتخب كوراساو.

0: ارحب بي الزميل الاعلامي سيمون ايفانز من ميامي. اهلا وسهلا بك سيمون. قبل اسبوع تقريبا على انطلاق كاس العالم، كيف تجد المنتخب الامريكي تحضيراته وايضا حظوظه في البطوله؟ الى اين سيصل؟
1: صعب جدا القول إلى أين سيصل. وهم في مزاج جيد الآن بعد الفوز الودي ضد السنغال، كانوا بحاجة إليه. أما مبارياتهم في المباريات الودية، خاضوا فقط مباريات ودية ليس مباراة تأهيلية للفرق المضيفة، كانت نتائج مختلطة وعلامة استفهام كثيرة حول بوتشيتينو والعمل الذي قام به. الفوز على السنغال بلا شك عزز معنوياتهم.
0: جميل. ما هي مدى الثقة في أداء المنتخب الأمريكي في هذه النسخة لديكم في الإعلام الأمريكي أو حتى في متابعي كرة القدم الأمريكية؟ هل تعتقدون بأن هذا المنتخب قادر على تحقيق نتائج وإنجاز كبير كما حدث في معظم المنتخبات المستضيفة في السنوات الماضية؟
1: أعتقد أن هنالك واقعية، لأن أفضل ما حققته أمريكا هو الوصول إلى ربع النهائي في عام 2002، ولم يصلوا إلى ربع النهائي من ذلك الوقت. وأدائهم في البطولات السابقة فقط التأهل من دور المجموعات والتشكيلة مختلفة، خاصة مع 32 فريقا وبعدها دور 16. تحدث مع صحفيين أمريكيين وصناع رأي ويقولون بأن الوصول إلى ربع النهائي سيعتبر هو الهدف لهذا الفريق، أما أكثر من ذلك فسيكون نجاحا جيدا. ولكن الأمر صعب عليهم، مجموعة الدال مجموعة صعبة جدا، كانت هناك ردة فعل عند حصول القرعة، والكثير من اللاعبين الأمريكيين اشتعلوا بأن المجموعة سهلة، ولكن مع باراغواي وأستراليا وتركيا فلا شيء سهل فيها أبدا.
0: جميل. بالحديث عن مدى التفاؤل حتى لدى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، نشاهد أن مثلا المدير الرياضي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم مات كروكر ترك منصبه قبل انطلاق كأس العالم، مما يوضح بأن ربما لا توجد هناك ثقة كبيرة حتى لدى في داخل الاتحاد نفسه بأن العمل جيد وبأن الأوضاع ربما تكون جيدة في هذا المونديال.

0: تسمعني سيمون؟
1: I can now. Yeah, I lost it there a bit.
0: كنت تتحدث عن رحيل مات كروكر المدير الرياضي في السابق في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قبل المونديال بأقل من شهر وانتقاله إلى السعودية. هذا الانتقال يعني يشعر المتابع بأن ربما ليست هناك ثقة كبيرة جدا لدى المسؤولين في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بخطط الإعداد التي جرى العمل بها في الأشهر الماضية أو السنوات الثلاث الماضية مع كروكر، وأيضا ربما حتى كروكر شخصيا ربما لا يكون واثقا من قدرة هذا المنتخب على تقديم أداء جيد في هذه النسخة، وإلا كان بقي معه.
2: نعم، هذه قصة مثيرة. التوقيت بدأ غريبا جدا للعديد من العشاق اللعبة هنا، ولا أعتقد بأن هذا سيكون له أثر كبير على الفريق لأنه لم يعمل معه بشكل مباشر. باتشيتينو وفريقه هم المسؤولين عن الفريق، ومات كروكر لم يكن مسؤولا عن اختيار اللاعبين، كان دوره إشرافي مع الاتحاد على الفئات العمرية المختلفة. ولا شك هذا طرحت سؤالات عديدة عندما قرر الرحيل إلى الاتحاد السعودي في هذا الوقت القريب من كأس العالم. لربما أراد أن يبقى ليعرف إذا ما حققت خططه النجاح، وربما كما ذكرت يشير لانعدام الثقة، أو ربما تلقى مبلغا مغريا جدا من المملكة العربية السعودية ولم يكن له أي خيار سوى قول نعم.
0: نتمنى حقيقة للمنتخب الأمريكي أن يحقق مشاركة جيدة في هذا المونديال. شكرا جزيلا لك زميلنا الإعلامي سيمون إيفانز من ميامي. وبعد وقفة قصيرة نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها مصر تلاقي البرازيل وديا في الولايات المتحدة، تونس تبحث عن فوز وإن كان وديا أمام بلجيكا.

0: ولد البلد، هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كلنا واحد، شجع البطل واحد، ولد البلد معاك يا الأخضر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

حياكم الله من جديد. كشف مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن تحسن إصابة قائد الفريق نيمار، مؤكدا إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المعدودة المتبقية قبل انطلاق النهائيات. قال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يقيم المنتخب البرازيلي معسكرا إعداديا للمونديال، قال إن نيمار سيقوم أو قام بعمل فردي.

0: ممتاز، وأنه سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وإذا سارت الأمور بشكل جيد فسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل. يستعد المنتخب البرازيلي حامل لقب 5 مرات لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب يوم 14 من الشهر الجاري. وفي غياب نيمار سيلتقي المنتخب المصري وديا مع منتخب البرازيل في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن الاستعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم. اللقاء المرتقب هو السادس بين الطرفين، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في المباريات 5 الماضية أمام مراقصي السامبا. يذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة 7 إلى جانب بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.
1: مباراة تعرفها الجماهير من اللمحة الأولى، مباراة لم تمحى من ذاكرة عشاق المنتخب المصري حين واجه منتخب البرازيل المتخمي بالنجوم وقتها في كأس القارات عام 2009. بعد مرور 17 عاما يتجدد اللقاء بينهما ضمن تحضيرات الطرفين لخوض كأس العالم. مصر تدخل المونديال وهي في المركز 34 عالميا من حيث القيمة السوقية للمنتخبات ب 116 مليون يورو. اللاعب الأغلى هو عمر مرموش ب 50 مليون يورو، متبوعا باللاعب الأكثر جماهيرية محمد صلاح بقيمة وصلت إلى 22 مليون يورو. بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم شهر أكتوبر الماضي، خاض الفراعنة 7 مباريات ودية، فازوا في 4 منها، تعادلوا في 2 وخسروا 1 كانت أمام أوزباكستان. البرازيل ليست ضمن 3 الأوائل في القيمة السوقية الأعلى للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، بل في المرتبة 6 ب 926 مليون يورو. اللاعب الأغلى هو فينيسيوس ب 140 مليون يورو. أما النجم الجماهيري الأول نيمار جونيور بلغت قيمته 8 ملايين يورو، وهو غائب عن اللقاء بسبب الإصابة. السيليساو هو الآخر، خاض 7 مباريات ودية بعد الانتهاء من تصفيات كأس العالم، فاز ب4 مباريات وخسر أمام فرنسا واليابان، وتعادل مع المنتخب التونسي شهر نوفمبر الماضي في مدينة ليل الفرنسية. عصام عامر، العربية.
0: من كليفلاند الأمريكية، اللاعب الدولي السابق محمد زيدان اللي كان حاضر بشكل لافت في مباراة المنتخب المصري ونظير البرازيلي في كأس القارات، مسجل 2 يا زيدان في تلك المباراة. أول شيء الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، انا لسه واصل
0: يمكن حتى ما عملت تشيك ان في الفندق، صح؟
2: لا لسه داخل الفندق من 5 دقائق تقريبا.
0: هذا الاداء الواجب يعني لازم تلبيه كعادتك.
2: طبعا.
0: طيب محمد، ايش تذكر من مباراه 2009؟
2: لا اذكر طبعا احلى ذكريات، يعني يعتبر بالنسبه لي من افضل واعظم المباريات في تاريخ الكره المصريه، ومن أهم المباريات في مسيرتي الكروية. طبعاً مباراة كبيرة جداً أسجل فيها 2 قدام البرازيل، يعني حاجة جميلة جداً وحاجة يعني تاريخية. كل ما بفتكرها ببقى فخور أن أنا كنت موجود في الحدث ده ولعبت في المباراة دي، وأن أنا كمان أسجل فيها 2، يعني بالنسبة لي حاجة كبيرة جداً فخور بيهم. يعني
0: احنا كنا نتذكر هذيك المباراة بشكل كبير للمنتخب المصري، نعرف انه كان ذلك الجيل للمنتخب البرازيلي يجهز بكل قوة حتى يكون منافسا في كأس العالم 2014 وربما حاصلا على اللقب، لكن الأداء المصري في تلك المباراة كان لافت للانتباه وكان لافت ومثار إعجاب كل المتابعين. كيف قدرتوا تعملوها في تلك المباراة وتحرجوا المنتخب البرازيلي؟
2: يعني احنا كنا عارفين محمد ان مباراة مهمة ومباراة كبيرة بتلعب البرازيل، كان وقتها البرازيل هم ابطال امريكا الجنوبية، وعلى ما اتذكر يعني البرازيل هي اللي فازت بلقب كاس العالم للقارات في البطولة دي في جنوب افريقيا، ومن الفرق اللي كانت مرشحة وبتنافس على كاس العالم وقتها في جنوب افريقيا السنة اللي بعدها. احنا كنا نازلين مباراة عايزين نعمل مباراة كبيرة، مباراة تاريخية، ما كناش خايفين من البرازيل، والدليل على كده ان احنا قدرنا نلعب قدامهم مباراة كبيرة جدا، حتى مع الرغم ان البرازيل تقدمت الشوط الاول ب3 أهداف واحنا سجلنا هدف واحد الشوط الاول بس، بين الشوطين الكابتن حسن شحاتة اتعامل معانا بطريقة كانت شديدة شوية، خلتنا نحس بالمسؤولية ان احنا قدامنا 45 دقيقة يا اما المباراة هتفتح مننا

0: والبرازيل تسجل اهداف اكتر في الشوط الثاني، يا اما هننزل نلعب رجاله في الملعب ونقدر نرجع في المباراه. وقدرنا نعمل كده الشوط الثاني. احنا نزلنا الشوط الثاني على ما اتذكر ان احنا كنا احنا البرازيل وهم كانوا فرقه ثانيه خالص، قدرنا ان احنا نوصل للتعادل، وحظنا ما كانش يعني حظنا ما كانش حلو في الاخر خالص في الاوقات في الدقيقه 90 تقريبا، ضربه الجزاء اللي بعد ما الحكم حسبها كورنر رجع تاني، قام رجع في قراره وقتها يا محمد، ما كانش في خاصيه الفار فما يقدرش الحكم يرجع. بس احنا الحمد لله عملنا مباراه كبيره جدا، وكل الجماهير كانت فخوره بالاداء المصري، والدليل على كده ان المباراه ادتنا حافز كبير جدا في ماتش ايطاليا اللي كان بعديه بكام يوم، وقدرنا نكسب ايطاليا بعدها 1-0 على طول.
1: جميل، نتركك الحين محمد تريح وتستمتع بمباراة البرازيل ومصر.
0: انا اروح على التمرين دلوقتي عشان اتفرج على المنتخب وهو بيتمرن التمرين الاخيرة.
1: انا على بالي حتقول حتشارك في التمرين برضه.
0: لو عايزني ممكن اعمل كده.
1: يا سيدي يعطيك العافية، شكرا جزيلا محمد زيدان اللاعب
0: السابق
1: من كليفلاند الامريكية. وربيع ياسين أيضا اللاعب المصري الكبير ينضم إلينا الآن من القاهرة نتحدث أكثر عن هذه المباراة، عن تحضيرات المنتخب المصري. أهلا وسهلا بك كابتن ربيع. مباراة كبيرة قدام منتخب البرازيل بالنسبة للمنتخب المصري. المنتخب المصري قدم أداء كبير أمام المنتخب الإسباني قبل أشهر وأثار الاهتمام وأثار إعجاب كل المتابعين في تلك المباراة. هذه المباريات الكبرى كابتن، كيف سيكون انعكاسها على تحضير المنتخب المصري في كأس العالم؟
2: أهلا وسهلا بحضرتك، عامل طيب وإن شاء الله مسلم بالتوفيق. مباراة كبيرة، بطولة كبيرة طبعا الجميع بينتظرها. أنا من وجهة نظري أن المنتخب المصري في أحسن حالاته الفنية، ثلاث مباريات قوي جدا، بدأ بالسعودية وفاز طبعا بنتيجة كبيرة جدا، وبعدين أسبانيا 0-0، وبعدين روسيا 1-0، وبكرة إن شاء الرحمن البرازيل بمشيئة الله تعالى. مباراة كبيرة جدا، حسام اختار القدرات اللي يقدر يواجه بها أي تيم، نتائج كويسة، الروح عالية جدا. الشغل التكتيكي انا شايفه ان حسام الحمد لله طوره بشكل كبير جدا. عندنا الهويه بتاعتنا بتاع منتخب مصر بقت واضحه في تحولاتك الدفاعيه والهجوميه، الشكل العام، الجماعيه في الاداء، القدرات الفرديه. فماتش صعب جدا مش سهل، لكن انا متفائل ان احنا هنعمل نتيجه كويسه. مع احنا دايما مع الفرق الكبيره، طبعا احنا قابلنا البرازيل حوالي 6 مرات من سنه 60 لحد 2011، مباراه رسميه واحده بس والباقي ودي، كله اتغلبنا، مفيش حتى تعادل خالص، كله فوز للبرازيل، فوز للبرازيل. لكن دلوقتي الصوره اتغيرت حضرتك، احنا عندنا عندنا عندنا بصلاح وعندنا مرموش وعندنا عبد المنعم وعندنا، لا التيم بقى تقيل جدا، واكتر وقت فيه لعيبه محترفه في تاريخ منتخب مصر الايام دي. انا شايف ان معنا مباراه قويه، لكن منتخب مصر وصل مع حسام اللعيبه وحسام وصلوا لنضج عالي جدا، لفورمه كويسه جدا، لانسجام، لتفاهم. انا متفائل باذن الله نعمل نتيجه كويسه جدا مع البرازيل بكره بمشيئه الله تعالى.
1: واحده من الملاحظات كابتن على المنتخب المصري في المباريات الثلاث الوديه الماضيه هي الصلابة الدفاعية، أنك تلعب ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات مثل إسبانيا، أيضا منتخب سعودي برضو يعني ربما لا يكون جيد في الجانب الدفاعي لكن أيضا في الجانب الهجومي جيد، والمنتخب المصري يخرج من هذه المباريات بشباك نظيفة في ثلاث مباريات، أمر لافت لي الانتباه. هل هذا مطمئن في المشاركة المونديالية المقبلة؟
2: مطمئن بفضل الله، وحسام بيلعب بثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة في خط الظهر زي ما عمل في كأس الأمم الأفريقية، ودي احنا يعني طريقة اللعيبة طبعا بتشتغل بيها كويس جدا، ودي للأمان، الأمان عشان التوازن، عشان الدفاع الصلب، عشان التغطية، دي مهمة جدا. فأنا زي ما حياتك قلت طريقة كويسة، واللعيبة المصرية هضمها كويس قوي، وأنا شايف أن حسام إن شاء الله هيلعب بيها في كأس العالم بأمر الله تعالى. وإحنا قدمنا بالطريقة دي مباراة قوية جدا وفزنا بيها بأمر الله، فأنا شايف أن هو بإذن الله تعالى هيقدر يعمل نتيجة كويسة بفضل الله صوب الطريقة، وهو بيلعب بثلاثة عشان الأمان، الأمان، الأمان، دي حقيقة يعني.
1: جميل، لكن كابتن هذه الطريقة هل راح تكون جيدة هجوميا للمنتخب البرازيلي؟

0: عفوا المنتخب المصري في مباراة البرازيل وحتى في كأس العالم الجانب الهجومي نتكلم؟
1: هو حضرتك حسام بيعتمد على سرعات موجودة واللعيبة خبرة كبيرة جدا. صلاح بأمر الله تعالى، مرموش مهم جدا، تريزيجيه، إمام عاشور، محمد هاني، كل ده بيعتمد عليه حسام. هو حسام بالنسبة للتحولات الشكل الدفاعي بيبتدي من أول الرأس حربة لحد الخطوط كلها، كل الفريق بيدافع من غير الكرة. بالكرة احنا عندنا التحولات السريعة اللي بيعتمد دايما عليها، باكين ايمن وشمال، ظهير ايمن وظهير ايسر، امام عاشور من العمق بيزيد وبيعمل خطوره، زائد بقى ايه تالق وبوزيشن بتاع محمد صلاح ومرموش، دول اللي حسام بيعتمد عليهم من 6 لـ5 لعيبه في الشكل الهجومي، انما في الدفاعي بيعتمد على كل الناس. واللعيبه حافظه كده، وطول عمر منتخب مصر من ساعه وجود صلاح ومرموش هو بيشتغل بالطريقه دي، ان عدد معين من اللعيبه بتحول عشان اطلع اروح اسجل. فهو ده الشكل بتاع حسام حسن الهجومي.
0: بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري في مباراه امام البرازيل وفي مشاركه المونديالية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهره اللاعب السابق ربيع ياسين. ويلتقي منتخب تونس ومضيف منتخب بلجيكا وديا اليوم على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل. كانت تونس خسرت وديا في الأول من الشهر الحالي أمام النمسا بهدف دون رد، وأوقعت قرعة النهائيات منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا اليابان والسويد.

0: من تونس ارحب باللاعب الدولي السابق انيس العياري. اهلا وسهلا بك كابتن. نسخة جديدة يشارك فيها المنتخب التونسي في كأس العالم، المنتخب الذي يجيد الوصول لكنه لا يجيد فعل ما بعد ذلك. هذه النسخة هل تشعر بأن بإمكان المنتخب التونسي بالفعل تحقيق نتائج أفضل من النسخ السابقة على مستوى نتكلم اللاعبين والتحضيرات الفنية؟ ثانيا، كيف ترى حتى الآن الاستعدادات؟
1: تحية ليك كابتن محمد، تحية للمشاهدين الكل. أكيد نطمح أن التوانسة الكل وكل الرياضيين وكل تونسي يطمح أن المنتخب التونسي يعني دور ثاني، إنجاز كبير في تاريخ كرة قدم تونسي. لكن هذا صعب لأنه تحضيرات ما كانتش على يعني جاد، الوقت ضيق بالنسبة لصبري اللموشي. لكن كي نجي نقولوا منتخب تونسي أكيد جدا عنده حظوظ كابتن عبد الله، خاصة في المشاركة هذه، لأن المنتخبات اللي موجودة كما السويد يعني منتخب يعني إذا نكونوا يعني موجودين ونكونوا يعني في كامل قوانا يعني الذهنية، يعني التحضيرات على المستوى التكتيكي على المستوى عديد الأشياء والنقاط الفنية، نتصور نعمل نتيجة إيجابية ضد المنتخب السويدي وهذا وإحنا قادرين. نقطة ثانية، اليوم نحكي على التحضيرات يعني في وقت وجيز، مباراة ودية يعني بسرعة كبيرة، هذا التربص الثاني اللي صبري لموشي. لكن نشوفوا معناتها التحضيرات كابتن عبد الله ماهيش يعني 100%، لكن نقول انه ربحنا برشا وقت يعني في زوز مباريات وديه، غدوه باش نكونوا ضد بلجيكا. ان شاء الله صبري لموش يكون في اعلى مستويات، وخاصه في توظيف اللاعبين، في اختيار التشكيله، في اختيار التكتيك، واحنا معولين عندنا كل الثقه في صبري لموش خاصه في المونديال هذايا باش يفرح كل التونسيين.
0: منتخب تونسي خسر مباراه الوديه امام النمسا بهدف دون مقابل، مباراه الاخيره، ما يدق اجراس خطر ربما في معسكر المنتخب التونسي. لكن من وجهه نظرك انت، هل كان هناك اسس فنيه جيده في تلك المباراه خرج بها المنتخب التونسي؟

0: صح كابتن محمد، 45 دقيقة جيدة جدا يعني جبنيه عليها كمنتخب التونسي، لأنه اليوم احنا مانيش محتاجين نتيجة في مباراة ودية، محتاجين يعني طبع كروي، انضباط تكتيكي، طريقة لعب معينة نجمو نعملوا بها وجه طيب، وخاصة مونديال كبير، لأنه تعرف المنتخب التونسي ما عندوش أدوات كبيرة على مستوى الفرديات، لكن يمتلك مجموعة صلبة. لهنا دور المدرب في توظيف اللاعبين خاصة في التشكيلة اليوم، باش نحكيو على إقحام عديد اللاعبين، محمد أمين بن حميدة، تغيير حارس المرمى، اعطاء فرصه لعديد اللاعبين. اليوم نحكيوا على الطابع لا يكون دفاعي لقبول الضغط، والضغط يولد اخطاء، والاخطاء تولد اهداف. اليوم مطالب صبري لموجه في مباراه بلجيكا برده الفعل، لانه فريق ولا منتخب ما ينجمش يدافع 90 دقيقه مع منتخبات عملاقه كيما اليابان، كيما السويد، كيما هولندا، يلزم رده الفعل. نتصور انه بشي عديد تغييرات، خاصه على مستوى اللاعبين، وخاصه على مستوى طريقه اللعب، لانه اليوم صبري لموجه يزمو يعطي فرصة للاعبين، ويشوف منظومة أخرى متاع لاعبين، فكر آخر. ولهنا نتصور أنه صبر لموشي بش يحاول يلعب على ردة الفعل، ليست لدينا الأدوات والإمكانيات للضغط عالي على منتخب بلجيكا، وخاصة في بقية المقابلات المونديال. يعني لهنا يكون متوازن في طريقة الدفاع، وخاصة في رد الفعل الهجومي، يحاول يعول على أدوات سريعة، أدوات وإمكانيات فردية باش تصنع الفارق، لأنه مباراة النمسا خاصة في 45 دقيقة أعطت بعض النقاط الإيجابية إن شاء الله يبنيوا عليها المجموعة، وخاصة صبري لموشي اللي كل الدعم اليوم التونسيين، لأنه الوقت ضيق برشا باش يخدم على منتخبه خاصة قبل المونديال. لكن نقولوا نحن له عنا من العناصر، عنا من المدرب عنده الكفاءة حقيقة، ننتظر النتائج في المونديال، ومباراة غدو إن شاء الله تكون أحسن اختبار وبروفة قبل المونديال.
1: بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب التونسي في تحضيرات. شكرا جزيلا لك من تونس اللاعب الدولة السابق أنيس العيار. وديا أيضا تلعب إنجلترا مع نيوزيلندا اليوم في ولاية فلوريدا الأمريكية، يقود إنجلترا في البطولة العالمية المدرب الألماني توماس توخيل. يلي مباراة اليوم ودية أخرى لإنجلترا أمام كوستاريكا قبل أن يبدأ منتخب الأسود الثلاثة مشواره المونديالي في 17 من الشهر الحالي أمام كرواتيا بالمجموعة 12. من جهتي فإن منتخب نيوزيلندا سبق له الخسارة وديا أمام هايتي بأربعة أهداف دون رد. المدرب ناثر الخطيب ينضم إلينا الآن ليحدثنا أكثر عن المنتخب الإنجليزي، عن تحضيراته، عن آخر استعداداته. أهلا وسهلا بك كابتن ناثر. منتخب إنجلترا في هذه النسخة من البطولة ربما يذهب لينافس على اللقب وليس فقط ليشارك في المونديال. حقيقة القائمة التي اختارها توماس توخيل، وإن كانت كثير من الانتقادات وجهت إليها، إلا أنها ربما تكون الأكثر انسجاما في السنوات الأخيرة، خاصة بعد حقبة المدرب ساوثغيت التاريخية.
2: مرحبا كابتن محمد. مثل ما نعرف إنجلترا مع توماس توخيل تبدو صراحة بأقل رومانسية وأكثر واقعية من نسخة ساوثغيت. صراحة المنتخب لم يعد يعتمد على الأسماء كما هو معتاد في السنوات السابقة، بل أو حتى على الموهبة، بل يعتمد على الأدوار المهمة والواضحة التكتيكية من خلال الانضباط. يعتبر رايس هو نقطة التوازن، بيلينغهام هو العقل، ساكا هو السلاح أخطر بالفرديات واحد ضد واحد. هذه الأسماء وأيضا وجود العملاق كين المرجع الهجوم الأول لمنتخب إنجلترا، هذه كلها الأسماء أعتقد توخيل نجح في توظيفها وبشيء جديد على الشارع الإنجليزي، في أمل أنه إنجلترا في السنوات الأخيرة وصلت إلى مراحل متقدمة في كأس العالم وأيضا في أوروبا، وهذه قد تكون نسخة أيضا مثيرة لمنتخب إنجلترا، وقد تكون أحد الفائزين أو أحد المرشحين في هذه البطولة.
1: يعني يمكن واحدة من الأسباب اللي جعلت في بداية حديثك تحدثت عن رومانسية هذه القائمة مع توماس توخيل أنها أقل بكثير من تلك التي كانت مع ساوثغيت، لكن يمكن لأن مدرب ألماني يعني أمر غير معتاد عليه، يعني في إنجلترا أن يكون مدرب ألماني، هو أول ألماني يقود المنتخب الإنجليزي، وبالتالي نعرف عن الحساسية اللي بين الإنجليز والألمان خاصة في كرة القدم. هل سيجد الدعم الكافي حقيقة من الشارع الرياضي في إنجلترا؟ نتحدث عن توماس توخيل، عن الإعلام، من الإعلام، هل سيكون دائما واقفا معه؟
2: يعني هو دائما عندما يتم اختيار أي مدرب على

0: مستوى كبير. هنالك عدة نقول مواصفات. أعتقد توماس توخيل والاتحاد الإنجليزي وجد في هذا المدرب هذه المواصفات. هنالك دعم كبير. لا ننسى أنه توماس توخيل دخل تصفيات كأس العالم ب8 فوز ولم يدخل على منتخب إنجلترا أي هدف. يعني هذا لم يحدث في تاريخ إنجلترا. إذن هو يحقق النتائج المرجوة، يحقق الأداء خصوصا في الفترات الأخيرة، ما عدا الودية مع اليابان كانت هنالك غياب 7 لاعبين أساسيين. لكن هذه عملية الاختيار مختلفة. لا أعتقد هنالك شك في قدراته، وهنالك دعم كبير من من الشارع. أنا عندي قرب صراحة مع بعض الكادر التدريبي اللي يعمل معه، كل الدعم موجود لتوماس توخيل. حتى في عملية اختيار اللاعبين وإبعاد بعض اللاعبين لم يعترض. كان هنالك اعتذار على فودن في السيتي وبالمر في تشيلسي، لكن الشارع مقتنع بالأسماء التي اختارها في الفترة. هذه الاختيارات مختلفة هالمرة. مثل ما تحدثنا، التركيز الأكبر حاليا ليس تكتيكيا فقط، بل من خلال وجود لاعبين يستطيعون التعامل مع رطوبة، مع حرارة والرطوبة والضغوطات. وأيضا لا ننسى هنالك 14 لاعب استطاع الفوز في كؤوس هذا الموسم من ال 24 لاعب. هذا يعطيك هنالك منتاليتي، عقلية للفوز. هذا ما يساعد توخيل في هذه البطولة.
1: ممتاز. مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما. يمكن بنما، إذا استثنينا بنما اللي مش المنتخب القوي، لكن كرواتيا قدمت مونديالين سابقين كبيرين، وأيضا منتخب غانا من المنتخبات الشابة القوية والعائدة إلى مستوياتها الكبيرة في بداية الألفية. تعتقد أنهم راح يشكلون صعوبة للمنتخب الإنجليزي، خاصة لو تذكرنا مباراة كرواتيا؟ بالمناسبة هي تذكرنا بمباراة نصف نهائي 2018 أيضا، فهناك ثأر، نوع من الثأر بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الكرواتي.
0: يعني هو حتى اذا كابتن محمد هو تحدث حتى في المؤتمر الصحفي، سئلوه على مباريات كرواتيا بالضبط. كرواتيا ليست كرواتيا التي نعرفها في تلك النسخه والتي خسرها المنتخب الانجليزي. لا ننسى، وايضا هنالك ليس كل اللاعبين الموجودين في قائمه المنتخب. توخيل يقدم كره اكثر واقعيه، يضغط بالشراسه، يحاول استعاده الكره بسرعه اكبر. وايضا ما يميز توخيل انه يلعب الكره بشكل مباشر. هنالك لاعبين يقدرون هولد الكره وايضا يلعبون خلف الدفاعات، فلذلك يستحوذ بشكل اسرع على فكره. فلذلك هنالك ادوار تكتيكيه معينه. لا اعتقد بالمجموعه ستكون هنالك صعوبه لمنتخب انجلترا في عمليه مواجهه كرواتيا او الفرق الاخرى. لا ننسى بان هنالك لاعبين يستطيعون أن يطبقوا الأمور التكتيكية العالية والمنضبطة لتوخيل نسخة إنجلترا في هذه البطولة. فأعتقد أنه الإنجليز ماشيين بسهولة في هذه المجموعة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا المدرب ناثر الخطيب.
0: أهلا.

سجل لويس هاملتون قصائق فريق فيراري أسرع توقيت في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارة فورمولا 1. وسجل بطل العالم 7 مرات توقيتا أفضل من زميله بالفريق تشارلز لوكلير، فيما كان لوكلير صاحب التوقيت الأفضل في التجربة الحرة الأولى. وجاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث في التجربتين. وتقام اليوم السبت التجربة الحرة الثالثة ثم التجربة الرسمية، في حين ينطلق السباق يوم الأحد.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية وفي العناوين. ترامب يتحدث عن تقدم كبير في مفاوضات إيران ويجدد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement.
0: الرئيس اللبناني يرفض تدخل الحرس الثوري في شؤون بلاده، يتهم طهران باستخدام لبنان للمساومة في المفاوضات مع أمريكا. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن تأمين ما يكفي من شحنات النفط من مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران. بوتين يرفض مقترحا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة قبل التوصل إلى اتفاق سلام. أكثر من 70 إصابة جديدة بإيبولا في الكونغو ومطالبات باستجابة سريعة لمنع تفشي الفيروس. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أكد فيها أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، وشدد في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
2: But I will say, people thought it was going to be a lot worse. You know, today I looked at $96 a barrel. People thought that was going to be $300 a barrel. And in the meantime, we're having great success with Iran. They're not going to have a nuclear weapon. And they're in no position to have a nuclear weapon.
0: طبعا هذه التصريحات كانت قبل ساعة من الآن، ولكن في أحدث ما قاله ترامب على منصة تروث سوشيال أشار إلى أنه ما تبقى لدى طهران من صواريخ باليستية هو ما بين 21 إلى 22% فقط من مخزونها من هذه الصواريخ. عموما قراءة أوسع في تصريحات ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مراسل العربية بيير غانم ينضم إلينا الآن من واشنطن. أهلا بك بيير. إذا جملة من التصريحات تتعلق بإيران على لسان الرئيس الأمريكي، نبدأ بأن نجملها معك أولا ومن الأحدث.
3: الرئيس الأمريكي يبدو أنه أيضا تحدث إلى NBC في مقابلة تذاع يوم الأحد، وهو أعطى تقديرات بأن إيران ما زالت تملك حوالي 20% من قدراتها الصاروخية، وأكد دائما أنه يريد الوصول وسوف يصل إلى حل مع إيران. في آخر تصريح له قبل قليل عندما كان يتحدث إلى المسارعين في ولاية ويسكونسن كرر المعادلة الأساسية، معادلة تقول إما أننا نصل إلى حل مع الإيرانيين بالقنوات الدبلوماسية أو نلجأ إلى أساليب أخرى.
0: نعلم أهمية المزارعين لدى رئيس ترامب خاصة كقاعدة انتخابية، ربما هذه التصريحات تأتي في إطار شأن داخلي، ولكنها أيضا ترتبط في توقيت يذهب يعني فيه مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تينيسي. نتحدث هنا عن ستيف ويتكوف وجارة كوشنر للقاء خبراء نوويين أمريكيين، ولهذا دلالات طبعا تتعلق بالاتفاق مع إيران.
3: ليس الرجلان خبراء في الأسلحة النووية أو في المنشآت النووية، ربما وهذا غير مؤكد لأن هناك خبر بأنهم زارا هذا المكان وهو المركز الأساسي في أوكريدج تينيسي، وهو المركز الأساسي الذي يحتوي على قدرات وإمكانيات للبحث النووي في الولايات المتحدة الأمريكية. هم يريدون مناقشة بعض التفاصيل، وبالتالي لو وصلوا إلى اتفاق إطار وسوف يتوجهون إلى مناقشة بعض التفاصيل في قضية النووي الإيراني، مثل نقل اليورانيوم والتفتيش في المراكز في المنشآت وأيضا في عمليات التطبيق، هم بحاجة لأن يستمعوا إلى الخبراء الأمريكيين.
0: في ذات الوقت السجال طبعا مستمر بما يتعلق بالاتفاق المحتمل، الرئيس دونالد ترامب يشير إلى أنه قريب. الوضع الداخلي، ما يقال في الأوساط الأمريكية سواء من طرف الديمقراطيين أو حتى الجمهوريين الذين يرفضون أي اتفاق لا يضمن مصالح الولايات المتحدة؟
3: نحن عمليا في مرحلة مراوحة بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكي. في آخر مناسبة لهم كانوا يدعون الرئيس الأمريكي إلى وقف هذه الحرب واللجوء فقط إلى المحادثات مع الإيرانيين. الرئيس الأمريكي يشعر في هذا الوقت أن هناك بعض الضغط المالي والاقتصادي على الناخب

الأمريكي ودفع الضرائب الأمريكي والمستهلك الأمريكي، لكنه يريد أن يشير في الوقت ذاته إلى أن الوضع الاقتصادي ليس سيئا. واليوم جاءت البيانات حول مستويات الوظائف الجديدة.

0: بشأن نقاط أو أمور يتم مناقشتها مع إيران حاليا، هي الأمور الأهم بالنسبة للولايات المتحدة بطبيعة الحال النووي، ولكن ما يتعلق بهرمز وأيضا الأموال المجمدة الإيرانية.
1: نحن ما زلنا في الحديث عن اتفاق إطار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا الاتفاق ينص على أولا إعلان واضح من قبل الإيرانيين حول مسألة أنهم لن يسعوا يوما للحصول على سلاح نووي، أنهم سوف يقبلون بتسليم اليورانيوم المخصب وأن يقبلوا أيضا بالتفتيش، هذا في الجزء النووي. بالنسبة للمسار يقال أولا أنه مع الإعلان عن اتفاق الإطار سوف يكون هناك أيضا رفع للحصارات، الإيرانيون يتوقفون عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الأمريكيون يرفعون الحصار عن المرافق الإيرانية، الأمريكيون يصرون في الجهة الأخرى على أنهم مستعدون للإفراج عن بعض الأموال لإيران فقط لو قامت إيران بإجراءات ملموسة، وبالتالي لن يكون هناك إفراج عن أي أموال إيرانية مقابل حسن النية أو من ضمن وقف إطلاق النار، إنما من ضمن بعض التطبيقات لأي اتفاق بين الطرفين.
0: جزيل الشكر مراسل العربية بيير غانم، كنت معنا من واشنطن. إذن أيضا في التصريحات الأمريكية هذه المرة عن مسؤولين لموقع أكسيوس، قالوا إن البيت الأبيض يتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ورغم ذلك أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة تعتقد أن هناك انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدما في الاتفاق. وموقع أكسيوس قال أيضا إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في المفاوضات النووية مع إيران. وقال مسؤول أمريكي إن هذا الاجتماع لا يعني أن الصفقة ستتم، ولكنه علامة على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية وأن هناك فرصة جيدة لإنجازها، ولذا يجب الاستعداد لذلك. وأشار أيضا موقع أكسيوس إلى أنه تم أخيرا تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي. في المقلب الآخر، قال محسن رضاي المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال أن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، وأضاف أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.
2: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
0: هذا وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد أن الولايات المتحدة وإيران يوشكان للغاية على التوصل لاتفاق حول الإطار التنظيمي للبرنامج النووي الإيراني.
3: To agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see.
0: نتوسع في نقاش كل المعطيات المتعلقة بالاتفاق بين أمريكا وإيران مع ضيفتنا مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط سابقا باربرا ليف، تنضم إلينا من واشنطن. أهلا بك سيدة باربرا. سننحي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جانبا في البداية، أتوقف معك مع هذه التصريحات للمستشار العسكري للمرشد خامنئي مجتبى خامنئي، الذي يقول إلى جانب ما ذكرناه الآن، يقول وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود، وعلى الرئيس دونالد ترامب كسر الجنوب.

0: موجود فيها. بينما طبعا مستشار الرئيس الأمريكي يذهبان إلى تينيسي لوضع الإطار النووي لأي اتفاق محتمل، طبعا على الأقل هذا يعطي ملمح إيجابي أو تقدم، ماذا تعتقدين؟
1: أعتقد أنه من المشجع أولا أن مفاوضي الرئيس يستغلون الخبرات الرائعة التي لدينا في مؤسسة الأمن القومي، وهذا ما كنا نفتقده في المفاوضات على مدى 3 أشهر الماضية. فأن يأتي الخبر متأخرا خير من أن لا يأتي. أما فيما يخص مجتبى خامنئي وما قاله مستشاره، فهنالك علامة استفهام حول التطور أو التقدم البطيء جدا، والأسباب تعود للطرفين وليس فقط أمريكا.
0: اسمحي لي فقط، CNN الآن تقول إيران أطلقت 4 صواريخ على الأقل نحو مضيق هرمز. إذن بحسب CNN 4 صواريخ أطلقت من إيران نحو مضيق هرمز. طبعا سنبقي عينا لأن هذا يعتبر تصعيد عسكري الآن في ظل ما ناقشناه وما بالفعل جاء للتو حول تقدم، حول مناقشة نقاط معينة، تصريحات إيرانية تصب في هذا الجانب. إذن في التوضيح والتصحيح لهذا الخبر عن CNN والذي صلحته وصححته الآن، إطلاق 4 مسيرات على الأقل نحو مضيق هرمز. إذن نحن نتحدث سيدة باربرا ليف عن مسارات دبلوماسية وعسكرية متوازية بحسب ما نتابع. المؤشرات متباينة، وبالتالي ما الذي يمكن قوله الآن حول اتفاق لربما يتبلور من الجانب الإيراني من الجانب الأمريكي وكل المعطيات الحالية كما نتابع الآن؟
2: أعتقد بأنه من الواضح أنه إذا لم يكونوا في وضع عالق فالتقدم بطيء للغاية. في هذه الأثناء تستمر إيران بإطلاق الصواريخ أو المسيرات تجاه السفن البرية، وفي اليومين الأخيرين حتى ضد الكويت وضد بنى تحتية مدنية، مطار مدني، في استعراض صادم من قبل الإيرانيين. وتذكار بأن إيران لديها الخيارات للتصعيد، ولكن هذا لن يسرع عملية المحادثات.
0: طبعا ونشير أيضا إلى ما تعرضت له البحرين كذلك من اعتداءات في الأيام الماضية توازيا وبالتزامن مع ما تعرضت له الكويت. إذا نشير مجددا إلى العجل، إيران أطلقت 4 مسيرات على الأقل نحو مضيق هرمز. طبعا في خضم كل التطورات اللحظية التي نتابعها سيدة باربرا، ما تابعناه من نمط في هذه المفاوضات وبخبرتك يعني منذ بداية الحرب، يكثر الحديث عن اتفاق ثم يأتي التصعيد من الجانبين، يرتفع سقف التهديد، وبالتالي اللعبة تعاد مرة تحت عنوان النووي، مرة تحت عنوان هرمز، ومرة تحت عنوان الأموال المجمدة. هل هذا نمط جديد في الولايات المتحدة في الإدارة للنزاع أو للمفاوضات على المستوى السياسي؟
2: لا أعتقد بأن هذه هي الاستراتيجية المرغوبة، ولكن هذه هي الديناميكية التي استقرت عليها أمريكا وإيران. وبكل صراحة هي خطرة جدا، هي غير مستقرة وتخاطر بالتصعيد في شكل غير مضبوط، وتسببت بالأضرار وانعدام الأمن إلى المنطقة بأكملها وخاصة دول الخليج.
3: بالتالي أعتقد بأن هذه الإشكاليات لن تحل إلى أن يجلس فريق التفاوض وجها لوجه. لا يمكن تحقيق الكثير عبر الطرف الثالث حتى وإن كان موثوقا مثل باكستان وقطر.
0: طيب CNN الآن عن مسؤولين تقول المقاتلات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات إيرانية على الأقل، ذلك في إطار ما أطلقته إيران على مضيق هرمز. إذن المقاتلات الأمريكية أسقطت هذه المسيرات. طيب نحن في نقطة الأموال المجمدة، بحسب التصريحات الإيرانية هناك إصرار على الإفراج عن 24 مليار دولار في إطار أي اتفاق قد يعقد، يعني في ظل الاتفاق الإطاري مدة الاتفاق 2 أو حتى 3.

0: لا زالت الصورة تتبلور، ولكن هناك إصرار أمريكي. هل بالمقاربة يعني مختلفة؟ أنت كنت في إدارة الرئيس بايدن، وكان هناك موقف مختلف عن ما نشهده اليوم في إدارة الرئيس دونالد ترامب. هل النتيجة ستكون واحدة بالنهاية برأيك؟
1: لا،
2: أعتقد بأن الظروف التي واجهها الرئيس بايدن كانت مختلفة تماما. حاولت إدارة بايدن وبشكل متكرر إعادة المحادثات مع إيران. في ذلك الوقت إيران رفضت التحدث بشكل مباشر مع الفريق الأمريكي، ولم يكن واضحا من أن إيران كانت جادة في التفاوض، وبالتالي المحادثات لم تحصل ولم تحقق أي نتيجة. أما الآن وفي الوضع الراهن في خضم الحرب المستمرة، هناك وقف إطلاق نار، ولكن وقف إطلاق نار متقلب جدا، والضغط يتنامى على الطرفين. وللأسف النظام في طهران أكثر تطرفا ومتشددا من النظام الذي تعاملت معه إدارة بايدن. بالتالي أعتقد بأن كلا الجانبين يعتقدان بأن لديهما أفضلية الوقت، ولكن النظام في طهران يشعر بأن الضغط أقل عليه، أقصد الضغط الناجم عن الحصار الاقتصادي أو البحري الأمريكي، ويراقب عن كثب ليرى إذا ما كان الضغط السياسي والاقتصادي سيتراكم على الرئيس ترامب.
0: طيب، الخارجية الأمريكية الآن في بيان لها تمت الموافقة على بيع الكويت أنظمة مضادة للمسيرات بقيمة 1,980,000,000 دولار. إذن لا تزال موافقة مبدئية، لم تقر بالفعل بشكل كامل، ولكن الخارجية الأمريكية توافق الولايات المتحدة على بيع الكويت أنظمة مضادة للمسيرات بقيمة قرابة 2,000,000,000 دولار. طبعا ذلك في إطار يعني محاولة الصد والرد لهذه المسيرات التي تتعرض لها الكويت، في ظل أيضا كذلك يعني وقف إطلاق النار، ولكن الجانب الأكبر طبعا كما تابعنا في الأيام الماضية من الاعتداءات طال الكويت بشكل كبير. طيب، في ما تبقى الآن من فجوات برأيك وبخبرتك، ما هي المجالات التي يمكن أن تضيق فيها الولايات المتحدة الفجوات مع إيران، وما الذي يجب أن تضغط باتجاه تقديم تنازل كامل من إيران باتجاه الاتفاق؟
2: هناك ثغرات واضحة حول مسائل عديدة، أحدها السؤال حول مثلا الأصول الإيرانية المجمدة. هناك حوالي 100,000,000,000 دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والسؤال إذا ما كانت الإدارة الأمريكية ستفكر بتعليق العقوبات على سبيل المثال. ولكن هناك مسألة التوقيت، والإدارة تصر على أن ذلك لن يتم تنفيذه فقط بعد نهاية 60 يوما. أما إيران فعازما على الحصول على أموال مقدما، وهذا بالتأكيد يعود لانعدام الثقة من قبل النظام الإيراني، أي أن لا تعرف كانت ترامب سيفي بالتزاماته، وأيضا يعكس حقيقة إيران بحاجة للأموال. ولكن لا واحدة من هذه المسائل ستحل عبر الأطراف الثالثة أو تمرير الأوراق أو رسائل الواتساب أو غيرها، فقط سنحصل على نتائج حقيقية لهذه المسائل وإيجاد التنازلات يتقبلها الطرفان عندما يلتقي فريق التفاوض على طاولة المفاوضات.
0: طيب سيدة باربرا، قبل أن أختم معك، أمن المنطقة دول الخليج تعرض للكثير في ظل هذه الحرب، وعلى ضوء ما نتابع الآن من كل ما يتسرب بالاتفاقات، لا تعطى هذه المنطقة حقها كحليف للولايات المتحدة في إطار ما يتعلق بضمان هذا الأمن للمنطقة والاستقرار. برأيك هل هناك أي اتفاق سيمضي قدما إن كانت هذه الدول لا تنعم بالاستقرار المطلوب، خاصة إن كانت إيران

0: في ظل ما سيتم الآن من الإفراج سواء على الأموال المجمدة أو حتى الحديث للتوصل لاتفاق نووي ربما لا ينهي طموحات إيران النووية بالكلية؟
1: هناك تشكيلة واسعة من المسائل التي يجب أن يتم التشاور حولها مع دول الخليج، والإدارة الأمريكية من وجهة نظري يجب أن تشركهم في طاولة المفاوضات أو على الأقل في محادثات موازية مع خوض المحادثات النووية. أعتقد بأنه سيكون من غير المقبول تماما وغير مرض في أي منطقة أمني إذا كان الشيء الوحيد الذي سينجم عن هذه المحادثات وهذه الحرب هي مجموعة من القيود البسيطة على البرنامج النووي وترتيب من نوع ما لفتح مضيق هرمز، ولكن ليس له علاقة بوكلاء إيران ولا صواريخ الباليستية ولا المسيرات الإيرانية. يجب أن يكون هنالك محادثات أمنية واسعة ولدول الخليج الحق في المشاركة فيها.
0: شكرا جزيلا لك مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط سابقا باربرا ليف. ومشاهدين نجدد الإشارة لأحدث ما يدور حاليا في مضيق هرمز. ننقل ما جاء بحسب CNN عن مسؤولين، إذا إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه مضيق هرمز، ذلك على الأقل، لا يزال العدد غير واضح، ولكن المقاتلات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات إيرانية على الأقل. طبعا الخارجية الأمريكية في بيانها تتحدث عن موافقة الولايات المتحدة على بيع الكويت لأنظمة مضادة للمسيرات بقيمة 1,980,000,000 دولار.
2: اليورانيوم عالي التخصيب في إيران معضلة أمام الحسابات العسكرية الأمريكية، ومن بين أكبر المعضلات المحيطة بأي اتفاق سلام، فأين يختبئ؟ هنا يقع المعقل الرئيسي مجمع أصفهان المدفون في عمق جبل شاهق يتجاوز قدرات القنابل الأمريكية. صور الأقمار الصناعية كشفت مؤشرات على هذا التحصين، مثل رصد شاحنة نقل تشبه الحاويات المستخدمة لنقل المواد النووية، وهي تقترب من المجمع قبل حرب 12 يوما، إضافة إلى رصد محاولات مستمرة لتغطية مداخل الأنفاق. ومن أصفهان إلى المنشأة الأكبر في إيران نطنز، فإن التقديرات تشير إلى نقل جزء أصغر من المخزون إلى محيطها على بعد ميل واحد فقط من المنشأة. أما في منشأة فوردو فالصورة تنتقل من البناء إلى هندسة الركام. المنشأة تعتبر مدمرة فعلياً بعد استهدافها بنحو 12 قنبلة خارقة للحصون، لكن الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤخراً قيام طهران بوضع عوائق هندسية وموانع صخرية على الطريق المؤدية إلى الأنفاق المدمرة. هذه التحصينات تضع التخطيط الأمريكي أمام معضلة، فالوصول إلى اليورانيوم عبر الجو أو البر يواجه بمخاطر كبيرة في مقابل ترجيحات بمحاولة طهران نقل مخزونها مسبقاً إلى مستودعات يصعب تعقبها.
0: مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. توتر في ألمانيا بسبب رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
2: ونكشف أبعاد

0: الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. في تصريحات لي سي ان ان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون أيضا في مقابلته مع سي ان ان، اعتبر إيران أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
4: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
3: طبعا مشاهدينا، ننوه إلى ما ينقل وتشير إليه وكالة مهر الإيرانية، تتحدث عن إطلاق طلقات تحذيرية بمضيق هرمز، ربما تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية، ذلك بحسب مهر الإيرانية. ولكن أيضا نشير إلى أن سي ان ان كانت قد تحدثت عن إطلاق إيران لأربع مسيرات في مضيق هرمز، وأن المقاتلات الأمريكية تصدت لأربع مسيرات إيرانية على الأقل في المضيق. طبعا كل هذا يأتي في تطور حديث، خاصة وأن الأسبوع الماضي قد شهد تصعيدا من هذا النوع، كان سريعا ومتسارعا ولكنه تكرر لأكثر من مرة، من إطلاق مسيرات نحو سفن صد هذه المقاتلات الأمريكية على متن حاملات الطائرات لهذه المسيرات، إصابة أيضا منشآت إيرانية عسكرية تتعلق بهذه المسيرات التي تطلق باتجاه السفن في مضيق هرمز، طبعا سفن تابعة للبحرية الإيرانية وأخرى تجارية. عموما نبقي عينا على هذه التصريحات، كذلك التطورات لحظة بلحظة، ولكن نستكمل في الملف اللبناني. ومن تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية هذه المرة نواف سلام، الذي قال أن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، وأشار إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف إطلاق النار. رئيس حكومة لبنان قال أن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال أيضا أن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، ولفت إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة.
5: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
3: ينضم إلينا الآن من بيروت أسعد بشارة الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد أسعد، كلام عالي السقف.
6: أهلا بكم.
3: وعالي اللهجة والنبرة من رئيس لبنان أيضا من رئيس الحكومة، هو ليس كلاما جديدا ولكن الموقف واضح أكثر حدية تجاه حزب الله وإيران. بداية، كيف قرأت هذه التصريحات على ضوء كذلك المستجدات المتعلقة بالمواقف اللبنانية في ذات التوقيت؟
7: مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين الكرام. طبعا رئيس جوزيف عون يمكن القول أنه منذ 40 عاما على الأقل تم اليوم إسدال الستارة على عصر الوصاية الإيرانية من زاوية أن الشرعية اللبنانية تحررت.

0: وليس من زاوية الوجود الإيراني والدعم الإيراني العسكري لحزب الله الذي يفرض أمرا واقعا. بالتالي أن يقول رئيس الجمهورية كل هذا الكلام، كل هذه المواقف، إنما يدل على أنه استنفد كل الوسائل مع حزب الله، وأنه بات يفترض أن المسؤولية تقتضي عليه أن يضع الأصبع على الجرح، وهذا ما فعله بامتياز موجها كلامه للحرس الثوري الذي سبق أن قال منذ 24 ساعة أنه هذا وقف إطلاق النار مرفوض. فمن هو الحرس الثوري لكي يقول مرفوض؟ هذا ما يقوله مواطنون لبنانيون، فكيف برئيس جمهورية الذي يجد أن الخيار التفاوض الأخير الذي اعتمد مع إسرائيل برعاية أمريكية هو أقصر طريق لوقف الحرب، فيما تسعى إيران لتخريب ونسف خيار التفاوض هذا.
1: تصعيد يعني في التصريحات إيرانيا أيضا نتابعه في الساعات الأخيرة، ولكن اليوم هناك شرخ سياسي، شرخ عمودي. يعني إذا ما تابعنا تصريحات رئيس الدولة، رئيس الحكومة، يعني أيضا كلام نبيه بري رئيس البرلمان، إضافة إلى تصريحات وليد جنبلاط، يعني كان النزاع على الحدود الآن بات في قلب السلطة، وهذا التوقيت جدا حساس.
0: لا تنطبق صفة الفتنة أو يعني الفتنة الأهلية أو الانقسام على ما يحصل. هناك فئة داخل الطائفة الشيعية مربوطة بإيران وبأجندة إيران، هي تنفذ أوامر إيرانية. أما معظم المكونات اللبنانية فهناك جزم أكيد بأنها كلها تلتف الآن خلف الشرعية ورئيس الدولة ورئيس الحكومة، وبالتالي كلمة انقسام تعني أنه بحرب يعني أهلية أو صراع أهلي، ليس صراعا أهليا. هناك دولة مكتملة الأركان،
1: صحيح،
0: وهناك فريق مسلح،
1: ولكن يعني تصريحات رئيس البرلمان نبيه بري كذلك ربما هي التي يسلط عليها الضوء بشكل كبير. قال إن إعلان وقف إطلاق النار هجين، وقال أيضا إن يعني هذا الاتفاق تم تفخيخه بمناطق تجريبية البايلوت زونز، يعني مقترنا بذلك بموقف أمين عام حزب الله. وهنا نسأل، أين تقترب المواقف وأين تختلف بين الثنائي الشيعي في ما يتعلق بهذا الاتفاق؟
0: اليوم كان تصريح رئيس المجلس خيبة أمل صراحة، لأن الجميع يراهن عليه أن يكون صمام أمان وأن يؤمن هذه الحالة الانتقالية لتقديم غطاء لوقف الحرب وسحب السلاح وانسحاب إسرائيل. يعني هذا هو جوهر المفاوضات، سحب السلاح وانسحاب إسرائيل، لكنه فضل أن يبقى في موقع الذي وكأنه يتكلم باسم حزب الله. كل الانطباعات عن رئيس المجلس أنه لا يمتلك قرار أن يمون على حزب الله في ملف السلاح، وبالتالي هو يحرص على البقاء في مرحلة يعني في مرحلة وسطية أو انتقالية، لكن هذا لن يبرر أبدا أنه قال ما قاله اليوم بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار وبالنسبة للتلميح إلى دور الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية تحديدا في الوصول إلى هذا الاتفاق. الرئيس نبيه بري اليوم يعلن أنه وكأنه لم يعد لديه أدوات أو لا يمتلك أي أدوات، لا للضغط على حزب الله ولا لفرملة مسار الحرب. إذن هذا الموقف يمكن أن يفسر من قبل يعني كثير من المراقبين بأنه يحمل طابع المزايدة ويحمل طابع محاولة تعطيل جهود الدولة اللبنانية أي رئيس الجمهورية في موضوع التفاوض لوقف الحرب.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت أسعد بشارع الكاتب الصحفي.
2: فرد الخيارات على الطاولة في لبنان لم يعد ممكنا، فالأثمان عالية والوقت أصبح يقاس بالأرواح والمباني لا بل بقرى بأكملها، ليخرج رئيس الحكومة نواف سلام مرة أخرى ويؤكد حجم المأساة أولا وضرورة اقتناص الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ثانيا، أي القبول بالمقترح الأمريكي. ففي ظل حرب لم يخترها لبنان، رفض رئيس الحكومة

0: تحويل الجنوب إلى جبهة احتياطية لأي جهة كانت، مطالبا إيران بالكف عن استخدام لبنان كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. وفي وقت وصف سلام خيار التفاوض بالأفضل والأسرع لتجنب المزيد من الخسائر، ألقى مسؤولية إضاعة هذه الفرصة وما يتبعها من نتائج على عاتق من يرفض أو يماطل.
1: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد.
0: الرسائل نفسها حملها الرئيس اللبناني الذي أكد عدم تطابق الطرق أو المصالح بين بلاده وإيران، مضيفا أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل شعب لبنان.
2: هذه المفاوضات ليست ضعفا وليست تراجعا وليست تنازلا.
0: فموقف حزب الله الأولي من الاتفاق أصبح علنيا، رفض تام لمقترح وقف النار الذي أعلنت تفاصيله واشنطن على اعتبار أنه استسلام وهزيمة وفق تعبير نعيم قاسم.
3: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل.
0: أما رئيس مجلس النواب فجاءت تصريحاته أقل حدة، مشترطا للموافقة تزامن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي مع انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني. وبين شروط بري وتعنت حزب الله، اتفاق وقف النار ليس موجودا بعد على أجندة الكابينة الإسرائيلية، فعرضه للمصادقة لن يتم قبل موافقة حزب الله عليه بحسب نتنياهو.
4: لمعالجة ملف سلاح حزب الله هناك طرح متداول بقوة، وهو ما متى يعرف بالنموذج الإيرلندي. نقاط كثيرة مشتركة بين الحالتين، والزميل عبد الجليل مسعي يطلعنا على التفاصيل. نتابع.
5: مثال قد يقتدي به لبنان. في الحقيقة البداية أو بداية الصراع بدأت عام 1968 وبقي وعمر لمدة 30 عاما بين الإيرلنديين الوحدويين الذين يعتبرون بأن بريطانيا هي بلدهم ولا يريدون الانفصال. للتذكير، الجزيرة الإيرلندية منقسمة إلى قسمين، جمهورية إيرلندا ولدينا إيرلندا الشمالية التي بقيت مع بريطانيا. إيرلندا الشمالية كان فيها مشكل طائفي، هذه ربما نقطة تشابه مع لبنان، لأنه لدينا أغلبية بروتستانتية تجد نفسها قريبة من بريطانيا، وكاثوليك يعتبرون نفسهم إيرلنديين أصليين ويجب أن ينضموا أو يوحدوا الجزيرة الإيرلندية ويعودوا مع إيرلندا أو جمهورية إيرلندا. بطبيعة الحال الوحدويين يريدون البقاء مع بريطانيا، يحافظون على الثقافة البريطانية ويقصون إقصاء تام الجمهوريين من الحكم، وأيضا يطالبون بنزع سلاحهم وأيضا إقصائهم من تسيير شمال إيرلندا. لقد استفادوا من دعم الجيش البريطاني وأيضا شكلوا ميليشيات مسلحة. في الجهة الأخرى كان لدينا الإيرلنديون الجمهوريين الذين يريدون إخراج الجيش البريطاني بشكل كامل من شمال إيرلندا، التوحيد الجزيرة الإيرلندية بشكل كامل فقط للإيرلندا وهم أساس كاثوليك. لدينا أيضا حكم أو منع الانتخاب أو إعطاء في النهاية حق الشعب الإيرلندي مثل ما كانوا يقولون حق تقرير المصير. كل هذا تم وتسبب بعمليات عسكرية قتل خلالها 3500 إيرلندي. لكن كيف وصلوا إلى اتفاق؟ وصلوا إلى اتفاق الجمعة العظيم مثل ما نشاهد في 10 من أبريل عام 1968، ونشاهد هنا إمضاء توني بلير وأيضا إمضاء كل أطياف هذه الأحزاب الإيرلندية التي اتفقت معا على وضع السلاح واللجوء إلى السياسة كحل لهذه الأزمة. نذكر فقط بأن إيرلندا وقتها كانت غالية غالبيتها بروتستانتية ب 49% و 39% فقط كاثوليك، لكن اتفقوا جميعا على اللجوء إلى السياسة كحل وتسليم السلاح. لكن كيف سلم السلاح وكيف تم هذا بالرغم من أنه بقي لوقت طويل جدا، لمدة 7 سنوات كاملة؟ في الحقيقة الحل الوحيد كان هو عدم إذلال الخصم، عدم إذلال الجمهوريين الإيرلنديين، وكان هذا ربما لجنة دولية. لدينا أمريكا وفنلندا وجنرال كندي، وأيضا تم منع التصوير، تصوير عمليات تسليم السلاح لأن الإيرلنديين اعتبروها إهانة، وكذلك تم توفير حصن

0: لكل الإيرلنديين الذين سلموا السلاح. وأيضا تم الاتفاق على أن إيرلندا تبقى تابعة لإيرلندا الشمالية، تبقى تابعة لبريطانيا، لكن إذا أراد الشعب الانتخاب والانفصال فله ذلك. في الحقيقة كانت أعين هذا الاتفاق وتسليم السلاح الطويل هما ربما أسباب هذه الأزمة. قس بروتستانتي وقس أيضا كاثوليكي هما فقط من شهدوا وراقبوا عملية نزع السلاح، مما تسبب أو ما شجع الإيرلنديين الجمهوريين على تقديم سلاحهم بدون إذلال، بدون إهانة وإدماج في الداخل. طبيعة الحال إسرائيل ليست بريطانيا ولبنان ليس إيرلندا، لكن هناك الكثير من قيم التسامح والحلول الدبلوماسية السياسية التي تجنب الحروب وبقاء الحروب لمدة طويلة.
1: إذا كان هذا شرح واف عن النموذج الإيرلندي الذي تحدث عنه الزميل عبد الجليل مسعي، ولكن دعونا نتوقف مع تصريحات ترامب هذه المرة لإم بي سي نيوز. يقول إيران لم توقع لغاية الآن الاتفاق مع الولايات المتحدة بسبب سقف المطالب الأمريكية العالية. أيضا يقول إن إيران كانت قريبة جدا مرتين من الحصول على سلاح نووي، طبعا هذا السلاح الذي يقول ويكرر مرارا وتكرارا الرئيس الأمريكي بأن إيران لن تمتلك هذا السلاح، أنه سيمنع إيران من امتلاك هذا السلاح النووي، بإشارات أمريكية طبعا بأن إيران كانت قريبة جدا، والآن يقول أنها كانت قريبة مرتين من الحصول على السلاح النووي. لا توجد معطيات طبعا باليد لهذه الإشارات الأمريكية، ولكن لربما هذا مبني على تقرير وتقييم أمريكي داخلي. تصريحات ترامب نجددها، إيران لم توقع لغاية الآن بسبب المطالب الأمريكية عالية السقف، وأن إيران كانت ستمتلك مرتين السلاح النووي. نوافيكم بالمزيد من هذه التصريحات، يبدو أنها متسلسلة وتأتي لشبكة إم بي سي نيوز، سنبقي عينا طبعا عليها، ولكن حتى الآن سنستمر في تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي امتدت طبعا إلى العراق عبر بوابة الاقتصاد. وهنا نتحدث مشاهدينا عن غلق مضيق هرمز، عجز الناقلات النفطية من الوصول إلى وجهتها في الأسواق العالمية. هذا لم يعد أمام الحكومة العراقية سوى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والاتجاه قريبا نحو الاقتراض الخارجي لتغطية العجز المالي وسد النقص الذي أصاب خزينة الدولة. عموما المزيد في التقرير التالي.
2: الأزمة المالية المتصاعدة قد تتجه بالحكومة العراقية نحو فتح باب الاقتراض الخارجي، خيار لا مفر منه لتغطية النفقات الحكومية بعد أن وصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 97 تريليون دينار.
3: وضع أثقل سيولة المصارف الحكومية وقلل قدرتها على تعويض العجز المتنامي في الموازنة العامة، ناهيك عن تأثير أزمة مضيق هرمز التي حرمت العراق من 85% من صادراته النفطية.
4: هناك تفاهمات سابقة مع النقد الدولي بحدود 3 مليارات و400 مليون دولار، العراق استلم من هذا المبلغ ما لا يقل عن 1.8 مليار، فيتطلع إلى أكمال المتبقي لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية حصرا.
3: في الأسواق المحلية تبدو انعكاسات الأزمة أكثر وضوحا على الحركة التجارية، ارتفاع أسعار السلع مستمر مقابل تراجع القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع.
5: يعني الشغل تعبان، كان قبل أحسن السوق، هسه شوي تعبان، والأسعار زايدة بسبب يعني بسبب الشحن والهاي، الأسعار زايدة.
3: مواطنون تحدثوا عن تصاعد الأعباء الاقتصادية اليومية في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات أزمة السيولة على الرواتب وفرص العمل والاستقرار المعيشي.
6: بيع وشراء هم أيضا أقول لك من سيء إلى أسوأ، يعني هسه إذا تجي لك على حاجة هسه تلقاها ب 500 عوفة في الأسبوع 10 أيام يقول لك لا ب 750 لا ب 1000 دينار. زين المواد تزيد والرواتب هي هي، هذا من يجيب؟
7: المواطن صار حمل على كاهله، يعني طبقة البيض ب 8000 7.5، يعني اكو عوائل ما قدرت تشتري ملابس للعيد مو مثل قبل.
3: ويؤكد خبراء المال أن التوسع في الاعتماد على التمويل الخارجي قد يضع البلاد أمام التزامات مالية متزايدة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العراقي يعتمد

0: بصورة شبه كاملة على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات المالية. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
1: إذن أيضا تصريحات ترامب لإم بي سي: الاتفاق السابق كان طريقا لحصول إيران على سلاح نووي خلال 5 أعوام، في إشارة طبعا للاتفاق الذي تم إبرامه مع إدارة أوباما في 2015. ترامب لإم بي سي نيوز: نعرف مواقع الصواريخ والمسيرات المتبقية لدى إيران. في تصريح سابق قال ترامب إنه لم يتبقى من مخزون الصواريخ لدى إيران سوى 21 إلى 22% فقط، أي أنه تمت إصابة كل مواقع الصواريخ ومخزون الصواريخ الباليستية الإيرانية. تستمر هذه التصريحات بطبيعة الحال. سنتوقف أيضا مع تصريحات أمريكية، هذه المرة لكريس رايت وزير الطاقة الأمريكي في مقابلة له مع شبكة فوكس بيزنس. قال أن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستعيد الكميات على شكل خام بالإضافة لعلاوات، بما يرفع مخزون الاحتياطي بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران.
2: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over at no cost to the taxpayer with deals already made. Over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
1: هذا ونفى رئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيغور سيتشن نفى قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. هذا وأفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الناقلات، ذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال نائب الرئيس بشركة أكسون موبيل نيل تشامبمان، قال أن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة ومنخفضة للغاية. أيضا حذر تشامبمان من احتمال تعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع محتمل لسعر خام برنت إلى ما بين 150 و160 دولارا للبرميل. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا من نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، وأكد أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
3: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة، هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو 3 أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد، فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
1: بالمقابل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أكد أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا، وأوضح زيلينسكي أن الكثير يشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا. عادت المخاوف في ألمانيا من الفوضى التي تتسبب بها المسيرات خاصة في المطارات، ذلك بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ قبل أيام أدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على أي شيء. في هذا التقرير من برلين ترصد مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات، نتابع.
4: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
5: المسيرات عادت لتشكل أرقا للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي، مخاطر هذه المسيرات بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب.

0: حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
1: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
0: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.
2: تكنولوجيا اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف. والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير، بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
0: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام، العربية، برلين.
3: ونختم ساعتنا هذه مشاهدينا من الكونغو، حيث حذرت السلطات الصحية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، ذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. إلى العناوين.
4: We're having great success with Iran. They're not going to have a nuclear weapon. And there are no.
3: ترامب يتحدث عن تقدم كبير في مفاوضات إيران ويجدد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.
5: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement.
3: الرئيس اللبناني يرفض تدخل الحرس الثوري في شؤون بلاده، يتهم طهران باستخدام لبنان للمساومة في المفاوضات مع أمريكا. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن تأمين ما يكفي من شحنات النفط من مضيق هرمز يتطلب حلا مع إيران. بوتين يرفض مقترحا من نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة قبل التوصل إلى اتفاق سلام. أكثر من 70 إصابة جديدة بإيبولا في الكونغو ومطالبات باستجابة سريعة لمنع تفشي الفيروس. شكرا جزيلا لكم مشاهدين على طيب المتابعة. زميلة جيلان فطيري على رأس هذه الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هي شغفنا،

0: دروب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
9: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. مسؤول أمريكي يعلن إسقاط 4 مسيرات إيرانية وأعلام إيراني يشير لطلقات تحذيرية قرب هرمز. يتحدث عن تقدم المفاوضات مع إيران ويؤكد أنها ليست بموقع يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. قادة لبنان يطالبون إيران بوقف تدخلاتها وتبادل الهجمات مستمر بين إسرائيل وحزب الله.

0: بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي ويتعهد بمواصلة الحرب بأوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها. الكونغو تحذر من انتشار سريع لإيبولا، وأمريكا تخصص 38 مليون دولار إضافية لمكافحة الفيروس. أهلا بكم. البداية من هذه الأخبار العاجلة، حيث أعلن الجيش الأمريكي قصف مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وغوروك. وذكرت شبكة CNN أن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة باتجاه المضيق. كما نقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي قوله أن الطيران الأمريكي أسقط ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة. ومن جانبها قالت وكالة مهر الإيرانية أن إطلاق طلقات تحذيرية بالقرب من مضيق هرمز من المحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية. وقبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، مشددا في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
1: Say people thought it was going to be a lot worse. You know, today I looked at $96 a barrel. People thought that was going to be $300 a barrel. And in the meantime, we're having great success with Iran. They're not going to have a nuclear weapon, and they're in no position to have a nuclear weapon.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أجراها مع شبكة NBC أن إيران لا تزال تمتلك بين 21% و22% من صواريخها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات، إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب. وينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. إذن نبدأ معك بآخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الذي حصل قبل قليل في مضيق هرمز. هل من معلومات جديدة؟
2: المعلومات الواضحة من قبل القيادة المركزية التي أصدرت بيانا قبل قليل تقول فيه بوضوح أن الإيرانيين أطلقوا مسيرات على ناقلات، وكان هذا تهديد لحركة النقل الإقليمي. لم تذكر صراحة أنها كانت سفن تجارية، ولكنها لم تقل أبدا أنها موجهة، أي هذه المسيرات الإيرانية باتجاه السفن الأمريكية. الأمريكيون أسقطوا المسيرات وأطلقوا أيضا غارات على مواقع التحكم من حيث يكون هناك عادة إما مركز الإطلاق إما مراكز القيادة والسيطرة القريبة من منطقة مضيق هرمز. هذا تصعيد ربما، ولكنه تصعيد محدود، لا يعتبر تهديد بالنسبة للأمريكيين لوقف إطلاق النار، خصوصا أن الأمريكيين يشددون دائما على الحفاظ على وقف النار هذا.
0: إذن حتى الاستهداف الذي طال مراكز القيادة في قشم وفي جزيرة أخرى هي ضمن في إطار الدفاع عن النفس وليس في تصعيد جديد في هذه المنطقة.
2: ربما نستطيع القول أيضا أن الأمريكيين تعمدوا خلال الأسابيع الماضية قصف مراكز القيادة والسيطرة في محاولة لمنع إيرانيين من أن يكرروا هذه الهجمات، وربما نستطيع القول أيضا أنها ضربات بالنوع عقابي. وبالتالي لا يكتفي الأمريكيون بإسقاط المسيرات أو الصواريخ التي تطلق باتجاه المياه الدولية، إنما أيضا يدمرون مراكز القيادة والسيطرة.
0: نذهب معك لنتطرق إلى موضوع المفاوضات، وهناك كما يقال كما قال ترامب أن هناك تقدم في المفاوضات، وأن هناك اجتماع يعني فريد من نوعه في تنسي متعلق بمسألة النووي الإيراني. هل من معلومات جديدة يمكن البناء عليها للقول جديا أن هناك فعلا تقدم في المفاوضات؟
2: الرئيس الأمريكي ينتظر أن يكون هناك جواب من قبل الإيرانيين على المسودة الأخيرة التي أرسلها مع بعض التعديلات إلى طهران. حتى الآن ليس هناك تغيير كبير في الإطار الذي يتحدث عنه الأمريكيون والإيرانيون. ما زلنا نتحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تحاول التوصل إلى نوع من اتفاق أولي أو مبدئي يتحدث بشكل إعلان حول المنشآت النووية والسلاح النووي واليورانيوم المخصب، ويتحدث أيضا عن وقف التهديد الإيراني لسلامة الملاحة في المياه الدولية.

0: الأمريكيون يرفعون بالمقابل الحصار عن المرافق الإيرانية، وبالتالي نحن ما زلنا في الخطوات الأولى إلى أن يتأكد الأمريكيون والإيرانيون من أنهما متفقان على هذه المسودة.
1: كان الرئيس ترامب تحدث

0: التي يتعامل فيها الإيرانيون مع الرسائل التي تصلهم من الأمريكيين هي تأخذ وقتا. أولا يستلمها شخص مكلف باستلام الرسائل، ثم تذهب إلى بعض الأطراف الرسمية، ثم تذهب إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، ثم تذهب إلى المرشد، ثم تعود. لذلك كل هذه الأمور بالنسبة لترامب تأخذ وقتا أياما، ونحن الآن بانتظار أن يعود هذا الجواب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك مراسل العربية بيير غانم، تحياتي لك. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال إن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن البيت الأبيض يتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ورغم ذلك أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة تعتقد أن هناك انقسام داخلي في طهران حول كيفية المضي قدما في الاتفاق. أكسيوس قالت أيضا أن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من خبراء التقنيين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في المفاوضات النووية مع إيران. وقال مسؤول أمريكي أن هذا الاجتماع لا يعني أن صفقة ستتم، ولكن علامة على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية وأن هناك فرصة جيدة لإنجازها، لذا يجب الاستعداد لها. أشارت أكسيوس إلى أنه تم مؤخرا تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي. قال محسن رضاء المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامين إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. وينضم إلينا من ولاية كنتاك الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك أستاذ إحسان. إذن الهوة تبدو ما زالت كبيرة بين الطرفين، وهناك اشتراط مستجد إيراني بأن أي اتفاق أو أي مدخل لأي اتفاق يجب أن يكون بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذا غير مقبول أمريكيا. إذن لماذا في واشنطن التعويل ودائما القول بأن هناك تقدم في المفاوضات؟ على ماذا يستند الرئيس ترامب في تفاؤله؟
2: تحياتي، شكرا للدعوة. ربما إشاعة الأجواء الإيجابية هو لسبب تأثير على سعر النفط، ربما في أن يكون الأمور إيجابية، يعني لا يكون هناك خوف في سوق النفط، ربما هناك من يقول ذلك. ولكن طالما المفاوضات مستمرة، طالما هذا جيد، طالما لا عودة للحرب الشاملة، طالما هذا جيد، يعني أن هناك تقدم بشكل أو بآخر. يعني الطريقة التي يتعاطى بها ترامب في هذا الموضوع، عادة في أي صفقة الذي يتحمس أكثر محتاج أكثر الاتفاق هو الذي يقدم تنازلات أكثر، ويلعب هذا اللعبة الإيراني والأمريكي أنه ليسوا محتاجين، ليسوا مندفعين الصفقة، يترأيثوا ليأخذوا أكثر مكاسب منذ البداية.
1: طب دعنا أيضا نتطرق إلى هذا التصعيد الأخير المستجد في مضيق هرمز، كيف تقرأه؟ هل هو في الإطار الاعتيادي أم يشي بتمهيد لتصعيد أكبر؟
2: أصبح اعتياديا، يعني الأمريكي يقول هو يدافع عن نفسه، لا يريد عودة للحرب. ترامب أكد أكثر من مرة لا يريد عودة للحرب. الخط الأحمر الوحيد بالنسبة له هو خط الأمريكيين، إذا كان هناك خط الأمريكيين سيعود بحرب. ولكن إلى الآن هو يعتبر أن هناك مفاوضات وأن الأمور معقولة ويجب الاستمرار في المفاوضات.
1: الوزير الطاقة الأمريكي يقول أن فتح مضيق هرمز وتدفق النفط عبر المضيق يتطلب التوصل إلى اتفاق مع إيران. هل بذلك استبعدت واشنطن تماما فكرة العمل العسكري لفتح مضيق هرمز، وحتى المناورات التي قيل أنها باشرت بها أمريكا فيما يتعلق بمسألة يعني مؤازرة السفن للعبور المضيق ومساعدتها؟
2: هي قضية أثمان، يعني مشكلة ترامب أين هي؟ يعني تذكر مشكلة جيمي كارتر. جيمي كارتر كانت مشكلته أنه قال لنظام الخميني أنه لن الحرب ليست خيار، يعني لن يدخل في حرب معهم. لذلك دعا الخميني عندما تم خطف الدبلوماسيين واقتحام السفارة كل هذه الأمور، اطمأن الخميني وكان يعني أضعاف الموقف الأمريكي. بالنسبة للأمريكي اليوم، ترامب يضعف الموقف الأمريكي لأنه عنده مشكلة بالضحايا.

0: اثمان البشريه، يعني لا يريد ان يضحي عدد كبير من الامريكيين. يعني هو سعيد ان الرقم منخفض جدا، 13 فقط في الاف الهجمات على الاف الضربات وكل هذا الفتره، و13 فقط. فهو عنده مشكله في الضحايا، لا يريد ان يضحي بالامريكيين، لذلك لا يستعمل قوه. وقادر يعني ان يفتح، هناك خطط، يعني يمكن فتح المضيق بالقوه، ويمكن فعل أشياء كثيرة بالقوة، ولكن هو لا يريد تضحية بالأمريكيين، وهذا الذي يجعل خياراته محدودة. إضافة إلى سعر النفط الذي هو دائما ينظر إلى سعر النفط، هو يحارب وينظر لعدد الضحايا ولسعر النفط، ولذلك يعني خياراته محدودة بسبب ذلك.
1: ولكن التصريحات المستجدة للقادة الإيرانيين لا تشي بأنها ستقدم أي ليونة فيما يتعلق بالمفاوضات، وهي تصر على النقاط العالقة، وما هي ما زالت هي نفسها منذ شهرين تقريبا، رغم الوساطة الباكستانية الحثيثة والنشطة حقيقة في الآونة الأخيرة، لا نجد أي اختراق على الأقل في التصريحات. وبالتالي على ماذا التعويل الآن؟
0: صحيح، التصريحات هي الكلمة الأساسية. يعني هناك اليوم تنظر إلى إيران هي صندوق أسود، من الذي يحكم إيران؟ كان هناك مرشد، يعني قال هناك مرشد، ولكن عمليا أين هو؟ هل نسمع منه شيء مكتوب منه، ولكن لا صوت ولا صورة. لذلك هناك علامة استفهام، من يحكم إيران اليوم؟ يبدو يحكم إيران اليوم هو الحرس الثوري، وهناك دائما أشياء متناقضة بالأقوال بالأفعال. الأمريكي يقدر أن هناك انقسام داخل إيران، وأن هناك مشكلة بالقرار، لذلك هو ينتظر ولا يستعجل في هذا الموضوع، ويعطي الجانب الإيراني الوقت للتوصل إلى التفاهم معهم. هو لولا هناك إشارات إيجابية لما انتظر ولما كان يعني يستمر في هذا المفاوضات.
1: عن أي إشارات إيجابية يمكن يعني يشير إليها الرئيس ترامب؟
0: يعني نعم، هناك إشارات يعني دبلوماسية، مثلا رئيس البلد يقول أنه يجب أن نتفاهم معهم، لا يمكن الاستمرار كذلك. هناك أصوات تقول هناك كارثة اقتصادية، لا يمكن أن نستمر في هذا الموضوع. وهناك الحرس الثوري والمقربين من الحرس الثوري الذين يتكلم كأنه ربح الحرب ويجب الاستمرار في الحرب وكل هذا الأمور. فهناك حتى ربما فريق المفاوضات يسمع خلف الأبواب المغلقة، هو قال الأمريكي يعني خلف الأبواب المغلقة نسمع كلام مختلف منهم. لولا ذلك لما استمر ترامب بهذا الموضوع كما هو يستمر. يعني اعتقد التريث في هذا الموضوع هو اي شخص يعني يريد صفقه، الذي يستعجل بيظهر حماسه واستعجال هو الذي يقدم تنازلات اكثر. ولذلك الجانب الايراني والجانب الامريكي يعني يتصرفوا كأن الوقت الى جانبهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءه، استاذ العلوم السياسيه في جامعه موري ستيت الدكتور احسان الخطيب، شكرا جزيلا لك. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال إن الاتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.
2: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
1: هذا وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الولايات المتحدة وإيران يوشكان للغاية على اتفاق حول الإطار التنظيمي للبرنامج النووي الإيراني.
3: With regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see.
4: اليورانيوم عالي التخصيب في إيران معضلة أمام الحسابات العسكرية الأمريكية، ومن بين أكبر المعضلات المحيطة بأي اتفاق سلام، فأين يختبئ؟ هنا يقع المعقل الرئيسي، مجمع أصفهان المدفون في عمق جبل شاهق يتجاوز قدرات القنابل الأمريكية. صور الأقمار الصناعية كشفت مؤشرات على هذا التحصين، مثل رصد شاحنة نقل تشبه الحاويات المستخدمة لنقل المواد

0: النووية وهي تقترب من المجمع قبل حرب 12 يوماً، إضافة إلى رصد محاولات مستمرة لتغطية مداخل الأنفاق. ومن أصفهان إلى المنشأة الأكبر في إيران نطنز، فإن التقديرات تشير إلى نقل جزء أصغر من المخزون إلى محيطها على بعد ميل واحد فقط من المنشأة. أما في منشأة فوردو فالصورة تنتقل من البناء إلى هندسة الركام. المنشأة تعتبر مدمرة فعلياً بعد استهدافها بنحو 12 قنبلة خارقة للحصون، لكن الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤخراً قيام طهران بوضع عوائق هندسية وموانع صخرية على الطريق المؤدية إلى الأنفاق المدمرة. هذه التحصينات تضع التخطيط الأمريكي أمام معضلة، فالوصول إلى اليورانيوم عبر الجو أو البر يواجه بمخاطر كبيرة في مقابل ترجيحات بمحاولة طهران نقل مخزونها مسبقاً إلى مستودعات يصعب تعقبها.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الرئيس اللبناني يرفض تدخل الحرس الثوري في شؤون بلاده ويتهم طهران باستخدام لبنان للمساومة في المفاوضات مع أمريكا.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. في تصريحات للCNN قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way.

0: but to sit and talk.
1: وكذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف إطلاق النار. رئيس حكومة لبنان قال أن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال أن هذه الحرب ليست حرب لبنان ولا تخاض من أجل لبنان، لافتا إلى أن عدد كبير من النازحين لا يستطيعون العودة. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا بك أستاذ بشارة. إذن تصريحات عالية النبرة وغير مسبوقة في بيروت اليوم، نرصد معك ارتدادات هذه المواقف داخليا.
2: صباح الخير زميلتي جيلان لك وللمشاهدين الكرام. يعني عمليا نستطيع أن نقول أن الدولة استطاعت يعني استرداد زمام المبادرة. عمليا كلام الرئيس عون ذكر اللبنانيين بخطاب القسم، وكأن خطاب القسم كان بالأمس، وكلام رئيس الحكومة حدثي ولا حرج، فهو دائما يعني يستعمل هذه النبرة. الدولة اللبنانية كانت تريد أن تقول للرأي العام بالأمس أنها يعني تعني وتعي أنها دولة بالفعل بالحقيقة، يبقى التنفيذ. عبر رئيس الجمهورية عن موقف لبنان الرسمي واللغة الإنجليزية به العالم، قال أننا دولة ولا نقبل أن يكون يعني لبنان تحت رحمة نعيم آت ولا تحت رحمة إيران.
1: وحمل المسؤولية للكتل السياسية والقوى السياسية في لبنان لتحمل مسؤولياتهم إذا تم تفويت هذه الفرصة. الكتل السياسية والقوى السياسية في لبنان كيف تلقفت هذه المواقف، وهل هناك من مساعدة ومؤازرة لهذه التصريحات عالية النبرة وهذا التوجه؟
2: أستطيع أن أقول أن السواد الأعظم من اللبنانيين، وطبعا الكتل يعني تمثل هؤلاء، يؤيدون ما قاله فخامة الرئيس جوزيف عون. يعني الرأي العام كله يؤيد جوزيف عون ونواف سلام، باستثناء طبعا من يتبع إيران بالمباشر أو من يتبع الحرس الثوري بالمباشر.
1: ولكن كيف تقيم موقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي وصف بالملتبس؟
2: ملتبس نعم، لكن في مكان ما مفهوم. كلام رئيس المجلس ظهر على معارضته للحزب عندما هب مدافعا عن الحكومة حين قال نعيم قاسم أنه يريد إسقاط الحكومة، وهنا برز التباين. لكن بالموضوع الإسرائيلي يحاول نبيه بري أن يبقي نفسه خارج المشهد المباشر، يعني خلافا لجوزيف عون أو نواف سلام، لأنه عمليا يريد إذا بدك مسايرة البيئة إلى حد ما، في حين أيضا أن سيف العقوبات مسلط على رقبته من خلال العقوبات التي حاصرته وطالت أقرب المقربين إليه. نعم، يعني في إلى مكان إلى حد ما يفهم موقف نبيه بري. على الأقل من يتابع السياسة بيومياته يستطيع إيجاد إذا بديك مخارج لفهم نبيه بري، لكنه في آخر
1: يعني رغم أن الاتفاق ينص على انسحاب كامل لإسرائيل يعني، وهذا شرطه يعني.
2: صحيح.
1: يعني لماذا يصر على هذا الشرط؟ نعم. وهو أصلا موجود بالاتفاق.
2: جيلان، نبيه بري يختلف يعني يختلف بالمقاربة عن مقاربة جوزيف عون ومقاربة نواف سلام. أولا يعني عمليا الدستور أعطى حق المفاوضات لرئيس الجمهورية المادة 52. نعم. وأعطت أيضا يعني رئيس الحكومة، لأن الدستور يكون رئيس الجمهورية يفاوض ويعني بالتنسيق مع رئيس الحكومة. نبيه بري اليوم هو رئيس البرلمان الذي له أن يقبل أو أن يعارض عندما يعني تأتي النتائج إلى البرلمان اللبناني. لذلك يعني لقى لحاله مخارج دستورية حتى يقدر يعبر عن معارضة شكلية كما يفعل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، حفاظا ربما على صورة لدى هذه البيئة، وأيضا ربما حفاظا على حياته، لأنه عمليا

0: المسألة لم تعد يعني لعبة.
1: طب هذا الزخم السياسي الآن هل يمكن أن يترجم على أرض الواقع؟ لأن البعض يقول أن هذه هي الهدنة أو الاتفاق وقف إطلاق النار ولد ميتا مع تعنت حزب الله بموقفه، وأيضا إسرائيل يعني بناء على موقف حزب الله لم تقر هذا الاتفاق.
0: جيلان، الترجمة العملية أن تطل إذا بدك مجموعات شيعية مؤيدة لما قاله رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عمليا، يعني كنداء صور ونداء نبطية. هذه النداءات هي يعني المأمول بها اليوم، يعني صرخة وعي من قلب هذه البيئة.
1: ما حجم هذه الأصوات الشيعية
0: اليوم؟ حجمها منه بارز، هو حجمها بدون كاميرا جيلان كتير كبير، يعني أنا على الأرض وبشوف وبعرف. من دون كاميرا الحجم كبير جدا، لما تجي الكاميرا تعرفي أنت في معادلة قبل السحسوح وبعد السحسوح بيتغير
1: نعم.
0: يعني المشهد. حتى نفسر للمشاهدين الكرام أن التهويل يفعل فعله هنا في لبنان، والكاميرا ترعب هؤلاء
1: صحيح.
0: لأنه قول الحق.
1: وبدأوا يتحدثون عن نظام أمني لحزب الله داخل بيئته.
0: نعم صحيح.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله، شكرا جزيلا لك. طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إيران بالكف عن اعتبار لبنان ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
2: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
3: فرد الخيارات على الطاولة في لبنان لم يعد ممكنا، فالأثمان عالية والوقت أصبح يقاس بالأرواح والمباني لا بل بقرى بأكملها، ليخرج رئيس الحكومة نواف سلام مرة أخرى ويؤكد حجم المأساة أولا وضرورة اقتناص الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ثانيا، أي القبول بالمقترح الأمريكي. ففي ظل حرب لم يخترها لبنان، رفض رئيس الحكومة تحويل الجنوب إلى جبهة احتياطية لأي جهة كانت، مطالبا إيران بالكف عن استخدام لبنان كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. وفي وقت وصف سلام خيار التفاوض بالأفضل والأسرع لتجنب المزيد من الخسائر، ألقى مسؤولية إضاعة هذه الفرصة وما يتبعها من نتائج على عاتق من يرفض أو يماطل.
2: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد.
3: الرسائل نفسها حملها الرئيس اللبناني الذي أكد عدم تطابق الطرق أو المصالح بين بلاده وإيران، مضيفا أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل شعب لبنان.
4: هذه المفاوضات ليست ضعفا وليست تراجعا وليست تنازلا.
3: فموقف حزب الله الأولي من الاتفاق أصبح علنيا، رفض تام لمقترح وقف النار الذي أعلنت تفاصيله واشنطن على اعتبار أنه استسلام وهزيمة وفق تعبير نعيم قاسم.
5: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل.
3: أما رئيس مجلس النواب فجاءت تصريحاته أقل حدة، مشترطا للموافقة تزامن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي مع انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني. وبين شروط بري وتعنت حزب الله، اتفاق وقف النار ليس موجودا بعد على أجندة الكابينة الإسرائيلية، فعرضه للمصادقة لن يتم قبل موافقة حزب الله عليه بحسب نتنياهو.
1: لمعالجة ملف سلاح حزب الله هناك طرح متداول بقوة وهو بات يعرف بالنموذج الأيرلندي، نقاط كثيرة مشتركة بين الحالتين. الزميل عبد الجليل مسعي يطلعنا على طفل.

0: تفاصيل.
1: مثال قد يقتدي به لبنان. في الحقيقة البداية أو بداية الصراع بدأت عام 1968 وبقي وعمر لمدة 30 عاما بين الإيرلنديين الوحدويين الذين يعتبرون بأن بريطانيا هي بلدهم ولا يريدون الانفصال. للتذكير، الجزيرة الإيرلندية منقسمة إلى قسمين، جمهورية إيرلندا ولدينا إيرلندا الشمالية التي بقيت مع بريطانيا. إيرلندا الشمالية كان فيها مشكل طائفي، هذه ربما نقطة تشابه مع لبنان، لأنه لدينا أغلبية بروتستانتية تجد نفسها قريبة من بريطانيا، وكاثوليك يعتبرون نفسهم إيرلنديين أصليين، ويجب أن ينضموا أو يوحدوا الجزيرة الإيرلندية ويعودوا مع إيرلندا أو جمهورية إيرلندا. بطبيعة الحال الوحدويين يريدون البقاء مع بريطانيا، يحافظون على الثقافة البريطانية ويقصون إقصاء تام الجمهوريين من الحكم، وأيضا يطالبون بنزع سلاحهم وأيضا إقصائهم من تسيير شمال إيرلندا. لقد استفادوا من دعم الجيش البريطاني وأيضا شكلوا ميليشيات مسلحة. في الجهة الأخرى كان لدينا الإيرلنديون الجمهوريين الذين يريدون إخراج الجيش البريطاني بشكل كامل من شمال إيرلندا، التوحيد الجزيرة الإيرلندية بشكل كامل فقط للإيرلنديين وهم أساس كاثوليك. لدينا أيضا حكم أو منع الانتخاب أو إعطاء في النهاية حق الشعب الإيرلندي مثل ما كانوا يقولون حق تقرير المصير. كل هذا تم وتسبب بعمليات عسكرية قتل خلالها 3500 إيرلندي. لكن كيف وصلوا إلى اتفاق؟ وصلوا إلى اتفاق الجمعة العظيم مثل ما نشاهد في 10 من أبريل عام 1968، ونشاهد هنا إمضاء توني بلير وأيضا إمضاء كل أطياف هذه الأحزاب الإيرلندية التي اتفقت معا على وضع السلاح واللجوء إلى السياسة كحل لهذه الأزمة. نذكر فقط بأن إيرلندا وقتها كانت غالبا غالبيتها بروتستانتية ب 49% و 39% فقط كاثوليك، لكن اتفقوا جميعا على اللجوء إلى السياسة كحل وتسليم السلاح. لكن كيف سلم السلاح وكيف تم هذا بالرغم من أنه بقي لوقت طويل جدا، لمدة 7 سنوات كاملة؟ في الحقيقة الحل الوحيد كان هو عدم إذلال الخصم، عدم إذلال الجمهوريين الإيرلنديين، وكان هذا ربما لجنة دولية. لدينا أمريكا وفنلندا وجنرال كندي، وأيضا تم منع التصوير، تصوير عمليات تسليم السلاح لأن الإيرلنديين اعتبروها إهانة، وكذلك تم توفير حصانة لكل الإيرلنديين الذين سلموا السلاح، وأيضا تم الاتفاق على أن إيرلندا تبقى تابعة لإيرلندا الشمالية، تبقى تابعة لبريطانيا، لكن إذا أراد الشعب الانتخاب والانفصال فله ذلك. في الحقيقة كانت أعين هذا الاتفاق وتسليم السلاح الطويل هما ربما أسباب هذه الأزمة. قس بروتستانتي وقس أيضا كاثوليكي هما فقط من شهدوا وراقبوا عملية نزع السلاح، مما تسبب أو ما شجع الإيرلنديين الجمهوريين على تقديم سلاحهم بدون إذلال، بدون إهانة وإدماج في الداخل. طبيعة الحال إسرائيل ليست بريطانيا ولبنان ليس إيرلندا، لكن هناك الكثير من قيم التسامح والحلول الدبلوماسية السياسية التي تجنب الحروب وبقاء الحروب لمدة طويلة.
0: نشاطنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. بوتين يرفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة قبل التوصل إلى اتفاق سلام. ولدينا أيضا أكثر من 70 إصابة جديدة بإيبولا في الكونغو ومطالبات باستجابة سريعة لمنع تفشي الفيروس.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: أهلا بكم من جديد. امتدت تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية إلى العراق عبر بوابة الاقتصاد، فمنذ غلق مضيق هرمز وعجز الناقلات النفطية من الوصول إلى وجهتها في الأسواق العالمية، لم يعد أمام الحكومة العراقية سوى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والاتجاه قريبا نحو الاقتراض الخارجي، وذلك لتغطية العجز المالي وسد النقص الذي أصاب خزينة الدولة.
2: الأزمة المالية المتصاعدة قد تتجه بالحكومة العراقية نحو فتح باب الاقتراض الخارجي، خيار لا مفر منه لتغطية النفقات الحكومية بعد أن وصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 97 تريليون دينار.
3: وضع أثقل سيولة المصارف الحكومية وقلل قدرتها على تعويض العجز المتنامي في الموازنة العامة، ناهيك عن تأثير أزمة مضيق هرمز التي حرمت العراق من 85% من صادراته النفطية.
4: هناك تفاهمات سابقة مع النقد الدولي بحدود 3 مليارات و400 مليون دولار. العراق استلم من هذا المبلغ ما لا يقل عن 1 مليار و800 مليون، فيتطلع إلى أكمال المتبقي لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية حصرا.
3: في الأسواق المحلية تبدو انعكاسات الأزمة أكثر وضوحا على الحركة التجارية. ارتفاع أسعار السلع مستمر مقابل تراجع القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع.
5: يعني الشغل تعبان، كان قبل أحسن السوق، هسه شوي تعبان، والأسعار زايدة بسبب يعني بسبب شو اسمه الشحن والهاي، الأسعار زايدة.
3: مواطنون تحدثوا عن تصاعد الأعباء الاقتصادية اليومية في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات أزمة السيولة على الرواتب وفرص العمل والاستقرار المعيشي.
6: بيع وشراء همين أيضا، أقول لك من سيء إلى أسوأ، يعني هسه إذا تجي لك على حاجة هسه تلقاها ب 500 عوفة في الأسبوع 10 أيام، يقول لك لا ب 750 لو ب 1000 دينار. زين، المواد تزيد والرواتب هي هي، هذا مين يجيب؟
7: المواطن صار حمل على كاهله، يعني طبقة البيض ب 8000 7.5، يعني اكو عوائل ما قدرت تشتري ملابس للعيد مو مثل قبل.
3: ويؤكد خبراء المال أن التوسع في الاعتماد على التمويل الخارجي قد يضع البلاد أمام التزامات مالية متزايدة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات المالية. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
1: أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستعد الكميات على شكل خام بالإضافة لعلاوات، بما يرفع مخزون الاحتياطي بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران. متابع.
8: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over at no cost to the taxpayer with deals already made. Over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
1: هذا ونفى الرئيس التنفيذي لشركة الأوسفند الروسية قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط شرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة وفق تعبيره، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. وأفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطيرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الناقلات، وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال نائب الرئيس بشركة نفطية أن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة ومنخفضة للغاية، كما حذر من احتمال تعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع محتمل لسعر خام براند إلى ما بين 150 و160 دولارا للبرميل.

0: أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا عن مقتل شخص بهجوم في مسيرة أوكرانية على مدينة. كما أعلنت سلطات المقاطعة عن إصابة شخص آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية مزودة بخاصية الواقع الافتراضي على بلدة أخرى. وفي وقت سابق أعلن مقر العمليات في بيلغورود عن إصابة شخص جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية بمسيرة على منشأة تجارية في قرية التابعة لمنطقة ياكوفليف في المقاطعة. سياسيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام. تابع.
1: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أول.
2: من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماما سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
0: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. وأوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا. عادت المخاوف في ألمانيا من الفوضى التي تسببت بها المسيرات الخاصة في المطارات بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ قبل أيام أدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على شيء. في هذا التقرير من برلين ترصد مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات.
3: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة، وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
4: المسيرات عادت لتشكل أرقا للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي. مخاطر هذه المسيرات بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب، حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
5: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
4: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.
6: تكنولوجيا اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف. والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير، بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
4: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام، العربية، برلين.

0: حذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن انتشار إيبولا في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
1: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated. And it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
0: وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب $40 مليون لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا، وبذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من $200 مليون. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الوقائية، ومنها وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا. تغادر الشركات الأوروبية كوبا بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها بفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تتعامل مع مؤسسات الدولة الكوبية، إذ تعتبر هذه الخطوة ضربة قوية لاقتصاد الجزيرة المتهالك أصلا. التقرير التالي والتفاصيل.
2: قريبا سيكون هذا المشهد الأبرز على الشواطئ الكوبية. الشركات الأوروبية تغادر البلد الغارقة في الأزمات الاقتصادية. المغادرة هذه تأتي مع تحضر الولايات المتحدة لإعلان حزمة عقوبات صارمة تستهدف الشركات العاملة مع شركة جايسا التابعة للجيش الكوبي. خير ذلك، تأتي هذه العقوبات كجزء من حملة الرئيس ترامب لإسقاط نظام الرئيس الكوبي ميغيل دياز، حملة قد تتعدى العقوبات.
3: We'll take care of the Islamic Republic of Iran, and as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop. We'll take care of it.
2: تعد مجموعتا الفنادق الإسبانيتان ميليا وإبروستار أكثر الشركات الأوروبية تضررا، حيث سحبت هاتان الشركتان العملاقتان إدارتهما وعلامتهما التجارية من عشرات العقارات في الجزيرة. في الشهر الماضي علقت شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA وشركة هاباك لويد الألمانية عملياتهما من وإلى كوبا حتى إشعار آخر، حيث تسيطر هاتان الشركتان على ما يقدر بنحو 60% من حركة الشحن الكوبي. تقول الأرقام الرسمية الكوبية إن عدد الزيارات السياحية السنوية انخفض بشكل حاد من 4,700,000 سائح عام 2018 إلى 1,900,000 سائح فقط العام الماضي، بينما لم يسجل سوى 30,551 سائحا حتى أبريل 2026. اليوم تضع العقوبات الأمريكية الجزيرة أمام أزمة جديدة، لكن الأمر يتوقف على طريقة وشكل الاهتمام الذي تحدث عنه ترامب. رائد المصطفى، العربية.
0: وإلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: في إطار التحضير لنهائيات كأس العالم، تلتقي البرازيل مع مصر وديا في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. يلعب منتخب تونس أمام مضيفه منتخب بلجيكا وديا اليوم في بروكسل، وكانت تونس خسرت مطلع الشهر الحالي أمام النمسا بهدف دون رد. يتواجه اليوم منتخب البرتغال وديا مع ضيفه منتخب تشيلي تحضيرا لنهائيات كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل. وديا تلعب انجلترا مع نيوزيلندا اليوم في ولاية فلوريدا.

0: الأمريكية. وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم ب17 من الشهر الحالي أمام كرواتيا. يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب ألمانيا في مدينة شيكاغو تحضيراً للمونديال الذي تشارك أمريكا باستضافته مع كندا والمكسيك. أعلن توتنهام الإنجليزي تعاقده رسمياً مع الاسكتلندي أندرو روبرتسون في صفقة انتقال حر بدءاً من الأول من يوليو بنهاية عقده مع نادي ليفربول. حددت إدارة نادي برشلونة الإسبانية 13 من شهر يوليو موعداً لبدء استعدادات فريقها للموسم الكروي الجديد.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. بعد إطلاق مسيرات إيرانية قصف أمريكي لمواقع رادارات مراقبة إيرانية في قشم وجولوم. ترامب يتحدث عن تقدم المفاوضات مع إيران ويؤكد أنها ليست بموقع يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. قادة لبنان يطالبون إيران بوقف تدخلاتها وتبادل الهجمات مستمر بين إسرائيل وحزب الله. بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي ويتعهد بمواصلة الحرب بأوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها. هذه النشرة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: بدأت مسيرتي المهنية مع

0: محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

إخبارية جديدة تأتيكم من العربية ونبدأ بالعناوين. الجيش الأمريكي يقصف مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وجروك بعد إطلاق إيران لأربع مسيرات. ترامب يقول إن إيران لم توقع اتفاقا لغاية الآن بسبب سقف المطالب الأمريكية العالية. الخارجية الأمريكية توافق على بيع الكويت لأنظمة مضادة للمسيرات بقيمة 1,980,000,000 دولار. قادة لبنان يطالبون إيران بوقف تدخلاتها وتبادل الهجمات مستمر بين إسرائيل وحزب الله. بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي، يتعهد بمواصلة الحرب بأوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها. بداية مشاهدينا من هذه الأخبار العاجلة، حيث أعلن الجيش الأمريكي قصف مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وجروك. أيضا شبكة CNN قد ذكرت أن إيران أطلقت